0: عبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. في اليمن قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات والتفاصيل. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا محمد، آخر المواقف والتصريحات الأمريكية لعل بالتأكيد أبرزها رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني.
1: نعم تماما محمد، في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى أنه يريد اتفاق مع إيران وأنه يحب إبرام الاتفاقات، لكنه في الوقت نفسه رفض الاتفاق الذي طرحته إيران عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السبب كما شرحه ترامب بأن إيران هي التي تحتاج إلى هذا الاتفاق، وقال إنها تخسر وتتكبد الكثير من الخسائر بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأشار في هذا السياق أيضا إلى مسألة الحصار البحري الذي وصفه بأنه فولاذي، بمعنى أن ترامب يعتبر بأن إيران لم تعد تملك ورقة المضيق واستخدامها في المفاوضات مع الجانب الأمريكي. ترامب أيضا استخدم أحدث الأرقام التي تعكس تحسن حركة العبور كمؤشر على السيطرة الأمريكية في المضيق، وقال بأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، وأكسيوس أيضا نقلت بدورها عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا تقريبا أيضا ما قيل للإيرانيين في نيويورك. ويتكوف وكوشنر بحسب أكسيوس أبلغا الجانب الإيراني عبر الوسطاء بعد الاستماع إلى شروط عرقجي بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وبالتالي لا يحق لها وضع الشروط بشأنه، لكن الطرفين بالمقابل لم يغادرا دائرة المفاوضات. مسؤول أمريكي أشار بأن الاتصالات عبر الوسطاء لا تزال إيجابية وبناءة ومستمرة. في الوقت نفسه واشنطن تضغط من جهة أخرى. مايك وولز السفير الأمريكي في مجلس الأمن قال إن احتياطات إيران من النقد الأجنبي نفدت وإن قدرتها على الوصول إلى الدولار تتراجع، وتحدث أيضا عن مسألة ارتفاع التضخم وأيضا عن حملة المنبوذ الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت، وآخر فصولها كان مساعي أمريكية والعقوبات الأمريكية لشل قطاع الطيران الإيراني بالكامل. عندما سئل وولتس عن احتمال استئناف الضربات لم يستبعد ذلك، وقال إنه لن يستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والرئيس دونالد ترامب بحسب ما كشفت الول ستريت جورنال عن مصادر في سياق رفضه للعرض الإيراني، أبلغ مساعدي بأنه قد يستأنف حملة القصف على إيران بموعد الانتخابات الأمريكية، انتخابات الكونغرس، لكن ذلك قد يتغير وقد يتأثر أيضا بنتائج تلك الانتخابات، وبالتالي هناك عامل الوقت الذي أيضا يراهن عليه الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر أن إيران باتت في موقف وموقع أضعف، وبأن الولايات المتحدة من خلال هذه الضغوط الخانقة على الاقتصاد الإيراني باتت في موقع تفاوضي أقوى، بالتالي هي من تفرض الشروط وليس إيران. محمد
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أما فيما يتعلق بالتطورات في إيران، فقد أكد الرئيس مسعود بيزشكان أن طهران تجري محادثات لتثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من تزعزعان الأمن في المنطقة. وشدد بيزشكان على أنه لا سبيل لحل قضية مضيق هرمز سوى عبر الحوار. من جهتها حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكرجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز. رانيا قاسم مراسلة الجزيرة من طهران ومزيد من التفاصيل.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكي من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بيزشكان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة أن ترد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشفرهاي كالان در رابطة با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلنا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن وإن إيران لن تكون من مسعري الحرب. أضاف بيزشكيان أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به. أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، مرحبا بكما. سيد مايكل، ترامب تحدث عن طهران وقال لماذا أعطت ذلك المقترح، ولكن في تقديرك لماذا لم يعجبه هو ليرفضه؟
5: يسرني أن أكون معك ومع الضيف والمشاهدين. يبدو لي وكأن هذا الأمر لم يكن عرضا من الإيرانيين لفتح المضيق، لكن أيضا من أجل القيام بذلك سيتطلب الأمر خطوات أخرى من الولايات المتحدة، بضمنها الموافقة على مذكرة التفاهم. وفي هذه الحالة فإن مذكرة التفاهم تتطلب من الولايات المتحدة أن تقوم بدفع 300 مليار دولار تعويضات، وأيضا رفع كل العقوبات، وإطلاق سراح الأصول المجمدة والانسحاب من الشرق الأوسط. لا أعتقد أن الولايات المتحدة راغبة على الإطلاق بأن تقوم بدفع هذا المبلغ على أساس تعويضات، أو أن سيحصل على تفويض من الكونغرس أو موافقة، وهذا لن يحصل حسب رأيي. وفيما يتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة فإن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم هذا الأمر كجزء من المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نووي، وليس فقط إعطاء هذا الأمر بشكل أساسي مقدما من قبل الولايات المتحدة فقط لفتح مضيق هرمز. ما ترغب الولايات المتحدة، وحسب المتحدث من البيت الأبيض، أن هنالك ربما اهتمام من الولايات المتحدة ورغبة برفع الحصار البحري، وهذا ما ذكره البيت الأبيض.
0: أستاذ مختار، عراقتشي قال بأن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل الموقف النهائي، ما المفهوم؟ يعني هل يعتبر ما قاله ترامب ليس نهائيا والقرار يسمعه من الوسطاء؟ هل هذا ما أستطيع أن نفهمه من هذا التصريح؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم. نعم، ويعني يبدو هناك كذلك الوسطاء يبذلون مساعي بأنه يؤثر على موقف الجانب الأمريكي، وهذا حدث سابقا. يعني حتى قبل مذكرة التفاهم، يعني الرئيس الأمريكي كان يصرح بمثل هذه التصريحات، ولكن في نهاية المطاف تم التوصل إلى مذكرة التفاهم. فلذلك هنا إيران تعول على دور الوسطاء. يعني أولا هي رسميا لم يصل لها مثل هذا الرد. صحيح الرئيس الأمريكي صرح ذلك وذكرت يعني تجربة ما قبل مذكرة التفاهم، فلذلك يعني باعتقاد إيران تعتمد على هذا الدور الذي يقوم به الوسطاء، خاصة الوسيط القطري، والذي ويلعب الآن الدور الأساسي في هذا المجال، وهو لعب الدور الأساسي في عقد يعني هذه المفاوضات في نيويورك. ويبدو يعني هناك ما زال يعني باب الدبلوماسية لم يغلق بشكل كامل، لأنه يعني هناك حسب بعض المعلومات تقول أن الوفد الإيراني يعني سيبقى في نيويورك لاستمرار هذه المفاوضات حتى يوم الأربعاء. ولكن في نهاية الأمر باعتقادي يعني إذا هذا يكون رد أمريكا النهاية، يعني أمريكا ضيعت فرصة. يعني هناك إيران لم تطلب شيء أكثر من مذكرة التفاهم وفق شروطها، وهناك إيران لم مثلا تطالب بشيء تعجيزي أو خارج عن مذكرة التفاهم. يعني إيران ما زالت تسهل المعادلة، أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم، إيران تفتح مضيق هرمز هذه المرة وليس شهرين. يعني إيران تقول 7 أيام، وخلال 7 أيام نذهب إلى المفاوضات النهائية.
0: ولكن
6: النهائية عند الاتفاق حول برنامج.
0: ولكن هذا التصريح أو هذا المقترح يظهر بأن إيران في موقع قوة. دونالد ترامب يقول بأن إيران أوقعت نفسها في مأزق، أليس كذلك؟
6: شوف، هو ليس موقع قوة أو موقع ضعف. يعني في نهاية المطاف يعني قلت لكم إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وإيران تريد أن تستفيد من مزايا أي اتفاق وأي يعني ما يتم التوصل إليه في المستقبل. يعني إيران ليست مسؤولة بأن مثلا تخلق النصر للرئيس الأمريكي أو مثلا تحسن وضع الرئيس الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المأزق الذي فيه ترامب هو بسبب سلوكه، بسبب تماشيه مع طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك هذا لم يكن بأنه مشكلة إيران، إيران مثلا تتراجع أمام الرئيس الأمريكي لكي يكون له صورة نصر، أو يعني هناك مثلا تخلق له أرضية لكي مثلا يقدم شيئا للداخل الأمريكي. في نهاية المطاف شوفوا أي مفاوضات وأي اتفاق يعني يجب يكون على مبدأ الربح ربح، يعني حتما إيران كذلك تفهم ذلك. ولكن هذا قلت لكم يعني في نهاية المطاف إيران ما قدمته، إيران أرادت يعني أن تسهل الوضع، ولكن هل في المستقبل سيكون ذلك؟ لا، إذا الأمور وصلت إلى مراحل أصعب باعتقادي يعني هناك كذلك إيران تغير شروطها.
0: طيب سيد مايكل، إذا كانت إيران بحسب ترامب يقول بأنها في مأزق وأنها تتكبد خسائر فادحة، هل ترامب هو الآخر وضع نفسه في مأزق؟
5: أعتقد أن هذا تصريح دقيق. هم في مشكلة وهم يريدون أن يرون نهاية لهذا الوضع، لكنهم لا يريدون أن تسيطر إيران على مضيق هرمز ولا أن يكون هنالك أي أمور ودفع للتعويضات. أعتقد أن إيران تخضع لضغوط كبيرة، وأيضا هذا يؤثر على اقتصاد، وسيستمر هذا الأمر ربما حتى نهاية الانتخابات في 3 نوفمبر. بعد ذلك أعتقد أن هنالك احتمالية أن الولايات المتحدة قد تصعد عسكريا، ولو أنني لا أعرف إذا ما كان إذا سيكون هذا التصعيد سيغير الشيء الكثير، ما لم يكن هنالك استهداف للمواقع أو الأهداف الاقتصادية لاستمرار لهذه الحملة الاقتصادية ضد إيران. الآن لا أعتقد أن هنالك احتمالية لقبول الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم التي انتهت صلاحيتها، كانت تمتد لمدة 60 يوما. كان من المفترض إذا ما استمرت أن يكون هنالك ربما مقدمة للمحادثات النووية. الأمر هذا قد انتهى، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بهذه الشروط، وإذا ما استمرت إيران على هذه المطالب لربما سيستمر هذا الوضع الحالي لوقت ما.
0: أستاذ مختار، السيد مايكل يقول بأن المؤشرات واضحة، واشنطن لن تقبل بالعودة إلى مذكرة التفاهم، ودونالد ترامب قالها صراحة في انتظار أن ينقل الوسطاء المواقف. ولكن يقول عراقتشي بناء على تلك المواقف النهائية سيتخذ القرار، أي قرار يمكن أن تأخذه طهران؟
6: يعني اولا لا اعتقد ان ايران ستعطي شيئا اكثر مما يعني تعهدت به في مذكره التفاهم. وباعتقادي قلت لكم يعني هذا القرار يعود الى تغيير الشروط الايرانيه الذي سيتم اتخاذ القرار حوله في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني. يعني ايران باعتقادي ستغير، يعني اذا رات امريكا لن تريد ان تعود الى مذكره التفاهم، ايران كذلك ستغير من شروطها، ولكن ليس الشروط يعني تكون تراجع أمام الجانب الأمريكي. كذلك بالنسبة للاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي، يعني لو افترضنا هناك تم التوصل إلى نتيجة، يعني لا أعتقد أن إيران ستعطي شيئا للرئيس الأمريكي أكثر مما تم التوصل إليه في اتفاق عام 2015. هذه كذلك نقطة أساسية، وإيران متمسكة بهذا الموضوع، وإيران لن توقف برنامجها النووي، لأنه بدأ الرئيس الأمريكي مرة أخرى بعد أن كان يتحدث حول أن هناك بعد نعم ونتفهم أن إيران تريد تخصيب يورانيوم ولا يتم إخراج اليورانيوم المخصب 60% من إيران يتم ترقيقه في إيران، بدأ يتحدث عن موضوع مثلا برنامج نووي صفري، ولكن إيران كذلك لا تقبل بهذا الموضوع. فلذلك إيران وفق يعني ما سيحدث من تطورات، سواء إذا أمريكا عادت إلى العمليات العسكرية أو أرادت يعني تستمر بهذا التعنت يعني في المفاوضات والدبلوماسية، حتما إيران تغير من شروطها. أنا أعتقد يعني إيران كذلك سترفع من السقف في شروطها. الآن إيران الذي تقدمه وتتحدث عنه هو وفق اتفاق أو مذكرة تم التوقيع عليها بين رئيسي البلدين. إذا رأت أن أمريكا لا تريد أن تعود إلى هذه المذكرة، نعم إيران كذلك أعتقد ترفع السقف بشكل أعلى من يعني من الشروط الحالية.
0: سيد مايكل، وكأن إيران تقول لترامب هذه فرصتك الأخيرة، وإلا فإن إيران ستزداد تطرفا، ستزداد رفعا للسقوف كما أشار الأستاذ مختار. هل ترامب مستعد لهذه المرحلة؟
5: نعم، لا أعتقد أنه لديه خيار. أعتقد إذا ما حصل هذا فإن الولايات المتحدة لن تقبل بالعودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي انتهت صلاحيتها، بما أن صلاحيتها كانت تستمر، أو اتفاق استمر لستين يوما وانتهت هذه المدة. وإذا ما كان الأمر يتعلق بالقيود، لا أعتقد أن الموقف هذا سيتغير. أعتقد وكما ذكر ضيفكم أن الشروط هي ربما قد تكون أقرب إلى اتفاق الذي تم إبرامه في عام 2015، وهذا هو برأيي، لن يكون هنالك حديث من البيت الأبيض. ما دام هنالك قيود أكبر، بالتأكيد قد يكون ضمن هذا الإطار، قد نقول بعد ذلك أنه هذه نتيجة تصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران. إذن علينا أن ننتظر ونرى، لكن هذا لن يشتمل على معظم الأمور التي ذكرت في مذكرة التفاهم، علينا أن نتذكر هذه النقطة.
0: أستاذ مختار، بالنسبة للرئيس الإيراني في تصريحاته الخاصة بالجزيرة عاد ليؤكد على أن الجانب الإيراني لا يضمن واشنطن، وقال بأنها تكرر الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. إلى أي مدى تعتقد بأن لإيران خبرة الآن إذا دخلت بالفعل في مفاوضات مع الولايات المتحدة؟ ما الذي سيضمن لها هذه المرة التزاما أمريكيا؟
6: هذا السؤال مهم للغاية في الحقيقة. يعني نعم، مهما أن هناك معروف يعني حنكة المفاوض الإيراني وخبرة إيران في المفاوضات، ولكن إيران تعاني من مشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية بالذات. هذه الإدارة تختلف عن بقية الإدارات في الحقيقة. يعني رأينا مرتين انقلبت طاولة المفاوضات، خرجت من مذكرة التفاهم يعني أسبوع أو أسبوعين، يعني المذكرة انهارت. ومذكرة يعني هذا أعتقد يعني هناك بعد انتصار الثورة الإسلامية هذا أول اتفاق كان يوقع عليه رئيسي البلدين، يعني وأمر يعني لم يكن له مثيل، ولكن خرجت منه. وإذا نقول إنه إيران تثق بالجانب الأمريكي، لا، إيران حتى إذا وقعت مستقبلا اتفاقا مع الجانب الأمريكي حول أصلا حول كل شيء، بس تم التوصل إلى اتفاق مع هذه الإدارة، لا أعتقد أن هناك إيران ستثق بهذه الإدارة. الوحيد أمام إيران ضمان الوسطاء، يعني باعتقاد إيران تعول على أن الوسطاء يقدموا ضمانا في هذا المجال، وأن يعني هناك يلعب دورا في يعني تهيئة أجواء من أجل أن أمريكا لا تقوم بخرق الاتفاق. فلذلك يعني في هذا المجال الآن أمام إيران وهذين السنتين ومع هذه الإدارة الأمريكية، باعتقاد هو يكون دور الوسطاء. أما أن نقول أن إيران تثق بالجانب الأمريكي، لا، هناك جدار عدم الثقة عالي جدا، وهذا جدار عدم الثقة ومنذ 47 عاما مع هذه الإدارة الأمريكية التي بعد استخدمت الحرب وكل ما كان لديها. باعتقادي يعني أساسا هناك هذه الثقة لن تعود بالنسبة لإيران تجاه هذه الإدارة الأمريكية.
0: سيد مايكل، ما الذي يريده ترامب ليقبل التفاوض مع إيران وينهي هذه الحالة من التوتر بعد مرور كل هذه الأشهر وما دخلناه من حرب ومفاوضات وحرب اقتصادية إلى غير ذلك؟
5: أعتقد أن الولايات المتحدة قد تكون راغبة بالقبول هو فتح مضيق هرمز إلى الحال الذي كان عليه قبل الحرب، بمعنى أن يكون فتح لهذا الممر المائي الدولي، وهذا الأمر سيصاحبه بالتأكيد رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقد يكون هنالك دخول في اتفاق تفاوضي حول البرنامج النووي في إيران، والذي سيكون ربما أقل، ربما قد يكون هنالك قيود أقل، بمعنى أن يكون هنالك إنهاء لعمليات تخصيب اليورانيوم ورفع والتخلص من اليورانيوم العالي التخصيب، وأيضا قد يأتي يصاحب ذلك رفع العقوبات من التي تفرضها الولايات المتحدة، وأيضا إطلاق الأصول المجمدة الإيرانية. قانونية وأيضا وإيجاد ربما منظومة لعمليات التفتيش قد تكون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو جهة أخرى. هذا ما ترغبه الولايات المتحدة وسيصب في مصلحة البلدين بالتأكيد، لكن من الواضح أن الأمر لا يعود لي. علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيقوله البيت الأبيض وما الذي ترغب إيران أو تكون راغبة بأن تقبل به.
0: أستاذ مختار، قلت بأنها هي الفرصة الأخيرة لإيران التي تقدمها للولايات المتحدة، ولكن هل من شأن هذه الفرصة أن تحمل ليونة ما وبالتالي ترضي ترامب؟
6: أستاذ محمد، يعني هناك إيران باعتقادي يعني هي قدمت ليونة عندما تقول نحن نعمل وفق مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي. فلذلك لا أعتقد أن إيران تقدم شيئا أكثر للرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي، وإيران واضحة في هذا الموضوع. فباعتقادي يعني حتى إذا مستقبلا استمرت هذه المفاوضات، قلت لكم إما أن إيران تصعد من سقف مطالبها إذا شعرت بأن، لأن هذه الحرب أصبحت كذلك وجودية بالنسبة لإيران، يعني هو يستهدف الوجود الإيراني. فلذلك باعتقادي لا، إيران لا تقدم شيء أكثر للجانب الأمريكي.
0: يعني أدنى شروطها هو ما كان في مذكرة التفاهم. أشكرك، شكرا جزيلا لك من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا جزيلا لك السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من مونتانا، كنت معنا. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رطلا في شارع 60 وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرى. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن 7 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، قال إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
7: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
0: هذا ويواجه مخيم أبوخ في شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
8: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة

0: غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
1: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
0: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
2: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
3: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
4: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
3: في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، يحولها إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة.
5: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجير.

0: جيرات تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوماً بيوتاً آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
1: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
0: هذه اللقطات لبلدة المنصور في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحني المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيراً في يوم واحد.
2: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
0: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
3: حسينا بهذه أرضية
0: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
4: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
0: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
5: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
6: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا.
7: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعاً عسكرياً وسداً أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد، فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخماً جديداً من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
8: دلني واستوشني ريجيون روسيا ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة، يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
7: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
9: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان، تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
7: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
10: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
7: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشريك التجاري والطاقوي واللوجستي الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
11: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
7: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.
6: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي تسلط الضوء على بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز مخاطر مضيق هرمز، تصحبنا فيها روعة أوجه.
12: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز، تضاعف اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. وفقا لرويترز قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220 ألف برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي أي قبل الحرب مباشرة كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر، ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي في سبتمبر؟
13: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام. نعم.
12: طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل عبر هرمز؟
13: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول إلى الموانئ وعملية المناقلة للنفط الخام والخروج بالنفط الخام إلى منطقة الأزمة. لو يعني تكون هناك أيضا شركات أخرى فبالتأكيد سيمنح العراق يعني النفط الخام لهذه الشركات، لكن هذه الشركات أثبتت خلال هذه الأزمة هي وأرامكو بالتأكيد نجاحها في نقل وتسويق النفط الخام العراقي، وبالتالي هذا ساهم في رفع الصادرات النفطية العراقية ووصولها إلى معدلات يعني تقارب 1,600,000 برميل لغاية تاريخ 24 من هذا الشهر.
12: طيب عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولارا

0: للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن تسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول؟ يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟
1: لا بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية، العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد العراقي من تراكم الأزمات. يعني الأشهر الماضية شهدت في بعض الأشهر توقف تام يعني للصادرات، وبالتالي اليوم يعني نحن بأمس الحاجة لكل برميل مصدر. يعني صح هناك يعني هناك خصومات كبيرة وخسائر نتيجة تصدير النفط العراقي أو بيعه يعني بأسعار، وبدأت هذه الشركات يعني تحقق يعني أرباح كبيرة نتيجة هذه الخصومات، لكن لا مفر من ذلك، الأزمة فرضت ظروف صعبة على العراق وعلى الدول المنتجة.
0: طب إلى أي حد قد تحدث هذه التحولات في خريطة مشتري الخام العراقي إعادة تموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز؟
1: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية، وأيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح، هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150-180 ألف برميل باليوم.
0: شكرا.
1: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
0: شكرا لك سيد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وتغطية لا تزال مستمرة على رأس الساعة، يتجدد اللقاء بحول الله.
3: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
5: مو ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.

0: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب.
2: الطرفان ينتظران إشارات
3: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
4: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
5: هي قضية تشكيكية.
6: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
7: هل هذه المرة مختلفة؟
1: عواجل تتوالى.
8: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
9: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
9: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحياء.
10: المتابعة شبكة مراسل.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
7: نبدأ بهذا الخبر.
9: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
1: أحداث تتسارع.
11: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
1: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
1: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
1: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور.

السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعات الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ترامب أضاف أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. أضاف بيزشكان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. فيما يتعلق بتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، كل هذه تطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات، لكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومحمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من واشنطن. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز سياقات التصريحات للرئيس الأمريكي.

0: دونالد ترامب والتي أعلن فيها صراحة رفضه للمقترح الإيراني الأخير.
1: نعم، في رد مباشر ورسمي الرئيس دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل عرقجي والقائم على فتح مضيق هرمز. ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في فتح هذا المضيق من خلال الضغط الأمريكي المتواصل، واعتبر بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر كبيرة كما قال، وبأن العرض الذي قدمته غير مقبول، ثم استند إلى أحدث الأرقام بشأن حركة العبور وكشف بأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، فيما نقلت أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الساعات 72 الماضية. والرد الذي نقله أيضا الوفد الأمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر إلى عرقجي بحسب أكسيوس يذهب في الاتجاه نفسه. إيران لا تسيطر على المضيق عمليا حتى تضع شروطا بشأنه. مع ذلك المسؤولون الأمريكيون محمد يؤكدون بأن الاتصالات مستمرة عبر الوسطاء وبأن باب التفاوض لم يغلق بشكل نهائي، ويبدو أن الضغط الأمريكي مستمر ومتواصل والإدارة الأمريكية تريد إعطائه مزيد من الوقت. السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك ووز أشار اليوم في تصريحات إلى نفاد احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأمريكي. وهذه المعطيات لا تنفصل عن الحسابات العسكرية. وول ستريت جورنال كشفت بدورها بأن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية المطالب الأمريكية، وتحدث مع مساعديه عن احتمال العودة إلى القصف العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، مع بقاء هذا الموقف قابلا للتغير ولتأثيرات نتائج هذه الانتخابات. لكن استمرار الحرب قد يفتح أيضا مشكلة سياسية لترامب في الداخل. زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال اليوم بأن الديمقراطيين سيواصلون الدفع لإنهاء الحرب في حال فوزهم بانتخابات الكونغرس، وحتى داخل الحزب الجمهوري بدأ مرشحون يخوضون سباقات انتخابية صعبة، يطالبون أيضا بانتهائها سريعا في ضوء الارتفاع هذه أو ارتفاع تكلفة هذه الحرب سياسيا واقتصاديا. هناك أيضا قراءة أكثر حدة لدى منتقدي ترامب، من بينهم السيناتور كريس مورفي السيناتور الديمقراطي وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية، الذي قال في منشور على منصة إكس بأن على ترامب أن يقبل باتفاق ويوقف الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة كما قال. لكن المفارقة بحسب مورفي بأن العرض الإيراني نفسه يعني دفع مليارات لإعادة فتح مضيق هرمز ثم العودة إلى المفاوضات النووية، أي عمليا بحسب مورفي العودة تقريبا إلى نقطة ما قبل الحرب، ولكن بعد أشهر من القتال ومن التكلفة التي دفعت الولايات المتحدة. في المحصلة هناك تأكيد أمريكي على استمرار المفاوضات، لكن ترامب واضح في إعطاء الحصار والضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر. ويبدو أيضا أنه لا يتعامل حتى الآن مع انتخابات التجديد النصفي كنوع من القيود على قراره، بالرغم من التداعيات الاقتصادية للحرب على الأمريكيين وأيضا كلفتها العسكرية بالنسبة للجيش الأمريكي، وربما الأهم سياسيا ما يمكن أن تعنيه أيضا لحزبه الجمهوري وأغلبيته الضئيلة في الكونغرس. محمد،
0: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن، كنت معنا. الآن إلى تطورات بتفاصيلها في إيران، إذ حذرت وزارة الدفاع الإيرانيين حذرت الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أوفى.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بيزشكان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشفرهاي كالان در رابطه با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلنا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة دارش
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل ساوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل، لماذا رفض ترامب المقترح الإيراني الأحدث؟
5: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب عنده شروط على إيران، يعني لا يمكن القبول بما تريده إيران في الوقت الحاضر. إيران ما زالت تعمل على إنتاج السلاح النووي. إيران ترفض أن توقع على المعاهدة لعدم انتشار السلاح النووي، والرئيس ترامب يصر على أن إيران عليها أولا بادئة ذي بدء أن تبدأ بعملية وقف إنتاج هذا السلاح. إيران تعمل أيضا على إنتاج زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية. هذا يهدد أمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة، حتى أنه يهدد أمن شركائنا في أوروبا، لأن هذه الصواريخ يصل مداها إلى أوروبا. إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، وعدد من هذه الدول هي صديقة للولايات المتحدة. فإذا الرئيس ترامب له مطالب من إيران، على إيران أن تستجيب إلى هذه المطالب، وإلا فإن الوضع.
0: طيب، ولكن دكتور جابرييل، إيران قالت بأنها ستفتح مضيق هرمز لفترة معينة، وتلك الفترة هي الممهدة للعودة إلى مذكرة التفاهم أو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل بحث إمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
5: وعلى إيران أن ترضى بالشروط التي فرضها ترامب. مثلا ذكرت هذا الشرط فيما يتعلق باستجابة إيران، ولكن هناك شروط أخرى على إيران لم تقم بها حتى الآن. مثلا إيران تتدخل بشؤون دول الجوار، تتدخل في مسألة لبنان بحزب الله، تتدخل في اليمن مع الحوثيين، تتدخل في العراق بما بالفصائل المقاومة. إذن هناك مطالب جدية من قبل الرئيس ترامب على إيران أن تمتثل إليها.
0: أستاذ مختار، عودة إلى المطالب الأمريكية الأولى بحسب الدكتور جابرييل، هل إيران مستعدة للتفاوض وفق هذه الشروط الأمريكية؟
6: لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، في الحقيقة أنا أوضح نقطة. إيران من الدول المؤسسة لمعاهدة عدم الانتشار النووي، موقع عليها وعضو، وهي موقع على NPT، وكذلك حتى وقعت على البروتوكول الإضافي. يعني من لم يوقع على معاهدة عدم الانتشار وهذه المعاهدات هي الولايات المتحدة، ويعني مؤجج هذه الحرب والذي قام به من أجل الولايات المتحدة بهذه الحرب هو الكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك كل هذه الأسلحة النووية ولم يحترم هذه المعاهدات. هذا فرد التوضيح. بالنسبة لما أشار إليه الدكتور جابرييل، لا حقيقة يعني حتى الآن هو الجانب الأمريكي لم يتحدث مثلا في مفاوضاته لا على قدرات إيران الصاروخية ولا على قضايا المنطقة، لا الآن ولا حتى سابقا. يعني خلال المفاوضات التي قبلها بعدها أدت إلى حرب 12 يوما، أو المفاوضات التي أدت إلى العدوان الجديد على إيران، يعني هناك أصلا هذه الأمور لم تكن مطروحة، ولم تقبل إيران أصلا مستقبلا أن تفاوض هذا الموضوع، موضوع قدراتها الدفاعية مع أمريكا وقضاء المنطقة. إيران تفاوضها مع دول المنطقة وتخص دول المنطقة، وأمريكا تعلم ذلك. الآن الموضوع هو برنامج إيران النووي السلمي، ولكن أمريكا في ذلك كذلك هي يعني غير جادة. يعني مثلا ما تطرحه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما تطرحه من ذراع في هذا المجال، هي تعرف اساسا، يعني اساسا مؤسسات الاستخبارات الامريكيه تقول ايران لم تتجه الى صنع قنبله نوويه. يعني هذا فزاعه امريكيه، هي لم تهيئ الارضيه لكي نصل الى هذا الموضوع، لبحث هذا الموضوع، لبحث برنامج ايران النووي السلمي والتوصل الى اتفاق نهائي حوله. يعني الارضيه الموجوده كذلك انتهكتها امريكا، وهي مذكره التفاهم، والان لا تريد ان تعود الى مذكره التفاهم. فكيف يعني يمكن الان باعتقادي الحديث عن الاتفاق النهائي؟ واليوم هناك كانت فرصة والرئيس الأمريكي رفض هذه الفرصة. إيران كانت خلال 7 أيام ستفتح مضيق هرمز، يعني ستفتح هذا المضيق بشكل عادي ونهائي وتبدأ المفاوضات النهائية. يعني هناك أمريكا كانت خلال 7 أيام تهيئ ما كان يجب أن يتم وفق يعني شروط إيران ووفق مذكرة التفاهم، وليس ننتظر شهرين، لا، كنا خلال 7 أيام ندخل في موضوع المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيران النووي. يعني هل كان يوجد أسهل من هذا الموضوع؟ هل كان يوجد يعني أرضية يعني تسهل الأمر بهذا الشكل؟ هذا يؤكد أن أمريكا لديها نوايا أخرى. ما زالت يعني أمريكا تعمل وفق ما يريده نتنياهو، يعني باعتقاد الآن بسبب ما نراه من جانب أمريكا وهذا السلوك الأمريكي، نحن ما زلنا يعني أقرب إلى الحرب أكثر من الدبلوماسية.
0: دكتور جابرييل، ترامب ضيع فرصة إيران؟
5: بنظر الرئيس ترامب، إيران النظام الإيراني قتل الآلاف من شعبه، قتل أمريكان أيضا في الخارج، يقوم بأعمال إرهابية في مضيق هرمز، يشن هجمات عشوائية على جيران إيران. فإذا هناك مبررات للرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك القوة النووية، وهو في الوقت الحاضر يضع الضغوط الاقتصادية، ويبدو بأن هذه الضغوط الاقتصادية تعمل، مثلا انهيار قيمة العملة الإيرانية، انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. فإذا لا خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الرئيس ترامب.
0: ولكن يقول الأستاذ مختار حداد بأن ما ضيعه ترامب برفضه هو فرصة، آخر فرصة قد تعطيها إيران لدونالد ترامب، وإلا فإنها سترفع من سقف شروطها.
5: ماذا يمكن لإيران أن تفعل بالنسبة للولايات المتحدة؟ العملة الإيرانية شوف شو صار فيها، انهارت بالكامل، الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد والتصدير في إيران منهار. شوف هي تعمل بالنسبة لأمريكا، هل توقف الاستيراد إلى الولايات المتحدة؟ كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ إيران ليست لديها القدرات العسكرية كما هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، حدود لها حدود يعني العسكري فيما قد تقوم به، ولكن لا يمكنها أن تؤثر على الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد.
0: أستاذ مختار، ما الذي يمكن أن تفعله إيران للولايات المتحدة؟ هكذا يتساءل الدكتور جابرييل. يعني هذا التهديد برفع الأسقف لن يخيف ترامب للولايات المتحدة.
6: يعني الأستاذ جابرييل كل ليلة عندما يتحدث يعني أروي الرواية الأمريكية، كأنه نحن الآن جالسين على البلاط ونتحدث بجهاز الإشارة المورس، وهناك نحن عايشين في وضع سيء، ونرى داخل أمريكا ما هو الذي تسببته هذه الحرب بالنسبة. يعني الآن إذا الأستاذ جابرييل يملأ سيارته ب$50 و$100، نحن نملأ السيارة بأقل من دولارين، هذا على فكرة. أو السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى ديزل لم نملأها ب$1,200، هنا بأقل من $20 أو $30 يتم ملء تلك السيارات الكبيرة التي بحاجة إلى عشرات اللترات من الديزل. يعني هذه فرض نقطة. وحتما يعني هناك الرئيس الأمريكي إذا لم يشعر بالألم من ما تقوم به إيران، لماذا يجن جنونه كل مرة يتحدث عن مضيق هرمز؟ وإذا إيران أغلقت مضائق أخرى وفعلت على سبيل المثال ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، ما هو الذي سيحدث؟ يعني الرئيس الأمريكي لن يشعر بالألم؟ لماذا الآن يعني يخرج قطاع البحرية ويبعدها إلى نقاط لكي لا تصل الصواريخ الإيرانية إليها؟ حتما وصلت الصواريخ الإيرانية إليها، وأشار السيد محسن رضاي في حديث مع يعني قناة الجزيرة الموقرة بأن هناك نحن قمنا باختبار صاروخ فوق الحاملة الطائرات الأمريكية. إذا إيران أطلقت عدة صواريخ تجاه حاملة الطائرات وأغرقت الطائرة وهناك غرق مثلا 200 جندي أمريكي، هل هذا لا يشعر الرئيس الأمريكي بالألم؟ هل الآن هناك أحد مستعد من أجل هذه الحرب العبثية الأمريكية من دول العالم؟ صحيح البعض مثلا الأوروبيين بالذات ينددون مثلا بموضوع مضيق هرمز، ولكن هل أدخلوا قوات إلى جانب القوات الأمريكية؟ يقول أن أمريكا لا تشعر بالألم، لا تشعر بالمشاكل، لا يحدث لها شيئا. نحن أصل يعني والسيد جابرييل يخفف الموضوع إلى التجارة مع أمريكا، أصلا إيران ليس بحاجة إلى التجارة مع أمريكا، أو ليس هذه الكلفة أصلا إيران يكون لإيران منطقيا لكون لديها تجارة مع أمريكا. إيران تستطيع أن تؤلم أمريكا بمثل هذه الأوراق وأوراق أخرى.
0: طيب، في موضوع الأوراق يعود في كل مرة مضيق هرمز دكتور جابرييل، بالتزامن مع المقترح الإيراني ورفض دونالد ترامب، يخرج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليقول بأن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن، أن دونالد ترامب سيقبل بهكذا تهديدات أكثر فأكثر، خاصة أن مثل ما تعلم الملاحة الدولية التجارية تأثرت كثيرا بالإجراءات الإيرانية؟
5: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يرضخ للشروط الإيرانية. إذا اقتضى الأمر بإمكان القوات المسلحة الأمريكية، القوات البحرية والجوية أيضا، بإمكانها السيطرة على المضيق بالكامل. بإمكان الولايات المتحدة هي التي تقرر أي سفينة تمر وأي سفينة لا تعبر، لأنه لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وعلى المنطقة بأكملها. يعني لا يوجد قوة في العالم في الوقت الحاضر.
0: لماذا لم تفعل ذلك حتى اللحظة؟
5: ولأن الرئيس ترامب لا يريد حل هذا النزاع بالطرق العسكرية، يأمل بأن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات وترضى بالشروط الأمريكية. هناك ضغوطات اقتصادية في الوقت الحاضر يمارسها الرئيس ترامب على إيران، ويبدو بأن هذه الضغوط تعمل. شوف شو صار بالعملة الإيرانية، انهارت. هذا يعني بأنه المستهلك الإيراني لن يتحمل كلفة الأسعار الباهظة التي حصلت في إيران، يعني الصحف الإيرانية تقول عن ذلك. فإذا الوضع الاقتصادي، وهذا ما يضغط به الرئيس ترامب، الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران، يعتقد بأنها سوف تغير من سياسة إيران في المستقبل.
0: أستاذ مختار، دونالد ترامب يملك القدرة العسكرية القصوى، ولكنه لا يريد استخدامها لأنه يؤمن بأن المفاوضات هي الحل، ويفضل الحرب الاقتصادية الأقل ضررا لجلب إيران على الطاولة. هذا ما يقوله الدكتور جابرييل.
6: أولا في مجال الحرب الاقتصادية، يعني أكبر شريك لإيران التجاري من وحليف إيران في هذا المجال الصين، وقالت لا كبيرة لأمريكا، والعمليات التجارية مستمرة، وحتى مع بقية احنا نترك موضوع يعني الآن بعض الطائرات يتم إلغاء رحلاتها والتي ستعود قريبا على فكرة، ولكن هناك العمليات التجارية الإيرانية مستمرة مع على الأقل دول الجوار، يعني على الأقل دول الجوار. هذه أول نقطة. من ناحية أخرى، هو إذا كان يستطيع من خلال العمليات العسكرية أن يقوم بشيء كان يقوم بشيء، يعني هو لم يستطيع أن يحقق شيئا، ولكن لا أنفي بأن هناك مستقبلا ممكن أن يقوم بعمليات عسكرية جديدة. يعني هذا أمر ليس مستبعد، وإيران مستعدة لذلك، وأمريكا ستدفع باعتقاد كلفة باهظة بالمستقبل إذا قامت بمثل هذا الإجراء، وإيران أثبتت ذلك خلال يعني الحرب 40 يوما، أو المواجهات خلال 17 يوما، أو المواجهات الأخيرة. ولكن
0: يقول الدكتور جابرييل،
6: مثلا السيد جابرييل،
0: طيب، بأن الولايات المتحدة هو معروف هي أقوى قوة عسكرية في العالم، وترامب لم يفضل استخدام كامل الطاقة العسكرية الأمريكية. يعني أظن أنه من المنطقي بأن إيران لا توازي الولايات المتحدة عسكريا، صح؟
6: نعم، هذا ممكن، ولكن هناك هو صحيح ممكن هو أكبر قوة عسكرية، واستخدم كل شيء في هذه الحرب، يعني استخدم كل ما كان لديه. ولكن إيران، الفرق بين الإيراني والأمريكي هو الإرادة وقدرة الصمود. الآن نرى هناك 7 يقدمون على الانتحار في إبراهام لينكولن، 10 ينتحرون، هناك يقومون بإضرام النار داخل في حامل الطائرات إبراهام لينكولن لكي يعود إلى أمريكا. هناك في إيران لا يوجد مثل هذا الشيء. الجندي والمقاتل الإيراني الآن مرابط في جزيرة خارك ومستعد لمواجهة الأمريكي. هذا الفرق بين الإيراني والأمريكي. إيران لديها القدرة بأن ولديها أن يعني أن إرادة لكي تستهدف الأمريكي إذا أراد أن يقوم بعمليات عسكرية ضد إيران. أما بالنسبة للمفاوضات يعني السيد جابرييل يقول هو يطالب بأن إيران تعود أمريكا يعني تعود إلى طاولة المفاوضات. الآن المفاوض الإيراني موجود في نيويورك ليس في سويسرا وفي إسلام آباد أو في مسقط أو في الدوحة، هو الآن حاضر في نيويورك من أجل المفاوضات. أمريكا ليست جادة في المفاوضات. طيب. الرئيس
0: هذه نقطة مهمة جدا.
6: أنا أقول لكم
0: هذه نقطة مهمة جدا نقولها إليك دكتور جابرييل. بالتوازي مع رفض دونالد ترامب، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أيضا بأن هناك مسارا تفاوضيا، هناك لقاءات معينة تجرى مع الجانب الإيراني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدخل الوسيطين القطري والباكستاني. أي باب يبقيه مفتوحا وجود الوفد الإيراني في نيويورك؟
5: والوجود الوفد الإيراني يساهم في حل هذا النزاع، يعني لا شك بأن هناك مفاوضات محادثات تجري في الوقت الحاضر في نيويورك حول هذا الموضوع، حول إجراء تفاهم مع إيران، ولكن الرئيس ترامب يصر على أن إيران ترضى بالشروط التي وضعها عليها. يريد من إيران مثلا أن توقف نشاطها النووي بالكامل، أن توقع على معاهدة تقول فيها بأنها لن تقوم بإنتاج السلاح النووي. يريد من إيران أن تتعهد بأنها لن تتدخل بالشؤون اللبنانية، بالشؤون السورية، بالشؤون العراقية، بالشؤون اليمنية. لها أجندة في تلك المنطقة، إيران عليها أن تتعهد بوقف التعامل مع هذه الأجندة. فإذا هناك مطالب أمريكية ولن يتخلى عنها الرئيس ترامب ما لم ترضى إيران وترضخ لشروطه.
0: طيب أستاذ مختار، لن يرضى دونالد ترامب بأقل من الرضوخ الإيراني. لا نتحدث عن الرضوخ، ولكن هل يمكن لإيران أن تقدم كبادرة، بادرة حسنية سميها كما شئت، ما قد يرضي ترامب، ما لم يكن موجودا على الأقل في مذكرات التفاهم، وتقول سأقدم هذا من أجل مضي قدما في أي تفاوض؟
6: أنا فاضي أجدد نقطة. أصلاً هو الجانب الأمريكي لم يتحدث عن موضوع قدرات إيران الصاروخية وقضايا المنطقة. يعني هذا بعتقد شروط الأستاذ جابرييل، يعني لم تكون الآن شروط ترامب. يعني ترامب واضح يعني في شروطه وما يتم إرساله لإيران دائماً، وهو حاول فقط يعني برنامج إيران نووي السلم المفاوضات. أما إيران قدمت بادرة حسنية، يعني بادرة حسنية الإيرانية هي هذه. إيران تقول خلال 7 أيام نفتح مضيق هرمز ولا ننتظر شهرين، يعني خلال 7 أيام ندخل في المفاوضات النهائية لحل هذه المشكلة بشكل نهائي. ولكن يعني بعد لا أعرف يعني ما هو الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة. يعني هناك باعتقاد إيران قدمت مقترحا سخي جدا للجانب الأمريكي، وأساسا أكرر هذا، إيران ما طرحته من شروط ولم يكن خارج مذكرة التفاهم الذي وقعها رئيساء البلدين. وباعتقاد إيران وكرر هذا لا تقدم أكثر من هذا للجانب الأمريكي.
0: طيب شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أشكرك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رطلا في شارع 60 وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن 7 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في الجبهات الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للمرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
7: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى

في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة.

0: جنوبي المأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27 ألف أسرة، وأيضا بما يعادل 180 ألف شخص حتى الآن.
1: ويواجه مخيم أوبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
2: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
3: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري واللي بس حر ربنا عليه.
2: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
4: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
2: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية. لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
5: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
2: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوة إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي. يستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في تلك المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل لنا من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
6: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاث.

0: إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر. وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في بريطانيا نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل، ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. هذه المسيرة تأتي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
2: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
3: نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
4: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديداً، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليبانت، رغم أنه ليس كافياً لكنه يمثل تقدماً.
2: فوزير الخارجية البريطاني إدمي ليبانت استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
5: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
2: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
6: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني. ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى، الجزيرة، ليفربول.
1: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا، وذلك في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا. وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
7: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن التاسع عشر

0: وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد. فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تنامياً ملحوظاً بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائماً لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخماً جديداً من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
1: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
0: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات. تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
2: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفاستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
0: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
3: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
0: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشركة التجارية والطاقوية واللوجستية الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
4: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
0: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيداً عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلاً كاملاً أم شريان عبور ضرورياً في زمن القطع؟

0: قطيعة أمين درغامي الجزيرة فلاديفاستوك شرقي روسيا.
1: الآن نعود إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني ونقاش مع وسيلة علمي في فقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول. فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة، الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهداً متوتراً للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضاً لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقاً تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فوراً لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقاً وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضاً، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلى أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة قائلا إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمرا طبيعيا عندما قطعت الطرق أمام إيران، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
3: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية ويمتد من هذه المنطقة، حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. عودة إليك وسيلة.
2: شكرا عمر. نتعمق الآن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. رفض ترامب لهذا المقترح الإيراني، هل هو رفض لتفاصيل المقترح أو للمنطق الذي قام عليه المقترح؟ بمعنى آخر أن واشنطن لا تريد الاعتراف بحق إيران بتحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض.
4: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك. عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
2: رئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
4: أعتقد أنه يعني فجوة الثقة بينهما عميقة، عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
2: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عراقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيئا قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين أن لا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
2: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
4: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني، نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوع من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى، نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
2: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
4: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر، وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية. هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل والدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق.
2: واقعيا وعمليا، ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
4: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه، عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا، أين هو الوقت الذي تتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي، لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات، وباعتقادي أن هذا سيحدث إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية، فربما يحدث بعد، عفوا، الانتخابات النصفية، فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: إذن نشكر وسيلة علمي التي قدمت لنا فقرة سياق الحدث لهذا اليوم. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، نتابع فيها كل التطورات المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني، الوضع في مضيق هرمز، والتطورات في اليمن. على رأس الساعة بحول الله يتجدد اللقاء.
5: الآن نسمع
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
7: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سرته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية،
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول،
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: حديثة سقطت،
6: الجزيرة،
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زوايا.
14: لا
12: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
13: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
14: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
13: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
15: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
16: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
17: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
4: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
19: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
20: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. وفي العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. أما في اليمن، فقالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نتوقف معك عند أبرز التصريحات التي صدرت من واشنطن بما في ذلك الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني.
1: نعم، التصريح الأبرز اليوم أنس هو أن ترامب أعلن رسميا رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والقائم على فتح مضيق. قال ترامب إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في فتحه بالقوة، واستند في هذا السياق على أحدث المعطيات بشأن تحسن حركة العبور في المضيق وفق التقدير الأمريكي. ترامب اعتبر بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر كبيرة، وبأن العرض الذي قدمته غير مقبول أمريكيا. وفي هذا السياق

0: أشار إلى أن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية، وهو ما عززته أيضا أكسيوس وفق مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الساعات 72 الماضية. أيضا الوسطاء الأمريكيون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نقلوا إلى الإيرانيين بحسب أكسيوس ذات الموقف بأن إيران لا تسيطر على المضيق حتى تضع شروطا بشأن وضعه، ومع ذلك يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأن الاتصالات مستمرة وبأن المباحثات كانت بناءة وإيجابية، لكن الضغط الأمريكي يبدو أنه سيتواصل وبقوة. السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز أشار إلى مسألة نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وأيضا تراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار، وذكر في هذا السياق حملة المنبوذ الاقتصادي كما تسمى أمريكيا التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت، وكان آخر فصولها المساعي والعقوبات الأمريكية لشل حركة وقطاع الطيران الإيراني بشكل كامل. طبعا الحسابات أيضا العسكرية لا تزال حاضرة ومطروحة على طاولة دونالد ترامب. وول ستريت جورنال كانت قد كشفت في سياق رفض ترامب للعرض الإيراني تشكيكه في استعداد طهران لتلبية مطالبه، خاصة بأن الولايات المتحدة تشير إلى مسألة الانقسام على مستوى القيادة الإيرانية بين الجناحين الذي يسعى إلى التوافق واتفاق مع الولايات المتحدة، والجناح الثوري كما تصفه الذي يسعى إلى تقويض هذه المساعي. والصحيفة أشارت في الواقع إلى أن ترامب قد يميل ويعود إلى مسألة قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصف المقبلة، بالرغم من أنها أشارت إلى أن هذا الموقف وهذه الخطوة قد تتغير وقد تتأثر أيضا بمسألة نتائج هذه الانتخابات. لكن على الصعيد الداخلي أيضا هناك تفاعل فيما يتعلق بمسألة حرب إيران. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال بأن الديمقراطيين سيواصلون الدفع لإنهاء الحرب في حال فوزهم بالانتخابات، وحتى داخل الجمهوريين أو الحزب الجمهوري بدأ عدد من المرشحين الذين يخوضون سباقات انتخابية صعبة في الانتخابات المقبلة يطالبون بإنهائها سريعا مع استمرار تداعيات هذه الحرب على المستوى الاقتصادي. وبالتالي ترامب يراهن على مسألة استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران، ويعتبر بأن العرض الإيراني لم ينضج إلى المستوى المقبول أمريكيا. أنس،
1: نعم محمد، أيضا جانب آخر يتعلق بارتفاع أسعار الوقود وانعكاس ذلك على فرص الجمهوريين في الحفاظ على الكونغرس بمجلسيه، ما الذي يقوله الأمريكيون عن ذلك؟
0: وفي الحقيقة لا تبدو انتخابات التجديد النصفي حتى الآن عاملا يدفع ترامب إلى إنهاء هذه الحرب بشكل سريع. أنس، في الواقع ترامب يبدو أنه يراهن على الضغط على إيران بأنه سيعطي نتيجة قبل أن تتحول كلفة هذه الحرب إلى نوع من العبء الانتخابي الكبير، بالرغم من أن الجمهوريين يشعرون بهذه المخاطر، وحتى وسائل الإعلام الأمريكية كانت قد نقلت عن ضغوط جمهورية على ترامب من أجل إيجاد نوع من المخرج لهذه الأزمة. لكن حتى مع ارتفاع أسعار الوقود وكلفة العمليات العسكرية، الإدارة أشارت في أكثر من مناسبة بأن ذلك وخاصة على المستوى الاقتصادي ذلك يمثل تكلفة قليلة مقارنة مع الهدف الاستراتيجي الأكبر وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. أنس،
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
1: وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن من يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: وأضاف بيزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا با كشورهاي كه الان در رابطه با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: في المقابلة ذاتها قال بيزشكيان للجزيرة إنه التقى بالمرشد مرتين، الأولى لنحو 3 ساعات والثانية لسبع ساعات ونصف.
3: التقيت بالمرشد الأعلى مرتين، الأولى استغرقت 2.5 أو 3 ساعات والأخرى امتدت لنحو 7.5 ساعات، وتحدثنا فيها عن المواضيع الضرورية. القيادة عليها في الحقيقة وضع السياسات بينما يقع التنفيذ على عاتقنا، وما نقوم بتطبيقه عمليا هو في إطار القوانين الموجودة، لذلك لا يوجد أي مشكلة في الجانب التنفيذي في البلاد. وأحيانا يحدث بعض التأخير في الأمور المرتبطة بالمفاوضات والمتعلقة بما تنتظره أمريكا أو دول أخرى، لكن في باقي القضايا التنفيذية في البلاد فالأمور تسير على ما يرام.
1: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وأن إيران لن تكون من مساعري الحرب، مشيرا إلى أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: الآن معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور خاميار في طهران، ما الذي يقرأ أولا في هذه التصريحات خاصة تلك المتعلقة بالإصرار على الحل عبر المفاوضات وعبر الوسطاء؟
5: انتهيت لك وضيفك ولكل المشاهدين. بالفعل كانت يعني مقابلة أو حوار صريح، وهذا ما تعودنا عليه بالنسبة للرئيس بوزشكيان. لكن لما يتعلق بالإصرار على الحل الدبلوماسي، هذه الشخصية بزيها المدني تحدث بهذه اللغة، ولكن في نفس الوقت أكد على ضرورة المقاومة وضرورة يعني ضرورة المواجهة إذا ما فرضت على إيران عدوان جديد. هذه نفس اللهجة أو النغمة التي نسمعها من العسكريين أيضا الذين هم يرتدون الزي العسكري ويتحدثون بلغة دبلوماسية ويؤكدون على المسار السلمي. هذان المساران هما يتبعان من القيادة السياسية والقيادة العسكرية.
1: وهناك نعم. طيب لكنه في الوقت ذاته في الوقت ذاته يقول بأن إيران لم تعد تثق بالمحادثات، ووفقا لتوصيفه بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل جولة تفاوض.
5: ما في أي ثقة بين طهران وبين واشنطن، وجدار على الثقة جدار يعني سميك جدا. الأمريكيون دائما يتحدثون عن المفاوضات، ولكن النبرة الطاغية على هذه الأحاديث أو التغريدات أو التصريحات هو القضاء على النظام، وهذا ما يعرفه الإيرانيون جيدا. عندما تتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية حسب الرؤية الإيرانية هم يقعون في أزمة وفي نوع من الهزيمة، عند ذلك مجرد خروجهم من هذه الأزمة يتحدثون عن ضرورة القضاء على النظام، ضرورة انهيار النظام الإيراني، وهذا ما نسمعه دائما. لذلك لم تكن هناك أي ثقة بهذه المفاوضات، ولم تكن أي يعني لم يكن هناك تعويل، ولكن في النهاية الحروب دائما تنتهي بمفاوضات، لا تتصور تبقى الحروب دائمة. هل الإرادة الأمريكية تصبح عملية يوما ما لصالح المفاوضات والحل والمسار السلمي؟ هذا ما نتطلع إليه، ولكننا كما قلت متشائمون بشكل كبير.
1: طيب دكتور إحسان الخطيب، ما الذي يقرأ في رفض الأمريكيين لآخر مقترح أمريكي، وكيف يزاوج الرئيس دونالد ترامب بين الحديث عن المسار الدبلوماسي وأيضا التهديد بالتصعيد العسكري؟
6: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني دائما الموقف الذي أخذه ترامب هو نتيجة التجربة الأمريكية وتجربته هو أيضا مع النظام الإيراني. التجربة الأمريكية أوباما محادثات مع جانب الإيراني وبعدها دخل في اتفاق جزئي مرحلي، أكيد هذا لم يعجب ترامب. وأيضا كان بايدن في البيت الأبيض 4 سنوات لم يكن هناك اتفاق، فوجد ترامب أنه بحاجة إلى أن يسرع هذا الموضوع لأنه يعرف أن الإيراني يضيع الوقت، يدور في حلقة مفرغة. وأعطيه الخيار بين أن يكون بايدن أو يكون أوباما، وهو اختار أن يكون ترامب واستخدم الحرب لتحريك هذا الملف ومحاولة جعل إيران دولة طبيعية. المشكلة اليوم هي تقريركم يعني من طهران هو يعني يثبت المشكلة. المشكلة هي المضيق، هناك انطباع عند الإيراني أن المضيق أصبح بإدارة إيران، هو مضيق إيراني، لذلك قوات مسلحة البيان أنه المضيق بإدارة إيران، وهذا غير صحيح. مستحيل يقبل الأمريكي أن هذا المضيق يتغير وضعه القانوني. كان في بداية الحرب الإيران يعطل الملاحة في المضيق وتمر السفن الإيرانية يعني يبيع النفط ويستفيد من ارتفاع سعر النفط، فقلب الآية عليهم ترامب. اليوم المضيق مغلق بوجه إيران ولكن مفتوح بوجه العالم، ويؤمن ترامب إلى حد كبير مرور السفن، فهو مغلق بوجه الإيراني ولكن مفتوح بوجه العالم، ويرفض الأمريكي بكل يعني أي شكل من أشكال أن يكون هناك أي تغير في الوضع القانوني لهذا المضيق. هناك في إيران من يتمسك بالمضيق، يعتبر أن المضيق أصبح إيرانيا، ويحاول خلق واقع جديد يعترف به الأمريكي بشكل أو بآخر، ويرفض ذلك ترامب تماما.
1: طيب دكتور خام يار، السفير الأمريكي أيضا لدى الأمم المتحدة يتحدث عن سيطرة للحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني بنسبة 40-50%، والدكتور إحسان يتحدث أيضا عن انقسام بين جانبين في إدارة شؤون البلاد في إيران. هل هذا الانقسام بات يؤثر على عملية اتخاذ القرار في إيران، ولصالح من هذه التيارات تميل الكفة؟
5: هذه السردية الأمريكية وتدخل في نطاق الحرب المركبة والحرب النفسية والإعلامية على إيران. قلناها دائما ونؤكد على ذلك بأن لغة التناغم في هذه الحرب، والحرب التي سبقتها بين العسكريين وبين السياسيين، ربما لن نسمعها على مدى العقود الماضية. هذه اللغة متناغمة متجانسة وواحدة. عندما يتحدث الجنرال رضائي لقناتكم وكما قلت يرتدي زي العسكري ويؤكد على المسار السلمي والمسار التفاوضي، وعندما يتحدث السياسيون بزيهم أو بأزياءهم المدنية ويؤكدون على ضرورة المقاومة وضرورة المواجهة العسكرية إذا ما فرضت عليهم عدوانا جديدا، هذا يعني هذا التناغم يعني وحدة في الموقف. من يعرف الدستور الإيراني ومن يعرف الحركة والمؤسسات الدستورية يعي جيدا بأن القرار يتخذ من خلال هذه المؤسسات. قلناها مرارا وتكرارا لأن 12 من 13 من أعضاء المجلس الأعلى للقوم الإيراني الذين هم يتخذون هكذا قرارات قرارات السلم والحرب، هؤلاء يعني كان كل تأكيدهم على المسار السلمي. لن يكون هناك، صحيح هناك في الشارع الإيراني أصوات تعلو لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لن تكون صادقة ولأنها تنقض عهودها، لكن هذه الأصوات من التيارات السياسية المعارضة عندما يتخذ القرار دستوريا هذه تخضع لهكذا قرارات. لذلك هذه السردية الأمريكية مع الأسف دائما تكرر ولن تجدي نفعا للأمريكيين عندما يتحدثون بهذه اللغة.
1: طيب دكتور إحسان الخطيب، لماذا رفض المقترح الإيراني برأيك؟ ما هي الخطوط الحمراء التي لم يرد الرئيس دونالد ترامب أن يتجاوزها؟
6: يعني بالنسبة للجانب الإيراني يعني هناك مثل أمريكي أنه إذا خدعت مرة واحدة فأنت تعتب على الطرف الآخر، وإذا خدعت مرتين فأنت المشكلة عندك وليست بالطرف الآخر. فترامب يرفض تماما أن يكون في وضع يخدعه الإيراني مرة ثانية عندما يقدم كل شيء منذ البداية السلف يعني، ويعتمد على كلمة الإيراني أنه سيلتزم بعدم تعطيل الملح في المضيق. في التجربة كانت قاسية بالنسبة لترامب، وتبين أن الإيراني خرق الاتفاق مع أنه الأمريكي قدم كل ما كان مطلوب منه، فلذلك هو لا يريد أن يعود إلى هذه التجربة. يقدم كل شيء بالبداية ويعتمد أن الإيراني بعد 7 أيام لا يعطل الملاحة في المضيق. وهناك أيضا علامة استفهام ماذا يفعل بالنسبة للمضيق بعد 7 أيام. هو ترامب لا يريد أن يكون هناك أي تغير لوضع المضيق، المضيق يكون مفتوح بدون أي دور إيراني. هذا المضيق ليس بحاجة إلى إدارة، ليس بحاجة إلى أي شيء، هو مضيق طبيعي. فهناك علامة استفهام على ذلك. وأضافة يعني إضافة لذلك نرجع إلى موضوع القرار في إيران. هذا ليس موضوعا سخيفا أو موضوعا مختلقا. أنا قرأت الدستور الإيراني بالعربي وبالإنجليزي. المادة 176 أعتقد هي تقول كيف يأخذ القرار مجلس الدفاع الأعلى. ترفع توصية للمرشد، المرشد هو الذي يأخذ القرار ليس المجلس الدفاع الأعلى. أين هو المرشد؟ إذا كان هو القائد الذي يأخذ القرار، تصور مثلا نحن نتحدث عن أمريكا وصاحب القرار صاحب الولاية هو ترامب، لا نسمع منه ولا نراه إطلاقا وينقل عنه حديث. لذلك الأمريكي عنده علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الوضع الداخلي في إيران، يعتبر أن هناك مشكلة كبيرة في القرار الإيراني. فالمشكلة عنوانها المضيق وأيضا القرار الإيراني.
1: طيب دكتور خاميار، برأيك ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها بالنسبة للإيرانيين؟ وكما تعلم عراقجي ما زال في نيويورك على الأقل حتى الساعات القليلة الماضية، ما الذي يمكن تقديمه في هذه المرحلة للحفاظ على خيار المفاوضات الذي تحدث عنه الرئيس الإيراني؟
5: أولا ضيوفك أو ضيفك أستاذ حسان يقرأ الدستور الإيراني على ما يريده هو ويقرأه على شاكلته. لا، الدستور ليست بهذه الطريقة التي يقرأها هو، يخطئ في التفسير، لأنه حتى المرشد الأعلى هو يفوض كثير من خياراته المجلس، وهذه تتم تداولي. على أي حال هذا أحد
1: طويل. نعم، نحن نتعامل مع ما هو قائم الآن. وسألتك عن الخطوط الحمراء بالنسبة للإيرانيين إذا كانت هذه المفاوضات وهذا التواصل مستمرا بفعل وجود عراقجي في نيويورك. تفضل.
5: أولا النقطة الأهم هو تنفيذ البنود التي اتفقت عليها طهران مع واشنطن، وخاصة بما يتعلق يعني مذكرة التفاهم. هذه أمور واضحة، الإيرانيون ملتزمون بما يتعلق يعني المشروع النووي السلمي، ويستطيعون أن يعطون ضمانات مهمة للغاية كما جاء في مفاوضات عمان، وقبل ذلك في اتفاقية النووية عام 2015. إضافة إلى ذلك رفع الحصار تعتبر إحدى الثوابت رفع العقوبات على إيران التي استمر أكثر من 3 عقود. وإضافة إلى ذلك يعني انفجاع الأرصدة الإيرانية المحتجزة لدى الأمريكيون. هل واشنطن مستعدة لتنفيذ هذه البنود؟ لا نقول مرة واحدة، ولكن واحدة تلو الآخر حتى يكون هناك بالمقابل تنفيذ لالتزامات طهران.
1: لا يبدو أن ذلك يحدث حتى الآن، وبالتالي هذا يحيلنا إلى سؤال: إلى أي حد مستعدة إيران للصمود في ظل الوضع القائم حاليا؟ نتحدث عن أسابيع أشهر حتى تواصل الإصرار على ذات المطالب.
5: إجماع وطني في الداخل وحتى من الناس المتضررين تحت وهم تحت هذا الحصار، إجماع بأن يجب المقاومة ويجب الصمود، لأن الحرب هي حرب وجودية وهي تفرض على إيران بتقسيم إيران للقضاء على النظام وللقضاء على الحضارة الإيرانية التي يتحدث عنها دائما الرئيس ترامب. طالما تكون الحرب وجودية وطالما تهدد البلد بهذه الطريقة، نتصور ثمن المقاومة وكما نعرفه نحن هنا في إيران يكون أقل بكثير. طيب. من ثمن الإسلام.
1: لذلك الفكرة إذن لن يكون هناك إطار زمني. دكتور إحسان الخطيب، إلى متى باعتقادك الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على الوضع الراهن؟
6: يعني طالما ترامب في البيت الأبيض، طالما هذه المشكلة يمكن أن تمتد، وترامب يعتبر الوقت لجانبه، وترامب يريد علاقة ممتازة مع إيران، يريد يتمنى لو يستطيع يقفز هذا القسم من التاريخ العربي الأمريكي الإيراني، يفتح صفحة جديدة معهم. هو يريد أن تكون إيران دولة طبيعية، مستعد أن نعطيهم كل شيء، ولكن الخطوة الأولى هي أن يعود المضيق كما كان، وبعدها يدخل في الحديث والنقاش حول الملفات الخلافية الثلاثة. هو يريد أن تكون إيران دولة طبيعية، يريد أن يتم إزالة كل العقوبات الأمريكية، كل العقوبات الدولية فقط، وتكون إيران فعلا تلتزم بموعدها، هي عضو بمنظمة عدم انتشار الأسلحة النووية. إذن لماذا يكون هناك علامة استفهام؟ فإذا التزمت بموعدها به وعاد المضيق كما هو، يأخذ إيران كل شيء. ولكن ليس هناك عدو أسوأ من ترامب كعدو، وليس هناك أفضل من ترامب كصديق. هو يريد فتح صفحة جديدة معهم اليوم، ولكن لا يرضى إطلاقا.
1: إذن يمكن أن يستمر هذا الوضع لأشهر أو حتى نهاية ولاية ترامب؟
6: صحيح، هو مستعد أن يفعل ذلك. نعم.
1: طيب، شكرا جزيلا لك من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. وشكرا أيضا للدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رتلا في شارع الستين وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرق ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب، فقد قالت مصادر عسكرية إن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية. هذا وقد قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
7: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع الستين شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: على الجانب الإنساني يواجه مخيم أبخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد. وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، وباتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم محدودة مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة.

0: غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
1: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
0: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
2: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما ويعني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
3: في ملف آخر، وقريبا من جيبوتي تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل نقل من إقليم عفر جانبا من هذه المواجهات.
4: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
3: في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتؤدي هذه التفجيرات لا سيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراضٍ محروقة غير قابلة للحياة، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا مع ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة وللمياه.
5: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء

0: تحيا وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيراً خبر تفجير منزلها. غالباً ما تأتي هنا لمعاينة أثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوماً بيوتاً آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
1: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
0: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحني المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
2: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
0: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
3: حسينا بهذه أرضية
0: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
4: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
0: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
5: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
6: وفي بريطانيا نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل. ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. المتظاهرون رفعوا أعلام فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها وقف تسليح إسرائيل وفلسطين حرة، ولافتات أخرى خطت عليها عبارات بينها أوقف الإبادة في غزة. وتأتي المسيرة عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
7: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
8: We're here to نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
9: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديداً لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليبانت، رغم أنه ليس كافيا لكنه يمثل تقدما.
7: فوزير الخارجية البريطاني إدمي ليبانت استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
10: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
7: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال. انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني. ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى الجزيرة ليفربول.
6: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز المخاطر المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز والتي تنعكس سلبا على أمن الملاحة وحريتها، مع الزميلة روعة أوجه.
11: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز، تضاعف اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية، مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. ووفقا لرويترز، قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا، وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220 ألف برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي، أي قبل الحرب مباشرة، كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر. ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب، تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة، إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية، ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه.

0: حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي، فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي، إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة، فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة، لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي في سبتمبر؟
1: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام.
0: نعم. طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل عبر هرمز؟
1: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول إلى الموانئ وعملية المناقلة للنفط الخام والخروج بالنفط الخام إلى منطقة الأزمة. لو يعني تكون هناك أيضا شركات أخرى فبالتأكيد سيمنح العراق يعني النفط الخام لهذه الشركات، لكن هذه الشركات أثبتت خلال هذه الأزمة هي وأرامكو بالتأكيد نجاحها في نقل وتسويق النفط الخام العراقي، وبالتالي هذا ساهم في رفع الصادرات النفطية العراقية ووصولها إلى معدلات يعني تقارب 1,600,000 برميل لغاية تاريخ 24 من هذا الشهر.
0: طيب عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولارا للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن التسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله يعني سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه نعم. يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول. يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟

0: بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية. العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا، يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد العراقي من تراكم الأزمات. يعني الأشهر الماضية شهدت في يعني في بعض الأشهر توقف تام يعني للصادرات، وبالتالي اليوم يعني نحن بأمس الحاجة لكل برميل مصدر. يعني صح هناك يعني هناك خصومات كبيرة وخسائر نتيجة تصدير النفط العراقي أو بيعه يعني بأسعار، وبدأت هذه الشركات يعني تحقق يعني أرباح كبيرة نتيجة هذه الخصومات، لكن لا مفر من ذلك. الأزمة فرضت ظروف صعبة على العراق وعلى الدول المنتجة.
1: طب إلى أي حد قد تحدث هذه التحولات في خريطة مشتري الخام العراقي إعادة تموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز؟
0: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية، وأيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150-180 ألف برميل باليوم.
1: شكرا.
0: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
1: شكرا لك سيد عاصم جهاد الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
4: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
5: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
6: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
7: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
8: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
9: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
10: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
11: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
7: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
14: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
15: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
16: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
7: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
17: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
18: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
19: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
20: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أينما كنتم أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ترامب أضاف أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازيشكان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. بازيشكان أضاف للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. فيما يتعلق بالتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية أن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، ضعنا في صورة هذه التصريحات الأمريكية على رأسها ما جاء من دونالد ترامب وسياقاتها.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا وبشكل مباشر رفض الولايات المتحدة للمقترح الإيراني الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والقائم على مهلة 7 أيام كهدنة بهدف التمهيد لفتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات النووية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع اعتبر أن إيران تريد فتح المضيق لأنها بحسبه تتكبد خسائر كبيرة جدا، وأشار في هذا السياق إلى تحسن حركة العبور من مضيق هرمز كمؤشر على السيطرة الأمريكية للمضيق. قال بأن 29 سفينة عبرت المضيق خلال الفترة الماضية أو خلال الليلة الماضية، وهذه المعطيات عززتها أكسيوس أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حوالي 60 مليون برميل من النفط عمليا عبرت خلال الساعات 72 ساعة أو الساعات 72 الماضية، في مؤشر على ازدياد حركة العبور وتدفق النفط من المضيق. وبالتالي الولايات المتحدة تعتبر أن إيران بدأت تفقد عمليا وتدريجيا السيطرة على مضيق هرمز بالرغم من تهديداتها لحركة العبور من المضيق. أيضا هذه الرسالة تم نقلها بشكل مباشر محمد إلى الوسطاء خلال أحدث جولات التفاوض بين الجانبين في نيويورك، وبالتحديد من الثنائي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

0: إلى الجانب الإيراني ممثلا بعرقشي عبر الوسطاء من أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض الشروط بشأن وضع المضيق. لكن بالرغم من هذا الرفض الأمريكي، هناك تأكيد من المسؤولين الأمريكيين بأن المفاوضات مستمرة وبأن أحدث الجولات كانت إيجابية وبناءة، لكن وفق الرؤية الأمريكية هذه المحادثات لم تنضج بعد ولم ترقى إلى المستوى الأمريكي المطلوب الذي يلبي المطالب الأمريكية. ولا يقتصر ذلك فقط على مسألة مضيق هرمز، لكن أيضا المسألة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة وهي الملف النووي الإيراني. طبعا هذه الضغوط الاقتصادية سواء عن طريق العقوبات أو عن طريق الحصار البحري هي غير منفصلة أيضا عن الحسابات العسكرية محمد. الول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة بأن ترامب أيضا أبلغ معاونيه بأنه قد يعاود قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي بشكل واسع، بالرغم من أن هذا القرار سيكون أيضا قابل للتغير وفق ما ذكرت الصحيفة، وأيضا مرتبط بنتائج انتخابات التجديد النصفي. لكن في المحصلة المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن حملة المنبوذ الاقتصادي مستمرة وبقوة. السفير الأمريكي في مجلس الأمن أشار أيضا إلى التداعيات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني فيما يتعلق بنفاذ احتياط إيران من العملة الصعبة وكذلك من الدولار، وهي كلها مؤشرات تعول عليها الولايات المتحدة في دفع إيران لطاولة المفاوضات بشكل جدي وتقديم التنازلات المطلوبة. لكن في المحصلة أيضا الرئيس دونالد ترامب لا يبدو بأنه مستعجل، ويبدو أيضا بأنه متحرر كما يرى ويعتبر وفق المعطيات التي يطلع عليها من أي قيود داخلية، سواء فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار الوقود أو حتى في مسألة انتخابات التجديد النصفي، ويعتبر بأن تحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر ممثلا في منع إيران من امتلاك السلاح النووي وفرض اتفاق مقبول وجيد بالنسبة للولايات المتحدة قد يؤدي إلى عكس هذه التداعيات على المستوى المتوسط والبعيد. محمد،
1: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. فيما يتعلق بالتطورات في إيران، أكد الرئيس مسعود بيزشكيان أن طهران تجري محادثات لتثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار. من جهتها حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أوفى.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز. أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكي من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
1: وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة

0: لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: أضاف بيزشكيان في تصريحاته للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
0: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن. لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
2: مجددا با کشورهایی که الان در رابطه با
0: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما، وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وأن إيران لن تكون من مساعيري الحرب، مشيرا إلى أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
2: عربستان السعودي مكة ومدينة درش
0: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. أستاذ محمد، ترامب يرفض المقترح الإيراني بشكل واضح وصريح، لماذا؟
3: تحية طيبة لك دكتور حسين المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أنه بعد ستة أشهر ونصف الشهر من الحرب والأزمة الاقتصادية العالمية التي وصلت إلى الداخل الأمريكي ومعاناة المواطن الأمريكي، لا يمكن له أن يقبل إلا بانتصار كبير، انتصار يعكس التطور العسكري الكبير والإمكانيات العسكرية الكبيرة والتدمير الكبير الذي لحق بالجانب الإيراني، كما يرى الرئيس ترامب. ويرى أن التفوق العسكري يجب أن يترجم وينعكس في صفقة تلبي المطالب الأمريكية بصورة أكبر، لأنه يرى أمريكا انتصرت عسكريا بقوتها النارية القوية مقابل تدمير الجانب الإيراني، تم تدمير قدرات الجانب الإيراني في أغلبها، القوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، ولم يعد لدى إيران كما يدعي الرئيس ترامب إلا بعض المسيرات والصواريخ متوسطة المدى. فأعتقد أنه يريد أن يترجم هذا التفوق الأمريكي الذي يراه ساحقا على مدى التفاوض، ويريد لإيران أن تتراجع عن تشددها الكبير في ملفات الهامة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي. المقترح الإيراني الذي سمعنا عنه،
1: المقترح الإيراني وأنت ستشير إليه، يقول بأن مضيق هرمز سيفتح خلال 7 أيام وتبدأ تلك المفاوضات.

0: المفاوضات والمحادثات المتعلقة بتلك القضايا. من حيث المبدأ رفض ترامب أي تفاوض، ما الذي لم يعجبه تحديدا؟ وهو يقول بأنه مفتوح على التفاوض، نعم بما يريده هو، ولكن كأنه أغلق الباب أمام أي مفاوضات.
1: هو لا يريد لإيران أن تستغل كارت المضيق هرمز وتأخذ مقابله أي تنازلات أمريكية أو دولية. هو يرى أو يدعي أن المرور مفتوح في المضيق ومرت أكثر من 30 سفينة في آخر أيام، ويرى أن القوات الأمريكية في المنطقة هي من تشرف وتنظم وتؤمن المرور الحر للناقلات في مضيق هرمز على الأقل من الممر الجنوبي، وأن إيران لم يعد لديها القدرة الفعلية والعملية على إعاقة الملاحة. من هنا هو يرى أنه يجب أن لا تقطع إيران بأي قدرة تفاوضية فيما يتعلق بالمضيق، أي أن لا تأخذ مقابل فتح المضيق أي شيء، لأنه يراه بالفعل مفتوحا. كما أن إيران لم تعطي أي شيء فيما يتعلق بالملف النووي، هي قالت أن نبحث هذا الملف، واعتقد أن هذا لم يعجب الرئيس ترامب حتى الآن. هو يريد تعهد إيراني أن لا تملك سلاح نووي، أن لا يكون تخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وأن تتخلى عن الأورانيوم المخصب والذي يقترب من 500 كيلو لديها بالفعل.
0: طيب دكتور عباس، أول رد فعل رسمي إيراني يقول بأننا ننتظر الوسطاء، هل لم تقتنع إيران بتغريدة بتصريح واضح وصريح من دونالد ترامب بأن المقترح مرفوض؟
2: صباح الخير ولك وللمشاهدين ولضيفك. يعني هذا يجب أن ننتظر بعد دقائق أو ساعات نرى التغريدة التي تلي تغريدة الرئيس ترامب ماذا ستحمل، لأنه لا نستطيع أن نعول ولا تستطيع طهران أن تعول على هذه المواقف لأنها تتغير بين حين وآخر. هذه نقطة. والنقطة الأخرى، وربما تكون أساسا هذه التغريدة أو هذا التصريح يأتي في سياق التفاوض أيضا، يعني هو ويريد أن يزيد سقف التفاوض ويريد أن يمهد للتفاوض. لذلك طهران أتصور بهذه القراءة هي تنتظر ماذا سيكون جهود الوسطاء مرة أخرى وفي هذا السياق. بقاء الدكتور عراقشي في واشنطن في نيويورك والإشادة الغير مباشرة والإشارة المباشرة أيضا من الرئيس لقناتكم، الرئيس بوزيشكيان لقناتكم، هو على أساس الوزير عراقشي هو باقي في نيويورك، هو ربما يكون دليل على استمرارية التفاوض مع الأمريكان وتغيير ربما مواقف الرئيس ترامب في الساعات القادمة. لذلك لن يغلق باب المفاوضات، وإنما وجدت منافذ، ربما فتحت منافذ جديدة
0: واضح. دكتور عباس،
2: يلعب الوسطى في الدور.
0: الدكتور أو الدكتور الوزير عباس عراقشي قال بأننا عندما نتلقى الموقف من الوسطاء سنتخذ القرار. أي قرار يمكن أن تتخذه إيران؟
2: حالة لا حرب ولا سلم لن تكون مجدية للإيرانيين، وهناك أصوات تطالب بفك هذا الحصار وبكسره وبأي سبيل كان. هذا مطلب أصبح مطلب وطني، والسياسيون والعسكريون يتناغمون على هذا الموقف أيضا. لذلك نتصور إذا ما استمرت هذه الاعتداءات وهذه الحرب الاقتصادية وخاصة الحصار البحري، وإذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستجابة لهذه المبادرات، نتصور ستكون الأمور بشكل آخر، وربما ستواجه أي اعتداء أو أي استفزاز برد فعل إيراني. يتحدثون الإيرانيون على المفاجآت التي تحصل فيما إذا وقعت حرب.

0: جديدة وإعتداء جديدة، وهذا ما نلبسه نحن في الشارع الإيراني وعند أصحاب القرار الإيرانيين.
1: طيب أستاذ محمد، الوفد الإيراني لا يزال في نيويورك، والمسؤولون الأمريكيون مع رفض ترامب يقولون بأن باب التفاوض، باب المحادثات لا يزال مفتوحا. على أي أرضية يمكن أن يفاوض ترامب بناء على كل هذه المعطيات؟
2: ترامب يرى نفسه يفاوض من منطق أو منطلق القوة الكاملة. هو يرى أن هناك حصار صارم على الموانئ الإيرانية، على المطارات الإيرانية، على الطيران الإيراني، على النظام المصرفي الإيراني، وأصبحت إيران أكثر انعزالا وأكثر تحت وأكثر معاناة تحت الضغوط الكثيرة والعقوبات المتكررة التي لا تتوقف. وأعتقد أنه يرى أن الوقت في صالح الجانب الأمريكي، وأنه عندما يقول أن الانتخابات لن تكون عنصر، وأنه قد يعيد مباشرة الهجمات بعد الانتخابات، أي بعد 40 يوما، يرى أن إيران قد تتراجع في هذه الفترة المتوقعة أكثر من 6 أسابيع، لأنها ستكون وطأة العقوبات زادت عليها، وزاد الضغط الشعبي والاقتصادي والمالي على القيادة الإيرانية، وعليه ستتنازل أكثر وأكثر في الملفات التي تعني الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بعد اكثر من ما يقرب من 7 اشهر على الحرب يريد ان ياتي للامريكيين بخبر انه انتصر انتصارا ساحقا، وانه كان محقا في هذه المعاناه التي سببها للملايين الامريكيين فيما يتعلق باسعار المحروقات واسعار المواد الغذائيه التي ارتفعت بسبب تبعات الازمه الاقتصاديه التي تعرضت لها قطاع الطاقه العالمي والتي وصلت للداخل الامريكي. ويرى ان الوقت في صالحه، وان المزيد من الحصار، المزيد من التشدد، المزيد من رفض التفاوض في هذه المرحله بهذه الشروط التي طرحتها ايران سيدفع ايران الى المزيد من التنازل خلال الايام والاسابيع القادمه، وهذا هو ما يراهن عليه الرئيس ترامب، ويرفع في اليد الاخرى سلاح الهجمات اذا لم تتراجع ايران بعد الانتخابات، سيقوم بمهاجمتها كما قال في تصريحاته اليوم. فاعتقد انه يعطي ايران مهله 40 يوما حتى الانتخابات كي تتراجع مع تشديد الحصار، وربما ايضا يفعل الهجمات العسكريه ايضا لاخافه النظام الايراني، وربما يدفعه لمزيد من التنازلات. الجانب الايراني يبدو انه حتى الان متشدد في موقفه، يرى انه تنازل بالفعل وانه لا يمكن ان يقدم المزيد للجانب الامريكي، لكن هذا دور الوسطاء ان يحاولوا الجمع بين رغبات الرئيس ترامب والاداره الامريكيه ورغبات الجانب الايراني، ويصلوا الى حل وسط في المنطقه الوسطى. لكن الرئيس ترامب يبدو انه لا يريد منطقه حل وسط في هذه المرحله، يريد ان ياخذ اكثر مما يعطي الجانب الايراني.
1: دكتور عباس، ترامب يقول بأن إيران تتكبد خسائر فادحة، يقول بأن إيران وضعت نفسها في مأزق ويمهلها إلى ما بعد انتخابات التجريدية النصفي، وإلا فسيلجأ إلى الخيار العسكري الأقوى بحسب ما يقول. هل ستستغل إيران هذه المهلة؟
0: الأمريكيون رئيس ترامب دائما يغير هذه الأهداف، ودائما ينتقل من حرب اقتصادية إلى حرب إعلامية، ومن إعلامية إلى ميدانية وعسكرية. لا أتصور هناك، يعني ربما الأمريكيون هم أكثر من الإيرانيين قد وقعوا في هذا المأزق، المأزق الذي الحقيقة شد بها الكيان الصهيوني، وفرضوا حرب ليست حرب كما يقول الأمريكيون أنفسهم. لذلك هذا النوع من التخبط في اتخاذ القرار لدى الرئيس الأمريكي، ولم يكن هذا الأمر منظما، لا يستطيع أحد أن يعول على ما يريد أن يقوم به الرئيس ترامب. إما هو في ورطة أساسية وهذا ما يجمع عليه الأمريكيون، أو هو عادة يتخذ السياسة الضبابية حتى يستطيع أن يفرض أجندته من خلال مواقفه. الأمريكيون لن يقبلوا أقل من الاستسلام الإيراني وفرض شروطهم بنسبة 100% كما يقول الرئيس ترامب، وهذا ما لا يقبله الإيرانيون بتاتا. الإيرانيون كما نقول دائما ونؤكد، وهذا ما أثبتتها الأيام الأخيرة، لأنهم يرون ثمن الاستسلام هو أكثر بكثير من ثمن المقاومة، لذلك سيكونوا جادون في المقاومة وفي الرد وفي المواجهة. لا يعول أحد كما قلت على ما يقوله الرئيس ترامب الذي يغير مواقفه بين حين وآخر. أتصور في هذه المرحلة هو عرف بأن أي عملية سلام مع الإيرانيين لن تفيده في الانتخابات نفعا، ولذلك هو سيواجه معارضة من الديمقراطيين بشكل كبير على تنازله وعلى موافقته على مفاوضات جديدة وقبول الشروط الإيرانية، لذلك
1: ولكن دكتور عباس،
0: اختار
1: يبدو ترامب
0: هذا المسار.
1: غير مستعجل تماما، يبدو أنه لا يحس بأي ضغط، سواء كان ذلك على مستوى ارتفاع سعر الوقود ولا حتى الانتخابات النصفية المصيرية بالنسبة لحزبه وبالتالي إليه. كيف يمكن لإيران
0: هذا
1: أن تحصل على نتيجة ملموسة؟
0: هو يحاول أن يبدي هذا أو يرسم هذه الصورة، كلها محاولات يائسة. لذلك أنا أتصور بهذه المواقف وبهذه البرودة بين قوسين يريد أن يدير معركة أسعار النفط ويدير الرأي العام الأمريكي، ويبدي بأن هذه الأمور طبيعية وهو مرتاح، ولكن ما نسمعه من الداخل الأمريكي والنسب، هذه الإحصائيات هي التي تتحدث، الإحصائيات والأرقام من مراكز الاستطلاعات ومراكز الأبحاث هي التي تتحدث عن وضع الرئيس ترامب عندما تصل الكراهية إلى هذه الدرجة وقبوله إلى درجة 30%. هذا الهبوط هو يبين بأن الرئيس الأمريكي هل هو قلق أو هو مرتاح أو هو مستعجل أو لا تسوده العجلة. لذلك أنا أتصور هذه تعتبر نوع من الحرب النفسية التي يشنها عادة الرئيس الأمريكي وفريقه.
1: أستاذ مختار، هل عفوا أستاذ محمد المنشاوي، هل بالفعل ترامب يتظاهر بذلك وهو مأزوم حقيقة؟
2: لا أعتقد ذلك، أختلف مع ضيف من طهران. الرئيس ترامب لا يكترث بالانتخابات، لا يكترث بالرأي العام الأمريكي، والضيف محق أن هناك فقط 30% من الأمريكيين يدعمون الرئيس ترامب الآن، و30% أيضا يدعمون الحرب على إيران. الأغلبية العظمى منذ بداية الحرب وقبلها لا تريد حرب مع إيران، لكنه بصف له القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المنتخب له الحق في أمر القوات الأمريكية بشأن هجماته وما حدث في 28 من فبراير الماضي، ولم يستطع الكونغرس وليس لديه القدرة على إيقاف الحرب. حتى لو خسر الرئيس ترامب أو حزبه الجمهوري الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر، لن يغير الرئيس رأيه إذا كان يريد مهاجمة إيران بسبب نتائج الانتخابات أو سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والشيوخ. يبقى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولديه الكثير من الصلاحيات الدستورية التي تمنحه الحق في شن هجمات وأمر القوات الجوية الأمريكية بشن هجمات في أي مكان يريد وأي توقيت يريد. قد يكون هناك بعض المضايقات في الموازنات العسكرية في ما يخصص للقوات الأمريكية، لكن الرئيس يتخذ القرار وينفذ من العسكريين الأمريكيين طبقا للدستور. الرأي العام الأمريكي الرئيس ترامب يحاول أن يغازله باستقرار الأوضاع وأن ليس هناك المزيد من الضحايا الأمريكيين وأنه فعل كل ما في وسعه من أجل دفع إيران للمسار التفاوضي كما يدعي، وسيلوم إيران في النهاية على أنها لم توفر له خيارا إلا معاوضة الهجمات الأمريكية العسكرية إذا لم يحصل على ما يريد وهو الفتح الكامل لمضيق هرمز كما كان قبل شن الهجمات في فبراير الماضي، أي أن حرية الملاحة في الاتجاهين في الممر الجنوبي والشمالي دون إشراف أو استئذان إيراني كما كان الوضع قبل ذلك، وهذا ما لا توافق عليه إيران حتى الآن، إضافة إلى البرنامج النووي. طبعا هو يريد استسلام إيراني كامل في الملف النووي، وأن تعيد إيران تسليم اليورانيوم إلى دولة أخرى أو الولايات المتحدة، أو التخلص منه عن طريق المنظمة الدولية للطاقة النووية الذرية، ولا تساعد الدول الجماعات الحليفة لها في العراق واليمن ولبنان. وأعتقد أن حجم الطلبات الأمريكية بالطبع كبير، لكن ترامب يرى أن توازن القوى يسمح له بفرض هذه الشروط، وأن الوقت في صالحه، وأن الاقتصاد الإيراني والمعاناة الإيرانية تزداد ألما وإلاما مع الحصار الصارم الذي يزداد يوما بعد يوم، وامتد لدول أخرى ومطارات أخرى وبنوك أخرى خارج إيران. فأعتقد أن ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من وقف الطيران الإيراني لدول هامة له مثل الإمارات والعراق وتركيا، أعتقد أن ذلك كله سيؤلم الإيرانيين بشدة، وهذا ما يعول عليه الرئيس ترامب كي يتم التراجع الإيراني في الملفات الهامة له.
1: أشكرك، شكرا جزيلا لك من واشنطن، محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أشكرك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. نتوقف الآن مشاهدينا مع وسيلة علمي التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث، وتقدم لنا قراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول. فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة، الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهدا متوترا للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضا لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقا وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلى أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة، قائلا إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمرا طبيعيا عندما قطعت الطرق أمام إيران، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
4: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية، ويمتد من هذه المنطقة حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات

0: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
1: رئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
0: أعتقد أنه فجوة الثقة بينهما عميقة، عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران، وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
1: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عراقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
0: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيء قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين أن لا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
1: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
0: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني، نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوع من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى، نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
1: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
0: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر، وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية. هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل والدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق.
1: واقعيا وعمليا، ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
0: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه، عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا، أين هو الوقت الذي تتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي، لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات، وباعتقادي أن هذا سيحدث إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية، فربما يحدث بعد، عفوا، الانتخابات النصفية، فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، حيث استهدفت رتلا في شارع الستين وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذخرة. أما في محافظة مأرب، فقالت مصادر عسكرية إن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية تحديدا. بدوره قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية، وقال إنها تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
3: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية.

0: الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضاربة ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: على الجانب الإنساني يواجه مخيم أوبوخ في شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمة الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد. وقد أصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، وباتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم محدودة مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
2: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
3: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري واللي بس حر ربنا عليه.
2: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
4: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
2: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
5: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
2: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: في ملف آخر وقريبا من جيبوتي، تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في تلك المعارك. محمد طه توكل مراسل الجزيرة ينقل لنا من إقليم عفر جانبا من تلك المواجهات.
6: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة، والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن، إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في مناطق سيطرته، وتدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله، ما يحولها إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة.
7: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيراً خبر تفجير منزلها. غالباً ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوماً بيوتاً آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
8: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
7: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها، يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجدلزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات، تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
9: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
7: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
10: حسينا بهذه أرضية،
7: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
11: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
7: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
12: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
1: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا.
13: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعاً عسكرياً وسداً أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد، فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخما جديدا من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
14: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
13: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
15: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفاستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
13: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
16: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
13: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشريك التجاري والطاقوي واللوجستي الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
17: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
13: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.
1: مشاهدينا الكرام، أشكركم على متابعة هذه الساعة. تغطية الجزيرة مستمرة وتتجدد على رأس الساعة المقبلة بحول الله.
18: فارع الهوى يا جماعة.
19: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
20: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
21: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
22: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
23: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
24: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
25: أمام السلطة تحديات كبيرة.
26: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
27: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
28: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
29: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
4: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
5: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
6: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
7: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
8: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
9: والله نفسي في رغيفه خبز. ها

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، نتوقف معك عند أحدث التصريحات خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدث فيها عن أن إيران ترغب بفتح مضيق هرمز لأنها تتكبد خسائر.
1: بالفعل أنس، الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الأخير الذي يقتضي هدنة لسبعة أيام وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال للمفاوضات النووية. ترامب قال إن إيران تريد أن يتم إعادة فتح المضيق بأسرع وقت ممكن لأنها تتكبد الكثير من الخسائر بسبب هذا الحصار المفروض على موانئها، وكذلك العقوبات الاقتصادية المطبقة على نفطها وعلى اقتصادها. ترامب في هذا المنشور أيضا كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأيضا احتفى مرة أخرى بنتائج الحصار البحري المفروض على إيران، وقال إنه أكبر حصار عسكري في التاريخ الحديث وفق تعبيره. وبالتالي هو حتى الآن يركز على سردية النصر، وأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن إيران هي التي تتوق بشدة إلى التوصل إلى ذلك الاتفاق، ولكنه يعيد رفضه للمقترح الذي قدمته إيران على طاولة المفاوضات الأخيرة والاجتماعات التي جرت في نيويورك. بكل أحوال، هناك أيضا التأكيدات المستمرة من قبل وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات ما تزال مستمرة، وأن تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مستمر عبر الوسطاء. هذه التأكيدات حتى الآن لم تكشف إن كانت المفاوضات ستنتقل في أي مرحلة من مراحلها إلى تفاوض مباشر، أم أنها ستقتصر على تبادل الرسائل مع هذه المواقف المتباعدة بين الشروط الأمريكية والشروط الإيرانية. هناك أيضا هذه التأكيدات التي نقلها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، وأن تدفقات النفط تمضي بشكل كبير عبر المضيق، وأن ملايين براميل النفط تمضي بشكل يومي لا سيما في الثلاثة أيام الماضية. وهذه النقطة تحديدا يعول عليها الأمريكيون في فرض هذه المعادلة، وكذلك التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود هنا داخليا في الولايات المتحدة، وقبل ذلك انتزاع هذه الورقة التفاوضية من يد إيران. وإذا استمرت هذه التدفقات النفطية عبر المضيق، يقول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وفق ما نقل أيضا موقع أكسيوس، أن ذلك دليل على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي ليس من حقها أن تفرض شروطا على الولايات المتحدة عبر ورقة مضيق هرمز. لم يكشف أيضا في الحقيقة أنس ما هي المطالب الأمريكية التي بعدها سيتفق الطرفان على العودة إلى طاولة المفاوضات أو إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن التأكيدات فقط تقول بأن الولايات المتحدة استلمت هذه الشروط الإيرانية، ولم يتم حتى الآن أيضا التأكيد إذا ما كانت أي جولات تالية في نيويورك ستعقد بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء أم لا. على الصعيد الآخر، الديمقراطيون يستمرون في التعهد بإنهاء هذه الحرب في حال فازوا بالأغلبية في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب تعهد بذلك في تصريحاته الأخيرة، وقال إنهم سيستمروا أيضا في الدفع بمشروع تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي عبر مشروع قانون صلاحيات الحرب لسحب القوات وإعادتها، وأن لا تعود إلا بعد تفويض من قبل الكونغرس. وأيضا قال إن برنامجهم الانتخابي يرتكز بشكل أساسي على خفض تكاليف المعيشة. وول ستريت جورنال تتحدث عن أن الرئيس ترامب أخبر معاونيه بأنه قد يعود لضرب إيران بشكل واسع بعد الانتخابات النصفية، ولكن ذلك أيضا مرهون بنتائج هذه الانتخابات وإلى أي كفة ستميل. هناك أيضا التفاعلات المستمرة هنا داخليا بشأن التداعيات الاقتصادية وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز حظوظ الديمقراطيين أو أن تقلب الطاولة على الجمهوريين كما يتمنى أو كما يرفع بذلك، كما يحاول الديمقراطيون إقناع الأمريكيين عبر هذه الورقة في هذه الانتخابات الحساسة والمصيرية بالنسبة للحزبين.
0: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران تجري محادثات لتثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار. من جهتها حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: ببینید اون چی که در رابطه با تنگی هرمز هست بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
0: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، مشيرا إلى أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
0: الآن من أوتاوا أرحب بالدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومن واشنطن ببول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ديفيس في واشنطن، أين تضع هذه التطورات الأخيرة من عرض إيراني ورفض أمريكي هذا الصراع؟
5: كان هناك ثلاثة من المواقف التي تم تقديمها من قبل الحكومة الإيرانية، اثنان منها بالسقوف العالية واثنان وواحدة المتبقية تبدو على أنها واقعية. تم الحديث عن وقف لإطلاق النار لسبعة أيام، ومسألة السبعة أيام هي التي يشعر الرئيس أنها غير كافية، نحتاج إلى وقف لإطلاق النار واسع النطاق وأن يكون هناك نقاشات حقيقية ومشروعة، هذا ما ننتظر الرد بشأنها. الرئيس الأمريكي يعتقد بأن العقوبات الاقتصادية هي تؤتي أكلها وأنها ستؤدي إلى نتائج وأجوبة واقعية من الحكومة الإيرانية في المستقبل القريب، ونأمل أن يحدث ذلك قبل استئناف النشاطات على الأرض. هذا ما يتطلع إليه الرئيس الأمريكي، وهو ينتظر رد الجانب الإيراني حتى تتم ربما مواصلة الضغوط الاقتصادية. هم يودون فتح مضيق هرمز لأن هذا سيكون بداية لإعادة إحياء وإنعاش عائداتهم من النفط. لكن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وكذلك نقاشات بشأن السلام.
0: طيب، إلى ذلك الحين دكتور حامد موسوي في أوتاوا، كيف تنوي طهران التعامل مع هذا الرفض الأمريكي والذي كان مغلفا بمطالب لم يحققها العرض الإيراني؟
5: يبدو أن الإيرانيين يفهمون بأن طول أمد المفاوضات لن يكون بمصلحتهم، وإذا ما تم استئناف المفاوضات فإنها ستستمر لأشهر وستؤدي إلى خفض أسعار النفط، وسيكون ذلك جيدا بالنسبة لترامب والحزب الجمهوري، ولن تؤدي إلى اتفاق بالضرورة ما بين الطرفين. لذلك إيران تريد أن تنهي الوضع كاملا وبشكل سريع في غضون 7 أيام. قالوا للأمريكيين إذا تريدون الوصول إلى اتفاق لابد من التفاوض بشكل سريع. بالنسبة لإدارة ترامب، يبدو أن إدارته تريد أن تبقي الوضع الراهن كما هو موجود على الأرض، وهم لا يريدون أن يتم انتقادهم من قبل الديمقراطيين. قد يتهمون بأنهم تقدموا بتنازلات كبيرة أمام الإيرانيين، وربما قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار النفط بما في ذلك بالولايات المتحدة، وهذا سيكون سيئا بالنسبة للحزب حزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي. والإدارة يبدو على أنها تريد إبقاء الوضع الراهن، وبعد انتخابات التجديد النصفي ربما قد يقومون بشن حملة جديدة. لكن بالنسبة للإيرانيين، يعتقدون إذا ما كان الديمقراطيون قادرين على الفوز بالانتخابات في كل من مجلس النواب والشيوخ، فهذا سيقيد يد الرئيس الأمريكي. لا أعتقد أننا سنشهد تطورات كبيرة قبل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات ربما الظروف ستكون مختلفة تماما.
0: نعم، وهنا أنقل هذه النقطة لبول ديفيس. الرئيس الإيراني أجرى مجموعة من المقابلات مع شبكات التلفزة الأمريكية بضمنها فوكس نيوز وسي بي أس، التقى رؤساء التحرير في وسائل الإعلام الأمريكية وأرسل برسائل كثيرة للأمريكيين. هل هذا يعني أن الرهان إيرانيا على هذه الانتخابات كما يتحدث أيضا الدكتور حامد موسوي من أوتاوا؟
5: بالتأكيد آمل أنهم لا يراهنون على انتخابات التجديد النصفي، لأنه بغض النظر عن النتائج فإن الرئيس سيبقى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في السنتين المتبقيتين من ولايته، وهذا سيعطيه السلطة الكاملة للعمل في إطار الجهود المبذولة. في الوقت الحالي فإن استطلاعات الرئيس تقول إن الجمهوري ربما قد يسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيين على أقلية صغيرة بالنسبة لمجلس النواب، لكن كل شيء سيظهر طبعا الشهر بعد المقبل. إذا لم يتمكن الرئيس من يكون لديه سيطرة كاملة على مجلس النواب فربما قد يقيد الأمر. إذا ما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ فإن هذا سيقيد يد الرئيس بشكل كبير جدا. لأن كلا الطرفين طبعا لن يكون لديهما الأغلبية لإجبار الرئيس على أي شيء، لكن الأمر سيكون في الإطار التالي: إذا ما تم تمرير قانون فإن المحكمة العليا ستنظر بالأمر، وهي محكمة محافظة. إيران هي تراهن على التغييرات التي قد تطرأ نتيجة للانتخابات، انتخابات التجديد النصفية. هناك عدد من سوء التقدير، ربما إذا ما زادت العمليات العسكرية ربما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والنفط بشكل خاص، وهذا سيكون ضربة مؤثرة بالنسبة للغرب. إذن ربما الأسعار ستبقى متقلبة في هذه الأثناء، وهذا لن يكون مواتيا بالنسبة لكثير من الأشخاص. إذن الاقتصاد الوحيد الذي تم تدميره حقيقة من خلال معضلة مضيق هرمز وغلقها غلق المضيق هو الاقتصاد الإيراني. وهناك فهم بأن إيران تواجه صعوبات جمة اقتصاديا، وسيكون هناك هم يفهمون أن هناك حاجة بالنسبة لهم ليتفاوضوا بشأن الوصول إلى حل سلمي.
0: طيب دكتور موسوي، برأيك على ماذا تراهن إيران إذا كانت الانتخابات لن تؤثر كثيرا، والسيد ديفيس يقول أن الرئيس دونالد ترامب هو القائد العام، والأزمة الطاقة بالإمكان إدارتها، على ماذا تراهن إيران؟
5: نعم، صحيح أننا لا نعرف إذا كان الديمقراطيين قادرين على الفوز بالانتخابات في والحصول على الأغلبية بمجلس النواب، وإلى أي مدى سيكون لديهم قوة لتغيير زمام الأمور على الأرض. لكن ربما قد لن يتمكنوا من منع ترامب بما يصبو إليه. هناك نقطة أخرى: حتى لو فاز الديمقراطيون بالانتخابات، فإن الكونغرس الجديد سيتشكل فقط في يناير، وبالتالي سيكون لترامب شهرين اثنين بين نوفمبر ويناير إذا كان يريد مهاجمة إيران إن شاء ذلك. إيران تفهم هذه التفاصيل، لكن في الآن ذاته إيران تفهم أن الأمريكيين لديهم بعض القيود التي لابد أن يلتزموا بها. إذا قرر الأمريكيون شن عملية جديدة، هذا لن يؤدي إلى نصر، ومن ثم فتح المضيق. لقد حاولوا ذلك مرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية ولم ينجحوا في ذلك. حتى عندما يتعلق الأمر بالضغوط الاقتصادية، نعم هي كبيرة وشديدة وأثرت على الاقتصاد، لكن لابد أن نتأكد بأن من يستهدف هم الفقراء من الشعب والطبقات المتوسطة. هذا لا يضعف الحرس الثوري الإيراني على الأقل على المدى القصير. ما يراهن عليه الأمريكيون هو أنهم يريدون من هذه الضغوطات أن تؤدي إلى انتفاضة داخل الشعب الإيراني، ليخرج الناس إلى الشارع. لسنا متأكدين أن هذا الأمر سيحدث على المدى القصير. إذن في الوقت الذي تكون فيه الخيارات محدودة بالنسبة للجانب الإيراني، الشيء نفسه بالنسبة للجانب الأمريكي، والحل هو الوصول إلى حل دبلوماسي، وحتى الآن هناك صعوبة في الوصول إلى ذلك.
0: نعم، وهذا لم يحدث، والرهان على الوقت من الجانبين وعلى الجبهة الداخلية كيف مدى صمودها، سواء في حالة ارتفاع أسعار الوقود وأرقام الانتخابات بالنسبة للأمريكيين، والوضع أيضا بالنسبة للإيرانيين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي نتيجة للعقوبات. والسؤال هنا إليك سيد موسوي، أيضا في معركة الرهان على الوقت، برأيك من سيفوز؟
5: لا نعلم بشكل دقيق. أعتقد واحدة من الإشكالات التي تقف في وجه الوصول إلى اختراق دبلوماسي هو أن كلا الطرفين يشعران بأن اليد العليا له كطرف. الأمريكيون يعتقدون بأن إذا ما استمر الحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى التهديدات بشأن غزو بري، فإن هذا يعتقدون أنه سيكون له الأثر. وقال ترامب إن الإيرانيين سيأتون إلى الطاولة وهم يتوسلون من أجل مواصلة التفاوض. الحارس الثوري أكثر ثقة مما كان عليه الأمر سابقا. الأمريكيون لم يتمكنوا من فتح المضيق على الرغم من محاولاتهم المتكررة. الحوثيون كذلك تقدموا عسكريا بشكل كبير جدا. الأسعار لم تصل إلى 150 دولار للبرميل، نتحدث عن 100 دولار فقط، لكن هذا له الأثر كذلك على الحزب الجمهوري. إذن هذا سيكون له ضغوطات وأثر على الجانبين الإيراني والأمريكي.
0: سيد ديفيس، الرئيس دونالد ترامب يراهن من خلال العقوبات على الوقت أيضا وعلى الضغط الاقتصادي على إيران، لكن إلى متى برأيك سينتظر حتى يرى النتائج التي يطمح إليها؟
5: عندما قال الرئيس الأمريكي إن الوقت لصالح الولايات المتحدة، ما كان يشير إليه وربما كان محقا بذلك هو أن الولايات المتحدة ليست مضطرة لاستمرار أو استئناف أي عملية عسكرية. عملية غلق المضيق من خلال الحصار هي كافية للضغط على الجانب الإيراني والبنى التحتية الإيرانية. ما يجري مع الحوثيين هو مسألة أخرى، وهذه القضية تتم مناقشتها مع السعوديين والمصريين لرؤية ما قد يتمخض عن الوضع على الأرض. الحوثيون رأينا أنه ولأول مرة المملكة العربية السعودية وإسرائيل يتعاونان مع بعضهما البعض، وطبعا هذا كان ذو فائدة من قبل الحوثيين على ما يجري على الأرض للاستجابة إلى الوضع في باب المندب. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تعزل إيران بشكل متزايد، تعزل إيران عن الهياكل الدولية وليس فقط تلك الهياكل المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أوروبا تضررت لكن لديها مواردها، والجهة المتضررة بشكل أكبر هي إيران وبعض الحلفاء الإيرانيين مثل الهند والصين. الصين كما قال بي جي تشي جينغ، قال إنه تحدث إلى واشنطن بشأن الاستقرار الاقتصادي وعلى أن الصين لديها إمكانية بمواصلة جهودها، والولايات المتحدة مع فنزويلا ستتمكنان من تزويد الصين بما تحتاج إليه من
0: مرة
5: موارد.
0: أخرى لنعود للنقطة ذاتها، سألتك عن إلى متى بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تحافظ على الوضع الراهن. كما يقول الرئيس دونالد ترامب، الوقت في صالح الولايات المتحدة، لكن إلى متى؟ نتحدث عن أشهر، إلى نهاية العام، إلى نهاية ولايته مثلا؟
5: بإمكانه أن يواصل الضغط على الأقل لستة أشهر قادمة دون ما أن يكون هناك صعوبات جمة يتكبدها الطرف الأمريكي. لذلك هو يقول: هل بإمكان الاقتصاد الإيراني أن يتعامل مع هذا الوضع، أن يتحمل الضغوطات الاقتصادية المفروضة عليه؟ هذا ما يراهن عليه الرئيس الأمريكي ويتطلع إلى استجابة بقية الدول العالم. لا نتحدث عن معضلة جارية ما بين إيران والولايات المتحدة، وإنما إيران وبقية العالم.
0: الأستاذ في معهد السياسة العالمية بول ديفيس، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، كنت معنا من أوتاوا، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رتلا في شارع الستين وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرق وماوية والذكرى. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية إن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية. هذا وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
6: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها وأنه لابد من دعم الجيش وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
0: على الجانب الإنساني يواجه مخيم أبخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد، وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، وباتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم محدودة مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
7: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
8: نحتاج مساعدة لدى تعبان حيمة وقاري وقالي بس حر ربنا عليه.
7: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
9: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
7: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
10: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلة أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
7: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
0: في إثيوبيا تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل نقل من إقليم عفر جانبا من المواجهات.
11: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العالمية.

العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاث.

0: العفرية بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة والمياه.
2: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوما بيوتا آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
3: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
2: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
4: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
2: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
5: حسينا بهزة أرضية.
2: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
6: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
2: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
7: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز المخاطر المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، والتي تنعكس

0: سلبا على أمن الملاحة وحريتها. مع الزميلة روعة أوجه.
1: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز، تضاعف اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية، مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. ووفقا لرويترز، قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا، وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220 ألف برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي، أي قبل الحرب مباشرة، كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر. ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب، تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة، إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية، ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه، حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي، فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي، إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة، فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة، لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي في سبتمبر؟
2: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام.
1: نعم. طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل؟

0: قلع عبر هرمز.
1: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول إلى الموانئ وعملية المناقلة للنفط الخام والخروج بالنفط الخام إلى منطقة الأزمة. لو يعني تكون هناك أيضا شركات أخرى فبالتأكيد سيمنح العراق يعني النفط الخام لهذه الشركات، لكن هذه الشركات أثبتت خلال هذه الأزمة هي وأرامكو بالتأكيد نجاحها في نقل وتسويق النفط الخام العراقي، وبالتالي هذا ساهم في رفع الصادرات النفطية العراقية ووصولها إلى معدلات يعني تقارب 1,600,000 برميل لغاية تاريخ 24 من هذا الشهر.
0: طيب عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولارا للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن تسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول. يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟
1: لا بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية، العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد العراقي من تراكم الأزمات. يعني الأشهر الماضية شهدت في بعض الأشهر توقف تام يعني للصادرات، وبالتالي اليوم يعني نحن بأمس الحاجة لكل برميل مصدر. يعني صح هناك يعني هناك خصومات كبيرة وخسائر نتيجة تصدير النفط العراقي أو بيعه يعني بأسعار، وبدأت هذه الشركات يعني تحقق يعني أرباح كبيرة نتيجة هذه الخصومات، لكن لا مفر من ذلك، الأزمة فرضت ظروف صعبة على العراق وعلى الدول المنتجة.
0: طب إلى أي حد قد تحدث هذه التحولات في خريطة مشتري الخام العراقي إعادة تموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز؟
1: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية.

0: أيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح، هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150 إلى 180 ألف برميل باليوم.
1: شكرا.
0: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
1: شكرا لك سيد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: تسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا.
3: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد، فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخما جديدا من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
4: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
3: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
5: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفاستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
3: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
6: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول

0: دول عدة ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
1: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشركة التجارية والطاقوية واللوجستية الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
2: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
1: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.
3: هذه التغطية ما تزال مستمرة معكم، ونلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
7: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟
10: هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
15: كهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
16: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
17: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
18: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
19: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
20: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
21: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
22: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
23: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
24: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
25: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والضفة الغربية وفي آخر المستجدات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه سمع برد فعل ترامب

0: مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بازشكيان للجزيرة أن طهران وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. وفي العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. أما في اليمن، فقد قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للطائرات المدنية، ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. في القدس، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا. وفي الضفة، أحرق مستوطنون فجر اليوم 3 مركبات في قرية أبو فلاح بقضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك عمر، في طهران تصريحات للمسؤولين الإيرانيين، وعراقجي يتحدث عن انتظار لما سيصل عبر الوسطاء. ما جديد المواقف الإيرانية؟
1: نعم، بالفعل أنس، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تواجده في نيويورك في لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لم يصل طهران بشكل رسمي، وأن طهران فقط شاهدت واستمعت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي طهران بانتظار الرد أن يأتيها بشكل رسمي عن طريق الوسطاء، لا سيما الوسيط القطري الذي هو من كان قد نقل الشروط الإيرانية وقام بتبادل الرسائل بين الطرفين الإيراني والأمريكي. لكن في نفس التصريح أضاف أيضا عراقجي بأن أنه لا يمكن التقدم إلى الأمام، أي فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية والخروج مما وصفه بالطريق المسدود الراهن إلا عبر المفاوضات وعبر الحل السياسي، وأن طهران ترحب بالدبلوماسية، وأنها أثبتت أنه لا يوجد حل سوى الحل الدبلوماسي، مشيرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي من أهدافها من خلال العمليات العسكرية. كذلك إيران أثبتت قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية بحسب ما قال عراقجي، مؤكدا أيضا في التصريح ذاته بأنه لا يمكن فتح المضيق مضيق هرمز إلا من خلال قبول الشروط الإيرانية، التي قال أيضا أنه تم التوافق عليها وأن حصلت على إجماع في مجلس الأمن القومي الإيراني، وأنه لا يمكن لطهران أن تتراجع عنها، وأن الحل يكمن في احترام هذه الشروط، وصفا بأنها احترام للحقوق الإيرانية. بطبيعة الحال أن الشروط الإيرانية باتت معروفة، طهران تربط فتح مضيق هرمز وما قدمته للجانب الأمريكي بأنه مرهون برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات، وحصول طهران على الأموال المجمدة، وإنهاء كافة التهديدات والعمليات العسكرية على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عقب وصوله إلى طهران قادما من نيويورك قال إن إيران فاوضت الأمريكيين بشكل غير مباشر في نيويورك لكي تثبت للعالم بأنها لا تخشى الدبلوماسية، بأنها لا تفر من الحوار، وإن الوضع الراهن الطريق المسدود الذي وصفه عراقجي هو مرده إلى الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية وليس الإجراءات الإيرانية. لكن الآن السؤال الأهم، ماذا بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب للمقترح الإيراني؟ طهران لا تزال تشدد على أنها مستعدة للخيارات الدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه مستعدة أيضا للخيار العسكري. هذا أيضا ما صرح به في وقت متأخر ليلة أمس بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني، حيث قالت على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي بأن طهران مستعدة

0: للتصدي لأي هجمات عسكرية جديدة، وأن لديها المزيد من الأسلحة والمفاجآت والأهداف التي يمكن أن توظفها خلال أي مواجهة مقبلة محتملة. وتساءل المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في حال كانت الولايات المتحدة الأمريكية، كما يقول ترامب دائما والقيادة المركزية الأمريكية تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز وتمرر النفط منه، تساءل لماذا لا تتواجد السفن العسكرية إذا الأمريكية في المضيق إذا كانت واشنطن تسيطر على المضيق، مضيفا أن الواقع في المضيق هو على عكس ما تصرح به الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن السيطرة وزمام المبادرة في مضيق هرمز هو للجانب الإيراني وليس للجانب الأمريكي كما يقول المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية. إضافة لذلك مسؤول الشؤون العسكرية في الحرس الثوري الإيراني كان قد صرح أيضا يوم أمس أن سيطرة إيران هي مطلقة على مضيق هرمز. كذلك الهيئة البحرية لإدارة مضيق هرمز حذرت من وصفتها بالسفن المخالفة من العبور من مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، وإلا فإنها سوف تكون عرضة للخطر وستكون في غير مأمن كما قالت في بيان رسمي لها.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أنتقل الآن إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، الرئيس دونالد ترامب تحدث عن رفضه لهذا المقترح، ما الذي يقال في واشنطن بشأن ما الذي سيأتي لاحقا؟
2: حتى الآن صورة مغايرة ترسم هنا أنس فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، وكذلك المطالب الأمريكية يبدو أنها على حالها لم تتغير بعد رفض ترامب كما ذكرت للمقترح الإيراني الأخير، وقال إن إيران تريد أن يفتح المضيق بشكل فوري لأنها تتكبد خسائر كبيرة ومستمرة بفعل الحصار البحري المفروض على موانئها، والذي وصفه بأنه أكبر حصار أو أفضل حصار في العصر الحديث فيما يتعلق بالتطورات العسكرية وفق تعبيره. لكن فيما يتصل بمستقبل المحادثات وما إذا كانت هناك فرصة لعقد جولة مباشرة من الاجتماعات، حتى الآن لا تأكيدات من قبل المسؤولين الأمريكيين. التأكيدات الأخيرة فقط هي تقول إن تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مستمر عبر الوسطاء، وأن الجولة الأخيرة التي عقدت في نيويورك كانت جيدة وبناءة بالرغم من الموقف الأمريكي الرافض لهذه الشروط والمطالب الإيرانية التي تقتضي أن يفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام وبعد ذلك الانتقال للمفاوضات النووية. ما كان يقال هنا سابقا أن الولايات المتحدة تركز بشكل أساسي على الملف النووي، لأن الصورة التي ترسم هنا فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز تختلف تماما عما يتم تأكيده في إيران. ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا، هي التي تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء عبور هذا المضيق، وأن تدفقات النفط أيضا مستمرة كما ينقل مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأرقام كبيرة تصل للملايين بشكل يومي لا سيما خلال 3 أيام الماضية. وهذه التأكيدات أيضا في وقت سابق كانت تأتي من القيادة المركزية، من سكوت بيسنت وزير الخزانة ووزير الطاقة أيضا كريس رايت، الذين يعتقدون بأن التدفقات ماضية بشكل كبير وفي الازدياد. لكن حتى الآن هذه الكميات التي يتم التأكيد أمريكيا بأنها تعبر المضيق لم تنعكس بشكل مباشر هنا على الأقل في لوحات أسعار الوقود في محطات الوقود هنا في الولايات المتحدة. ما تزال الأسعار تسجل أرقاما قياسية مقارنة بالأسعار ما قبل الحرب، وهذا يضغط على الإدارة الأمريكية سياسيا واقتصاديا، وكذلك يحد من قدرة الجمهوريين في الحفاظ على الأغلبية في الكونغرس وفق ما تنشر وسائل إعلام أمريكية. الجمهوريون يقللون كثيرا من تأثير ذلك على حظوظهم، بل إن ترامب في منشور أخير على تروث سوشيال كان يقول إن الأرقام الاقتصادية هي جيدة، وهذه الأرقام يقول إنها تحقق بها الولايات المتحدة إنجازات تاريخية وقياسية، هكذا يصفها عبر تروث سوشيال، ويصف ما ينشر في وسائل الإعلام الأمريكية التي تتحدث عن معدلات تضخم في طريقها إلى الارتفاع وارتفاع تكاليف المعيشة وغيرها من مؤشرات الأداء الاقتصادي العام، يصفها بأنها تقارير كاذبة. بكل الأحوال الجدل

0: الداخلي هنا أيضا ما يزال مستمر بشأن مشروعية هذه الحرب. حكيم جيفرز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب تعهد في مواقفه الأخيرة بأنه سيسحب القوات في حال أصبح رئيسا للكونغرس، أو سيعمل على الدفع في هذا الاتجاه، تقييد صلاحيات الرئيس ترامب، وكذلك أن لا تستمر هذه الحرب إلا بتفويض من الكونغرس، إذ يصفها الديمقراطيون بأنها غير شرعية، بينما ترامب يقول إنها ضرورية وحتمية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
2: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن من يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: وأضاف بزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
2: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار. وأضاف أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
3: مجدداً بكشفرهاي كالان در رابطه با
2: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلنا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: في المقابلة ذاتها قال بزشكيان للجزيرة إنه التقى بالمرشد مرتين، الأولى لنحو 3 ساعات والثانية 7.5 ساعات.
2: التقيت بالمرشد الأعلى مرتين، الأولى استغرقت 2.5 أو 3 ساعات والأخرى امتدت لنحو 7.5 ساعات، وتحدثنا فيها عن المواضيع الضرورية. القيادة عليها في الحقيقة وضع السياسات بينما يقع التنفيذ على عاتقنا، وما نقوم بتطبيقه عمليا هو في إطار القوانين الموجودة، لذلك لا يوجد أي مشكلة في الجانب التنفيذي في البلاد. وأحيانا يحدث بعض التأخير في الأمور المرتبطة بالمفاوضات والمتعلقة بما تنتظره أمريكا أو دول أخرى، لكن في باقي القضايا التنفيذية في البلاد فالأمور تسير على ما يرام.
1: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، مشيرا إلى أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
3: عربستان السعودي مكة ومدينة درش هست.
2: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: الآن أرحب من واشنطن بالدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بك دكتور وايتس. بعد المقترح الإيراني، الرفض الأمريكي، برأيك ماذا بعد؟
4: أعتقد أن الرئيس ترامب سينتظر، لأنه يتطلع إلى انتخابات التجديد النصفي، ويريد أن يرى إلى أي مدى سيؤدي أو تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى الضغط المطلوب. الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تحصل على ظروف أفضل من أجل عملية التفاوض.
1: نعم، وأي مؤشرات تقرأ من أن ينتظر عراقجي في نيويورك وأن يتحدث أيضا عن أن الرد الإيراني أو الرد الأمريكي لم يصل للإيرانيين عبر الوسطاء، هل يعني ذلك أن المفاوضات في نيويورك ما زالت مستمرة؟
4: ربما قد تتم عملية وساطة من خلال الوسطاء. بالنسبة للمقترح الإيراني، كما قرأته واشنطن، كان أسوأ من مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، لأن هذا يتطلب من الولايات المتحدة أن تقدم تنازلاتها أولا، وحتى تقوم إيران بالالتزام وأن تبدأ بالمحادثات النووية، ومن ثم فتح المضيق من خلال شروط غير معروفة. إذن أولا الولايات المتحدة لابد أن ترفع العقوبات، ولابد كذلك أن تفرج عن الأصول المجمدة، وأن تجبر إسرائيل على التوقف من القتال بلبنان. إذا ما قدم الإيرانيون مقترحا أفضل، ربما قد يفكر به الرئيس الأمريكي، أو ربما بإمكانه ببساطة أن ينتظر ذلك ليحدث.
1: الآن ينضم إلينا من طهران هادي أفقهية، الدبلوماسية الإيرانية السابق، وأشركه في النقاش بالسؤال عن تصريحات عراقجي الذي يقول إن الرد لم يصل عبر الوسطاء وسينتظر ذلك الرد، علما بأنه بقي في نيويورك. ماذا يعني ذلك لمسار المفاوضات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ما قصده السيد عراقجي من أنه الاتصالات يجب أن تكون رسمية كي يبنى على الشيء مقتضاه، فالسماع أنه قال ترامب هكذا أو كتب هكذا، هذا لا يفي بالغرض، في حين أنه هناك وسيط وهناك وساطة رسمية وهناك أمانة في نقل المواقف، سواء من الجانب الأمريكي أو ما يصل إلى الجانب الإيراني، أو من الجانب الإيراني ما يصل إلى الجانب الأمريكي. إذن في كل الأحوال أنا في ظني أنه الآن يجب أن ننتظر ونتسنى الموقف الرسمي النهائي، كي تتخذ إيران الموقف أن تستمر في المفاوضات. إذا كانت هناك عقد يجب أن ترفع هذه العقد، إذا كان هناك تغيير في الأولويات في البنود، أو إذا كان هناك اختلاف في صورة الإخراج التي يتمناها ترامب، كي تكون في الحقيقة مقنعة للداخل الأمريكي ويحسن أداؤه ومستقبل الحزب الجمهوري، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات النصفية. هذا في كل أحوال ربما سيؤخر شيئا ما إعلان النتيجة النهائية للموقف الإيراني، هل سيغادر نيويورك أم سيبقى لاستئناف المفاوضات عبر الوسط القطري.
1: نعم، والأمريكيون يقولون، ومن بينهم يتفق معهم ريتشارد وايتس ضيفنا من واشنطن، يقولون إن المقترح كان أسوأ من وجهة نظرهم من مذكرة التفاهم. أي إشارات يقدم الإيرانيون عبر هذا المقترح الذي من المفترض أن يكون جزءا من عملية تفاوض تشهد بعض التنازلات؟
5: يعني لاحظ أستاذ أنس الهنود السبع

0: التي نقلها السيد عراقچي للوسيط الأمريكي عبر الوسيط القطري هي خلاصة من البنود الـ14، يعني لم يتغير شيء ولم يضاف إليه شيء، وإنما خلصوا في الحقيقة لكي نصل إلى أسرع للنتيجة النهائية. يعني إذا أردنا أن نرجع لمذرك التفاهم، الجانب الأمريكي يرفض هذا الشيء، هذا واضح.
1: نعم، لكن الأمريكيين ووزير الخارجية مارك روبيو، اعذرني على المقاطعة، قال في أكثر من مناسبة إن مذكرة التفاهم قد انتهت. إذا كنت تسمعني سيد أفقهي، قال إن مذكرة التفاهم قد انتهت، وبالتالي مرة أخرى أحيلك إلى السؤال ذاته، ما الذي يعني ذلك لمسار التفاوض أن يعاد تقديم المطالب ذاتها للأمريكيين؟ ماذا يريد الإيرانيون أن يقولوا عبر ذلك؟
0: 7 بنود. الآن المشكلة أنه هل يريد حقيقة ترامب أن يحل المشكلة أم لا يريد أن يعطي شيئا لإيران، وهو يريد أن يحوز على فتح المضيق بدون أي مقابل.
1: طيب، أنتقل إلى دكتور ريتشارد وايتس. دكتور ريتشارد، الرئيس الإيراني وحتى وزير الخارجية في زيارتهم لنيويورك تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية كثيرة وشبكات مختلفة، من بينها CBS وMBC، حتى أن الرئيس الإيراني اجتمع برؤساء تحرير وسائل الإعلام الأمريكية. هل الرسالة الإيرانية الرسمية وصلت للأمريكيين؟ برأيك ما الذي يقرأ في محاولة التأثير على الرأي العام من خلال وسائل إعلام أمريكية؟
2: بالتأكيد على الأقل من خلال اهتمام الناس أن هذا الأمر أثر على الجهات التي تتابع عن كثب القضية الإيرانية وعمليات التفاوض الجارية بهذا الأمر. لم يكن للأمر أثر كبير على المستوى الشعبي، لم يكن هذا الأمر مثار اهتمام كبير جدا على مستوى الشعب، لكن بالنسبة للذين يتابعون الأخبار ونشرات الأخبار بشكل مستمر تبين لهم أن هذا الأمر كان مثيرا للاهتمام، خصوصا حديثه إلى فوكس نيوز التي تعتبر واحدة من وسائل الإعلام التي يتحدث إليها الرئيس الأمريكي ويقدم تعليقات بشأن الأوضاع وتطوراتها. نعم، كان هذا الجهد كان جهد جيد لكن لم يكن له أثر البالغ، لكنه كان مثار الكثير من الاهتمام والكثير من المعلومات التي قدمت من خلال المقابلات.
1: سيد أفقهي، إلى أي حد تراهن إيران على التأثير في الرأي العام الأمريكي وبالتالي في رأي وقرار صانع القرار في الولايات المتحدة؟
0: يعني هناك 3 آليات في الحقيقة أو 3 سبل تستخدمها وتوظفها إيران للتأثير على الداخل الأمريكي. أولا، استمرار إغلاق مضيق هرمز، هذا سيبقي على ارتفاع أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي وهذا يغضب المستهلك الأمريكي والناخب الأمريكي. الموضوع الثاني، إصرار إيران على الحل الدبلوماسي وما زال السيد عراقچي موجودا في نيويورك، يعني هذا يتابعه أكيد المواطن الأمريكي من أنه إيران تسعى إلى حل وتقدم الحلول، تقدم المقترحات، ربما تقدم حتى التنازلات، ولكن التعنت يأتي من الجانب الأمريكي وخصوصا ما يتحدث وما يتصرف من خلاله ترامب. الموضوع الآخر، اختراق في الحقيقة الشريحة المؤيدة لترامب من خلال وسائل إعلام أمريكية وليست وسائل إعلام إيرانية، وخصوصا فاكس نيوز التي تعتبر القاعدة الإعلامية الأساسية لترامب، وفي الآونة الأخيرة قامت بمهاجمة ترامب بصورة غير مباشرة من خلال إعلام نتائج الاستطلاعات التي قامت بها قناة فاكس نيوز، وربما أغضبته كما أغضبت قبل ذلك في الحقيقة CNN من خلال نشرها للحقائق وبوليتيكو وقنوات أخرى. والآن هناك يعني معركة ضروس بين ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية، وهذا الاختراق في الحقيقة وهذه المقابلات المكررة خصوصا مقابلة السيد فيشكين مع الجزيرة التي لها تغطية كبيرة في العالم سيكون لها تأثير مهم.
1: طيب، وأي تأثير باعتقادك سيلمس

0: يلمسه المتابعون لهذا الشأن ولمسار هذه المحادثات؟
1: يعني هناك روايتين أستاذ أنس. الرواية الأمريكية يعني لا تتمتع بمصداقية، لأنه ما يقوله ترامب أو ما يكتبه على منصته تختلف كثيرا حقيقة عن المشهدية في الميدان، كأنه يستخدم عبارات رومانسية ويعتقد أنه من خلال هذه المواقف الرومانسية الحادة أو المتطرفة المهددة تؤثر على الوضع الميداني، في حين أنه الطرف الإيراني سواء بزشكيان أو سيد عراقشي وحتى القادة العسكريين يعني يؤكدون أنه ما يحصل في الميدان هذه الحقيقة، هذه الأرقام وهذا هو الواقع. لا ينكرون أنه ما يحصل في إيران، هناك أزمة اقتصادية، هناك مشاكل، هناك متاعب كذلك خصوصا بعد الحظر الجوي، ولكن هذا تتعامل معه إيران بصورة واقعية وتكاشف وتصارح المجتمع الإيراني وتصارح المجتمع الدولي. أما ما يصرح به ترامب، منذ أن انطلقت هذه الحرب وهذا العدوان الغاشم الصهيوني أمريكا على إيران، لقد قضينا على كل شيء في إيران حتى لا يبقى قادة نفاوضهم.
0: وصلت الفكرة.
1: هذه لا يقتنع بها المواطن الأمريكي.
0: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، والشكر موصول للدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. الآن إلى زميلة وسيلة عولمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.
2: أهلا بكم. في سياق الحدث، تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول، فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة، الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهدا متوترا للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضا لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقا وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلى أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة، قائلا إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمرا طبيعيا عندما قطعت الطرق أمام إيران، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
3: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية، ويمتد من هذه المنطقة حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. عودة إليك وسيلة.
2: شكرا عمر. نتعمق الآن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. رفض ترامب لهذا المقترح الإيراني، هل هو رفض لتفاصيل المقترح أو للمنطق الذي قام عليه المقترح؟ بمعنى آخر أن واشنطن لا تريد الاعتراف بحق إيران بتحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض.
4: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
2: رئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
4: أعتقد أنه فجوة الثقة بينهما عميقة، عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
2: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عراقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيء قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين أن لا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
2: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
4: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني، نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوع من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى، نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
2: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
4: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية، هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل والدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق.
2: واقعيا وعمليا، ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
4: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه، عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا، أين هو الوقت الذي تتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات، وباعتقادي أن هذا سيحدث إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية، فربما يحدث بعد، عفوا، الانتخابات النصفية، فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز، كما استهدفت رتلا في شارع الستين وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرق ماوية والذكرى. هذا وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة

0: مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها وأنه لابد من دعم الجيش وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: في القدس المحتلة أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مدنا ومناطق عدة، كما أحرق مستوطنون فجر اليوم 3 مركبات في قرية أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم المستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم بالقرية، كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أطراف قرية يبرود ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة. الآن تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، نتوقف معك أولا عند اعتداءات المستوطنين وأبرز التطورات الميدانية في الضفة الغربية.
2: أنس، صباح الخير. بداية، قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واسعة في مناطق عديدة حقيقة في الضفة الغربية، تركزت في قرى وبلدات في محافظة جنين من بينها بلدة قباطية ومسلية، وقامت بتعصيب أعين الشبان وربط أيديهم وتركهم في الشوارع. هذا أحد المشاهد التي تتكرر ويتمثل بتنكيل قوات الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين. عدة قرى في مدينة قلقيلية في أمر جنوبي الضفة الغربية أيضا سجلت اقتحامات في الساعات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمالية القدس المحتلة. المصادر الفلسطينية لم تعلن عن طبيعة إصابة هذه الفتاة وحالتها الصحية بطبيعة الحال. كل هذه الاقتحامات تترافق وتتزامن مع هجمات متواصلة للمستوطنين على بيوت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومركبات. تركزت هذه الهجمات في قرى الخط الشرقي والشمال الشرقي من مدينة رام الله، من بينها كما ذكرت قرى يبرود وأبو فلاح والمغير وترمسعية. كل هذه القرى سجلت فيها اعتداءات للمستوطنين، لربما كان أبرزها ما جرى في قرية أبو فلاح التي هاجمها مستوطنون فجر هذا اليوم مسلحون، أطلقوا الرصاصة نحو الفلسطينيين. خرج الفلسطينيون من منازلهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين، لكنهم تمكنوا حقيقة من إحراق 3 مركبات وتحطيم زجاج أحد المنازل الفلسطينية. قوات الاحتلال وصلت وكالعادة قدمت الحماية أنس للمستوطنين لتسهيل تنفيذ هجماتهم. في قرية يبرود بطبيعة الحال الأمر مماثل، حاول مستوطنون مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، رشقوا بعضها بالحجارة أيضا بحماية قوات الاحتلال. عندما نتحدث عن هذه القرى، هذه القرى الاقتحام

0: اقتحامات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال هي تحدث على مدار الساعة، وهناك وجود ثابت حقيقة أنس للمستوطنين في هذه القرى التي بنوا على أراضيها بؤر استيطانية داخل القرى الفلسطينية على أطراف القرى الفلسطينية، وهي منطلق الهجمات اليومية على المواطنين الفلسطينيين.
1: ثروة، أيضا تصريحات لافتة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يتحدث عن الخروج في حرب إلى الضفة، كل هذا يتزامن أيضا مع موسم أعياد يهودية.
0: بالفعل أنس، هذه التصريحات على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش جاءت في صحيفة يديعوت أحرنوت. هذه التصريحات ليست بجديدة، هو كان يدعو دائما لشن حرب في الضفة الغربية، كان يدعو إلى محو وحرق القرى الفلسطينية، وهناك تصريح شهير لوزير المالية سموتريتش الذي دعا فيه إلى محو قرية حوارة جنوبي مدينة نابلس وأي قرية فلسطينية حقيقة تخرج منها عمليات في هذا قبل سنوات، ولكن هذا التصريح متكرر بطبيعة الحال. ولكن يرى الفلسطينيون في هذه التصريحات أن هناك حرب حقيقية تشنها حكومة الاحتلال وعلى رأسها وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش وبن غفير تدعو إلى محو الفلسطينيين، تقييد حركتهم أكثر وأكثر، الانتقام منهم، وهذا يطبق من خلال هجمات المستوطنين وما يخطوه من شعارات على جدران بيوت الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك ثروة، ونعتذر لضيق الوقت. الآن إلى قطاع غزة، حيث تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية تجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء. مئات المباني في المدينة تواجه خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل بدي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزاره بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الارض، ودفناه مرتين وثلاثه، والله بين، والله راس الشهيد، والله بين وسلف دفنه.
2: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
7: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع روعة أوجي، وتناقش فيها بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز مخاطر التوترات في مضيق هرمز.
8: أهلا.

0: بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز، تضاعف اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية، مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. ووفقا لرويترز، قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220 ألف برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي، أي قبل الحرب مباشرة، كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر. ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب، تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة، إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية، ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه، حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي، فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي، إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة، فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة، لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي في سبتمبر؟
1: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام. نعم.
0: طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل عبر هرمز؟
1: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول إلى الموانئ وعملية المناقلة للنفط الخام والخروج بالنفط الخام إلى منطقة الأزمة. لو يعني تكون هناك أيضا شركات أخرى فبالتأكيد سيمنح العراق يعني النفط الخام لهذه الشركات، لكن هذه الشركات أثبتت خلال هذه الأزمة هي وأرامكو بالتأكيد نجاحها في نقل وتسويق النفط الخام العراقي، وبالتالي هذا ساهم في رفع الصادرات النفطية العراقية ووصولها إلى معدلات يعني تقارب 1,600,000 برميل لغاية تاريخ 24 من هذا الشهر.
0: طيب عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولار للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن تسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله يعني سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه نعم. يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول. يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟
1: لا بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية، العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد العراقي من تراكم الأزمات. يعني الأشهر الماضية شهدت في بعض الأشهر توقف تام يعني للصادرات، وبالتالي اليوم يعني نحن بأمس الحاجة لكل برميل مصدر. يعني صح هناك يعني هناك خصومات كبيرة وخسائر نتيجة تصدير النفط العراقي أو بيعه يعني بأسعار، وبدأت هذه الشركات يعني تحقق يعني أرباح كبيرة نتيجة هذه الخصومات، لكن لا مفر من ذلك، الأزمة فرضت ظروف صعبة على العراق وعلى الدول المنتجة.
0: طب إلى أي حد قد تحدث هذه التحولات في خريطة مشتري الخام العراقي إعادة تموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز؟
1: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية، وأيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح، هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150 إلى 180 ألف برميل باليوم.
0: شكرا.
1: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
0: شكرا لك سيد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وهذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة، والمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
3: هنا. هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى.
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث.
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: الآن نسمع
12: ليلة هي الأعنف، هجوم
4: صاروخي واسع. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
13: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
4: وصوت يصنع صداه.
14: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
15: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية،
16: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
17: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
18: قذيفة سقطت.
4: الجزيرة،
19: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زواياه.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والضفة الغربية. في آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. وفي القدس، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا. وفي الضفة، أحرق مستوطنون فجر اليوم 3 مركبات في قرية أبو فلاح بقضاء رام الله. نبدأ هذه الساعة إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد، في واشنطن ما الأصداء هناك بعد رفض ترامب المقترح الإيراني؟
1: حتى الآن تأكيدات جعفر بأن المحادثات برغم هذا الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني مستمرة، وتبادل الرسائل مستمر عبر الوسطاء، بل هناك تأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين بأن الجولة الأخيرة التي عقدت في نيويورك كانت جيدة وبناءة، وفي ذات الوقت لم يتم الكشف عن ما الذي رفضته الولايات المتحدة تحديدا في هذا المقترح، إن كانت مسألة إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام وبعد ذلك الانتقال للمفاوضات النووية هو ما رفضته كأولوية في هذا المقترح، أم أن مقترحات أخرى كانت ضمن هذه الرسالة الإيرانية أيضا لم تحظى بقبول الأمريكيين. الولايات المتحدة في وقت سابق الرئيس ترامب يقول إن الملف النووي يجب أن يظل أولوية على الطاولة، ولا يجب تأجيل هذا الملف في لأي مرحلة من مراحل التفاوض. هناك أيضا التأكيدات الأخرى التي بعث بها المفاوضون الأمريكيون إلى الإيرانيين عبر الوسطاء، وهي أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وبالتالي فإن إيران لا يمكن أن تفرض شروطا أو مطالب على طاولة المفاوضات بالقول، إنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز. وهذا الأمر أيضا يمضي في تأكيده مسؤولون أمريكيون آخرون لموقع أكسيوس بأن تدفقات النفط اليومية عبر مضيق هرمز عبر هذه العملية والمظلة الأمنية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية تؤمن عبور ملايين براميل النفط يوميا، لا سيما خلال 3 أيام الماضية. الإدارة الأمريكية تعتقد أن تثبيت هذه المعادلة في مضيق هرمز من شأنه أن يضعف هذه الورقة التفاوضية بيد إيران، وأن يمنح المفاوضين الأمريكيين القدرة على فرض الشروط الأمريكية، وكذلك الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي، كما تحدث بذلك مايك وولز لقناة فوكس نيوز في تصريحات قال فيها إن إيران تعاني من أوضاع اقتصادية متفاقمة، وأن التضخم يرتفع، وأن وصولها إلى الاحتياطات النقدية والدولار تحديدا، قال إن وصولها بات محدودا للغاية للدولار، وإن احتياطاتها من النقد الأجنبي تنفد. الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة أيضا عاد مرة أخرى وتحدث عن نتائج هذا الحصار، ووصفه بأنه أفضل حصار عسكري في العصر الحديث وفق تعبيره، وهو دائما ما يقول بأنه ليس في عجلة من أمره على الرغم من اقتراب الانتخابات النصفية. أيضا وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن ترامب أبلغ معاونيه بأنه قد يعود لضرب إيران بعد الانتخابات النصفية، ولكن هذا أيضا مرهون بالنتائج، نتائج الانتخابات، وإلى أي كفة ستميل إلى الديمقراطيين أم إلى الجمهوريين. أما الديمقراطيون فما يزالون يتمسكون بمواقفهم الرافضة للاستمرار في هذه الحرب، بل باتت هناك تعهدات بأنهم سيعملوا في حال فازوا بالأغلبية في الكونغرس على وقف هذه الحرب. حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب تعهد بذلك، قال إن أصبحت رئيسا للكونغرس فسأعمل على وقف هذه الحرب والدفع بمشروع قانون تقييد صلاحيات الرئيس ترامب أو قانون صلاحيات الحرب، وأن تعود القوات إلى الولايات المتحدة وأن لا تدخل في حرب إلا بعد تفويض من الكونغرس. وبالتالي ما يزالون يستمرون في وصف هذه الحرب بأنها غير شرعية وغير قانونية وأنها كانت حرب اختيار وليست حربا ضرورية. بكل أحوال الانقسام السياسي يزداد، نحن على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات النصفية، وملف إيران وحرب إيران من أهم ما يرتكز عليه الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية، بينما يقلل الجمهوريون من أثر ذلك على حظوظهم.
0: شكرا لك أحمد الهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى طهران الآن ومراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، لو تجمل لنا المواقف الإيرانية بعد إعلان الرفض الأمريكي لمقترح الأيام السبعة.
2: نعم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قلل من أهمية رفض ترامب للمقترح الإيراني، وقال أن ترامب يطلق تصريحات متناقضة وأن طهران لم يصلها حتى اللحظة الرد الأمريكي بشكل رسمي عبر الوسطاء، وبالتالي أكد أن طهران تنتظر هذا الرد أن يأتي مكتوبا رسميا عبر الوسطاء، لا سيما الوسيط القطري الذي هو حمل الرسائل مؤخرا بين طهران وواشنطن وفعل هذه الوساطة الجديدة. لكن في الوقت نفسه أكد عباس عراغجي أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد للخروج مما وصفه بالطريق المسدود الذي تعيشه المنطقة، يعيشه الوضع بين طهران وواشنطن. وقال أن واشنطن جربت الحل العسكري وقد فشلت، وجربت الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار، وأن إيران أثبتت قدرتها على تحمل كافة تلك الضغوط بحسب تعبيره، وبالتالي فإن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد. بل وقال أيضا إن لأجل الدفع قدما وفتح مضيق هرمز لابد من قبول الشروط الإيرانية التي وصفها بأنها تمثل حقوق الشعب الإيراني، وأنه تم الإجماع عليها في مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذه الشروط باتت معروفة جعفر، بأن طهران قبل أن تقوم بفتح مضيق هرمز تريد رفع الحصار البحري عن الموانئ والحصول على أموالها المجمدة وإيقاف كافة التهديدات في الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، فضلا عن رفع العقوبات التي فرضت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. لكن هل هذا الرفض الأمريكي المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يعني أن الأمور تتجه نحو التصعيد؟ هذا ما لا يؤكده الإيرانيون على الرغم من قولهم أنهم مستعدون للخيارات الأخرى. هنا في طهران مصادر تتحدث عن أن هناك مباحثات غير مباشرة لا تزال جارية بين الإيرانيين والأمريكيين في نيويورك، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لا يزال متواجد في نيويورك، وبالتالي قد يكون هناك تطورات نشهدها خلال الأيام المقبلة، لا سيما طهران تؤكد على أنها تريد الحل الدبلوماسي. الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان وقد عاد فجر هذا اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، قال إن إيران وصلت مباحثاتها خلال الأيام الماضية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر لكي تثبت للعالم بأنها لا تخشى الحلول الدبلوماسية، لا تخشى المفاوضات، وأنها لا تريد الحرب. وأضاف أنها أيضا فاوضت الأمريكيين بشكل غير مباشر لتثبت للعالم أيضا بأن واشنطن وإسرائيل هما المسؤولتان عن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة لا سيما مضيق هرمز، مضيفا أن إيران لا تريد أكثر مما يمنحها إياه القانون الدولي ولا تريد أكثر مما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم، وهذا أيضا ما كان قد أكده خلال لقائه الخاص مع الجزيرة. عسكريا الإيرانيون أيضا بعد تصريحات ترامب ورفضه للمقترح الإيراني أكدوا أنهم مستعدون للخيارات العسكرية. القوات المسلحة الإيرانية على اللسان المتحدث باسمها أبو الفضل شيكارتشي أكد بأن إيران تسيطر على مضيق هرمز، وأنه في حال كانت هناك مواجهة جديدة فإنها مستعدة، وأن إيران سوف ترفض أي إدارة أمريكية لمضيق هرمز، وأن الأمريكيين في حال حاولوا فرض فرض إرادتهم على مضيق هرمز فإنهم سوف يواجهون الضربات الإيرانية بحسب تعبيره.
0: أشكرك جزيلا من طهران مراسل الجزيرة عمر هوش. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق

0: هذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار. وأضاف أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
2: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
0: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: الآن معنا من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك دكتور عباس، عراقجي قال إن إيران لم تتلقى الرد الرسمي حتى الآن بشأن مقترحها، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة لم تحسم حتى الآن قرارها؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. نعم، يعني يبدو أن الرئيس ترامب عندما يتحدث وعندما يغرد بهذا الشكل لا أحد يستطيع أن يصدقه حتى على الصعيد الرسمي، وهذا ما نقرأه من خلال ما قاله الرئيس الوزير العراقي. بالفعل لم يكن هناك يعني رد رسمي عبر الوسيط القطري، ولا مجرد بقاء الرئيس الوزير العراقي في نيويورك والإشارة التي أشار إليها الرئيس بزشكيان بلقائه مع قناتكم الموقرة بأن الوزير العراقي سيبقى إلى يوم الأربعاء في نيويورك، هذا يدل بأن هناك المفاوضات وما زالت مستمرة عبر الوسيط القطري. لذلك يبدو أن كقراءة أولية وسريعة بأن الرئيس عندما طرح هذا الرد هو وضع الباب مفتوحا، يعني غلق الباب ولكن وضع أوجد شبابيك باستمرار المفاوضات، وهو يريد بهذه الطريقة أن يرفع أرصدته في المفاوضات، لأنه هو بحاجة إلى هذه المفاوضات وخاصة في هذه الفترة، ويريد في نفس الوقت أن يكسب أكثر ليستطيع مواجهة الديمقراطيين. لذلك نتصور في الأيام القليلة القادمة نحن سنشهد مفاوضات جديدة بشكل آخر، وإن كانت بطيئة وإن كانت بدون الوصول إلى حلول نهائية، ولكن كما قلت يبقى هذه الاتصالات مستمرة ولو بشكل بطيء.
1: سيد أدولفو، ما تعليقك على هذا الكلام؟ واشنطن لم ترد رسميا والأمر مقتصر على تغريدات ترامب.
4: شكرا جزيلا للاستضافة. أعتقد أن واشنطن ردت عندما رد الرئيس الأمريكي، ليس هناك سلطة أعلى من سلطة الرئيس، والرئيس الأمريكي رفض ما يسمى بالمقترح الإيراني، وهو ليس حتى مقترحا، هو ببساطة يقول بأننا نريد أن نفتح المضيق، وهذا يعني أنه سيؤدي إلى وقف الحرب على كل الجبهات. الولايات المتحدة ليست مشاركة في أي حرب، لا في لبنان ولا غزة ولا الحوثيين، كيف عسى الولايات المتحدة أن تنهي حروبا لا تشارك بها؟ ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي رفض هذا المقترح. الضيف مخطئ، ليس هناك أي عمل

0: آليات التفاوض. هناك نقاشات وهناك دائما نقاشات تجري من خلال الوسطاء، سواء تعلق الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر. عمليات التفاوض تبقى دائما نقاشات رسمية تكون بشأن مقترح. هذا الأمر لم يحدث، والأسباب هي كالتالي: عندما ننظر إلى ما يسمى بالمقترح، نتحدث عن نفس الشيء الذي تم الحديث بشأنه مرة تلو الأخرى. النزاع هو بشأن اليورانيوم وليس بشأن مضيق هرمز. نعم، نفهم أن مضيق هرمز هو جزء من الحل، لكن القضية الأساسية هي اليورانيوم، وهنا تكمن التناقضات. من جانب، الضيف تحدث عن وزير خارجية إيران، وزير عراقجي هو في دولة حرة ويجري مقابلات، ويقول إن إيران لا تريد أن تحصل على سلاح نووي، وطهران ترد وتقول إن لديها الحق في الحصول والإبقاء اليورانيوم وليست جاهزة لتقديم أي تنازلات. مجددا، هذا المقترح لا يتناول القضية الأهم. المقترح ليس بإمكانه أن يقول إنكم تحتاجون أن ترفعوا كل العقوبات، ومن ثم نتحدث عن قضايا غير محددة بشأن اليورانيوم المخصب. الأمر لا يجري بهذه الطريقة، لابد لإيران أن تتعهد. وحسب دكتاتورية طهران، هم لا يقدمون أي تنازلات. السيد عراقجي قدم شيئا مختلفا، وبالتالي إيران لابد أن توضح رسائلها بشكل جلي. وما يسمى بالمقترح هو نفس الشيء، هو يتحدث عن فتح المضيق، والولايات المتحدة لابد أن تنهي حصارها وكذلك تقوم برفع أي حصار على العقوبة، رفع العقوبات عفوا.
1: سيد أدولفو، لكن هل توافق رغم ذلك على أن المحاولات في نيويورك ما زالت مستمرة لإنقاذ المسار الدبلوماسي أو لتحسين المقترح الإيراني؟
0: نعم، أعتقد أنها ليست ملموسة بالشكل الذي قد نعتقد سيكون عليه الحال. وهناك نقطة أخرى، الرئيس الأمريكي لا يقف ضد الديمقراطيين، هو ليس مرشحا ضد الديمقراطيين. يبدو أنه لا يفهم المنظومة السياسية الأمريكية. هو رئيس في السنوات أو في السنتين القادمتين، سيبقى كذلك. وعندما تسألني السؤال الذي طرحته، نعم، عمليات النقاش هي جارية، لكن هناك اختلاف ما بين نقاش وتفاوض. عمليات التفاوض ستجري عندما يكون هناك اتفاق بشأن إطار، وليس هناك أي اتفاق بشأن أي إطار.
1: دكتور عباس يقول عراقجي إن طهران تنتظر نقل المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سيتخذ القرار. هل يلمح هنا إلى العودة إلى التصعيد العسكري أم إلى مناقشة جزئيات في المقترح الإيراني؟
2: نعم، سؤال مهم، لأنه نسمعه خلال الأسابيع الماضية من أعلى المستويات، سواء في السلك الدبلوماسي أو العسكري. لكن قبل ذلك أريد أن أقول بأنه إذا يقول ضيفك بأن أمريكا لم تكن ضالعة في هذه الحروب وأنها لن تستطيع أن تخرج، إذن لماذا وقع الرئيس ترامب على مذكرة التفاوض، والتي كان البند الأول يصر ويؤكد على هذا الأمر، وهو وقع على ذلك، حتى طلب من الكيان الصهيوني أن توقف الحرب في الجنوب اللبناني. وإذا كانت يعني هو يتحدث عن الحرية المتواجدة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الرئيس عراقجي يتحدث من خلال مقر الأمم المتحدة، وهذا المقر له قوانينه وله قواعده. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حرة لكانت قد سمحت لي عضو في هذه الجمعية، وهي السلطة الفلسطينية للمجيء والحديث. يبدو أن هناك تناقض كبير لما يقوله ضيفك. على أي حال، التلميح بالخيار الآخر، نعم هذا متواجد، هذا التلميح نسمعه يوميا، وأساسا الإيرانيون يسيرون في هذا الاتجاه، يعيدوا صياغة بنيتهم الدفاعية، والتي الآن قد وصلت بشكل نسبي إلى بنية هجومية بعد التعيينات الأخيرة، وفي نفس الوقت هناك العسكريون يتحدثون عن التفاوض والمدنيون والسياسيون يتحدثون عن ضرورة المواجهة والمقاومة وصد الهجوم إذا ما حدث. لذلك هذان المسيران ليس متناقضان. إيران لا تستطيع أن تبقى على حالة اللا حرب واللا سلم، والتيارات السياسية المتعددة الرؤى في الداخل الإيراني تؤكد وتضغط على صاحب القرار الإيراني وعلى المفاوض الإيراني بأنه يكسر الحصار ويخرج من حالة اللا سلم واللا حرب. ربما ما قاله الوزير عراقجي هو يصب في هذا الإطار، ويقول ويريد أن يقول بما معناه أننا لا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة، وستكون هناك ردود أخرى ومواجهات أخرى قد تكسر هذا الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية والحصار البحري، وإيران جاهزة لأسوأ السيناريوهات.
1: سيد أدولفو، ما طبيعة التنازل الإيراني الذي ستقول واشنطن على أساسه نعم نعود الآن إلى المفاوضات؟
0: إذا دعوني أتناول بعض النقاط أولا وبعجالة. أولا، الرئيس الإيراني، نتحدث عن ميثاق مبرم مع الأمم المتحدة، وبالتالي نحن لم نسمح للرئيس عباس بالدخول إلى الولايات المتحدة ولدينا نفس الصلاحية. الأمم المتحدة لا تصدر تأشيرة أو سمة الدخول، وبإمكان الولايات المتحدة أن تفعل نفس الشيء مع الجانب الإيراني. وبالتالي هذه الجولة التي يقوم بها هي جولة لبروباغاندا للدعاية مع وسائل الإعلام الأمريكية، وتحدث إلى أهم المحطات التلفزيونية. بالنسبة لمذكرة التفاهم كما أشار الضيف، وهذه واحدة من الانتقادات التي جعلت هذه المذكرة تتداعى. لقد تم تفسير البند رقم واحد على أنه بذل الجهود، ونفس الشيء ينطبق على إيران عندما تقول إنها لا تسيطر على الحوثيين. إيران تقول إنها ليس بإمكانها أن تفعل ذلك، كيف عساها أن توقع على المذكرة؟ تقول إنها لا تسيطر على حزب الله، كيف عساها توقع على مذكرة من هذا الشأن؟ إذا نحن نعرف ما هو الواقع، ونحن لا نسيطر كذلك على إسرائيل. وردا على سؤالك بالنسبة لملف اليورانيوم المخصب والذي يجدر به أن يكون جزءا من الإطار، هذا لا يعني أننا سنتحدث بشأن هذا الموضوع، لكن لابد أن يكون شرطا قبل أي عملية تؤدي إلى رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة. الحصار البحري قد يرفع إذا ما تم فتح مضيق هرمز، لكن العقوبات لن يتم وقفها إلى أن يتم حل المعضلة المرتبطة بالملف النووي. لماذا ليس بإمكان إيران أن تستمر في هذا الوضع؟ ما لا يخبرك بشأنه الضيف، لأن الاقتصاد الإيراني ينهار وليس الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الإيراني.
1: شكرا لك.
0: نفس الشيء بالنسبة للعملة والتضخم.
1: سيد أدولفو، شكرا جزيلا لك. سيد أدولفو، أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. كما أشكر من طهران الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك مها، ما أحدث التطورات الميدانية على الجبهات المختلفة؟ سأتحول إلى نبيل ثم أعود إلى مها لاحقا. نبيل، ما أحدث ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات الميدانية؟
3: نعم جعفر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 59 غارة جوية استهدفت مناطق مختلفة في محافظة مأرب، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران وكذلك محافظة تعز ومحافظة إب أيضا. وكانت الغارات قد استهدفت بحسب القوات المسلحة بصنعاء جسرا حيويا في منطقة الدليل وهي في محافظة إب وسط اليمن، بالإضافة إلى عدة غارات جوية استهدفت مفرق ماوية وكذلك منزلا في قرية الكحف في مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وغارات أخرى استهدفت أيضا حسب القوات المسلحة بصنعاء وحسب السلطات بصنعاء استهدفت منطقة الأحكوم وهي تابعة لمديرية حيفان في محافظة تعز، فضلا عن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت أيضا القوات المسلحة بصنعاء بأن الغارات أيضا أو قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق حدودية على مناطق حدودية تابعة لليمن وهي حدودية مع المملكة العربية السعودية. كما أكد أيضا بأن هناك الطائرات التي استهدفت هذه المناطق هي طائرات من نوع F-15 وكذلك تايفون، وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط وكذلك الطائف الجويتين في المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية باستهداف التحشيدات، وأحصى خلال 23 يوما نحو 1059 غارة جوية، قال بأنها استهدفت عدة محافظات مختلفة وأدت إلى سقوط ضحايا وأيضا تدمير منشآت مدنية جراء هذا الاستهداف. في ذات السياق تؤكد السلطات في صنعاء وكذلك أيضا القوات المسلحة بصنعاء بأن هذا التصعيد سيقابل بتصعيد أشد وبأنه الحصار سيقابل أيضا بالحصار، مؤكدة بأن ما تريده فقط هو رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما وفتح مطار صنعاء الدولي، حيث أكدت وزارة الصحة بصنعاء بأن نحو 200,000 مريض يحتاجون للسفر للخارج للعلاج، لكن إغلاق مطار صنعاء الدولي حال دون وصولهم أو دون خروجهم إلى الخارج. وأكد أيضا بأن السفر إلى عدن يحتاج إلى مطار عدن الدولي يحتاج إلى 24 ساعة لقطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وبأن هناك نقاط تفتيش بالإضافة إلى نوع من وعورة الطريق وهذا يؤدي إلى الكثير موت الكثير من المرضى الذين يسافرون للخارج.
1: نعم.
3: وأكدت سلطة صنعاء بأنها أيضا تريد أن يكون هناك ثمة إطلاق لسراح الأسرى والمعتقلين الذين فشلت الصفقة في يوليو من العام الجاري.
1: أشكرك جزيلا من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة. أتحول إلى مها علي في تعز. مها، نرصد معك ما يجري على مختلف الجبهات وفق متابعاتك وما تعلنه القوات الحكومية.
4: نعم جعفر، العامل الجوي كان حاسما خلال الساعات القليلة الماضية. نتحدث عن غارات جوية مكثفة ومركزة ودقيقة للطيران الحربي التابع للقوات الحكومة اليمنية استهدفت تعزيزات وتحشيدات للحوثيين في مختلف محاور القتال. نتحدث عن غارات جوية استهدفت رتلا عسكريا ولوجستيا شمال مدينة تعز الجنوب. أيضا كانت هناك غارات في جبهة الأحكوم تحديدا منطقة السويدة، غارة جوية استهدفت عناصر وتجمعات للحوثيين، بالتالي هذا يمنع من الحوثيين من تعزيز خطوط إمدادهم باتجاه هيجة العبد والمقاطرة وأيضا جبهات لحج المختلفة. غارات أيضا شرق المدينة، نتحدث عن شاحنات محملة بمختلف أنواع الأسلحة ومخازن أسلحة في منطقة الذكرة شرقي مدينة تعز، وغارات مماثلة لتعزيزات وعناصر الحوثيين في الوازعية. هذه الجبهة التي يعني هي محور القتال الدائر بعد سيطرة الحوثيين، وأيضا الموقع الجغرافي لهذه الغارات يمكن القول إن هذه الغارات لم تأتي منفصلة وإنما ضمن استراتيجية عسكرية للحكومة لاستهداف أو تدمير جزء من البنية التحتية للحوثيين. في مقابل ذلك أيضا كانت المدينة قد شهدت خلال الساعات الليلة المتأخرة حالات تسلل أو عمليات تسلل للحوثيين تحديدا في جبهة جبل حبشي وفي غرب المدينة وأيضا في جبهة حذران غرب المدينة، هذه العمليات أو حالات التسلل أو محاولات التسلل كانت القوات الحكومية قالت إنها قد صدتها وأفشلتها وكبدت الحوثيين خسائر في الأعتاد والأرواح، بالتزامن مع استهداف القوات الحكومية بعدد من قذائف الهاون عربات قتالية في جبهة الكدحة في الريف الغربي لمدينة تعز، وتجمعات وعناصر للحوثيين في جبهة القروض شرقي المدينة. نتحدث جعفر أيضا عن ما كشفه الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية من استخدام الحوثيين سلاح دفاع جوي موجهة بتقنيات متطورة وبتحمل بصمات إيرانية أو بتقنيات إيرانية بحسب ما جاء في البيان. هذا المعطى دفع الحكومة اليمنية لتحذير المجتمع الدولي من استخدام الحوثيين لهذه الأسلحة، وكانت الحكومة قد أشارت إلى حالة مماثلة باستخدام أو استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية في يناير من العام 2020 في العاصمة طهران أو في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران، أدى ذلك بطبيعة الحال إلى مقتل كل من كانوا على متن هذه الرحلة، يعني البالغ عددهم 176 راكبا. هذا أيضا المعطى هو دفع الحكومة لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها بإيقاف ومنع شبكات تهريب الأسلحة للحوثيين، وكذلك منع الدعم الإيراني المتواصل للحوثيين. هذا يتقاطع بطبيعة الحال مع ما كانت صرحت به وكالة الأسوشيتد بريس في وقت سابق من أن التقدم المفاجئ للحوثيين في الساحل الغربي كان بإشراف مباشر من خبراء من الحرس الثوري الإيراني المتواجدون على الأرض. بالتالي هذه المعطيات هي جزء من سياق المواجهة السياسي والعسكرية الأوسع في المنطقة. نتحدث عما لوح به المستشار العسكري للمرشد الإيراني من إمكانية استخدام الحوثيين كورقة ضغط في حرب طهران مع واشنطن وأيضا إمكانية الربط الجيوسياسي بين مضيق هرمز وباب المندب، مما قد يغير شكل المعادلة بحسب ما جاء على لسان المستشار العسكري للمرشد الإيراني. بالتالي هذه المعطيات أيضا دفعت الحكومة اليمنية لتحذير المجتمع الدولي من سياسة احتواء الحوثيين، وأيضا بتحديدا ما جاء على لسان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية باستخدام أسلحة دفاع جوي متطورة تهدد أمن الملاحة الجوية وكذلك استهداف رحلات الشحن أو رحلات الإغاثة التي تصل إلى اليمن بشكل مستمر. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من تعز، مراسلة الجزيرة مها علي. على الجانب الإنساني، يواجه مخيم أبخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد، وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، وباتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم محدودة مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
5: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
6: نحتاج مساعدة لدى تعبان، خيمة وقاري وقالي بس حر ربنا عليه.
5: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
7: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
5: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
8: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
5: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف

0: معيشتي في هذا المخيم. تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحاً أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية والقدس، حيث أفادت مصادر فلسطينية بإصابة

0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الأركان قرر الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة ورفع التأهب في سلاح الجو. من رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، دعنا في صورة هذه التفاصيل وقرار الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة وما يجري هناك حتى الآن.
1: وقبل قليل أيضا أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأن الجيش قد قرر فرض إغلاق شامل على كافة أرجاء الضفة الغربية مع بدء ما يسمى باللغة العبرية حولها معيد، وهو اليوم الثاني لعيد العرش اليهودي والذي سيستمر حتى الثالث من سبتمبر، بمعنى حتى الثالث من أكتوبر بمعنى يوم السبت المقبل، بما يشمل إغلاق المعابر المحيطة بكافة أرجاء الضفة الغربية ومناطقها. قبل قليل أيضا أعلن موقع والله الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد قرر في الأيام الأخيرة الماضية الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إلى أرجاء مختلفة في الضفة الغربية وبخاصة مناطق جنوب الضفة الغربية وشمالها. وكذلك قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته العسكرية على الشوارع الرئيسية بالإضافة إلى المحاور المركزية في الضفة والمواقع التي شهدت احتكاكات في الماضي بين المستوطنين الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين وفق المصطلح الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي على هذه المواجهات، وكذلك على الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في المناطق المختلفة في الضفة الغربية. يتزامن ذلك أيضا مع تقديرات إسرائيلية أشار إليها مصدر عسكري إسرائيلي. هذه التقديرات تشير وتفيد إلى أن عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين قد يبدأون منذ ساعات الصباح لهذا اليوم بالانطلاق في جولات كما يسمونها في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، إضافة إلى أداء الصلوات في مواقع دينية في أرجاء الضفة الغربية. ولذلك فإن حالة من التأهب قد رفعتها إسرائيل بخاصة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك لإعطاء ما يسمونه بالرد الفوري على أي مسألة أو تصعيد قد يحدث في الضفة الغربية، إضافة إلى استنفار الكتائب المقاتلة. كذلك قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تقليص فترة الإجازات التي تمنح للجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية على وجه الخصوص في ظل تحذيرات إسرائيلية من تصعيد ممكن في الضفة. ولكن نشير هنا أن التقديرات الإسرائيلية التي كانت قد نشرت على لسان مسؤولين سواء في الجيش أو الشرطة أو غيرهم من المسؤولين السابقين والأجهزة الأمنية كانت تشير دائما وخاصة خلال الفترة الأخيرة الماضية إلى أن التصعيد في الضفة الغربية قد يكون سببه الرئيسي هو استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، كما جرى صباح هذا اليوم سواء في قلنديا أو كذلك في منطقة أبو فلاح القريبة من مدينة رام الله، حالة من التصعيد لا تزال إسرائيل تتوقعها في الضفة على الرغم من حالة من الهدوء الحذر لا تزال تشير إليها الأواسط العسكرية الإسرائيلية. ولذلك قررت إغلاق مداخل الضفة الغربية ومخارجها وبخاصة الحواجز العسكرية الكبرى التي تطبق على مدينة جنين وطول كرم ورام الله وتحيط بها مثل معبر قلنديا وحزمة وغيرها من المعابر، إضافة إلى المعابر الإسرائيلية المحيطة بمنطقة مدينة الخليل. ولكن يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول والخروج من الضفة الغربية. أخيرا دعني أشير إلى أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لا يزال يدرس حتى هذه اللحظة وفق المصادر الإسرائيلية فرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش صباح هذا اليوم إلى شن حرب على الضفة الغربية، وقال يجب أن نفعل فيها ما فعلناه في قطاع غزة.
0: محمد، هذه التصريحات التي أشرت إليها لافتة عن سموتريتش من ضمن ما قاله فيها إنه إذا كان على الفلسطينيين أن لا يسافروا بسياراتهم في الضفة الغربية فعليهم أن لا يسافروا بها، هل ما تحدث عنه في هذه التصريحات والتي حملت إشارات تصعيدية هي مجرد تصريحات عابرة تخصه أم أنها قد تتحول إلى سياسات حكومية فعلا؟
1: إذا ما وضعت هذه التصريحات في سياقها فقد جاءت في مقابلة بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من شهر أكتوبر المقبل. كان سموتريتش يتحدث عن موقعه في هذه الانتخابات ويدعو الإسرائيليين إلى التصويت إليه.

0: وقال إن نتنياهو ارتكب كثيرا من الأخطاء، وبأنه إذا حصل على 30 مقعدا أو أكثر بمعنى سموتريتش سيقيم حكومة وسيرى الإسرائيليون اختلافا. كان يشير إلى ضرورة الاستيطان أكثر في الضفة الغربية وكذلك في الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى دعوته إلى شن هذه الحرب في الضفة الغربية وكذلك إخلاء المخيمات. لكن كل ما قاله نتنياهو يحدث في الضفة الغربية فعلا. هو أشار إلى ضرورة البقاء في المخيمات، والجيش فعلا لا يزال في مخيمات شمال الضفة، وقال ودعا إلى ضرورة شن حرب واسعة. وأهالي الضفة الغربية كذلك المصادر الفلسطينية الرسمية تقول إن العملية الإسرائيلية العسكرية واعتداءات المستوطنين لم تتوقف في الضفة الغربية. لا نعرف إذا ما كان مصطلح حرب يعني شيئا مختلفا عما يجري في حقيقة الأمر في الضفة. نتحدث عن عشرات آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى هدم مئات من منازل الفلسطينيين وتهجير قرى بأكملها في أرجاء مختلفة في الضفة، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الآلاف على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى المستوطنين. ينضاف إلى كل ذلك نحو أكثر من 1100 حاجز عسكري إسرائيلي وساتر ترابي وبوابة حديدية منتشرة بين المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية ومداخل ومخارج الضفة الغربية حتى هذه اللحظة. ومن الواضح أنه كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية تزداد تصريحات الأحزاب اليمينية بشأن الضفة الغربية.
1: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى ثروة شقرة من رام الله. ثروة، ضعينا في صورة هذه التطورات الأخيرة التي وقعت في الضفة ومواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين وإحراق مركبات في قرية أبو فلاح أيضا.
2: بالفعل جعفر، هذه هي المنطقة التي اقتحمها مجموعة من المستوطنين المسلحين فجر هذا اليوم، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأحرقوا ثلاث مركبات تحديدا في هذا الموقع الذي سنرصده في هذه اللحظات. هذا واحد من سلسلة من الاعتداءات التي شنتها مجموعات من المستوطنين في قرى الخط الشرقي من مدينة رام الله. حقيقة جعفر، في الساعات الماضية دخلوا إلى هذا المكان، هاجموه، اندلعت مواجهة عنيفة ما بين المستوطنين وسكان هذه القرية، قرية أبو فلاح، التي تتعرض لاعتداءات متواصلة مستمرة حقيقة منظمة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. قاموا بتحطيم زجاج هذا المنزل، هذا المكان الذي كانت المواجهات فيه على أشدها، ودخلوا إلى هذه النقطة بالتحديد جعفر، وباشروا بسكب مواد حارقة على المركبات وأحرقوها. قوات الاحتلال بطبيعة الحال وصلت إلى هذا الموقع، قدمت الحماية للمستوطنين الذين أيضا لم يهاجموا فقط قرية أبو فلاح، إنما هاجموا أيضا قرية يبرود القريبة من هذه المنطقة، وقاموا بمحاولة اقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين. هذه واحدة من المركبات التي تم حرقها بشكل كامل، بالإضافة إلى مركبتين إضافيتين داخل هذا الموقع بالتحديد. واحدة من الهجمات المتواصلة، هذا المشهد المتكرر في الضفة الغربية، حرق المركبات، حرق المنازل، خط شعارات وتلويث جدران منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشعارات تدعو للانتقام والتنكيل ومزيد من الدماء التي أراق المستوطنون حقيقة منذ بداية هذا العام. قتلوا 27 مواطنا فلسطينيا برصاصهم. ولكن في هذه اللحظات التي نرصد فيها هذه الصور جعفر، هناك اعتداءات متواصلة من المستوطنين في أطراف حي الطيرة في مدينة رام الله. مستوطنون اقتحموا تلك المنطقة، رفعوا الأعلام الإسرائيلية عليها، قاموا بأداء صلوات تلمودية، وهذا يقودنا إلى ما يجري في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وهناك أعضاء كنيسة يشاركون في هذا الاقتحام. محافظة القدس أصدرت بيانات تحدثت فيها على أن المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى أنهم أدخلوا أصناف ما تسمى بعيد العرش الأربعة، وهي قرابين نباتية، وتم تداولها ما بين المقتحمين في تطور حقيقة لافت لانتهاكات المستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى تشديد قوات الاحتلال وإغلاقها كما ذكر الزميل محمد لي الضفة الغربية وتشديد الإجراءات.

0: الإجراءات الأمنية والانتشار الأمني في الضفة الغربية بشكل مكثف. هناك تشديد على الحواجز العسكرية، وهذا واحد من مشاهد التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما جرى على حواجز مدينة رام الله، حواجز مدينة القدس، من بينها حاجز عين سينيا في مدينة رام الله الذي أغلقته قوات الاحتلال، بالإضافة أيضا إلى تشديد الخناق والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين عند حاجز جبع. هذه المشاهد متكررة حقيقة، مجموعات مسلحة من المستوطنين تهاجم القرى الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي جعفر. أيضا هناك اقتحامات سجلت في كثير من مناطق الضفة الغربية، تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما جرى في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، عدة بلدات في مدينة نابلس التي تقتحمها في هذه الأثناء أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إغلاق البوابات العسكرية التي نصبتها قوات الاحتلال في محيط القرى الفلسطينية، من بينها ما جرى عند بلدة ترموسعية بشمال مدينة رام الله، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي جعفر بالتنكيل بسيدة فلسطينية، بالإضافة إلى تحويل منزل في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله إلى ثكنة عسكرية وطرد أصحابه منه. وهذا مشهد متكرر داخل القرى
1: الفلسطينية. وسنرصد معك تفاصيله أيضا خلال الساعات المقبلة. ثروة شقرة من قرية أبو فلاح برام الله، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في إثيوبيا، حيث أفاد مسؤول في إقليم عفر للجزيرة بأن قوات جبهة تيغراي توغلت في المنطقتين الثانية والرابعة وسيطرت على 3 بلدات من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا. ينضم إلينا الآن مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، ما أحدث ما ترصده هناك ميدانيا؟
2: جعفر، طبعا الأحدث هو اليوم الخامس، المعارك والمواجهات العسكرية مستمرة على طول الجبهة الطويلة اللي هي في مثلث الحدودي الذي يضم إقليم عفر وإقليم أمحرة وتيغراي في اتجاه منطقة رايا. كانت أمس معارك شديدة الذروة، وهذه المعارك طبعا جعفر تدور في الهدبة الحبشية، لأن المنطقة مرتفعة سواء بالنسبة لتيغراي أو إقليم أمحرة. هنا طبعا المواجهة بكثافة كانت بين الجيش الفيدرالي الذي استطاع استرداد أكثر من 12 منطقة كانت استولت إليها جبهة تيغراي في اليوم الأول مع حلفائها في هذه المنطقة في إقليم أمحرة. أما في إقليم عفر لا زالت المعارك مستمرة، وهناك كما أشار رئيس الحزب الحاكم في تصريحات خاصة للجزيرة أن جبهة تيغراي في اليوم الأول يوم الأربعاء الماضي استولوا على 3 مدن رئيسية يتجاوز تعداد سكانهم أكثر من 70 إلى 80 ألف نسمة، وأصبحت قوات جبهة تيغراي بين هذه المدن والمدن الأخرى، فصلت هذه المنطقة، والحكومة تبذل جهد الآن. المواجهات هي أوقفوا التقدم لجبهة تيغراي، لكن في هناك صعوبة لاسترداد هذه المناطق لأنها محاصرة بالمدنيين، وحتى هذه اللحظة أوضاع السكان الموجودين هناك لا زالت لا توجد أي تجاوزات أو انتهاكات، لكن طبيعة الحال هناك يعني حالة قلق كيفية استرداد هذه المدن. وبالتالي اعتبر المسؤول رئيس الحزب الحاكم في إقليم عفر إن ما يجري هو تقويض للنظام الفيدرالي، ووجه نداء إلى الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف توقل جبهة تيغراي، وإلا إن إقليم عفر سيعلن الحرب على جبهة تيغراي. وبالتالي يمكن القول كل ما يمر يوم جعفر تزداد الأمور سوءا، مع إدانات من بعض الدول الإقليمية لتوقل جبهة تيغراي. وهذه المرة طبعا جعفر للمرة الأولى جبهة تيغراي تنقل معركتها في حدود إقليم أمحرة وفي داخل إقليم عفر، فبالتالي القتال مستمر في يومه الخامس جعفر.
1: شكرا لك من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. إلى السودان، حيث قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرة مستودعا للمواد البترولية بمنطقة أم عليلة على بعد نحو 10 كيلومترات شرقية مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. طاهر، ضعنا في صورة التفاصيل والتطورات الميدانية.
3: نعم، تفاصيل أن هذه المسيرة بحسب مصدر في الجيش السوداني استهدفت هذه المستودعات الاستراتيجية في منطقة أم عليلة، وتعتبر هذه من المستودعات المهمة التي تغذي ولاية الجزيرة، والمعروف أن ولاية الجزيرة تعتمد على الوقود بشكل كبير باعتبار أنها بها أكبر مشروع زراعي هو مشروع الجزيرة، وتصبح هذه المسألة مرتبطة مباشرة بموضوع مصالح المواطنين والزراعة بحسب المصادر، وهذا الاستهداف ربما يؤثر على إمداد الوقود، وخاصة وأن المزارعين مقبلين على الموسم الشتوي، وبالتالي يتحدث أو تتحدث الحكومة دائما بأن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق الحيوية التي ترتبط بحياة الناس، واعتبرت أن ذلك يعتبر جريمة مرتكبة مكتملة الأركان باعتبار أن هذه المرافق سواء كانت مواد بترولية أو حتى بالنسبة للكهرباء يعتبر تهديد لحياة الناس. هذه السلسلة ويعتبر هذا الهجوم واحدة من سلسلة هجمات شنتها قوات الدعم السريع، آخرها كان في مدينة الأبيض حيث استهدفت محطة للوقود هناك وأدى إلى مقتل شخصين قبل أن يكون هنالك استهداف سابق في مدينة أم روابة كذلك وفي مدينة الرهد. أعتقد أن هذه الهجمات هي تأتي في إطار التصاعد أو التصعيد العسكري الذي يحدث الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سواء كان عبر المسيرات أو حتى على مستوى الاشتباكات المباشرة في منطقة شمال كردفان، حيث استطاع الجيش السوداني إعادة السيطرة على مدينة سودري خلال اليومين الماضيين ومناطق وبلدات أخرى، وخاصة وهذه المنطقة كانت معقل لقوات الدعم السريع وتعتبر هي شريان إمداد مباشر لقوات الدعم السريع استطاع أن يتقدم فيها الجيش في تلك المناطق.
1: جزيل لك الطاهر المرضي مراسل الجزيرة من أم درمان. في روسيا وعلى خلفية حرب أوكرانيا، تسرع موسكو الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا في ظل توتر علاقاتها مع الغرب، وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
4: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد، فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تنامياً ملحوظاً بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائماً لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخماً جديداً من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفاستوك.
5: ضخت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
4: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
6: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
4: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
7: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
4: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشركة التجارية والطاقوية واللوجستية الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
8: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
4: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.
1: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وقال مراسل الجزيرة إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا دينية تحت حماية شرطة الاحتلال. وقد دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة مثل الحرب التي شنت على غزة، وإلى تفكيك السلطة فيها. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تحاول العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. هذه الساعة نبدأها إذن بالتطورات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، ونربط الاتصال بشبكة مراسلين. معنا من مدينة دورة جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قرية أبو فلاح في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن أبدأ معك منتصر لنرصد التطورات في الخليل.
9: يا جعفر، إجراءات أمنية على الأرض مرتبطة بعيد العرش اليهودي. نحن نتحدث عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بالإغلاقات التي فرضتها على كافة مناطق الضفة الغربية، ويتزامن مع ذلك اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح هذا اليوم. ونتحدث أيضا عن يوم غد وبعد غد والذي يليه، سيغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل في وجه المصلين، وذلك أيضا بحجة وذريعة الأعياد. وهنا أحيلكم إلى واحدة من البوابات والحواجز والمداخل المغلقة في الضفة الغربية. نحن نتواجد عند المدخل الشرقي لمدينة دورة جنوب الخليل، وهو مدخل رئيسي لمدينة تعدادها السكاني حوالي 120 ألف نسمة، وهو واحد أيضا من المداخل التي يستخدمها الفلسطينيون في الخليل للانتقال من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى في الخليل جنوب الضفة الغربية. يظهر في هذه الصورة جعفر بالفعل كيف تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق هذا المدخل الرئيس ببوابة حديدية، ويظهر أيضا في هذه الصورة اصطفاف المركبات وكيف يضطر الفلسطينيون إلى التنقل مشيا على الأقدام، وهم أيضا بذلك يضطرون إلى قطع هذا الطريق الالتفافي المعروف بخط 60 والذي يسلكه المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يزيد من مخاوف الفلسطينيين استخدام هذه الطرق مشيا على الأقدام في ظل ظروف أمنية معقدة. الأعياد اليهودية ترافق ويتزامن معها كما ذكرت مزيد من الإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويتزامن مع ذلك أيضا مزيد من الحماية والتأمين لتحرك المستوطنين على هذه الطرق، وبالتالي هذا ينعكس بشكل مباشر على حركة وعلى تنقل الفلسطينيين، وهذا ما نرصده على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية. شاهدنا مثلا على حاجز جبع كيف على مدار 3 أيام اضطر الفلسطينيون إلى أن يبيتوا في مركباتهم على هذه الحواجز، واضطروا إلى أن يسلكوا سيرا على الأقدام كطلبة المدارس والجامعات وغيرهم، وهذا جميعه هو شكل وصورة من صور متعددة لمعاناة الفلسطينيين عبر الحواجز ومن خلال هذه الإغلاقات. نحن نتحدث عن قرابة 1000 حاجز وبوابة في مناطق الضفة الغربية، هذه جميعها تغلق بأمر من جندي إسرائيلي يغلق هذه البوابة، وبالتالي هو يمنع ويحرم آلاف الفلسطينيين في مدينة ما أو في قرية ما أو حتى في المخيم. بالمناسبة في خلفية هذه الصورة كان الزميل المصور يستطيع التحرك إلى مخيم الفوار في الجهة المقابلة، هذا مخيم الفوار جنوب الخليل، مدخل المخيم مغلق أيضا، ومخيم الفوار هذا المدخل المؤدي والمدخل الرئيسي المؤدي إلى مخيم الفوار جنوب الخليل يفتح لبضعة أيام في الشهر ولساعات محدودة، وبالتالي سكان المخيم أيضا يضطرون إلى أن يسيروا مشيا على الأقدام عبر هذه البوابة وأن يقطعوا هذا الطريق الاستيطاني الذي يظهر في هذه الصورة والذي كما ذكرت يسلكه مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يتمكنوا من الوصول إلى المدخل الشرقي لدورة وهو مغلق هذا اليوم أيضا، وبالتالي هم ينتقلون من بوابة إلى طريق استيطاني ثم إلى بوابة أخرى مغلقة إلى أن يتمكن من أن يستقل مركبة عمومية، أو حتى جزء من سكان مخيم الفوار يضطرون إلى أن يركبوا يركنون مركباتهم هنا في هذه المنطقة حتى يتمكن من الانتقال والوصول إلى وظيفته أو إلى جامعته طالب الجامعة وغيرها من تفاصيل الحياة الكثيرة والمتشعبة. هذا الإغلاق وهذه التشديدات أيضا جعفر يترافق معها أيضا تغيير في ساعات الدوام على معبر الكرامة، وبالتالي هذا يؤثر أيضا على حركة الفلسطينيين الذين يضطرون إلى السفر مثلا، جزء من هؤلاء يكون لديه التزام بوقت معين لفعالية معينة أو لشيء معين، وبالتالي هذا يؤثر حتى على الفلسطيني الذي يريد أن يسافر. أيضا التداعيات كثيرة وصور وأشكال المعاناة لدى الفلسطينيين متعددة. على هذه البوابات أيضا يضطر الفلسطينيون أن ينتقلوا من مركبة إسعاف إلى أخرى، وهذا ما تحدث لي به سائق إسعاف قبل يومين، قال بأنه وصل إلى حاجز جبع وكان يحمل معه في مركبة الإسعاف حالة مرضية خطيرة لسيدة مسنة، جنود الاحتلال أمروه بالعودة والرجوع ولم يسمحوا له بالعبور عبر هذا الحاجز رغم وجود حالة مرضية لسيدة مسنة وخطيرة. وبالتالي التداعيات لهذه الحواجز ولهذه الإغلاقات كثيرة ومتعددة، لها علاقة بالجانب الصحي، حركة وتنقل طواقم الإسعاف والمركبات، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية، أنت تتحدث كذلك عن حركة تجارية وعن شاحنات تقوم بنقل البضائع، وبالتالي خسائر التجار هي كبيرة، وحتى من يعمل في قطاع النقل أيضا الخسائر لديهم كبيرة جدا في هذا الإطار. كنت تحدثت مع سائق شاحنة قبل أيام معدودة أيضا، قال لي بأن نسبة العمل في موضوع قطاع النقل انخفض من 100% إلى حوالي 20% في بعض القطاعات وفي بعض المناحي المتعلقة بموضوع التنقل. وبالتالي التداعيات اقتصادية أيضا، ناهيك عن التداعيات الاجتماعية أيضا. اجتماعيا هذه البوابات وهذه الحواجز وهذه الإغلاقات قطعت أوصال الناس بعضهم مع بعض، يعني على هذه البوابة مثلا قبل أيام اضطر عريس وعروس أيضا أن ينتقلوا مشيا على الأقدام إلى الجهة المقابلة. وبالتالي حتى التداعيات الاجتماعية أيضا هي كثيرة ومتعددة، والإغلاقات مستمرة ومتواصلة. وكما ذكرت هذه الإغلاقات لا تشمل فقط مناحي الحياة، بل امتدت إلى البعد الديني أيضا، كالذي يجري في المسجد الأقصى هذا اليوم، هذه الاقتحامات بالمئات. وكذلك كما ذكرت كنت تحدثت مع مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، قال للجزيرة بأن الحرم الإبراهيمي سيغلق غدا وبعد غد والذي يليه أيضا بحجة الأعياد. وفي موضوع الإغلاق للحرم، هو يغلق تماما بالكامل. الحرم كما نعلم هو مقسم إلى جزء لدى المستوطنين وجزء لدى الفلسطينيين، في 10 أيام في العام يغلق، وهي أعياد يهودية بالمناسبة، يغلق الحرم تماما في وجه المصلين، إضافة إلى أن الأذان يمنع رفع الأذان منذ حوالي يعني تقريبا 3 شهور أو أكثر، يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. وهذه أيضا صورة وشكل آخر من التداعيات التي يعنيها الفلسطينيين في موضوع البعد الديني والاقتصادي والاجتماعي. إليك جعفر.
1: أشكرك جزيلا من بلدة دورة جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أتحول الآن إلى قرية أبو فلاح في رام الله، معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، كيف يبدو الوضع في هذه القرية بعد ساعات من اعتداءات المستوطنين؟
0: حقيقة هناك حالة من القلق الكبير في صفوف المواطنين الفلسطينيين، ليس فقط في قرية أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله، إنما في كل القرى الفلسطينية الواقعة على الخط الشرقي والخط الشمال الشرقي، وهذه القرى التي تتعرض جعفر بشكل مستمر ومنتظم لاعتداءات منظمة من قبل مستوطنين مسلحين، كان آخرها في هذا المكان حيث هاجم مستوطنون مسلحون هذا المنزل الذي يسكنه مواطن مسن مع زوجته يحمل الجنسية الأمريكية، وقاموا بحرق 3 مركبات وحطموا نوافذ هذا البيت، بالإضافة إلى محاولة الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. اندلعت مواجهات عنيفة خلالها أطلق المستوطنون الرصاص الحي نحو مجموعة من الشبان حاولوا حماية هذا المسن وزوجته اللذان يعيشان في هذا المنزل لوحدهما حقيقة جعفر، ولكن هذا أمر متكرر في الضفة الغربية، مشاهد احتراق المركبات، احتراق البيوت مستمر منذ سنوات حقيقة في الضفة الغربية من قبل مجموعات منظمة، يقول الفلسطينيون إنها مدعومة من أقطاب متطرفة في الحكومة الإسرائيلية على رأسهما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش. في هذا الهجوم حاول المواطنون الفلسطينيون الوصول إلى هذه النقطة، ولكن يقولون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قدمت الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذهم هذا الهجوم. هذا الهجوم ليس الوحيد في هذه المنطقة، إنما أيضا في قرية يبرود. يبرود تعرضت في الساعات الماضية إلى هجومين، الأول بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم مستوطنون وسط القرية، اقتحموا مزرعة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، اعتدوا على مركبات المواطنين الفلسطينيين. الهجوم الثاني في ساعات الفجر، أيضا حاولوا اقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية، في قرية أبو فلاح أيضا في هذا المكان الذي نتواجد فيه وبالقرب منه، قام مستوطنون بالاعتداء على مركبة إسعاف، حطموا زجاج النوافذ في لهذه المركبة لمنعها من الوصول إلى قرية المغير المجاورة. نحن على بعد أمتار قليلة من قرية المغير التي شهدت أيضا كما تعلم جعفر في الساعات الماضية هجوم كبير. هذا الهجوم تمثل بوجود مجموعة كبيرة من المستوطنين مسلحين بالأسلحة النارية، بالعصي، بالهروات، بالمواد الحارقة، وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم بحماية قوات الاحتلال. ماذا تفعل قوات الاحتلال؟ تقوم بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين لمنعهم من التصدي وحماية أنفسهم وممتلكاتهم. وعندما نتحدث عن المواطنون الفلسطينيون الذين يحملون الجنسيات الأمريكية، نذكر بأنه مايك هاكابيا سفير الأمريكي في إسرائيل كان قد زار في الأيام الماضية بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله، وتحدث حقيقة في شكل استفز المواطنون الفلسطينيون. تحدث على أن مجموعة قليلة جدا من المستوطنين هي التي تشن هجمات على المواطنين الأمريكيين، حتى لم يذكر كلمة الفلسطينيين ولم يذكر الضفة الغربية، إنما يتبنى مصطلح يهودا والسامرة، ويقول أن هذه المجموعة هي التي تنفذ هذه الاعتداءات، بينما يؤكد الفلسطينيون شعبيا ورسميا أن هناك الآلاف من المستوطنين الذين يشنون هذه الهجمات بشكل مستمر على المواطنين الفلسطينيين. هذا واحد من مشاهد الاعتداءات حقيقة في محافظة رام الله والبيرة. ونذكر ختاما بأن هناك اقتحام لمجموعات كبيرة من المستوطنين لأطراف مدينة رام الله، رفعوا الأعلام الإسرائيلية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وبدأوا بتأدية طقوس تلمودية. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من قرية أبو فلاح في رام الله، مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. نتحول إلى محمد خيري في رام الله. محمد، نتابع معك التعزيزات التي قررها الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة، تزامنا مع تصريحات لافتة لسموتريش الذي يتحدث عن شن حرب على الضفة تشبه الحرب على غزة.
10: نبدأ جعفر من إعلان ما يعرف باسم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الذي أشار قبل قليل إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت فرض القيود المشددة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الإغلاق الشامل على الضفة الغربية. هو يقصد هنا الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تسد مداخل ومخارج الضفة الغربية. ولكن نقطة مهمة يتوجب الإشارة إليها وإن لم تأتي في هذا البيان، من الواضح بحسب تقديرات إسرائيلية وكذلك تصريحات صادرة عن مسؤولين عسكريين ينضاف إليها شهود العيان في الضفة الغربية، وما أشار إليه الزميل منتصر والزميلة ثروة أيضا، إلى أن التجديدات الإسرائيلية تشمل في هذه الأثناء حواجز الضفة الغربية في مناطق مختلفة في الوسط والجنوب ومناطق الشمال أيضا، وذلك بالتزامن مع بدء عيد العرش اليهودي في يومه الثاني لهذا اليوم الأحد، وذلك سيستمر حتى يوم السبت المقبل في 3 أكتوبر المقبل بحسب البيانات الإسرائيلية. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع تقديرات للمؤسسة الأمنية والعسكرية أشار إليها موقع والله الإسرائيلي، والتي تؤكد بأن ثمة توقعات بأن عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنين ربما يبدأون بما يسمونه رحلات وجولات في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، إضافة إلى التعمد بإجراء صلوات دينية في مواقع مختلفة من أرجاء الضفة. ولذلك في وسط هذه التوقعات وهذه التقديرات، فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إلى أرجاء الضفة الغربية المختلفة ومواقعها في الشمال والوسط والجنوب أيضا. وكذلك أشار مصدر إسرائيلي عسكري إلى أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي قد بدأ بدراسة دراسة فرض إغلاقات على المحاور الرسمية في الضفة الغربية لمنع هذه الاحتكاكات، وينضاف إلى ذلك لك. تصريح سموتريتش الذي أشار قبل قليل ودعا إلى وجوب شن حرب في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله محمد خيري مراسل الجزيرة. الآن معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد عادل. هل تتعلق كل هذه الإجراءات الإسرائيلية بالأعياد اليهودية أم أن ما نشهده هي استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لا تتعلق بأي إطار زمني؟
11: تحياتي لك أستاذ جعفر ولمشاهديكم الكرام. لا بالتأكيد لا، ولكن هذا الجيل من هذا التيار الديني القومي العقائدي جماعة الصهيونية الدينية يترجمون ويفسرون الدين بشكل عكسي تماما، يعني بمعنى نعيد العرش الحالي الذي تحدث الإخوة عنه، هو عيد يدعو إلى الإسعاد وإدخال البهجة إلى قلوب الآخرين، لا أن يتم تحويل حياة شعب بأكمل وهو الشعب الأصلاني في هذه البلاد إلى جحيم لتمكين المجموعة الأخرى من أن تفرح بهذا العيد. وبالتالي الأعياد باتت مناسبات يترجم فيها ما يسمى بالفوقية اليهودية، أن هذه البلاد هي فقط لليهود، وبالتالي حين يكون هناك عيدا دينيا أو قوميا على المجموعة الأخرى المقصود بها الفلسطينيين أن يكيفوا حياتهم لتمكين الإسرائيليين واليهود من ممارسة عيدهم بأريحية. وهذا ينسجم تماما مع جوهر عقيدة الحسم، نظرية الحسم، خطة الحسم التي تبنتها الحكومة الحالية حين شكلت قبل 4 أعوام، والتي تضع الفلسطيني أمام 3 خيارات. الخيار الأول والمفضل هو الرحيل وترك هذه البلاد، طالما أنه فقط منحت حكريا فقط لشعب الله المختار وهم اليهود. وإن رفضوا فعليهم أن يقبلوا بأن يتم هندسة وتكييف حياتهم الفردية والجماعية وفق أسياد البلاد اللي هم شعب الله المختار. وإن رفضوا وأصروا البقاء حتى بهذه الشروط عليهم أن يتحملوا مصير ذلك. وهذا بالضبط ما يحدث حين تحرق المنازل وتطلق النار على الآمنين النائمين بها، وتقطع الأشجار وتسمم المياه، ويمنع المزارع من الوصول
1: سيد
11: إلى
1: عادل.
11: الأرض ويمنع من
1: سيد عادل معذرة لمقاطعتك، جانب من هذه التحركات يتركز الآن في محيط رام الله، هل تعتقد أن لهذا دلالة تتجاوز الاعتبارات الأمنية؟
11: يعني على الأقل بمنطقة رام الله أنه هنالك يعني ما يسمى بالمبرر أنه حدثت عملية إعطاء الموضوع وكأنه رد فعل على العمليات التي حصلت قبل العيد بالأسبوع الماضي. وهذا بالضبط هي العقلية الإسرائيلية، أنه على الإسرائيلي الجندي والمستوطن وأيا كان من الإسرائيليين أن يضرب وأن يحرق، وممنوع أن يحدث ردود سواء فردية أو جماعية أو مخططة أو غير مخططة. وإن حدثت ردود على الجميع أن يدفع الثمن. يعني الإسرائيلي كما وصفوا بنيامين نتنياهو أنه فقط قتلوا 2 من الفلسطينيين بالعام الماضي المستوطنين، مع أنه الأرقام أضعاف ذلك بكثير. ولكن إن قام هنالك إن حدث اعتداء إسرائيليا فهذا أمر طبيعي. الغير طبيعي هو أن يكون هنالك رد فلسطيني، سواء كان ردا عفويا فرديا ردا مخططا. وإن وقع رد وإن حدث رد على المنطقة برمتها أن تدفع ثمن، وليس فقط العائلة كما كان سابقا تحرم العائلة من التصريح ومن الحركة ويتم اعتقال العشرات من الأقارب من الدرجة
1: طيب
11: الأولى.
1: سيد عادل، ما الخيارات الآن أمام الفلسطينيين وأمام السلطة الفلسطينية في ظل هذا التصعيد الذي يسبق الانتخابات؟ ما الخيارات؟
11: يعني أولا الفلسطينيين لنفس ما بين الشعب الفلسطيني وبين السلطة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني لا خيار له سوى هذا البقاء، لا يوجد أي خيار آخر، سواء كان الوضع الفلسطيني السياسي أو الاقتصادي ينسجم مع هذا الواقع أم لا، بالتالي لا خيار ذلك. وأعتقد أنه هذا الصمود الفلسطيني الأسطوري الذي تحمل كل هذا الواقع الجعيمي يؤكد أن الفلسطينيين مجمعين أنه بالعامية الفلسطينية من هالمراحمة في رواح وتجربة 48 وما تعرض له الشعب الفلسطيني باللجوء شكلت رسالة قاسية لألف عام قادم، إنه جحيم فلسطين أفضل ألف مرة من الجنان بالخارج. هذا أولا، وكل فلسطيني حتى الفلسطيني الذي يولد اليوم مؤمن تماما بهذا الفهم. السلطة لا شك أنه تتحمل الكثير من المسؤولية، ولكن نعم. علينا أن نكون واضحين أنه إمكانياتها محدودة، ولكنها أيضا مقصرة بإمكانها العمل بالمسار السياسي والقانوني أكثر بكثير من هذا الذي يحدث.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد درهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد لنرصد الأصداء في واشنطن بعد الإعلان الأمريكي عن رفض مقترح إيران.
12: نعم جعفر، الرفض الأمريكي كان واضحا ومباشرا هذه المرة على لسان الرئيس ترامب الذي قال إن

0: إن إيران تعمل على إعادة فتح مضيق هرمز وإعادة حركة التجارة بشكل فوري لأنها تتكبد خسائر كبيرة وفق قوله بسبب هذا الحصار، وقال إن هذا الحصار هو كان محاسبة لإيران بعد أن استهدفت حركة الملاحة في المضيق وأرادت أن تحاصر التجارة في المضيق، ولكن الولايات المتحدة يقول فرضت عليها ما وصفه بأكبر حصار عسكري في التاريخ. ترامب أيضا في هذه التصريحات يعيد مرة أخرى بأن هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن ربما الأهم هو هذه التأكيدات بأن المحادثات مستمرة وتبادل الرسائل مستمر، بل بوتيرة يصفها مسؤولون بأنها جيدة وبناءة على الرغم من هذا الرفض الأمريكي الذي بعث به المفاوضون الأمريكيون إلى إيران عبر الوسطاء وعبر تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة هذه. هناك أيضا التأكيدات التي يعمل من خلالها المسؤولون الأمريكيون وفق ما تنقل وسائل إعلام أمريكية على التأكيد على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وليس إيران، وبالتالي ليس من حق إيران كما يقول مسؤولون أمريكيون أن تحاول فرض شروطها من خلال ورقة مضيق هرمز التي يقول الأمريكيون إنها باتت بيدهم بعد هذه التأكيدات بأنهم يعملون على تأمين مرور ملايين من البراميل من النفط يوميا عبر المضيق كما نقل موقع أكسيوس لا سيما خلال الثلاثة أيام الماضية، وقبلها أيضا التأكيدات التي كانت تأتي من القيادة المركزية الأمريكية ومن وزير الطاقة كريس رايت ووزير الخزانة سكوت بيسنت وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين. هذه المعادلة يعتقد الأمريكيون في إدارة ترامب أن تطبيقها والاستمرار فيها من شأنه أن يضغط أكثر على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتتعامل مع المطالب الأمريكية بشكل أكثر مرونة لا سيما المطالب المتصلة بالملف النووي. لم يتضح في الحقيقة إن كان الرفض يتعلق فقط بالمسائل المرتبطة بمضيق هرمز أم أن هناك تفاصيل أخرى متعلقة بالملف النووي هي أيضا لم تحظى بقبول الأمريكيين. ترامب في وقت سابق كان يقول إنه ينصح المفاوضين الأمريكيين بضرورة أن يبقى الملف النووي أولوية على الطاولة. جعفر،
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أتحول إلى طهران ومراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ما الأصداء في طهران بعد رفض الولايات المتحدة مقترح السبعة أيام؟
2: نعم جعفر، طهران على المستوى المراقبين كان الكثير منهم يتوقعون أن يتم رفض المقترح الإيراني، بل وأن أكثر المتفائلين كانوا يتوقعون أن يطلب ترامب تعديلا في بعض الشروط الإيرانية، لكن الآن وقد رفض هذا المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طهران رسميا لا تزال تنتظر الرد الذي يأتي عادة عبر الوسطاء. هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث قلل من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض المقترح الإيراني عندما قال إن ترامب يصدر بعض التصريحات التي تكون متناقضة، وقد يكون هذا التصريح في هذا الإطار مشددا على أن إيران قدمت مقترحها عبر الوسطاء بشكل رسمي تحديدا عبر الوسيط القطري، وأنها بانتظار الرد بأن يكون رسميا عبر الوسيط القطري أيضا تحديدا. لكن عراقجي أيضا أكد في ذات اللقاء بأنه في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الدفع قدما بهذه العملية وفتح مضيق هرمز لابد وأن تقبل الشروط الإيرانية، وأنه ثبت عمليا خلال الشهور الماضية أن الحل العسكري ليس مجديا، وأن واشنطن جربت كافة الخيارات وقد ثبت فشلها، وكان آخرا ما وصفه بالضغط الاقتصادي الذي ثبت عمليا كما يقول عراقجي أنه غير قادر على دفع الإيرانيين للتنازلات. لذلك يؤكد عراقجي بأن الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي مع إيران. فضلا عن ذلك، الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عندما وصل إلى العاصمة طهران يوم أمس في وقت متأخر قال قال إنه إيران قدمت هذه المقترحات وفاوضت الأمريكيين بشكل غير مباشر لكي تثبت للعالم بأنها لا تخشى الدبلوماسية وأنها لا تريد الحرب وتفضل الحلول السياسية. كذلك قال إن هذه الخطوة الإيرانية جاءت أيضا لكي تثبت إيران بأن المسؤول عن الوضع الراهن في المنطقة في

0: مضيق هرمز تحديدا.
1: نعم.
0: هو الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية. على الرغم من استعداد إيران للحلول الدبلوماسية، لكن أيضا رصدنا خلال الساعات الماضية بعض التصريحات العسكرية التي تثبت استعداد طهران لأي تصعيد جديد. جاء ذلك على مستوى الحرس الثوري والقوات المسلحة بأن إيران تحكم السيطرة على مضيق هرمز ومستعدة لأي تصعيد محتمل في المرحلة المقبلة.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
2: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: وأضاف بيزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمة.
3: وقف هذه العمليات وفتح مثلا منشآت مثل منشأة جبل الفأس أمام الوكالة الدولية من أجل التحقق. كل هذه ستكون خطوات جيدة بالاتجاه الصحيح، وربما قد نشهد حوارا يستمر في هذا الإطار.
1: لكن العرض الإيراني تضمن فتح مضيق هرمز ومع ذلك رفض.
3: دعونا ننظر لماذا تم رفض هذا المقترح. ما قاله القادة الإيرانيون: إذا ما أخذنا كل العقوبات الاقتصادية تم رفعها وتم الإفراج عن الأصول المجمدة، كل ذلك تم بسبب البرنامج النووي. بيزشكيان قال: ارفعوا كل هذه الأمور وسنفتح المضيق في غضون 7 أيام. هذه القضايا هي منفصلة عن بعضها البعض، وهي قضايا متعددة ومختلفة. لابد من فتح المضيق ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما بالنسبة للعالم ككل. القضية النووية هي قضية مختلفة، وبالتالي أغلبية الدول بالعالم لديها نفس الموقف. دول الـ5+1 كلها تطلب بأن إيران لابد ألا تحظى ببرنامج نووي، وبالتالي فإن هذا المقترح تم رفضه لأنه ليس أمرا جديدا ويتطلب أشياء يجدر بالولايات المتحدة أن تقوم بها، وهي تمضي بالاتجاه الذي لا يخدم حل هذه المعضلة.
1: دكتور عباس، هل تعتقد بأن إيران ستكون مستعدة إذا تم تحويل الصيغة إلى رفع الحصار الأمريكي مقابل فتح المضيق ثم مناقشة ما عدا ذلك لاحقا؟
3: إيران تحدثت عن خطة من في غضون 7 أيام، والرفض من الولايات المتحدة هو ليس رفض للمدة الزمنية ألا وهي 7 أيام. أعتقد أن تحفظات تتعلق بشروط إعادة فتح المضيق. الولايات المتحدة تعارض هذا الترتيب المؤقت الذي تم التفاوض بشأنه ما بين إيران وعمان وبعض الدول التي تم التشاور معها، وكذلك يتعلق الأمر بالنطاق فيما يخص القضية النووية. بالنسبة لإيران المسألة هي مسألة ثقة، وكذلك تتعلق بالضمانات. لو لم يتم تنفيذ الاتفاق السابق الذي كان محدودا، كيف عسى اتفاق أكبر أن يتم تنفيذه؟ هنا مبعث القلق الموجود لدى طهران في هذا الإطار. إذا ما كانت هذه بمثابة خطوات تؤدي إلى بناء الثقة حتى يتم البناء عليها من أجل التعامل مع القضية النووية والعقوبات، ما تصر عليه إيران عندما يتعلق الأمر برفع العقوبات التي تتعلق بالنفط، لكن العقوبات الأخرى ربما قد يتم إرجاؤها إلى الاتفاق النهائي المرتبط بالملف النووي. إذا لم تنتهي الحرب وإذا لم يرفع الحصار البحري، ما هو الدافع، ما هو الحافز بالنسبة لإيران لتقوم بفتح مضيق هرمز؟ ليس بإمكان هذه الأمور أن تحدث بشكل أحد.

0: قادمة. الوسطاء يحاولون أن يجدوا صيغة معينة عندما تكون الخلافات تتعلق من يخطو بالخطوة الأولى، ربما بإمكاننا أن نخطو خطوات أخرى لعكس هذه المهمة.
1: أشكرك جزيلا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما أحدث التطورات الميدانية وفق ما ترصدينه هناك في تعز وفي مختلف المحافظات الأخرى؟
2: نعم جعفر، نتحدث بداية عن حالة الهدوء الحذر التي تشهدها جبهات الوازعية المضاربة وكذلك كهبوب بعد مواجهات أو اشتباكات محدودة وقصف مدفعي متبادل على مختلف محاور القتال الممتدة من المضاربة الصبيحة الغبرة، يعني جبهات لحج الحدودية مع الوازعية، بالتزامن مع استهداف ألوية العمالقة لتحصينات وتعزيزات الحوثيين في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية أو في الجيوب التي ما زال الحوثيون متواجدين فيها. نتحدث عن استهداف طالت تجمعات وعناصر للحوثيين في تلك المنطقة، إضافة إلى استهداف آخر مماثل في جبهة المضاربة الوازعية، مدرعة حوثية تم استهدافها وقتل كل من كانوا على متنها. هذا الهدوء بطبيعة الحال ويأتي بعد غارات جوية مكثفة ودقيقة لسلاح الجو اليمني استهدف تعزيزات لوجستية وعسكرية للحوثيين شملت مختلف المحاور من شمال المدينة تحديدا في الستين، وفي الشرق أيضا استهدفت القوات الحكومية والطيران الحربي تعزيزات وكذلك عتاد للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك مفرق ماوية شرق المدينة، وأيضا استهداف بغارات أخرى جبهة الحكوم أو حيفان. وبحسب المصادر العسكرية هناك كان قيادات ميدانية تم تحييدها بعد استهدافها بالطيران الحربي. الغارات أيضا شملت الوازعية والتي هي بطبيعة الحال قلب أو محور هذه المرحلة من التصعيد. نتحدث عن مديرية يعني حاكمة تمتلك جبال أو سلاسل جبلية مطلة على الشريط الساحلي، وهي تمثل بطبيعة الحال عقدة استراتيجية تصل محاور الساحل بالعمق البري وكذلك الامتداد الجبلي. في بقية المحافظات بلا أدنى شك القصف المدفعي لا يزال متبادل بين الجانبين، نتحدث عن مأرب تحديدا الجبهات الشمالية الغربية والجنوبية. ونشير أيضا جعفر في هذا السياق إلى تطور إنساني وميداني مهم يأتي من سائلة المقاطرة في الواقعة في طريق هجة العبد، وهو الطريق الذي يربط مدينة تعز بالمحافظات الجنوبية الأخرى. هناك أفادت المصادر المحلية بانقطاع هذا الطريق أمام حركة سير المواطنين وكذلك المركبات وسلاسل الإمداد الغذائية والدوائية نتيجة الخراب الذي أصاب هذا الطريق بعد سيول الأمطار التي ضربت الطريق في الأمس. شهود عيان أكدوا أن المواطنين أجبروا على التنقل سيرا على الأقدام بسبب تعثر يعني وصول المركبات أو استمرار قيادة المركبات اتجاه هذا الطريق نتيجة الدمار الذي لحق بهذه السائلة.
1: نعم.
2: بالتالي نتحدث في الوقت الحالي عن أيضا تطور في الجبهات الغربية الريف الغربي لمدينة تعز. قوات الجيش الوطني كانت قد أعلنت إحباط محاولة تسلل في جبل حبشي وفي حدران أو في جبل هان غربي المحافظة جعفر.
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. ما الذي تكشفه لنا نتائج المعارك الأخيرة عن خريطة السيطرة؟
3: تكاد تكون خريطة السيطرة ثابتة غير متغير، يعني لم تتغير بشكل كبير أو ملموس، خاصة في الشمال شرق اليمن كالمارب والبيضاء والجوف. وقفت حيث تحركت في البداية ثم توقفت، سواء مناوشات وقصف جوي في بعض المواقع، لكن ليس هناك أي تقدمات في هذه الجبهة. بالنسبة لغرب تعز واضح أن هناك كر وفر في التحركات والعمليات البرية، اشتباكات متقطعة لكنها تستهدف التلال والمرتفعات. لوحظ أمس ارتفاع وتيرة الغارات الجوية استهدفت مثلا شمال مدينة تعز في شارع الستين

0: ضرب رتل عسكري حوثي كان يبدو تعزيز آلي، وأيضا في مفرقي ماوية والذكرة في شرق المحافظة هناك أيضا كان قصف قيل أنه لتعزيزات متجهة إلى الغرب، وأيضا هناك غارة أخرى في في في في في منطقة الوازعية، وكذلك قيل حسب التصريح العسكري أن هناك غارة أخرى استهدفت حيفان جنوب تعز، حيث يعني كان هناك تجمع لقيادات وأفراد للحوثيين. هذه الحركة أو الضربات الجوية واضح أنها توزعت على مسرح تعز كاملا حسب أمس، شرقا غربا جنوبا شمالا، وهو ما يعني ليس التركيز على نقاط التماس في الضربات العسكرية، صارت الآن تنقل الضربات إلى مساحة تعز كاملة في كل الاتجاهات، وتستهدف بالتحديد التحركات أو التعزيزات أو القيادات، هذه أو العتاد أيضا. وهذه الأهداف صارت مفتوحة بالنسبة للقوات الحكومية. الحوثيون أيضا يتحركون في المقابل من خلال عمليات تسلل، مجموعات صغيرة تتسلل تسيطر على بعض المواقع، ثم يحدث أن تأتي القوات الحكومية تخرجها تعود، وهكذا العملية في المسرح العام في في في في يعني موقع المواجهات خاصة في غرب تعز.
1: بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، هل توقف زخم تقدمهم عندما حققوه خلال الأسابيع الماضية عندما تقدموا في الساحل الغربي؟ هل توقف الزخم وأصبحوا يراوحون مواقعهم؟
0: من خلال تتبعنا لحركة المواجهات واضح أن الحوثيين كانت هدفهم الرئيسي هو السيطرة على الساحل وباب المندب والمخا، هذا الهدف تحقق حقيقة، وإن لم يكن تحقيق كامل بمعنى الثبات في السيطرة، لأن خلفهم لا زالت المواجهات مستمرة، الاشتباكات، ولذلك هم تحولوا إلى عملية الحماية، البحث عن تثبيت السيطرة والحماية في التلال المرتفعات، فلم يحققوا في هذا الميدان في هذا الجزء من نجاح يعني مكسب، عدا ما حققوه في 11 سبتمبر من سيطرة على المخا أو من دخولهم على المخا وباب المندب، وهذا هو الوضع بهذا الشكل. يريدون الآن أن يقطعوا بعض المناطق أو يفصلوها عن بعضها البعض من خلال السيطرة على بعض خطوط أو العقد الاتصالية بين بعض المناطق مثل الشمايتين، الوازعية وغيرها، لكن القوات الحكومية تدرك يبدو هذا الهدف، فلم تمكنهم من تحقيقه.
1: ما هي الجبهة التي يمكن أن تغير شيئا في ميزان السيطرة؟ هل نتحدث عن مأرب وتعز مثلا، أم أن الصراع على القمم الجبلية هو أهم عقدة في هذه المرحلة؟
0: هي العملية تحتاج إلى نظرة شاملة. لا شك أن الجوف كانت هدف مهم بالنسبة للقوات الحكومية، وخاصة السيطرة على الحزم والاقتراب من صنعاء. أيضا البيضاء منطقة مهمة، هذه من المناطق التي جمدت بالنسبة للقوات الحكومية، ويبدو أن المباغتة التي قام بها جماعة الحوثيين للقوات الحكومية بالسيطرة على المخا وباب المندب أثر على هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وإلى التطورات في إثيوبيا، حيث أفاد مسؤول في إقليم عفر للجزيرة بأن قوات جبهة تيغراي توغلت في المنطقتين الثانية والرابعة وسيطرت على 3 بلدات. تتواصل المواجهات خلال ذلك بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل نقل من إقليم عفر جانبا من المواجهات.
2: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر.

0: على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: وفي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية مقتل 8 أشخاص في هجمات روسية على كل من العاصمة كييف وزابوروجيا وخاركيف وأوديسا. من جهة ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. نبدأ معك رانيا لنرصد أحدث ما صدر عن السلطات الروسية، لا سيما بخصوص هجمات المسيرات الأوكرانية.
2: فيما يتعلق بجزئية الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، بالفعل وزارة الدفاع أكدت أنها أسقطت نحو 100 مسيرة خلال الليلة الماضية، ووفقا للسلطات الروسية فقد لقي 4 مدنيين حتفهم وأصيب 5 آخرون جراء استهداف مقاطعة فارونيش. إضافة إلى ذلك، تحدثت السلطات عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مقاطعة بيلغراد الحدودية. وفي مقاطعة بريانسك الحدودية تحدثت السلطات عن إصابة شخص بجروح جراء استهداف مسيرة لسيارة مدنية. أما فيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية وآخر المعطيات التي صدرت قبل قليل من قبل وزارة الدفاع جعفر، فتحدثت الوزارة عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف، وبالتالي تتحدث عن استمرار القوات المسلحة الروسية بالسيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي في هذه المقاطعة، لا سيما في ظل تأكيدها خلال الفترة الأخيرة على تضييق الخناق على القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية في المقاطعة. وفي مقاطعة دانيست تستمر العمليات العسكرية بكثافة في منطقة دبرابول. السلطات الروسية أو الوزارة تحدثت عن سيطرة القوات المسلحة على نحو 100 مبنى خلال الساعات 24 الماضية في هذه البلدة، والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا. هذه البلدة تقول الوزارة أنه بمجرد السيطرة عليها فإن ذلك سيفتح الطريق أمام القوات المسلحة الروسية للتقدم بسرعة والوصول إلى المناطق الإدارية في مقاطعة دانيسك. بالتزامن مع ذلك، تحدثت الوزارة عن استمرار القوات المسلحة الروسية باستهداف المراكز اللوجستية، الموانئ، البنية التحتية للنقل، المواقع الحساسة خلال الليلة الماضية باستخدام المسيرات الروسية الهجومية. تحدثت عن تدمير مركز للبيانات في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي يعد أحد أكبر المراكز المعنية بنقل المعلومات المخصصة للاستخبارات الأوكرانية، إضافة لحديثها عن استهداف مركز لوجستي في مقاطعة كييف، كان أيضا معنيا بتخزين الشحنات العسكرية لا سيما تلك القادمة من الدول الغربية. أما فيما يتعلق بالموانئ وفي المناطق الجنوبية من أوكرانيا، ففي مقاطعة نيكولايف تحدثت السلطات عن تدمير مستودعين للمسيرات الأوكرانية، إضافة لتدمير مستودع آخر في مقاطعة أديسا. لكن العمليات الأكبر إن صح التعبير جعفر جاءت من نصيب ميناء كيليا الذي يقع أيضا في مقاطعة أديسا. هناك تحدثت السلطات عن تدمير قاعدتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب تدمير 4 مستودعات للأسلحة والمعدات والمسيرات، وتدمير شاحنة شاحنة سفينة شحن في البحر الأسود خلال إبحارها محملة بالشحنات ذات الاستخدام المزدوج.
1: من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، شكرا جزيلا. وأتحول إلى أسد الله الصاوي في كييف. إذن أسد قتلى ومصابون في عدد من المقاطعات الأوكرانية، ما أحدث ما صدر عن السلطات هناك؟
3: نعم جعفر، بالإضافة إلى الأرقام التي ذكرتها، هناك لدينا 3 مصابين في كييف بحسب عمدة المدينة، وهناك أيضا في أوديسا لدينا قتيل و3 مصابين في هجوم وصف بأنه كان كبيرا ومكثفا على أوديسا في الليلة الأخيرة، واستهدف بشكل خاص مناطق مستودعات كبيرة وأسواق تجارية إضافة إلى بعض المنازل ومنشأة طبية وفندقا أو إلى فندق بحسب المسؤولين هنا في أوديسا. أنا أحدثك الآن من ميناء أوديسا جعفر، وربما خلفي في هذه الصورة زميل خيري يمكن أن يقربكم أكثر إلى المشهد. على البعد هناك تشاهد سفينة واحدة على الأقل، ربما 2 حسب قدرة أو يعني حسب الصورة الآن وتركيزها. هاتان السفينتان قصفتا قبل 2 شهر من قبل القوات الروسية. السفينة على اليسار قصفت حوالي 5 مرات، وبحسب السلطات الأوكرانية تم إجلاء البحارة، وهؤلاء البحارة باقون هنا في أوديسا منذ حوالي 2 شهر، والتقينا بعضا منهم بالأمس لأن أوراقهم احترقت في هذه السفن، فهم غير قادرين على العودة بشكل يسير إلى أوطانهم، وهم من بلاد عربية، وهم ينتظرون الآن تجديد هذه الأوراق لكي يستطيعوا العبور إلى مولدوفا أو إلى دولة أخرى ثم العودة إلى أوطانهم، وذلك لعدم وجود رحلات جوية من أوكرانيا بسبب إغلاق المجال الجوي. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كان له عدة تصريحات لافتة، قال إنه من الواضح أن روسيا لا ترغب في إنهاء الحرب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب تعبيره لا يتوقف عن إيجاد الحجج لاستمرار هذه الحرب واستمرار القتل حسب ما قال الرئيس الأوكراني. وقال أيضا إنه اتفق على هذا الاستنتاج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما مؤخرا في نيويورك على هامش الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي طالب كذلك الولايات المتحدة والرئيس ترامب بسرعة تفعيل قانون ليندزي جراهام الذي أقر مؤخرا في الكونغرس الأمريكي ووقعه ترامب، بسرعة تفعيل هذا القانون الذي ينص على معاقبة روسيا وكل من يساعد حربها على أوكرانيا. دعا أيضا القيادات في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى زيادة العقوبات على روسيا بدلا من تخفيضها. مؤخرا كان موعد تجديد العقوبات الأوروبية على روسيا على خلفية هذه الحرب على أوكرانيا، ودولتان بعينهما فرنسا وسلوفاكيا أصرتا على استبعاد رجلي أعمال شخصيتين روسيتين كبيرتين من هذه العقوبات الأوروبية، وهذا ما تم بالفعل مقابل تجديد العقوبات الأوروبية. الرئيس الأوكراني يقول الآن إن هذا ليس الوقت للتراجع عن العقوبات، بل الوقت لتصعيد هذه العقوبات بدلا من استبعاد شخصيات بعينها ليصل رسالة
1: جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أسد الله الصاوي من أوديسا جنوبية أوكرانيا، ومعذرة على مقاطعتك. تغطيتنا إذن مستمرة مشاهدينا على شاشة الجزيرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله، فإلى اللقاء.
4: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الهدنة كل يوم بقتلك.
5: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
6: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري.
7: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
8: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
9: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
10: والله نفسي في رغيف خبزها.
11: اخبار عاجله، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة. هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
12: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
11: وحيث تتحول لحظة عابرة حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
13: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة مثل الحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قال مراسل الجزيرة أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا دينية تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تحاول العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. وفي اليمن قالت القوات الحكومية أنها استهدفت تجمعات وأليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. وإذن البداية بهذه الأخبار العاجلة التي ترد من بريطانيا، إذ أعلنت الشرطة البريطانية أن حادثا كبيرا قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد بالمملكة المتحدة تم تسجيل هذا الحادث. وأيضا في تفاصيل هذا الخبر العاجل تقول الشرطة البريطانية أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الاشتباهي بارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات في ويلفورد. وأيضا من ضمن الأخبار العاجلة التي وردت من بريطانيا نقلا عن الشرطة البريطانية أنه تم إجلاء السكان من محيط قاعدة جوية أمريكية في ويلفورد وتم نقلهم إلى مركز ترفيهي قريب. إذن لا يزال هذا الخبر يتفاعل وترد الأخبار. ورويترز نقلت عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قال بأنهم يعلمون بالتقارير بشأن قاعدة فيرفورد لكن لن نناقش تدابير الحماية، كما نقلت إذن رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية. البداية ستكون بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومن مدينة دورة جنوب الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. من قرية أبو فلاح في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن رام الله ينضم مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن نبدأ معك منتصر ومع الأخبار المتعلقة بإغلاق رام الله وبإغلاق الضفة الغربية على مدى هذا الأسبوع. كل التفاصيل معك، وماذا يعني إغلاق الضفة الغربية؟
14: رنيم، على الأرض دعيني أقول لا جديد سوى مزيد من التشديدات والإجراءات الأمنية المتمثلة بإغلاق البوابات والحواجز التي أصلا يعاني منها الفلسطينيين، سواء بوجود أعياد يهودية أو بغيرها، وإن كانت الوتيرة أعلى وأشد وأكثر خلال الأعياد اليهودية. نحن لا نتحدث عن عيد العرش، مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم، ووفق حديث مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل للجزيرة، الحرم سيغلق غدا وبعد

0: غد والذي يليه أيضا بسبب الأعياد اليهودية. لكن على الأرض هي بوابات مغلقة ومعاناة تزداد وتتضاعف لدى الفلسطينيين بصور وأشكال متعددة. وهنا أحيلكم إلى هذه الصورة وهي واحدة من مئات الحواجز والبوابات التي تغلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المدخل الشرقي لمدينة دورة جنوب الخليل، هذه مدينة تعدادها السكاني 120 ألف نسمة. بهذه البوابة الحديدية التي تظهر في هذه الصورة تغلق قوات الاحتلال وتشدد الخناق على سكان هذه المدينة. وفي خلفية الصورة على الجهة المقابلة أيضا مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين جنوب الخليل، ومدخله مغلق أيضا ببوابة حديدية. المفارقة رنيم في هذه الصورة التي تظهر أمامنا وهذا الطريق الاستيطاني المعروف بطريق 60. هذا الطريق يسلكه مستوطنون بلا حواجز، بلا إغلاقات، بلا بوابات، بل بمزيد من التسهيلات والأمن والحماية الموفرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعلى جانبي الطريق يمينا ويسارا فلسطينيون يسكنون هذه المناطق، سواء مخيم الفوار أو مدينة دورة. تغلق عليهم المداخل بالبوابات الحديدية ويفرض عليهم إجراءات، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمتمثلة بعمليات النقل والمواد الغذائية والتجارة، وكل ذلك هي تتأثر بطبيعة الحال بهذه الإغلاقات. ناهيك عن أن أصلا المحروقات أسعارها في ارتفاع، وبالتالي نعم أسمعك رنين.
1: إذن منتصر، هلا فسرت لنا كيف ينعكس بالتفصيل هذا الأمر على حياة الفلسطينيين؟ يعني نحن نرى بعض الأشخاص الذين يقومون بالسير على أقدامهم، ولكن بالتفاصيل كيف يكون يوم الفلسطيني عندما تكون هذه البوابات مغلقة؟ كيف يتنقل؟ كيف يقوم بتأمين احتياجاته اليومية؟
0: من هذا المخيم ومن هذه المدينة طلبة جامعيون، موظفون يعملون في مؤسسات، وطلبة مدارس كذلك الأمر. كيف يتنقل الفلسطيني في مخيم الفوار؟ أطلب من الزميل المصور أن يستدير بالكاميرا باتجاه المخيم وتحديدا البوابة عند مدخل هذا المخيم. هو يسكن أصلا في مخيم، ولكن تتخيلي هذه العمارات المرتفعة وحياة المخيمات، تضيق الشوارع وغيره. هو أصلا يخرج من بيئة حياتية صعبة إلى هذه البوابة التي تظهر في هذه الصورة، يمشي على أقدام. ولكن أن تتخيل ونحن على أبواب فصل الشتاء في هذه الأرض الترابية، في كل عام منذ 3 سنوات أو أكثر يعاني الفلسطينيون في موضوع المشي على الأقدام، وهم يظهرون الآن وهم يسيرون على الأقدام. يعبر هذه البوابة مشيا على الأقدام، يضطر أن يسلك، وأطلب من المصور أن يستدير باتجاه الطريق الاستيطاني. هذا هو خط 60 رنيم، يسلكه المستوطنون بالمناسبة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هناك هذه آلية للاحتلال ربما وصلت، نعم وصلت الآن دورية لجيش الاحتلال، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل. هذا الطريق أصلا غير آمن، يسلكه مستوطنون، ودوريات لجيش الاحتلال باستمرار تتحرك إلى أن يصل إلى البوابة الثانية، بوابة مدخل دورة الشرقي، وهي المنفس والمدخل أو المتنفس الوحيد لسكان مخيم الفوار. يضطرون للعبور على هذه البوابة. هو يخرج من بوابة مغلقة إلى بوابة مغلقة، هو لا يخرج إلى بوابة مفتوحة، يخرج إلى بوابة مغلقة ويصل. طبعا تشاهد الآن في هذه الصورة من جانب البوابة كيف يضطر هؤلاء الفلسطينيون إلى أن يسلكوا هذا الطريق من جانب البوابة. وأحيانا جنود الاحتلال في هذه المكعبات الإسمنتية التي تظهر في هذه الصورة، يتواجد جنود الاحتلال بشكل مستمر، إما يدقق في الهويات، إما ينكل ويفتش في المركبات وينكل في الفلسطينيين، ويحتجز بعضهم لساعات حتى على هذه البوابات إلى أن يصل إلى هذه المركبات. المركبات باللون الأصفر هي مركبات عمومية. يستقل هذه المركبة الفلسطيني، ربما يصطدم بحاجز آخر قبل وصوله مثلا إلى الجامعة أو إلى الوظيفة، أو ربما يصطدم بإغلاق وبوابة جديدة أخرى. عندما نقول أن الطريق مثلا من الخليل إلى رام الله بالوضع الطبيعي تستغرق 20 دقيقة. قبل أيام قليلة كنت في رام الله أنا شخصيا، وغادرت من رام الله إلى الخليل 6 ساعات استهلكت الطريق معنا، منها 3 ساعات فقط على حاجز جبع. الذي بالمناسبة خلال ال3 أيام الماضية بعض الفلسطينيين اضطر إلى أن يبيت في مركبته نتيجة هذه الحواجز وهذه الإغلاقات المستمرة والمتواصلة. إليك راني.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من مدينة دورة جنوب الخليل. وننتقل إلى قرية أبو فلاح في رام الله مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن ثروة، المستوطنون يستمرون بأعمال الاعتداءات ضد الفلسطينيين، ما آخر هذه الاعتداءات؟
2: وبالفعل رنيم لا يحاصر الفلسطينيون فقط في الطرقات، إنما يحاصرون في منازلهم كما يجري في قرى مدينة رام الله وباقي حقيقة قرى الضفة الغربية. كيف بعد أن قام المستوطنون ببناء هذه البؤر الاستيطانية في محيط بيوت الفلسطينيين ومنها يبدأون بشن هجمات تهدف إلى قتل الفلسطينيين؟ هكذا تقول هذه العائلة التي هاجمها المستوطنون فجر هذا اليوم. نحن نتواجد في قرية أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله. رنيم، المستوطنون وصلوا إلى هذا المكان بالتحديد مسلحين بطبيعة الحال، أطلقوا الرصاص الحي، دخلوا من هذا المكان وأقاموا بإضرام النيران في هذه المركبات، هذه واحدة من المركبات التي تم إحراقها، بالإضافة إلى حرق مركبة ثانية وثالثة، ثلاث مركبات أحرقها المستوطنون للمواطن فلسطيني مسن هو يزيد عمره على 70 عاما، يعيش في هذا المنزل مع زوجته. ودخل المستوطنون إلى هذا المكان وقاموا بإحراق هذه المركبة الثانية، بالإضافة إلى صعودهم إلى الطابق العلوي في هذا المبنى وقاموا بتحطيم النوافذ ومحاولة اقتحام المنزل، والمسن وزوجته حقيقة كانوا نيام بداخل هذا المنزل. المستوطنون وفقا لما استمعنا من شهادات السكان بدأوا بهجمة منظمة، مجموعة قليلة وصلت بداية، وصل عدد من المواطنين الفلسطينيين في محاولة للتصدي لهذا الهجوم، وبعدها جاءت مجموعة أكبر، وحقيقة هذا هو جوهر هذه الهجمات التي يقوم بتنفيذها المستوطنون في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين مستهدفين المواطنين وهم نيام داخل هذه البيوت. هذه واحدة من البؤر الاستيطانية القريبة، وهذا الحد الفاصل حقيقة للسكان لا يستطيعون تجاوز هذه النقطة، يبدأون بالهجوم على المساكن والمزارع للمواطنين الفلسطينيين بعد أن سيطروا على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين. حقيقة عندما وصلنا دمار كبير في هذا المكان للمواطن المسن الذي يحمل الجنسية الأمريكية، تقول لنا أو يقال لنا إن ابنه اتصل عليه من الولايات المتحدة وطالبه بترك هذه المنطقة لأنها خطيرة، رفض ذلك رفضا قاطعا وقال إنه لن يبرح هذا المنزل وأن هذا البيت وهذه المزرعة هي مهمة بالنسبة إليه، لأنه يدرك أن المستوطنين يسعون إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم عبر تكثيف هذه الهجمات التي يصفها الفلسطينيون رنيم بالإرهابية، والتي تستهدف بيوتهم ومركباتهم وممتلكاتهم. وبالتالي هذا الهجوم متكرر ومشاهد متكررة يعيشها الفلسطينيون الذين يصفون هذه الهجمات بأنها هجمات منظمة مرعية من الحكومة الإسرائيلية، وهي بالفعل تنتقل من قرية إلى أخرى ومن منزل إلى آخر. لم يقف هذا الهجوم عند حد قرية أبو فلاح، إنما أيضا في قرية يبرود بقضاء مدينة رام الله حاول المستوطنون تنفيذ هجوم مماثل، تصدى لهم السكان بعد أن شنوا حقيقة في الساعات الماضية سلسلة من الهجمات استهدفت القرى الفلسطينية، من بينها لمغير شمال شرق مدينة رام الله، التي لا يزال المستوطنون في هذه اللحظات حقيقة رنيم يستهدفون أراضي المواطنين الفلسطينيين ويقومون بالاعتداء على الأشجار وتحطيم الأشجار. وبالحديث عن الأشجار دعيني أشير إلى قرار صدر قبل دقائق قليلة من هيئة مقاومة أو إعلان من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتي قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا يقضي بإزالة أشجار الزيتون من أكثر من 50 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وهذا مشهد يستهدف أشجار الزيتون في موسم الزيتون يرى فيه الفلسطينيون استخدام أوامر عسكرية لإفقار المواطنين الفلسطينيين مع اقتراب موسم الزيتون في الأراضي الفلسطينية.
3: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من قرية أبو فلاح في رام الله. ومن رام الله أيضا ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن سموتريتش يدعو لحرب ضد الضفة الغربية كتلك التي خيضت ضد غزة، كل تفاصيل هذا الموقف معك محمد.
4: فعلا صباح هذا اليوم قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إنه ينبغي البدء في حرب واسعة في الضفة الغربية وأن يفعل بها كما فعلت إسرائيل في قطاع غزة. وسموتريتش يقول إن الحكومة الإسرائيلية استطاعت فقط خلال الصيف الماضي خلال الأشهر الثلاثة الماضية إقامة 22 بؤرة استيطانية، وقال إن ما يجري في الضفة الغربية هو أمر مدهش. قال إنه يريد قتل من سماهم

0: المخربين وجمع السلاح والبقاء في مخيمات شمال الضفة الغربية. ينضاف إلى ذلك ما قاله قبل قليل أيضا وأعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أشار إلى أنه أمر الجيش الإسرائيلي بفرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية، وقال إن ذلك جاء في أعقاب توصيات قدمتها قيادة الجيش للوزارة والجهات المعنية في إسرائيل، وأشار إلى أنه لن يسمح بمنح التصاريح لسكان الضفة الغربية حتى ولو كان الأمر بشكل خاص. مثل هذه الإغلاقات تفرض على الضفة الغربية في ظل الأعياد اليهودية. اليوم يبدأ اليوم الثاني لعيد العرش اليهودي، وبذلك قالت مصادر عسكرية إن الجيش قد قرر الدفع بمزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى الضفة الغربية. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن قائد المنطقة الوسطى لا يزال يدرس فرض مزيد من القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين. بيان كاتس يشير إلى إغلاق المعابر المحيطة بالضفة الغربية مداخلها ومخارجها، إلا أن بيان القائد العسكري الذي نقله موقع والله يشير إلى قيود إضافية، بمعنى أن الجيش ربما يبدأ بإغلاق مزيد من المعابر في داخل الضفة الغربية، كما أشار قبل قليل الزمير منتصر نصار من منطقة الخليل، وهذا ما يجري أيضا في وسط الضفة الغربية وشمالها. وتشير المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أن الجيش قد يعزز القوات في الشوارع الرئيسية والمحاور التي يعتقد أنها ربما تكون مسرحا لمزيد من الاحتكاكات كما يسميها بين المستوطنين الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن آلاف المستوطنين ربما يخرجون إلى الشوارع للتنزه كما تشير إسرائيل،
1: نعم،
0: أو لأداء صلوات في مواقع مختلفة،
1: نعم،
0: في الضفة الغربية في ظل استمرار هذه الأعياد حتى 3 أكتوبر.
1: نعم، شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. وإشارة إلى هذه الأخبار العاجلة في هذا الخبر الذي يتطور من بريطانيا، رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، وهو كان قال بأنهم يعلمون بتقارير بشأن قاعدة فيرفورد ولكن لن نناقش تدابير الحماية. أيضا في هذه الأخبار العاجلة، الشرطة البريطانية تقول بأن حادثا كبيرا قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد حصل في المملكة المتحدة، واعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات في ويلفورد. وكذلك الأمر من الأخبار العاجلة الواردة المتعلقة بهذا الموضوع. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من ليفربول مراسلة الجزيرة مينا حربلو. إذن ما هي المعلومات التي توفرت حتى اللحظة حول هذا الحدث الأمني؟
2: وما بحسب الشرطة البريطانية فإنها قد أعلنت عن حادث كبير في قرب من منطقة ويلفورد في غلوسترشير، وهي المنطقة التي تحتضن القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها القوات الأمريكية، والتي بدأت فعليا استخدامها الصيف الماضي في شن هجمات على إيران. والشرطة البريطانية تقول بأنه تم اعتقال عدد من الرجال للاشتباه بارتكابهم مخالفات بموجب ما يسمى بقانون المتفجرات، وأن هناك فريق متخصص من عناصر الجيش البريطاني الذين يقومون بفحص المنطقة من أجل يعني العثور أو التفتيش عن أي متفجرات قد يكون تم دسها في تلك المنطقة الحساسة حقيقة، وأيضا يقومون بفحص جميع المركبات يعني التي يمكن أن تكون متواجدة في هذه المنطقة. نعلم بأن هذه المنطقة قد شهدت عدد كبير وحضور أمني مكثف منذ إعلان إيران أنها تحذيرات أو تهديد إيران بضرب هذه القواعد العسكرية البريطانية في حال تم السماح للأمريكيين باستخدامها لشن هجمات على إيران. ولكن بحسب قائد القوات المسلحة البريطانية ومتحدث باسم القوات المسلحة البريطانية فإنهم يقومون بهذه الإجراءات في إطار اليقظة وأيضا يعني الاحتياط من أجل حماية القوات البريطانية المتواجدة في المنطقة، وأيضا السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة ويقومون الآن بإيوائهم في مركز ترفيهي محاذي للمنطقة. هذه المعلومات حتى الساعة، ولم تصل

0: أي معلومات جديدة عن خلفية هؤلاء الرجال المعتقلين أو حتى عددهم؟
1: من الدعيني أشير إلى هذه اللقطات،
0: سنعود لكم
1: إلى هذه المشاهد التي نتابعها من فيرفورد في المملكة المتحدة، حيث تظهر سيارة للشرطة، وكما يبدو هي من ضمن الإجراءات التي اتخذت بعد تسجيل هذا الحادث الذي تقول الشرطة البريطانية بأنه حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد في المملكة المتحدة. إذن نعود إليك مينا، وكما كنت تقولين يعني بأن لا تزال المعلومات محدودة، خصوصا أنه أيضا ما من تعليق أمريكي أتحدث عن تعليق بالتفصيل حول ما حصل، لأنهم كما قال متحدث أمريكي بأنهم لن يناقشوا ما الذي حصل. ولكن إذا نعود إليك لمعرفة آخر المعطيات الواردة على لسان الشرطة البريطانية التي أعلنت عن هذا الحادث الأمني الكبير، وهي ذكرت قاعدة فيرفورد. إذن كل التفاصيل معك مينا.
0: نعم، حتى الساعة ما نعلمه هو أن ما جاء على لسان الشرطة البريطانية بأنها أعلنت عن حادث طارئ كبير قرب منطقة ويلفورد في منطقة غلوستشير، وهي المنطقة التي تتواجد فيها القاعدة الجوية قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي التي أيضا تحتضن الفريق رقم 501 القتالي التابع للقوات الجوية الأمريكية. ومن هنا كانت تنطلق الطائرات أو القاذفات الأمريكية أو ما تسمى بأم القاذفات الأمريكية، تلك المقاتلات الضخمة التي كانت تنطلق في الصيف الماضي عند انطلاق الحملة بعد انطلاق الحملة الجوية الأمريكية على إيران. وهذه المنطقة هي منطقة حساسة جدا، وكانت تشهد عدة مظاهرات حولها ترفض استخدام من قبل بريطانيين يرفضون السماح لحكومة البريطانية، حين ذا كانت حكومة كير ستارمر قد سمحت للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية، وذلك في إطار ما وصفته حكومة كير ستارمر حين ذاك بما يسمى بخطة دفاعية أو سماح للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسه وعن الحلفاء باستخدام هذه القواعد الجوية. ولكن نعتقد بأن هناك عدد كبير من الطائرات المسيرة، التي حوالي 340 طائرة مسيرة شوهدت حول القواعد العسكرية البريطانية، وتم التحذير من أنها قد تكون للتحذير يعني من قبل بعض من تحدثوا عن هذا الموضوع وليس من قبل السلطات الرسمية بما في ذلك وزارة الدفاع البريطانية. كان هناك من تحدث عن أن هناك هذه الطائرات تابعة لدول معادية، ولكن قائد متقاعد في الجيش البريطاني قال بأنها قد تكون أيضا لهواة الذين يستخدمون الطائرات المسيرة أو لأشخاص يريدون استطلاع ما يمكن سرقته من هذه القواعد العسكرية. ولكن حتى الساعة ليس هناك أي تأكيد رسمي إن كانت هناك أي يعني قوى عدائية أو دول عدائية هي التي تقف وراء ما يحدث اليوم، ولم تصح الشرطة البريطانية عن عدد الأشخاص ولا عن هويتهم ولا لماذا جاءوا إلى تلك المنطقة وكيف دخلوا إلى تلك المنطقة وما نوع المتفجرات التي تتحدث عنها الشرطة اليوم. الفريق المتخصص في يعني المتفجرات هو حاضر بشكل مكثف، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والطوارئ المتواجدة في المنطقة حسب ما علمنا. ولكن كل هذا يأتي في إطار ما وصفه القائد متحدث باسم القوات الجوية البريطانية بأنه يأتي في إطار اليقظة وفي إطار حماية والدفاع عن القوات البريطانية وعن المدنيين في المملكة المتحدة. حكومة أندي برنام تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة من أجل عدم الاستهانة والاستهتار بالتهديدات، لا سيما التهديدات الروسية بأن روسيا تهدد بريطانيا بأنها إن هي فعلا ظلت يعني تساند أوكرانيا وتدعم أوكرانيا في هذه الحرب، فإنها قد يعني يجب عليها أن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وتأتي هذه يعني التحذيرات من قبل متحدثين سواء من الاستخبارات البريطانية، من قبل قائدين سابقين في الجيش البريطاني، وأيضا من قبل زعيمة المعارضة البريطانية التي تتهم رئيس الوزراء بأنه يمشي وهو نائم فيما يتعلق بمواجهة هذه التهديدات الروسية، وأنه يجب عليه أن يأخذ على محمل الجد. حتى الآن لا نعلم ما إذا كان مصدر هذه ما يحدث اليوم هو وراءه قوى معادية تصفها الحكومة البريطانية بمعادية مثل روسيا أو إيران، ولكن إيران كانت دائما توجه إليها أيضا أصابع الاتهام في أحداث تحدث بين الحين والآخر هنا في بريطانيا، من استهداف بعض الصحفيين أو أيضا من استهداف بعض الناشطين ضد إيران هنا في المملكة المتحدة. حتى الساعة كل هذه الأمور تبقى مجرد تكهنات. ما هو يعني ما جاء بالتفصيل على لسان الشرطة البريطانية؟ حادث أمني كبير، وهناك يعني فريق متخصص في المتفجرات الآن يقوم بفحص المنطقة والمركبات المجاورة لها، اعتقال أشخاص عدة في إطار للاشتباه بارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات البريطاني.
1: مينا، في العادة كيف يكون تعامل الشرطة البريطانية مع هكذا أحداث عندما تكون بهذه الحساسية؟ إذن هل تفصح في العادة عن معلومات إضافية أم يتم الاكتفاء ببيان بشكل عام حول هكذا أحداث؟ هل هناك من نسق تتبعه الشرطة البريطانية؟
0: عادة الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يعني يحالون إلى التحقيق، وهم الآن قيد الاحتجاز حسب الشرطة البريطانية من أجل التحقيق في ملابسات ما جرى وما إذا كان هناك فعلا متفجرات. عادة الشرطة البريطانية تعطي فقط تفاصيل أو العناوين الرئيسية لما يحدث، لكنها لا تستبق الأحداث إلا عندما يتم التحقيق ويكون هناك مؤتمر صحفي من أجل إطلاع عامة الشعب البريطاني على ما جرى وما يجري. لكن ما نعلمه حتى الساعة كما ذكرت هو أن الشرطة البريطانية تعترف أو تقول وتؤكد بأنه تم اعتقال هؤلاء الرجال، رجال من يعني حددت الجنس المشتبه بهم، وهم أيضا اليوم معتقلون كما ذكرت بموجب قانون المتفجرات. وقانون المتفجرات يقضي ب يعني إرسال فريق أولا متخصص من أجل فحص هذه المتفجرات ونوعيتها وقضية يعني تفكيكها قبل أن تتفجر إن كان هناك فعلا أي متفجرات في المنطقة. ولكن كما ذكرت حتى الساعة فإن الشرطة البريطانية لا تستبق الأحداث إلا عندما يتم التحقيق بشكل شامل، ويعني بشكل شامل من أجل إعطاء المعلومات الدقيقة.
1: شكرا لك مينا حربل، كنت معنا من ليفربول. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك أحمد، ومع الحديث الذي قاله الرئيس الأمريكي حول عدم موافقته على الطرح الإيراني، تفضل.
2: نعم، بالفعل رنيم، الرئيس الأمريكي ترامب تمسك برفض إدارته للمقترح الإيراني الأخير، والذي تقول المصادر الأمريكية إنه كان يقتضي أن يفتح مضيق هرمز لسبعة أيام وبعد ذلك الانتقال للملف النووي. والمسؤولون الأمريكيون أيضا في تأكيداتهم الأخيرة يقولون إن المحادثات ما تزال مستمرة، وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء مستمر، وهذا يعطي إشارات بأن هذه المفاوضات قد تفضي إلى شكل من أشكال التقارب في حال تغيرت المواقف الأمريكية أو الإيرانية بسبب الضغط الداخلي هنا في الولايات المتحدة أو اقتصاديا في إيران كما تقول التقارير هنا في واشنطن. بكل أحوال هذه التصريحات الأخيرة من ترامب يقول فيها إن إيران تريد أن يفتح المضيق بشكل فوري وأن تستعاد حركة التجارة من وإلى إيران، وأن إيران تخسر كثيرا بسبب الحصار المفروض على موانئها وعلى اقتصادها، وقال إن هذا الحصار هو الأكبر في التاريخ العسكري وفق تعبيره. وتمسك أيضا في منشور على تروث سوشيال بأن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أيضا من ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية بشأن المحادثات الأخيرة توصف بأنها جيدة وبناءة، وأن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا الوسطاء بأن إيران لا يمكن أن تفرض أي شروط تتعلق بمضيق هرمز أو رسوم تتعلق بحركة الملاحة فيه، وكذلك يجب أن لا تستخدم المضيق كورقة ضغط تفاوضية، لأن الأمريكيين يعتقدون بأن السيطرة فيه هي للقوات الأمريكية في المنطقة، وأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ومظلة الحماية التي تؤمنها القيادة المركزية والبحرية الأمريكية، يقول مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن أرقام تدفقات النفط هي بالملايين يوميا لا سيما خلال الثلاثة أيام الماضية. وبالتالي هذا التأكيد على هذا الوضع وهذه المعادلة التي تعمل الإدارة الأمريكية على تثبيتها في مضيق هرمز حتى لا تضغط إيران على المفاوضين الأمريكيين من خلال المضيق. ترامب نفسه كان يقول في الأيام الماضية إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر، بل كان يذهب أبعد من ذلك ويقول إنه يرى في المضيق إقليما أمريكيا، وتارة يقول إن هذا المضيق يجب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب. كل هذه المواقف منه يقنع فيها الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في المضيق، وهذا لديه له الرسائل أيضا تريدها الإدارة وفق تأكيدات محللين اقتصاديين للتأثير على أسعار الوقود والمحروقات داخليا هنا في الولايات المتحدة. هناك تفاعلات أخرى على الصعيد السياسي، المعارضة في الحزب الديمقراطي ما تزال تتمسك بوصف الحرب بأنها غير شرعية وغير دستورية، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب قال إنه في حال أصبح رئيسا للمجلس فإنهم سيعملون على وقف هذه الحرب. وهناك تعويل كبير من قبل الديمقراطيين على أن تكون التداعيات الاقتصادية هي السبب الذي يقودهم لانتزاع الأغلبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر المقبل، بينما الجمهوريون وترامب ما يزالون يقللون من أثر هذه التداعيات الاقتصادية على حظوظهم الانتخابية. بكل أحوال أيضا كانت هناك مواقف لافتة نقلتها وول ستريت جورنال تقول فيها إن ترامب أبلغ معاونيه بأنه قد يعود لاستهداف إيران على نطاق واسع بعد الانتخابات النصفية، ولكن ذلك مرهون بالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. راني،
1: شكرا لك أحمد على نقل هذه الصورة، وننتقل إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن عمر، كان واضحا موقف وزير الخارجية الإيراني، ماذا تنتظر إيران بحسب المسؤولين عنها؟
3: نعم رنيمة، الآن تنتظر طهران الرد الأمريكي بشكل رسمي ومكتوب يأتيها عبر الوسطاء، لا سيما الوسيط القطري الذي هو فعل الوساطة خلال الأيام الماضية بين الطرفين الإيراني والأمريكي في نيويورك. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ترامب دائما يطلق تصريحات وصفها بالمتناقضة، وأن هذا الرد فقط سمع إيرانيا عبر وسائل الإعلام، بينما لم تصل طهران أي ردود رسمية مكتوبة، لذلك طهران تنتظر أن يصلها الرد عبر الوسيط. كذلك يضيف عباس عراقجي في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني وهو الذي لا يزال متواجد في نيويورك، يضيف بأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك مضي قدما نحو الدبلوماسية نحو فتح مضيق هرمز لابد وأن تحقق الشروط الإيرانية، معتبرا أن هذه الشروط هي ضمن حقوق الشعب الإيراني بحسب تعبيره، وأن إيران لا تريد أكثر مما تم التوقيع عليه من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي في 17 حزيران الماضي ضمن مذكرة تفاهم إسلام أباد. بل وأضاف عراقجي بأن الولايات المتحدة الأمريكية جربت الحرب العسكرية وأنها لم تنجح في تحقيق أهدافها، وأن إيران أيضا أثبتت قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية المتمثلة بالعقوبات والحصار وأخيرا حظر الطيران بحسب تعبير عراقجي، مضيفا أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للخروج من الطريق المسدود الذي تعيشه المنطقة، يعيش العلاقات بين طهران وواشنطن في هذه الحرب المستمرة. الرئيس الإيراني مسعود نزكيان ليلة أمس عندما عاد من نيويورك في مطار العاصمة الإيرانية طهران قال إن إيران عمدت إلى تبادل رسائل مع الأمريكيين خلال الفترة الماضية لكي تثبت بأنها لا تخشى الدبلوماسية وأنها تسعى إلى الحوار، وأن المسؤول عن الوضع الراهن في المنطقة هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وليست إيران، لأنهما هما من كانتا قد بدأتا الحرب في 28 من فبراير الماضي. على الرغم من تأكيد الإيرانيين على استعدادهم للحل الدبلوماسي، قبل قليل قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي يقول إن على إيران أن تكون مستعدة لتوجيه ضربة قوية للولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبيره، وأضاف أنه إذا كان هناك قرار بأن تسود حالة من انعدام الأمن في إيران فإن هذا الأمر أيضا يجب أن يكون في كل المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يتناغم مع كافة التصريحات الإيرانية السابقة التي كانت تتحدث إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد، وإما أن يكون هناك تصدير للنفط للجميع أو لا أحد. كذلك القوات المسلحة الإيرانية على لسان المتحدث باسمها قالت في يوم أمس أنه في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في إدارة مضيق هرمز فإنها سوف توجه لها ضربات. في المضيق مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني قال إنه في حال تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن سيطرتها على المضيق وأن المضيق مفتوح، لماذا لا ترسل السفن العسكرية إلى المضيق الأمريكية؟ ويتساءل أنه هذا التصريحات القادمة من واشنطن بأن المضيق مفتوح وأن خلال الأيام الماضية كان هناك عبور لنحو 6 سفينة، قال إن هذا الأمر يتناقض مع الواقع على الأرض في مضيق هرمز، مشددا على أن السيطرة في المضيق هي للجانب الإيراني. كذلك هيئة الملاحة في مضيق هرمز حذرت السفن المخالفة في مضيق هرمز بأنها سوف تكون عرضة لحالة من انعدام الأمن، لذلك الإيرانيون ينتظرون الرد الرسمي الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه مستعدون للخيارات الأخرى كما تتحدث القوات المسلحة الإيرانية.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال للجزيرة أن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
4: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة، نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم، هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: وأضاف بازشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
4: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، وأضاف أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثة.

0: تم التوصل فيها إلى إطار وأعلن عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك دكتور عباس وأهلا بكما. بداية، عندما يقول رأس القرار الأمريكي أي دونالد ترامب بأنه يرفض مقترح طهران، برأيك لماذا يقول وزير الخارجية الإيراني بأنهم ينتظرون الرد رسميا؟
2: أعتقد أنه قال بشكل واضح أن الرئيس الأمريكي يتقدم بين الفينة والأخرى بملاحظات متناقضة. قال إن المحادثات جرت بشكل جيد في واحدة من المرات، ومن ثم قال إنه يرفض المقترح. هناك تبادل للأفكار ما بين الطرفين. هذان هما السببان الأساسيان الذي يجعلان وزير الخارجية ينتظر لبرهة حتى يأتي الموقف رسمي من الجانب الأمريكي، لأن هذه العملية هي عملية مستمرة، فإن الرسائل المتناقضة التي تأتي من الولايات المتحدة هي التي أدت إلى ذلك. أخذ من الاعتبار أن الطرفين ليس على تواصل مع بعضهما البعض بشكل مباشر، هذا هو السبب.
1: أدميرال، هل برأيك أن الإيرانيين اليوم فعلا يريدون الحل الدبلوماسي ويحاولون أن يتفادوا أي تصعيد عسكري؟
2: هناك عدد من الأفكار هنا. واحدة من الأفكار، لو لم نعتقد أنهم يريدون حلا دبلوماسيا لما قدموا مقترحا في المقام الأول. إذن هذا المقترح ليس جديا، لأنه يعود إلى القضايا التي تم تغطيتها. يتحدثون عن رفع العقوبات وكذلك الأمور المرتبطة بالأصول المجمدة، وهي مرتبطة بالملف النووي. المقترح له علاقة بمضيق هرمز. أعتقد أن هناك جوانب تتعلق بالرغبة في الوصول إلى اتفاق. ماذا يحدث لو عدنا مجددا إلى مذكرة التفاهم مباشرة بعد التوقيع؟ فإن جزء من الاتفاق كان يقتضي فتح المضيق. ما الذي حدث؟ قام الحرس الثوري بمهاجمة السفن بالمضيق، وكذلك بعض الدول بالخليج. كان هناك استهداف للكويت، للبحرين ودول أخرى بالمنطقة مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم. جزء من ذلك هو ما يريد المفاوضون القيام بذلك، لكن جزء آخر يتعلق بردة فعل الحرس الثوري. وحتى الآن يبدو أنهم يريدون أن يتقدموا بردات فعل بغض النظر ما تتوصل إليه الدبلوماسية.
1: بعد سماع ما قاله ترامب والذي بدا وكأنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق الآن، هل تعتقد بأن ترامب هو فعلا في موقع قوة اليوم، أم أنه يراوغ في مسار المفاوضات وبالتالي إيران تنتظر الرد الرسمي وليس كلام ترامب؟
2: أعتقد من الحكمة بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين أن ينتظروا الرد الرسمي. في كل مرة يكون هناك مساعي دبلوماسية يكون هناك تصريحات رسمية يتقدم بها الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الإيراني بيزيشكيان، وبالتالي نجد أن هذه كلها تتم لجماهير مختلفة داخلية بإيران وداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث داخل عملية التفاوض نفسها هو قصة مختلفة تماما، وهي مهمة. من المهم أن ينتظر الجانب الإيراني الرد الرسمي وكذلك أن يقرر الخطوات القادمة منذ تلك اللحظة.
1: دكتور عباس، مع كل هذه الضغوط التي تخضع لها إيران، إلى أي مدى الجناح السياسي والدبلوماسي قادر على احتواء المواقف الأكثر تطرفا للجناح العسكري في إيران؟
2: أعتقد في بعض الأحيان يكون هناك آراء مختلفة في إيران بشأن كيفية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن حيث التفاوض، ولقد سمعنا مثلا صيغة وليس الجوهر. لذلك عندما تسألينني بشأن جوهر عملية تسوية المعضلة، هناك اتفاق ما

0: بين المؤسسة العسكرية وكذلك المنظومة السياسية في إيران، كلها تتفق بشأن مذكرة التفاهم كأساس لأي عملية تفاوض قادمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاق بشأن التسلسل، بمعنى أن الولايات المتحدة هي التي تحتاج أن تخطو الخطوة الأولى بسبب التجارب السابقة. في هذه المرحلة هناك اتفاق بشأن ذلك، لكن عندما يذهب المفاوض الإيراني إلى طاولة التفاوض، هو لا يمثل فقط السياسة الخارجية أو وزارة الخارجية، المنظومة كاملة. وهذا لا ينطبق فقط على إيران، ينطبق على أي دولة أخرى تتفاوض. لذلك هو مدعوم من قبل كل المؤسسات. عندما سئل ممثل الحرس الثوري، قال إن عملية التفاوض تتم من خلال وزارة الخارجية ووزيرها. هذا يعني أن هناك دعم لهذه الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية كجهة تفاوض. أعتقد أن البيانات التي تأتي من الجانب الأمريكي، وحيث أن هناك اختلاف ما بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، نعم هم جاءوا إلى إسلام آباد ليتفاوضوا مع كل المسؤولين وحققوا شيئا، وتم ذلك توقيعه على مستوى الرئاسي. هذه ليست النقطة الرئيسية. أعتقد أن الرفض الأمريكي يتعلق بشأن أي اتفاق محتمل، وكذلك إطار أي عملية تفاوض. يريدون تضمين الملف النووي وكذلك تغيير الأحكام المتضمنة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا، وبسبب هذه الخلافات يحاولون إلقاء اللوم على إيران بشأن الوضع الحالي. إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة، دعونا ننسى الاختلافات الجارية ما بين وزير الخارجية روبيو والرئيس ترامب. ترامب نفسه يتناقض وبشكل يومي، في الصباح قد يقول شيئا وفي المساء قد يقول شيئا مختلفا تماما، وهذا الأمر يؤدي إلى غياب الاستقرار في الأجواء ويعقد الأمر كثيرا.
1: دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل. قائد الجيش الإيراني، الحرب لم تنتهي بعد، وعلينا أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو. أبقى معك دكتور عباس، هل وجدت في تصريح ترامب الأخير بأنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، وكأنه لديه اليد العليا في هذا الصراع؟
0: أعتقد أننا سمعنا من ترامب وهو يقول إنه لا يأبه الانتخابات التجديد النصفي وليس على عجلة من أمره. جزء من ذلك له علاقة بأنه يريد أن يوصل رسالة مفادها أنه في موقع قوة، وأنه بإمكانه أن يغير الأحكام بطريقة تكون لصالح الولايات المتحدة. هو كذلك يريد أن يحصل على المزيد من الوقت ليضغط على إيران اقتصاديا من خلال الحصار البحري والحصار الاقتصادي، وكذلك يشتري الوقت إلى أن يتجاوز انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة. ومن ثم لن يكون من الضرورة مكانا يصل إلى اتفاق سياسي، ربما قد يجنح إلى نزاع عسكري آخر ضد إيران في المنطقة. لذلك يحاول شراء الوقت للقيام بذلك.
1: أدميرال، هل فسرت لنا من الناحية العسكرية كيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان مصادر لعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، تقول بأن هناك 60 مليون برميل من النفط خرجت خلال الساعات 72 الماضية، وفي الوقت نفسه تقول إيران بأنها تسيطر على المضيق؟ كيف يمكن هذا؟
0: بالتأكيد إيران لها تأثير على مضيق هرمز، على الرغم من أن النفط هو يخرج، وفي هذا الوضع هو موجود، وبالتالي لدينا كذلك الحصار البحري الذي هو كذلك ناجع ومستمر. طبعا لم تعد الأمور إلى وضعها الطبيعي. عندما نتحدث عن 60 مليون برميل فهذا مستوى عالي، لكنه يشكل فقط 10% من التدفقات الاعتيادية. ما يشجع هو أن هناك بدائل لإخراج النفط من المنطقة، مثلا من خلال خط شرق غرب الذي لم يتم إصلاحه بشكل كامل. لكن أعتقد أننا سنرى مع مرور الوقت المزيد من خطوط النفط التي ستحاول أن تخفف من الضغوط الموجودة بالمضيق بسبب النظام الإيراني. إيران لا تسيطر بشكل كامل على المضيق، لأن النفط يخرج ويعبر والأمور تجري بشكل أفضل.
1: شكرا لك الأدميرال

0: الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. وشكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. وللمزيد ينضم إلينا من مخيمات شمال مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. إذا محمد، بداية نستطلع معك الوضع الإنساني في هذه المخيمات وأيضا آخر المعطيات الميدانية حول المناوشات التي لا تزال مستمرة والاشتباكات المستمرة.
1: رنيم، بالفعل نحن نقف هنا في مخيمات شمال مأرب، هذه المخيمات التي تعج بخيام النازحين، والصورة هنا تتحدث عن نفسها. بإمكان الصورة أن تأخذ هذا الاتجاه من لجانب من المخيمات هنا في هذه الأرض الجرداء، هي عبارة عن خيام وكذلك خيام وكذلك مآوي من الصفيح كذلك. الأجواء هنا صعبة للغاية، الرياح شديدة تهب من وقت لآخر، لا تتوقف هذه الرياح وكذلك تحمل معها الأتربة. الوضع الإنساني للنازحين هنا يكفي أنهم يقضون حياتهم هنا في هذه الأرض الجرداء القاحلة بعيد عن الحياة الحقيقية. هم نزحوا إلى هنا على أمل أن تكون الحياة هنا حياة مؤقتة ونزوح مؤقت، إلا أن السنوات تمر، سنوات الحرب تمر. نحن نتحدث عن 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات حتى الآن من الحرب، وما زال الصراع يتصاعد، وما زالت هذه الحرب لا أفق لها حتى الآن، وما زالت أفواج النازحين تأتي إلى هذه المخيمات من وقت لآخر. كذلك كانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في آخر تحديث لها تحدثت أنه بفعل تصاعد الصراع الأخير منذ بداية هذا الشهر نزحت أكثر من 27 ألف أسرة يمنية، قوام هذه الأسر يصل إلى أكثر من 180 ألف فرد، نزحت من 10 محافظات. محافظات أبرز هذه المحافظات هي تعز وكذلك الحديدة وأيضا لحج ومحافظة الجوف القريبة من هنا. أفواج النازحين توجهت في أماكن مختلفة، وبعض الهاربين من هذه الحرب عبروا البحر إلى الضفة الإفريقية من البحر الأحمر ومن المدخل البحر الأحمر، هروبا من نيران الحرب ومن جحيم الحرب ومن الأوضاع الإنسانية الصعبة. في الحقيقة نحن عندما نتحدث عن الأوضاع الإنسانية، فالأوضاع الإنسانية تشمل عامة الشعب اليمني. عامة الشعب اليمني منهك من هذه الحرب، وبشكل خاص نتحدث عن هؤلاء النازحين الذين فروا إلى هذه الأماكن اضطرارا هروبا من جحيم الحرب، وما زالت نيران الحرب تلحقهم حتى هذه المخيمات. ونحن نقف هنا، شاهدنا القصف والقذائف التي تساقط على مقربة من هذه المخيمات، وشكى لنا عدد من القائمين على هذه المخيمات من تساقط المقذوفات، مقذوفات الحوثيين على هذه المخيمات من وقت لآخر، وأن هناك ضحايا من النازحين. نحن نتحدث عن انعدام شبه تام للخدمات، لا يوجد تعليم، لا توجد صحة، لا توجد صرف.
0: شكرا لك محمد القاضي على نقل هذه الصورة من مخيمات شمال مأرب. وفي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص في هجمات روسية على كل من العاصمة كييف وزابوروجيا وخاركيف وأوديسا. من جهة ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. من مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي يطلعنا على الصورة من أوكرانيا. ومن موسكو معنا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك أسد الله ومع آخر التطورات على المقلب الأوكراني.
2: نعم رنيم، في أوكرانيا بحسب هيئة الأركان وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية تركزت الهجمات الروسية على منطقتين بالأساس، هما كييف وأوديسا التي تعرضت لهجوم وصف بالواسع والطويل على عدة منشآت صناعية ومستودعات وأماكن صناعية ومخازن وما إلى ذلك في محيط مدينة أوديسا، وأيضا في مدينة أوديسا أيضا حيث تعرض فندق ومنشأة طبية بحسب هيئة الطوارئ ومنازل لضربات روسية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كان له تصريح قبل قليل قال فيه أن روسيا أطلقت هذا الأسبوع حوالي 2200 مسيرة على أوكرانيا، بالإضافة إلى نحو 1650 قنبلة جوية و 38 صاروخا أغلبها باليستية حسب الرئيس الأوكراني. هذه الوتيرة مستمرة منذ عدة أسابيع، وهي تعتبر وتيرة أقل من الذي كان يحدث في الشهور الماضية فيما يتعلق بالمسيرات، ولكنها وتيرة أعلى فيما يتعلق بالصواريخ. الرئيس الأوكراني قال أيضا أنه وصل إلى قناعة بأن روسيا لا تنوي إيقاف هذه الحرب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه دائما أو يجد دائما ما يكفي من الحجج لاستمرار الحرب والقتل حسب تعبير الرئيس الأوكراني. لكنه قال أيضا أن هذا هو أو هذه هي النتيجة التي وصل إليها المسؤولون الأوكرانيون وعفوا الأمريكيون، وأن هذا كان واضحا في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك مؤخرا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانب آخر، هيئة الأركان الأوكرانية قالت أنها ضربت عدة أهداف روسية أغلبها في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا سيما في دونيسك. هذه المناطق ضربت فيها عدة مناطق أو عدة نقاط للسيطرة والتحكم في المسيرات الروسية. وبحسب أيضا سلطات عسكرية هنا في أوديسا، حاليا هناك عدد من المسيرات الروسية التي تقترب من السواحل الأوكرانية في اتجاه من اتجاه البحر الأسود، سواء ناحية أوديسا أو ناحية ميكولايف. بحسب السلطات الأوكرانية أيضا، هناك تركيز روسي واضح على منظومة الاتصالات ومنظومة الإنترنت في كييف وفي عدة مناطق أخرى. بالأمس مساء الأمس تم إيقاف البث التلفزيوني على الإنترنت لقناتين تلفزيونيتين، إحداهما تتبع الجيش الأوكراني. تم تعليق البث لفترة غير معلومة، لم يعد حتى الآن. وهناك تحذيرات للسكان بإمكانية انقطاع حتى الاتصالات التليفونية والإنترنت. قبل يومين تم انقطاع الاتصالات التليفونية عن نحو 20,000 شخص في كييف، وهناك استهداف متكرر لنفس المكان الذي ضرب قبل يومين في حي سلاميانسكي في كييف. هذا الحي به خوادم رئيسية لاتصالات الإنترنت لإحدى الشركات الكبرى هنا في أوكرانيا. هذا الحي استهدف أول أمس، استهدف أيضا أمس. في كل يوم يستهدف حوالي 3 مرات، اليوم استهدف مجددا، وهذا يأتي كجزء من تحذيرات أو هذا يؤدي إلى تحذيرات السلطات الأوكرانية للمواطنين باعتماد أكثر من وسيلة التواصل.
0: شكرا لك أسد الله الصاوي. ونتحول إلى موسكو مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي وآخر التطورات من الجهة الروسية، تفضلي.
3: نعم رنيم، وزارة الدفاع الروسية اليوم صباح اليوم تحدثت عن استمرار القوات المسلحة الروسية بالفعل باستهداف المناطق اللوجستية، مواقع الاتصالات، البنية التحتية للنقل في أوكرانيا. تحدثت عن استهداف مركز هو الأكبر من نوعه للمعلومات والبيانات في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا المركز بحسب الوزارة معني بإيصال المعلومات والبيانات للاستخبارات الأوكرانية، إضافة إلى ذلك تحدثت عن تدمير العديد من المستودعات، مستودعات الأسلحة والشحنات العسكرية، لا سيما في مقاطعة نيكولايف وأيضا مقاطعة أديسا. تحدثت عن استمرار القوات المسلحة الروسية باستهداف الموانئ، البنية التحتية للموانئ والسفن، سفن الشحن المحملة بالمعدات العسكرية. أشارت إلى تدمير إحدى هذه السفن خلال إبحارها في البحر الأسود. لكن الضربة الأكبر بحسب الوزارة جاءت هذه الليلة من نصيب ميناء كيليا الواقع في مقاطعة أديسا. تحدثت هناك عن تدمير قاعدتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، إحداها تابعة للقوات البحرية والأخرى تابعة لقوات حرس الحدود، إلى جانب تدمير البنية التحتية والأرصفة في هذا الميناء، وتدمير أربع مستودعات للأسلحة والذخائر والشحنات العسكرية والمسيرات الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك فيما يتعلق بالتطورات الميدانية أيضا، تحدثت الوزارة عن تقدم للقوات المسلحة الروسية على كافة الجبهات، لا سيما في مقاطعة خاركف، حيث أعلنت عن السيطرة على بلدة جديدة في المقاطعة، وحديثها عن توجه القوات المسلحة لإتمام السيطرة على بلدة أخرى. تحدثت عن إحكام الحصار وتضييق الخناق أكثر وأكثر على القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية. تحدثت عن إحباط كل المحاولات الأوكرانية لفك حصار هذه القوات، وأشارت إلى القضاء على نحو 1500 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.
0: شكرا لك يا زميلة رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو، وهذه التغطية مستمرة لمختلف الملفات مع الزميل جعفر.
4: شكرا لك يا رنيم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة مثل الحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب. وفي بريطانيا، أفادت الشرطة بوقوع حادث وصفته بالكبير قرب قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية جنوب غرب إنجلترا. نبدأ هذه الساعة بملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نربط الاتصال بشبكة مراسلين من مدينة دورة جنوب الخليل، مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قرية أبو فلاح في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ إذن مع منتصر في مدينة دورة جنوب الخليل. أطلعنا على الوضع في الخليل والتحركات والحواجز الإسرائيلية والوضع في الحرم الإبراهيمي.
5: جعفر، قبل دقائق قليلة فقط من خروجنا معكم على الهواء، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية التي كنا نتواجد بمقربة منها عند مدخل دورة الشرقي جنوب الخليل، لكنها أبقت على البوابة المؤدية إلى مخيم الفوار جنوب الخليل مغلقة، وهذا على الأقل ما يظهر في هذه الصورة، حيث نرصد في هذه اللحظات بدء مركبات الفلسطينيين بالتحرك عبر هذه البوابة. كنا رصدنا في النشرات السابقة كيف بالفعل بالفعل كانت عشرات المركبات مصطفة هنا عند هذا المدخل تنتظر أن تقوم قوات الاحتلال بفتح البوابة. وهذا يدفعنا للقول بأن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في موضوع الحركة والتنقل باتت مرهونة ببوابة حديدية تفتح أو تغلق في الجهة المقابلة، وهذا ما سيظهره المصور بعد قليل. يظهر كيف أن بالفعل لا زالت المركبات مصطفة عند مدخل مخيم الفوار وهي البوابة المغلقة، وهي كما ذكرت في نشرات سابقة أيضا تقريبا تفتح لساعات قليلة فقط ولأيام معدودة خلال الشهر. وهذا هو الحال المشابه لكثير من المناطق في الضفة الغربية، يتزامن مع حالة التشديد الأمني وهذه الإجراءات المتصاعدة في الضفة الغربية اقتحامات المستوطنين التي نفذت في المسجد الأقصى. أكثر حسب محافظة القدس أكثر من 260 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وعند باب القطانيين وتحديدا الجهة الشرقية من المسجد، وأدوا صلوات تلمودية والسجود الملحمي وقدموا قرابين نباتية أيضا، وهي ما يمارسه المستوطنون في هذا العيد بالتحديد عيد العرش الذي يدخل يومه الثاني. وبالتزامن مع صورة الإغلاقات وهذا المشهد المتصاعد في الضفة الغربية أيضا تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا لكافة المعابر المؤدية من وإلى مناطق الداخل، وكذلك الأمر معبر الكرامة وسيبقى مغلقا حتى انتهاء عيد العرش. وهذا يلقي بظلاله على حياة الفلسطينيين سواء الجانب الاقتصادي الاجتماعي النفسي، حتى عندما نتحدث عن هذا الضرر الكبير الذي يلحق بالفلسطينيين جراء هذه الإغلاقات والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة. ويترافق مع كل ذلك أيضا حملات الدهم والاعتقال والاقتحام. فقط أخيرا جعفر، على مقربة حيث أنا أقف، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الليلة الماضية وخلفت خرابا كبيرا فيه، كنا رصدنا أثار هذا الخراب قبل قليل على مقربة حيث نحن نتواجد. إليك جعفر.
4: أشكرك جزيلا من مدينة دورة جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أتحول إلى قرية أبو فلاح في رام الله مع ثروة شقرة. ثروة، نود أن ترصدي لنا الوضع في هذه القرية بعد اعتداءات المستوطنين وفي قرى أخرى أيضا مجاورة.
6: هجمات متواصلة من قبل مجموعات مسلحة جعفر من المستوطنين على قرى الخط الشرقي والشمال الشرقي لمدينة رام الله، كان أحدثها ما جرى هنا في قرية أبو فلاح، حيث حقيقة نجت عائلة فلسطينية يسكن في هذا المنزل مسن ومسنة يحملان الجنسية الأمريكية من موت محقق، يقولون لأن المستوطنين وصلوا إلى هذا المكان، أطلقوا النيران وأضرموا النار في ثلاث مركبات. في هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة الشرطة الإسرائيلية هذا المكان لإجراء تحقيقات بهذه الجريمة الجديدة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم. يقول الفلسطينيون إن هذه التحقيقات حقيقة شكلية ولن تفضي إلى أي نتيجة في تغيير واقعهم المأساوي في ظل هذه الهجمات المتصاعدة على المواطنين الفلسطينيين حتى من يحمل الجنسية الأمريكية. ونذكر في هذا الصدد على أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال لا تزال تحاصر منازل مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية في قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس قرى الخط الشرقي لمدينة رام الله. هناك عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا لم يمنع المستوطنين من تواصل مواصلة هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي يقول المواطنون هنا جعفر إن هذه التحقيقات لن تفضي إلى أي نتيجة ولن تغير الواقع، لأن المستوطنين بنوا هذه البؤر الاستيطانية التي سيرصدها الزميل المصور الآن بالقرب من منازل المواطنين الفلسطينيين. من هنا تنطلق هذه الهجمات على بعد أمتار قليلة فقط من هذه البؤر الاستيطانية. لا يتمكن المواطن الفلسطيني من أن يتحرك في فناء منزله، لا يتمكن من الوصول إلى أراضيها التي سلبت وقطع فيها أشجار الزيتون، سواء كان ذلك من قبل المستوطنين أو حتى قوات الاحتلال التي أصدرت في هذا اليوم أمر عسكري يقضي بإزالة ما يزيد على 50 دنما من أشجار الزيتون في أراضي قرية كفر مالك المجاورة لهذه المنطقة. قرية أبو فلاح واحدة من القرى التي تعرضت في الساعات الأخيرة لهجمات من المستوطنين، ولكن هناك مناطق أخرى مثل قرية يبرود التي هاجمها المستوطنون في الساعات الماضية مرتين على الأقل، داهموا مزارع للمواطنين الفلسطينيين، حاولوا الاعتداء على منازل المواطنين بعد رشقها بالحجارة. الأمر تكرر في قرى ترمسعية والمغير حيث قام مستوطنون بالاعتداء على مركبة إسعاف بين بلدة أبو فلاح والمغير شمال شرق مدينة رام الله، قاموا بتحطيم زجاجها بالإضافة إلى الاعتداءات التي نفذوها في قرى قرية المغير حيث قام المستوطنون بالاعتداء على المركبات المارة، حاولوا اقتحام المنازل، حطموا نوافذ المركبات، بالإضافة أيضا إلى تحويل منزل من قبل قوات الاحتلال لسكنة عسكرية في قرية المغير وطرد عائلة من هذا المنزل. وهذا واقع حقيقة متكرر داخل القرى الفلسطينية والبلدات أيضا. جعفر،
4: أشكرك من بلدة أبو فلاح في رام الله مراسلة الجزيرة فروة شقرة. إلى نابلس ومراسلنا ليث جعار. ليث، ما طبيعة الإجراءات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية تزامنا والأعياد اليهودية في مناطق شمال الضفة؟
7: جعفر، حياة الفلسطينيين باتت محاصرة في مناطق عدة من الضفة الغربية، لكن شمال الضفة الغربية له خاصية أخرى، فبالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تفرض في مخيمات شمال الضفة الغربية منذ عام ونصف العام، لا تزال القوات الإسرائيلية تشدد من إجراءاتها العسكرية عند الحواجز والبوابات الحديدية. هنا حيث نتواجد تحديدا وكنموذج لما يجري في مناطق شمال الضفة الغربية، هذه بوابة بلدة دير شرف التي يعبر منها الفلسطينيون والتي تصل ما بين مدن طول كرم ونابلس وجنين، إضافة إلى في كثير من الأحيان يخرج الفلسطينيون ويتحركون عبر هذه البوابة حتى للوصول إلى وسط وجنوب الضفة الغربية، وهو بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع سلسلة التصعيدات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية. بالتزامن مع عيد العرش اليهودي أغلقت هذه البوابات أمام الفلسطينيين وحصروا، لا يسمح لهم بالدخول منها إلى مدينة نابلس، فيما لا يزال بعض الطرق لربما خارج هذه البوابة مفتوحة، لكن ضمن تجديدات أمنية إسرائيلية لربما بعد هذه البوابة ولو بشيء قليل يظهر حاجز عسكري ويتواجد في داخله جنود إسرائيليين يقفون أو يقومون بإيقاف بعض المركبات بشكل عشوائي وتفتيشها والاعتداء على الفلسطينيين. عند الطريق الآخر والامتداد باتجاه مدينة جنين هناك حاجز عسكري وبوابة أخرى يفرض عليها طوقا أمنيا وعمليات تفتيش من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاصر مدينة نابلس، كمثال لما يحدث في مناطق شمال الضفة الغربية. جعفر، الفلسطينيون عندما يريدون الوصول إلى مدينة نابلس فإن المركبة تقف عند هذه البوابة، تقوم بإنزال من يريد الوصول إلى داخل هذه المدينة أو الخروج منها، ومن ثم يستقلون مركبة أخرى للتحرك ولاستمرار التحرك الفلسطيني في مناطق الضفة الغربة. لك أن تتخيل بأن خروجي من مدينة طول كرم منذ ساعات الصباح حتى وصلت إلى مدينة نابلس بطبيعة الحال يستغرق الأمر قرابة نصف ساعة فقط، لكن في ظل الإجراءات العسكرية أكثر من ساعتين استغرق حتى وصلنا إلى هذه المنطقة، ولمتابعة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني الذي يفرض على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث أيضا عن عمليات اقتحام لم تتوقف في شمال الضفة الغربية جنين نابلس وكذلك قلقيلية منذ ساعات الليل. نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في هذه المناطق، إضافة أيضا إلى استمرار تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة عملية أو جولة في داخل وعمق مدينة نابلس البلدة القديمة، الأحياء المتاخمة للبلدة القديمة، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويشدد على آلاف الفلسطينيين هنا في شمال الضفة الغربية، لا سيما ومع ما قالت عنه إسرائيل بأنها تسعى إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية بالتزامن تحديدا مع الأعياد اليهودية، وهو عيد العرش اليهودي الذي من أجله فرض حصارا واسعا على مناطق عدة من الضفة الغربية.
4: من نابلس في شمال الضفة مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا. أتحول الآن إلى رام الله ومراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، نتوقف معك عند إجراءات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معابر الضفة، إغلاق شامل، تزامنا وتصريحات سموتريش عن حرب في الضفة أو على الضفة.
8: فعلا جعفر، استيقظ الفلسطينيون هذا اليوم وكذلك الإسرائيليون على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش، والتي دعا من خلالها إلى شن حرب على الضفة الغربية. هو يقول إنه يجب أن يفعل بالضفة ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة، وقال إنه يجب قتل من سماهم بالمخربين وجمع السلاح واستهداف المخيمات. وهو أيضا أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استطاعت خلال الصيف الماضي إقامة 22 بؤرة استيطانية في الضفة، ووصف ما جرى بأنه كان مذهلا. ينضاف إلى ذلك تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إنه أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ إغلاق واسع وشامل للضفة الغربية، وقال إنه لن يسمح بمنح التصاريح للمواطنين الفلسطينيين حتى لو كانت تلك تصاريح استثنائية. كاتس يعني إغلاق المعابر الإسرائيلية المحيطة بالضفة الغربية على وجه التحديد، من شمالها ووسطها وحتى أقصى الجنوب. لكن الصورة التي نقلها الزملاء ليث ومنتصر على وجه التحديد من الشمال والجنوب لهذه المعابر المغلقة أبوابها، هي تشير إلى تصريحات كان قد أشار إليها قبل قليل مصدر عسكري إسرائيلي، بأن إسرائيل أو القيادة العسكرية كانت تدرس منذ صباح هذا اليوم تنفيذ إغلاقات في داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك الشوارع الرئيسية، وإضافة إليها المحاور المركزية التي يعتقد الجيش بأنها كانت أماكن ومواقع لاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين. هذا يأتي في ظل تقديرات إسرائيلية بأن آلافا من المستوطنين الإسرائيليين قد يبدأون بالخروج إلى شوارع الضفة الغربية ومناطقها المختلفة بالتزامن مع هذه الأعياد، عيد العرش اليهودي وما يعرف اليوم، وهو اليوم الثاني لهذا العيد أيضا، والذي سيستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. ربما يخرج هؤلاء الآلاف إلى الشوارع وكذلك إلى مواقع دينية لأداء الصلوات، بالتالي هناك حالة من الاستنفار الإسرائيلي. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير كان قد أمر بتعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة خلال الأيام الماضية، وإلى جانب ذلك أمر بتقليص فترة إجازات الجنود الإسرائيليين في الكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى حالة استنفار لدى سلاح الجو الإسرائيلي من أجل الرد على أي تصعيد مفاجئ قد يطرأ في هذه المنطقة، وفق ما نقله موقع والله الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية. هناك تقديرات إسرائيلية بأن الضفة الغربية توشك على أن تشهد تصعيدا بين الفلسطينيين والمستوطنين. نعم، ولكن دعني أشير إلى أن كافة التقديرات الإسرائيلية التي صدرت الأشهر الماضية كانت تشير إلى أن السبب ربما يكون هو استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
4: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. من مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما أحدث وآخر التطورات والتفاصيل؟
9: نعم، غارات إسرائيلية متفرقة وطالت مناطق عدة من قطاع غزة، وكان هناك شهيد وست إصابات نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. استشهد مواطن في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي في تلك المنطقة. وفي المناطق الشمالية لقطاع غزة لم تكن منفصلة عن جملة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ. استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين، أدى ذلك إلى وقوع إصابتين، وغارة جوية أيضا شنت على حي الشيخ رضوان في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، أدى ذلك إلى إصابة فلسطيني نقله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. هذا الأمر بات منهج متكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات يغير على قطاع غزة في عدة غارات، ينتج عن ذلك عدد من الشهداء والإصابات، عدا عن القصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية الذي يطلق في مناطق السيطرة الإسرائيلية، علما بأن الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ولكن يقوم بإطلاق نار بشكل مستمر على المواطنين الذين يحاذون الخط الأصفر وكذلك على خيام النازحين والمارة في تلك المناطق، مما ينتج عن ذلك إصابات وشهداء تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار وصلت إلى أكثر من 1400 شهيد حسب وزارة الصحة، وآخر ما أصدرته أن 1417 شهيدا استشهدوا منذ 11 من أكتوبر 2025، أي منذ توقيع وقف إطلاق النار، وأكثر من 4900 إصابة جراء هذا الخرق وجراء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وبالتالي هذه الأحداث الميدانية والتطورات المتلاحقة لها أيضا وقع على الجانب الإنساني في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي فقط لا يقوم بانتهاكات بشأن إطلاق النار أو حتى الغارات الإسرائيلية، بل أيضا يقيد دخول المساعدات ولم يلتزم بالبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بالشاحنات التي من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، وقطاع غزة على أن يدخل في موسم الشتاء وموسم الأمطار على بعد فترة قصيرة من دخول فصل الشتاء، وهناك بنية تحتية متضررة بشكل كبير وخيام اهترأت بسبب أنها استهلكت خلال 3 أعوام من الحرب، وأيضا هناك منازل من المتوقع أن تسقط وتنهار فوق رؤوس ساكنيها. وبالتالي كان هناك تقرير يتحدث عن هذا الموضوع، أن البنية التحتية وما فوقها هل ستصمد أمام الشتاء القادم، وكنا قد أعددنا هذا التقرير في مدينة غزة. غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
10: المياه خشت على الخيام، بنعبي كسرة من الرمل، بدي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلعن القبور الكفن بيطلعن على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلف دفن.
9: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
11: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع، من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
9: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
12: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
9: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
13: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
0: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
4: في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد في واشنطن لنرصد أحدث التفاعلات هناك بعد هذه التصريحات الأمريكية والإيرانية.
14: نعم جعفر، الأحدث هو هذه التأكيدات بأن المحادثات مستمرة وتبادل الرسائل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الوسطاء، وهناك أيضا التأكيد على أن الجولة الأخيرة التي جرت في نيويورك كانت جيدة وبناءة. هذه التأكيدات أيضا تنقلها وسائل إعلام أمريكية، ولكن طبعا في ظل تأكيد من قبل الرئيس ترامب بأن المقترح الإيراني الأخير مرفوض، وأن إيران تريد أن يفتح المضيق بسرعة أو بشكل فوري وتستعاد حركة التجارة، لأنها وفق ترامب تعتمد على المضيق في اقتصادها، ولكنه يقول إن هذا الحصار سيستمر والولايات المتحدة لم تقبل بما ورد في المقترح الإيراني الأخير، وفي ذات الوقت لم تنشر وسائل الإعلام الأمريكية ولا الإدارة الأمريكية تفاصيل بشأن مضمون المقترح ولا كذلك المطالب الأمريكية بشأنه لكيفية استعادة المفاوضات. فقط المواقف التي يجري التأكيد عليها هو أن الملف النووي يجب أن يظل أولوية على طاولة أي مفاوضات أو محادثات، ولا يجب أن يؤجل إلى أي مرحلة من مراحل التفاوض، وهذا ما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه الذي عن طريقه ستتحقق المطالب الأمريكية. هناك أيضا هذه التأكيدات التي نقلها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا الوسطاء بأن الولايات المتحدة تعتقد بأنها هي صاحبة اليد العليا في مضيق هرمز، ولا يجب على إيران أن تفرض شروطها وتعتقد بأنها هي التي تسيطر على المضيق أو تستخدمه كورقة ضغط تفاوضية على الأمريكيين. ترامب نفسه يستمر في التأكيد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق ولن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هناك أيضا هذه المواقف التي عبر عنها مايك وولز المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن الاقتصاد الإيراني يتهاوى وإن احتياطات النقد الأجنبي لدى إيران تنفد وإن وصولها للدولار الأمريكي يتقلص شيئا فشيئا، وأشار أيضا إلى ما يجري في كواليس عملية المنبوذ اقتصاديا التي أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد إيران. هذه العملية التي باتت الإدارة تعول عليها أكثر من العمليات العسكرية، ولكن وول ستريت جورنال قالت إن ترامب أبلغ معاونيه، كما نقلت عن مسؤولين بأن ترامب أبلغ معاونيه بأنه قد يتجه لضرب إيران بعد الانتخابات النصفية بشكل واسع، ولكن ذلك مرهون بنتائج انتخابات نوفمبر. جعفر،
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. وإلى طهران عمر هواش، ما الذي ترصده لنا من مواقف إيرانية بعد كل ما قيل عن هذا المسار الدبلوماسي المأمول؟
15: نعم، طهران بانتظار الرد الأمريكي بشكل رسمي عبر الوسطاء، تحديدا الوسيط القطري، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها سمعت الرد الأمريكي عبر وسائل الإعلام، لكنها لم يصلها أي شيء رسمي مكتوب عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في حديثه للتلفزيون الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يطلق تصريحات متناقضة، وأن المعيار الأساسي بالنسبة لإيران هو الرد الرسمي المكتوب، لذلك طهران لا تزال تنتظر ذلك، لا سيما أن وزير الخارجية عباس عراقجي لا يزال متواجد في نيويورك، وقد تكون هناك مزيد من المباحثات بين طهران وواشنطن بشكل غير مباشر عبر الوسيطين القطري والباكستاني. فضلا عن ذلك، لا يزال يؤكد عراقجي بأنه إذا أرادت واشنطن للحل الدبلوماسي أن يمضي قدما وأن يتم فتح مضيق هرمز، لابد وأن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بالشروط الإيرانية التي وصفها أنها تأتي ضمن الحقوق الإيرانية، مضيفا أيضا أن واشنطن جربت الحل العسكري لم يجدي نفعا، وأن إيران قادرة على تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحصار والعقوبات وآخرها حذر الطيران الإيراني أمام العالم، مضيفا أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد. الرئيس مسعود بزكيان أيضا أضاف أن إيران فاوضت الأمريكيين بشكل غير مباشر في نيويورك لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الدبلوماسية، ولتثبت أيضا أن واشنطن وإسرائيل هما المسؤولتان عن الوضع الراهن في المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز. الإيرانيون لا يزالون يتفاعلون ولو بشكل حذر من أي نتائج لهذه المفاوضات التي تقول بعض المصادر أنها متواصلة في واشنطن، لكن في نفس الوقت يؤكدون استعدادهم لأي عمل عسكري، ويبدو أنهم يتحسبون لذلك. قبل قليل المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن إيران لا تستبعد أن يكون هناك عمل عسكري أمريكي جديد ضدها. قال الجيش أيضا أمير حاتمي قال إن إيران عليها أن تكون مستعدة لتوجيه ما وصفها بالضربة القوية للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. بعد مرور سنة على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتطال قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
16: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالاً إيرانياً جوهرياً ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوماً. فإذا لم يعتمد المجلس قراراً باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائياً دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضاً جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
4: نقف على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا من عمان الدكتور عمر خليف غرايبة الخبير في الاقتصاد الدولي. دكتور عمر، هل أحدثت عقوبات آلية الزناد تحولاً نوعياً مقارنة بالعقوبات الأمريكية التي كانت قائمة أصلاً على إيران؟
17: مساء الخير وشكراً على الاستضافة. نعم، العقوبات الأمريكية الآن هي تحدث فرقاً، لكنه ليس فرقاً جوهرياً. بمعنى آخر أننا لاحظنا أن الفرق حدث في الريال الإيراني، تراجع من 1,200,000 تقريباً ألف أو 400,000، 1,400,000 ريال إيراني مقابل الدولار، تراجع إلى 1,350,000 أو 1,350,000 ريال على مستوى العملة، تراجع 40%. على مستوى التضخم تقريبا ثبت حول 80% 84%. وإيران أدارت الموضوع برأيي من خلال دعم المواد الغذائية الأساسية وتوجيه العملة الموجودة لديها نحو الغذاء والدواء والمواد الخام والمواد الأولية. لكن هناك نعم فرق جوهري آخر الآن أشعر فيه أو نلاحظه. هناك بدأت احتجاجات بسيطة شعبية عند المتقاعدين بالذات في طهران وفي أصفهان، أعتقد قبل 4 أو 5 أيام، يطالبون الحكومة يبدو بالتنازل أو تقديم تنازلات أو أن الوضع في إيران العام أصبح غير محتمل. لكن أنا أعتقد أن طالبات أمريكا سقفها عالي، بمعنى أن أمريكا تريد تنازلات كبيرة من إيران، وإيران قدمت تضحيات في رأيها. إيران قدمت تضحيات، قتل القادة، قتل المرشد، ضربت البنية التحتية، حوصرت اقتصاديا، حرقت ماليا، عقوبات اقتصادية. فبالتالي بعد هذا الذي تحملناه لماذا نقدم أكثر من ذلك؟ أمريكا ترمي، أعتقد أن أمريكا ترمي إلى استراتيجيا إلى مدى أكثر خطورة، بمعنى أن أمريكا ترمي الآن إلى أن إيران تخنق اقتصاديا أولا، وثانيا دخول للأسف الشديد الدول العربية في حرب مع الأذرع الإيرانية، هذا ثانيا وهذه خطيرة جدا. ثالثا وهي أيضا أعطت أمريكا الشرعية وعذر لكي ترفع معدلات الفائدة في ظل عودة التضخم. لولا عودة التضخم ولولا الحرب لما رفعت أمريكا الفائدة، ورفع الفائدة هو يصب في مصلحة النظام. نعم،
4: إلى أي مدى إيران ما زالت قادرة على امتصاص أثر العقوبات من خلال شبكاتها الالتفافية على العقوبات؟

0: إيران مثل ما بنعرف تتعامل مع شبكات وسطاء مع الذهب، من خلال الذهب عملات أجنبية غير الدولار مثل اليوان والروبل، تتعامل من خلال المقايضات التجارية. هذه الأمور رفعت الكلفة على إيران بلا شك، ونحن نرى كيف الريال تراجع والتضخم 84% واحتجاجات شعبية قليلة نسبيا ما زالت. مثلا أعطيك مثال على الذهب، الذهب هو مخزن للقيمة وبيحوط من التضخم، لكن سيولته ليست عالية ويحتاج إلى تخزين ويحتاج إلى تسييل. أعطيك مثال ثاني، الوسطاء من خلال شبكات المالية أو العملات الرقمية، الخزانة الأمريكية ادعت أن هناك عملة رقمية تحول من خلالها 500 مليون دولار سنويا، لذلك إذا لاحظنا العملات الرقمية ارتفعت في الآونة الأخيرة آخر شهرين، الطلب عليها زاد، لكن الوسطاء والشبكات والقنوات المالية كل وسيط يأخذ نسبة، وكل شبكة وكل سلسلة وكل وسيط في هذه السلسلة تأخذ رسوم، بالتالي إيران تخنق ماليا من خلال زيادة هذه التكاليف. أعطيك مثال ثالث، العملات الأجنبية مثل اليوان والروبل وعملات أخرى هي تواجه طلب محدود. صحيح أن اليوان الصيني أصبح تجاريا تجاوز الدولار حقيقة، لكن الدولار ما زال احتياطي عالمي ولتداول للنفط وبيترو دولار. لذلك يعني إيران الآن في هذه اللحظة، وكذلك المقايضات التجارية لا ننسى، لكن المقايضات التجارية تباع النفوط وغير النفوط وصادرات إيران بخصومات، هذه كلها تكلفة، بالتالي هذا انعكس جوهريا على إيران. لكن أنا أعتقد بشكل سريع، العراق حوصرت 10 سنين ولم تسقط، هذا الشيء لا يؤدي إلى سقوط إيران، لكن أمريكا تبحث عن تنازلات وتقليل.
1: طيب بهذا المعنى، بهذا المعنى دكتور عمر، هل آلية الزناد أداة ضغط اقتصادية قابلة للاستمرار؟
0: العقوبات الاقتصادية والخنق والحصار الاقتصادي هو ممكن قابل للحصار والاستمرار، لكنه لا يؤتي أكله ولا يؤتي ثمره بشكل مباشر على المدى الطويل. نعم تنهك الدولة، والدليل أن الناتج المحلي الإيراني يتراجع بنسب من 362 مليار دولار إلى 300 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بين عامي 25 و26 المقدرة. هناك تراجع ب 15% و5% و10% في الناتج، وهو يؤثر لكنه استراتيجيا، لكن الخطورة ليست أنا أعتقد في إيران،
1: نعم
0: الخطورة على المنطقة في بلاد الشام والخليج إذا استمر الوضع بهذه الطريقة.
1: شكرا لك.
0: لأنه لا يوجد هناك حل واضح ولا يوجد هناك
1: شكرا جزيلا لك من عمان، معذرة على مقاطعتك. الدكتور عمر خليف غريبة، الخبير في الاقتصاد الدولي. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمحافظة لحج قرب باب المندب، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. انضم إلينا من مخيمات شمال مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أبدأ معك محمد القاضي، كيف ترصد الوضع الإنساني هناك والوضع الميداني أيضا في جبهة مأرب؟
2: جعفر، كلما اشتدت الاشتباكات وتوسعت وتشعبت ازدادت هذه المخيمات، اتجه إليها وازدادت وتوسعت هذه المخيمات، فالصراع والاشتباكات الحرب ينعكس مباشرة على هذه المساحات الصحراوية، والصورة ممكن أن تأخذ هذه المخيمات التي تزداد يوما بعد آخر، هذه الخيام تتكاثر من يوم إلى آخر في هذه الصحراء القاحلة، وبين هذه الكثبان الرملية نجد آلاف الخيام، سواء من مآوي الصفيح أو من الخيام العادية، فالنزوح مستمر ويزداد وتزداد وتيرة النزوح بشكل كبير، خصوصا منذ مطلع هذا الشهر مع تصاعد الصراع ازداد النزوح. وقالت إدارة مخيمات النازحين إن نحو 27 ألف أسرة يمنية نزحت منذ مطلع هذا الشهر بفعل تجدد الصراع وتوسع هذا الصراع واحتدام الحرب في جبهات مختلفة. قوام هذه الأسر يصل إلى أكثر من 180 ألف فرد. نحن نتحدث عن 10 محافظات تعرضت للنزوح من جديد ونزح منها عدد من السكان، وأبرز هذه المحافظات هي محافظة تعز.

0: في هذه المخيمات.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي من مخيمات شمال مأرب. إلى مها علي في تعز أنتقل الآن. مها، إضافة إلى الصورة التي نقلها لنا محمد من مأرب، كيف يبدو المشهد في سائر الجبهات؟
2: نعم جعفر، نبدأ بالمشهد العسكري تحديدا من سلاح الجو اليمني. قبل دقائق من الآن كان الطيران الحربي اليمني قد استهدف معسكرا للحوثيين شرقي مدينة تعز تحديدا في منطقة الحوبان. الآن بإمكان الزميل المصور أن يقترب أكثر من المنطقة الشرقية التي استهدف فيها هذا المعسكر هناك، حيث انبعثت أدخنة كثيرة جدا بحسب ما كنا نشاهد من هذه المنطقة التي نجري فيها هذا المباشر. أيضا المواطنين أو المصادر الميدانية هناك تحدثت عن حدوث انفجارات شديدة في المعسكر، وهو بطبيعة الحال ناجبة بلا أدنى شك عن وجود عربات وأسلحة وذخائر. هذا ما يفسره أو تفسره المصادر الميدانية نتيجة حدوث الانفجارات وأيضا اشتعال النيران وانبعاث أدخنة كثيفة من تلك المنطقة. بالتالي نحن نتحدث عن استمرار الضربات الجوية المكثفة والمركزة للطيران الحربي اليمني على تجمعات الحوثيين بمختلف محاور القتال. الضربات لم تتوقف منذ الأمس وبشكل متزامن ودقيق. نتحدث عن استهداف أرتال عسكرية لوجستية في الشمال مدينة تعز، نتحدث أيضا عن استهداف تعزيزات للحوثيين في الحكوم وأيضا في غرب المدينة الوازعية ومناطق أخرى. هذه الحادثة أو الانفجار الذي حدث بطبيعة الحال في هذا المعسكر هو في أحدث هذه الضربات، وهو ما يشير إلى تفاقم أو عفوا اتساع دائرة القتال والصراع مع تشديد القوات الجوية اليمنية ضرباتها على إمدادات الحوثي بمختلف المحاور. نعم
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. إلى التطورات في إثيوبيا، حيث أفاد مسؤول في إقليم عفر للجزيرة بأن قوات جبهة تيغراي توغلت في المنطقتين الثانية والرابعة وسيطرت على ثلاث بلدات. ومن إقليم عفر في شمال شرق إثيوبيا ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، ما أحدث التطورات الميدانية في هذا الصراع؟
3: نعم جعفر، اليوم هو اليوم الخامس، المواجهات تطورت وتوسعت رقعتها، ففتحت جبهة جديدة إلى منطقة قرب تيغراي بمعنى الحدود السودانية الإثيوبية الإريترية المشتركة. صحيح لم يعلن عن إحراز تقدم في هذه الجبهة، لكن أيضا هناك مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الجنوب قرب تيغراي في الهدب الإثيوبية. المعارك مستمرة، فبالتالي يمكن أن نقول هي انتقلت هذه المواجهات إلى شرق تيغراي في إقليم عفر، وهو المنطقة الرابعة التي ذكرها مسؤول إثيوبي في تصريحاته. هذه المنطقة أيضا هي قريبة من الحدود المثلث الحدود الجيبوتي الإريتري الإثيوبي، فبالتالي الجبهة توسعت في يومها الخامس جعفر، والمعارك مستمرة في كافة الاتجاهات واستخدمت فيها كافة الأسلحة، رغم الجانبين يعني لا يعلنون. ربما لجانب جبهة تيغراي جعفر مبررة ومعروفة أنها توقلت في هذه المنطقة، فبالتالي لا تتحدث كثيرا. ويمكن جعفر أن نقدم لكم هذا التقرير الذي أنجزناه من عين المكان في المواجهات العسكرية الحية المستمرة في منطقة إقليم عفر القريبة من حدود إقليم تيغراي، فيمكن أن نستمع معا هذا التقرير الذي أنجزناه أثناء المواجهات العسكرية. إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر.

0: متر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر. وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن. إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. وكانت الشرطة البريطانية أعلنت حالة طوارئ كبرى واعتقال عدة رجال وإخلاء منازل مجاورة. من ليفربول تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، نود أن تنقل إلينا الصورة الآن.
2: وحسب بيان شرطة جلوسترشير فإنه الآن يجري إخلاء عدد من العقارات في قرية ويلفورد المحاذية لقاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني، حيث يتمركز الجناح دعم القتالي 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية. ويتم أيضا فحص المركبات في المنطقة المجاورة من قبل فريق متخصص من الجيش البريطاني متخصص في تفكيك ومتخصص في المتفجرات. هذه الحادثة هي حادثة أمنية كبرى حسب الشرطة البريطانية، وتأتي على خلفية اعتقال عدد من الرجال، لم تحدد عددهم ولا جنسياتهم حتى الساعة. يتم اعتقالهم بموجب قوانين المتفجرات أو قانون المتفجرات، وهم الآن رهن الاعتقال بحيث يتم هذا التحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأمنية الكبرى. الشرطة البريطانية لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، ولكن ما علمناه من وسائل الإعلام المحلية البريطانية بأنه يتم تكثيف الحضور الأمني حول القاعدة الجوية، بحيث أنه تم رفع حالة التأهب الأمني في قاعدة فيرفورد تحديدا إلى دلتا، وهي أعلى درجات التهديد الأمني يمكن أن ترفعها وزارة الدفاع الأمريكية. كما تم رفع درجة التأهب الأمني في قاعدة ليكن هيث التابعة للقوات السلاح الجو البريطاني وتستخدمها أيضا القوات الأمريكية إلى ثاني درجات التأهب الأمني تشارلي. في هذه الأثناء الشرطة البريطانية تكثف وجودها والحضور الأمني مكثف حوالي هذه المنطقة والقرية. قرية ويلفورد هي قرية محاذية لهذه القاعدة التي تشهد منذ بداية استخدامها من قبل القوات الأمريكية بعد لشن ضربات على إيران، تشهد مزيد من المظاهرات الرافضة لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية من أجل ضرب إيران.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو، مراسلة الجزيرة من ليفربول. الآن إلى الزميل محمد رمال، يقربنا أكثر من صورة الوضع في منطقة قاعدة فيرفورد. إليك محمد.
3: في الواقع قاعدة فيرفورد ليست مجرد قاعدة عسكرية بريطانية جوية، إنما هي تعتبر أو توصف بأنها القاعدة الأمريكية الأمامية الأبرز في بريطانيا، لأنها قاعدة تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية من بين عدد من القواعد الأمريكية في بريطانيا، وعلى سبيل المثال مثل قاعدة لينكيث وقاعدة ميلان هول. وأيضا قاعدة هي ليست قاعدة جوية وإنما قاعدة عسكرية في ويلفورد، هي غير ويلفورد القريبة من فيرفورد والتي سنشرحها سنراها بعد قليل. هذه أكبر مخازن الذخيرة للولايات المتحدة في بريطانيا. بالعودة إلى فيرفورد، هذه القاعدة كما ذكرنا أهميتها أن تستقبل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية مثل B-52، B-1، B-2، وهي قاعدة تقع في منطقة ريفية نائية بطبيعة الحال، وقريبة منها كما تلاحظون القرية ويلفورد. الويلفورد هذه القرية التي تم إخلاؤها بحسب وسائل الإعلام البريطانية هي قرية صغيرة نائية تقع قريبة من القاعدة فيرفورد، هي تقدر بنحو 1000 نسمة تقريبا بحسب إحصائيات أبرشية المنطقة. هي تم إخلاء سكان هذه المنطقة كما تلاحظون إلى مركز ترفيهي قريب في المنطقة. بالنسبة لباقي يعني المعلومات المتعلقة بفيرفورد، نحن نعلم أنها هذه القاعدة كان لها دور أساسي في الحرب التي كانت جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وتعتبر مركز رئيسي لاستقبال القاذفات، وتقدم لها الدعم اللوجستي الرئيسي في هذه المنطقة على أبواب أوروبا الغربية، وبالتالي كانت الحاملة أو القاذفات الأمريكية التي اتجهت في مهمات في محيط أوروبا وكذلك في إيران تقريبا كانت تقطع أكثر من 5000 كيلومتر، وتعتبر من أهم القواعد الأمريكية كما ذكرنا. والحرس الثوري الإيراني كان تحدث في يوليو الماضي وتحدث عن انطلاق الهجمات الأمريكية من فيرفورد، واعتبر أنها هدف مشروع للرد الإيراني في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه التفاصيل. الآن معنا من برمنغهام فيليب إنغرام، الخبير الأمني والاستراتيجي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية. سيد فيليب، من دون أن نسبق نتائج التحقيق، ما استنتاجاتك الأولية لطبيعة هذا الحادث وخلفياته؟
4: طبعا هناك قلق بخصوص هذا الحادث بنظر لعدد الحوادث التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة في أوروبا باستخدام المسيرات، لكن الآن يمكن القول بأن هناك ربما هجوم تم تنفيذه من بعض وكالات الاستخبارات الأجنبية. ومن المهم أيضا متابعة الأشخاص الذين تم توقيفهم، حيث تم اتهامهم بحيازة متفجرات.
1: كيف تميز الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحالات ما بين حادث جنائي أو تهديد أكبر يستهدف منشأة عسكرية؟

0: طبعا العامل الأساسي هو طبعا الدافع وراء هذه الهجمات. وأعتقد أن بريطانيا تمكنت من وقف هذه العملية في الوقت المناسب بفضل الاعتماد على معلومات استخباراتية قوية، وكان بالإمكان أن تقود هذه العملية المزيد من الخسائر والضحايا، لكن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تمكنت من توقيف المشتبه بهم، وهذا يظهر قوة هذه الأجهزة البريطانية وهي تتعامل مع مجموعة من التهديدات الموجودة. طبعا هناك توقعات من قبل هذه الأجهزة لكي تقوم بالتصدي لهذا النوع من الأعمال، لكن هناك دوما أخطار محدقة ببريطانيا وبدول أخرى وبمجموعة من الأسسات داخل البلد.
1: إلى أي مدى سيوجه هذا الحادث الأنظار إلى تأمين المنشآت العسكرية ولا سيما العسكرية الأمريكية في بريطانيا؟
2: The security for similar facilities has been increased.
0: نعم بالتأكيد تم تعزيز إجراءات الأمن في مجموعة من المنشآت حول البلاد، بالتالي أعتقد أن الأجهزة الاستخباراتية كانت تتوفر على معلومات مما قادها إلى تعزيز التواجد الأمني والإجراءات الأمنية في مجموعة من المنشآت عبر البلد. نتحدث عن

0: القواعد العسكرية الأمريكية وأيضا البريطانية داخل بريطانيا.
1: كخبير أمني، هل تخشى أن تتحول هذه المنشآت العسكرية في أوروبا إلى هدف في ظل السياق الجيوستراتيجي السائد الآن في مختلف مناطق العالم، لا سيما ما نتحدث عنه بين الولايات المتحدة وإيران هذه الحرب؟
0: نعم، بالتأكيد هذه المنشآت باتت هدفا للكثير من الجهات، وبالتالي أعتقد أن هناك تعزيز للإجراءات الأمنية. نحن نعرف أن إيران تستخدم مجموعة من الطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت متعددة. رأينا ما حدث في ألمانيا في مدينة لايبزيغ، وأعتقد أن هناك تزايد لهذا النوع من الهجمات، ليس فقط ضد قواعد عسكرية ولكن أيضا ضد منشآت مدنية في أوروبا. ونحن نرى تزايد لهذا النوع من التهديد بنظر للوضع الجيوسياسي القائم حاليا.
1: هل سيقود هذا السلطات البريطانية إلى تشديد الإجراءات في حق الأشخاص، في حق المشابه بهم داخل بريطانيا؟
0: نعم، بكل تأكيد هذا سيؤدي لتشديد إجراءات المراقبة ومتابعة الأشخاص المحتملين في القيام بهذا النوع من الهجمات والمشتبه بهم، وأعتقد أن هذا سيوفر مزيد من الأمن والسلامة بالنسبة للمؤسسات وللناس في بريطانيا على حد سواء.
1: شكرا
0: الولايات
1: لك.
0: المتحدة وبريطانيا.
1: شكرا جزيلا لك من برمنغهام، فيليب إنغرام الخبير الأمني والاستراتيجي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، شكرا جزيلا. التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا، هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت محافظة القدس أن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وفي أول رد فعل رسمي على رفض ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة قد تقدم على اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز. وفي بريطانيا، قالت الشرطة أنها فرضت طوقا أمنيا في منطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، وأن الوضع تحت السيطرة، وذلك بعد إعلانها عن وقوع حادث وصفته بالكبير قرب القاعدة. والبداية بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من خربة قلقس جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قرية أبو فلاح في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك منتصر، ومع مشهد الإغلاق الذي تعيشه الضفة الغربية وكيف ينعكس على حياة الفلسطينيين اليومية.
1: رنيم، بعد أن رصدنا المشهد عند المدخل الشرقي لمدينة دورة جنوب الخليل، دعيني أنتقل هنا إلى صورة أخرى وشكل جديد من أشكال معاناة الفلسطينيين جراء سياسة الحواجز والإغلاقات. وهنا سأفرد مساحة للحديث عن طلبة المدارس تحديدا. ما يظهر خلفي مباشرة في هذه الصورة، هذه البوابة التي تقع عند المدخل المؤدي إلى خربة قلقس جنوب الخليل. هذه واحدة من البوابات التي تغلقها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، ولم تفتح لدقيقة واحدة، وعلى غرارها بوابات لمداخل خرب وقرى ومدن أخرى لم تفتح بتاتا. يعني البوابة التي كنا نرصد المشهد عندها في النشرة السابقة كانت فتحتها قوات الاحتلال. خلف هذه البوابة مباشرة يستدير الزميل المصور ليظهر لنا المدرسة. هذه مدرسة لأطفال، نحن نتحدث عن مئات الطلبة الذين يسكنون في المنطقة التي نقف فيها. بين المنطقة التي نقف فيها والمدرسة كما يظهر بوابة تحول دون وصول الطلبة إلى مدارسهم. هؤلاء الطلبة يضطرون للسير على الأقدام طول العام الدراسي حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم. لا مواصلات، لا مركبات، لا حافلات تستطيع أن تقل هؤلاء الطلبة من هذه القرية إلى حيث المدرسة التي تقع في الجهة المقابلة. أنت تتحدث عن صغار بالسن، تتحدث عن أجواء حارة في الصيف، عن أجواء ماطرة وباردة في الشتاء. طوال العام الدراسي الطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة يضطرون الآن يسيروا على الأقدام حتى تمكنوا من الوصول إلى مدرستهم. والأمر لا يتعلق فقط بأن يسمح له بالسير على الأقدام، أحيانا الأمر يتعدى لما هو أبعد من

0: ذلك كنت في هذه المنطقة بالتحديد، التقيت عدد من طلبة المدارس والأطفال الصغار وحدثوني عن صور وأشكال التنكيل التي يقوم بها جنود الاحتلال حتى بحق طلبة المدارس وبحق المعلمين والمعلمات أيضا. المعلمات يتعرضن للتفتيش وللتدقيق بالهويات اللواتي يضطررن إلى أن يعبرن على هذه البوابة سيرا على الأقدام كما هو الحال مع المعلمين، إضافة إلى أن هذه المنطقة أيضا شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات هدم لمنازل. كانت قوات الاحتلال هدمت أكثر من منزل في هذه المنطقة تحت ذريعة أنها مبنية في المناطق المصنفة سي. آخر هذه المنازل كان في الجهة المقابلة التي تظهر أمامنا في هذه الصورة، منزل مكون من 3 طوابق. كنا رصدنا آنذاك عملية الهدم التي جرت في هذه المنطقة. يترافق مع سياسة التشديد هذه والإغلاقات والتي تأتي رنين تزامنا مع عيد العرش اليهودي، يترافق معها اقتحامات تنفذها قوات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى. نحن نتحدث عن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك. يرافقهم في هذا الاقتحام أعضاء كنيسة وأدوا طقوس وصلوات تلمودية وسجود ملحمي وقدموا تراميد نباتية في هذا الاقتحام من عند باب المغاربة وعند باب القطنين وفي الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل سيغلق غدا وبعد غد والذي يليه أيضا وفق حديث مدير الحرم للجزيرة أيضا بالتزامن مع الأعياد اليهودية. الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين في موضوع الأعياد والإجراءات المشددة لا يتعلق فقط بالحواجز وتضييق الحركة والتنقل، البعد الديني كذلك الأمر، موضوع الحرم والمسجد الأقصى، البعد الاقتصادي الذي كنا تحدثنا عنه وهو صورة ممتدة في كل مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى البعد الذي له علاقة بالتعليم. وفي هذه الصورة التي نفرد المساحة للحديث فقط عن هذه الزاوية، زاوية التعليم والتعليم بالمناسبة الطلبة الذين يضطرون للعبور على هذه البوابة ليس فقط طلبة مدارس، حتى طلبة الجامعات من هذه الخربة أو هذه القرية هم يضطرون أيضا لسلوك هذه البوابة سيرا على الأقدام. ويترافق مع ذلك أخيرا رنيم كما ذكرت إجراءات وتنكيل من قبل جنود الاحتلال. إليك رنيم.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من خربة قلقس جنوب الخليل. ونتحول إلى قرية أبو فلاح في رام الله مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن ثروة، كان هناك اعتداءات جديدة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، هل نقلت لنا الصورة؟
2: بالفعل رنيم، وهذه الاعتداءات تتمثل بمواصلة مسلسل إحراق ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حيث هاجم مستوطنون هذا المنزل الواقع في قرية أبو فلاح بقضاء مدينة رام الله. يعيش فيه رنيم مسن يزيد عمره على 70 عاما برفقة زوجته، أبناؤه في الولايات المتحدة الأمريكية. دخلوا إلى هذا المكان واعتدوا على المركبات، حرقوها واقتحموا المنزل رنيم. يعني فعلا تقول العائلة إنها نجت من موت محقق لولا تدخل شبان القرية الذين يشكلون لجان حراسة لا تبرح حقيقة هذه المناطق التي جاء المستوطنون إليها واستوطنوا فيها وسلبوا أراضي المواطنين الفلسطينيين. هذه العائلة من عائلة زعتر تملك الجنسية الأمريكية. قبل دقائق قليلة فقط انسحبت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية من هذا المكان بدعوى التحقيق في هذه الجريمة. ما هي ردة فعل الفلسطينيون؟ الفلسطينيون يقولون رنيم إن هذه يعني عمليات شكلية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بعد أن تصل إلى المكان، علما أنها تكون متواجدة في عمق القرى الفلسطينية، لا تبرح هذه المناطق، تقدم الحماية للمستوطنين، تعرفهم بأسمائهم وأشكالهم، وهم مسلحون ويحملون السلاح ويطلقون النار على بيوت المواطنين الفلسطينيين. هناك شكاوى بطبيعة الحال يقدمها المواطنون الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية أيضا للسفارة الأمريكية. وبالتالي حقيقة لا ينتظر الفلسطينيون من هذه التحقيقات أي تغير في واقعهم، هذا الواقع المستمر لهذه الأسباب التي سيرصدها الزميل المصور. هذه البؤر رنيم هي قريبة لا تبعد سوى أمتار قليلة كما تشاهدي عن بيوت المواطنين الفلسطينيين، بؤر صغيرة تسيطر على مساحات واسعة من أراضي المواطنين تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم بهم والانتفاع منها، بالإضافة إلى أنها مصدر هذه الهجمات التي لا تتوقف، ليس فقط في قرية أبو فلاح إنما في كل المناطق التي بنى فيها المستوطنون هذه البؤر الاستيطانية. من هذا المكان انطلق المستوطنون فجر هذا اليوم، مجموعة صغيرة بدأت بهذا الهجوم، نعم. تلتها مجموعة أخرى جاءت من هذا الشارع الفرعي، وصلت إلى هذا المكان وباشرت بإطلاق النار صوب المواطنين الفلسطينيين، ولم تقف عند هذا الحد، انتقلت هذه الهجمات رنيم إلى قرى ومناطق أخرى. تفضل
1: ثروت. نلاحظ منذ فترة قيام عدد من الأهالي الذين لديهم من يحمل الجنسية الأمريكية برفع العلم الأمريكي على ممتلكاتهم، هل ينفع هذا الأمر بكونه رادعا أمام المستوطنين أم أن لا شيء يردعهم؟
2: على العكس حقيقة، دعني أشير إلى نقطتين. الأولى، عندما وصل المستوطنون كان هذا العلم الأمريكي مرفوع على هذا المبنى، على هذا المنزل تحديدا. عندما وصل المستوطنون اعتلوا سطح هذا المنزل، تشاهدي كيف محطم زجاج هذا الطابق العلوي من المنزل، كسروا العلم الأمريكي وأنزلوه إلى الأرض، ورفعه المواطن الذي يعيش في هذا المنزل مرة أخرى. النقطة الثانية، أن جيش الاحتلال بنفسه، وهذه نقطة مهمة رنيم، عندما يقتحم القرى الفلسطينية التي يحمل معظم ساكنوها الجنسية الأمريكية، يخرج أصحابها منها ومن ثم يتخذها ثكنات عسكرية، كما جرى في بلدة ترموس عية بالمناسبة بقضاء مدينة رام الله التي زارها السفير الأمريكي، نعم. مايك هاكابي، ودخل واستقبله أهالي القرية داخل منزل عليه أو يحمل أصحابه الجنسية الأمريكية، وجلس في منزل كان الجيش، جيش الاحتلال، قد استولى عليه لأيام وحوله، نعم. لثقنة عسكرية. هذا العلم، شكرا. لا يحمي المواطنين الفلسطينيين ولا أي جنسية أخرى، هم مستهدفون ختاما لأنهم فلسطينيون هكذا يقولون.
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من قرية أبو فلاح في رام الله. وأيضا من رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن محمد، كان هناك هذه التصريحات لسموتريتش حول ضرورة قيام حرب في الضفة كتلك التي خيضت ضد الغزاويين، ما هي آخر المعطيات حول هذا التصريح؟
3: هذه ليست أول مرة يدعو فيها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب واسعة النطاق على الضفة الغربية، ولكن هذه المرة ما يميز هذه الدعوات بأنها جاءت في سياق مقابلة كان يتحدث فيها سموتريتش إلى ناخبيه من الإسرائيليين مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تفصلنا عنها شهر واحد فقط. بالتالي وضع كثير من المراقبين والمحللين الإسرائيليين هذه التصريحات بشأن الضفة الغربية على وجه الخصوص بأنها تأتي في سياق الحملة الانتخابية لوزير الإسرائيلي، وزير المالية الإسرائيلي. وهو أضاف أيضا بأن من إنجازات الحكومة الإسرائيلية بأنها أقامت 22 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هو قال خلال الصيف الأخير، قال إنه معني بأن يقتل الجيش الإسرائيلي من سماهم بالمخربين في الضفة الغربية وبأن يفعل بها ما فعله بقطاع غزة. إضافة إلى ذلك، كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أصدر بيانا أشار فيه إلى أنه أمر الجيش بأن ينفذ إغلاقا شاملا للضفة الغربية ابتداء من اليوم، ما يعرف بحول هاموعيد، وهو اليوم الثاني لعيد العرش اليهودي والذي سيستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. وقال كاتس إنه لن يسمح للفلسطينيين بالحصول على التصاريح ولا الدخول إلى المستوطنات الإسرائيلية. جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤول عسكري إسرائيلي تناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن ضمنها موقع والله الإسرائيلي. وأشار هذا المصدر إلى أن الجيش يدرس تنفيذ مزيد من الإغلاقات في الضفة الغربية وفرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة نشر قوات إسرائيلية على المحاور المركزية والشوارع الرئيسية لمنع ما تسميه إسرائيل بالاحتكاكات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين. هذا بالتزامن مع تقديرات إسرائيلية كانت تشير إلى أن المستوطنين قد يخرجون بالآلاف إلى الشوارع والمواقع الدينية لأداء الصلوات في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد هذه الممتدة حتى الأسبوع المقبل. بالتالي أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية وبخاصة الكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى استنفار قوات سلاح الجو الإسرائيلي لإعطاء الرد الفوري كما تقول المصادر الإسرائيلية على أي تصعيد قد يطرأ في الضفة الغربية، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الضفة توشك أن تنفجر. ولكن هذه التقديرات نفسها كانت قد أشارت وأمام نتنياهو بنفسه إلى أن هذا الانفجار سيكون سببه هو استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين.

0: الفلسطينيين كما يجري الآن في قرية أبو فلاح عند زميلة ثروت، وكما يجري في شمال الضفة وجنوبها.
1: شكرا لك محمد. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نبدأ معك دكتور إبراهيم، بداية إذا تحدثنا بداية عن الإغلاق للضفة الغربية، ما هو الهدف من خلف هذه الخطوة؟
2: أنت والسادة المشاهدين، يعني بداية دعوت إسرائيل على إغلاق الضفة الغربية في الأعياد، ولكن يعني هذا أو هذه السياسة المتبعة منذ العام 1995 أخذت منحى مختلف كليا بعد 7 أكتوبر، حيث أصبح الإغلاق أكثر شمولا، أكثر اتساعا وأكثر تجزئة، بمعنى هو لا يشمل فقط المعابر ولا يشمل التصاريح بالعمل في الداخل وغيره، ويشمل أيضا حتى تقييدات أكبر على الحركة في الضفة الغربية في ظل وجود أكثر من 900 بوابة وحاجز تفصل التجمعات الفلسطينية وتخلق حالة من العزل ومنظومة معازل متكاملة. يضاف إلى ذلك أنها تأتي بهذه المرة في أجواء انتخابية مختلفة كليا، تزدحم بالأجندة الأيديولوجية والتطرف الذي يعتمد على الضفة الغربية والفلسطينيين كوقود، مثل ما جاء في تصريحات سموتريتش، ومثل ما نرى على الأرض في سلوك المستوطنين وسلوك الجيش المتناغم والمتزامن.
1: أذهب إليك سيد شادي، أيضا عندما يتحدث سموتريتش عن القيام بحرب في الضفة الغربية كتلك التي خيضت ضد غزة، إلى أي مدى هذا الكلام سيلقى الأذان الصاغية في إسرائيل؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك كل المشاهدين. يعني هذه الحرب لقيت أذان صاغية واضحة جدا، يعني من خلال هجوم المستوطنين. يجب أن نفهم أن من يقود المستوطنين في الضفة الغربية الذين يعتدون على الفلسطينيين بشكل دائم ومستمر هو سموتريتش، هم تابعون لسموتريتش وللصهيونية المتدينة. سموتريتش من خلال الحكومة يقوم بتغذيتهم بالمال ودعمهم بالسلاح وأيضا بالسيارات الدفع الرباعي، إضافة إلى يعني الطائرات المسيرة التي يراقبون فيها تحركات الفلسطينيين. وبالتالي دعوته للخروج إلى حرب الضفة الغربية فهمت تلقائيا من المستوطنين بأنها دعوة بالاعتداء على الفلسطينيين. وما نراه هو عملية متكاملة بكل أنحاء الضفة الغربية تقريبا، من شمالها إلى جنوبها، هجوم على كل تقريبا القرى الفلسطينية. هناك إضافة إلى ذلك تبادل الأدوار، بمعنى الجيش من جهة يعتدي والمستوطنين يعتدون. نحن أمام نوعين من الحروب تجري في الضفة الغربية، الأولى هي حرب ناعمة والثانية هي حرب خشنة. الحرب الناعمة هي حرب اقتصادية وحصار وإغلاق من أجل إضعاف البنية الاقتصادية للفلسطينيين، والحرب الخشنة يقودها فئتين، الجيش من جهة والمستوطنون من جهة ثانية. ويجب أن لا ننسى أن ما يجري الآن في الضفة الغربية يستهدف أراضي الفلسطينيين الزراعية، خاصة وأننا مقبلون على موسم الزيتون، والزيتون هو عنصر أساسي للقضية الاقتصادية، وهو مدخل أو مصدر دخل أساسي للفلسطينيين قضية الزيتون وجد الزيتون. وبالتالي هذه الفترة دائما تتصاعد فيها هجمات المستوطنين، إضافة إلى فكرة العيد، بمعنى بأعياد عيد العرش أو السوكوت دائما هناك ما يسمونه بزيارات لأماكن توراتية في الضفة الغربية، تتكثف الزيارات من كل أنحاء المستوطنين، يأتون حتى من تل أبيب لزيارة الضفة الغربية لما يسمى تعزيز الثقافة التوراتية والآخرين، لأن بالنسبة لهم الضفة الغربية أهم من تل أبيب. وبالتالي هذا يعني يزيد الاحتكاك ما بين المستوطنين والفلسطينيين، وكل ذلك بالتأكيد بدعم ورعاية الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.
1: دكتور إبراهيم، عندما نتحدث عن العناوين العريضة يغيب الدخول بالتفاصيل التي هي تشكل المعاناة الحقيقية للفلسطيني. إذن اليوم على مدى أسبوع الفلسطيني مقيد الحركة، كيف يزيد هذا الأمر من معاناته اليومية التي يعيشها منذ السابق؟
2: أولا، منذ 7 أكتوبر فعلت إسرائيل منظومة العزل، وبالمناسبة من المهم دوما

0: الإشارة إلى أنه بنية الحواجز والبوابات والإغلاقات هي بنية تراكمية، ذهبت إسرائيل إلى ترسيخها بالتراكم منذ العام 1995، ولكن فعلتها بأقصى درجة منذ 7 أكتوبر. ومنذ تلك اللحظة هي عمدت إلى الضغط على الفلسطيني ليبحث عن أدوات للتكيف مع الوضع الجديد، لأنها تريد فلسطيني منكفئ في تجمعه سواء كان قرية أو مدينة أو مخيم، لا تريد تواصل جغرافي، لا تريد ترابط اقتصادي واجتماعي، وبالتالي تستطيع أن تتعامل بهذه الطريقة مع كل معزل صغير بشكل منفرد. وهذا ما رسخته خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الأخيرة، كان هنالك تفعيل لما يشبه تقريبا ما حدث بعد 7 أكتوبر مباشرة، هذا المستوى من الضغط، هذا المستوى من الإغلاق، وهذا المستوى من اللايقين. يعني عندما تفضلت بالحديث عن التفاصيل الجزئية هذا مهم جدا، وأنا أتفق تماما، هذا ما يهمل ويذوب الفرد في القصة الكبرى. الفلسطيني الذي ينتظر على الحاجز لمدة 10 و12 ساعة بحالة من عدم اليقين، ولا يعمل، لا يعلم ماذا يفعل. نحن لا نتحدث فقط عن موظفين وعمال وغيره، نحن نتحدث عن طلبة مدارس ورياض أطفال اضطروا للعودة إلى منازلهم بعد منتصف الليل في الأيام السابقة. نحن نتحدث عن تفكير للعائلات بكيف يمكن أن نوصل أبنائنا إلى مدارسهم، خاصة في القرى المحيطة بمراكز المدن. نحن نتحدث عن خسائر اقتصادية هائلة جدا، تكلفة هائلة جدا في العديد من الملفات، ارتفعت إلى ما يشبه الضعف وأكثر، منها على سبيل المثال إدارة النفايات الصلبة التي تعتبر سلاح يستخدم ضد الفلسطينيين بشكل كبير من أجل انتشار المكبات العشوائية. هذه قصص وتفاصيل ربما تعطي أمثلة على المعاناة اليومية. نحن نتحدث أيضا على أمثلة لنساء اضطررن للولادة على الحواجز، وتوفيت بعض السيدات على الحواجز أو بسبب إغلاق البوابات وعدم قدرة سيارات الإسعاف الوصول إليهن. هذه الأمثلة كلها باعتقادي أنها جزء من إعادة تشكيل محاولة إسرائيل لإعادة تشكيل الفضاء الاجتماعي السياسي الفلسطيني، والذي يضغط على الفلسطيني بشكل غير مسبوق في ظل أيضا الضغط على المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وكل الحواضن التي اعتادت بالعادة إيجاد حلول للفلسطيني.
1: أعود إليك سيد شادي، هل هناك ما ينبئ بأنه قد يكون هناك عودة إلى الخلف بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن التطرف قد يذهب نحو أقل من الشعبوية لدى الشارع الإسرائيلي، أم أن الأمور لا تشي بالخير؟
2: يعني بحقيقة الأمور لا تشي بالخير، لأن المجتمع الإسرائيلي لحد بعيد يعني ذاهب باتجاه تصعيد بالضفة الغربية. من ناحية أيديولوجية المجتمع الإسرائيلي يميني إلى حد بعيد جدا ومتطرف إلى حد بعيد جدا. يعني تخيلي أن حوالي 65% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون الضم في الضفة الغربية. مشروع مثلا عوفر فينتر وهو صهيونية متدينة، الحزب الجديد، يدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية بشكل واضح مثل سموتريتش، وإقامة إمارات تحكم الضفة الغربية، مدن الضفة الغربية، وأن يكون في هناك ضم كامل لمناطق جيم وباء في الضفة الغربية. كل ذلك ينبئ يعني مصير مجهول للضفة الغربية، لكن ما نقرأه أننا ذاهبون باتجاه التطهير العرقي الكامل في الضفة الغربية، بمعنى التصريحات التي نسمعها من مسؤولين إسرائيليين، وإضافة إلى قراءة الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمختلف الأحزاب حتى أحزاب المعارضة، تؤشر أن هناك قرارا إسرائيليا بتصعيد الهجمات على الضفة الغربية وإنهاء الوجود الفلسطيني على الأقل في منطقة ألف وباء، وحشر الفلسطينيين في كانتونات وبنتستنات معزولة في المدن بالضفة الغربية، وإسقاط السلطة الفلسطينية. يعني مثلا مشروع سموتريتش يتحدث عن 3 محاور: الهجوم على الضفة الغربية مثل ما جرى في غزة، إسقاط السلطة الفلسطينية، وثالثا الضم. هذا ما قاله بالتصريح بشكل متكامل، وبالتالي هذا وزير يحمل حقيبة سيادية، وزير ثاني في وزارة الحرب ووزيرا للمالية، وبالتالي هو يعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية، والحكومة الإسرائيلية تنتظر الفرصة المناسبة لإسقاط السلطة الفلسطينية ومواصلة اعتداءاتها وتطبيق السيادة في الضفة.
1: شكرا لك سيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وشكرا لك دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وللمزيد تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن نور، هذا فصل جديد من الاعتداءات ضد الغزاويين، كل التفاصيل معك.
3: رنيم، هو فصل من فصول متلاحقة منذ إعلان وقف إطلاق النار على قطاع غزة. لا تزال الانتهاكات والاختراقات مستمرة بحق الفلسطينيين هنا. كانت آخر هذه الغارات، أو كانت هناك محصلة من الغارات نتج عنها شهيد وست إصابات في مختلف مناطق القطاع. استشهد فلسطيني وأصيب عدد من المارة في استهداف من مسيرة إسرائيلية لمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي المناطق الشمالية لقطاع غزة لم تكن منفصلة عن تلك الاستهدافات، فقد أصابت مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخ على حي الشيخ رضوان، مما أدى ذلك إلى إصابة فلسطيني. وفي أيضا المنطقة الغربية لمدينة غزة أصيب فلسطينيان بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، لتكون ست إصابات وشهيد منذ صباح هذا اليوم. أما وزارة الصحة تحدثت بأنه منذ 24 ساعة كان هناك شهيدان وعدد من الإصابات، حتى تكون المحصلة منذ وقف إطلاق النار هي أكثر من 1400 شهيد، أو 1417 شهيد وأكثر من 4900 إصابة. وهذه نتيجة الاختراقات المستمرة ونتيجة التطورات الميدانية المتلاحقة في كافة مناطق قطاع غزة، وفي مناطق تجمعات للمواطنين، وفي أماكن نزوحهم، وفي أماكن تكدسهم، وفي ذروة الأوقات يشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات مختلفة. وفي المناطق المحاذية للخط الأصفر، الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يقضم أكثر من 70% من مساحة القطاع، وينفذ في هذه المنطقة عمليات نسف مستمرة، ويقوم بإطلاق رصاص حي من قبل الآليات العسكرية وأيضا من المسيرات الحربية التي تحلق في مستويات منخفضة في مناطق متفرقة من القطاع. هذا الأمر يؤدي إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وأحيانا يوقع بينهم شهداء يصلون إلى مستشفيات القطاع التي تعاني هي أصلا من نقص كبير في المستهلكات والمستلزمات الطبية وفي توفير الخدمة العلاجية كما يجب أن توفر للمصابين الذين يصلون من كافة مناطق قطاع غزة، وأن هناك مصابين ينتقلوا إلى حالات وفاة بسبب عدم تقديم الخدمات الطبية.
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة قد تقدم على اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك أحمد ومع آخر التفاصيل من العاصمة الأمريكية.
4: استمرار للرفض الأمريكي للمقترح الإيراني رنيم، هذا ما عبر عنه الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين أيضا وفق ما تنقل وسائل إعلام أمريكية. ولكن المهم هو استمرار المحادثات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الوسطاء. لم يتم الكشف عن مدى التقدم المحرز بعد المواقف الأمريكية الأخيرة، ولكن من آخر التعليقات التي نطالعها بشأن آخر جولات المحادثات التي جرت في نيويورك تقول إنها كانت جيدة وبناءة. وفي ذات الوقت هناك التأكيدات من قبل الإدارة الأمريكية بشأن تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، تحديدا عبر المسار الجنوبي، إذ توفر القيادة المركزية الأمريكية وفق التأكيدات السابقة مظلة حماية لعبور الناقلات وكذلك السفن التجارية. أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين بأن هذه التدفقات باتت بالملايين يوميا، وهذا تحديدا في الثلاثة أيام الأخيرة، ولذلك تقول الإدارة الأمريكية إنه لا ينبغي لإيران أن تفرض أي شروط عن طريق ورقة مضيق هرمز التي باتت بيد الإدارة الأمريكية بفعل الحصار وبفعل هذه المظلة، مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون، ووفق أيضا ما تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين بأنهم أبلغوا الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لا يمكن أن تستخدم المضيقة كورقة ضغط تفاوضية ضد الولايات المتحدة. لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب رفض الولايات المتحدة بشكل كامل للمقترح الإيراني الأخير، ولكن تأكيدات أيضا تتسرب في وسائل الإعلام تقول إن الأولوية بالنسبة للمفاوض الأمريكي وفق ما يوجه الرئيس ترامب أن يظل الملف النووي أولوية على طاولة المفاوضات ولا يجب أن يرحل إلى أي مرحلة لاحقة من مراحل التفاوض. هناك أيضا على الصعيد السياسي الانقسام والجدل المستمر وكذلك الانتقاد من قبل المعارضة في الحزب الديمقراطي التي تقول إن إدارة ترامب ما تزال تستمر في هذه الحرب التي يصفونها بأنها غير قانونية وغير دستورية، وأن على ترامب أن يسحب القوات يعيدها إلى الولايات المتحدة ويأخذ تفويض الكونغرس. هذا ما قاله حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، والذي قال إنه في حال أصبح رئيسا لمجلس النواب فسيعمل على إنهاء هذه الحرب.
1: شكرا لك أحمد، ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية، إليك عمر.
5: نعم، آخر ما صدر قبل قليل، الحرس الثوري الإيراني أعلن عن الاستيلاء على غواصة أمريكية وصفها بالمتطورة والذكية مسيرة في مضيق هرمز، قال إنها من طراز ريموس 600 وأنها كانت تمارس التجسس في مضيق هرمز، وهذه هي الغواصة الذكية الثانية التي يتم الاستيلاء عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني في بياناته خلال الشهر الماضي. أضاف الحرس الثوري الإيراني في هذا البيان الذي أعلن فيه عن الاستيلاء على هذه الغواصة الذكية بأن مضيق هرمز مغلق وأنه سوف يتعامل مع أي محاولات للعبور من المسارات المخالفة في مضيق هرمز. اليوم كان هناك تصعيد في الحقيقة في التصريحات العسكرية الإيرانية خلال الساعة الماضية. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش وضع وصفه بالسيء في المنطقة، وأنه يحتمل أن تقدم على أي عمل عسكري جديد ضد إيران. قائد الجيش الإيراني نفسه أيضا اللواء أمير حاتمي قال إن إيران عليها أن تكون مستعدة لتوجيه ضربة وصفها بالقوية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لهذا الأمر. على مستوى مضيق هرمز أيضا، القوات المسلحة الإيرانية على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شيكارتشي قال إنه في حال حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على مضيق هرمز أو تفرض إرادتها عليه فإنها سوف تتلقى الضربات التي وصفها بالشديدة من قبل الجانب الإيراني. فضلا عن ذلك أيضا، مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني أكد أن إيران هي من تسيطر على المضيق وأن الزمام المبادرة في المضيق للقوات الإيرانية وليس الأمريكية، نافيا ما يصدر عن الولايات المتحدة من عبور النفط والسفن من مضيق هرمز، مشددا على أن ذلك يتنافى ويتعارض مع الأرض، أرض الواقع في مضيق هرمز. هذا كان سياسيا رنيم، أما عسكريا رنيم. أما سياسيا، طهران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها التي قدمت خلال الجولات غير المباشرة في نيويورك بينها وبين واشنطن عبر الوسيط القطري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه سمع رفض ترامب عبر وسائل الإعلام وأنه بانتظار أن يكون هناك رد رسمي مكتوب، مؤكدا أيضا أنه في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية المضي قدما بالمسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز لابد وأن يتم استيفاء الشروط الإيرانية التي قدمتها طهران إلى واشنطن عبر الوسيط القطري، مشددا أن الحل الوحيد للخروج من المأزق من الطريق المسدود الذي وصفه بهذا الشكل هو فقط الحوار وليس السبل العسكرية.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. بعد مرور سنة على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
6: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية. ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني انضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية، هل تشعر بأن ترامب اليوم يتحدث من منطق قوة ومنطق اليد العليا في هذا الصراع؟
7: قد ينطق بهذه الفلسفة، أنني رجل القوة وأفرض ما أريد على الإيرانيين، وهذا يخدمهم من حيث السياق الانتخابي في الولايات المتحدة. ولكن وإن اعتد بهذه القوة وأيضا لا يستطيع تغيير الوضع في مضيق هرمز، بمعنى أن الأزمة لا تزال قائمة. هناك مشكلة توقف الملاحة الدولية، وهناك الآن شركات التأمين لا تسمح أو لا تنظر بعين الرضا حتى للعدد القليل. فلدينا أزمة طاقة وأزمة عدم الثقة في أنه ليس هناك استقرار في المضيق. أيضا الوضع لا زال بين فكرة التسوية، وأصبحنا بعيدين أكثر مما كنا قبل أسبوع، وقضية العودة إلى القصف المسلح، بمعنى الضربات لإيران. حتى وإن سايرنا ترامب في منطق القوة، هذا لا يعني أنه سيغير المعادلة مع الإيرانيين، فبالتالي نحن أيضا ننتظر الفعل وردة الفعل. إذن كل ما وصلنا إليه الآن بعد تعطر لحظة نيويورك، لحظة الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تنتج منطلقا للتفاوض بين الإيرانيين والأمريكيين، هذه اللحظة الآن تبعدنا إلى مسألة إدارة الأزمة، إدارة الحرب بأدوات تصعيدية أكثر. فإذا فقط يعني إعادة إنتاج نفس التصور التصعيدي. والسؤال أيضا، سواء إيرانيا أو أمريكيا، إلى أين يمكن التمادي في هذا المنطلق الذي لا ينتج لا النصر لا لإيران ولا لترامب؟ إذا هي مسألة إعادة إنتاج نفس المنطلق لعل وعسى، وأعتقد أن مرحلة انتخابات الكونغرس ستأتي لتطرح السؤال، وخاصة إذا ظهرت أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب أو كلا مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هنا سيواجه ترامب سؤالا محرجا، إلى أين تذهب بأمريكا وبالعالم في هذه الحرب مع الإيرانيين؟
1: عندما يقول وزير الخارجية الإيراني نحن ننتظر الرد الرسمي عبر قنوات التفاوض، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ هل هذا يعني أن ما يقوله ترامب أمام الشاشات وأمام الإعلام مختلف عما يجري حاليا من تناقل ونقل لرسائل بين الطرفين؟
7: لا شك أن الإيرانيين يريدون التمييز بين ما هو خطاب المرحلة واستراتيجية المرحلة. هم لا يبدون، لأنهم تعودوا على أن ترامب قد يقول شيئا في الصباح ويقول نقيضه في المساء، بمعنى رجل مفاوضات ويعود أيضا إلى خطاب عسكرة الموقف. إذن هم

0: نهاية هم أيضا يريدون أن يحافظوا على خطوة مفتوحة. نحن عرضنا هذا المقترح، نريد أن نسوي أزمة هرمز ولو مؤقتا ثم ننطلق في المفاوضات. إذا أعتقد يعني موقف إيران فيه بعض من الصبر الإضافي، ولكن أيضا عندما نتأمل ما يصدر عن ترامب وما يقوله مسؤول البيت الأبيض، لا أرى أن هناك أمارات أو مؤشرات ستعيد ترامب إلى التفكير بفكرة التسوية الدبلوماسية. أرى أن ربما لا زال عازما مزيد من الخنق الاقتصادي وربما ضربة عسكرية. إذن لا أرى ما يعزز هذا التفاؤل لدى عراقجي.
1: إذن سريعا جدا، الأمور ذاهبة نحو ربما مزيد من التأزم؟
0: أعتقد الأزمة ستظل، وأعتقد أيضا أن الضربة العسكرية يعني هناك ما يرجحها إما قبل أو خلال انتخابات الكونغرس.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقتان في تعز. وللمزيد تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن مها، ما هي آخر التطورات الميدانية، وهل يمكن القول أن هذا اليوم يشهد اشتباكات عنيفة أم أن الأمور في دائرة الهدوء الحذر؟
2: نعم رنين، حقيقة حالة الجو هي التي تشهد بالتوتر في الضربات وأيضا تصاعد في هذه الضربات. الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية كان قد استهدف قبل نصف ساعة من الآن مخازن أسلحة ومعسكر للحوثيين في مفرق ماوية شرقي مدينة تعز. أفاد هناك السكان المحليون وكذلك المصادر الميدانية بحدوث انفجارات متتالية ناتجة عن هذه الضربة، وأيضا انبعاثات أدخل كثيفة جدا شهدت حتى مسافة واسعة من أو أجزاء واسعة من مدينة تعز. وعندما نتحدث عن شرق مدينة تعز ومفرق ماوية، فنحن نتحدث عن استمرار الغارات الجوية. الطيران الحربي كان في الأمس قد استهدف تعزيزات وتحصينات وعتاد للحوثيين في نفس هذه المنطقة، مفرق ماوية وكذلك مفرق الذركرة شرقي مدينة تعز. على المستوى البري حقيقة نشهد هدوءا حذرا مع بقاء حالة الاستدفار القتال خلف خطوط التماس على كل امتداد الجبهات، سواء عندما نتحدث عن الجبهات الواقعة في جنوب محافظة تعز أو في الريف الغربي لمحافظة تعز أو حتى تلك المتصلة بالساحل الغربي. نتحدث عن جبهة كهبوب وكذلك جبال المضاربة ونومان وغيرها من المواقع الاستراتيجية الأخرى، لكن العامل الأبرز هو حتى هذه اللحظة والحاضر في مرحلة التصعيد الحالية خلال هذا اليوم هو استمرار الضربات الجوية للسلاح الحربي اليمني لاستهداف مركز ودقيق لعدد من مواقع الحوثيين على مختلف محاور القتال شرقا غربا شمالا جنوبا وحتى في قلب مديرية الوازعية، هذه المديرية الحاكمة والاستراتيجية والتي هي تمثل في الوقت الحالي بؤرة الصراع بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كحزام دفاعي للمواقع التي وصل إليها الحوثيون في الساحل الغربي تحديدا باب المندب وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية. القوات الحكومية بطبيعة الحال قالت إنها قد صدت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة جبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز، وكذلك مستمرة في استهداف تحصينات الحوثيين في الكدحة وكذلك في القروض، مع أيضا استمرار حالة النزوح الرنيم. الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات كانت المخيمات النازحين كانت قد قالت إن أكثر من 100,000 شخص نزحوا إلى مدينة تعز منذ بدء التصعيد وحتى 25 من سبتمبر الجاري. هذه حركة النزوح بطبيعة الحال تتقاطع مع قلة المساعدات المقدمة لهؤلاء النازحين نتيجة فجوة تمويلية تعاني منها المنظمات الدولية، وهذا ما لاحظنا بإطلاق المنظمات الدولية خلال الأيام السابقة نداءات استغاثة لتمويلهم ولتوفير الحد الأدنى من احتياجات النازحين الذين يتركزون بدرجة رئيسة في محافظة تعز. وعندما فقط أخيرا رنيم، عندما نذكر محافظة تعز فينبغي الإشارة إلى أن هذه المدينة تعاني من حصارا وكذلك اشتداد في المواجهات على مختلف المحاور. رنيم
1: شكرا لك يا زميلة مها علي. في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن

0: حالة طوارئ كبرى في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث جرى اعتقال عدة رجال وإخلاء منازل مجاورة. وذكرت الشرطة أن الاعتقالات تمت للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة الجوية الأمريكية الواقعة في مقاطعة غلوسترشير. وللمزيد تنضم إلينا من ليفربول مراسلة الجزيرة مينا حربلو. إذن ما هي آخر المعطيات التي توفرت حول هذا الحدث الأمني مينا؟
1: يمكننا البدء بالتصريحات الرسمية. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول بأنه يواصل يتلقى التحديثات بشكل مستمر في هذا الحادث الأمني الكبير، يعني معربا عن امتنانه لفرق الطوارئ التي قال بأنها تحركت بسرعة فائقة من أجل يعني تقديم الدعم وأيضا حماية واتخاذ التدابير من أجل سلامة المجتمع. وزير الدفاع البريطاني وستريتين هو أيضا تحدث وقال بأنه يمكننا الإطمئنان إلى أن هذا الأمر يتم التعامل معه أو معالجته، ولهذا السبب يقول بأن فرق الطوارئ والقوات المسلحة الملكية على أهبة الاستعداد على طيلة أيام الأسبوع ودائما مستعدة للتحرك. بالنسبة للشرطة البريطانية وشرطة غلوسترشير المنطقة التي وقعت فيها هذه الحادثة الأمنية تقول بأنها تعتقد بأن هذا الحادث الأمني تم السيطرة عليه وتحت السيطرة، وتشير إلى أنه تم إخلاء منازل عدة وعقارات عدة في هذه القرية، قرية ويلفرد المجاورة للقاعدة، قاعدة فيرفرد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية والتي تستخدم تحديدا من أجل يعني انطلاق الرحلات التابعة لسلاح الجو الأمريكي لضرب إيران. وتقول أيضا بأنه يتم أيضا تطويق هذه المنطقة، وأن فريق من الجيش البريطاني المتخصص في تفكيك المتفجرات يعمل في المنطقة، وقد تم يعني فحص عدد من المركبات في المنطقة المجاورة. كان هناك حديث عن تكثيف للحضور الأمني والإجراءات الأمنية حوالي القواعد التي تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية في المملكة المتحدة، رفع درجات التأهب الأمني إلى أعلى درجاتها في قاعدة فيرفورد وثاني أعلى درجاتها في قاعدة ليكن هيث في منطقة صفوك. وهناك حديث رسمي يعني حسب وسائل الإعلام البريطانية بي بي سي تحديدا تقول بأن فرق الشرطة المتخصصة في مكافحة الإرهاب تقود هذه التحقيقات بعد اعتقال عدة رجال حسب الشرطة البريطانية على خلفية أو لارتكابهم مخالفة بموجب قوانين المتفجرات. هذه التحقيقات لا تزال سارية، والشرطة البريطانية يعني تقول يعني عادة لا تدلي بأي تصريحات إلا إذا تمكنت من الحصول على معلومات يمكن أن تفيد بها البريطانيين فيما يتعلق بهذه الحادثة الأمنية الخطيرة، والتي تأتي في ظل استمرار هجمات على دول أوروبية توجه فيها أصابع الاتهام إلى روسيا. والمملكة المتحدة أيضا يعني تتلقى تهديدات صريحة من موسكو بأنها إن هي واصلت دعم أوكرانيا فإنها يعني سيتم استهدافها، وهناك حديث عن حرب هجينة تخوضها روسيا. ولكن أيضا نعلم بأن يعني نعلم بأن الإيرانيين قد هددوا بضربات على هذه القواعد إن سمحت المملكة المتحدة باستمرار استخدامها من قبل القوات المسلحة الأمريكية.
0: شكرا لك مراسلة الجزيرة مينا حربلو، كنت معنا من ليفربول. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على التحذيرات الأوروبية من إمكانية تفاقم أزمة الطاقة بسبب تداعيات أزمة هرمز وتقلبات أسعار الغاز العالمية. كل التفاصيل مع روعة وجه.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. أزمة جديدة تطرق أبواب أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث حذر مفوض الطاقة الأوروبي من أن دول القارة تواجه فاتورة مرتفعة مقابل استيراد الغاز بسبب اضطراب الإمدادات الناتج عن تداعيات أزمة مضيق هرمز. والأرقام تعكس عمق الأزمة، اعتماد متصاعد على الغاز المسال ومخزونات أدنى من مستوياتها المعتادة، وشبح موسكو لم يغب تماما عن المشهد، والمحصلة دعوات للحكومات الأوروبية بخفض الطلب وترشيد الاستهلاك. إذن

0: حذر مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن من أن الاتحاد يواجه أزمة أسعار مرتبطة مباشرة بأزمة في الإمدادات، ودعا الحكومات إلى المحافظة على تدفق الغاز لمستودعات التخزين والحد من استهلاك الغاز والكهرباء. لكن يورغنسن أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استعدادا مما كان عليه قبل 4 سنوات عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد الحرب على أوكرانيا. ولا تزال أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على الاستعداد على الاستيراد من خارج القارة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها شديدة الحساسية لصدمات النفط والغاز العالمية. وأصبحت الولايات المتحدة الموردة الأكبر للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي مع إعادة تشكيل خارطة الطاقة بعد خفض الاعتماد على روسيا. واتخذت الدول الأوروبية إجراءات لمواجهة صدمة الطاقة، ففي فرنسا عززت الحكومة دعم الوقود للعاملين الأكثر اعتماداً على السيارات، وزادت سقف عدد المستفيدين من الدعم إلى أكثر من 5 ملايين شخص حتى نهاية هذا العام. وقررت ألمانيا خفض الضرائب على البنزين والديزل مجدداً لتخفيف أثر الارتفاع الحاد في الأسعار على الأسر والشركات، كما خصصت أكثر من 2 ملياري دولار لتمويل خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام الجاري. وفي إسبانيا اعتمدت الحكومة حزمة واسعة للحد من تداعيات الحرب على أسعار الطاقة، وشملت الإجراءات خفض الضرائب ودعم قطاعات النقل والزراعة والصيد. معنا من لندن نهاد إسماعيل الخبير في شؤون الطاقة، أهلا وسهلا بك. ما الذي يجعل هذا التحذير الأوروبي يختلف عن التحذيرات السابقة منذ اندلاع الحرب وما أعقبها من تداعيات أزمة مضيق هرمز؟
1: شكرا وتحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. أوروبا الآن تمر في أعمق أزمة طاقة منذ الكوفيد ومنذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية. لذلك وصفها دان جورنسون المفوض الأوروبي للطاقة أنها سيكون شتاء سيء جدا لأوروبا، فضلا عن نقص المخزونات للغاز الطبيعي المسال. تواجه أسعارا باهظة بالاستيراد، هناك منافسة آسيوية مع أوروبا على الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي من الولايات المتحدة. وإذا أضفنا أزمة الديزل أيضا ونقص الديزل، والديزل هو عنصر هام جدا في مجال الطاقة ومحرك للاقتصاد ومحرك للقطارات والحافلات والآلات الزراعية التراكتورات وكذلك للمصانع وأيضا توليد الكهرباء. لذلك أوروبا تمر بأزمة عميقة، وهذه في النهاية تؤثر على جيب المستهلك وتؤثر على ميزانية الشركات. لذلك تضطر الحكومات أن تساهم في مساعدة وتخفيف العبء على المواطن وعلى الشركات أيضا. ولكن هناك بلدان في العالم لا تستطيع أن تفعل ذلك، مثل الباكستان والفلبين ودول بعض الدول الإفريقية ودول في أمريكا الجنوبية. تصوري أن المكسيك وهي الجارة للولايات المتحدة تعتمد 96% على حاجتها من الديزل من الولايات المتحدة.
0: عندما نتحدث عن خارج حدود أوروبا، كيف تنعكس أزمة الطاقة في أوروبا مثلا على منطقة الخليج من حيث زيادة الطلب على الغاز المسال، يعني مقارنة بأزمة الطاقة قبل 4 سنوات حين خفضت روسيا الإمدادات؟
1: نعم، سوق الغاز الطبيعي المسال تعافى بعد أن انتهت الأزمة مع روسيا، لأن أوروبا بدأت تخفض الاستيراد من روسيا، وانتهى الأمر أنها تصدر فقط 6 إلى 7% خاصة إلى بلجيكا. ولكن

0: الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، من الولايات المتحدة، من قطر، حتى من مصر التي تعاني عجزا أيضا تصدر إلى أوروبا. لذلك أزمة الغاز الطبيعي المسال تجددت في الـ6 أو 7 شهور الأخيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز. مثلا قطر فقدت 17% من قدرتها التصديرية، وستنتظر عدة شهور قبل أن تستأنف جزء من التصدير. هناك أيضا مشاكل عميقة في استيراد الديزل المحرك المهم للاقتصاد. لذلك أوروبا تعاني، لكن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا. ارتفعت الأسعار تقريبا ضعف ما كانت عليه قبل الحرب الإيرانية.
1: من هذه الأثمان أيضا موضوع مخزونات الغاز الأوروبية، هي حاليا عند مستويات متدنية في بعض الدول رغم اقتراب موعد بلوغ نسبة 90% المطلوبة بحلول ديسمبر. ما تداعيات دخول الشتاء بمخزون أقل مع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز؟
0: معنى ذلك ترشيد الاستهلاك، تقليل الاستهلاك، المواطن سيدفع ثمنا باهظا، البدائل محدودة وقليلة. لذلك الخيارات أمام أوروبا ليست كبيرة، تستورد أقصى ما تستطيع من دول مثل الجزائر ومثل قطر قبل إغلاق مضيق هرمز. وكذلك أيضا وقعت اتفاقات مع دول أوروبا الوسطى مثل كازاخستان وأذربيجان. لذلك أوروبا تحاول أن تسد ثغرة، ولكن التقاعس في فصول الربيع والصيف أتى بنا إلى هذه المرحلة. لم يتحركوا لعدة شهور رغم التحذيرات.
1: ما الأسباب؟
0: الأسباب هي البيروقراطية المفرطة في أوروبا لأخذ أي قرار تحتاج إلى موافقة 27 دولة، وهناك دول تعارض، وهناك دول تريد التعامل مع روسيا مثل هنغاريا، وهناك دول لا تريد أي شيء من روسيا. يعني هناك لا يوجد انسجام وتوافق تام بين أعضاء الدول الأوروبية.
1: بالحديث مجددا عن روسيا، إلى أي مدى ما زالت روسيا تملك أوراق ضغط فعلية على السوق الأوروبية رغم تراجع حصتها؟
0: الأوراق الآن هي تتقلص بسبب أن التصدير الروسي أيضا يتقلص. هناك بعض الكميات تذهب من خلال مسار الخط الأنابيب التركي، تذهب إلى بعض دول أوروبا الشرقية، لكن الكميات الكبيرة توقفت تقريبا 6.5% من حاجة بلجيكا تأتي من روسيا حتى قبل أسبوعين أو 3 أسابيع. وروسيا الآن لا تعتمد على أوروبا من أجل اقتصادها، لديها مخزونات، لديها احتياطات نقدية، لديها أشياء كثيرة. لذلك روسيا تستطيع العيش بدون أوروبا في هذه المرحلة، لكن يجب القول أن أوروبا كانت أكبر عميل أو أكبر زبون لروسيا وأكبر سوق للطاقة الروسية. هذا روسيا خسرته الآن. لكن أوروبا تعتمد أكثر وأكثر على الولايات المتحدة.
1: شكرا لك. عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، سيد نهاد إسماعيل الخبير في شؤون الطاقة، كنت معنا من لندن. إذن شكرا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. في هذه الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة

0: متطورة من طراز ريموس 600 كانت تقوم بعمليات تجسس في مضيق هرمز. وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وجاء رد وزير الخارجية الإيراني بالقول إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. في الضفة الغربية، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. في اليمن، قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز. وفي بريطانيا، قالت الشرطة أنها فرضت طوقا أمنيا في منطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، وأن الوضع تحت السيطرة، وذلك بعد إعلانها عن وقوع حادث وصفته بالكبير قرب القاعدة. البداية هي من التوتر الأمريكي الإيراني. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذا نبدأ معك أحمد ومع آخر المعطيات من واشنطن، تفضل.
1: واستمرار للرفض رنيم، الرئيس الأمريكي ترامب كتب بشكل مباشر بأنه يرفض المقترح الإيراني الأخير، وفي ذات الوقت هو يركز على مسألة أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن إيران تتكبد الكثير من الخسائر بسبب الحصار المفروض عليها، وهو الحصار الذي قال إنه الأكبر في التاريخ العسكري. ويضيف ترامب في هذه التصريحات التي عبر فيها عن رفضه للمقترح الإيراني بالقول إن إيران تريد أن يتم فتح المضيق بشكل مباشر حتى تستعيد حركة التجارة، وأن اقتصادها يعتمد على المضيق بشكل كبير. هذه المواقف من ترامب جاءت متسقة مع مواقف أخرى عبر عنها مايك وولز المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز كان يقول إن الاقتصاد الإيراني يتهاوى والعملة، ويقول أيضا إن إيران لا تستطيع الوصول بشكل كاف للدولار الأمريكي، وأن احتياطاتها من النقد الأجنبي في طريقها إلى النفاد. هكذا تحدث في هذه المقابلة التي أكد فيها أيضا على التعويل الأمريكي على ما تطلق عليها عملية المنبوذ اقتصاديا، هذه العقوبات التي شددتها وزارة الخزانة. قال كثيرون لا يدرون ما الذي يحدث في الكواليس وما الذي يعمل عليه وزير الخزانة سكوت بيسنت لتشديد هذه العقوبات ضد إيران. هذا أيضا يعكس تعويلا أمريكيا على هذه التدفقات التي توفر لها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية وفق تأكيدات سابقة مظلة حماية للعبور عبر المضيق. وتأكيدات المسؤولين الأمريكيين لوسائل إعلام أمريكية لا سيما لأكسيوس يقولون أن الأرقام هي بالملايين، وبالتالي الموقف الأمريكي لم يتغير إزاء الشروط التي تريد من طهران تلبيتها. ولكن ما تكشف عنه أيضا وسائل الإعلام الأمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين يريدون تنازلات نووية إضافية من قبل إيران، وأن يظل هذا الملف أولوية على طاولة المفاوضات وأن لا يؤجل إلى أي مرحلة لاحقة. وكذلك هناك الحديث عن مسألة الشكوك الأمريكية فيما يتعلق بالتزام إيران بأي تعهدات على طاولة المفاوضات. هكذا تقدم الإدارة مبرراتها لهذا الرفض عبر تصريحات لمسؤولين أمريكيين. وفي المعارضة يستمر الانتقاد لاستمرار هذه الحرب من قبل الحزب الديمقراطي الإيراني.
0: شكرا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن هل من تطور على الموقف الإيراني عمر مما قاله الرئيس الأمريكي؟
2: رنيم، طهران بانتظار أن يكون هناك رد رسمي أمريكي يصلها عبر الوسطاء، لا سيما الوسيط القطري، حيث أنها لم تتلقى هذا الرد بشكل رسمي ومكتوب حتى الآن. هذا ما يقوله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي

0: أكد أيضا بأن إيران قدمت شروطها للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الشروط هي جزء من حقوق الشعب الإيراني بحسب تعبيره. أيضا أضاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت فتح مضيق هرمز والمضي قدما في الدبلوماسية، فإن عليها أن تلبي تلك الشروط التي بعثتها طهران خلال الأيام الماضية عبر الوسيط القطري إلى الجانب الأمريكي، مشددا على أن أمريكا اختبرت الحلول العسكرية، اختبرت الضغوط الاقتصادية المتمثلة بالعقوبات والحصار وحظر الطيران، لكن هذه الضغوط كما يقول عراقجي لم تنجح في تحقيق أهدافها، وأن إيران أثبتت قدرتها على التحمل. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عندما عاد إلى طهران يوم أمس قال من مطار العاصمة الإيرانية بأن طهران تبادلت الرسائل خلال الأيام الماضية مع واشنطن عبر الوسطاء لأجل أن تثبت للعالم بأنها لا تخشى الدبلوماسية ولا تسعى للحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما المسؤولتان عن الوضع الراهن في المنطقة، تحديدا في مضيق هرمز. إذا ما بقينا في مضيق هرمز رنيم، كان هناك إعلان خلال الساعة الماضية للحرس الثوري الإيراني عن استيلائه على غواصة أمريكية وصفها بالمتطورة الذكية، مسيرة من طراز راموس 600، وقال إنها كانت تمارس عمليات تجسس في مضيق هرمز، وأن هذه المسيرة قادرة على التعرف على أماكن تواجد الألغام المحتملة في مضيق هرمز. ذلك يصف الحرس الثوري الإيراني استيلاءه على هذه المسيرة بأنه جاء ضمن عملية استخباراتية وإنجاز عسكري، مشددا في ذات البيان الذي أعلن فيها الاستيلاء على المسيرة بأن السيطرة في مضيق هرمز هي للقوات الإيرانية وليس للجيش الأمريكي، وأن المضيق مغلق، وأن أي سفينة تريد العبور من المضيق ضمن مسارات مخالفة فإنها سوف تتعرض لحوادث غير آمنة بحسب ما ذكر الحرس الثوري الإيراني. هناك في الواقع خلال الساعات الماضية وبعد إعلان ترامب رفضه للمقترح الأمريكي تصعيد من قبل المؤسسة العسكرية الإيرانية على مستوى التصريحات، اليوم الجيش الإيراني على لسان قائده اللواء أمير حاتمي قال إن إيران عليها أن تكون مستعدة لتوجيه ضربة وصفها بالقوية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها في أهبة الاستعداد لذلك. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش ظروف سيئة في المنطقة، وأنها قد تنفذ عمل عسكري ضد إيران في المرحلة المقبلة، مشددا على أن إيران لن باتت في جاهزية أكبر مقارنة بالحربين السابقتين، حرب 40 يوما وحرب 12 يوما. كذلك في مضيق هرمز لا يزال يؤكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن إيران ترفض أي إدارة أمريكية للمضيق، وأنه في حال تدخل الأمريكيين في إدارة مضيق هرمز فإنهم سيتعرضون لضربات إيرانية.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وللمزيد من النقاش حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا معنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور صالح، هل برأيك أن وهج المفاوضات والحل الدبلوماسي خفت بعد الكلام الأخير لترامب، أم أن ما يجري في الكواليس لا يعلن على الملأ؟
2: نعم، شكرا رنيم. أنا أعتقد بأنه ترامب ربما رفض الصفقة، أو رفض يعني ليست الشروط الإيرانية هذه المرة، حتى نكون واضحين. هذه المرة كان هناك مقترحا إيرانيا، بمعنى آخر كان هناك نوع من التنازل الإيراني قدم عبر الوسيط، وعلى فكرة هذا قدم من يوم 16 سبتمبر، وليس هذه المرة عن طريق الوسطاء. وبدأ الحديث عن مهلة الأسبوع لفتح هرمز مقابل تخفيف الحصار البحري وبعض العقوبات والإفراج عن الأموال. إذن بظني وتقديري أن الخطاب الإيراني ربما أبدى بعض المرونة، وبالتالي حتى الرئيس ترامب عندما رفض هذه الصفقة أو هذا المقترح ولم يرفض المفاوضات بشكل عام، ودليلي على ذلك بأن مسؤولين أمريكيين ما زالوا يقولوا بأن المراسلات أو التواصل مع الجانب الإيراني هو إيجابي إلى هذه المرحلة. وأنا أعتقد رجعنا مرة أخرى إلى حرب الرواية الاستراتيجية، الكل يصعد، الكل يريد أن يظهر بأنه لم يخضع، لم يتراجع، وبالتالي صعوبة هذه المرحلة هي بالخطوة الأولى أو بالتزامنية التي أراها من الصعب حتى هذه اللحظة بالخروج بتركيبة معينة تبدو داخليا لترويجها ليست خطاب نصر هذه المرة، ولكنها خطاب لم ننهزم. وبالتالي كيف نستطيع أن نتوصل إلى تزامنية، من يخطو الخطوة الأولى، من يرمش الرمشة الأولى، حتى نستطيع أن نقول بالفعل أن هذه المقاربة أو هذه التركيبة يمكن قبولها. وأنا أعتقد كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة، لكن في أوج هذه الروايات والصراع في الروايات المختلفة تجد أن بين التصريح وبين التلميح وبين التهديد وبين الحديث عن الوساطة تجدي ما زال قائما، وبالتالي أعتقد ما زال الباب مفتوحا أمام تسوية دبلوماسية.
1: دكتور محمد، عندما يقول الإيراني بأنه ينتظر الرد الرسمي، وعندما يكون هناك حديث للجيش الإيراني حديث بأنهم سيواجهون ضربات موجعة للأمريكي، إذن برأيك هل إيران تلعب لعبة ترامب بالضغط من جهة والكلام عن ربما اتفاق أو مفاوضات أو تبادل رسائل من جهة أخرى، أم أن فعلا إيران تجد أن ما يحصل في الكواليس مختلف عما يقوله ترامب؟
3: أولا، ما قاله عرقجي بأن طهران تنتظر الرد النهائي عبر الوسيطين القطري والباكستاني هو ليس رسالة إلى البيت الأبيض، بل هي رسالة إلى الإقليم، وأيضا رسالة إلى العواصم الدولية. ونحن غير بعيدين عن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نحن لازلنا في ذروة الانشغال الدولي بأزمة هرمز، بحرب إيران، وربما أيضا أزمة باب المندب. فبالتالي عرقجي ينطلق من قناعة أننا الآن نريد أن تصفى الألوان، أين بالضبط اللون النهائي الذي يفكر من خلاله ترامب في المرحلة المقبلة. بيزيشكيان في لحظة نيويورك قدم نصف صفقة، كان الإيرانيون يعتقدون أن ترامب سيرد بنصف الصفقة لتكتمل، بمعنى هناك عرض إيراني كان من الممكن أن نبدأ لنخيط بين النصفين، بمعنى أن ترامب يقبل بفكرة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام وتم تبدأ عجلة المفاوضات والأخذ والرد. للأسف ترامب ليس متحمسا، بمعنى لا زال هو متخندقا في مرجعيته الأساسية التي يمكن اختزالها في مسألتين، مزيد من الخنق الاقتصادي ووعيد الضربة القاسية. فبالتالي هو لا يريد التسوية بالتراضي، وإنما يعتقد أن لا زال لديه نوع من الزخم الاستراتيجي الذي يمنحه اليد العليا، ويعتقد أن كل الخيارات أمام الإيرانيين هي إما أن يقبلوا شروطه أو أن يستسلموا. إذا ضاعت فرصة التفاوض بطريقة إيجابية. والآن أعتقد أن الخطاب الإيراني الذي مال ناحية الدبلوماسية عندما لا يتوصل بما يزكيه من البيت الأبيض ماذا سيفعل؟ سيميل مجددا إلى الخطاب المتشدد، بمعنى العسكرة في هذه المرحلة ستصبح هي الحيلة المتبقية، خاصة والآن إذا كان الحرس الثوري قد سيطر على إحدى القطع بحكم أن هناك توجس في أنها من الأدوات الجاسوسية. أعتقد سنعود خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة إلى مرحلة إعادة استعراض القوة في مضيق هرمز، ندور على أنفسنا في إدارة هذا الصراع. وبالتالي أعتقد لحظة نيويورك كانت مهمة للغاية، ولكن للأسف لا تستغل ولا يرد عليها، بمعنى أنه كان من الممكن أيضا أن يقول ترامب أنا أقبل نصف هذه، يعني أقبل ربع الصفقة وأقدم لك ربع صفقة على الأقل لدينا. الآن عدم الرد أعتقد يعيدنا إلى أن مذكرة التفاهم غير مقبولة، العرض الإيراني الجديد غير مقبول. إذن أعتقد ترامب لا زال عازما على خياري القصف، الخنق الاقتصادي والقصف العسكري.
1: دكتور صالح، عندما يكون الوضع الحالي وضع الخنق الاقتصادي والضغط على إيران بالشكل الذي هو عليه، لماذا قد يذهب ترامب إلى اتفاق مع إيران إذا كان يعتبر بأن هذه الضغوط ستوصله إلى حيث يريد تماما؟
2: نعم، يعني عبر نظريات في السياسة عديدة والشواهد التاريخية لم يثبت حتى اللحظة بأن خنقا اقتصاديا أو عقوبات اقتصاديا قد أسقطت نظام أو حتى ربما غيرت من سلوك هذا النظام، ربما تنهك وأنهكت العديد من الأنظمة لكنها بحاجة إلى الوقت. والمشكلة رنيم أن كلا الطرفين هذه المرة يراهنوا على الوقت. كانت الاستراتيجية الإيرانية على ما أعتقد في بداية هذه الحرب مبنية على إطالة أمد هذا الصراع، وبالتالي ليس لدى الرئيس ترامب من صبر، ولا هو يريد حربا سريعة كما ذكر، هي أسابيع قليلة وتنتهي، لكن ذلك لم يحدث ولم يتحقق.

0: حقق أي من الأهداف المعلنة عن هذه الحرب، لكن ربما هناك أهداف غير معلنة بالطريق إلى تعديلها، تسويتها، تحققها. لكن حتما أن هذا التصعيد ومزيد من التصعيد والخنق الاقتصادي بلا شك ولا يؤثر على إيران فقط، وإنما يخنق المنطقة ككل. ثم أمر آخر بأنه زيادة هذا الضغط ربما يولد نتيجة عكسية أخرى، بمعنى أنه قد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة باستسلام إيران، وبظني أن الضربات العسكرية ومزيد من الخنق أيضا ربما لا يؤدي إلى، يمكن يؤدي إلى إعادة هندسة المقترح أو الصفقة الإيرانية مرونة في الموقف الإيراني، لكن هذا أيضا رهنا بضبط النفس، من يضمن ألا يحصل احتكاك أو لا تحصل يعني تصعيدا غير منضبط، وبالتالي أن تتوسع جغرافية وإقليمية هذه الحرب، بل وستكون خصوصا في ظل هذا التلويح. الأمر المهم أنا بظني وإن تغير الخطاب الإيراني ناحية أنه كان يفرض شروطا للذهاب إلى التفاوض، الآن لديه شروط أثناء التفاوض، ثم بدأ يتحدث عن الزمن. أنا بظني وتقديري أن العقدة تقع في ترتيب هذه الأولويات، بمعنى آخر يعني ربما الكل متفق على عودة الملاحة أو حرية الملاحة ومن ثم ترتيبات أخرى، الكل متفق أيضا على رفع العقوبات أو رفع حجز الأموال الإيرانية، لكن ترتيب هذه الأولويات أو هذه الطلبات هي العقدة. الأمر الآخر وهو بلا شك مهم بأنه كلا الطرفين لا يريدوا أن يفرطوا بورقة الضغط الرئيسية لديهم، لا الولايات المتحدة تريد أن تعطي إيران رفعا عن هذه العقوبات أو تخفيفا على الأقل، وبالتالي لن تلتزم إيران أو تعطيهم فتحا مؤقتا، ولا إيران تريد أن ترفع يدها عن هرمز وبالتالي فعلت أدواتها خصوصا ما تشاهده في الحوثي. وأنا أعتقد كلا الضغطين أو كلا الورقتين تحملان مخاطرة جسيمة على المنطقة على الأقل في انفتاح هذه المعركة بأوسع مما كانت عليه.
1: دكتور، هل تعتقد بأن كان هناك رأيا سائدا بأن إيران ستسعى إلى رفع حرارة الأمور مع اقتراب الانتخابات النصفية، ولكن هل تعتقد أن هذا هو المخطط أم أن ترامب بتصريحاته أوصل رسالة بأنهم لا تعتقدوا بأنكم تلتقطوني باليد التي تؤلمني لأنني لا أبه لنتائج الانتخابات؟
2: من الواضح أن الأشهر الثلاثة الماضية كشفت مسألتين، أن انتخابات الكونغرس ليست محورية وليست هي مقياس نجاح أو فشل ترامب كما يعتقد، بمعنى أنه يستطيع أن يعايش وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب. إذن تحرر هو من هذا الخط الأحمر أن عليه أن يصل بسفينة الجمهوريين إلى الإبحار بفوز آخر، أن تظل الأغلبية جمهورية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. خلال الفترة ذاتها أيضا بدأت القراءة الإيرانية تتغير نسبيا، لم يعد ذاك الرهان أو لم تعد بمثابة من يقوم بالقمار السياسي على تاريخ الثلاثاء الأول من نوفمبر. إذن يبدو أن الخطاب الأمريكي، خطاب ترامب ومستشاريه، كشف للإيرانيين أن يوم الانتخابات ليس هو الذي سيحدد بقاءه السياسي. إذن الآن بدأت الاستراتيجيتان تتحدثان عن اليوم التالي، بمعنى ما بعد يوم الانتخابات بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. فالآن عدنا إلى ضرورة، أو كما يبدو الآن من الخطاب الإيراني، أننا نذهب بعيدا باتجاه البحث عن تسوية دبلوماسية، ولكن أيضا لا نتخلى عن جاهزيتنا للمواجهة العسكرية.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وشكرا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، شكرا لكما. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. وللمزيد تنضم إلينا الزميلة مها علي من تعز. إذن مها، ما هي آخر المعطيات حول التطورات الميدانية؟
3: نعم رنيم، حالة الهدوء الحذر لا تزال سائدة حتى هذه اللحظة خلف خطوط القتال الممتدة على طول جبهات مدينة تعز الشرقية الشمالية والغربية وكذلك في الريف الجنوبي. كذلك نتحدث عن استمرار الغارات الجوية باستهدافها معدات وأسلحة وذخائر وعتاد للحوثيين أيضا بمختلف محاور القتال. في أحدث هذه الغارات الطيران الحربي اليمني كان قد استهدف معسكرا للحوثيين في منطقة أو مفرق ماوية شرقي المدينة ظهر هذا اليوم. عدد من الغارات استهدفت هذا المعسكر بحسب المصادر الميدانية، فإن انفجارات متتالية وقعت في المعسكر عقب هذا الهجوم، وانطلقت من هذا المعسكر أدخنة وكذلك الكثير من الانفجارات كان قد سمع عدويها على مساحات واسعة جدا من مدينة تعز. نتحدث عن هذه الغارات بعد ليل وفجر، أيضا كان الطيران الحربي قد شن فيه سلسلة من الغارات على مواقع الحوثيين في شمال مدينة تعز وفي الشرق والغرب وكذلك في الجنوب. والمحور بلا أدنى شك هو الوازعية، حيث هناك تتجه الأنظار فيما بات يعرف بمعركة السيطرة على القمم الجبلية. نتحدث عن هدوء حذر في هذه الجبهات بعد اشتباكات ومناوشات ليلية وأيضا قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. ألوية العمالقة في جبال كهبوب الاستراتيجية استهدفت أيضا تعزيزات للحوثيين، مركبات وعربات قتالية أيضا في جبهة المضاربة والوازعية. نتحدث عن هذا المعطى العسكري سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى استمرار الغارات الجوية بالتزامن مع معطى إنساني مهم يتمثل بإغلاق طريق هيجة العبد حتى هذه اللحظة أو توقف الحركة في أمام السكان وكذلك المواطنين وعربات نقل الإمدادات الغذائية والدوائية نتيجة الأضرار التي لحقت بهذا الطريق جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة بالأمس. أفاد السكان المحليون هناك بأن الطريق ما تزال غير سالكة للمرور وأن الطريق يشهد حالة تكدس للمسافرين الذين هم بطبيعة الحال يتوجهون إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنها إلى بقية المدن الأخرى. بالتالي نتحدث عن وضع إنساني حرج لهذه المدينة التي تعيش حصارا منذ العام 2015، يزداد تأثيرات أو تزداد تأثيراته مع استمرار حركة النزوح إلى قلب هذه المدينة. أكثر من 100,000 نازح بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين يتركزون في مدينة تعز وخيامها وأريافها في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية. رنيم،
1: شكرا لك. مها علي كنت معنا من تعز. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل، ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس أن أكثر من 1,100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. للمزيد ينضم إلينا من خربة قلقس جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، من قرية أبو فلاح في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك منتصر، ومع مشهد احتجاز الفلسطينيين نتيجة هذا القرار الذي يغلق الضفة الغربية.
4: بالفعل رنيم، نحن لازلنا نرصد معاناة الفلسطينيين بصور وأشكال متعددة عبر البوابات والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كما ذكرنا فاق عددها 1,000 في مناطق الضفة الغربية. كنا منذ ساعات الصباح مع أكثر من مشهد وأكثر من صورة. خلفي مباشرة في هذه الصورة تظهر البوابة المؤدية إلى خربة قلقس جنوب الخليل، ونحاول على الأقل في هذه الصورة أن نبين الموقع الجغرافي لهذه الخربة. هذه البوابة التي تفرضها قوات الاحتلال عند مدخل هذه القرية، وهي مغلقة منذ 7 أكتوبر 2023، وقلقس تعتبر واحدة من القرى والخرب التي تشدد قوات الاحتلال الحصار عليها لعدة اعتبارات. الأبرز والأهم هو قرب هذه الخربة من مستوطنة حقاي التي تبعد بضعة كيلومترات هنا على هذا الطريق الذي يظهر أمامنا في هذه الصورة. القرى، وهذه القرية أيضا هي تقع بمحاذاة الطريق الاستيطاني 60 الذي سيظهر الآن في هذه الصورة، وكما يظهر هي بالفعل ملاصقة تماما. مدخل هذه القرية هو واقع على الطريق الاستيطاني 60. لكن الجديد في هذه الصورة والذي نحاول أن نركز عليه أكثر هو البؤر الاستيطانية وحركة المستوطنين. الآن كما يظهر في هذه الصورة مستوطن يدخل إلى بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون قبل بضعة أشهر على أراضي الفلسطينيين، ويظهر بالفعل كيف أن هذا الطريق تم تعبيده حديثا منذ أيام قليلة فقط. عبدت قوات الاحتلال والمستوطنين هذا الطريق، ومنذ أن وصلنا إلى هذه المنطقة نحن نرصد هذه الحركة المستمرة والمتواصلة للمستوطنين في هذه المنطقة بعد أن قاموا بنصب خيمة من على

0: هذا المرتفع الذي بات يظهر الآن بشكل واضح في هذه الصورة. وهذه مركبات مستوطنين وصلت قبل قليل، وهنالك مركبات على طريق وصولها أيضا كما يظهر في هذه الصورة، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بوضع ما يشبه نقطة عسكرية لربما هي في هذه المنطقة. هذه منطقة تقع من على مرتفع تطل على خربة قلقس، تطل على مدينة يطا جنوب الخليل، في الجهة المقابلة تطل على المنطقة الجنوبية ومنطقة الفحص، وهي منطقة كاشفة مطلة. الأمر لا يتعلق فقط ببؤر استيطانية يقيمها المستوطنون، بل الأمر يتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك، البعد العسكري في المسألة. وهذا يندرج أيضا في إطار وفي سياق هذه التشديدات التي نتحدث عنها منذ ساعة الصباح، البوابات، الإغلاقات، الحواجز والنقاط العسكرية والبؤر الاستيطانية أيضا. إليك رنيم.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من خربة قلقس. وننتقل إلى زميلة ثروة شقرة الموجودة في قرية أبو فلاح. إذا تحدث منتصر عن جانب من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، لديك هناك اعتداءات وحرق للممتلكات، تفضلي.
2: حقيقة لا فرق في ظل وجود المستوطنين رنيم في مناطق الضفة الغربية من حيث هذه الاعتداءات، ولكن هناك اختلاف في أشكالها كما ذكر منتصر. من بين هذه الأشكال هو حرق لممتلكات المواطنين الفلسطينيين، ليس حكرا على قرية أبو فلاح، إنما عديد من القرى الفلسطينية في هذا المكان بالتحديد. مستوطنون مسلحون انطلقوا من أحد البؤر الاستيطانية القريبة من المكان الذي نتواجد فيه، قاموا باقتحام هذا المنزل وبداخله مسن وزوجته يبلغان من العمر في السبعينات حقيقة، يحملان الجنسية الأمريكية، بالرصاص وبالزجاجات الحارقة هاجموا هذا المنزل، قاموا بإحراق ثلاث مركبات، اقتحموا الطابق الثاني من هذا المنزل وقاموا بتحطيم كل محتوياته. نجا أصحاب هذا المنزل بأعجوبة من الموت هكذا قالوا لنا، وبالتالي وصل شبان القرية. اندلعت مواجهات عنيفة في هذا المكان قبل أن ينسحب المستوطنون بحماية قوات الاحتلال إلى البؤرة الاستيطانية التي جاءوا منها. انتشار للمستوطنين حقيقة رنيم منذ ساعات الصباح في عديد من مناطق الضفة الغربية، تحديدا في محافظة رام الله والبير. انتشر المستوطنون في ما تعرف منطقة قريبة من حي الطيرة في مدينة رام الله، قاموا بأداء صلوات تلمودية، رفعوا الأعلام الإسرائيلية. أيضا قام المستوطنون بالانتشار في أراضي قرية كفر مالك، أيضا بقضاء مدينة رام الله القريبة من قرية أبو فلاح. هذه القرية التي أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بإزالة ما يزيد على 50 دنما من الأشجار في هذه الأراضي، أشجار الزيتون المعمرة. وبالتالي انتشار المستوطنون ليس مرتبط بمناسبة، عندما نتحدث عن الأعياد اليهودية هو ليس مرتبط بذلك. اعتداءات المستوطنين لا تتوقف في الضفة الغربية، تتعدد أشكالها، ولكن حقيقة يخشى المواطنون الفلسطينيون هنا في هذه المناطق من تكرار هذه الهجمات التي يقولون إنها تستهدف الأرواح بشكل رئيسي. نجا المواطنون الفلسطينيون من الموت عدة مرات، ولكن قتل المستوطنون منذ بداية العام 27 مواطنا فلسطينيا برصاصهم خلال هذه الهجمات المسلحة. ختاما، وصلت قوات الاحتلال إلى هذه المنطقة بدعوى التحقيق في هذه الجريمة التي نفذها المستوطنون. المواطنون الفلسطينيون يقولون أن هذا حبر على ورق، وأن هذه تحقيقات شكلية تجريها قوات الاحتلال التي تقدم الحماية للمستوطنين رنيم.
1: شكرا لك ثروة شقرة. ونتحول إلى رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري. وآخر المواقف لسموتريتش الذي يدعو لتدمير الضفة كما تم تدمير غزة، تفضل.
3: هو دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية أسوة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال إن على إسرائيل أن تفعل في الضفة الغربية ما فعلته في داخل القطاع. وقد قال سموتريتش أيضا بأنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية. من ناحيتها السلطة الفلسطينية استنكرت قبل قليل وعلى لسان وزارة الخارجية والمغتربين هذه التصريحات، وقالت إنها دعوة صريحة لارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية تحت مسميات مخطط الضم والتهجير. وقالت إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعبر عن نوايا الحكومة الإسرائيلية، وحذرت من تداعيات هذه التصريحات. قبل قليل أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وفي بيان له أكد بأنه أمر الجيش الإسرائيلي بأن ينفذ إغلاقا شاملا للضفة.

0: الغربية، وقال إن ذلك جاء في عقاب توصيات قدمها قادة الجيش لوزارة الدفاع والجهات المعنية في إسرائيل، وذلك مع دخول عيد العرش اليهودي يومه الثاني اليوم الأحد، والذي سيستمر حتى 3 أكتوبر. وقال إن الإغلاق سيستمر طيلة هذا الأسبوع. كما أكد كاتس بأنه لن يسمح بمنح التصاريح لسكان الضفة الغربية حتى تلك التي تسمى بالتصاريح الاستثنائية، علما أن إسرائيل ومنذ 7 أكتوبر تضيق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من عمال ومن شرائح مختلفة وتمنعهم من دخول المناطق الإسرائيلية. وكان أيضا منسق أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أعلن بدء تنفيذ هذا الإغلاق، فيما أقالت مصادر إسرائيلية بأن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت يدرس تنفيذ مزيد من الإغلاقات في داخل الضفة وفرض مزيد من القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين والشوارع الرئيسية والمحاور المركزية، وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية بأن آلافا من المستوطنين قد يخرجون إلى الشوارع وإجراء جولات وكذلك أداء صلوات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وخشية من الاحتكاكات كما تسميها إسرائيل بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في هذه الأيام، أيام عيد العرش اليهودي الإسرائيلي.
1: محمد، هذه الدعوات التي أطلقها سموتريتش، هل من رد أو تجاوب أو أصدر مواقف مؤيدة لها في الداخل الإسرائيلي؟
0: هذه الدعوات ليست جديدة رنيم. سموتريتش كرر الدعوة إلى الحرب في الضفة الغربية مرارا وتكرارا منذ يوم 7 أكتوبر، وما تشهده الضفة بحسب المصادر الرسمية الفلسطينية هي حالة حرب دائمة ومستمرة، بمعنى اعتقال آلاف الفلسطينيين وقتل الآلاف، بالإضافة إلى أكثر من 1000 حاجز وبوابة حديدية وساتر ترابي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عدا عن فرض الحصار بواسطة إغلاق المعابر ومنع الفلسطينيين من دخول للمناطق الإسرائيلية. ولكن لا تعقيب إسرائيليا حتى الآن على تصريحات سموتريتش هذه، إلا أنها تحظى بتأييد لدى شرائح واسعة من الإسرائيليين. ولكن جدير بالذكر بأن هذه التصريحات جاءت في سياق الحديث لدى سموتريتش عن الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة إقناع ناخبيه بأنه الأفضل، ثم تحدث عن الضفة الغربية. والحملة الانتخابية التي يقودها سموتريتش منذ عدة أسابيع تركز على الضفة الغربية على وجه التحديد، تحت رسالة واضحة تسمى ثورة سموتريتش في الضفة الغربية، يحاول إقناع ناخبيه بأنه حقق ثورة استيطانية في الضفة، وهو يتحدث عما فعلته الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية في كافة حملاته الانتخابية وزياراته إلى الإسرائيليين سواء في المستوطنات أو في المدن الإسرائيلية الداخلية.
1: شكرا لك محمد، كنت معنا من رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وللمزيد حول ما يحصل في غزة تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذا نور، كل التفاصيل معك، تفضلي.
2: نعم رنيم، شهيد وست إصابات نتيجة غارات إسرائيلية متفرقة في مناطق عدة في قطاع غزة. كان هناك شهيد في مواصي مدينة خان يونس جراء غارة إسرائيلية نفذتها مسيرة إسرائيلية، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات في المكان. وفي شمال قطاع غزة كانت هناك أيضا عدد من الغارات الجوية، أحدها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، واستهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين، أدى ذلك إلى وقوع إصابتين في المكان. وفي حي الشيخ رضوان في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة أيضا قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين، وبالقرب من مخيم للنازحين أدى ذلك إلى وقوع إصابة. وصلت الإصابات إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ووصفت أحد هذه الإصابات بالخطيرة. هذا على صعيد الغارات الجوية التي تنفذ على مدار الأيام السابقة في مناطق عدة من مختلف مناطق القطاع، علما بأن هذه المناطق تصنف على أنها آمنة، ومن المفترض أنها في حدود 30% متبقية فقط من المناطق في قطاع غزة، و70% هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يكف

0: عن الانتهاكات والاختراقات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وإيقاع عدد من الشهداء والإصابات. وزارة الصحة قالت بأن شهيدان و11 إصابة أو 11 إصابة في خلال 24 ساعة في قطاع غزة، عدا عن الغارات الجوية، عدا عن القصف المدفعي العنيف والتعيرة النارية التي تطلق باستمرار من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر. نانين،
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين، وغارة على بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وأخرى على منطقة وادي سلوقي. كل التفاصيل مع الزميل جوني تونيوس من قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان. إذن سلسلة من الغارات اليوم جوني، كل التفاصيل معك.
2: تماما رنيم، هناك سلسلة من الغارات التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية أو خلال الساعات الثلاث الماضية هنا في الجنوب اللبناني، وهي تؤشر طبعا إلى السياق التصعيدي العام المستمر والمتواصل من يوم إلى آخر في هذه المناطق وتحديدا المناطق الحدودية. أحدث ما سجل على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية هي غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اثنتان على منطقة واقعة بين بلدتي حد وحريس، أي محيط بلدة حريس في قضاء بنت جبيل، وغارة أيضا على بلدة الخيام الواقعة في قضاء مرج عيون، كما استهدفت بلدة ميس الجبل، بالإضافة إلى غارات كانت سبقت هذه الغارات من المقاتلات الحربية. الغارات تلك حصلت من المروحيات الإسرائيلية، نادرا ما تقوم المروحيات الإسرائيلية بشن غارات في المناطق هنا في الجنوب اللبناني، ولكن ذلك حصل قبل نحو ساعتين مع استهداف بلدة ميفدون، وأيضا استهدافات أخرى وقعت لناحية بلدة قبريخة. هذه الغارات التي حصلت اليوم خلال الساعات القليلة الماضية وفق المعلومات وحتى هذه اللحظة لم تؤدي إلى سقوط إصابات، ويمكن القول أنها بشكل أو بآخر تتم لغارات أيضا وقعت الليلة الماضية على محيط بلدة كفر تبنيت هنا في قضاء النبطية، وأيضا على بلدة المنصوري. وطبعا دائما نذكر بأن بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي في قضاء صور يتركز عليها جهد عسكري كبير من الجانب الإسرائيلي من خلال الغارات التي تشن على تلك البلدة، وأيضا من خلال التفجيرات الضخمة التي تحصل، كما أن الغارات الليلة الماضية استهدفت أيضا بلدة الخيام وغيرها من المناطق في الجنوب اللبناني. وفي المشهد التصعيدي بشكل دائم القصف المدفعي والتفجيرات العنيفة أيضا التي تنفذ هنا في الجنوب اللبناني، وآخرها أيضا قبل نحو ساعة في بلدة بيت يحون حصل تفجير ضخم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. هذه التفجيرات تؤدي طبعا إلى نسف المنازل وتدمير المنازل والمباني، وأيضا التفجيرات حصلت خلال المرحلة القليلة الماضية في بلدة المنصوري.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة جوني تونيوس، كنت معنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان. وإلى السودان، حيث قالت مصادر عسكرية للجزيرة أن قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرة مستودعا للمواد البترولية في منطقة أم عليلة شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وللمزيد ينضم إلينا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. إذن كل المعطيات التي توفرت لديك حتى الساعة وضاح، تفضل.
3: رنيم، معظم التطورات هنا في السودان وتحديدا في جبهات القتال المشتعلة لا سيما أيضا ولاية الجزيرة عنوانها الأبرز هو المسيرات. وبحسب بيان للجيش السوداني أصدره قبل قليل، أفاد في بيانه بأنه أسقط طائرة مسيرة معادية في سماء ولاية شمال كردفان غربي السودان وتحديدا غرب منطقة تنة. والجيش السوداني وطوال الأيام الماضية رنيم يصدر بيانات تفيد بأنه قام بإسقاط العديد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية أو ما تسمى بـ FH-95، سواء كانت في ولاية شمال كردفان، في الجمامة، في الكوكيتي وغيرها من بقية المناطق المشتعلة بالعمليات العسكرية، أو في إقليم دارفور وبصورة خاصة في ولاية شمال دارفور. نحن نتحدث أيضا إذا ما عدنا إلى ولاية شمال كردفان وهي الولاية المشتعلة بالعمليات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وبين قوات دعم السريع من جهة أخرى، حيث أشار الجيش السوداني في بيان سابق إلى أنه استعاد السيطرة على مدينة سودري، وهذه المدينة هي مدينة استراتيجية باعتبار

0: فان هي بصورة تامة في يد قوات الجيش السوداني وكذلك القوات المتحالفة معهم. أما أيضا في سبيل العمليات العسكرية التي حدثت في الساعات الماضية خاصة في ولاية جنوب دارفور، حيث أفادت مصادر محلية للجزيرة بسماع دوي انفجارات عنيفة للغاية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش السوداني عدد من المواقع العسكرية في هذه المدينة، وهو ذات الحال المسيرات أيضا استهدفت مستودع للوقود في منطقة أم عليلة التي تقع على بعد 15 كيلومترا شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة وضاح طاهر، كنت معنا من الدمازين في النيل الأزرق. في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية على كل من العاصمة كييف وزابوروجيا وخاركيف وأوديسا. من جهة ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. وللمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومعنا من مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. نبدأ معك رانيا ومع آخر المعطيات من الناحية الروسية.
2: وزارة الدفاع الروسية رنيم منذ ساعات الصباح الأولى وهي تتحدث عن استمرار القوات المسلحة الروسية في شن هجمات داخل الأراضي الأوكرانية. الليلة الماضية كانت هناك ضربات مكثفة باستخدام المسيرات الروسية الهجومية، طالت العديد من المراكز والمواقع الحيوية واللوجستية والبنية التحتية للنقل والموانئ الأوكرانية. في العاصمة الأوكرانية كييف تم استهداف بحسب الوزارة مركزا هو الأكبر من نوعه حسب تعبيرها للبيانات. هذه البيانات التي تقوم باستخدامها الاستخبارات الأوكرانية لضرب الأهداف داخل الأراضي الروسية. إلى جانب ذلك تم تدمير مركز لوجستي في مقاطعة كييف خارج العاصمة كييف، كان يستخدم لتجميع وتخزين الشحنات العسكرية لا سيما تلك القادمة من الدول الأوروبية. تحدثت الوزارة عن تدمير عدد من المواقع اللوجستية بما في ذلك في مقاطعتي نيكولايف وأيضا أديسا، ولكن الضربة الأكبر بحسب الوزارة جاءت من نصيب ميناء إليا في مقاطعة أديسا. في هذا الميناء تم استهداف 4 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى جانب تدمير قاعدتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، إحداها تابعة للقوات البحرية الأوكرانية وأخرى تابعة لقوات حرس الحدود الأوكراني. إلى جانب ذلك تحدثت الوزارة عن تدمير هذا الميناء، البنية التحتية والأرصفة في هذا الميناء، وأيضا تدمير واستهداف سفينة شحن كانت محملة بالمعدات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج خلال إبحارها في البحر الأسود. رانيم،
1: شكرا لك رانيا دريدي، وإلى مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، وأيضا آخر المعطيات من الجانب الأوكراني. تفضل.
3: نعم رنيم، هنا في أوديسا سمعنا خلال الساعة الأخيرة مضادات أرضية تنطلق بكثافة، وكانت هناك معلومات عن هجوم بمسيرات روسية من عدة مناطق ومن عدة اتجاهات، ولكن حتى الآن لم يبلغ عن إصابات بعينها. سمعنا أن هناك عدد من المسيرات التي تم تدميرها في من خلال الدفاعات الجوية، ولكن لم يرصد أي هجوم ناجح حتى الآن. بالنسبة لباقي المناطق، هيئة الطوارئ الأوكرانية وعمدة كييف أفادوا حتى الآن بسقوط قتيل و4 مصابين في هجومين روسيين في العاصمة كييف. أحد هذين الهجومين كان على مركز اتصالات رئيسي تابع لشركة كييف ستار، ويضاف إلى هذا مراكز اتصالات أخرى تم قصفها في حي سلاميانسكي وفي مناطق أخرى أيضا من العاصمة كييف، في استمرار للنسق الروسي الواضح منذ عدة أيام وهو استهداف البنية التحتية للإنترنت وللاتصالات هنا في أوكرانيا. هناك قتلى وجرحى أيضا في عدة مناطق أخرى هنا في أوديسا، على الأقل قتيل و3 مصابين في هجوم روسي وصف بالواسع. هناك إصابات في محيط كييف وقتيل أيضا في مقاطعة كييف، وهناك إصابات أيضا في زاباروجيا.

0: زاباروجيا. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أنها استهدفت عددا من الأهداف الروسية خلال ساعات الليلة الماضية. معظم هذه الأهداف تتركز في منطقة دونيسك، وهي عبارة عن مراكز لتخزين والتحكم في الطائرات المسيرة، وعبارة أيضا عن مستودعات ومخازن تابعة للجيش الروسي من الذخيرة والمواد النفطية. الرئيس الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت هذا الأسبوع 2200 طائرة مسيرة و38 صاروخا على أوكرانيا. هذه الأرقام تعد أقل مما كان يحدث في الشهور السابقة، ولكن نسبة الإصابات تعتبر أعلى، وذلك بسبب لجوء روسيا إلى المسيرات ذات المحرك النفاث، والتي تعجز الدفاعات الأوكرانية في كثير من الأحيان عن التصدي لها. سياسيا الرئيس زيلينسكي قال إنه والرئيس الأمريكي يتفقون على أن روسيا ترغب الآن في مد أمد هذه الحرب وليس في إيقافها. إليك
1: شكرا رمي. لك مراسل الجزيرة من أوكرانيا أسد الله الصاوي. بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية الروسية والأوكرانية، أفادت وكالة رويترز أن حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة إلى كييف لا تتضمن صواريخ باتريوت رغم طلب الجانب الأوكراني. في المقابل تتحرك أوروبا في الاتجاه المعاكس عبر زيادة تمويلها العسكري لأوكرانيا، إذ وافق الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن 6,600,000,000 يورو مرتبطة بالمساعدات العسكرية لكييف، وللإطلالة على خريطة الاستهدافات ولا سيما الصاروخية منها في كل من أوكرانيا وروسيا. ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الخارطة التفاعلية. إليك محمد.
2: في الواقع مع تحول الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب جوية أكثر منها حرب على أرض الميدان، يمكن الإطلالة على خريطة الاستهدافات في كلا البلدين، ولا سيما مع تزايد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي واستخدامه مسيرات وصواريخ أحيانا من صنع أوكراني وأحيانا أخرى من صنع أوروبي أو أمريكي. بالنسبة لخريطة الاستهدافات على الأرض الروسية، يمكن الحديث عن أنها انتقلت أحيانا إلى أبعاد طويلة جدا بالنسبة للجانب الأوكراني الذي استهدف بمعظم الأحيان محطات أو مراكز للطاقة الروسية وأحيانا أخرى قواعد جوية. أحيانا هذه الاستهدافات كانت تسجل قريبة من الحدود مع أوكرانيا، وهذه الهجمات كانت تستخدم فيها صواريخ إما أتكامز الأمريكية وإما شادو البريطانية الفرنسية في محيط الحدود الأوكرانية، في حين أن الهجمات المسيرة انتقلت إلى أبعاد أخرى، وصلت إلى العاصمة موسكو بطبيعة الحال، وصلت إلى تترستان، وأخيرا إلى بيرم هنا في أقصى العمق الروسي، وأحيانا إلى أوركس في أيضا في الجنوب الروسي. و أقصى مدى وصلته الطائرات المسيرة الأوكرانية وصلت إلى قاعدة بلاية هنا في جنوب سيبيريا قريبة من الحدود المنغولية، في حين أن خريطة الاستهدافات في أوكرانيا، الاستهدافات الروسية بطبيعة الحال كانت موزعة على معظم الخريطة أو الجغرافيا الأوكرانية. نتحدث هنا عن كييف باعتبارها للقيادة والسيطرة، إلى خاركيف القريبة من الحدود والجبهة، دنيبرو باعتبارها أكثر المناطق دعما للدعم اللوجستي والصناعي، في حين أن أوديسا في الجنوب قريبة من أوروبا وطرق الإمداد اللوجستية القادمة من أوروبا بطبيعة الحال، في حين أن معظم يعني الصواريخ التي تستخدم من الجانب الأوكراني، نتحدث عن صواريخ أتكامز الأمريكية التي تعد بمدى 300 كيلومتر، أيضا ستورم شادو البريطاني الفرنسي، ونبتون الذي يعتبر فخر الصناعة الأوكرانية، بالإضافة إلى صواريخ فلامينغو التي تعتبر صواريخ طويلة المدى.
1: شكرا لك محمد. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية، هل أصبحت الدفاعات الجوية هي مركز الثقل ومحور هذه الحرب؟
3: نعم، انطلاقا من أن الحرب مركز ثقل الحرب تركز حول الاشتباك الجوي بين المسيرات والصواريخ البالستية والصواريخ الاعتراضية، فإذا بتنا أمام مشهد مختلف من الحروب. نحن الآن في الحرب الحديثة التي يبدو أنها تركز على تبادل الاشتباك والقتال في الجو في السماء المنخفضة، حيث هي مسرح الاشتباك بين المسيرات والمسيرات الاعتراضية، الصواريخ البالستية والصواريخ الاعتراضية. لذلك يتركز الاهتمام الآن حول تصنيع وإنتاج ما يكفي من هذه الأسلحة والذخائر من أجل إدارة المحور الأساسي ومركز الثقل في هذا الصراع.
1: ما هو التحدي الأصعب اليوم؟ هل هي المسيرات أم الصواريخ البالستية؟
3: لكل سلاح، يعني كل سلاح يشكل تهديد إذا لم يكن هناك إمكانية من اعتراضه وتأمين الحماية مقابله. المسيرات تستطيع أن تستهدف أهداف حرجة وحساسة للغاية ودقيقة. مثلا المسيرات الأوكرانية تستهدف مصافي التكرير، تكرير النفط في روسيا، وتستهدف في قلب المصافي، تستهدف دوائر المعالجات وهي المناطق الأكثر حرجا في هذه المصافي. فإذا المسألة ليست مسألة قوة التدمير، إنما دقة التدمير والتأثير على الهدف. فإذا المسيرة تشكل خطر، تشكل خطر في مداها أيضا وفي غزارة استخدامها. يعني تحدث عن آلاف المسيرات في طلقة واحدة أو في جولة واحدة أو دفعة واحدة. والصواريخ البالستية أيضا تشكل خطر في الأعماق والمدى ولها قدرة على التدمير. وتحتاج الصواريخ البالستية إلى صواريخ اعتراضية مواجهة الصواريخ البالستية. ومن هنا أتت أزمة الباتريوت وأزمة الصواريخ الاعتراضية التي استنفدت واستهلكت بغزارة في كل ميادين الحرب في المنطقة، وليس فقط في أوكرانيا، حتى في الشرق الأوسط.
1: وسنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل، هل برأيك أصبحت قدرة أوكرانيا على حماية المنشآت، على اختلاف أنواع هذه المنشآت والقواعد العسكرية، أهم من قدرتها على زيادة الأسلحة التقليدية على الجبهة البرية؟
3: قدرتها أهم من قدرتها على باتت ضرورة.
1: هل هي الأولوية مختلفة؟
3: نعم، هي باتت ضرورة، لأن الاشتباك يتركز الآن أو المعركة بثقلها تتركز على هذه الاستهدافات، وباتت تشكل خطرا تراكميا وأضرارا تراكمية بما يتعلق بتحديدا بالطاقة الكهربائية في أوكرانيا. وبالتالي هذه الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا ضررها وتأثيرها تراكمي يوما بعد يوم. يعني مثلا في روسيا هناك 32 مصفات تكرير نفط في روسيا تتعرض حسب المعلومات، بين يعني كل 3 أيام هناك استهداف لمصفات تكرير نفط في الآونة الأخيرة. في أوكرانيا أيضا الطاقة الكهربائية تتضرر بشكل كبير، وليس فقط معامل الإنتاج إنما أيضا معامل النقل أو محطات نقل الطاقة والكهرباء، طبعا بالإضافة إلى استهدافات أخرى وقواعد لوجستية وبنى تحتية وكل هذا. فإذا الآن الحماية تقوم على عنصرين، العنصر الأساسي هو اعتراض هذه المقذوفات التي تستهدف هذه المنشآت. وهنا طبعا تختلف الاعتراضات، يعني وسائل الاعتراض بين مسيرات اعتراضية قد تنطلق لمهاجمة المسيرات المهاجمة، وبين تبدأ بالرشاشات إذا صح التعبير، وهناك إمكانية اعتراضات إلكترونية عبر التشويش. ولكن الضرورة الحتمية هي للصواريخ الدفاعية الاعتراضية باتريوت وأسترو وغيرها من أجل مواجهة الصواريخ البالستية.
1: انطلاقا من هذه النقطة، ماذا يعني انتقال الحديث من تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ إلى الحديث عن صناعة وتصنيع هذه الصواريخ لديها؟
3: تماما، هذا يعكس الخيارات الاستراتيجية للدول الأوروبية، وهذا يعني يشير إلى أن الاستراتيجية الأوروبية باتت تعتبر أن أوكرانيا تشكل خط دفاع أمامي لأوروبا. وهذا التصور يتبلور يوما بعد يوم ويتأكد يوما بعد يوم أكثر، خاصة بعد أن بدأ يبرز ملامح صراع بين روسيا وأوروبا في الآونة الأخيرة، وهناك أيضا إشارات إلى أمور نوع من التهديدات النووية أو التبديل بالعقائد النووية حتى. لذلك تدعم أوروبا وقررت أن تدعم أوكرانيا وتحولها إلى قاعدة إنتاج لهذه الصواريخ وهذه الأسلحة.
1: هل تستطيع أوروبا أن تسد الفجوة في التسليح من أمريكا، من واشنطن؟
3: دون شك هناك فجوة كبيرة في هذا الأمر، وخاصة بما يتعلق بمنظومات الباتريوت الأمريكية. تحاول الآن أوروبا أن تعوض ببعض الأسلحة الموازية مثل أسترو 30 الذي تمكنت أو قررت فرنسا وبريطانيا من إعطاء رخصة إنتاج لأوكرانيا وبدأت

0: عمليا هذه الرخصة بالتنفيذ، بينما رخصة الباتريوت التي أعطتها الولايات المتحدة لأوكرانيا لا تزال حتى الآن نظرية ولم تبدأ عمليا، ولكن تحاول أوروبا أن تسد هذه الفجوة، إنما أعتقد أنه لا يمكن سدها بشكل كامل، لأن أوروبا أصلا بحد ذاتها تعاني من نقص في القدرات حول بمسألة الصواريخ الاعتراضية التي يعني هي نعم. تعتبر مراكز قوة شكرا. للولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات،
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور،
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول،
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.

رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في منطقة هرمز والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وغزة. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. في هذه الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تقوم بعمليات تجسس في منطقة هرمز. سياسيا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح منطقة هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وجاء رد وزير الخارجية الإيراني بالقول إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في تعز. وفي الضفة الغربية، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى

0: السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وإلى تفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. والبداية معك عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية.
1: نعم روعة، تطورات جديدة حصلت خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز. قبل قليل فقط تتحدث وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر محلية في جنوب إيران بأنه تم إطلاق عدد من صواريخ كروز إضافة إلى مسيرات من المناطق الجنوبية تحديدا تجاه سفن تجارية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. كذلك أضافت الوكالة نقلا عن مصادرها الخاصة بأنه الليلة الماضية قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف 7 سفن تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وأنه قبل أيضا الليلة الماضية أي قبل ليلتين كان هناك استهداف ل12 سفينة تجارية أيضا في الممرات الجنوبية لمضيق هرمز. تتحدث الوكالة عن أن هذه السفن كانت تعبر ممرات مخالفة غير قانونية في مضيق هرمز، وأن هذه الاستهدافات الواسعة خلال الليلتين الماضيتين نتحدث عن 19 سفينة تجارية. تقول وكالة أنباء فارس أنها قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهدافها في مضيق هرمز، يأتي على الرغم من الإعلان الأمريكي بأن المضيق مفتوح وأن السفن تتدفق عبر المضيق بشكل كبير. إذا ما بقينا أيضا في مضيق هرمز، كان هناك خلال الساعات الماضية إعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استيلائه على غواصة أمريكية وصفها بالذكية المتطورة بالمسيرة من طراز ريموس 600، وقال إنها كانت تمارس عمليات التجسس في مضيق هرمز وأنه تمكن من الاستيلاء عليها، مشددا على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي تحرك مخالف سوف يتم منعه من قبل القوات المسلحة الإيرانية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أيضا أبو الفضل شيكارشي كان قد قال خلال الساعات الماضية بأنه إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على مضيق هرمز أو تفرض إدارتها تحديدا على المضيق فإنها سوف تواجه الضربات الإيرانية في المضيق. أيضا مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري كان قد تحدث بأن السيطرة مطلقة للإيرانيين على المضيق وأن زمام المبادرة هناك هي للقوات المسلحة الإيرانية، متسائلا أنه لو كان المضيق مفتوح كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية فلماذا لا ترسل سفنها العسكرية هناك. أيضا على مسار التصريحات العسكرية كان هناك تصعيد من قبل تصريحات الجيش الإيراني خلال الساعات الماضية. قائد الجيش قال إن على القوات الإيرانية أن تستعد لتوجيه ضربات وصفها بالقوية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الحرب لا تزال مستمرة وأن الفترة الراهنة هذه المرحلة وصفها بالحساسة بالمصيرية. المتحدث أيضا باسم الجيش الإيراني قال إن إيران على أهبة الاستعداد لأجل توجيه أي ضربات للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة، مشددا على أنه يحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ أي عمل عسكري جديد ضد إيران نظرا لما وصفه بالوضع السيء التي تعيشه القوات الأمريكية في المنطقة. على الرغم من هذا التصعيد العسكري في مضيق هرمز على مستوى التصريحات، الجهاز الدبلوماسي الإيراني يقول إنه لا يزال ينتظر ردا رسميا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترحات التي قدمت إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني صباح هذا اليوم قال للتلفزيون الرسمي إن إيران سمعت برفض واشنطن للمقترحات عبر الإعلام وأنها بانتظار أن يقدم هذا الأمر رسميا وأنها بعد ذلك سوف تتخذ القرار بهذا الشأن، مشددا على أن إيران لن تتراجع عن شروطها لأجل فتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أمينة سريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
2: روعة في آخر المواقف الأمريكية انفتاح على المفاوضات، عدم إغلاق هذا الباب، لكن ما طرح من الجانب الإيراني ما يزال مرفوضا بالنسبة للإدارة الأمريكية التي لا ترى بأن هناك حاجة ملحة ليس عليها ضغط حتى تتوصل إلى اتفاق غير جيد بالنسبة لها، رغم أن الرئيس ترامب إلى حدود الساعة لم يحدد طبيعة هذا الاتفاق الذي يسعى للحصول عليه مع الجانب الإيراني. بعض المسؤولين يتحدثون عن أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن التزامات واضحة وبعيدة المدى لعدم الحصول على السلاح النووي والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، لكن إلى حدود اللحظة مسألة مضيق هرمز خارج إطار المفاوضات، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هذه الورقة سحبت من بين يدي طهران. المضيق مفتوح بحسب تصريحات كل المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك الرئيس ترامب. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز قام بإعطاء بعض التحديثات المتعلقة بمنسوب النفط الذي بات يتدفق من المضيق كإشارة بالفعل إلى السيطرة على المضيق واقتراب العودة من الحجم الذي كان يمر في المضيق قبل 28 من فبراير. مايك وولتس يقول بأن المعدل اليومي لمرور النفط بات بين 12 و 15 مليون برميل يوميا تقريبا بحسب المعطيات التي كانت متوفرة قبل 28 من فبراير. المعدل كان بحدود 20 مليون برميل، وهذا أيضا يتقاطع مع تصريحات سابقة لباقي المسؤولين الأمريكيين بما فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو الذي سبق وأكد بأن معدل النفط بات يقارب 60 إلى 70% تقريبا، وهذه لربما هي المسألة الوحيدة التي تضغط على الإدارة الأمريكية. لماذا؟ لأن لديها ارتدادات على الناخبين هنا وعلى داعمي الرئيس ترامب الذين تظهر استطلاعات الرأي تراجع دعمهم للرئيس ترامب وحتى للحزب الجمهوري بما في ذلك كبار المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية المعروفين بدعمهم للرئيس ترامب بسبب ارتفاع أسعار الديزل، رغم أن المسؤولين يؤكدون أن ارتفاع الديزل الذي يستخدم بشكل واسع في النقل وفي الزراعة وعدد من القطاعات ليس له علاقة بما يحدث مع إيران وبمضيق هرمز، بل له علاقة مباشرة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأن الرئيس يعمل على وقف الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير النفط والطاقة بصفة عامة في روسيا من أجل إعادة أسعار الديزل إلى وضعها الطبيعي. لكن بحسب آخر التصريحات إلى حدود اللحظة في بالعودة إلى مسألة المفاوضات، الإدارة تقول بأنها مستمرة. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المكلفان بهذا الملف مستمران في المفاوضات مع إيران بشكل غير مباشر على طريق الوسطاء. إلى حدود اللحظة لا توجد أي مؤشرات عما إذا كانت هذه المفاوضات ستنتقل إلى شكل مباشر خلال الأيام القليلة المقبلة. روعة،
0: شكرا لك يا أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. نبقى في الملف الإيراني. تشير بيانات حركة الناقلات وتقديرات المؤسسات المالية إلى تعاف تدريجي في عمليات تدفق النفط عبر مضيق هرمز خلال شهري أغسطس وسبتمبر وإن بقيت دون مستويات ما قبل الحرب. تزامن ذلك مع زيادة في صادرات بعض دول الخليج عبر المضيق بحسب بيانات تتبع نقلتها وكالة رويترز. المزيد في العرض التالي مع زميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية. إليك محمد.
3: هي كذلك في الواقع روايتان، رواية إيرانية تتحدث ما زالت تتحدث عن شلل في مضيق هرمز ولا سيما في المسارات التي حددتها إيران لعبور الناقلات النفطية، في مقابل رواية غربية أمريكية بالتحديد عن ارتفاع مضطرد في عبور الناقلات المحملة بالنفط عبر المسار الآمن الذي حددته الولايات المتحدة في المضيق مضيق هرمز. لكن بالنسبة لعمليات التدفقات، هذه الأرقام التي تتحدث عن ازدياد في المعروض النفطي عبر مضيق هرمز يمكن الإشارة إلى ما يلي. قبل الحرب كانت أكثر من 20 مليون برميل تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذه الأرقام تناقصت بطبيعة الحال خلال الحرب ووصلت إلى مستويات دنيا أحيانا كانت لا تعبر في اليوم الواحد أكثر من 3 أو 4 ناقلات نفطية. لكن خلال الفترة الماضية تتحدث ولا سيما وكالة رويترز

0: حتى شركة جولدمان ساكس عن ارتفاع صادرات الخليج من المشتقات النفطية إلى 15 إلى 16 مليون برميل يوميا، وهو رقم يراه الجانب الإيراني أنه رقم مبالغ فيه، وأن بالرغم من كل عمليات إطفاء أجهزة التتبع في الناقلات النفطية التي تمر عبر المضيق، لكن الشركات الغربية لا تزال تؤكد أن ثلث الإمدادات السابقة لا يزال مفقودا من السوق النفطية. بالنسبة لانتعاش الحركة في مضيق هرمز، أيضا وكالة رويترز تحدثت عن أن 42 مليون برميل عبرت عبر 22 ناقلة خلال أسبوع واحد لغاية 13 من سبتمبر الجاري، وهي تتحدث أيضا عن زيادة في الشحنات السعودية عبر الخليج بعد تعطل خط أنابيب شرق غرب الذي ضربته جماعة أنصار الله الحوثي في أو جماعات مرتبطة بإيران في خلال الشهر الماضي، في حين أن ارتفاع عمليات الشحن اليومية، تتحدث أيضا شركة وكالة رويترز عن ارتفاع من 700 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس وحده إلى قرابة 3 ملايين برميل في سبتمبر الحالي، علما أن الرقم الإجمالي هو 14 مليون برميل، ومرت على متن 7 ناقلات عملاقة من رأس تنورة بالنسبة للإنتاج السعودي من النفط الخام.
1: شكرا لك محمد. معنا من لندن الدكتور مصطفى البزركان الخبير في شؤون النفط والطاقة. دكتور البزركان، بداية، أزمة مضيق هرمز اليوم وسط هذه البيانات الجديدة لوجود حركة فعليا حركة مرور لبراميل النفط، ما حجم تداعياتها اقتصاديا هذا الأسبوع؟
2: تحياتي لكم المشاهدات والمشاهدي قناة الجزيرة الدولية. طبعا هذه الأرقام تؤكد أرقام سابقة. قبل الأسبوع الماضي كان هناك تصريح لقيادة القيادة المركزية الأمريكية أنه تم عبور خلال شهرين 60 يوما مليار برميل، بحساب بسيط بمعنى أنه يوميا عبرت 17 مليون برميل عبر مضيق هرمز. هذه ليست كمية بعيدة جدا عن 20 مليون برميل قبل الحرب. هذا يؤكد على أن هناك أما موافقة إيرانية أو غض نظر إيراني من أجل إعطاء الأسواق منحة إن صح التعبير من النفط لتقييم الموقف الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية وأنا قلتها وهي أنه هناك صفقة نيويورك. صفقة نيويورك الأسواق فهمتها حتى قبل اجتماعات نيويورك بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي عبر وسيط، ولذلك أنا أعتقد رغم رفض الرئيس ترامب ولكن الصفقة لا تزال تحت النظر ولا تزال ضمن تأثيرات الأسواق النفطية وتأخذها بالاعتبار انتظارا لماذا سيتم الموقف الإيراني والموقف الأمريكي. هناك نقطة ثالثة إن سمحتي لي بعض الوقت وهي عبور مضيق هرمز. أعتقد أنه الآن هذه الكميات عبرت من خلال غض النظر الإيراني أو من خلال ما يطلق عليه النقل المكوكي، بمعنى سفن بحدود 300 إلى 500 ألف برميل نقلت من الموانئ، أو حتى هناك نفط عراقي مرة من خلال شركة إحدى الشركات الخاصة بحدود 20 مليون وصل إلى موانئ عمان وموانئ خارج مضيق هرمز.
1: نعم بالفعل كانت شركة فيتول التي تولى ذلك بأسعار تفضيلية. لنعد إلى فكرة صفقة نيويورك. بالأمس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي رفضه للاتفاق أو لما تطرحه إيران من مرحلة جديدة للاتفاق، كان هناك على العكس موقف التريث الإيراني الذي يعني قال أنه لا يعتبر ذلك الرد النهائي من الولايات المتحدة. الأسواق فعليا كيف قرأت هذين الموقفين؟
2: لا تزال الأسواق في حيرة، تقرأ موقف وهناك موقف آخر. لا ننسى المواجهة الآن تحولت من مواجهة عسكرية إلى مواجهة إعلامية، بمعنى تصريحات وتصريحات معاكسة. هذه نقطة أساسية، ولكن أسعار النفط هي التي تأخذ بالاعتبار جدية هذه التصريحات. أنا أعتقد الأسواق النفطية منذ 10 أيام فهمت أنه هناك لابد من يكون هناك صفقة، وحتى لو كانت صفقة مؤجلة لما بعد الانتخابات النصفية في الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الهدوء سيكون هو العامل الرئيسي والمشترك في منطقة الخليج العربي والمؤثر على منتجات النفط والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
1: نقطتان ذكرتهما لحركة المرور عبر مضيق هرمز، الأولى أنه قد يكون هناك غض طرف إيراني لنقص الخيارات الإيرانية من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية أيضا ربما رغبتها في تمرير نفطها. فعليا ما زالت السفن الإيرانية أو ناقلات النفط الإيرانية محاصرة في مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة. هل برأيك كان هذا التمرير الإيراني بهدف تمرير عبور لناقلاتها أم لهدف التوصل لاتفاق؟
2: أنا أعتقد من الأفضل الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق، رغم أنه تعارض التصريحات الأمريكية قالت بالحرف الواحد تصفير صادرات النفط الإيراني، في المقابل كان هناك تصريح إيراني أنه واردات من بيع النفط، طبعا لم يقل عبر مضيق هرمز أو عبر موانئ أخرى أو حتى عبر الحدود البرية مع 7 دول تحد إيران، أنه مدخولاتها وصلت إلى 5 مليار دولار خلال الفترة الماضية. هذا يدل على أن هناك غض نظر متبادل إن صح التعبير من أجل تهدئة الأسواق النفطية. لماذا؟ عملية صعود الأسعار فوق 107 أو 110 دولار هذا يهدد الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي يؤن كثيرا، هناك سياسات أثرت حتى على سياسات المالية والنقدية للمصارف المركزية. الرئيس ترامب أكثر من يعاني، لماذا؟ لأن الشركات النفطية استفادت من ارتفاع أسعار النفط وبدأت تصدير النفط والديزل إلى أوروبا وإلى دول آسيا، بمعنى أنه ارتفع سعر الديزل داخليا إلى 6.5 دولار للجالون و4 دولار للبنزين. هذا ليس في صالح الانتخابات النصفية التي سيخوضها الرئيس ترامب وحزبه خلال شهر نوفمبر القادم.
1: القيادة المركزية الأمريكية كانت قد عزت هذا الارتفاع في مرور براميل النفط عبر مضيق هرمز لجهودها هي، لماذا حضرتك يعني تعزو ذلك إلى غض طرف إيراني؟ كيف تقيس الموازين القوى بين الاثنين، بين إيران والولايات المتحدة الآن في مضيق هرمز؟
2: أولا الرقم ليس رقم يسير، كان هناك تصريحات سابقة 5 مليون 7 مليون، بس لكن إنما تصل إلى 17 مليون. هذه النقطة. النقطة الثانية، لم تشهد منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز أي تبادلات عسكرية أو حالات قصف من الجانب الإيراني وحتى من الجانب الأمريكي. هذا الذي جعلني لا بد من القول أنه هناك غض طرف عن من الجانب الإيراني وحتى من الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى نقطة مشتركة للجلوس على طاولة المفاوضات وليس الاتفاق النهائي.
1: شكرا جزيلا لك سيد بزركان الخبير في شؤون الطاقة، كنت معنا من لندن. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما آخر التطورات؟
3: نعم، روعة سلاح الجو الحربي اليمني يستمر في شل قدرات الحوثيين على امتداد محاور القتال في محافظة تعز تحديدا. في أحدث هذه الغارات، الطيران الحربي كان قد استهدف معسكرا للحوثيين شرق مدينة تعز تحديدا في مفرق ماوية. استهدف الطيران بغارة جوية وبعدد من الصواريخ مخازن أسلحة للحوثيين. هناك كانت قد شوهدت أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من المكان، وكذلك أعقبت حالة من الانفجارات المتعددة والكثيرة أعقبت الضربة الجوية التي استهدفت مخزن السلاح، وهي بطبيعة الحال غارة جوية تأتي بعد غارات مماثلة كان قد شهدها نفس المكان تحديدا شرق المدينة ومفرق ماوية للطيران الحربي الذي استهدف معسكرات وأيضا تعزيزات وعتاد للحوثيين. هذه الضربات الحديثة هي تأتي امتداد لضربات أخرى كانت قد شملت شمال المدينة جنوب المحافظة وأيضا في قلب الوازعية. على مستوى الاشتباك البري، حالة الهدوء تزال قائمة في كل محاور القتال، مع بقاء حالة الاستنفار القتالي عدا عن بعض المناوشات اللي

0: والقسط المدفعي المتبادل تحديدا في جبهات المضاربة والوازعية وحتى الشمايتين. نلاحظ استخدام مكثف أيضا للطيران المسير في هذه المواجهات. محور طور الباحة كان قد أعلن استهداف الطيران المسير لعدد بتعزيزات وتجمعات وعناصر الحوثيين بالتزامن مع استهداف ألوية العمالقة في جبهة كهبوب الاستراتيجية تحصينات وتجمعات للحوثيين وأيضا مدرعة قتالية في جبهة المضاربة الوازعية. خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز أيضا الطيران المسير يحضر بكثافة. نتحدث عن استمرار القوات الحكومية باستهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في محاور القتال في مأرب الشمالية والغربية وكذلك الجنوبية. الوضع الإنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى. الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين كانت قد أعلنت نزوح أكثر من 100,000 شخص فقط إلى مدينة تعز وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد. تقول المصادر أو السلطات هنا أن المنظمات الإنسانية تعاني من فجوة تمويلية وهو ما حد من قدرتها على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لهؤلاء النازحين الذين هم بطبيعة الحال أكثرهم ما يزالوا يباتون في العراء أو في خيام مهترئة وممزقة وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد في محافظة تفتقر لكل الخدمات الأساسية وتعاني من حصارا منذ العام 2015 ويشهد منفذها الوحيد الذي يربطها بالعالم طريق هيجة العبد توقف مؤقت بسبب هطول الأمطار وتعثر بالتالي هذا الطريق وتضرره أمام حركة السير وكذلك المركبات روعة.
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. للوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين في جيبوتي معنا من مخيم أبخ شمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. حسن، ضعنا في صورة احتياجات وأوضاع النازحين اليمنيين هناك.
2: الاحتياجات روعة، ما زالت دون المستوى، أقصد الدعم، ما زال دون المستوى المأمول. الدعم الخارجي، الدعم الإنساني، الدعم الدولي لا زال محدود بالنسبة للاحتياجات الكبيرة. حكومة جيبوتي بحسب ما صرح لنا المسؤولون هنا تبذل القصارى جهدها لكن مواردها محدودة وأيضا مواردها شحيحة. هناك عدد كبير من اللاجئين اليمنيين ما زالوا يقطنون في معابر، في عنابر مؤقتة، ريثما يتم توزيعهم على خيام مستقلة. وهذه الخيام حتى هذه اللحظة منذ أن وصلوا إلى هنا ما زالوا يتواجدون في هذه العنابر المؤقتة تحت حرارة الشمس والمناخ الصعب للغاية في هذه المنطقة. وبالتالي الخيام والمأوى هي أكبر الاحتياجات بحسب ما تحدث لنا اللاجئون وأيضا تحدث لنا المسؤولون. الخيام والمأوى هي من أكبر احتياجات اللاجئين، سيما بينهم أطفال، سيما بينهم النساء، مع اشتداد الحرارة وأيضا مع شح الاحتياجات أو الإمكانيات المادية وتزايد الاحتياجات الغذائية وأيضا مستلزمات الكاملة. أيضا القطاع الصحي يعاني من ضغط شديد حيث لا توجد سوى عيادة واحدة روعة، وهناك أكثر من 3,000 لاجئ ما بين أطفال ونساء وكبار سن يحتاجون إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، يحتاجون إلى التمريض، يحتاجون إلى احتياجات صحية كثيرة. وبالتالي الدعم هو الذي بات سيد الموقف باعتبار أن الدولة جيبوتي هي محدودة الموارد، والدعم الخارجي لم يصل حتى هذه اللحظة، وهو ما تؤكد عليه دولة جيبوتي أن هناك حاجة لاستجابة دولية عاجلة لاستجابة للاحتياجات اللاجئين المتواجدين في مخيم أبخ للاجئين في شمال جيبوتي روعة.
1: طيب حسن، ما تقديرات عدد اللاجئين حتى الآن؟ ويعني بأي أوضاع يجدون أنفسهم، ليس فقط يعني من ناحية الاحتياجات، ولكن هل هناك مأوى، مآوي جاهزة، أم أنهم يقبعون في العراء؟ يعني تفاصيل الأوضاع.
2: عدد الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها حكومة جيبوتي أن هناك يوجد 3,600 لاجئ وصلوا في من اليمن إبان تفجر القتال في الساحل الغربي لباب المندب. طبعا حتى هذه اللحظة تدفق اللاجئين توقف في الفترة الماضية، لكن اللاجئين الموجودون هنا يعانون حقيقة من المأوى حيث لا توجد خيام تؤويهم. الخيام التي تم توزيعها عليهم تقارب فقط 30 أو 40 خيمة، في حين هنا يوجد عدد كبير يقطنون في عنبر عنبر واحد وهو عنبر الوحيد يقضون سحابة نهارهم فيه. أيضا هناك بحسب إحصائية وزارة التعليم أو إحصائية أولي هناك 600 طفل أو أكثر من 600 طفل من ضمن هؤلاء اللاجئين هم في مرحلة الدراسة وبالتالي انقطعوا عن دراستهم، وهناك محاولات لاستيعابهم في المدارس الموجودة في هذا المخيم، رغم أن هذه المدارس أيضا مدارس محدودة المقاعد ومحدودة الإمكانيات، لكن على الأقل أن يكون هناك فترتين صباحية ومسائية، لكن أيضا تحتاج إلى الدعم من الشركاء الإنسانيين ومن المنظمات الدولية. وبالتالي هذه هي الصورة صعبة بعض الشيء خاصة للأطفال وخاصة للنساء الذين باتوا بعد أن أتوا من رحلة قاسية يعانون من ظروف صعبة هنا روعة.
1: شكرا لك حسن رزاق مراسل الجزيرة من مخيم أبخ شمال جيبوتي. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن زميل سعيد ثابت. سعيد أهلا بك، بداية كيف نقرأ الاستهدافات في محيط تعز اليوم؟
3: واضح أن هناك ارتفاع في وتيرة العمليات الجوية للقوات الحكومية بالنسبة للمواقع الحوثيين، بدأت أو سبقتها يوم أمس كان هناك غارات متعددة في الشمال والجنوب وشرق وغرب تعز، بمعنى أن الغارات انتقلت من التركيز على جبهة التماس في غرب تعز وهي مناطق الساحل وما حولها إلى كل نطاق تعز، حيث مصادر الإمداد والتعزيزات التي تصل للجماعة الحوثيين في الساحل. أمس أيضا كان هناك في ماوية والدكرة مفرقين في شرق تعز قصف، قال المصدر العسكري أنه استهدف تعزيزات ومخازن صواريخ. اليوم هذا الصباح كان هناك قصف، قال المصدر العسكري أيضا أنه استهدف عبر الطيران الحربي مواقع في ماوية يعني في شرق تعز، استهدف مخازن سلاح وتعزيزات. بمعنى هذه المنطقة هي منطقة توجد فيها بالقرب منها مطار تعز القديم أو عفوا مطار تعز والقاعدة الجوية في قريب من هذه المحيط، وأيضا هناك الطريق الذي يؤدي إلى المحافظات الجنوبية بنفس خطوط الإمداد يبدو أيضا فيها. لكن أيضا هناك معلومات أو بعض التصريحات من جماعة الحوثي تقول أن هناك سقوط قتلى مدنيين، حتى الآن لم نتأكد من أحد، لكن المصدر العسكري من جانبه يقول أنه استهدف مخازن سلاح وعتاد وأيضا إمدادات للجنود أو للقوات التابعة للحوثيين. الملاحظ أو اللافت من هذه الغارات انها يعني ارتفع وتيرتها خلال ال 48 ساعه، يدل على ربما على ان الحكومه طبعا تكثف غاراتها لوقف عمليات التعزيزات التي يسعى الحوثيون امداد قواتهم الموجودين في الساحل ولتثبيت وجودهم في باب المندب والمخا. حتى الان هم لم يستطيعوا ان يثبتوا تثبيتا كاملا نتيجه الضربات التي تاتيهم من الجبال والمرتفعات، وهم الان يقاتلون على السيطره على الجبال. ربما هذه التعزيزات كانت حسب رؤية الجانب الحكومي أنها لتقوية وتعزيز القوات الموجودة في باب المندب والمخا.
1: هذا بالنسبة لتعز، ولكن ماذا عن باقي الجبهات؟ ما حدة المعارك الآن هناك؟ أم أن الثقة الرئيسية حاليا هو في تعز؟
3: هناك طبعا غارات، حتى جماعة الحوثيين أعلنوا أن هناك غارات حتى على صعدة اليوم استهدفت، وفي مران وفي عدد من المواقع، أيضا في غارات في مأرب وفي جنوبها، لكن نلاحظ أنها العمليات الجوية هي العنوان الأبرز الآن. العمليات البرية بمعنى الاشتباكات والمعارك خفت في هذه الجبهات عدا جبهة تعز. جبهة تعز هناك اشتباكات ومعارك، لأنه ما حدث هو أن الحوثيين سيطروا على منطقة جغرافية كبيرة وتحاول الحكومة استعادتها. في المناطق الأخرى واضح أن الغارات تستهدف تعزيزات أو تمركزات للحوثيين أو تحصينات ربما لعملية برية قادمة، يعني نتيجة الضربات لا نستطيع أن نحكم ذلك، لكن ارتفاع وتيرة الغارات في هذه المناطق قد تشي بعملية عسكرية قادمة.
1: طيب خيارات الآن الحوثيين، ما يعني ما الذي يتكشف لنا من سير المعارك؟ هل هم يعني مصرون على باب المندب أم أنهم أيضا يوازنون مع باقي الجبهات؟
3: الحوثيين

0: يون عندما دخلوا باب المندب والمخا والساحل البحر المطل على البحر الأحمر واجهوا حملة دولية بإدانات وتنديد ورفع غطاء سياسي عن 80 دولة تدين الحوثيين وتتهمهم بأنهم استأنفوا القتال. مجلس الأمن أيضا شن عليهم اتهام واضح على أنهم هم الذين استأنفوا ورفضوا فكرة ربط باب المندب بمضيق هرمز واعتبروا هذه تهديد للملاحة وحركة التجارة العالمية. الحوثيون يشعروا يبدو أنهم رغم أنهم أرسلوا رسائل تطمينات منذ اليوم الأول لكن هناك مزاج دولي على عدم قبول الأمر الواقع الذي حصل في 11 سبتمبر واعتبار أن هذا الأمر يجب أن ينتهي بشكل أو بآخر. لذلك أيضا تزامن هذا مع دعوات لتسويات ودعوة إلى المصالحات لكن الحكومة تعلن دائما أنها ترفض أي مصالحة أو تسوية في ظل الأمر الواقع وبالتالي الوضع ما زال الحوثيين ممكن نقول أنهم دخلوا موقع ربما برغبة ليست رغبتهم ربما لأن قد ذكر ذلك أكثر من مرة أن الإيرانيين كانوا يدفعوا الحوثيين لاستخدام ورقة باب المندب مقايضة فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالتالي الآن الوضع في هذا النطاق.
1: ابقى معنا سعيد ثابت، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ماذا في آخر مواقف الحوثيين والمعلومات الصادرة عنهم؟
2: نعم روعة، كانت وزارة الصحة التابعة لصنعاء قد أكدت بأنه أربع غارات سعودية قد أدت إلى سقوط 47 ضحية في مفرق ماوية وكذلك في سور الإذاعة بمحافظة تعز. وأكدت وزارة الصحة بأن هذه حصيلة أولية 7 شهداء بالإضافة إلى 40 جريحا من المواطنين. وأكدت أيضا بأن الاستهداف للطيران استهدف سوقا شعبيا في مفرق ماوية التابع لمحافظة تعز وهو تابع لمديرية التعزية بالإضافة إلى سور الإذاعة حسب وزارة الصحة. وطلبت أيضا بطرح لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الهجمات. كانت أيضا وسائل إعلام رسمية اليوم تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن هناك نحو 4 غارات جوية شنت على مفرق ماوية بمحافظة تعز بالإضافة إلى 5 غارات جوية شنت وهي غارات سعودية شنت على منطقة مران وساقين التابعة لمحافظة الصعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أكدت أيضا بأن قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف مناطق يمنية في محافظة الصعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. الناطق الرسمي للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 27 غارة جوية سعودية أكد بأنها استهدفت محافظة مأرب بالإضافة إلى صعدة وعمران وحجة وكذلك محافظة تعز ومحافظة إب. وأكد أيضا بأن هذه الغارات هي لطائرات سعودية انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف الجويتين وكانت بطائرات F-15 وتايفون. كما أحصى أيضا ومنذ نحو 23 يوما أحصى 1059 غارة جوية سعودية وكذلك قصفا صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا الناطق العسكري بأن معادلة التصعيد بالتصعيد سوف تستمر والحصار بالحصار أيضا وبأن عملية يم العسكرية سوف تتواصل باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال وكذلك بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة باتجاه العمق السعودي حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما ووقف العدوان حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. أعود إليك سعيد ثابت، وهذه المواقف من الحوثيين، هناك دائما تشديد على محاولة فتح الجبهة مع السعودية، استهداف السعودية، لوم السعودية، يعني ما هي استراتيجية الحوثيين فيما يخص السعودية؟ ما الذي تسعى إليه؟
0: يعني هو التوصيف الواقعي الآن أن هناك حكومة معترف بها أعلنت عن التعبئة وأنها بصدد استعادة أراضيها. توصيف أن هناك حكومة أيضا تعلن أنها تطلق طيرانها الحربي بقصف مواقع ما تصفهم بالانقلابيين أو المتمردين وبالتالي محاولة نقل المعركة إلى خارج هو نوع من أيضا في نظر كثير من المراقبين نوع من الهروب من مواجهة استحقاقات الداخل.
1: شكرا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على

0: عبر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة ولتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومعنا من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. والبداية معك محمد خيري، بداية التحركات على الأرض ثم التصريحات السياسية.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه قد بدأ بفرض حالة من الإغلاق الكاملة والشاملة على الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصريحات وبيان صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هو أشار إلى أنه وجه الجيش لفرض هذا الإغلاق، وذلك في ظل بدء الأعياد اليهودية وبخاصة عيد العرش لليوم الثاني على التوالي. ومن المقرر أن تستمر هذه الإغلاقات لنحو أسبوع كامل حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بحسب البيان الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي قال إن ذلك جاء في أعقاب توصية قدمتها قيادة الجيش الإسرائيلي للجهات المعنية في إسرائيل. وهذا أيضا ما جاء على لسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والذي أكد وجود هذا الإغلاق، بمعنى أن إسرائيل تغلق الآن معابر الضفة الغربية المحيطة بها والمخارج إلى المناطق الإسرائيلية. ولكن فيما يتعلق بالحواجز العسكرية الإسرائيلية في داخل الضفة، فإن مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن قائد المنطقة الوسطى في الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت كان قد درس صباح هذا اليوم إمكانية فرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين. بعد ذلك بدأ الفلسطينيون يبلغون عن إغلاق عدد كبير من الحواجز في جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية، ومنها حواجز رئيسية بخاصة في منطقتي نابلس ومدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. كذلك تقول تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن ثمة مؤشرات على أن آلافا من المستوطنين ربما يخرجون إلى الشوارع والمناطق المختلفة في الضفة الغربية، وكذلك لأداء الصلوات في مواقع عدة في أنحاء الضفة. ولذلك هناك خشية لدى إسرائيل من أن تتحول تلك المظاهر إلى حالة احتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين. بناء على ذلك كان رئيس أركان الجيش قد دفع بقوات وتعزيزات إلى الضفة الغربية وألغى إجازات الجنود في الكتائب المقاتلة، وأعلن حالة الاستنفار لدى سلاح الجو الإسرائيلي نتيجة ما يقال بأنه ضرورة الجاهزية لإعطاء جواب وإعطاء تدخل سريع لأي موقف قد يطرأ في المنطقة. كان وزير المالية الإسرائيلي بتسيل إيليس موتريتش أثار حالة من الجدل عندما دعا صباح هذا اليوم إلى شن حرب على الضفة الغربية، إضافة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية كما قال. وأكد سموتريتش بأن إسرائيل احتلت 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية، وقال إنه معني بقتل من سماهم بالمخربين وكذلك جمع السلاح من الضفة، بالإضافة إلى حديثه عن الاستيطان والتفاخر بإقامة الحكومة الإسرائيلية 22 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، هو قال منذ الصيف. وهذه التصريحات جاءت في سياق مقابلة كان يتحدث فيها سموتريتش عن برنامجه الانتخابي ويحاول إقناع الناخبين الإسرائيليين. تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن حملة سموتريتش الانتخابية قائمة على وجه الخصوص على ما يسمى بثورة سموتريتش، وهي تتحدث عن الضفة الغربية والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية التي بدأت تتعزز بشكل واسع منذ تسلم سموتريتش ملف وزارة المالية، بالإضافة إلى تسلمه ملف وزير ثاني في وزارة الدفاع الإسرائيلية. ويقول وزير الدفاع المالية الإسرائيلي أيضا بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يتلقى تعليمات بشأن التصعيد في الضفة ومن أجل الدخول والدفع بتعزيزات عسكرية من أجل الغايات التي كان يتحدث عنها. تشير أيضا مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يدرس إغلاق شوارع رئيسية ومحاور للطرق في الضفة الغربية، على وجه الخصوص تلك المحاور التي شهدت ما يسمى إسرائيليا بالاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، خشية من تصعيد واسع في الضفة، وذلك في أعقاب تقارير إسرائيلية كانت تتحدث عن أن الضفة توشك أن تنفجر وبأن تصعيدا ربما يحدث خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا لك محمد. جعاد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. ليث جعار، من نابلس، ضعنا في صورة آخر الانتهاكات الإسرائيلية سواء من سلطات الاحتلال أو من المستوطنين في شمال الضفة.
2: روعة كل ما تحدث عنه الزميل محمد حول الإجراءات والقرارات الإسرائيلية تطبق على الأرض في مناطق الضفة الغربية، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية سواء من

0: الحاجز بشكل كامل، كعشرات الحواجز في مناطق الضفة الغربية للحد من حركة الفلسطينيين باتجاه الطرق أو ما تعرف بالطرق الالتفافية التي تكون أو يتشارك بها الفلسطينيون رفقة المستوطنين في المرور باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية. بعد إغلاق هذا الحاجز أصبح هناك صعوبة لدى آلاف الفلسطينيين في الحركة فقط للتواصل الجغرافي ما بين مدينة نابلس بمدينة طول كرم بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان يخرج هؤلاء الفلسطينيون من هذه المناطق باتجاه وسط وجنوب الضفة الغربية. الإجراءات الإسرائيلية تتصاعد منذ ساعات الصباح عبر إغلاق البوابات الحديدية في بعض المناطق، في مناطق أخرى هناك حواجز عسكرية وعمليات تفتيش لدى الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بالاعتداء على الفلسطينيين. هذا لربما نموذج لما يحدث، مركبة فلسطينية جاءت من خارج مدينة نابلس تحديدا تريد أن تدخل إلى مدينة نابلس، لا يوجد أي مدخل واضح وحقيقي إلا عليه تجديدات إسرائيلية كبيرة. الأمر لم يقتصر فقط على نابلس وإنما أيضا في طول كرم حاجز إجبارة ومعبر إجبارة الذي يربط مدينة نابلس بأراضي عام 48، الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاقه بشكل كامل إضافة أيضا إلى الحصار ووضع بوابات حديدية. جاء ذلك في أعقاب الاقتحامات الإسرائيلية وتحديدا للمستوطنين للمناطق الدينية في الضفة الغربية والقدس بمناسبة عيد العرش اليهودي. وفقا للأوقاف الإسلامية في القدس فإن أكثر من 1500 مستوطن منذ ساعات الصباح اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك ضمن هذه الأعياد اليهودية المتواصلة. الفلسطينيون كما تشاهدون يصلون إلى هذا الحاجز ثم يعيدون أدراجهم باتجاه مدينة نابلس بعد أن أغلق هذه البوابات ووضعت عليها الحديد لمنع الفلسطينيين من الحركة. جاء ذلك أيضا في أعقاب اعتداءات تصاعدت في مناطق أخرى من الضفة الغربية تحديدا في منطقة أبو فلاح بمدينة رام الله. مستوطنون هاجموا مركبات الفلسطينيين وقاموا بإضرام النيران بها إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات. طالت عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات فجر هذا اليوم وصباح اليوم في مناطق عدة شملت جنين طول كرم قلقيلية وكذلك طوباس ووصولا إلى رام الله والخليل وبيت لحم في وسط وجنوب الضفة الغربية. أي أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الموقف الميداني في الضفة الغربية ولم يقتصر فقط على الأعياد اليهودية وإنما يأتي ضمن الانتخابات الإسرائيلية القادمة والتي ترى من خلالها الأحزاب اليمينية المتطرفة الإسرائيلية الباب لكسب مقاعد وحصد أصوات في داخل هذه الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر القادم. وهذا بطبيعة الحال يندرج أيضا على الهجمات الإسرائيلية التي تنفذ أيضا بهدم واقتلاع أشجار الزيتون. نعم. كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في ساعات الصباح بأن هناك عدد من القرارات الإسرائيلية الجديدة التي تقضي باقتلاع أشجار الزيتون لا سيما ونحن على أبواب موسم قطف الزيتون الذي انتهى حقيقة قبل أن يبدأ.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من نابلس. معنا أيضا من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد بشارات أهلا بك، كيف نقرأ تصريحات سموتريتش اليوم؟
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن ترهن طبيعة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بكل ما يرتبط بالمناسبات أكانت سياسية أو دينية أو أيديولوجية إسرائيلية، وبالتالي يصبح المواطن الفلسطيني هو جزء من عملية التكبيل المباشرة للإجراءات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن المواطن الفلسطيني يدفع أيضا يعني ضريبة مباشرة لتلك المواقف السياسية على حساب محاولة حصد الأصوات في الداخل الإسرائيلي. وهنا نقرأ طبيعة التصريحات المتصاعدة من قبل بتسائيل سموتريتش أو من قبل بن غفير أو التيارات الدينية في إسرائيل أن كل الإجراءات التي يدعون لها لتنفيذها ضد الفلسطينيين وضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي جزء منها لمحاولة كسب ورفع نسبة تأييد هذه التيارات وهذه القوائم الانتخابية. لكن باعتقادي واحدة من المنهجيات الخطيرة التي تعمل عليها إسرائيل في الضفة الغربية وهي عملية التغيير الفعلي الكامل لبنية الضفة الغربية من الناحيتين السياسية والإدارية، ولهذا

0: السبب ما يتم الحديث عنه مما يطلق عليه بثورة سموتريتش هي عملية تغيير جذرية لطبيعة التركيبة الفلسطينية بالضفة الغربية، أكان ذلك مرتبطا بشكل وطبيعة التواجد الفلسطيني أو حتى في طبيعة البنية السياسية للضفة الغربية. كلنا يعلم أن الضفة الغربية تخضع إلى عملية تغيير من الناحية الجغرافية بشكل مباشر، وتخضع لعملية تغيير من الناحية الديموغرافية أيضا بشكل مباشر، مقابل إعطاء مساحة كبيرة من الجغرافيا ومن المساحة لتعزيز الوجود الديموغرافي للاستيطان الإسرائيلي. كل ذلك واضح جدا أنه ضمن عملية مهندسة ومبرمجة تعمل عليها إسرائيل بشكل متوازن ما بين مواقف سياسية الهدف الأساسي منها إرضاء الشريحة الانتخابية في إسرائيل، وما بين ما يمكن أن يحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في عملية فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية. هذا أيضا ربما تأتي لتعززه الكثير من الشواهد على الأرض من خلال الإجراءات العسكرية، عمليات الاقتحام التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في كل يوم للقرى وللبلدات وللمدن الفلسطينية، وإغلاق الحواجز والبوابات على الفلسطينيين، هي عملية ربما تجديد القبضة الأمنية تحت إطار البعد أو الخشية من أن يكون هناك تحركا بالضفة الغربية. ولكن واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن تكسب أو أن تتجه بخصوص أخذ غطاء أو شرعنة لكل هذه الممارسات في هذه المرحلة لما تقوم به بالضفة الغربية، مقابل كل هذه الاعتبارات التي تقدمها ما بين اعتبارات سياسية تارة واعتبارات دينية أو احتياجات أمنية في مراحل أخرى.
1: نحن على بعد شهر من الانتخابات، وكل هذه التصريحات يعني تتزايد حدة. يعني اليوم عندما يقول حرب كالتي شنت على غزة، لم نسمع يعني بهذا الحجم من التهديد بالعنف. هو صحيح ليس وزير معني يعني يرأس الجيش ولا ليس له قرارا أمنيا، ولكن إلى أي مدى فعليا هذه الحكومة يمكن أن تصعد من باستخدام العنف، وإلى أي سقف يمكن أن تصعد العنف ضد سكان الضفة؟
0: هو على العكس تماما. بتسائل سموتريتش هو يتولى يعني حقيبتين، هو جزءا من وزارة الجيش الإسرائيلي وأيضا وزارة المالية الإسرائيلية، ولكن باعتقادي الفكرة الأساسية والجوهرية هو تحول الواقع الفلسطيني إلى نوع من البورصة السياسية إنجاز التعبير، أو بورصة المواقف لدى التيارات السياسية بما فيها التيارات اليمينية المتشددة والمتطرفة في إسرائيل. هذا الأمر باعتقادي هو كما قلنا جزء منه مهم جدا من المنظور الإسرائيلي، باعتباره هو يعطي انعكاس لشكل وطبيعة الرؤى الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ولكن الأخطر من ذلك عندما يتحول الفلسطيني وحياة الفلسطيني ومستقبل الحالة الفلسطينية إلى نوع من المواقف التي يمكن أن تكون جزءا من شراء الأصوات في إسرائيل، وهذا ربما خطير جدا. أن يتحول الهدوء في الحالة الفلسطينية أو في الضفة الغربية ربما هو جزء من عملية محاولة يعني كسب تأييد شريحة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. وهنا ربما واحدة من القضايا الجوهرية أن إسرائيل ربما أنها معنية في مرحلة معينة للتضييق على الفلسطينيين بكل تفاصيل حياتهم بالضفة الغربية، دفعا باتجاه فعليا الذهاب إلى حالة من الصدام تكون مبرر لاستخدام مزيد من القوة ومزيد من عمليات التدمير التي يدعو إليها بتسائيل سموتريتش وتدعو لها تيارات يمينية متشددة في إسرائيل، تبريرا لكل ما يمكن أن يقوم به عمليات السيطرة من قبل المستوطنين على منازل المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، عمليات تصاعد، عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على غالبية الأراضي وبالتحديد المصنفة سي التي تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، هي أيضا هذا جزء من عملية السيطرة الكاملة التي تسعى إسرائيل لفرض من خلالها السيطرة وعملية الاستحواذ على الضفة الغربية تطبيقا للرؤية الإسرائيلية المستقبلية فيما يتعلق بشكل وطبيعة إدارة الضفة الغربية. إسرائيل معنية في عملية تفريغ منهجة للوجود الفلسطيني من خلال كل الإجراءات، أكانت إجراءات عسكرية أو إجراءات تمس بالحياة اليومية والمعيشية للمواطن الفلسطيني أو تلك الإجراءات المرتبطة في تضييق سبل الحياة على المواطن الفلسطيني. وبالتالي واضح جدا أن هناك عملية تناسق وتناغم لكل هذه الإجراءات. عمليات الاقتحام التي تجري مثلا للمسجد الأقصى هي أيضا جزء من عملية السيطرة الناعمة وفرض الواقع بالطريقة الناعمة أو بالأساليب الحليب الناعمة لتحاول إسرائيل أن تقول أن الواقع السياسي بات هو في متناول الإسرائيليين، ولا يجوز للفلسطيني أن يعترض على هذه السياسات. وهذا باعتقادي هو جوهر ما تريده إسرائيل، أن تصل إلى مرحلة أن تجد واقعا وتفرض واقعا يمكن من خلاله أن تتحكم بكل تفاصيل وبكل ما يتعلق بالمواطن الفلسطيني وبما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.
1: شكرا لك سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وفي التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على القطاع، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية تجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار واقتراب فصل الشتاء، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين حين لمقومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تمطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناه مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين سلفي دفنه.
2: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
7: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حريص والخيام ووادي سلوئي ومحيط بلدة ميفدون، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في محيط بلدة بيت يحون. معنا من قعقعية الجسر بقضاء نبطي جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيس. جوني، ما آخر التطورات؟
8: يمكن القول روعة أنه في الإطار العام للأحداث تبقى الأوضاع على ما هي عليه، بمعنى أن الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي تحصل كما هو واضح تتوخى مزيدا من الدمار ومزيدا من الخراب هنا في الجنوب اللبناني. خلال الساعات الماضية حصلت مجموعة من الغارات كما ذكرتم، وأيضا الليلة الماضية حصلت غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا من المروحيات الإسرائيلية، ولكن حاليا الأوضاع تشير إلى هدوء حذر. هناك ملاحظتان أساسية الجزئيتان بشأن الغارات التي وقعت لكي نفهم المشهد بشكل عام. الملاحظة الأولى أن عددا كبيرا من الغارات التي وقعت خلال

0: الساعات الماضية استهدفت بلدات ومناطق تحتلها القوات الإسرائيلية أو هي تسيطر عليها ناريا. عندما نتحدث عن غارات على بلدة الخيام، على بلدة ميس الجبل، على المنصوري، على كفر تبنيت، فهذه بلدات محتلة أو تسيطر عليها ناريا القوات الإسرائيلية وهي غير مأهولة. أهلها وسكانها غادروها بسبب الأوضاع الأمنية، وبالتالي الغارات التي تقع على هذه البلدات هي تستهدف مبان ما تزال قائمة وحاضرة في هذه البلدات، وبالتالي مزيد من التدمير ومزيد من الخراب. الملاحظة الثانية أن جزء آخر من هذه الغارات التي حصلت هي استهدفت وديان ومناطق مفتوحة، كما حصل في محيط بلدتي حريص وحداثة. هذه المنطقة الحرجية بين حداثة وحريص في قضاء بن تجبيل استهدفت بغارتين متتاليتين، هاتان الغارتان حصلتا من المقاتلات الحربية بطبيعة الحال. وإلى جانب هذه الغارات أيضا التفجيرات التي حصلت، كما حصلت الليلة الماضية وكما حصلت خلال الساعات الماضية وتحديدا في بلدة المنصوري في قضاء صور، هي أتت أيضا لنسف مزيد من المنازل والمباني في هذه البلدات وهذه المناطق الجنوبية هنا.
1: طيب جوني، على صعيد تطورات المسار الدبلوماسي، ما آخر المستجدات؟ هناك اتصال بين نواف وروبيو.
0: في حقيقة الأمر هناك الكثير من المعطيات السياسية أو الحراك السياسي الذي يريد لبنان منه أن يدفع بالمفاوضات قدما من خلال سلسلة اللقاءات وأيضا المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام خلال المرحلة الماضية، تحديدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكلمة التي ألقاها من على منبر الأمم المتحدة. لبنان يريد حراكا دبلوماسيا فعالا ويتطلع إلى جولة تفاوضية جديدة بحسب المعطيات. هذه الجولة يفترض أن تعقد مطلع شهر أكتوبر المقبل، كانت مفترضة مطلع شهر سبتمبر الحالي ولكنها تأجلت بسبب تضارب المواعيد كما قيل من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وأيضا الوضع القائم لناحية التعنت الإسرائيلي كما يصفه لبنان في مجال التعامل مع المطالب اللبنانية والانسحابات الإسرائيلية التي يريدها لبنان أن تحصل من مناطق هنا في الجنوب اللبناني لكي ينتشر الجيش اللبناني، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات. نعم. الجميع يتطلع طبعا إلى هذا المسار السياسي. وملاحظة أخيرة قبل الختام، أنه بعد قليل هناك كلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله.
1: شكرا لك جوني طانيوس، مراسل الجزيرة من قعقعية الجسر في جنوب لبنان. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وغزة. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. في هذه الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تقوم بعمليات تجسس في مضيق هرمز. وسياسيا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وجاء رد وزير الخارجية الإيراني بالقول إن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. في اليمن، قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في تعز. وفي الضفة الغربية، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة ولتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. والبداية معك رانيا، وآخر المواقف الإيرانية.
2: نعم روعة، يعني يمكن القول أن آخر المواقف السياسية

0: هي ما جاءت على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس أراغشي، والذي أكد على أن بلاده لن تتنازل أمام الضغوط والتنمر الأمريكي والإسرائيلي بحسب تعبيره. أكد أنه أي خطوة في إطار فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق الشروط الإيرانية. تم التأكيد على أنه حتى الآن لم تصل إلى إيران يعني الرد النهائي للولايات المتحدة على مقترحاتها، واعتبر أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى الحل الذي يأتي على أساس المفاوضات وبالحوار، مؤكدا أنه لا سبيل عسكري لحل الأزمة وفتح مضيق هرمز. هذه التصريحات السياسية لوزير الخارجية الإيرانية القادمة من نيويورك تتزامن مع إعلان بحرية الحرس الثوري عن مصادرة غواصة أمريكية مسيرة أخرى من نوع ريموس 600 في مضيق هرمز. قالت أنها جاءت هذه العملية السيطرة والمصادرة بعد عملية استخباراتية معقدة من قبل القوات الإيرانية. هذه المسيرة قالت أنها مسيرة تجسس كانت تعمل على نقل المعلومات، وأنها الآن في يد الخبراء الإيرانيين لاستعادة المعلومات المخزنة فيها، مع التأكيد على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تحركات وصفتها بحرية الحرس الثوري بالخطيرة أو أي محاولة للعبور من المسار الذي تعتبره طهران غير مصرح به. وكانت قد أشارت مصادر لوكالة فورس على أن إيران تعاملت ليلة أمس مع 7 سفن وصفت بالمخالفة، والليلة التي سبقتها تعاملت مع 12 سفينة أيضا وصفت بالمخالفة المخالفة، ما يفسر سماع أصوات انفجارات قادمة من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية. تؤكد إيران على أن المضيق مغلق وأن هذه العمليات الإيقاف ومعاقبة السفن المخالفة كما تقول القوات الإيرانية ترد بها على تصريحات الرئيس الأمريكي ووزرائه ومسؤوليه بشأن مضيق هرمز. هناك تأكيد على أن المضيق ما زال مغلق وأنه لن يتم السماح للولايات المتحدة التدخل في المضيق. وتم التأكيد أيضا حتى من الحرس الثوري أنه في حالة حاولت الولايات المتحدة التدخل فإنها ستقوم بالرد عليها. الجيش الإيراني أيضا كان قد أكد من خلال قائده اللواء أمير حاتمي على أن الحرب لم تنتهي، ولذلك يجب أن تكون القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم أمريكي. تم اعتبار أن الولايات المتحدة تعاني من ظروف عسكرية سيئة بعد الحرب الأخيرة وأنها قد تقوم بأي عمل، ولذلك يجب التنبه لهذا الأمر. تم التأكيد على أن تواجد الولايات المتحدة في المنطقة لن يحقق الأمن للمنطقة، وأن الأمن يتحقق فقط في حالة خرجت الولايات المتحدة وإسرائيل من المنطقة. واعتبر قائد الجيش أن هذا الأمر ليس ببعيد. هناك تصريحات يعني تحذيرية وتتسم بالحدة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي رفضه الشروط الإيرانية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أمينة سريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
2: روعة. الرئيس الأمريكي غادر قبل قليل البيت الأبيض متوجها إلى ولاية شيكاغو إلى ولاية إلينوي، يتحدث عن أسعار النفط بشكل أساسي. يعد الأمريكيين بأن هذه الأسعار ستنخفض بمجرد أن يتراجع الطلب وبمجرد أن تنتهي الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، أي انتهاء هذه الحرب سيحدث قريبا بحسب ما قاله الرئيس ترامب. يقول بأنه يتم إخراج كميات هائلة من النفط عبر مضيق هرمز، وأعطى مثالا عن الليلة الماضية دون إعطاء أرقام، لكنه قال بأن ما يتم إخراجه يفوق ما كان يتم إخراجه من المضيق قبل حتى اندلاع هذه الحرب في 28 فبراير. وهو لربما تصريح يتنافى نوعا ما مع تصريحات باقي المسؤولين وعلى رأسهم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز، الذي أعطى أرقاما تشير إلى أن متوسط ما يتم تمريره عبر مضيق هرمز من النفط هو ما بين 12 إلى 15 مليون برميل نفط بشكل يومي، وهذا المعدل ارتفع عما كان عليه الأمر قبل نحو تقريبا أسبوعين، حيث كان المعدل اليومي 9 ملايين برميل. لكن أيضا بحسب المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم مارك روبيو، ما يتم تمريره إلى حدود الساعة من المضيق يعادل 60 إلى 70% تقريبا من المعدلات العادية التي كانت تمر قبل الحرب، وهي تقريبا نحو 20 مليون برميل يومي. عالميا. حقيقة الرئيس ترامب عكس يوم أمس لم يعطي أي تفاصيل أو تحديثات بخصوص المفاوضات التي يقول المسؤولون إنها ما تزال ماضية عن طريق الوسطاء. بلومبرغ نقلت في آخر لربما المعلومات على وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن ما يتم بحثه هو اتفاق من أجل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن هذه مسألة على ما يبدو مرفوضة لدى الإدارة الأمريكية، وبحسب على الأقل ما فهم من آخر تصريحات للرئيس ترامب يوم أمس على أن المضيق مفتوح، الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليه. هذه ورقة لا يمكن للجانب الإيراني أن يستخدمها في المفاوضات، تريد شيئا آخر من هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي دون إعطاء الملامح الأساسية لماهية هذا الاتفاق. لكن الرئيس يعيد ويكرر بأنه يريد اتفاقا جيدا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن في موقع قوة يسمح لها ذلك بفرض شروطها على اعتبار أن الحصار يؤتي أكله مع الجانب الإيراني، وأيضا العقوبات التي تحدث الجانب الأمريكي عن أنها لهذه اللحظة على الأقل ماضية في تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، خاصة مع استمرار المباحثات التي تجريها الخزانة الأمريكية مع مختلف الدول والمؤسسات المالية العالمية. وبحسب آخر الأرقام أكثر من 50 دولة تقريبا أعلنت بأنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية وتتماشى مع حزمة العقوبات التي فرضتها على حزمة واسعة من القطاعات الاقتصادية الإيرانية بما في ذلك القطاعات المدنية كما هو الحال بالنسبة للطيران.
1: شكرا لك أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. بعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. والبداية معك دكتور باترسون، عندما يقول ترامب الآن إن هو ماضي يعني في رفضه لهذه المبادرة الإيرانية أو للمقترح الإيراني، ولكن في المقابل عباس عراقجي يقول إنه إن إيران لا تأخذ حاليا برفض ترامب، وإنما تنتظر ردا مباشرا أمريكيا عبر الوسطاء. إلى أي مدى فعليا يمكن أن تكون المفاوضات والمحادثات مستمرة رغم هذا الرفض المعلن من الرئيس الأمريكي؟
4: ما رفضه الرئيس ترامب بالتحديد فهو المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي يضم 7 نقاط، وسبق له أن رفض هذه النقاط وبالتالي كرر رفضها. إذن أعتقد أن الرسالة المنقولة إلى طهران مفادها أنه يجب أن تقدم مقترحات مختلفة إذا أرادت المضي قدما بهذه المفاوضات حتى تكون مثمرة. أعتقد أن الرئيس منفتح على هذه الفكرة. ليس هناك أي إجراءات عسكرية يتم التخطيط لها أو هي تجري حاليا إلى حد علمي، وهذا مؤشر إيجابي. أعتقد أنه بمغادرة نيويورك كان هناك عدد من المؤشرات الإيجابية. تحدث الرئيس ترامب أنه يمكن لإيران أن تعود لتكون دولة منتجة واقتصادا إيجابيا، ولكنها بحاجة إلى إجراء تغييرات، وهو يتطلع إلى مساعدتها حتى تنأى بنفسها عن موضوع التطوير النووي، حتى تتعافى اقتصاديا وتنمو اقتصاديا بعد فتح المضيق. قال إنه في حال لم تفتح مضيق هرمز ليس هناك فرصة من أجل إجراء المحادثات في الوقت الحالي، لأن فتح المضيق مبني على رفع العقوبات وإجراءات اقتصادية أخرى، وترامب لن يضع نفسه في موقف يكافئ فيه إيران على إقفالها المضيق، لأن هذا عمل غير مشروع ويعتبر انتهاكا لقانون البحار، ولم يكن لديها مبرر لذلك سوى تعطيل الاقتصاد والمنطقة، وهذا عمل عدائي ضد الولايات المتحدة. الرئيس كارتر في 80 قال إن أي جهود للتحكم بمضيق هرمز بالقوة من قبل أي من الدول سوف يؤدي إلى عقوبات اقتصادية أمريكية بما في استخدام القوة العسكرية، ورئيس ترامب لن يبتعد عن هذا المبدأ لا بل يطبقه، والشعب الأمريكي يتوقع منه ذلك أصلا والمنطقة أيضا. إذن هو يقوم بما تعهدت به واشنطن منذ الثمانينيات وينفذها هذه التعهدات، وعلى إيران أن تستمع إليه.
1: دكتورة عاطفة طغياني، ما هي مقاربة إيران حاليا فيما يخص المفاوضات؟ هناك تصريحات من الحرس الثوري الإيراني إنه منفتح على المفاوضات، ولكن خيار الحرب موجود. الرئيس الإيراني يشكك في التزام وصدق نوايا الجانب الأمريكي، ولكن يقول إنه منفتح على المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني يتمسك بالمفاوضات رغم الرفض المعلن من الرئيس ترامب للمقترح الإيراني. فعليا إلى أي مدى متمسكة طهران بالمسار التفاوضي في هذه اللحظة؟
4: أعتقد أن الطرفين قد خلصا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق. كذلك في واشنطن يحاولان طبعا بمساعدة الوسطاء إنجاح هذه المفاوضات أو استئنافها على الأقل. ترامب لا يقولها علنا، ولكن الولايات المتحدة أيضا بحاجة إلى هذه المفاوضات، تقدم المقترحات، ترفض شيئا، تقترح شيئا، إذن هي أيضا في خضم هذه العملية. كذلك ما نسمعه من ترامب لا يجب أن ننسى الجانب المتعلق بشخصيته الإعلامية، فهو يتحدث عن المباحثات والمفاوضات ليس فقط من أجل التفاوض بطريقة بسيطة، بل أيضا لكي يفرض القوة، لكي يثبت من الأقوى، لكي يثبت من إذن يرجوه من أجل التفاوض. هذا كله كتكتيكات لإجراء التفاوض، وهذه عملية مهمة جدا، ولكن لا يجوز أن تتحول إلى مسرحية إعلامية هزلية. الولايات المتحدة أو بالأحرى إيران تنتظر الولايات المتحدة حتى تنقل إليها رفضها الرسمي، لأن كلام ترامب أمام الإعلام لن يعتبر رسميا لأنه يكثر من الكلام. يبقى أن نرى ما سيحصل.
1: دكتور باترسون، عندما يقول الرئيس الأمريكي أن واشنطن هي في موقع قوة الآن في هذه اللحظة، ما هي أوراق القوة بيد

0: الولايات المتحدة، وفي المقابل أيضا ما الذي تراه الولايات المتحدة الآن أوراق قوة إيران، وما هي الأوراق التي سحبتها من يد إيران؟
1: تقصدين إنجازات الإدارة حتى الآن في حربها ضد إيران؟ قوضت قدرتها على إظهار القوة باستخدام تجهيزاتها العسكرية وصواريخها البالستية وغيرها. قوضت إذن هذه القدرات لديها، وحدت من قدرتها على ضرب في لبنان عبر الحوثيين، عبر حماس في غزة. وبالتالي كان هناك عدد من الإجراءات التي كانت ضرورية لفترة من الوقت. ولكن إيران تستخدم بعض المصطلحات مثل أن الولايات المتحدة تريد منهم الاستسلام، هذا غير صحيح. تريد الولايات المتحدة منهم أن يفاوضوا. هناك فرق بين الاستسلام والتفاوض. طالما أن الرئيس الإيراني بوزشكيان وغيره يعتبرون الموضوع موضوعا استسلام، فهذا يغذي فكرة الحرس الثوري وربما فكرة الناس وكرهها للولايات المتحدة. لا أعتقد أن رئيس ترامب قال أنه يريد من إيران أن تستسلم، عفوا، يستخدم مصطلحات أخرى مثل التغيير. ولكن التغيير لا يعني بالضرورة الاستسلام. المفاوضات هي أمر أساسي بالنسبة إلى كيفية استخدام القوة لدى الحكومة الإيرانية مع مدخلات من الشعب ومشاركة من الشعب ومن البرلمان ومن غيرها من المصادر. كذلك الولايات المتحدة قامت بعملية المنبوذ اقتصاديا، ووزير المالية أو وزير الخزانة باسنت قد فاز بدعم الأسواق المالية العالمية من أجل عزل إيران. لم يعد لديها قدرة على تشغيل خطوطها الجوية وعلى الدخول في النظام المالي العالمي. هذه رسالة قوية لإيران حول الحاجة إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، فتح المضيق واستئناف العمل بالخطوط الجوية والأجواء الإيرانية والنظام المالي العالمي، مناقشة رفع العقوبات، وكذلك موضوع البرنامج النووي.
0: دكتورة عاطفة طغياني، ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما الذي يراه من جانبه كورقة قوة الآن؟ وإلى أي مدى مستعدة فعليا طهران أن تقدم تغييرات تطالب بها الولايات المتحدة؟
1: صحيح أن الولايات المتحدة قد تسعى أو لا إلى استسلام إيران، ولكن هذه المطالب الأمريكية، لنكن صريحين، ليس لديها سقف. هو انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة لأنه اعتبر غير كافية، أراد المزيد. قبل بدء الحرب كانت إيران قد قدمت مقترحا بما فيه المشاركة الاقتصادية الأمريكية، وقف البرنامج النووي لأكثر من 5 سنوات، ولكن ترامب رفض ذلك لأنه اعتبر أن الحرب ستؤمن له المزيد. ومن ثم شعر بأن الحرب ستجعله يكسب وسوف تنهزم إيران، ولكننا وصلنا إلى هذه المرحلة ولا نرى سقفا لمطالبه. لا نفهم هذه المطالب ولا نفهم ما الذي يتوقعه، وهو يترجم كل تنازل إيراني على أنه نقطة ضعف وعلى أنه مؤشر بأنه يجب أن يضغط أكثر ليكسب أكثر. لا أفهمه بصراحة.
0: تقول يعني دكتور باترسون أن إيران لم تقدم التغييرات، وهذا ما تقوله الإدارة الأمريكية، أن إيران لم تقدم التغييرات اللازمة، ولكن فعليا مثلا فيما يخص مضيق هرمز هناك تدفق لحركة الناقلات خلال الأسبوع الماضي على الأقل، هناك تحسن في حركة العبور. لماذا مثلا لا تنظر الولايات المتحدة إلى ذلك كتعاون من الجانب الإيراني؟ هناك أيضا تصريح من الرئيس الإيراني بأن طهران مستعدة لتخفيف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والسماح برقابة دولية. هذه التصريحات الإيرانية وهذه التحركات الإيرانية لماذا لا تنظر إليها الإدارة الأمريكية بعلامة الرضا؟

0: قال الرئيس ترامب، وهنا أود أن أتوقف عند موضوع مطالب إيران. كان أمام إيران 4 سنوات لإعادة التفاوض للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة خلال عهدة بايدن، فشلت بعد 4 سنوات ضيعتها. لم يحصل ذلك لأنها استمرت بتقديم المطالب والمطالب للمزيد من الموارد والمزيد من السيطرة. كان يمكن لإدارة بايدن أن تقدم لها ذلك، ولكنها بالغت في مطالبها ولم يحل الموضوع. إذن لا يمكن للديمقراطيين أن يفاوضوا مع إيران، والأمر سيان بالنسبة إلى الجمهوريين، لأن هذه المطالب الإيرانية لا تنفك وتتغير. مثلا موضوع العقوبات، وأنهم يعانون العقوبات منذ 50 عاما، ولكن ما يطالبون به الآن هو رفع العقوبات بالإضافة إلى منافع اقتصادية أخرى، مثل تعويض ب 350 مليار دولار، تحرير كل أموالهم المجمدة، السماح بتصديرهم النفط. هذه مطالب اقتصادية كبيرة، هذا يعني أن العقوبات ناجحة ومفيدة وأكثر من ذي قبل الآن بفضل عملية المنبوذ اقتصاديا. بالعودة إلى سؤالك بالنسبة إلى عدم تلقف ترامب لمبادرات إيران، قال الرئيس ترامب منذ أيام قليلة إنه برأيه كان المضيق مفتوحاً أصلاً لأن السفن تمر عبره، ولكن إيران لم تعترف بذلك حتى الآن، لا تزال تدعي أنها تسيطر على المضيق، ربما تسيطر على مياهها الإقليمية، ولكن يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني في المضيق، وهي غير مستعدة لذلك على ما يبدو. هناك قضايا يجب أن تحل، تفتح المضيق أولاً، تعود إلى طاولة المفاوضات وتهتم بهذه المسائل كما كانت قد خططت للقيام به في يوليو أو في يونيو ربما حين وقعت مذكرة التفاهم، ولكن لم تحصل محادثات بناءة مع عمان لإدارة المضيق، حتى عمان انسحبت من هذه المباحثات. إذن لم تستكمل شروط مذكرة التفاهم بين عمان وإيران، لم تكن الولايات المتحدة التي دمرت هذه المذكرة ولا ترامب، بل كان قراراً بناء على محادثاتهم مع عمان. إذن الإدارة تدرك أن السفن تمر بالمضيق، ولكنها تدرك أيضاً أن إيران تمول الحوثيين في اليمن للاعتداء على المملكة العربية السعودية. الرئيس الفرنسي ماكرون قد أرسل قوات فرنسية للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إذن إيران لم تتوقف عن تمويل الإرهاب، لم تتوقف عن تطوير البرنامج الصاروخي الباليسي وغيرها من البرامج في انتهاك صارخ للقرارات الأممية. هناك عدد من المسائل التي يجب أن تحل، كيف يبدأون بمناقشتها وحلها، هذه أمور يجب دراستها.
1: دكتورة عاطفة طغياني، بالنسبة لإيران الآن تبادل الاتهامات، يعني ليست إيران فقط من تشكك بالجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أيضا يشكك بالجانب الإيراني، والطرفان يعني يعودان تاريخيا لنقاط يختلفان عليها ويريان أنهما لم يلتزما بتعهداتهما. ما الذي يمكن أن يبني الثقة في هذه اللحظة برأي الجانب الإيراني؟
0: في الصفقات والاتفاقات ليس هناك ثقة، تحصل هذه الاتفاقات بعد الحرب، والحرب فيها الكثير من الدمار. إذن فكرة أن نصنع الثقة هذا أمر مضحك صراحة، لا يمكننا أن نثق ببعضنا، دخلنا في الحرب لغياب الثقة، وبالتالي نحن نقف هنا من أجل التوصل إلى اتفاق بموجب معايير تضمن التزام كل من الطرفين، وهذا ما كان ينقص مذكرة التفاهم. كان فيها عدم وضوح حول عدد من النقاط، في حال انتهك أحد الأطراف ماذا يحصل بعدها، وأرى ذلك من قبل الولايات المتحدة، لأن إيران كان لديها تجربة عميقة في مجال الدبلوماسية مع خطة العمل الشاملة المشتركة والتفاوض على تلك الخطة، ولكن من الجانب الأمريكي لديهم قلة صبر ولا يعرفون كيف تجري المقاربات الدبلوماسية. الدبلوماسية عمل احترافي.
2: from America said.
0: ردا على

0: زميل الأمريكي، خطة العمل الشاملة المشتركة كانت عملية معقدة. بعد انسحاب ترامب منها، انتظرت إيران سنة كاملة حتى لا يكون لديها فعلا فرصة لاستئناف العمل بها، لأنه اتفاق مهم جدا بالنسبة إليها، استغرقها 10 سنوات للتوصل إليه. أما الولايات المتحدة فقد انسحبت وانتظرت إيران سنة، توجهت إلى الدول الأوروبية لفحص مدى التزامها ولم ترى التزاما منها، ومن ثم تراجعت عن هذا الالتزام خطوة خطوة لكي تظهر قدرتها على العودة إليه إذا طلب منها. كذلك لم يكن لديها ما يكفي من الحوافز لاستئناف الخطة والعمل بها، لأن أصلا بايدن لم يكن لديه قدرة على إحداث ذلك.
1: شكرا لك دكتورة عاطفة طغياني، وشكرا لك دكتور جيمس باترسون. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مسؤول عراقي يقول للجزيرة أن تعليق الرحلات الجوية مع إيران رهن بامتثال شركات الخدمة الأرضية لتعليمات الخزانة الأمريكية، وقال أن اعتذار الشركات عن تقديم الخدمات قبل الإقلاع وبعد الهبوط أدى إلى تعليق الرحلات الإيرانية، وإن غياب الموقف الحكومي المعلن بشأن الرحلات الإيرانية يعود إلى حساسية الملف. إذن فيما يخص قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتعليق الرحلات الإيرانية، لا يوجد موقف حكومي يمنع الرحلات الإيرانية، ولكن مسؤول عراقي يقول للجزيرة إن الرحلات الإيرانية توقفت بسبب اعتذار الشركات أو مقدمي الخدمة الأرضية عن تقديم الخدمات قبل الإقلاع وبعد الهبوط للرحلات الإيرانية، وذلك امتثالا لتعليمات الخزانة الأمريكية وتفاديا للعقوبات الأمريكية نتيجة التعاون مع شركات الطيران الإيرانية. إذن مسؤول عراقي للجزيرة يعزو توقف الرحلات الإيرانية في مطارات العراق إلى توقف أو امتثال شركات الخدمة الأرضية لتعليمات الخزانة الأمريكية، ويقول إن غياب الموقف الحكومي المعلن بشأن الرحلات الإيرانية يعود إلى حساسية الملف، حساسية الملف أي حساسية العلاقات الثنائية مع إيران وسط التشعبات الداخلية العراقية. إذن العراق تقنيا أو رسميا لا يلتزم بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بوقف الرحلات الإيرانية، ولكن بفعل التزام وامتثال شركات الخدمة داخل المطارات وتفاديا للعقوبات الأمريكية لم يكن من الممكن تسيير الرحلات الإيرانية. معنا مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد لمزيد من التفاصيل عن هذه العواجل. إليك عبد الفتاح.
2: نعم روعة، في الحقيقة فيما يتعلق بحظر الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية وحظر الطيران من وإلى إيران، هناك تطورات مستمرة ومتصاعدة سواء على المستويات السياسية أو المستويات الشعبية. فيما يتعلق بالتصريحات الحكومية العراقية، الحكومة العراقية تؤكد بأن هناك الكثير من العناصر التي تتحكم في هذا الموضوع في محاولة من جانب الحكومة العراقية لتهدئة الشارع العراقي وتهدئة القوى السياسية وخاصة الفصائل العراقية المسلحة التي أظهرت احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة العراقية. الحكومة تقول بأن هناك شركات الخدمات الأرضية الدولية، وهي شركات دولية أصلا تلتزم بالعقوبات الأمريكية وتنفذها حتى دون العودة إلى الحكومة العراقية، وهذا يؤثر بالتأكيد على خدمات المناولة والخدمات التشغيلية في المطارات العراقية. تتحدث أيضا الحكومة العراقية بأنها تجري حوارا مستفيضا ومتواصلا مع الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على استثناءات تتعلق بخصوصية العلاقة بين العراق وإيران في هذا الصدد، خاصة وأن هناك كثير من الإيرانيين الذين يزورون العراق لأسباب دينية، خاصة إلى مطار النجف على سبيل المثال، الزيارات إلى المراقد والمقامات المقدسة لدى الشيعة في النجف وفي كربلاء. هناك أيضا تصريحات من جانب مسؤولين عراقيين حكوميين يتحدثون عن أن العراق يلتزم بمثل هذه القرارات الدولية، لكنه في الوقت نفسه يدعو الأطراف المتصارعة سواء الأمريكية أو الإيرانية إلى ضرورة التوقف عن الإجراءات التصعيدية المتبادلة وضرورة إنهاء هذه الأزمة إنهاء شاملا، لأن استمرار الأزمة هو يلقي بظلاله وبثقله وتداعياته السلبية سياسيا واقتصاديا على دول المنطقة عموما. هناك دعوات أيضا حكومية عراقية إلى أن الأزمات الدولية لا يجب أن تلقي بثقلها على العراق، وأن يتم تجنيب العراق أثر ونتيجة هذه الصراعات الإقليمية والدولية. طبعا الذي يفاقم من التداعيات الآن في الحقيقة روعة أيضا هو أنه يتزامن مع استحقاقات كبيرة ينتظرها العراق لعقود طويلة، خاصة الانسحاب الأجنبي العسكري والانسحاب الأمريكي من العراق الذي يفترض أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي ونهائي في 30 من هذا الشهر. أخيرا طبعا وفي عجالة شديدة فيما يتعلق بمواقف القوى السياسية، القوى السياسية العراقية خاصة الشيعية، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي هدد بعقد جلسة مستعجلة لوقف هذا القرار الحكومي. فصائل سياسية كثيرة تهدد حتى باعتصامات في المطارات، وتقول أنه إن لم يسمح للطيران الإيراني فلن يسمح بأي طيران، وتهديدات باعتصامات في الشوارع ومظاهرات. نعم.
1: عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة من بغداد، شكرا لك. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما آخر التطورات؟ فقدنا الاتصال مع مها علي. معنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. سعيد، أهلا بك. إذن ما آخر التطورات معك؟
3: يعني استمر اليوم الحدث الأكبر هو القصف الذي استهدف مفرق ماوية، وقال متحدث عسكري أنه استهدف معسكرا ناشئا مستحدثا للحوثيين، واستهدف فيها بعض الأرتال وبعض الجنود. وهناك أيضا قصف كان سابق يوم أمس، وهو قصف استهدف في شمال تعز وشمال مدينة تعز خط 60، ذكر أيضا أنه عبارة عن تعزيزات وتحركات للحوثيين. يلحظ أن هناك يعني ارتفاع في وتيرة القصف الجوي، وأيضا استمرار الحوثيين في المقابل قصفوا كما ذكر الجيش اليمني مواقع في الدفاع الجوي وفي جبل هان. هذا القصف، القصف المتبادل، هو نوع من الاستنزاف ونوع من الإنهاك للطرفين. ليس هناك تطورات ميدانية على الأرض، حتى في منطقة في الجهة الغربية لم يحدث أن تحركت خريطة السيطرة بتغيير جوهريا، عدا ما ثبت الأطراف مواقعهم، ويحاول كل طرف أن يحقق أي اختراق في مواقع الطرف الآخر، لكن ما زال في هذا الحدود تدور الاشتباكات أو القصف المتبادل.
1: كيف نقرأ يعني تصريحات الحوثيين حاليا؟ ما هي استراتيجيتهم؟
3: الحوثيون يركزون على شيئين. أولا يريدون أن يطبعوا ما عملوه في خلال الفترة الماضية من خلال السيطرة على باب المندب والساحل والمخا وذباب. هدفهم الآن هو تطبيع هذا الوضع وتثبيته من خلال تأمين جبهتهم الخلفية، بمعنى جبهتهم البرية، وتأمين المرتفعات بحيث يكون أمر واقع. الطرف أيضا الثاني ينقل أي صراع إلى الخارج، واعتبار أن هذا الصراع ليس صراع يمني، إنما صراع مع المملكة العربية السعودية. هذه أيضا من الاستراتيجية الرئيسية، ونقل المعركة للخارج. التركيز أيضا على عملية التثبيت الأمر واقع باعتبار أنهم هم الجهة الفارضة أمر الشرعي يعني في على الأرض. في المقابل القوات الحكومية بعد إعلان النفير العام أو التعبئة العامة تريد أن تقطع هذا التوجه من خلال استعادة ما فقدته، وأيضا من خلال ترتيب ما تصفه بالعملية الشاملة لاستعادة العاصمة كما تقول الجانب الحكومي.
1: طب ما هي أدوات الطرفين حاليا؟ ما هو موازين القوة من ناحية الأدوات؟
3: أهم قوة طرأت في هذا الصراع في هذا المرحلة الجديدة أن السلاح الجو دخل لدى الجانب الحكومي، والطيران المسير صار مشتركا، يعني الطرفان يمتلكان هذا السلاح، لكن يتفوق الجانب الحكومي على الحوثيين بسلاح الطيران. المتغير الآخر الإعلان الحكومي عن وجود سلاح، أنه رصدوا سلاحا للدفاع الجوي الحوثي يستطيع أن يهدد كما قالوا حركة الملاحة الجوية، وهذا بحسب الإعلان الأخير. هذا أيضا متغير مقابل متغير، بمعنى القوة متقاربة إلى حد ما، هناك التحشيدات متقاربة، لكن فيما يتعلق بالتقنيات يبدو أن الجانب الحكومي بدأ يتقدم إلى حد ما في هذا الجانب.
1: في المواقف الدولية كان هناك تنديدات، كان هناك اتهامات للحوثيين بأنهم من بدأوا أو أنهم يعرقلون حركة الملاحة في باب المندب، وهناك مواقف إيرانية، يعني رغم كل ما يشير إلى إيران حتى في التصريحات الإيرانية أحيانا تستخدم إيران باب المندب كورقة، وأحيانا تقول كلا نحن لسنا خلف ما يجري في اليمن. الحوثيون كيف يتعاملون مع كل هذه المواقف، وكيف يتعاملون مع التصريحات الإيرانية المنسحبة إذا جاز التعبير؟
3: الجماعة الحوثي لا تخفي أنها مرتبطة وجدانيا وسياسيا بمحور ما يسميه محور المقاومة التي تقوده إيران، وبالتالي عندما ذكرت إيران منذ وقت مبكر أنها ستحرك ملف باب المندب، حدث أنهم دفعوا بهذا العدد الضخم لاستعادة أو بالسيطرة على باب المندب. الإيرانيين في لحظات يحاولوا أن يتملصوا عن أي علاقة بالحوثيين، لكن في نفس الوقت يأتي مسؤول آخر ويؤكد ارتباطهم العضوي بإيران يعني أجندتها في الصراع في منطقة الخليج.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل، ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. وفي غضون ذلك قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إذن ضعنا في صورة آخر التصريحات السياسية من الجانب الإسرائيلي بداية.
4: قبل ساعات صرح وزير المالية الإسرائيلي باسل إيل سموتريتش قائلا إنه يجب شن حرب على الضفة الغربية، وهو قال أيضا إنه يجب أن يفعل بالضفة ما فعل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضاف سموتريتش بأنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، وأقر واعترف بأنه لا يزال يحجب الأموال ويعوق عملية وصول الميزانيات إلى السلطة، وأشار إلى أنه يجب قتل كل من سماهم بالمخربين في الضفة. وهو أشار أيضا إلى أن ثمة مخيمات في الضفة الغربية أخرجت إسرائيل سكانها ودخلها الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ إغلاق شامل على الضفة الغربية، وهو يعني بذلك إغلاق معابر الضفة الغربية التي تحيط بها، وبذلك يعوق حركة الفلسطينيين، كذلك يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق الإسرائيلية. وقال أيضا بأنه يجب منع حصول الفلسطينيين على التصاريح في هذه الفترة حتى تلك التصاريح الاستثنائية. الجيش الإسرائيلي من ناحيته، وهذا ما جاء على لسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أكد بأنه بدأ بفرض هذا الإغلاق الشامل على الضفة، لكن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت لموقع والله إن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي كانت تدرس أيضا منذ ساعات الصباح لهذا اليوم فرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، وذلك بعدما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية في جنوبها ووسطها ومناطق الشمال، وتدرس قيادة الجيش تنفيذ إغلاقات على الشوارع الرئيسية وفي محاور تعتقد بأنها قد تكون بؤرة لحصول احتكاكات كما تسميها بين الفلسطينيين والمستوطنين، وذلك في أعقاب تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن عشرات آلاف من المستوطنين ربما يخرجون إلى الشوارع في الضفة ويؤدون الصلوات في مواقع مختلفة، وخشية من حدوث ذلك يبدو أن الجيش بدأ بتنفيذ إغلاقات داخلية.

0: أيضا كما أشار الزملاء من قبل، وبخاصة في مناطق الجنوب وشمال الضفة في مدينتي نابلس والخليل، ما يعوق أيضا حركة المواطنين الفلسطينيين.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. نرصد إذن ما تطبقه سلطات الاحتلال اليوم في الضفة مع

0: قرب مستوطنة إسرائيلية جديدة، رصدنا التجهيزات الإسرائيلية بالمناسبة لإقامة احتفاليات صاخبة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. هذه المستوطنة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل. قبل قليل رصدنا وصول عدة مركبات تقل مستوطنين، وأيضا تشغيل لطبعا مكبرات الصوت استعدادا لهذه الاحتفالات الصاخبة التي اعتاد الناس عليها في المناطق المتاخمة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية على الأرض. إغلاق الحواجز هو سيد الموقف. نحن نعرف أن إسرائيل تقيم ما لا يقل عن 942 حاجزا عسكريا، 220 حاجز هنا في الخليل لوحدها. الاحتلال يصعد من اقتحاماته وإجراءاته بالتزامن مع هذه الأعياد التي أصبحت بالعقل الفلسطيني هي بمثابة كابوس تنعكس عليهم، سواء من خلال سياسة الإغلاقات التي ينفذها الجيش أو حتى الاعتداءات الممنهجة التي ينفذها مستوطنون، كما جرى في الساعات الأخيرة في عدد من مناطق الضفة الغربية. تركزت هذه الاعتداءات تحديدا في وسط الضفة الغربية وفي قرى محافظة رام الله، وتحديدا القرى الشرقية منها. أبرز هذه الاعتداءات كانت قبل قليل في قرية الطيبة، تحديدا تجمع الكعابنة البدوي، حيث هاجم مستوطنون هذا التجمع تحديدا وقاموا بقطع الكهرباء، تحطيم محتويات أحد المنازل والاعتداء على الفلسطينيين في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى ما جرى فجر هذا اليوم في قرية أبو فلاح أيضا شرق رام الله. جرى حرق ثلاث مركبات لفلسطينيين ومحاولة اقتحام منزل يسكنه مسن فلسطيني وتحطيم محتويات هذا المنزل قبل أن يتقدم الفلسطينيين من سكان هذه المنطقة لمحاولة الدفاع عن المسن والمسنة الذين يتواجدون في هذا المنزل تحديدا. واندلعت مواجهات في هذه المنطقة، قرى المغير وبرقة ويبرود كلها تعرضت أيضا لاقتحامات المستوطنين. أختم بهذه النقطة مدير الحرم الإبراهيمي، قبل دقائق أبلغنا بأن الاحتلال أبلغهم أنه سيغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل مساء هذا اليوم وحتى مساء يوم الأربعاء بحجة الأعياد اليهودية أيضا.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل. ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. بداية مع تصريحات سموتريتش، كيف نقرأها؟
2: يعني هي جزء أيضا من الدعاية الانتخابية، ولكن هذا ما دأب عليه سموتريتش يعني منذ حوالي عقد من الزمن. هو يريد أن يشن حرب، هذا طبعا غير مرتبط ب7 أكتوبر أو بما حدث مع غزة. هو يريد أن يشن حرب على الضفة الغربية. لنتذكر أن سموتريتش إلى جانب أنه هو سياسي بارز الآن داخل إسرائيل ووزير يحمل حقبتين، هو أيضا أيديولوجي، بمعنى هو ينظر إلى الضفة الغربية باعتبارها درة التاج في أرض إسرائيل، فهي يهودا والسامرة. من هنا في هذه الضفة يبدأ الخلاص، والخلاص يتم عندما تكون هناك سلطة يهودية حصرية ما بين البحر والنهر، بالتحديد داخل الضفة الغربية، وهذه تكون خطوة أولى لإقامة الهيكل. يعني هذا الترتيب الثيولوجي التوراتي هو ما يدفع سموتريتش، وهذا طبعا مفهوم بالنسبة لقاعدة اجتماعية آخذة بالتوسع والازدياد داخل إسرائيل. يعني يشكل المستوطنون الفئة الأبرز داخلها، ولكن أيضا تضم فئات أخرى داخل إسرائيل. من هذا المنطلق هو يشن هذه الحرب أو يدعو إلى شن هذه الحرب، وينظر أنه السلطة الفلسطينية لأنها تعطي تمثيل سياسي، سواء يعني اتفقنا على جديته أم لم نتفق، ولكن هذا التمثيل السياسي يعيق مسألة الخلاص ويمنح الفلسطينيين أدوات للصمود والبقاء، لأن هناك أمل، أمل بالتحرر أو بإقامة دولة إلى آخره. وهذا أصلا ما أشار له بالحرف الواحد في خطة الحسم التي انتشرها عام 2017. طالما هناك أمل لدى الفلسطينيين فإن هذا الصراع سوف يدوم إلى ما لا نهاية، وكأنه حلقة مفرغة، لا إسرائيل قادرة على أن تمضي في المفاوضات، ولا الفلسطينيين قادرين أن ينزعوا الدولة، وبالتالي إبقاء أو ديمومة الصراع يعني تنتهي عندما نقضي على السلطة الفلسطينية. ومن هنا يمكن أن نفهم يعني لماذا ينطق الآن سموتريتش بهذه العبارات.
1: إلى أي مدى برأيك يعني تدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الإيديولوجيا، هذا المخطط الإيديولوجي؟
2: هناك دعم واضح، يعني المؤشرات والدلائل على الأرض واضحة.

0: يعني أنا لا أدعي أنه هناك اصطفاف كامل وواضح ومعلن من الحكومة الإسرائيلية خلف هذه الأيديولوجيا المبنية على أساطير تأتي من الماضي، ولكن إذا نحن درسنا الأفعال والممارسات من كل الوزارات الإسرائيلية على مدار 4 سنوات منذ أن تأسست هذه الحكومة، نحن نستطيع أن نصل إلى استنتاج أنه نعم هناك على الأقل تسهيل ورفع الغطاء ورفع اليد تماما عن كل أفعال سموتريتش. مثلا البؤر الزراعية للمستوطنين الآن باتت تسيطر على 18% من الضفة الغربية، ومنها ينطلق إرهاب المستوطنين. هذه أول نقطة. النقطة الثانية واللي أهم ربما تكون، قبل تشكيل هذه الحكومة كانت المنطقة جيم في الضفة الغربية هي فضاء مفتوح ومتاح للفلسطينيين، بينما أن المستوطنين موجودين داخل مستوطناتهم وهناك احتكاك قليل. الآن على مدار 7 سنوات تغير المشهد، والآن الضفة الغربية تحديد المنطقة جيم هي فضاء متاح ومفتوح أمام المستوطنين، بينما أن الفلسطيني محشور خلف بوابات، والبوابات هي ليست فقط تفعل في الأعياد، هي في يعني تفعلت بشكل دائم منذ 7 أكتوبر، وكأنها تحولت إلى مشهد يعني سوف يلازم الفلسطينيين بغض النظر هناك تصعيد أمني أو منعطف سياسي أو أعياد دينية، سوف تبقى الحواجز ونمط الحركة التي فرضته إسرائيل على ما هو عليه. طبعا ناهيك عن الهجمات الإرهابية سواء من الأعلى من قبل الجيش الإسرائيلي والدولة، تطهير عرقي، إفراغ 3 مخيمات وهدمها، أو الإرهاب الذي يأتي من الأسفل من جماعات متعددة من المستوطنين الذين يعني حولوا إرهابهم إلى روتين يومي في القرى الموجودة في داخل المنطقة جيم.
1: شكرا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حاريص والخيام ووادي سلوقي ومحيط بلدة ميفدون. ومعنا من قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، بداية ضعنا في صورة المشهد الميداني في الجنوب.
2: يمكن القول روعة أن المشهد الميداني يبقى على حاله، ونحن نتحدث هنا طبعا عن حال من الهدوء الحذر بعد الغارات التي حصلت ظهرا في فترة الظهر تقريبا، ويسجل بين حين وآخر تحليق للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية كما هو الحال في كل يوم تقريبا. الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية والليلة الماضية كما ذكرتم حصلت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا من مروحيات إسرائيلية، واستهدفت مجموعة من البلدات أكان محيط ميفدون وبلدة الخيام وميس الجبل والمنصوري، وأيضا المنطقة الواقعة وهي منطقة مفتوحة حرجية بين حاريص وحداثة في نطاق بنت جبيل. العدد الأكبر من هذه الغارات استهدف مناطق محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل أو بآخر من خلال السيطرة النارية. طبعا هذه مفارقة، وتعني أن هذه الغارات استهدفت مزيد من الخراب وتدمير المنازل التي ما تزال صامدة أو كانت صامدة في هذه المناطق المحتلة. وطبعا نحن نتحدث هنا عن مناطق هجرها أهلها وسكانها، تحديدا مدينة الخيام المنصوري كفر تبنيت التي استهدفت الليلة الماضية بأكثر من غارة. أيضا الغارات الأخرى كما تحدثنا عنها بين حداثة وحريص هي استهدفت مناطق مفتوحة وديان وجبال ومناطق حرجية، وهذه المنطقة الواقعة بين البلدتين المذكورتين استهدفت بغارتين متتاليتين. إلى جانب هذا المشهد الذي يتركز طبعا على الغارات من المقاتلات الحربية، ما يزال القصف المدفعي مستمر باتجاه عدد من البلدات، وهذا أيضا واقع يومي هنا في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى التفجيرات الضخمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها. حصل ذلك خلال الساعات الماضية، كان هناك تفجير ضخم في بلدة المنصوري التي دخلتها القوات الإسرائيلية قبل أكثر من شهر تقريبا. تلك البلدة تتعرض بشكل مركز لاعتداءات إسرائيلية، لغارات، لقصف مدفعي ولتفجيرات. الحقيقة يمكن القول أن العدد الأكبر من المنازل والمباني والمنشآت في بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي قد تدمرت بنتيجة هذه التفجيرات الضخمة، وتغيرت معالم هذه البلدة على نحو كبير. وطبعا هذا الواقع ينسحب على بلدات أخرى في المنطقة الحدودية، وأيضا عند الخط الثاني من المنطقة الحدودية كانت دخلتها القوات الإسرائيلية ونفذت تفجيرات ضخمة فيها، ما أدى إلى تغيير معالم هذه المناطق ومحو أي أثر للحياة. وطبعا هذا مصدر قلق كبير لدى الجانب اللبناني، بالإضافة إلى مسألة استمرار الاعتداءات. وإلى جانب هذا الواقع الميداني أيضا هناك واقع سياسي، تحديدا كلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال المرحلة القليلة المقبلة، وهي في الذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق واغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله.
1: ونترقب ما سيخرج عنها معكم. شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من جنوب لبنان. إلى السودان، حيث قالت مصادر عسكرية للجزيرة أن قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرة مستودعا للمواد البترولية بمنطقة أم عليلة شرقية مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، دعنا في صورة آخر التطورات.
3: روعة ما تسيد مشهد حرب السودان اليوم هو المسيرات التي استهدفت عدد من المواقع أو أسقط الجيش السوداني عددا منها. بحسب بيان الجيش السوداني الذي أصدره قبل قليل، أشار فيه إلى أنه أسقط مسيرة وصفها بالمعادية من طراز FH-95 غرب بلدة تنة بولاية شمال كردفان. وهذه الولاية تشهد منذ أسابيع عديدة احتدام بالعمليات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، وبين قوات الدعم السريع من جهة أخرى، خاصة وأنه قد أعلن في الساعات الماضية أيضا استعادته السيطرة لمدينة سودري. هذه المدينة الاستراتيجية والمهمة والتي كانت تعتبر خط إمداد رئيسي بالنسبة لقوات الدعم السريع، وعقب أن أعلن الجيش السوداني استعادتها في الساعات الماضية، الآن تتوجه الأنظار بحسب المصادر إلى المناطق والمدن التي لم يستعيد الجيش السوداني السيطرة عليها، وهي المزروب وكذلك أمبادر وحمرة الشيخ وغيرها من بقية المناطق الأخرى، والتي تعد هي آخر المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. في ولاية الجزيرة، بحسب المصادر التي تحدثت للجزيرة، أفادت بأن قوات الدعم السريع استهدفت مخزنا للوقود ومستودعا للوقود في منطقة أم عليلة. هذه المنطقة التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. في السياق ذاته، روعة، أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن الجيش السوداني استهدف عبر مسيرة مواقع عديدة، مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع في مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. والجيش السوداني بحسب المصادر عادة ما يقوم بقصف هذه المواقع بصورة أو بأخرى، باعتبار أن هذه المدينة تتخذها قوات الدعم السريع مدينة سياسية وكذلك مدينة عسكرية بصورة كبيرة للغاية. على العموم، هناك تطورات ميدانية عادة، خاصة فيما يتعلق بالعمليات البرية العسكرية، عادة تنخفض حينها وتزداد وتيرتها في الحين الآخر، ولكن تظل المسيرات روعة هي الثابت الوحيد في هذه الحرب بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، وهي المسيرات التي يعني مثلت تطورا في عدة من الولايات السودانية، لا سيما ولاية الجزيرة وولاية شمال كردفان، لا سيما ولاية جنوب دارفور.
1: شكرا لك وضاح الطاهر مراسل الجزيرة من الدمازين في النيل الأزرق. وبذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرع لهم.
2: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
3: Excellent work, team.
2: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
4: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وغزة. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. في هذه الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. سياسيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من رفض لمقترحها. إلى ذلك قال ترامب إن الولايات المتحدة نقلت كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز الليلة الماضية تفوق ما نقلته قبل اندلاع الحرب. في اليمن قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في تعز. وفي الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. وفي غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخص وإصابة 6 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. نتابع التفاصيل ونبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات أيضا في مضيق هرمز. وللمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكنا. أبدأ معك رانيا من هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن إيران تنتظر الرد الرسمي من الوسطاء على الرغم من رفض ترامب لمقترحها. بناء على هذا التصريح، ما الذي تبني عليه إيران توقعاتها بأن يكون الرد الرسمي عبر الوسطاء مختلفا؟
1: نعم مريم، يعني أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي الكثير من التصريحات المتضاربة، وقد تكون هذه التصريحات هي في إطار الحرب النفسية ومحاولة فرض تنازلات والحصول على تنازلات من الجانب الإيراني. ولذلك قال أن هذا الرد هو رد إعلامي ولم يصدر أي رد رسمي نهائي على المقترح الأمريكي. ولذلك كما يقول عباس عراقجي فإن إيران تنتظر الرد الرسمي النهائي من قبل الوسطاء، لأن إيران عندما أرسلت مقترحها للجانب الأمريكي أرسلته أيضا عبر الوسطاء وليس عن طريق وسائل الإعلام. ولذلك إيران تتمسك بهذا الأمر وترى أنه ليس هناك سبيل أمام الولايات المتحدة سوى التوصل إلى يعني طريق وحل عبر المفاوضات. هذا الحل يجب أن يكون عادل كما يقول عراقجي، وأيضا يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني. فكما أكد وزير الخارجية الإيراني شروط إيران واضحة، واعتبر أيضا أنها هي السبيل الوحيد لأي تحرك في اتجاه فتح مضيق هرمز، وقال أن هذا هو الطريق الوضيح والوحيد وأن إيران واضحة في شروطها ولن تتنازل عنها. أيضا نشهد تمسك من قبل المستويات الإيرانية التي تنتقد تصريحات الرئيس الأمريكي وخاصة تهديده بالقضاء على إيران. اعتبر الرئيس مسعود بزشكيان أن مثل هذه التصريحات دليل آخر على عدم اهتمام الرئيس الأمريكي بالقوانين الدولية، ويعني رد بشكل شديد اللهجة وقال أنه لن يرى سقوط إيران إلا في أحلامه، وذلك لأن الشعب الإيراني سيتجاوز هذه العقوبات. يعني تصريح شديد اللهجة من الرئيس الإيراني الذي عادة ما يتمسك بالحوار ويعني يدلي بتصريحات تعزز من هذا الأمر. هناك تصريح آخر من رئيس السلطة القضائية في إيران خلال تقوده أحد الموانئ الإيرانية، والذي اعتبر أيضا أن الاعتقاد بأن إيران لن تستطيع أن تدخل المواد والأساسية بسبب الحصار البحري هو أيضا مجرد وهم. هناك تأكيدات عسكرية مريم أيضا على أن الولايات المتحدة لن يكون لها مكان في الترتيبات الأمنية في المنطقة، وأن على الولايات المتحدة لتقليل خسائرها أن تقوم بالخروج من المنطقة هي وإسرائيل، مع التأكيد على أن مضيق هرمز هو ورقة إيران الضامنة، وأن إدارتها الذكية لهذا المضيق هو ما سيمكنها من فرض شروطها، مع خاصة إعلان بحرية الحرس الثوري عن الاستيلاء ومصادرة مسيرة أمريكية، غواصة أمريكية مسيرة جديدة في مضيق هرمز، مع التأكيد على أنها ما زالت تسيطر على المضيق وأنه مغلق، وتتحدث عن تعاملها مع العديد من السفن التي تصفها بالمخالفة في المضيق. هناك حديث عن تعامل مع 7 سفن وصفت بالمخالفة ليلة أمس، والتأكيد على أن هذا الأمر سيستمر بشكل حازم.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. أمينة سريري، ماذا عن الدوائر الرسمية الأمريكية؟ هل توقفت عند مستوى رفض الرئيس دونالد ترامب للمقترح الإيراني؟ أم أن هناك مساحة ربما لاحتمالات مناقشة هذا الطرح من جديد مع الوسطاء لبلورة موقف مختلف؟
2: باب المفاوضات على ما يبدو ما يزال مفتوحا بالنسبة للإدارة الأمريكية، والذي بحسب تصريحات عدد من المسؤولين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ما زالا يرأسان هذه المفاوضات غير المباشرة عبر الوسطاء، وآخر التصريحات تدل على أن هذه المفاوضات ما تزال جيدة وبناءة رغم رفض الرئيس للمقترح الإيراني. ما جاء في هذا المقترح هو المرفوض بالنسبة للإدارة الأمريكية وليس مسار المفاوضات. الرئيس قالها يريد الاتفاق أو التوصل لاتفاق، هو رجل اتفاقات كما يصف نفسه، لكن ما طرح كان أمرا مرفوضا، وهو ما أكده قبل قليل أيضا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز. قال إن ما جاء ضمن المقترح كان أن تحصل إيران على ملايين الدولارات من الأصول المجمدة، بالإضافة أيضا إلى رفع العقوبات، وهذا لن ترضى به الإدارة الأمريكية، خاصة أن هذه العقوبات ليست أمريكية فقط، وإنما تعبر عن موقف العالم بأسره بحسب تصريحات مايك وولتز، وهذا فيه إشارة إلى مسألة الدول التي تعاونت مع الخزانة الأمريكية والمقدر عددها ب50 بحسب الأرقام فيما يتعلق بآخر حزمة من العقوبات، خاصة تلك التي طالت قطاع الطيران المدني في إيران. لكن إلى حدود اللحظة ما زال غير واضحا ما الذي تريده الإدارة بشكل صريح وواضح من هذا الاتفاق. بعض التصريحات تشير إلى أن الإدارة تبحث عن التزام واضح بخصوص طموح إيران النووي، تخلي عن حصول إيران على السلاح النووي على المدى البعيد، وتخلصها أيضا من اليورانيوم على التخصيب الذي يتواجد لديها إلى حدود اللحظة. أما فيما يتعلق

0: تتعلق بمضيق هرمز. فهذه ورقة تقول الإدارة الأمريكية إن إيران لم تعد تملكها، خاصة وأن الرئيس ترامب صرح أن منسوب النفط الذي يمر من مضيق هرمز يتزايد يوما بعد آخر. قال قبل مغادرته البيت الأبيض قبل ساعتين بأن ما تم تمريره من نفط في الليلة الماضية كان الأكبر من حيث الحجم، حتى أنه فاق المعدلات التي كانت تعبر المضيق قبل الحرب في 28 فبراير، واعدا الأمريكيين بأن أسعار المحروقات ستعود للانخفاض بمجرد أن تستلم أو تتنازل إيران، بالإضافة أيضا إلى انتهاء الحرب. عاد ليستخدم هذا المصطلح مرة أخرى بعد أن كان التركيز طيلة الفترة الماضية على استخدام الصراع مع إيران بدل الحرب، وهو ما وعد الأمريكيين بأنه سيحدث قريبا. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. أمينة سريري كنت معنا من واشنطن. بعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
2: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية. ففي 8 سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. ما الذي نحن أمامه الآن؟ مفاوضات تستأنف أم تصعيد قد يعود؟
3: يعني من الممكن الخيارين، ولكن هذا الموضوع هو على مراحل. الآن هناك فرصة للدبلوماسية، هناك مصلحة متبادلة عند الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من أجل الوصول إلى حل عبر التفاوض. ولكن في حال عدم وصول إلى حل من الممكن العودة إلى التصعيد، خاصة وأن كل طرف يعد العدة أقله في الخطاب السياسي وربما أيضا في التجهيزات من أجل الخيار العسكري، وهو أيضا جزء من العملية التفاوضية، بمعنى أنه إذا لم تلبى الشروط أو المطالب لكل طرف يعبر عن استعداد باللجوء إلى الخيار العسكري. لذلك الآن المرحلة هي للتفاوض، خيار دبلوماسي مع إمكانية العودة في المرحلة المقبلة للتصعيد العسكري في حال عدم.
1: نتحدث عن الطرفين الآن، ونبدأ عن الرئيس دونالد ترامب. يرفض مقترح طهران ثم يعلن أن كمية قياسية كما وصفها من النفط

0: نقلت عبر مضيق هرمز تفوق الكمية التي كانت تنقل قبل اندلاع هذه الحرب. هل يريد ترامب أن يقول للإيرانيين أنا في غنى عن أي اتفاق معكم طالما يمكنني أن أنقل النفط عبر هرمز؟
1: صحيح، يعني هذا نوع من الرسالة المباشرة من الرئيس ترامب، وهو ما عبر عنه مسؤول أمريكي بشكل واضح، بمعنى أنه تم إيصال الرسالة إلى الجانب الإيراني أنه لا يوجد سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن لطهران فرض شروط مقابل فتح المضيق، وهذا ما يمارسه الرئيس ترامب. يعني هذا كان تصريح واضح من الرئيس ترامب من المسؤول الأمريكي، وأيضا من خلال الإجراءات وما يعبر عنه على مستوى المضيق، عبور النفط وكيفية حصول ذلك، إن كان من تصريحات القيادة المركزية أو من خلال التصريحات المسؤولين الأمريكيين.
0: بينما إيران، وعلى لسان وزير الخارجية عراقجي، يقول إنه حتى مع رفض ترامب لمقترح طهران الأخير فهم ينتظرون الرد الرسمي عبر الوسطاء. يعني تصريح كهذا هل يشير إلى أن معلومات ربما لدى إيران تتحدث عن إمكانية أن يكون الوسطاء قد اقتربوا من إحراز رد مختلف عن الذي قاله ترامب أمس؟
1: إلى حد ما صحيح، يعني بمعنى الوصول إلى هذه المحادثات في نيويورك لم يكن خارج أي سياق، كان هناك جهد للوسطاء وخاصة الوسيط القطري قبل الذهاب إلى نيويورك. الاجتماعات في نيويورك كللت جزء أو عمليا هذه الجهود التي كانت قائمة قبل الذهاب إلى اجتماعات الأمم المتحدة. ما حصل في هذا الاجتماع كان التعبير عنه من الجانب الإيراني وحتى من الجانب الأمريكي، رغم رفض الرئيس ترامب الموقف الأمريكي أن المحادثات كانت بدناء، هذا ما عبر عنه ستيف ويتكوف في اليوم الأول من المحادثات، وأيضا ما عبر عنه أيضا مسؤول أمريكي يوم أمس، بمعنى أن المحادثات بدناء وقائمة. رفض الرئيس الأمريكي لا يعني رفض التفاوض، هو رفض المقترح، وهذا جزء من عدة التفاوض، بمعنى أنه لابد من تعديل المقترح. ويجب أن نتذكر أنه خلال مفاوضات مذكرة التفاهم في السابق كان هناك مجموعة كبيرة من الرسائل المتبادلة، بمعنى المسودة أولى، مسودة ثانية، مسودة ثالثة. هذا ما سيحصل الآن أعتقد في هذه المرحلة.
0: ما الذي لم يرق ترامب ويمكن أن يعدله الإيرانيون في مقترح قد نطلق عليه المقترح المعدل من إيران؟
1: الآن ما هو معلن من الجانب الإيراني، تم تقديم الموضوع على أن هناك مجموعة من الشروط على الجانب الأمريكي أن يلتزم بها مقابل فتح مضيق هرمز.
0: نعم.
1: يبدو أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن لديه اليد العليا في هذا الموضوع، ولا يمكن على إيران أن تفرض الشروط مقابل هرمز، وهو يريد التغيير في المنطلقات أو التصورات حول مقاربة المفاوضات نفسها. انطلاقا من أوراق القوة، هو يريد سحب مضيق هرمز كورقة قوة إيرانية وإعادة تشكيل بنود التفاوض، بما يعطي أولوية إلى حد ما للجانب الأمريكي، بما يفسره رئيس ترامب منه يعني يرتبط بالسيطرة على مضيق هرمز وأوراق القوة الأمريكية، خاصة الحصار الاقتصادي وحظر الطيران إلى ما هنالك.
0: يعني هل نحن أمام مقترح إيراني قريب أكثر من مذكرة التفاهم التي توقفت؟ وربما ما يريده الأمريكيون بعيد كل البعد عن تلك المذكرة أو ما يمكن أن يشبهها؟
1: لا أعتقد أنه يمكن أن يكون بعيد. الموضوع هو تفكيك بنود المذكرة وإعادة صياغتها بنظرة جديدة وبجدول زمني جديد، مع أعطاء أولوية لبعض المكاسب للجانب الأمريكي على الجانب الإيراني، أقلهم وجهة نظر الأمريكية. يعني هذا ما سيسعى إليه الجانب الأمريكي في حال كان هناك قناعة راسخة أنه يحكم السيطرة على أوراق القوة أكثر من الجانب الإيراني. عندما نقول تفكيك مذكرة التفاهم لا يعني إعادة بناء، ولكن بعض الخطوات خاصة على مستوى الملف النووي كانت اللغة في مذكرة التفاهم، تم اعتماد الغموض البناء، وكانت اللغة إلى حد ما تحمل التزامات في المستقبل أو نقاشات في المستقبل. يبدو أن الجانب الأمريكي قد يريد بعض الالتزامات الفعلية بلغة واضحة من خلال الاتفاق المقبل، بمعنى أن يكون هناك واضح الاتفاق على الملف النووي، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. يعني في حال تم ذكر مضيق هرمز بشكل واضح في الاتفاق الجديد، أن يكون هناك تأكيد واضح، ليس كما الصيغة السابقة، أن لا يكون هناك أي التباس ما يعطي السيطرة أو الفهم الإيراني للسيطرة على مضيق هرمز.
0: ترامب يريد أكثر من مذكرة التفاهم السابقة، لأنه قال إن إيران قدمت هذا المقترح لأنها تخسر بشدة، أي يعول على تضرر إيران اقتصاديا بسبب الخناق الاقتصادي الأمريكي عليها.

0: هل ظهر في المقترح الإيراني ما يعبر عن أن إيران ذهبت إلى هذا المقترح وقدمته لأنها متضررة اقتصاديا؟
1: يعني لا يوجد هناك دلائل واضحة على أن المبادرة الإيرانية والمقترح الإيراني في التفاوض هو نتيجة هذا الضغط، ولكن نحن نعرف أن الضغط الاقتصادي كبير على مستوى الداخل الإيراني، وهناك دينامية جديدة في المقاربة الإيرانية. يعني هناك مجموعة من الجهود، مجموعة من المقابلات للرئيس الإيراني في الولايات المتحدة مع فوكس، مع سي بي اس، مع الجزيرة. هناك محاولة لتقديم وجهة نظر إيرانية تفاوضية دبلوماسية. هناك مسعى حسيس من الجانب الإيراني من أجل الدبلوماسية. يمكن فهم ذلك على أنه نتيجة الضغوط، وممكن فهم أنه مقاربة مختلفة غير مرتبطة بالضغوط. ولكن إذا كان لابد من الترجيح، يمكننا أن أرجح أنها نتيجة الضغوط إلى حد ما.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. إلى العراق، حيث قال مسؤول عراقي للجزيرة إن تعليق الرحلات الجوية مع إيران رهن بامتثال شركات الخدمة الأرضية لتعليمات الخزانة الأمريكية، وأضاف أن غياب موقف حكومي واضح بشأن الرحلات الإيرانية يعود إلى حساسية الملف. وقال المسؤول العراقي للجزيرة إن اعتذار الشركات عن تقديم الخدمات قبل الإقلاع وبعد الهبوط أدى إلى تعليق الرحلات الإيرانية. وحول هذا التصريح معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، ضعنا في تفاصيل هذا التصريح والسياق الذي قيل فيه هذا الكلام.
2: نعم مريم، بالفعل هو أولا يأتي في سياق تصعيدي كبير جدا وتفاعل لهذا الملف في الداخل العراقي، ربما بأكثر منه في أي مكان آخر، وربما حتى أكثر من تفاعله في الداخل الإيراني، نظرا لحساسية الموقف وحساسية العلاقة وتداخل الكثير من التعقيدات. الأمر الآخر، هذا التصريح لمصدر عراقي مسؤول للجزيرة هو يعكس عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة العراقية، التي تجد نفسها بين طرفي رحى وتجد نفسها بين المطرقة والسندان. وهذا يفسر بالفعل غياب التصريحات الرسمية الحكومية المعلنة فيما يتعلق بهذا الملف حتى هذه اللحظة. أولا، الحكومة العراقية إذا قالت بأنها قررت بالفعل وقف الطيران الإيراني فسوف تتعرض لهجوم ممن يصفون هذا القرار بأنه قد يجلب على العراق غضبا دوليا وأمريكيا ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العراق. وإذا ما قالت أنها ترفض تطبيق هذا القرار فإن هذا قد يفسر أيضا على أنه تحدي لإرادات أيضا أخرى دولية وإقليمية واسعة، أو لأطراف إيرانية وأيضا لإيران والقوة السياسية الموالية لإيران في الداخل العراقي. وبالتالي هي في مأزق شديد للغاية. الأمر الآخر، التصريح اليوم يأتي في سياق ما يمكن أن نعتبره محاولة حكومية عراقية للنزول عن الشجرة لتخفيض حدة التوتر في الداخل العراقي، خاصة مع ارتفاع حدة الغضب من قبل مسؤولين وقادة للقوى السياسية وقادة للفصائل السياسية العراقية المسلحة منها وغير المسلحة، وتهديدات باعتصامات ومظاهرات. غدا هناك حركة النجباء تعلن عن مظاهرة في مدينة النجف. وأيضا هذا يأتي في سياق محاولات الحكومة العراقية الحصول على استثناءات وفتح حوار مع الجانب الأمريكي وأيضا مع الجانب الإيراني، محاولة إقناع الأطراف المتصارعة بألا تلقي بمشاكلها على أرضية العراق وبألا يتحول العراق لساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية، وتدعو إلى حل نهائي للأزمة وعدم استخدام أدوات الضغط المتبادلة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي. طبعا الاقتصاد العراقي أيضا منهك بسبب انخفاض تصدير النفط العراقي بشكل كبير. هناك أزمة دولار، والحكومة حصلت على موافقة أمريكية لشحن دفعة من الدولار النقد الأمريكي إلى العراق لوقف ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية التي ارتفعت وصلت إلى 1600 دينار للدولار، وتحاول العودة الآن إلى 1550 دينار للدولار بعد الأنباء عن عودة شحن الدولارات إلى العراق النقدية إلى العراق. وبالتالي هناك محاولات يمكن أن نقول أنها مستمرة للحكومة لاحتواء الأزمة. طبعا نشير أخيرا مريم إلى أن الطيران بشكل أساسي الإيراني كان يطير من النجف ومن البصرة. في البصرة توقف منذ حرب الاثنين

0: عشر يوما بسبب تصعيد الأعمال العسكرية، بينما كان مستمرا في النجف 120 رحلة يوميا، كان 18 منها تقريبا تطير إلى المدن الإيرانية خاصة مشهد. طبعا الموضوع الديني موضوع متشابك، لأن الزيارات في أغلبها بين العراق وإيران هي زيارات تغلب عليها الطابع الديني، سواء للإيرانيين إلى النجف وكربلاء وغيرها، أو للعراقيين أيضا إلى مرقد الإمام الرضا أيضا وإلى مشهد في إيران، وبالتالي لها وضعية وحساسية خاصة، وهذا ما تسعى الحكومة العراقية للحصول على استثناء بشأنه مريم. نعم، لكن أخيرا أيضا نقطة، أن المطارات وفقا لهذا المصدر المسؤول، المطارات العراقية لا تخضع كلها لإدارة الدولة المركزية العراقية، بل إن مطار النجف يخضع للسلطات المحلية في النجف، مطارات شمال العراق تخضع أيضا لإدارات محلية، وهذا أيضا أحد أسباب تأزم الموقف. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد من بغداد. إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. من هناك من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، كيف توصف شدة العمليات العسكرية في هذه المواقع التي ذكرت في تعز؟
2: نعم مريم، اليوم كانت هناك ضربات وقصف قامت به جماعة الحوثي هنا وفق مصدر عسكري في هذه المدينة للمنطقة الشمالية الغربية وأيضا الشمالية الشرقية بالقذائف المدفعية وقذائف أيضا الهاون. قبل ذلك بكم ساعة تقريبا قالت القوات الحكومية أن الطيران التابع لها قصف منطقة الحوبان هنا في شرق مدينة تعز واستهدفت فيه معسكرا تابع للحوثي. هناك أيضا مصادر تحدثت أن الضربات كانت 5 ضربات استهدفت آليات وتمركزات لهم في تلك المنطقة، واستهدفت أيضا معسكر كانت تحاول هذه الجماعة منذ أمس السبت إيصال قوات وألوية إليه من مناطق مختلفة. وتحدثت بعض المصادر أن هذه المناطق هي ريمة إب، وأيضا هناك مناطق أيضا في ريف تعز من أجل تعزيز الجبهات باتجاه هذه المحافظة وباتجاه الريف الغربي والمناطق المحيطة بها. العمليات العسكرية كانت خلال اليومين الماضيين شديدة للغاية، وكانت هناك محاولات لجماعة الحوثي بمحاولة اختراق الجبهة خاصة ساحل تعز وأيضا الريف الغربي، لكنها لم تتمكن من تقريبا بداية جبهة الكدحة نزولا إلى جرداد جبل حبشي ثم إلى الوازعية ثم إلى المناطق المحاذية ما بين محافظة تعز ومحافظة لحج. لكن وفق هذه القوات الحكومية والتصريحات العسكرية قالوا أنها لم تتمكن من التقدم شبرا واحدا، ولكن على العكس هناك تقدم للقوات الحكومية باتجاه المواقع التي سيطر عليها جماعة الحوثي مؤخرا. لكن على وتيرة الجبهات اليوم كان العنوان الرئيسي للمعارك هي القصف الذي طال مراكز تمركز هذه جماعة الحوثي في الحوبان، وكانت قبلها أيضا في اليوم السابق مناطق أخرى سواء كان في شرق تعز في الستين أو في جنوب تعز في مناطق أخرى كحيفان وأيضا في الوازعية. هناك تتحدث اليوم المصادر الميدانية عن أنهم سمعوا بعد تلك الضربات بأن هناك سيارات الإسعاف اتجهت إلى المكان وقامت بنقل عدد من الجرحى والقتلى. هناك من يتحدث عن عشرات ما بين قتيل وجريح من الحوثيين، لكن إلى حتى هذه اللحظة لم تؤكد المصادر بعد عن حقيقة هذه الأرقام والأعداد. هناك أيضا نشرت مقاطع تابعة للحكومة اليمنية انفجارات صدرت بعد الضربات التي استهدفت المواقع العسكرية التابعة للجماعة.
1: شكرا جزيلا لك هديل اليماني، كنت معنا من تعز. ونواصل ربما متابعة هذه التطورات مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت هنا في الاستوديو. أهلا بك سعيد. تعز، ما الذي تغير في معادلتها العسكرية منذ استئناف القتال بداية الشهر الجاري؟
3: منذ أن دخل الحوثيون المخا وباب المندب يبدو أن الحوثيين يسعون الآن إلى يعني إحكام السيطرة على تعز، بقية ما بقي من تعز، من خلال الهجمات التي بدأت منذ أسبوعين على الشمايتين، على التربة، على المقاطرة، على هيجة العبد، هذه كل مناطق كان يسعى الحوثيون لتقطيعها بحيث يسهل السيطرة عليها، لكن يبدو أنها لم

0: تحقق النجاح الكافي. بدأت الآن القوات الحكومية تقوم بعمل مضاد، هجمات مضادة، بعد أن أعلنت عن صندوق القتل الذي حددته من المخرج إلى الساحل. يبدو الضربات الجوية والطيران الحربي اليمني بدأ يستخدم ضرب مواقع وتمركزات الإمداد والتعزيزات للحوثيين في كل اتجاهات تعز، كما نلاحظ في شمال تعز من شارع 60 شمال المدينة، ثم شرقها في مفرق الحوبان والذكرة وغيرها، وأيضا في الجنوب في حيفان عفوا، وأيضا في الغرب في الوازعية. بمعنى أن الأحداث التي تجري الآن هي عمليات جوية بهدف شل التعزيزات الحوثية التي تأتي من عدد من المناطق، بهدف يعني السيطرة على ما تبقى من تعز ومنع هذا التوجه قدر الاستطاعة.
1: لكن عمليا ما الذي تغير في خرائط السيطرة؟ يعني حيث كان الحوثيون منذ بداية القتال إلى اليوم، هل تقلصت، هل توسعت مناطق سيطرة القوات الحكومية؟
0: ليس هناك تغيير جوهري بالنسبة للحوثيين فيها، عدا أن الجانب الحكومي استطاع أن يسيطر على عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وثبت وجوده، وبالتالي صار مصدر إقلاق للحوثيين الذين هم في الساحل.
1: ما الذي تعنيه تعز وهذه العمليات العسكرية المستمرة فيها بالنسبة للحوثيين؟
0: تعني الكثير، تعز الصناعة، تعز البشر، تعز المشروعية للنظام الشرعي الحكومي. بمعنى تعز تعتبر العاصمة الأكثر تأثيرا في المجتمع اليمني، وهي تحمل رمزية معينة. حاول الحوثيون من 2014 إلى اليوم أن يسيطر عليها لكنه لم يستطع، ولذلك الحكومة والمجتمع التعزي لديه هذه الحساسية العالية بعدم تسليمها لأي قوة خارج إطار الدولة.
1: بالتالي عدم وجود حاضنة شعبية للحوثيين هنا يجعل ربما السيطرة على تعز شبه مستحيل في هذه المرحلة.
0: ليس كذلك، ليس فقط هذا، وإنما تعز تاريخيا هي تقف تجاه هذا الخط الذي تقوم به الحوثيين، وأيضا ليست لها قبول كبير الحوثيين في هذا المجتمع لاعتبارات كثيرة، منها الحاضنة ومنها أيضا موقعها التاريخ، موقعها الجغرافي الذي تجمع ما بين الشمال والجنوب، وهي يعني بوصلة تؤثر على هل وجدت دولة أو لا. وبالتالي التحدي لدى الحكومة، لو تلاحظ الحكومة عندما أعلنت عن التعبئة العامة، وهو جاء في هذا السياق، في سياق الاستهداف لتعز.
1: ومنذ إعلان هذه التعبئة العامة إلى اليوم لم يتغير أيضا شيء في المعطيات العسكرية المرتبطة بما يمكن أن تحصل عليه القوات الحكومية في تعز، لأن على الرغم من عدم وجود حاضنة للحوثيين إلا أنهم يسيطرون على بعض الأطراف في
0: نعم.
1: تعز.
0: هي هي هي التعبئة لها 72 ساعة أو 48 ساعة، بدأت عملية بعض الترتيبات يبدو في الميدان، لكن كثفت القوات الحكومية الضربات الجوية في تعز وفي محيط تعز لسببين: ضرب التعزيزات ومحاولة فك بعض العقد التي تعد مناطق حصار لتعز، وتمكن الجيش يمكن من تحقيق بعض الاختراقات فيها، لكن الهدف هو ضرب التعزيزات والتحصينات الموجودة لجماعة الحوثي في محيط تعز باتجاهاتها الأربعة.
1: بالتالي هذا هل يقلل من قيمة ما حصل عليه الحوثيون في الساحل الغربي منذ بداية هذه العمليات إذا بقي وضعهم في تعز كما هو الآن؟
0: بالتأكيد لن يحظى الحوثيون على الإنجاز التام فيما يتعلق بالساحل وباب المندب ما لم يحققوا ثباتا وسيطرة على الجانب الريفي لتعز.
1: هل يمكن أن يتكرر ربما المشهد الإنساني ذاته في تعز إذا استمرت العمليات القتالية على هذا النحو، كأن نشهد عمليات نزوح مثلا كالتي شهدتها مناطق أخرى؟
0: ما حصل من نزوح في المخا وفي غيرها هي تتبع تعز بالمناسبة. وتعز أكبر كثافة سكانية في اليمن، أعلى نسبة كثافة سكانية، لا شك أن هذا وارد، لا يعني لا شك أن ذلك وارد، والحرب من طبيعتها أن تجلب موضوع النزوح واللجوء.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على هذه الإحاطة. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل، ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت

0: محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. للمتابعة معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن الخليل مراسلنا محمد الأطرش. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الأطرش، والمظاهر التي ترتبت عن إغلاق المعابر في الضفة.
1: حتى هذه اللحظة انتشار عسكري كبير في عدد من مناطق الضفة الغربية، حالة أمنية واضحة في محيط المدن والبلدات الفلسطينية المختلفة، الإغلاق الإسرائيلي لعدد من الحواجز العسكرية التي تنتشر. يمكن من خلال عدسة الجزيرة أن نرصد بصورة واحدة أكثر من مشهد مريم في الدقائق القليلة الماضية. هناك عمليا تكدس لمركبات فلسطينية على الحواجز الإسرائيلية في المنطقة التي نقف بها، وهي واقعة إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل. قبل قليل بدأت المركبات تتحرك تباعا، خاصة بعد إغلاق الاحتلال لأكثر من نصف ساعة هذا الطريق أمام حركة المركبات الفلسطينية، وذلك لتأمين احتفال لمستوطنين في هذه الأثناء يقع في مستوطنة كرم يهودا، وهي واحدة من بين 104 مستوطنات إسرائيلية جديدة أقرت قبل عدة أشهر وتم تدشين هذه المستوطنة. واليوم وبالتزامن مع عيد العرش الذي يستمر حتى يوم السبت، هناك احتفال في هذه الأثناء، تم رصد وصول عدد كبير من المستوطنين إلى هذا المكان تحديدا، تشغيل مكبرات الصوت في هذه الأثناء، إقامة احتفالات صاخبة في هذا الموقع تحديدا، ووصول مركبات تقل عدد كبير من المستوطنين في هذا الموقع كما نشاهد عبر عدسة الكاميرا. عمليا الذي يجري على الأرض بالتزامن مع الأعياد اليهودية أن هذه الأعياد تتم على حساب الفلسطينيين وراحتهم واستقرارهم وأمنهم أمانهم. هذا ما يجري تماما في موسم الأعياد اليهودية بالنسبة للفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاق شامل على مختلف مناطق الضفة الغربية، يغلق المعابر، يشدد الخناق على نحو 942 حاجز عسكري إسرائيلي بين المدن والبلدات والمحافظات المختلفة، وأيضا المستوطنون يتحركون باتجاهات مختلفة. فجر هذا اليوم تحرك مستوطنون واستهدفوا منطقة وسط الضفة الغربية بشكل مركز تحديدا، جرى إحراق 3 مركبات فلسطينية في قرية أبو فلاح والاعتداء على منزل فلسطيني يسكنه مسن في هذه القرية تحديدا، قبل أن يتصدى لهم شبان من هذه القرية. قبل قليل كان هناك هجوم آخر على قرية الطيبة وتحديدا تجمع الكعابنة البدوي، قطع للكهرباء، سرقة مبالغ مالية، اعتداء على متضامنين. هذه الهجمات امتدت لتشمل سلسلة من القرى الواقعة في الخط الشرقي لمحافظة رام الله، وتحديدا قرية برقة والمغير ويبرود وغيرها من القرى الفلسطينية التي تستمر بها استفزازات المستوطنين واعتداءات. لابد من الإشارة أيضا أن المستوطنين اقتحموا بأكثر من 1500 مستوطن هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك، ومن المرتقب أن يكون هناك سلسلة من الاقتحامات في الأيام القليلة القادمة. قبل قليل أبلغنا مدير الحرم الإبراهيمي بالخليل بأن الجيش الإسرائيلي سيغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين عند الساعة 10 من مساء هذا اليوم، ويستمر إغلاق الحرم الإبراهيمي حتى 10 مساء يوم الأربعاء القادم. يرافق هذه الإغلاقات تقييد قدرة الفلسطينيين للوصول ليس فقط للحرم الإبراهيمي، إنما أيضا للأحياء والمناطق المحيطة، حيث أن هناك حظر للتجول على السكان الفلسطينيين في هذه المناطق بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي تزيد بها حدة الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا هجمات المستوطنين.
0: محمد الأطرش من الخليل، شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي، بالموازاة مع هذا الإغلاق الشامل للمعابر في الضفة الغربية وهذا الاقتحام للمسجد الأقصى من المستوطنين، هناك خطاب إسرائيلي سياسي تصعيدي أيضا على لسان الوزير سموتريتش.
2: صحيح مريم، وزير المالية بتسلير سموتريتش اليوم وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت عاد وهدد السلطة الفلسطينية وتوعد الضفة الغربية بالمزيد من التصعيد، وقال صراحة وعلنا بأنه يجب شن حرب على الضفة الغربية من أجل تطهيرها من الظهور والبنى التحتية المسلحة في تلك المناطق. أشاد بالحملة العسكرية الواسعة التي شنها جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر في مخيمات الضفة الغربية تحديدا في مناطق الشمال، ولكنه يعتبر أن هذه الحملة العسكرية لا تكفي، يجب ممارسة المزيد من الحملات العسكرية وشن المزيد من هذه الحملات، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز شعور المستوطن بالأمن والأمان في أنحاء الضفة الغربية. توعد حتى السلطة الفلسطينية بنزع سلاحها، وقال بأنه لو يتمتع بالمزيد من الصلاحيات لكان قد ألغى اتفاقية أوسلو، وأيضا ألغى تبعيات هذه الاتفاقية على الأرض من تصنيفات للمناطق بموجب هذه الاتفاقية إلى ألف وباء وجيم. ولكنه قال بأنه حتى هذه اللحظة لم يتمتع بالصلاحيات الكافية التي تؤهله من تطبيق نظرته وإيديولوجيته على الأرض مريم. ولكن هذه التصريحات يجب أن نقرأها بعدة مستويات. بداية المستوى الإسرائيلي الداخلي، هنالك حملة انتخابية شرسة تشنها مختلف التيارات الإسرائيلية، وعلى رأس التيار اليميني المتطرف هنالك منافسة شديدة ما بين بتسليل سموتريش وما بين إيتمار بن غفير، كلاهما يخاطبان ذات الشريحة الاستيطانية والتي تشكل قاعدة جماهيرية للتيار اليميني المتطرف. لذلك نرى بأن هنالك حالة من التباهي في التطرف ما بين خطاب سموتريش وما بين الخطاب القريب له على لسان إيتمار بن غفير، الذي توعد أيضا السلطة الفلسطينية يوم أمس بنزع سلاحها حينما يتولى حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال الحكومة المقبلة إن نجحت بتشكيلها التيارات اليمينية المتطرفة. وأيضا هنالك محاولة لاستقطاب هذه الشريحة الإسرائيلية في إطار الانتخابات خاصة لدى التيار اليميني المتطرف، وأيضا هي محاولة لمخاطبة بنيامين نتنياهو على اعتبار أن بتسليل سموتريتش يقوم بوضع الرؤية القادمة للحكومة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك هي محاولة لجص نبض الشارع الفلسطيني والمجتمع الدولي. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي كنت معنا من رام الله، أي متابعة معنا من رام الله. نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك سيد نهاد أبو غوش. كيف يصنف هذا التصعيد في الضفة الغربية اليوم؟ إغلاق للمعابر، اقتحام للمسجد الأقصى، وكل ذلك سيمتد لأسبوع ويرافقه خطاب سياسي وعسكري تصعيد ضد الضفة.
2: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. الحقيقة هذا التصعيد ليس مجرد كلامي، هذا تصعيد بالدرجة وبالكم وبالنوع، لأنه يأتي بعد فترة طويلة من التصعيد الذي شمل توسيع الهجمات الإسرائيلية على كل مناطق الضفة بدون استثناء، شمول السلطة الفلسطينية ضمن أهداف التصعيد وليس فقط القرى والبلدات المهددة بالاستيطان، ازدياد عدد الهجمات وازدياد خطورتها النوعية. والتهديد السياسي لا يأتي فقط من غلاة المتطرفين المعتدين على مثل هذه التصريحات مثل سموتريتش، أيضا سبق لوزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي هو من حزب الليكود أن أطلق تهديدات مشابهة. ولذلك يعني تأتي تصريحات سموتريتش في لحظة خطيرة جدا، وكأن إسرائيل الدولة كلها بكل مؤسساتها الاحتلالية مع ميليشيات المستوطنين على وشك تحقيق انعطافة ما في سياساتها تجاه الفلسطينيين. طبعا لم يتخذ القرار حتى الآن بتقويض السلطة والقضاء عليها، هذه المسألة لم تحسم بعد، وإن كان يزداد رجحان الداعين إلى تقويض السلطة يوما بعد يوم.
1: سيد نهاد أبو غوش،
2: لم تستعد لمثل هذا الخيام حتى الآن.
1: هذا الكلام من مسؤولين سياسيين وحتى عسكريين في إسرائيل عن تحويل الضفة الغربية إلى ما يشبه ما حدث في غزة، وشن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة، ربما ليس الأول من نوعه. يعني تكرر هذا الكلام على لسان مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين في مناسبات عديدة، لكن لماذا هذه المرة يكون وقعه مختلف؟
2: نعم، يعني في الماضي كان يعني يطلق على هذا الكلام بأنها تصريحات غير مسؤولة ولا تمثل إلا قائليها ولا تمثل الحكومة. الآن يعني طبعا يمكن أن يقال أنه هذه تصريحات أقرب إلى مزاودة انتخابية، لكن الحقيقة تزامن هذه التصريحات مع تهديدات، مع استعدادات عسكرية، مع حشود واسعة، مع استعداد أيضا لاستجلاب فرقة عسكرية وهجمات يومية على القرى، تصبح هذه التهديدات ذات دلالة فعلية وخطيرة. ثانيا هذه التصريحات بلا شك أنها تفيد نتنياهو بحيث تبدو سياساته وكأنها أسلوبا ناعما، يعني كأنها أسلوب ناعم في التعامل مع الفلسطينيين، بمعنى أن البديل لسياسة الضم الجزئي والضم الزاحف والقتل وكل هذا التصعيد الذي نراه على مدار السنوات الأربع الماضية

0: إلى الانتخابات وبعد الانتخابات أيضا.
1: المفارقة سيد نهاد أبو غوش أن إسرائيل تمضي في هذه السياسة وتصعد بهذا الشكل أمام تنامي الرفض الغربي لسلوكها في الضفة أو في غزة، وأيضا انتهاكاتها المستمرة وتهديدها لأراضي الفلسطينيين. عندما توضع سياسة إسرائيل وسلوكها أمام أو تحت المجهر الغربي بهذا الشكل ويمضي الإسرائيليون في خططهم، فما معنى ذلك؟
0: يعني هذا له أكثر من دلالة. أولا أن إسرائيل ما يهمها أولا وبالدرجة الأولى الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي حتى الآن هو موقف داعم لإسرائيل. يعني أحيانا يوجه بعض الملاحظات الخفيفة هنا وهناك، لكن في الجوهر إزاء كل هذه السياسات العدوانية الموقف الأمريكي داعم، وعبر عنه السفير الأمريكي في إسرائيل عدة مرات، حتى حين زار قرية ترمس عيا وتحدث عن هجمات بعض المستوطنين المشاغبين على المواطنين الأمريكيين، لم يتحدث عن هجماتهم على الفلسطينيين. ثانيا، إسرائيل تقديرات أن العقوبات الأوروبية سواء التي فرضت أو قررت أو التي يمكن أن تحصل هي هامشية جدا، هي لا تطال دولة إسرائيل بل تتركز فقط على يعني مجموعات صغيرة من المستوطنين وبعض الكيانات الاستيطانية وربما بعض الشركات. أيضا يعني تبدو هذه العقوبات وكأن إسرائيل تراهن على الزمن، أن الزمن كفيل بأن يقبل العالم ويعتاد على ما تقوم به الآن.
1: نهاد أبو غوش الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من رام الله، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من مدينة غزة غازي العلول. غازي، كيف توزعت الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة اليوم؟
2: مريم، بناء على النسق يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في مناطق تواجد الفلسطينيين وتكدسهم في المناطق الغربية من المحافظات، يواصل عبر استهدافهم بطائرات مسيرة تسجيل أعداد جديدة من الشهداء والمصابين. آخر ما رصدناه من هذه الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية هو ما وقع في مدينة غزة إلى الغرب منها باستهداف مركبة مدنية بصاروخ مسيرة إسرائيلية، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا شهيد وعدد من المصابين. هذه واحدة من المناطق التي تكتظ فيها أو تنشط فيها حركة الفلسطينيين، على اعتبار أن مفترق الصناعة هو أحد المفترقات الرئيسية في مدينة غزة ويتنقل من خلاله الفلسطينيون بكثافة في تلك المنطقة الغربية من المدينة. وسبق ذلك غارة إسرائيلية أخرى على منطقة المواصي، على إثرها أيضا وصل شهيد وكذلك عدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي. بين هذين الحدثين كانت هنالك غارتان إسرائيليتان أيضا شهدتهما مناطق متفرقة من مدينة غزة، أولا في مخيم الشاطئ باستهداف مجموعة مواطنين، مصابان اثنان وصلا إلى مجمع الشفاء الطبي، وكذلك عدد من المصابين في استهداف طال المنطقة الشمالية من مدينة غزة بالتحديد أكثر في منطقة حي الشيخ رضوان. عمليا كل هذه الاستهدافات تقع في مناطق تتكدس فيها أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين وسكان المدينة، سواء هنا في مدينة غزة أو حتى في خان يونس. وهذا ما يعطي طبيعة الواقع الميداني داخل القطاع بممارسة مزيد من الغارات الإسرائيلية وتكثيف هذه الغارات على الفلسطينيين. ولكن ثمة أمر آخر مقلق هنا بالنسبة للفلسطينيين، وهي مشاهد باتت يومية، عمليا إطلاق الرصاص الذي يطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل الآليات أو حتى الرافعات المذخرة وكذلك الطائرات المسيرة التي تطلق رصاصها تجاه مواقع أو أماكن تواجد النازحين، وهذه الرصاصات تخترق الخيام وتصيب الفلسطينيين، وهو ما وقع بالفعل في منطقة مواصي خان يونس. كذلك بوصول إصابة خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي جراء هذه الرصاصة. مريم،
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. هذا وتعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية تجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار واقتراب فصل الشتاء. تواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال

0: خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
2: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلفي دفن.
1: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
3: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
1: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
4: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
1: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
5: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
0: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
6: معنا من مدينة غزة بلال الحرازين، المهندس في الهيئة العربية الدولية للإعمار. أهلا بك سيد بلال الحرازين. هو إذن العام الرابع الذي يجد فيه الغزيون أنفسهم أمام واقع استقبال موسم الأمطار وهم داخل الخيام، كيف تزيد قتامة الصورة المرتبطة بانهيار البنى التحتية في غزة مع مرور الوقت؟
7: نعم، بالتأكيد البنية التحتية إلى جانب السكن والمأوى هي الأساس اللي بتقوم عليه أي حياة كريمة في أي مجتمع. في قطاع غزة وبعد الحرب الأخيرة ومن خلال عملنا في الهيئة على موضوع حصر الأضرار، تقريبا يمكن الحديث عن أن ما نسبته أكثر من 80% من البنية التحتية، بنتكلمها عن الطرق، مياه صرف صحي، مياه أمطار، الإدارة، النفايات الصلبة، الكهرباء والاتصالات، هي إما مدمرة وإما خارج الخدمة. الآن كون 80% من البنية التحتية مدمرة ومع قدوم موسم مياه الأمطار، المعاناة موجودة وستزداد تفاقم المعاناة بالنسبة للمواطنين، خاصة عدم توفر مأوى آمن، العديد من المنازل آيلة للسقوط، معظم المواطنين يسكنون في خيام، كما ذكر في التقرير من أصل 8 محطات لضخ مياه الأمطار 7 متوقف عن العمل، جميع محطات الصرف الصحي في قطاع غزة متوقف عن العمل، بالإضافة لمشكلة فيضانات مياه الأمطار وتجمعها، تضاف إليها مشكلة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وازدياد المشاكل البيئية، يضاف إليها انعدام أو شح المياه الصالحة للاستخدام لأغراض النظافة الشخصية وتوفير حد أدنى للمياه الصالحة للشرب للمواطنين.
6: سيد بلال حرازين، بالقدر الذي تدخل به المساعدات المرتبطة بالمساعدة في تهيئة وإعادة بناء ما دمر، ما الذي يمكن فعله في هذه الأسابيع القليلة قبل بدء موسم الأمطار ربما حتى يكون هؤلاء النازحين بعيدين عن الخطر؟
7: الآن بدون فتح معابر وإدخال معدات وإدخال قطع الغيار وإدخال المساكن المؤقتة للمواطنين، كل ما يمكن عمله هي إجراءات متواضعة من إخلاء المواطنين من أماكن الخطر، وحتى مش الإخلاء يواجه بمشكلة عدم توفر البدائل، عدم توفر أراضي فارغة، عدم توفر سكن لائق للمواطنين. الشيء الوحيد المتوفر هو الخيام وعددها محدود، وبالتالي إجراءات بالنسبة لإمكانيات غزة المتاحة حاليا من الصعب الحديث عن إجراءات للتخفيف أو لتلافي المشاكل القادمة.
6: وما هي الحلول البديلة يعني على أقل مستوى من الإمكانيات المتوفرة، كيف يمكن حمايتهم؟
7: كما ذكرت حلول بديلة هي تكون حلول متواضعة لا تتجاوز إخلاء المواطنين، عمل حواجز ترابية حول برك تجميع مياه الأمطار، إخلاء المنازل الآيلة للسقوط، ولكن الخطر سيبقى موجود. برك تجميع مياه الأمطار الملوث بالصرف الصحي لن تختفي، المنازل الآيلة للسقوط بدون تدخل ستبقى خطرها موجود. لا يمكن توفير حرس على كل منزل لمنع المواطنين من الرجوع إليه. الآن من خلال مشروعنا لاحظنا العديد من البيوت الآيلة للسقوط التي كانت غير مأهولة هي حاليا أصبحت مأهولة بالنازحين للهرب من جحيم الشتاء القادم، وحتى يكون أي سقف يحمي المواطن من الشتاء القادم يلجؤون إلى المباني الآيلة للسقوط.
6: وتابعنا تابعنا انهيار واحدة من تلك البنايات قبل أيام وما تسبب فيه من سقوط عدد من الشهداء والمصابين. في هذه الحالة لا يمكن منع هؤلاء من اللجوء إلى هذه المباني الآيلة للسقوط، كذلك لا يمكن إجبارهم على البقاء في خيام معرضة أيضا للغرق. أمام هذا الواقع ما الذي يمكن فعله؟
7: للأسف جميع الحلول التي يمكن التخفيف على المواطنين غير متاحة حاليا في غزة. هذا الواقع للأسف واقع مؤسف هو طبعا، ولكن لا يمكن باستخدام الموارد المتاحة حاليا في غزة عمل أي حل سحري لإنهاء المعاناة والأزمة القادمة في موسم الشتاء القادم.
6: شكرا لك بلال الحرازين المهندس في الهيئة العربية الدولية للإعمار، كنت معنا من مدينة غزة. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله إن السلطة في لبنان تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. وقال الأمين العام لحزب الله: ندعو السلطة في لبنان إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ولمتابعة سياق ما قاله الأمين العام لحزب الله وأبرز المواقف، معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، إذن الرسائل موجهة من نعيم قاسم إلى السلطات في لبنان.
8: صحيح، هي رسائل تعبر عن تمسك حزب الله مريم بثوابته بهذا الخصوص، سواء لناحية تأكيده التمسك بالسلاح وبالمقاومة طالما أن هناك احتلال، أو لناحية مهاجمته اتفاق الإطار الذي وقعته السلطات اللبنانية مع إسرائيل في نهاية حزيران يونيو الماضي، ومهاجمة السلطات اللبنانية بشأن خيار التفاوض بهذا الخصوص. وكان يتحدث في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهذا هاشم صفي الدين، أكد أن المقاومة مستمرة وأنها تمكنت من منع العدو الإسرائيلي وفقا لقوله من تحقيق أهدافه. قال إن حزب الله صمد في أكثر من موقع من بينها بنت جبيل وتلة علي الطاهر التي قال إن المقاتلين صمدوا هناك 3 أشهر، وأن المحافظة على المكان لم يكن الأساس في تلك المعركة. أما في موضوع المعارضة لاتفاق الإطار فهو جدد ما يتمسك به منذ أشهر بأن هذا الاتفاق هو مخزن، هو تنازل عن السيادة. قال إن السلطات اللبنانية باتخاذها هذا الخيار تنازلت عن أوراق القوة دفعة واحدة لإسرائيل التي تريد كما قال الفتنة الداخلية في لبنان، وتريد أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل وبأمريكا. هاجم كذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون وقال إنه صحيح أنه يحق له التفاوض، ولكن لا يحق له وفقا لقوله مخالفة الدستور والطائف ومنع حق لبنان بمقاضاة إسرائيل. دعا السلطات السلطات اللبنانية نعيم قاسم إلى التراجع عن خيار التفاوض المباشر، قال جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر. تحدث عن أن إسرائيل تريد اليوم الضغط على لبنان من أجل أن تحقق وتنجز الدورة اللبنانية والجيش اللبناني ما عجزت إسرائيل عن إنجازه خلال عامين، وفقا لقوله في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله، ورفض بهذا الموضوع تحديدا أن يكون الجيش اللبناني أداة بيد إسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف. في الوقت نفسه أكد الاستعداد للحوار، ولكن مع من نتحاور؟ مع سلطة يعني دعت كما قال أو وصفت المقاومة وشعبها وجمهورها بأنه خارج عن القانون، في إشارة إلى القرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية عند بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والتي اعتبرت العمل العسكري والأمني لحزب الله خارجا عن القانون. كل هذه المواقف،
6: هل تحمل هذه التصريحات الأمين العام لحزب الله كاثرين؟
8: نعم.
6: عن واقع الحزب ميدانيا وعسكريا في جنوب لبنان.
8: هل يمكن أن تكرر السؤال مريم لو سمحتي؟
6: سألتك عن إن كانت تصريحات الأمين العام لحزب الله قد حملت أي إشارة إلى وضع الحزب على الأرض باختصار.
8: نعم، لم يتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولكنه أشار إلى أن القادة لا يزالون في الميدان. كرر أكثر من مرة أن حزب الله ما زال جاهزا للمقاومة،
6: وأنه
8: سيبقى في الميدان طالما أن هناك احتلال في جنوب
6: لبنان. كاثرين حنا من بيروت. ساعة جديدة تستمر فيها هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وغزة. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. سياسيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي لشبكة NBC أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، رغم ما سمته أو ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من رفض لمقترحها. إلى ذلك قال ترامب إن الولايات المتحدة نقلت كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز الليلة الماضية تفوق ما نقلته قبل اندلاع الحرب. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية لفوكس نيوز أنه لا شيء يدخل أو يدخل إيران أو يخرج منها. في اليمن قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في تعز. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات ونبدأ بالتوتر الأمريكي والإيراني والتطورات في مضيق هرمز مع مراسلتنا أمينة سريري من البيت الأبيض وأيضا مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. لكن قبل أن نبدأ النقاش نشير إلى أن ترامب أدلى بتصريح جديد لأكسيوس يقول فيه إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وبهذا التصريح أذهب إلى أمينة سريري من البيت الأبيض. بما سياق هذا التصريح الجديد لترامب أنه جاء بعد رفضه للمقترح الإيراني. أمينة.
9: نعم مريم، وهذا يؤكد الأخبار أيضا التي تداولناها يوم أمس نقلا عن وسائل إعلام أمريكية التي أكدت بأن هناك جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإيراني ستجرى ابتداء من الأسبوع المقبل. والرئيس ترامب بهذا التصريح يؤكد ذلك. أكسيوس أضافت أيضا أنه نقلا عن بعض المصادر، هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإيراني قد تنطلق في يوم غد الاثنين. الرئيس ترامب حقيقة رفض المقترح الإيراني، لكنه أبقى على باب المفاوضات مفتوحا، وكانت هناك تصريحات بأن المفاوضات عبر الوسطاء جيدة وبناءة، لكن ما وضع على الطاولة هو ما كان مرفوضا بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة ما يتعلق بمقترح إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري بحسب تصريحات الرئيس ترامب، على اعتبار أن هذه المسألة مرفوضة. المضيق مفتوح بنظر الإدارة الأمريكية، يتم تمرير مستويات قياسية من النفط عبر المضيق كما قال الرئيس ترامب صباح هذا اليوم، تحدث عن معدلات تفوق المعدلات التي كانت تعبر المضيق من النفط قبل حتى 28 من فبراير. وأكد هذه المعلومات أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت قبل قليل في تصريحات لقناة فوكس نيوز، عندما قال بأن المعدل اليومي الآن للنفط بدأ يتراوح ما بين 15 مليون برميل إلى 22 مليون برميل يوميا، وهذا يفوق المعدل الذي كان قبل 28 من فبراير الذي كان يبلغ 20 مليون برميل من النفط. المفاوضات بالتالي بحسب تصريحات الرئيس ترامب ما تزال جارية، لكن مرة أخرى الإدارة تقول بأن لن تسمح بحصول النظام الإيراني على الأصول المجمدة ولن تقوم برفع العقوبات. بحسب تصريحات سكوت بيسنت مرة أخرى، هذه العقوبات والحصار يؤتيان أكلهما في إخضاع إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، بالتالي حصول الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق الذي تريده. سكوت بيسنت يقول إن ما تبقى الآن لدى إيران من النفط في البحر هو 15 مليون برميل فقط وستنفذ
6: في سياق التصريحات الجديدة أمينة،
9: لديها مجال لمبادلة النفط بالسلع
6: فقط. وأنت تشيرين إلى جملة هذه السياقات المرتبطة بهذا الملف، هذه التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، وما زلنا نتابعها على الشاشة الآن. نذكر بجملة ما قاله، يقول ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار، لكنه أشار كما تابعنا في بداية هذه الساعة إلى أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مع الإيرانيين مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، وبأن الجيش الأمريكي كما قال يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، في سياق حديثه أيضا خلال الساعات الأخيرة بأن أكبر كمية من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء هذه الحرب. إذن هناك إشارات إلى إمكانية التصعيد عسكريا مرة أخرى، وفي ذات الوقت أن هذه المحادثات ستستمر خلال هذا الأسبوع. أمينة.
9: نعم مريم، وهذا يؤكد مرة أخرى النهج الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية منذ عودة الرئيس ترامب، الدبلوماسية عن طريق القوة. تعترف بذلك صراحة وتقول بأنها مستعدة للمفاوضات والعودة لطاولة المفاوضات، لكن حتى تحصل على النتيجة من هذه المفاوضات يجب أن تكون هناك ضغوط. وباعتقاد الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن ما يتم الآن فرضه من ضغوط على النظام الإيراني يأتي أكله من خلال الحصار أولا، ثم مسألة أيضا العقوبات التي يشير سكوت بيسنت بأنه تم إيضاح أن هذه العقوبات بالنسبة للدول حول العالم لا مفر من التعاون مع الإدارة الأمريكية لمنع أي وصول من قبل النظام الإيراني للدولار بشكل مباشر أو غير مباشر. الإدارة تعتقد أو ترى بأن ما حققته خلال الأشهر الستة الماضية من ضربات عسكرية أفقد النظام الإيراني القدرة العسكرية على الأقل على مقاومة ما تقوم به الآن من تمرير للسفن التجارية وحمولات النفط عبر المضيق. سكوت بيسنت يقول بأنه تم تدمير 80-90% تقريبا من المصانع العسكرية الإيرانية، بالتالي التهديدات العسكرية الإيرانية قلت. ترى الإدارة الأمريكية أن مسألة التصعيد العسكري لحدود اللحظة ما قامت به خلال الأشهر الستة أعطى نتيجة، لكن مع ذلك يلوح الرئيس ترامب بين الفينة والأخرى بأنه مستعد للعودة إلى هذا التصعيد العسكري دون إعطاء تصريحات مفصلة عن هذه المسألة. هل ستكون ضربات محددة، مع أنه أشار في مناسبات سابقة إلى احتمال توجيه ضربات نوعية إلى جبل الفأس بالنظر إلى التحركات التي ترصدها الأقمار الاصطناعية، لكن عاد مرة أخرى ليصمت عن هذه النقطة بشكل أساسي. ومسألة التصعيد العسكري والعودة إلى ضربات أوسع أيضا مريم محكومة بانتخابات التجديد النصفي وتغيير خريطة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في النواب والشيوخ. يعني رغم أن الأغلبية الجمهورية الآن في النواب وفي الشيوخ، إلا أنه كانت هناك العديد من التحديات داخل الغرفتين للإدارة الأمريكية من أجل سحب صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحرب. فناهيك عما إذا تحولت هذه الأغلبية إلى ديمقراطية، بالتالي سيكون الأمر معقدا أكثر بالنسبة للإدارة الأمريكية في حال قررت العودة مرة أخرى إلى خيار التصعيد العسكري.
6: ما زلنا في متابعة إذن هذه التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، وربما نقرأ في حيثياتها مع مراسلتنا من البيت الأبيض أمينة سريري، لكن نريد أن نسمع أيضا من رانيا قاسمي في طهران كيف تتلقى هذه التصريحات وهذه الأفكار في طهران التي ما زالت تعول على أن يؤتي هذا المسار التفاوضي نتيجة خاصة من تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال إن إيران رغم رفض ترامب لمقترحها الأخير ما زالت تنتظر الرد الرسمي من الوسطاء.
10: نعم مريم، يعني ترى إيران أنه لا حل للأزمة مع الولايات المتحدة سوى الحل الدبلوماسي، وذلك عن طريق الحوار والمفاوضات، ولذلك إيران يعني تعول على المسار الدبلوماسي. يؤكد وزير الخارجية الإيراني إذا كانت الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب فعلا يعني يريدان فتح مضيق هرمز عليهما اتخاذ إجراءات محددة. تم التأكيد على أن المقترح الإيراني هو ليس مقترح جديد، بل هو كان قد تم التوصل إلى تفاهمات بشأنه في السابق، وأن على الولايات المتحدة أن تنفذ الإجراءات الإيرانية التي اعتبر أنها لا تأتي من فراغ بل هي حقوق للشعب الإيراني. أكد على أن بلاده تريد أن تنهي هذه الحرب التي وصفها بالعدوانية، وأن تتمكن من الإفراج عن أموالها التي تم تجميدها بطرق غير قانونية كما يقول عراقشي، هذا بالإضافة إلى أن تتمكن إيران من بيع نفطها. ورغم تأكيده على أن إيران تلقت إشارات بشأن موقف الرئيس الأمريكي من المقترح الإيراني، ولكنه أكد على أن إيران تنتظر الرد الرسمي عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو أن الرئيس الأمريكي خاصة خلال الأيام القليلة الماضية يواصل إطلاق التصريحات المتناقضة بشأن الوضع مع إيران، ولذلك ينتظر الجانب الإيراني الرد الرسمي والنهائي عبر الوسطاء. أكد أيضا عراقشي على أنه رغم يعني التجارب السيئة مع الولايات المتحدة خاصة خلال العامين الماضيين، ولكن يعني يظل يؤكد على أنه يمكن للدبلوماسية أن تتوصل إلى حل، وأنه لا يجب يعني أن يتم منع الحلول الدبلوماسية وأن يتم استفادة من كل فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي. ولكنه في الوقت ذاته أيضا أكد على أن إيران مستعدة للحرب ولو كانت هي حرب آخر الزمان كما يقول. قال أن الولايات المتحدة اختبرت إيران في الدبلوماسية وفي الحرب، وأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حقوقها. هذا ما يتم التأكيد عليه حتى من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان ورئيس السلطة القضائية. هناك تأكيدات على أن ما يطلقه الرئيس الأمريكي من تصريحات وتهديدات هي اعتبروها هنا بالأوهام، وأنها لن تتحقق مع يعني تصميم وإصرار الشعب الإيراني على تجاوز هذه العقبة. العقبات والتأكيد على أن السلع الأساسية يتم إدخالها رغم الحصار البحري. أيضا القوات المسلحة الإيرانية تواصل إظهار قوتها وتأكيدها على أنها تسيطر على مضيق هرمز وأنه لا مجال أمام الولايات المتحدة سوى الخروج من المنطقة. تعلن عن يعني السيطرة ومصادرة غواصة أمريكية مسيرة أخرى في مضيق هرمز.
6: لكن هذا التوجه رانيا، هل هناك إجماع في دوائر صنع القرار في إيران بخصوصه، خاصة وأن ترامب حاول أن يصور إيران أنها تبحث عن أو تقدم مقترحا جديدا لأنه مضيق عليها اقتصاديا وتعاني بشدة بسبب الخناق الاقتصادي الأمريكي عليها؟
10: هذا الأمر رد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وحتى الرئيس مسعود بزشكيان خلال لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم التأكيد على أن شروط إيران واضحة، هذه الشروط السبعة التي كان قد تم حتى الإعلان عنها من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هي تعتبر بنود كانت مذكورة في مذكرة التفاهم، تعتبرها إيران شروط يجب أن يتم تحققها أولا من قبل الولايات المتحدة قبل قيام إيران باتخاذ إجراءات في يعني الجانب الآخر. ولذلك هذه الأمور ليست بالجديدة كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون هنا، يؤكدون على وحدة القرار في الداخل، يتم التأكيد على أن هذه الأمور تتم عبر المؤسسات المعنية وأن الولايات المتحدة عندما تتحدث بهذه الطريقة وتتحدث عن الانقسام إنما هي تأتي في إطار الحرب النفسية التي تعتبر أن الولايات المتحدة تشنها ضدها، وذلك من أجل الضغط على المفاوض الإيراني في سبيل الحصول على تنازلات من إيران. ولكن هناك تشديد على المواقف، تواصل المستويات السياسية والعسكرية توجيه التهديدات والتحذيرات أيضا للولايات المتحدة.
6: أعود مرة أخرى إلى أمينة سريري، لأننا ما زلنا ربما نتابع هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدلى بها لموقع أكسيوس، لكن هناك أيضا تصريح جديد أدلى به مسؤول أمريكي لذات الموقع. موقع أكسيوس يقول فيه إن الوسطاء القطريين يواصلون الجهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. طبعا هنا ربما نقترب من صورة كاملة حول ما يجري على صعيد هذه الجهود الدبلوماسية أو هذه المفاوضات التي تعقد خلال هذا الأسبوع كما قال ترامب. أمينة.
9: نعم بالفعل مريم، وهذه مسألة لم تنفها الإدارة الأمريكية إلى حدود هذه اللحظة التي أكد فيها مرة أخرى الرئيس ترامب بأن هناك جولة جديدة هذا الأسبوع، والمسؤول يتحدث أيضا عن أن هذه الجولة قد تكون يوم غد الاثنين. الإدارة الأمريكية تتحدث دائما بنبرة إيجابية عن مسألة المحادثات التي تتم عن طريق الوساطة وعلى رأسها قطر، وتقول بأنها بناءة وإيجابية بالرغم من أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني. الرفض يأتي بناء على ما تم وضعه أمام طاولة الرئيس من شروط إيرانية فيما يتعلق بالحصول على الأموال المجمدة، إعادة فتح مضيق هرمز، وبرر الرئيس ترامب ذلك بأن مضيق هرمز لا يجب أن يطرح كورقة تفاوض الآن على اعتبار أن الإدارة الأمريكية تسيطر على المضيق. ويعني قبل قليل عاد هذا المسؤول أيضا مرة أخرى في تصريحات لأكسيوس بأنه خلال الليلة الماضية فقط بلغ منسوب ما تدفق عبر المضيق 22 مليون برميل كمعدل يومي. إعادة هذه الأرقام تقريبا كل يوم على لسان المسؤولين الأمريكيين ليس أمرا اعتباطيا، المراد منه هو تأكيد السيطرة الأمريكية على المضيق وسحب هذه الورقة من بين يدي النظام الإيراني، بالتالي التركيز على ملفات أخرى أهمها بحسب تصريحات المسؤولين وتسريبات وسائل الإعلام الأمريكية هي الملف النووي الإيراني. تريد الإدارة الأمريكية تعهدا بعيد المدى لعدم حصول إيران وسعيها لتطوير السلاح النووي، ويبدأ ذلك أيضا بتسليمها للمخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكانت هناك إشارة أيضا إلى أن المحادثات التي كانت على مدار الأسبوع الماضي شملت هذه النقطة أيضا، بالتالي لم تتم الإشارة إلى اعتراض الإدارة الأمريكية على تفاصيل هذه النقطة بالذات في المحادثات عبر الوساطة. ما نعم. تم رفضه هو مرة أخرى مسألة مضيق هرمز.
6: ما جرى خلال الأسبوع الأخير كان على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أمينة، نحن الآن بصدد الحديث عن محادثات أو مباحثات أمريكية إيرانية في موقع مختلف وبشكل مختلف. ما الذي يمكن أن يكون قد توفر من تفاصيل بخصوصها؟
9: نعم، سكوت بيسنت في هذه المقابلة التي بثت قبل قليل على فوكس نيوز تحدث فيها أيضا عن مسألة الدور الصيني. قال بأنه هناك تعهدات من قبل الجانب الصيني بعدم تقديم المساعدة للجانب الإيراني، لكن هذه مسألة لربما ليست بالجديدة، حتى أنه كان طيلة الأيام الماضية نفي على لسان الإدارة الأمريكية بأن الصين تقدم مساعدات سواء مباشرة أو غير مباشرة لإيران، ما يتعلق بالتقارير التي ظهرت عن توفير معلومات وصور التقطت بالأقمار الاصطناعية لأهداف أمريكية زودت بها بيجين طهران، وقامت طهران باستهداف هذه الأهداف خلال الأسبوعين الماضيين. هذه مسألة تقول الإدارة الأمريكية أنها حصلت على تأكيدات من الجانب الصيني بأنه لم يتم تقديمها، لكن الآن الأمر لربما يتعلق مريم بمسألة استيراد أيضا النفط، على اعتبار أن الصين هي أكبر مشتري للنفط من إيران، وتراجع المعدل الذي كانت تحصل عليه الصين بشكل يومي من إيران.

0: إيران من نحو 1,500,000 برميل يوميا إلى أقل من 500,000 برميل يوميا. وعندما نتحدث عن حتى المشتريات والاحتياطات التي حصلت عليها الصين، بكل تأكيد لم يكن لديها مزود جديد فستنفذ. هذه النقطة هامة وأساسية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية أيضا تلعب في أكثر من ملعب فيما يتعلق بمسألة أمن الطاقة وحرمان الصين من المنافذ التي يمكن أن تستغلها لتعويض ما كانت تحصل عليه من طهران، كما هو الحال بالنسبة لفنزويلا والصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية لتحصل بها على أكبر مخزون احتياطي من فنزويلا وتحرم به بالتالي أيضا دول كانت على مدار سنوات أيضا مصدرا لطاقتها، كما هو الحال بالنسبة للصين. هذه نقطة من النقاط التي كانت على ما يبدو أساسية في هذه المحادثات، وإن لم يخرج الجانب الأمريكي بشكل صريح الحديث عنها، بل يتحدث بشكل عام على أن هناك تعهدات من الجانب الصيني بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ما يجمع واشنطن وبيجين فيما يتعلق بإيران أكثر مما يفرقهما، مع الإشارة إلى ضرورة أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا وعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. طيب، هذا ما تركز عليه الإدارة الأمريكية في علاقتها الجديدة على ما يبدو، والتي تسعى لترسيخها مع الجانب الصيني.
1: وفي التذكير بتلك المعطيات، هل هناك ربما احتمالات أن تجري مراجعة المقترح الإيراني الذي أعلن ترامب رفضه له أمس؟ أم ربما هذه المحادثات التي قال ترامب إنه يتوقع أي يجريها المفاوضون الأمريكيون مع إيران هذا الأسبوع ستبنى أو تنطلق من أساس مختلف؟
0: هذا الأمر غير واضح لحدود الساعة مريم، لكن في الوقت الذي رفض فيه بشكل علني الرئيس ترامب يوم أمس المقترح الإيراني، كانت تصدر أيضا تصريحات لمسؤولين أمريكيين تفيد بأن المفاوضات ما تزال مستمرة. هذا يدل على أن المقترح مرفوض، الإدارة تطلب لربما تعديلا من الجانب الإيراني، ولهذا هذه المفاوضات مستمرة. لكن السؤال هو إلى أي مدى في هذه الظرفية القصيرة يمكن أن تحصل بالفعل الإدارة الأمريكية على المقترح الذي يمكن أن توافق عليه، خاصة وأن هناك بعض الانتقادات الموجهة لمن يقود هذا الملف نيابة عن الإدارة الأمريكية، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. اليوم مثلا كان هناك السيناتور الديمقراطي عضو لجنتي الاستخبارات والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ مارك كيلي يتحدث ويقول بأن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ليست لديهما الخبرة الكافية في المفاوضات، وإن إنه على الإدارة إن أرادت إنهاء هذه الحرب والحصول على اتفاق جيد أن تدخل على خط المفاوضات أشخاص لديهم خبرة في المفاوضات للتعامل مع إيران، بالنظر أيضا إلى خبرة الجانب الإيراني في مسألة المفاوضات، والتي تحدث أصلا الرئيس ترامب عنها مرارا وتكرارا. لكن مرة أخرى مريم، تراهن إدارة الرئيس ترامب على هذه الضغوط المفروضة على الجانب الإيراني من خلال الحصار البحري؟ تقول إن ما تبقى من نفط لدى إيران 15 مليون برميل هي في عرض البحر، بالتالي بعدها ستحل عليها المأساة، لن يكون لديها ما تقايض به السلع، خاصة وأنها الثالثة عالميا من حيث احتياطات الطاقة وتعاني من مشاكل في الحصول على البنزين. ثم مسألة العقوبات التي أكد سكوت بيسنت وزير الخزانة بأنها تمضي على نحو متسلسل، خاصة وأن وزارة الخزانة حصلت على صلاحيات لم تكن لديها في السابق فيما يتعلق
1: طبعا ما زالت هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس تظهر أمامنا. قال أيضا إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الذي يرغب فيه هو أي ترامب، وربما كنا سنوافق عليه قبل عام. هناك إشارات كثيرة ورسائل كثيرة في هذه التصريحات الجديدة للرئيس دونالد ترامب لموقع أكسيوس. نسأل كيف تتلقاها إيران رانيا قاسمي، خاصة أن هناك ربما إقرار داخل إيران بأن هذا التضييق الاقتصادي الأمريكي يؤثر على المواطن الإيراني، وأن هناك توجه إيراني حثيث في هذه المرحلة لتقديم مقترحات والتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة وإنهاء الحرب.
2: نعم بالفعل مريم.

0: هناك تأكيدات من قبل المستويات السياسية الإيرانية على أن العقوبات يعني شكلت صعوبات وعملت على تضييق الاقتصاد الإيراني وأظهرت صعوبات في حياة المواطن الإيراني العادي، ولكن هناك تأكيدات على أن هذه المرحلة هي نتيجة عدم استسلام إيران كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام ما وصفه بسياسة التنمر الأمريكية. يقول الإيرانيون هنا أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن استنزاف الجانب الإيراني ومطالبته تقديم المزيد من التنازلات، في المقابل لم تقوم الولايات المتحدة باتخاذ أي إجراء جدي. تم التأكيد على أن مضيق هرمز هو ورقة إيران الرابحة والضغط على الجانب الأمريكي. هناك نفي لكل ما يعني يتداوله المستويات الأمريكية من تصريحات سواء فيما يتعلق بوضع الاقتصاد الإيراني. يقول الرئيس مسعود بزشكيان أن بالفعل الاقتصاد يعاني من صعوبات كبيرة ولكن ليس كما يصوره الجانب الأمريكي. هناك أيضا تعويل على قدرة إيران على التحمل والصمود وأيضا على قدرتها وخبرتها في الالتفاف على العقوبات، هذا بالإضافة إلى أن طهران تشير إلى أن إيران لديها حدود مع العديد من دول العالم، وبالإضافة إلى البحرية فلديها حدود برية ومع كثير من الدول، وأنها قادرة على الالتفاف على هذه العقوبات وتوفير المواد الأساسية للشعب الإيراني. أيضا رئيس السلطة القضائية الإيرانية أكد اليوم خلال تفقده موانئ الإيرانية بأنه الولايات المتحدة كانت لديها أوهام بأن إيران لن تستطيع إدخال السلع الأساسية بسبب الحصار البحري، ولكن هذا الأمر لن يتحقق. يشير إلى أن السلع ما زالت يعني تصل إلى إيران، هناك طرق برية تعول عليها إيران، هناك جهود لتخفيض القيود حتى على الطيران الإيراني، والذي مع يؤكد أن يعني رغم توقف الرحلات إلى بعض الوجهات المهمة بالنسبة لإيران إلا أن الطيران الإيراني ما زال مستمر مع العديد من دول العالم خاصة في آسيا. هناك تأكيدات أيضا على أن إيران ستواصل الصمود وستواصل التغلب على هذه السياسات الأمريكية. هناك تأكيدات على أن إيران ليست بصدد التنازل أمام الولايات المتحدة. تمت الإشارة إلى أن واشنطن بسبب الظروف التي يعني تعاني منها سواء السياسية أو العسكرية تعمل على زيادة الضغط الاقتصادي بالتزامن مع ممارسة الضغوط النفسية والإعلامية، ولذلك يعني يعول الإيرانيون على الصمود والتحمل. يقولون أن قدرتهم على التحمل أكثر بكثير من الولايات المتحدة. يؤكدون أن واشنطن أو القوات الأمريكية في المنطقة تعاني من صعوبات ويعني انخفاض في المخزونات التسليحات، وأن الولايات المتحدة حتى تقول للمستويات العسكرية أنها تخشى من الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية، وأن سفنها الحربية ابتعدت عن المنطقة خاصة بعد اختبار إيران للصاروخ المضاد للسفن، هذا الصاروخ الجديد الذي أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اختباره بنجاح، وتقوم حاليا باستخدام المسيرات والزوارق المسيرة أو الغواصات المسيرة، وتعمل على تحريض السفن بالعبور من المسار الجنوبية، ولكن إيران تقول أنها تواصل السيطرة، تواصل مراقبة وتراقب تحركات الولايات المتحدة وتعمل على التعامل مع ما تصفها بالسفن المخالفة، مؤكدة أنها ستواصل السيطرة وستواصل مواجهة الولايات المتحدة مع العمل على تعزيز قدراتها العسكرية لأي مواجهة محتملة خاصة مع استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية. هناك أيضا تأكيدات على أن الحرب القادمة في حال وقوعها ستقوم إيران باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة والتي توصلت إليها، وأنها ستقوم بمفاجآت مع توسيع نطاق الحرب والأهداف أيضا. مريم،
1: طبعا رانيا قسمي من طهران وأمينة سريري من البيت الأبيض تبقيان معنا في متابعة وقراءة هذه التصريحات، لأننا ربما سنناقشها الآن مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما دكتور بيترسون. بعد ساعات من رفضه للمقترح الإيراني يظهر ترامب ليتوقع أن يقوم أو يجري المفاوضون الأمريكيون محادثات هذا الأسبوع مع إيران، باعتقادك هل هي مراجعة لقراره أم محاولة للضغط على الإيرانيين لتقديم مقترح معدل؟
2: أنا لا أعتقد أنه يتراجع عن قراري. لم أسمعه يقول إنه يوافق على القبول بشروط الإيرانية باستثناء أنه سيحصل مفاوضات. أنا أشجع المفاوضين في هذه الحالة بأن يضغطوا على إيران بما كما فعل الرئيس ترامب أكثر من مرة بعد أن رفض خطتهم أن يعتمدوا مقاربة مختلفة في هذه المفاوضات. قدموا مقترحين للرئيس على أمل أن يوافق على أي منها، ولكنه لا يمكنه أن يقبل بالتخفيف من أي من العقوبات الاقتصادية، ولا يمكنه أن يقبل برفع الضغوطات الاقتصادية، لأن إيران لا تمتلك مضيق هرمز ولا يمكنها أن تتصرف كما لو أنها تسيطر عليه، فهذا انتهاك لقانون البحار الدولي، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتقاضى رسوما مقابل المرور. يجب على إيران ألا تتلقى أي موارد مالية وأن تفتح المضيق.
1: لكن دكتور بيترسون، ما اقترحه الإيرانيون في المقترح الذي رفضه ترامب قبل ساعات يشبه إلى حد بعيد مذكرة التفاهم التي يتهم ترامب الإيرانيين بنقضها أو بعدم الالتزام ببنودها. لماذا عندما يقدم الإيرانيون بادرة أخرى جديدة بذات المضمون تقريبا يرفضها ترامب؟
2: في حال كان هناك اتفاق بين إيران وعمان ضمن هذا المقترح الجديد الذي قدمته إيران، فهذا يعني أنه أنهى مذكرة التفاهم، لأن لا عمان ولا دول الخليج وافقت على مذكرة التفاهم، وإيران لا تسيطر على المضيق، بالتالي لا يمكن فرض الشروط على دول أخرى التي تستخدم المضيق. كذلك إيران تسيطر على مياهها فقط، وكل ما عدا ذلك هو خارج نطاق صلاحياتها، ولا يحق لها أن تدعي أنه لها الحق في السيطرة عليه. كذلك هذا انتهاك للسياسة الأمريكية منذ الثمانينيات التي مفادها أن أي قوة تحاول السيطرة على المضيق سيتم التصدي لها بما فيه من خلال القوة العسكرية، وهذا ما فعله ترامب اليوم، يستخدم القوة الاقتصادية ضد إيران لحملها على فتح المضيق وللتوسق إلى اتفاق استراتيجي لتلافي تكرار ذلك. ذكر ذلك في أمام الأمم المتحدة، ولكن هناك إدارات أمريكية سابقة أعطت إيران أكثر مما تستحق، ويقول الرئيس ترامب بأنه سيتوقف عن ذلك وسيستخدم القوة لهذه الغاية.
1: دكتورة طغياني، كيف ستنظر إيران باعتقادك إلى هذا التصريح من ترامب؟
3: كما قلت في النشرة السابقة، إيران تنتظر هذا التصريح الرسمي. نعم، إيران لا تزال تنتظر مبادرة من الولايات المتحدة إذا أرادت أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. نأمل أن تسفر مساعدة الوسطاء عن شيء إيجابي، ولكننا قلناها أكثر من مرة، ليس هناك سقف على ما يبدو فيما يتعلق بمطالب ترامب والإدارة الأمريكية. لا نعلم ما الذي يريده. قال إنني كنت لأقبل بهذا الاتفاق منذ عام لو أنهم قدموا ما اقترحوه الآن. إذن يعتقد الآن أنه قادر على الضغط أكثر وعلى ارتكاب جرائم أكثر على أمل أن يصل إلى مبتغاه، لكن لا نعرف سقف مبتغاه.
1: ماذا عن السقف الإيراني؟ يعني حتى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يكترث كثيرا ولم يتوقف كثيرا عند رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير قبل ساعات، بل وقال إنهم الإيرانيين يتوقعون أو ينتظرون الرد الرسمي على المقترح من الوسطاء، وكأنهم يعولون على أن كلام ترامب مجرد كلام وأن الرد الحقيقي سيأتي عبر الوسطاء.
3: أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي تجري خلف الكواليس والتي لا نطلع عليها بطريقة رسمية، لأن الشروط غير واضحة ولا أحد يعلم ما يحصل. هناك الكثير من الأشياء التي تحصل، وربما هناك بعض المبادرات وهم يحاولون مناقشة الشروط.

0: كلفت هذه المفاوضات كما توقع ترامب أو جرت خلال هذا الأسبوع، وتحدث مسؤول أمريكي عن جهود دبلوماسية مكوكية كما قال من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق. فإلى أي درجة ستكون إيران مرنة في تعديل هذا المقترح الذي يسمى مقترح السبع خطوات في اتجاه ربما قد يوصل الطرفين إلى منطقة التقاء؟
1: أعتقد أن النقاط الثلاثة التي ذكرها رضائي وتحدث مطولا حول هذا الموضوع لنقل تفكير إيران للعالم، هذه النقاط مهمة من أجل منع الولايات المتحدة من الاعتداء على إيران مرة أخرى. كذلك ذكر موضوع الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. هذه هي الشروط التي يتم التركيز عليها من قبل القيادة الإيرانية في مقترحها. كل الشروط الأخرى هناك مرونة في هذا المجال من قبل إيران.
0: على الرغم من التوجه الدبلوماسي دكتور بيترسون الذي أخذته تصريحات ترامب، وعلى الرغم من حديثه عن استئناف هذه المفاوضات أو قيام المفاوضين الأمريكيين بها خلال هذا الأسبوع، إلا أن المعطى العسكري لم يغب في تصريحه وقال يفكر باستمرار باستئناف الضربات على إيران. هل هي مجرد محاولة للضغط أم أن العودة للتصعيد العسكري بكثافة ما زال فعلا قائما في الرؤية الأمريكية؟
2: أنا أعتقد أن الإجراءات العسكرية والخيار العسكري لا يزال مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا ضمن حق الولايات المتحدة لأن مصالحها تتأثر بإغلاق المضيق، وكذلك بالنسبة إلى المصالح الحيوية لدول الخليج. وردا على ما تفضلت به الزميلة دكتورة عاطفة، إيران قد قامت بإعدام المنشقين أو المعارضين أكثر بكثير مما وقع من ضحايا خلال الضربات على ناتانز وأصفهان. إذن غير صحيح أن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية، لأن ترامب قد علق ذلك ولجأ إلى القوة الاقتصادية.
0: أشكرك الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسية الأمريكية السابق، وشكرا للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أشكر أيضا مراسلتينا أمينة سريري من البيت الأبيض ورانيا قاسمي من طهران. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. للمزيد معنا من تعز مراسلنا ياسر حسن، ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما ياسر، أبدأ معك من آخر تفاصيل الميدان في تعز.
3: نعم مريم، القوات الحكومية أعلنت عن 5 غارات جوية قالت إنها استهدفت معسكرا للحوثيين وكذلك آليات وتجمع للحوثيين شرق تعز، وقالت إن القصف طال وكان في مفرق ماوية الواقع شرق تعز واستهدف معسكرا وهناك قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا أكدت أن هناك تجدد للقصف في الدفاع الجوي وكذلك في مناطق أخرى من تعز، وخلال 24 ساعة كان هناك قصف كثيف على مواقع الحوثيين في تعز، خاصة في مفرق ماوية، مفرق الذكرة، وأيضا في شارع 60 شمال تعز. أيضا هناك كان هناك قصف من قبل الحوثيين، قصفوا بعض المواقع التابعة للقوات الحكومية في مناطق شرق تعز، خاصة في جبال الكريفات. أيضا هناك في البيضاء تحدثت مصادر عسكرية أن هناك غارات جوية شنت على بعض مناطق وعلى الحوثيين في منطقة ناطع في البيضاء. أيضا ما زالت هناك اشتباكات تدور خلال الساعات الماضية في معظم جبهات تعز، في الوازعية، في الكدحة وما جاورها، وأيضا في كهبوب الواقع على الساحل الغربي. هناك قوات العمالقة، درع الوطن، قبائل الصبيحة، كل التشكيلات التابعة للحكومة اليمنية ما زالت تقوم بصد هجوم الحوثيين في تلك المنطقة، وقالت إنها كبرتهم خسائر فادحة. كل ذلك يأتي خاصة بعد

0: تصريح أو كلمة رئيس مجلس قيادة الرئاسي التي نعم. كانت قبل أمس، وأكد فيها على التعبئة العامة والنفير العام، ودعا فيها كل المواطنين لمساندة الجيش اليمني حتى استعادة كامل الأراضي اليمنية.
1: طبعا هذا ما تقوله القوات الحكومية اليمنية. ماذا عن بيانات الحوثيين نبيل اليوسفي في وصف الواقع العسكري المرتبط بالقوات الحوثية على الأرض؟
2: نعم مريم، القوات المسلحة بصنعاء أعلنت هذا اليوم بأن تشكيلا جويا سعوديا من طائرات F-15 قد استهدف بغارتين ظهر اليوم السوق المركزي في منطقة مفرق ماوية التابعة لمحافظة تعز والمنضمية في إطار مديرية التعزية، وأكد بأن هذه الغارات قد تسببت بسقوط نحو 50 شخصا ما بين شهيد وجريح حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن هذه الطائرات من نوع F-15 والتي انطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية عادت مباشرة واستهدفت بأربع غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن قبل أن تعود إلى قواعدها في خميس مشيط حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأن الرد على هذه الغارات والاستهداف ستكون عواقبه وخيمة. في ذات السياق الوزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أحصت أو أكدت بأن 7 شهداء سقطوا حسب وزارة الصحة بصنعاء، وبأن نحو 40 شخصا جرحى بينهم نساء وأطفال جراء هذا الاستهداف الذي استهدف منطقة مفرق ماوية والسوق المركزي في مفرق ماوية. وأكدت أيضا وزارة الصحة أحصت سقوط منذ 3 سبتمبر وحتى الآن وخلال 24 يوما أكدت بأن أعداد الضحايا بلغوا 174 شخصا، وأكدت أن هذه الحصيلة حسب وزارة الصحة بصنعاء تشمل 67 شهيدا و107 جرحى، مشيرة أيضا وزارة الصحة بصنعاء بأن معظم الضحايا من النساء والأطفال. نعم
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء ولياسر حسن من تعز. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل، ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي. أبدأ معك محمد الأطرش والواقع الذي تخلفه هذه الإغلاقات في الضفة.
3: الساعات القليلة والأيام القادمة ستكون صعبة بالنسبة للفلسطينيين في ظل ما يجري الحديث عنه من قرارات إسرائيلية لفرض حالة أمنية وعسكرية كبيرة على الضفة الغربية بالتزامن مع عيد العرش، ويستمر هذا الإغلاق حتى يوم السبت. تتزامن هذه الإغلاقات مع إجراءات على الأرض من بينها هجمات للمستوطنين، احتفالات صاخبة في الأماكن الدينية والمقدسات الإسلامية، وأيضا في المستوطنين الإسرائيلية التي نرصد جانبا منها في هذه الأثناء. ما نشاهده على الصورة هي مستوطنة كرم يهودا، واحدة من بين عدد كبير من المستوطنات التي أقيمت في الخليل في الأشهر الأخيرة. هي واحدة من بين 104 مستوطنات إسرائيلية أقيمت في عهد هذه الحكومة. ما يتم حتى هذه اللحظة هو احتفال داخل هذه المستوطنة بالعودة إلى المواقع والمنصات التابعة لمجلس مستوطنات جبل الخليل، فإنهم يتحدثون عن مشاركة شخصيات وزارية وحكومية وشخصيات استيطانية في هذا الاحتفال على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نتواجد به في هذه الأثناء مريم. وهذا ما رصدناه بالفعل، مركبات لتأمين شخصيات إسرائيلية وصلت قبل دقائق قليلة من الآن إلى هذا الموقع الذي يقام به الاحتفال، وهو موقع مستوطنة كرم يهودا التي أقيمت قبل عدة أشهر شمال غرب محافظة الخليل. في الجزء الآخر من الصورة يمكن أن نشاهد توافد المستوطنين بشكل متتال في هذه المنطقة من خلال حافلات تقل المستوطنين من مستوطنة تيلم ومعسكر الشرطة الإسرائيلية المقام قرب هذه المنطقة إلى هذا الموقع، وأيضا مركبات تقل مستوطنين يصلون حتى هذه اللحظة إلى هذا المكان. لكن الأخطر هو ما يجري على الناس في هذا الموقع تحديدا، وهو حالة الإغلاق الشامل والكامل لعدد من المناطق بين الحين والآخر. تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة في وجه الفلسطينيين، وهناك ازدحامات كبيرة وتكدس لمركبات الفلسطينيين على الطرق الالتفافية نتيجة هذه الأعياد التي باتت بالنسبة للفلسطينيين هي بمثابة كابوس.

0: فاطمة خميسي، ما الذي يتخلل الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي المرافق لهذه الحملة في الضفة الغربية؟
1: نعم مريم، المزيد من الوعود والتهديد بتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية ومساعي لزيادة الاستيطان في الضفة، ضم الأراضي إلى السيادة الإسرائيلية والتجديدات على حياة الفلسطينيين وعرقلتها بمختلف الطرق والسبل. هذا ما يتم الحديث عنه على لسان مختلف الشخصيات الإسرائيلية في هذه الآونة، خاصة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الذي يطالب بشن حرب على الضفة الغربية من أجل منع أي تواجد أو أي مظاهر مسلحة في أنحاء الضفة الغربية، يعتبر بأن ما قامه جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية من حملات عسكرية تحديدا في مخيمات شمال الضفة الغربية ليس بكافي، إنما يجب تحويل الضفة الغربية كذات المصير الذي تحولت إليه غزة من ناحية المظهر ومن ناحية العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا الخطاب يغذي الشريحة الاستيطانية التي ينحدر منها بتسلئيل سموتريتش بحد ذاته في إطار المساعي الانتخابية التي يروج لها الآن في ظل احتدام المنافسة الانتخابية. كذلك الأمر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتوعد السلطة الفلسطينية بالعقاب، يسعى إلى نزع سلاحها في حال تولى حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال الحكومة المقبلة. وأيضا حتى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد أوعز لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن حملات مداهمة اعتقالات وأيضا فرض سياسة الإغلاقات على الواقع في أنحاء الضفة الغربية، على اعتبار أن هذه هي المعادلة الأفضل من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية خاصة مع فترة الأعياد اليهودية في إسرائيل، وهو ما حصل في الواقع كما أشار الزميل محمد الأطرش قبل قليل إلى ما تشهده منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية. اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي وفي ختام جلسة لتقييم الوضع الأمني أوعز بفرض إغلاقات مشددة على حواجز الضفة الغربية، وهذه الإغلاقات ستستمر حتى يوم السبت المقبل. سيتم إجراء أيضا جلسة أخرى لتقييم الوضع الأمني، وحينها سيتم اتخاذ القرار هل ستستمر هذه الحالة أم ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل فترة الأعياد مريم. ولكن الخطاب بالمجمل سواء في المعارضة في الائتلاف الحكومة هو خطاب تصعيدي بامتياز، سواء يتوعد الفلسطينيين بالمزيد من الحملات العسكرية وأيضا خطاب آخر موجه للسلطة الفلسطينية على اعتبار أنها تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تزال بوجهة النظر الإسرائيلية اليمينية تشكل مصدر تهديد.
0: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. للمتابعة معنا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. غازي، كيف تبدو وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية خاصة مع تكرار استهداف المركبات في الفترة الأخيرة؟
2: مريم، بالفعل هو نهج متواصل منذ أشهر طويلة. الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو استهداف المدنيين الفلسطينيين بكافة الطرق وبشتى الأسلحة التي يمكن له من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين، ولكن الأكثر غرابة هو أنه يستهدف هؤلاء الفلسطينيين في مناطق مكتظة بالفلسطينيين أو النازحين أو حتى مخيمات للإيواء، وكنا قد رصدنا في كثير من المرات مثل هذه الحالات المشابهة، بل يذهب بعيدا كذلك من خلال إطلاق النار باتجاه مخيمات تتكدس فيها عائلات كثيرة فلسطينية في المناطق الغربية من محافظات القطاع. شهدان بالفعل منذ صباح هذا اليوم جراء الخروقات الإسرائيلية التي ترصد، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين. آخر الشهداء كان الذي وصل إلى مجمع شفاء طبي جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة إلى الغرب من مدينة غزة. شهيد آخر كان في استهداف طال منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة خان يونس، وهي من المناطق المكتظة بخيام النازحين. كذلك كانت هنالك غارتان في مدينة غزة، واحدة في حي الشيخ رضوان وكذلك في مخيم الشاطئ. بين هذه الأحداث كلها تتواصل الحالة الإنسانية سوءا وتتفاقم أكثر فأكثر، خاصة في ضوء النقص الحاد في كل ما يلزم الفلسطينيين على المستوى الإنساني. ولكن هنالك كثير من المحاولات أيضا

0: لمحاولة التعايش أو محاولة تغيير هذا الواقع. الدفاع المدني على سبيل المثال يواصل عملياته بانتشال جثامين الشهداء من تحت منازل أو أنقاض المنازل المدمرة. اليوم أعلن عن انتهاء عمليته في منطقة حي الدرج لعملية انتشال لشهداء عائلة أبو نعمة في تلك المنطقة الشرقية من مدينة غزة. 28 جثمانا تم انتشالهم من تحت أنقاض هذا المنزل، من بينهم أطفال، وهذا المنزل كان قد استهدف في بداية الحرب في المنطقة الشرقية. اليوم فقط حتى تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات هذه الجثامين.
1: شكرا لك غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. نتابع الآن التطورات في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حاريص والخيام ووادي السلوقي ومحيط بلدة ميفدون. نقرأ في هذه التطورات عسكريا مع ضيفنا العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد خليل، ربما هذه المواقع المستهدفة مؤخرا في جنوب لبنان في المعنى الجغرافي ليست قريبة من بعضها، تتبع إلى أقضية ومناطق مختلفة، القراءة في استهدافها بهذا الشكل الآن؟
2: ما يحصل في الحقيقة في جنوب لبنان حاليا هو أن المنطقة العازلة التي أقامها الجيش الإسرائيلي وضع أمامها هذا الخط الأصفر، هذه القرى كلها تقع أمام الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي يحاول في هذه الغارات التي يقيمها على هذه المناطق أن يقيم منطقة عازلة أخرى بالنيران، أن يوسع احتلاله إلى الداخل. مثلا ميفدون لم تكن ضمن الأهداف السابقة، ولكنها تبعد عن الخط الأصفر إلى الداخل اللبناني حوالي 1.5 كيلومتر. وكذلك في منطقة وادي سلوقي هو يحاول أن يقيم منطقة لا يعود إليها سكان، لا يقترب منها أحد، يقيم واقع ميداني جديد يمكن أن يستعمله في المفاوضات. وهذه المناطق حوالي 24 قرية سكانها لا يتمكن من العودة إليها، ويقوم بتدميرها تدميرا ممنهجا لكي لا يبقى أحد يمكن أن يقترب من قواته إلى هذه المنطقة.
1: بالتالي نحن أمام وقائع مرتبطة بمخططات إسرائيلية لإقامة خطوط عازلة جديدة كما ذكرت، وليس بالضرورة بالقتال مع قوات حزب الله الموجودة في موقع أو آخر.
2: صحيح، هذه المنطقة التي يقيم فيها هذا المنطقة المحتلة بالنيران لا يتواجد فيها حزب الله، ولكن كما يعتقد الإسرائيليون حزب الله يعيد هندسة البقاء، هندسة وجوده مجددا، اللي هو يحاول أن لا يقيم حزب الله بنية تحتية جديدة أو يتقضى بمجموعات صغيرة يمكن أن تؤثر على قواته، ولذلك هو يقيم حاجز حوالي 1000 كيلومتر بعيدا عن المنطقة التي يتحرك فيها، يتوغل فيها كما يحصل في منطقة المنصوري ومنطقة كفر تبنيت وميفدون، ثم يعود أدراجه كما في حداتة كذلك. هذه المنطقة يعتبرها أنها محتلة ولكن لا يتواجد فيها بشكل دائم.
1: إلى أي درجة يؤثر أو تؤثر هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية عميد خليل الجميل على أي بوادر للمضي في مسألة المناطق التجريبية المنصوص عليها في اتفاق الإطار الثلاثي؟
2: كما يتبين لغاية الآن أن موضوع المناطق التجريبية قد توقف، والسبب أن لا يوجد آلية تحقق المناطق التجريبية النموذجية. كانت هناك يمكن أن تنجح إذا كان هناك آلية تحقق، لكن حتى الآن رغم كل المفاوضات التي جرت لا آلية للتحقق ولا دول تأتي لكي تتحقق أو تكون محايدة. لهذا السبب هذه المناطق التي يقيمها الإسرائيلي أمام خطوطه قد تصبح يوما من الأيام مناطق تجريبية مع أنها ليست محتلة.
1: بالتالي أمام الاستمرار الإسرائيلي في استهداف هذه المناطق باختلاف مواقعها الجغرافية وواقع قوات حزب الله أيضا على الأرض، كيف يمكن أن نصف الواقع الحالي؟ هل هو قتال متقطع، مواجهات خفيفة؟ ما هو التوصيف العسكري؟
2: الحقيقة هي خطوط تماس، ولكن تماس من جانب واحد. حزب الله لا يقوم بأي عملية منذ شهرين أو أكثر على القوات الإسرائيلية، وآخر مرة كان هناك قتال في منطقة علي الطاهر وانتهى، ولكن لا تحركات أو لا إطلاق نار من الجانب اللبناني أو مجانب حزب الله على إسرائيل. كل ما يحدث هي أن إسرائيل تدمر وتفجر وتقيم بغارات، ولكن لا رد من الطرف اللبناني أو من حزب الله.
1: لكن هل استطاعت إسرائيل فعلا أن تثبت الواقع العسكري كما خططت لذلك منذ بدء هذه المواجهة؟
2: أنا أعتقد أنها ثبتت واقعا ميدانيا هو خط دفاع تقيمه على المستوطنات القريبة حوالي 10 كيلومتر في الداخل، وأقامت أمامها حاجزا آخر، ولذلك هذه المنطقة تعتبر الآن تحت السيطرة الإسرائيلية للأسف. نعم قامت بذلك.
1: طيب واقع حزب الله الآن، ذكرت أنه لم يقم بأي عمليات منذ فترة، لكن ربما ما زالت قواته منتشرة في مواقع، هل يمكن أن نقول أنه في وارد التحرك في اتجاه ما في عمليات بعينها في الفترة القادمة؟
2: حزب الله لم ينتهي، حزب الله ما زال لديه هيكلية عسكرية، لديه قوات منتشرة، لديه مخازن، وإسرائيل تعلم ذلك، وأنه يعيد بناء قوته. حزب الله يوما ما إذا بقيت الأمور جامدة سيتحرك بالوسائل التي استحدثها كالطائرات المسيرة الانقضاضية ذات الألياف الضوئية التي لا تستطيع إسرائيل لغاية الآن أن تتصدى لها، ولا القبة الحديدية التي موجودة مع إسرائيل تتصدى لها. لذلك أنا أعتقد أن حزب الله ينتظر الفرصة المناسبة. طول البقاء
1: ما هي هذه الفرصة المناسبة؟
2: طول البقاء الإسرائيلي في منطقة الجنوب على المدى القصير هو انتصار له، ولكن على المدى الطويل حزب الله سيعاود ما كان يقوم به سابقا قبل التحرير عام 2000، سيقوم بعمليات على الإسرائيليين بمجموعات صغيرة تستنزفهم.
1: لكن إذا كان الإسرائيليون يستمرون في هذه الاستهدافات وتنفيذ هذه الضربات، وتابعنا ما جرى في مرتفعات علي الطاهر من تفجير للأنفاق هناك قبل أيام، كل هذه لم تشكل معطى يدفع حزب الله إلى التحرك أو ما يمكن اعتباره بما سميته بالفرصة المناسبة؟
2: أنا أعتقد الفرصة المناسبة لم تحل لحزب الله، لأن الوضع الإقليمي قد يتغير. أنا أعتقد أن إذا قامت إسرائيل بمهاجمة إيران طبعا حزب الله سيتحرك.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا على هذه الإحاطة العسكرية. تنتهي هذه الساعة من التغطية المستمرة التي ستتابعونها من جديد على رأس ساعة قادمة بعد دقائق. إلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا.
4: أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله الزقنة اليوم عليهم من متمنى الموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
11: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
11: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
11: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
11: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
11: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
11: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
12: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
19: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
20: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
21: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر

0: وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر المراكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وغزة. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، وربما كان سيوافق عليه قبل عام. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من ناحيته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من رفض لمقترحها. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريمس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن قالت القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في تعز. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. مشاهدينا، البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز مع مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض أمينة سريري، وأيضا ينضم إلينا أو تنضم إلينا من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. أهلا بكم أمينة، سأبدأ معك. إذن دونالد ترامب يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع مع إيران، ضعينا في حيثيات هذه التصريحات.
1: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات لموقع أكسيوس يؤكد أيضا ما ورد على لسان بعض المصادر لCBS يوم أمس بأن هذه المفاوضات مستمرة وأن هناك جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ابتداء من الأسبوع المقبل يوم الاثنين. ومصدرين أيضا لأكسيوس أكدا هذه المسألة يقولان بأنه يتوقع أن تكون هناك جولة جديدة يوم الاثنين، ولربما هذا ما أشار إليه الرئيس ترامب. من غير الواضح مسألة انطلاق هذه الجولة، هل يقصد بذلك هذا الأسبوع ابتداء من اليوم الأحد أو يقصد الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين؟ لكن على أي رغم رفض الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بشكل شخصي للاتفاق أو المقترح الذي وضعته طهران، لكنه لم يغلق باب المفاوضات، وكان هناك حديث عن أن المفاوضات غير المباشرة عن طريق الوساطة ما تزال مستمرة وهي جيدة وبناءة. لكن إلى حدود الساعة لم تحصل الإدارة الأمريكية على ما تريده، ما طرحته طهران من مسألة إعادة فتح مضيق هرمز وعودة التجارة. هذا بنظر الإدارة الأمريكية أمر لن يحدث على اعتبار أنها تسيطر على مضيق هرمز، وهذه الورقة لا يمكن للنظام الإيراني أن يستخدمها في المفاوضات. وهذا ما عاد الرئيس ترامب وقاله بأن إيران بالغت في تقدير الأوراق التي لديها لديها، وأنه لربما هذا المقترح الذي قدمته طهران لو عرض قبل عام لكانت الإدارة وافقت عليه، لكنها ترى الآن نفسها من موقع قوة بالنظر أولا إلى مسألة الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. واليوم أيضا كانت هناك تصريحات ومعطيات لافتة من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي تحدث عن معدلات قياسية عبرت المضيق خلال الليلة الماضية والليلتين الماضيتين، وهي ما أكده أيضا الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية إلينوي، حديث عن أن المعدل اليومي لعبور النفط من المضيق الآن بات ما بين 15 إلى 22 مليون برميل من النفط، والمعدل الذي كان قبل 28 من فبراير الماضي كان يقارب 20 مليون برميل يوميا. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية. سكوت بيسنت يتحدث عن أن هذه العقوبات ما تزال تمضي بشكل متسلسل، وخاصة وأن الصلاحيات التي باتت مفتوحة أمام الخزانة ولم تكن متوفرة من قبل سمحت نوعا ما بتضييق الخناق على الجانب الإيراني. سكوت بيسنت يقول الآن بأن ما تبقى لدى النظام الإيراني هو 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر، ولربما قد تنفذ آخر شحنة تسليم نفط للجانب الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، بالتالي لن يبقى لديها أي مورد مالي يمكن أن تقايض به للحصول على السلع، وهذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية وما يجعلها في موقع قوة بحسب تصريحاتها. بالتالي ما هو مطروح مرة أخرى من إعادة فتح المضيق وأيضا رفع الحصار ورفع العقوبات ومسألة الحصول على بعض الملايين من الأصول المجمدة، هذا أمر مرفوض سبق أيضا حتى للمندوب الأمريكي للأمم المتحدة مايك وولت صباح هذا اليوم، وأن قاله هذه نقاط لا يمكن أن تتنازل الإدارة الأمريكية لتنفذها للجانب الإيراني، هم من سيتنازل بالنظر إلى موقعهم وقرب انهيارهم. والرئيس ترامب أيضا وعد الأمريكيين بأن أسعار المحروقات ستعود إلى سابق عهدها بمجرد أن تستسلم إيران وتنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، هذا ما قاله ترامب.
0: شكرا أمينة. رانيا، رغم ذلك الإيرانيون ينتظرون ردا أمريكيا، كان هنالك رفض من ترامب، لكن ما معنى ذلك؟ هل يريدون ردا رسميا وواضحا متعلقا برفض المقترح الإيراني؟
2: نعم نشوان، يعني إيران تؤكد أنه لا ينبغي تفويت أي فرصة للسلام، وتعتبر أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي بعد تقديم طهران مقترح السبعة أيام والذي بإمكانه أن ينهي الحرب ويتم من خلاله فتح مضيق هرمز. يؤكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي رغم إعلان الرئيس الأمريكي إلا أن بلاده تنتظر الرد النهائي والرسمي من الأمريكيين، وذلك عبر الوسطاء، لأن المقترح الأمريكي كان قد قدم عبر الوسطاء، وأن الرئيس الأمريكي كما يقول عراقشي أدلى خلال الأيام القليلة الماضية فقط العديد من التصريحات المتناقضة، ولذلك إيران تنتظر الرد الأمريكي. تعتبر المستويات الإيرانية أن هذا التناقض في التصريحات من الجانب الأمريكي هو في محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة، وأيضا من أجل يعني فرض ضغوط على المفاوض الإيراني على أمل أن يقدم تنازلات للجانب الأمريكي. ولكن وزير الخارجية رد على هذا الأمر، قال أن المقترحات الإيرانية ليست بجديدة، كانت قد وافقت عليها الولايات المتحدة سابقا، وأنها هي السبيل الوحيد أمام فتح مضيق هرمز، هي إجراءات محددة على الولايات المتحدة أن تقوم باتخاذها خلال 4 أو 5 أيام، وبعدها سيتم فتح مضيق هرمز. تم التأكيد على أن هذه الشروط المنطقية إيران لن تتراجع عنها ولن تغيرها. تم التأكيد أيضا من قبل وزير الخارجية الإيرانية على أن بلاده ستصمد أمام ما وصفها بسياسة التنمر الأمريكي والإسرائيلي أيضا، وقال أنه يعني مع استعداد بلاده للتفاوض والحوار والتوصل إلى حل دبلوماسي، لأنه هو الحل الوحيد المتاح لحل هذه الأزمة ما بين البلدين. أكد أيضا استعداد بلاده للحرب والدفاع عن نفسها ومواجهة ما وصفه بالعدوان، وقال أنه يعني إيران مستعدة لمواصلة الرد حتى ولو كانت الحرب آخر الزمان، ما يعني أن إيران في هذه الحالة ومع استعدادها لحرب بهذا الحجم تعرب عن استعدادها لمواجهة محتملة، مواجهة عسكرية، يعني تفيد هذا التصريح بأن إيران لديها استعدادات أيضا عسكرية كانت قد تحدث عنها الجيش والحرس الثوري، تكنولوجيا عسكرية حديثة تتحدث عنها إيران وتثبتها من خلال إعلاناتها عن مصادرة والسيطرة على مسيرات زوارق أمريكية مسيرة. وكان آخر هذه الإعلانات هو اليوم عن يعني مصادرة غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز أثناء قيامها بما وصفته إيران بعمليات تجسس في المضيق. تؤكد إيران على أنها مستعدة للمواجهة العسكرية وأنها أيضا يعني لديها العديد من الأسلحة والتجهيزات الحديثة التي اختبرتها، وكان آخرها صاروخ ضد السفن تم اختباره خلال آخر المواجهات العسكرية في مضيق هرمز، وكان يعني قد أثر على الجانب الأمريكي وتم اختباره بنجاح كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. إذن إيران تلقي بالكرة في الملعب الأمريكي، تؤكد استعدادها للتفاوض وأيضا استعدادها للحرب، وتقول أنه في حال رفضت الولايات المتحدة المقترحات الإيرانية التي تم إيصالها عبر الوسطاء فأن هذا الأمر يعنيها وأنها ستظل تدافع عن حقوقها وأن مصلحتها الوطنية هي الأهم ولا تكترث بالانتخابات الأمريكية أو بما يطالب به الأمريكيون، معتبرة أن الولايات المتحدة لن تحصل من خلال الضغوط ما لم تستطيع أن تحصل عليه سواء في المفاوضات أو حتى في المواجهات العسكرية.
0: رانيا قاسمي في طهران مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. بعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
0: سنناقش مشاهدينا هذه المعطيات. معنا من واشنطن دكتور كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكم دكتور كاتسمان. سأبدأ معك. التناقض في التصريحات الأمريكية بحسب الإيرانيين هدفه مزيد من التنازلات الإيرانية والسيطرة على أسعار الطاقة، هل تتفق مع هذا التحليل؟
4: شكرا على الاستضافة. أولا كلا، لا أرى أي تناقض في الموقف الأمريكي. السيد ترامب في رأيي مستعد للرد على مذكرة التفاهم بما موجود فيها من شروط، بما في ذلك السماح ببيع النفط الإيراني ورفع الحصار وإطلاق والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمد، لكن لن يفعل ذلك قبل أن تفتح إيران المضيق وتوقف إطلاق النار على السفن. هناك تقارير يوم ليلة أمس، لا ندري إن كانت تستهدف ناقلات أو هي مجرد طلقات تحذيرية. الرئيس يريد العودة إلى ما كانت عليها الأمور، وهو في رأيي أن نعود إلى الشروط التي تم التوقيع عليها في المذكرة التفاهم، وبالأساس رفع الحصار البحري. أنا متأكد من أنه سيفعل ذلك، لكن إذا كانت إيران مستعدة لفتح المضيق وأن تبدأ بالحديث عن الملف النووي، ليس بالضرورة أن تقدم مقترحات نهائية، لكن أن تبدأ فورا بالتباحث حوله.
0: دكتور عاطفة، ترامب يقول لأكسيوس الإيرانيون يريدون برام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. هذه ليست المرة الأولى التي يقول في هذا التصريح، وربما هذه النقطة كان سيوافق على اقتراح كهذا لو كان طرح عليه قبل عام. هل هنالك خشية في إيران من أن توافق إيران على تنازل ما في التوقيت الخاطئ؟
4: أنا قلت ذلك عدة مرات، أنه لا يوجد هناك سقف للرئيس ترامب ليصل إليه. تذكروا ما حصل مع اتفاقية الاتفاق النووي، قال ذلك ليس كافيا، ثم كانت هناك الكثير من الأمور، وتم الاقتراح له أن تشارك الولايات المتحدة في استثمارات نفطية داخل إيران، ثم قال لا لذلك. ثم جاءت مذكرة التفاهم والتي اعتبرها نوعا من الهزيمة له وانسحب منها. اليوم هو يقول كل هذا ليس كافيا. أنا أسأل الضيف الأمريكي، ما هو السقف؟ إن كان هناك سقف نود أن نعرف ما هو. لماذا الإيرانيون لا يرون هذا السقف؟ لهذا السبب هم يبقون متشككين وينتظرون ما يحصل.
0: دكتور كاتسمان، إذا كنت قد سمعت السؤال وجهته لك الدكتورة عاطفة.
5: Do I know the answer to what Mr. Trump will accept?
4: هل أعرف السقف ما سيقبل به الرئيس ترامب؟ كما قلت، الرئيس ترامب سيقبل فتح مضيق هرمز بشكل كامل بدون أي إعاقة، من دون أي رسوم أو تكاليف مادية، وأنا متأكد من أنه سيرفع العقوبات التي وعد برفعها في يونيو حزيران الماضي، والتي تعني أن إيران تستطيع بيع نفطها من دون تقييدات تأخذ العائدات النفطية وأن يرفع الحصار عنها. أنا متأكد منه ملتزم بذلك، لكن على إيران أن تلتزم بفتح المضيق بشكل كامل من دون أي صيغ ضبابية مثل السيطرة المشتركة مع عمان أو هذا الممر أو ذاك الممر أو هذا الساحل أو ذاك الساحل أو أو هيئة المضيق الفارسي، وهذا يجب أن يفكك ويحل. وأيضا عند ذاك الرئيس ترامب سيفي بالتزاماته. المشكلة أننا نعرف أن ما هو مطروح على الطاولة هو مذكرة التفاهم، وهي أسرع، وهي تحدد الخطوات التي يمكن ستحدث ولكن بوتيرة أسرع. واضح أن ترامب يقول أن هذا لا يكفي وقد رفض ذلك. لهذا السبب هذا أمر يوضح أن ترامب في الحقيقة أن الإيرانيين إذا ما فتحوا مضيق هرمز هذا سيرفع الحصار عن الإيرانيين. هو يعتقد أن هذا الحصار بات مفيدا له لإجبار إيران على التنازل، وهو يريد الاستمرار في هذا الحصار بحيث أنه في يوم ما الإيرانيون سيكونون مستعدين للتخلي عن كل شيء والتنازل والاستسلام أيا كان شكل ذلك. نحن لدينا مذكرة التفاهم والولايات المتحدة ليست سعيدة بذلك.
0: دكتور كاتسمان، أكسيوس نقلت عن مصدرين إقليميين توقع جولة أخرى من الحوار غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران تبدأ يوم الاثنين، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن رجم أو ردم الفجوات القائمة. هل تتوقع أن يتم تحقيق تقدم ولو على مستوى طفيف على الأقل يمكن الطرفين من الجلوس مرة أخرى للتفاوض؟
4: شكرا على السؤال. أعتقد أن السيد عراقشي كما قلتم هو في نيويورك ويبقى هناك حتى يوم الأربعاء، وأعتقد أنه ممكن أن يكون هناك تقدم لأن الملف لم يغلق. الرئيس ترامب رفض مقترح السبعة أيام قبل فتح المضيق وطالبت بإعفاءات من العقوبات فورا. لا أعتقد أن السيد عراقشي يحمل الأجوبة. سيكون هناك أخذ وعطاء، والولايات المتحدة لم توصل إلى إيران رفضا رسميا واضحا. إذن ما تزال هناك الفرصة أمام الدبلوماسية. المقترح الأول لا يكون عادة ما يقبل، هو دائما هناك تجاذب وأخذ ورد ومفاوضات. وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة، ويمكن التوصل إلى صيغة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لأن كلا الطرفين وقعاها في يونيو وفيها نفس المتطلبات التي يتحدث عنها كلا الطرفين الآن. لذا أعتقد أن من المنطقي المحاججة بالقول بأننا ممكن أن نعود إلى المذكرة بعد تفاوض. السيد عراقشي باقي حتى الأربعاء، وربما في هذا بعض الأجوبة.
0: هل يمكن أن يشكل أي مقترح توفيقي من الوسطاء ما بين المقترح الإيراني والرد الأمريكي، أو على الأقل الأفكار الأمريكية؟ الأمريكيون لم يكن هنالك رد مفصل، هنالك رفض فقط شفهي من الرئيس ترامب. هل يمكن أن يشكل أي مقترح توفيقي من الوسطاء نقطة جيدة للانطلاق؟
4: أعتقد أن هناك هناك احتمال التصعيد، وثانيا العودة إلى الوضع الراهن الذي يتراوح بين التسخين والتبريد. وهذه الحرب كما نرى الآن هي ليست حربا ساخنة ولا هي باردة بالمعنى الكامل. أيضا هناك احتمال سيناريو أن تكون هناك حرب باردة، وال السيناريو الرابع والأخير هو أن يكون هناك اتفاق شامل وكامل. السيناريوهين الأوليين أعتقد أن لا الإيرانيين ولا الأمريكيين مستعدين لذلك. ربما أن تكون هناك حرب باردة هو السيناريو الأرجح وليس اتفاق شامل، لأن الفروقات والتصدعات بين الجانبين كبيرة للغاية، وأيضا هناك اللوبيات الإسرائيلية وهناك المجموعات الضاغطة، هناك شركات إنتاج السلاح التي تتمتع بعسكرة الموقف وبيع السلاح وأسواق السلاح وما ذلك في المنطقة. إذا يبدو لي أن الحرب الباردة قد تكون موجودة، أن يصل إلى شيء ما، لكن ليس نهاية لكل شيء.
0: دكتور كاتسمان، أختم معك، هل أنت مقتنع بالأرقام التي يتم الحديث عنها أمريكيا، أكثر من 20 مليون برميل مؤخرا تم تمريره من المضيق، هل تبدو هذه أرقاما منطقية؟
4: أعتقد أن هذه أرقام تتوصل إليها القوات البحرية العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، والتي تراقب السفن التي تشغل أجهزة التعقب عندها أو تطفئها، وتلك التي تتحرك في الوضح النهاري أو تحت جنح الظلام. إذن هذه أرقام من قبل البحرية الأمريكية، وليس لدي سبب يدعون إلى الشك في دقتها حول عدد السفن المارة عبر المضيق.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور كينيث كاتسمان في واشنطن، وأيضا دكتورة عاطفة طبياني هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما مع حفظ الألقاب. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على تفاقم أزمة نقص الأدوية في إيران مع تشديد العقوبات والحصار البحري الأمريكي، مع زميل جعفر سلامات. جعفر،
6: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وعلى أسعار الخام التي تتقلب مع كل تصريح سياسي، تتكشف في الداخل الإيراني أزمة نقص حاد في الأدوية تفاقمت مع العقوبات وتشديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعطل الشحن البحري والجوي. تعتمد إيران، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، على استيراد المواد الخام والمكونات الدوائية خصوصا من الهند، إضافة إلى الأدوية واللقاحات القادمة من أوروبا ودول أخرى. أدى الحصار الأمريكي في الموانئ الجنوبية وإلغاء رحلات دولية إلى تعطيل أهم مسارات دخول الأدوية والمواد الخام إلى إيران، كما تفاقمت أزمة نقص الأدوية بسبب صعوبة تحويل العملات الأجنبية، إذ أصبحت البنوك الدولية أكثر حذرا في التعامل مع المؤسسات الإيرانية حتى في المعاملات المستثناة من العقوبات. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن المتحدث باسم نقابة الصيادلة الإيرانية هادي أحمدي أن البلاد تعاني من نقص نحو 60 دواء تستخدم في علاج أمراض خطيرة لا تتوفر لها بدائل، كما امتدت الأزمة إلى أصناف أساسية مثل المسكنات. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بنحو 5 أضعاف بسبب زيادة نفقات النقل والخدمات اللوجستية مع ارتفاع تكلفة المواد الخام الطبية، وأجبرت صعوبة النقل البحري بسبب الحصار الأمريكي إيران على اللجوء إلى الشحن الجوي ثم النقل البري، ما رفع تكلفة إدخال بعض الشحنات بمعدل وصل إلى 10 أضعاف. كما تفاقمت أزمة الأسعار بعد تغيير سعر الصرف المستخدم لاستيراد معظم المواد الدوائية من 280 ألف ريال إلى 1,600,000 للدولار، ما ضاعف تكلفة تأمين المدخلات المستوردة. أزمة نقص الدواء في إيران مرت بمحطات زمنية عدة شكلت ملامحها، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على خلال الولاية الأولى لترامب منذ 8 سنوات، واجه القطاع الدوائي الإيراني صعوبات أكبر في التحويلات المصرفية واستيراد الأدوية والمواد الخام رغم الاستثناءات الإنسانية الرسمية. وفي يوليو من عام 2022 أطلقت إيران خطة دارويار التي تعني الصيدلي لتغيير آلية دعم الدواء، حيث نقل الدعم من المستوردين والمنتجين إلى شركات التأمين. وفي أغسطس من العام نفسه بدأت آثار الخطة تظهر في ارتفاع تكاليف القطاع بعدما انتقلت المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى أسعار صرف أعلى. وفي يونيو الماضي تفاقمت الأزمة بسبب نقص السيولة والعملات الأجنبية وتأخر مستحقات التأمين وصعوبة تحويل الأموال، ما هدد قدرة الشركات على شراء المواد الخام ومواصلة الإنتاج المحلي. وفي الشهر ذاته قالت هيئة الغذاء والدواء الإيرانية إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بأكثر من 40 شركة أدوية وتوريد معدات طبية. وفي أغسطس الماضي قالت رابطة الصيادلة الإيرانيين إن أكثر من 18 ألف صيدلية خاصة تنتظر الحصول على مستحقاتها من شركات التأمين المقدرة بنحو 300 مليون دولار. كما أدت الحرب واضطرابات الشحن إلى زيادة حادة في تكلفة استيراد الأدوية والمواد الخام للتصنيع عبر مسارات بديلة. وخلال الشهر الجاري اتسعت أزمة النقص إلى مئات الأصناف الدولية بما فيها أدوية منقذة

0: للحياة بالتزامن مع ارتفاعات قوية في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة. الآن معنا من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران. سيد بهرام، إذن رغم إعلان واشنطن استثناء الأدوية من العقوبات، لماذا تصل الأزمة إلى هذا الحد؟
1: نعم، عندما ننظر إلى قطاع صناعة الأدوية في إيران، فإيران تعتبر من الدول التي تتوفر على اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص، حيث تنتج إيران حوالي 90% من حاجياتها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فإيران تعتمد بشكل كبير على دول أخرى، حيث تعمل إيران على استيراد هذه الأدوية من تلك البلدان، حيث ينبغي استخدام الطائرات لجلب كل تلك الحاجيات من المواد الخام. والآن مع حظر الطيران وحظر حركة مجموعة من شركات الطيران، فهذا يجعل الأمر صعبا.
0: كيف تترجم القيود المصرفية وقيود الشحن إلى نقص في رفوف الصيدليات؟
1: في الحقيقة بالنسبة لبعض الأمراض صعبة، فهناك بالتأكيد تأثير على الصيدليات وصعوبة الحصول على هذه الأدوية من قبل المرضى. وحتى قبل حظر مجموعة من شركات الطيران كان الوضع صعبا بالنسبة لمجموعة من الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يجلبوا ويحصلوا على مجموعة من الأدوية، خاصة تلك مرتبطة بمرض السرطان، وهذا بالتأكيد وضع صعب بالنسبة لطالبي العلاج في إيران. الأمر لا يرتبط فقط بعدم تمكن من توفير المال، ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، ولا يمكن أيضا الحصول على هذه الأدوية في الصيدليات، وهذا بالتأكيد يجعل من الصعب بإمكان بالنسبة للمرضى أن يتابعوا علاجهم.
0: إلى أي حد يمكن أن يشكل هذا الملف الدوائي ورقة تفاوضية إضافية في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز؟
1: في تصوري أعتقد إيران ما زالت تحتفظ بمجموعة من الأوراق للضغط في هذه المفاوضات، ومن أجل أيضا أن تضغط على 15 من جيرانها، تستخدم المجال الجوي وتحرك الطائرات من أجل جلب كل الحاجيات التي تحتاجها إيران. نتحدث عن العراق وعن تركيا، مجموعة من الدول ستعمل مع إيران لكسر هذا الحصار الجوي المفروض على إيران. بالتالي إيران بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات من أجل كسر هذا الحصار الجوي والبحري.
0: أسعار بعض الأدوية ارتفعت بخمسة أضعاف، ما العلاقة بين تراجع قيمة العملة الإيرانية وتوقف الدعم الحكومي وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية؟
1: بالنظر للوضع القائم والأزمة الراهنة في إيران، فالحكومة الإيرانية لا تتوفر على الأموال التي كانت تجنيها بالأساس من صادراتها من النفط. بالتالي ورغم أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتعامل مع هذا الوضع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فأعتقد أن الأسعار ستبقى في ارتفاع مستمر لأن إيران لا تتوفر على الأموال الضرورية لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشكل كبير. هناك طبعا تراجع للعملة المحلية الريال وأيضا زيادة في نسب التضخم، وهنا نتحدث عن حلقة مفرغة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
0: من طهران بهرام أشكاني أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قالت الحكومة أو القوات الحكومية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية في شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن يطلعنا على أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة. ياسر.
3: نعم نشوان، القوات الحكومية أعلنت هذا اليوم أن هناك 5 غارات جوية نفذها الطيران الجوي استهدفت معسكرا للحوثيين وكذلك آليات وتجمعات للحوثيين شرق مدينة تعز وتحديدا في منطقة مفرق ماوية، وأكدت أن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كانت هناك غارات مستمرة على بعض مناطق تعز خاصة في جهة الدفاع الجوي، وأيضا تأتي هذه الغارات استمرارا للغارات التي كانت مساء أمس التي استهدفت مفرق الذكرة ومفرق ماوية، وكذلك استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال مدينة تعز. أيضا الحوثيون قبل قليل استهدفوا منطقة وادي الضباب غربية تعز بست قذائف هاون، وهناك أيضا أضرار في المنازل والممتلكات، وأيضا تلك القذائف خلقت حالة من الرعب لدى الأهالي لأنها في مناطق سكنية. أيضا كانت هناك أيضا غارات هذا اليوم في البيضاء، القوات الحكومية أعلنت عن 5 غارات شنها الطيران على مواقع وآليات وكذلك على موقع اتصالات للحوثيين في منطقة ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن. محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي هذا اليوم زار جبهة الصبيحة، زار جبهة المضاربة ورأس العارة، وأكد للجيش هناك أنه لابد من التقدم، لابد من أخذ زمام المبادرة، ولابد من استعالة ما تم السيطرة عليه من قبل الحوثيين في الأيام الماضية. أيضا هذا على الجانب السياسي والميداني. في الجانب أيضا الإنساني ما زال النزوح مستمرا في كثير من مناطق اليمن خاصة تعز. تعز وحدها تحتضن حتى الآن أكثر من 94 ألف نازح، ويقدر عدد النازحين بشكل عام إلى قرابة 180 ألف نازح. بعض المنظمات الدولية تذكر أن العدد أقل من ذلك، لكن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تؤكد أن العدد وصل إلى 180 ألف نازح حتى الآن يعيشون ظروفا صعبة في المياه، في الغذاء، في المأوى، وحتى في الرعاية الصحية. أيضا الأطفال لا يجدون المدارس، وأيضا لا يجدون الرعاية الصحية، والأمهات لا يجدن الرعاية الصحية. فكل ذلك معاناة يعاني منها النازحون الذين وصل بعضهم إلى جيبوتي كلاجئين، ووصل عدد اللاجئين في جيبوتي إلى أكثر من 3000 يمني وصلوا خلال الفترة الماضية منذ بدء القتال في اليمن.
2: ياسر حسن من تعز، شكرا لك. مشاهدينا، سنحاول أن نفهم مزيدا من التفاصيل عن ما يجري في اليمن لا سيما في تعز. معنا في الاستوديو هنا الزميل أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نود أن نفهم أولا مسألة كثافة الغارات الجوية التي أشار إليها ياسر قبل قليل على مناطق في تعز، معسكر شرق تعز كما قالت الحكومة. ما الذي يغيره وماذا تريد الحكومة من وراء ذلك؟
4: هو واضح أن الحوثيين الآن بدأوا فعلا يركزون على تعز، سواء المدينة أو المحافظة، لأن تعز مهمة جدا بالنسبة لي يعني عملية القتال الآن، فهي نقطة ربط، طبعا هي عقدة استراتيجية بالنسبة للاتصال بكل المدن التي حواليها. لديها اتصال مع إب، مع لحج، مع عدن، مع الحديدة، وبالتالي الحوثيون أعتقد أنهم يريدون الحفاظ أيضا على مكاسبهم في الساحل الغربي، البحر الأحمر، المخا، باب المندب وهذه المناطق، ويريدون أيضا قطع الوصل والإمدادات للقوات الحكومية في هذه المناطق خاصة. ونحن نعرف بأن تعز مقسومة قسمين، يعني أولا المدينة طبعا تتبع الحكومة اليمنية وفيها مديريات عدة. أولا طبعا محافظة تعز بكاملها 23 مديرية، عددها يعني عدد سكانها تقريبا في 5 مليون في 6 مليون، وهذا يعني عدد تقريبي قديم. وأيضا مساحتها 12,000 كيلومتر، هي طبعا تنقسم بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية لديها المدينة ولديها فيها بعض المديريات طبعا. أيضا الحوثيين يأخذون الحزام الشرقي للمدينة أيضا، ويأخذون الحزام الشمالي أيضا في الريف. الحكومة اليمنية أيضا تأخذ يعني مجموعة كبيرة من الريف. الحوثيون يريدون التركيز على هذه المناطق لأنها تتعلق بالوصل والإمداد بين هذه المناطق. هناك خطوط ربط بين تعز كمحافظة وبين عدة مدن، يعني تعز مثلا الحوبان، إب، صنعاء، تعز التربة، عدن، تعز أيضا البرح المخا، تعز مقبنة، الحديدة، يعني واصلة بكل المناطق من حواليها، وبالتالي هي مهمة سواء بالنسبة للساحل الغربي وباب المندب أو بالنسبة للمحافظة الأخرى التي يريد أن يسيطر على الحوثيين. إذا لماذا الحكومة اليمنية اليوم يعني بدأت في تكثيف الغارات؟ لأن الحوثيين فعلا بدأوا يواجهون ويضربون يعني المدينة من شمالها الشرقي، من شمالها الغربي، يريدون أن يحاصروا المدينة. وربما هناك من يقول بأنهم يريدون أيضا أن يحتلوا المدينة أو يأخذوا المدينة بكاملها لهذه الأسباب التي قلتها. أيضا معسكر الاستقبال الذي تم ضربه اليوم واستهدافه اليوم كما تقول الحكومة اليمنية مهم، لأنه طبعا الحوثيون منذ سيطروا على الحزام الشرقي نعم في منطقة مفرق ماوية أو في منطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، كما تحدثنا بأنه الجزء الأكبر من هذه المنطقة وكل الجزء يسيطر عليه الحوثيون. هذا المعسكر ومجموعة معسكرات ربما بدأت الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية بالطيران الحربي تقوم بمهاجمته. هذا المعسكر يستقبل يعني مجندين من مناطق كثيرة، وهو طبعا قريب من محافظة إب التي يسيطر عليها الحوثيون، وطبعا الحوثيون يسيطرون على محافظة إب الذمار بالوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. كل الإمدادات تأتي إلى هذا المعسكر، ربما أن فعلا الضربات التي استهدفت هذه المنطقة ستكون مؤثرة على يعني الحوثيين. ويبدو أننا ليس فقط على يعني هذه المناطق فقط، يبدو أن الحكومة اليمنية تتجه باتجاهات أخرى أيضا. هناك أيضا اليوم مثلا قبل قليل كانت مصادر محلية تقول لي بأنهم استهدفوا أيضا مواقع يعني لمخازن سلاح في منطقة رحبة في محافظة مأرب اليمنية. إذن الحكومة اليمنية تحاول أن يعني تحاصر التعزيزات والإمدادات العسكرية ومخازن السلاح وأيضا مخازن الإمداد ومعسكرات الاستقبال للمجندين الذين يصلون حوالي منطقة تعز سواء من الحديدة، من تعز، من هذه المناطق.
2: يعني فكرة افتقار الحوثيين لقاعدة أو حاضنة شعبية في تعز، هل أمكنهم تعويضها من خلال هذا المسار إلى صنعاء من حيث رفضهم بقوة بشرية في القتال؟
4: هي بالتأكيد مؤثر. مثلا يعني عندما دخل الحوثيون عام 2015 هم سيطروا على هذه المناطق في الحوبان، سيطروا على الأمن المركزي، على مجموعة من المعسكرات، وبدأوا يبنون طبعا قاعدتهم العسكرية وقاعدتهم الشعبية. لذلك استطاعوا أن يعني يسيطروا على مناطق أيضا أخرى في المحافظة غير الحوبان، يعني دمنة، خدير، مناطق شمال يعني. وهم أيضا على وصل بمناطق الغرب، لذلك يريدون يعني من الصعب على الحوثيين أن يقوموا بالسيطرة على المدينة. لماذا؟ لأن المدينة ليست حاضنتهم بالأساس. يعني نحن نتحدث عن أهم مدينة بالكثافة السكانية. أنا قلت لك بأن المدينة 12,000 كيلو، وأيضا 5 مليون نسمة، أتكلم عن المحافظة والمدينة بكاملها.
2: طب هذا يدفعنا إلى التساؤل مرة أخرى عن نقاط القوة بالنسبة للطرفين في تعز.
4: نقاط القوة بالنسبة للحوثيين أنهم موجودين في مناطق مهمة ومناطق واصلة بين المدن، باتجاه إب، باتجاه عدن، باتجاه لحج، باتجاه كل هذه المناطق اليمنية، باتجاه أيضا الحديدة. يعني يتقاسمون ويتشاركون مع الحكومة اليمنية الأجزاء المهمة في هذه المناطق. لذلك هذه نقطة قوة الحوثيين، لكن نقاط قوة الحكومة اليمنية كثيرة، الحاضنة، التواجد العسكري أيضا، سلاح الجو الذي بدأ يضرب الآن، والأهم من ذلك أن تعز معروفة خلال الفترات الماضية بأنها طبعا قاومت الحوثيين وأخرجتهم سواء من المدينة أو من مناطق أخرى. يعني مدينة تعز لا زالت حتى هذه اللحظة ومنذ 2015 رغم محاولة الحوثيين خلال الفترات الماضية من 2015 السيطرة عليها وحصارها إلا أن استطاعت أن تقاومهم، وهذا طبعا معروف في اليمن.
2: أشكرك زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. الآن سنأخذكم إلى آخر التطورات في الضفة الغربية، إذ فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع محمد الأطرش مراسل الجزيرة انضم إلينا من الخليل، وكذلك

0: مستوطنين متواصلة حتى الساعة الأخيرة. قبل قليل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين أحدهما مسن جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب المبرح ونقلا إلى المستشفى بالتزامن مع هجوم آخر على منزل فلسطيني في خلة الحمص في منطقة شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. ترافق ذلك مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المختلفة في الضفة الغربية، خاصة الحواجز التي تقع في محيط محافظة رام الله، حاجز جبع تتكدس نحوه عدد كبير من المركبات الفلسطينية التي تغلق أمام الفلسطينيين في ظل حالة التشديد الأمني. كذلك الأمر يمكن أن طبعا نرصد بشكل واضح ما يجري على الأرض هنا في الخليل نشوان. في الساعات الأخيرة مستوطنون كانوا قد أقاموا في مستوطنة كرمي يهودا شمال غرب مدينة الخليل احتفالية كبيرة في هذا المكان بحسب مجلس مستوطنات جبل الخليل. هذه احتفالية تأتي بالتزامن مع عيد العرش اليهودي من جهة، وأيضا تأتي بالتزامن مع ما يعرف بتدشين الخطوات الاستيطانية وأيضا المستوطنات الإسرائيلية الجديدة. ما نشاهده عبر الصورة هو وصول شخصيات إسرائيلية في الساعات الأخيرة وعمليا قص لشريط في هذه المستوطنة وأيضا تسكين عائلات في هذا المكان تحديدا. كل ذلك يجري الحديث عنه في المنصات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة. لكن على المشهد الآخر يمكن أن نشاهد أيضا عدد كبير من المركبات المتكدسة بفعل إغلاق جيش الاحتلال لهذه الطرقات والحواجز العسكرية المحيطة أيضا بالمستوطنات الإسرائيلية بالتزامن مع إقامة هذه الاحتفالات الكبيرة والصاخبة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. هذه واحدة من بين 104 مستوطنات أصلا أقيمت خلال ولاية هذه الحكومة الإسرائيلية. ما كنا رصدناه في الساعات الأخيرة كيف أن المستوطن يحتفل فوق أرض الفلسطيني بشكل واضح وجلي، ويتم تسهيل مهمة هذا المستوطن وتأمين الحماية حتى من خلال طائرات مروحية كانت تحلق بالمناسبة على مسافات قريبة جدا. وأمام الفلسطيني تغلق كل الحواجز والطرقات ولا يستطيع حتى أن يصل إلى بيته. اليوم هناك سلسلة من الهجمات التي كانت في مختلف مناطق الضفة الغربية لكنها تركزت في وسط الضفة الغربية تحديدا. أحرق مستوطنون 3 مركبات في قرية أبو فلاح إلى الشرق من رام الله. قرى الخط الشرقي بمعظمها تعرضت لاعتداءات استيطانية واضحة بالتزامن مع تحركات المستوطنين في الساعات الأخيرة. من بين هذه القرى قرية المغير، قرية يبرود، وأيضا قرية برقة، إضافة إلى عدد من القرى الأخرى. لكن ما سيجري في الساعات القليلة القادمة في الخليل هو إغلاق للحرم الإبراهيمي. هذا الإغلاق بحجة الأعياد اليهودية وسيمتد حتى مساء الأربعاء
1: شكرا
0: القادم.
1: شكرا لك محمد. في الضفة الأخرى نتابع مع فاطمة خمايسي تفاصيل الإجراءات، إجراءات الإغلاق للضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية، وأيضا سموتريتش الذي دعا إلى ضم مزيد من الأراضي سواء في غزة وحتى في لبنان، دعا أيضا إلى شن حرب على الضفة كالتي شنت على غزة. فاطمة.
2: نعم نشوان، ميدانيا أمنيا ما حصل كالتالي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجرى صباح هذا اليوم تقييما للوضع الأمني، وفي نهاية هذا التقييم تقرر اتخاذ القرار بفرض إغلاق كامل على حواجز الضفة الغربية. وهذا الإجراء هو إجراء متبع حقيقة على المستوى الأمني عندما يكون هناك فترة للأعياد اليهودية. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دوما ما توصي السلطات الإسرائيلية بالتوجه نحو هذا القرار، على اعتبار أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي من خلاله تتجنب المؤسسة الإسرائيلية أي احتكاكات ما بين المستوطنين وما بين الفلسطينيين. يتم تأمين أيضا الاحتفالات اليهودية وتأمين احتفالات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، لذلك دوما ما تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مثل هكذا قيود على حركة الفلسطينيين خلال فترة الأعياد اليهودية، بمعزل عن التوتر القائم أساسا في أنحاء الضفة خاصة في الأيام الأخيرة وفي منطقة رام الله على وجه الخصوص، عندما تزامن هذا الأمر أيضا مع عمليات استهدفت عدد من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي سواء عبر إطلاق النار أو عمليات الدهس التي حصلت في الأيام الأخيرة نشوان. لذلك هذا الأمر يفسر

0: هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء الضفة الغربية وما يشمل أيضا مدينة القدس المحتلة. هنالك تصعيد أيضا من ناحية وتيرة الاقتحامات التي تنفذ بشكل متواصل باتجاه الحرم المقدس والمسجد الأقصى. الأوقاف الإسلامية كانت قد تحدثت بأن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا في الفترة الصباحية باحات المسجد الأقصى خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الاقتحامات. فيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية خاصة تلك الصادرة عن يمين المتطرف التي يمثلها بتسليل سموتريتش وزير المالية، فإنه يواصل تكرار هذه التهديدات الموجهة للشارع الفلسطيني وأيضا للسلطة الفلسطينية. هو يطالب بشن المزيد من الحملات العسكرية تصل إلى مستوى الحرب التي شنت على قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، على اعتبار أن هذه هي المعادلة الأمثل من أجل التعامل مع التواجد المسلح وتفكيك ما يسمى بالبنية التحتية العسكرية في مخيمات الضفة. يعتبر بأن ما جرى من حملات عسكرية في شمال الضفة تحديدا تلك التي طالت المخيمات هي خطوة إيجابية ولكنها ليست بكافية، وإن كان يتمتع بصلاحيات أوسع في الضفة الغربية كان سيطالب بإلغاء اتفاقية أوسلو وبإلغاء أيضا تطبيقها على الأرض من تصنيفات للمدن والمحافظات إلى ألف وباء وجيم. وهو يتوعد السلطة الفلسطينية أيضا بالمزيد من الإجراءات في حال أيضا نجح بأن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة. شكرا. نشوان، فبالتالي أيضا هذه التصريحات تقرأ في سياق الحملة الانتخابية التي يترأسها سموتريتش.
1: فاطمة خمايسي من رام الله، شكرا لك. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس، وذلك منذ فجر اليوم. لمتابعة مزيد من التفاصيل انضم إلينا غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة، يطلعنا على حيثيات الاستهدافات الإسرائيلية وانعكاس ذلك على الوضع في القطاع. غازي،
2: نشوان، دعني أبدأ من آخر التحديثات الميدانية التي تحصلنا عليها فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية من مدينة غزة، بالتحديد أكثر في منطقة تسمى لتوام. هنالك حيث وصلت رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق من مواقع تمركزه تجاه مناطق تواجد الفلسطينيين، ليصاب أحد الفلسطينيين بجراء هذه الرصاصات، ووصل قبل دقائق إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. هذه حالة ثانية ترصد اليوم على غرار ما رصد في جنوبي القطاع في منطقة المواصي. أيضا رصاصة استقرت في جسد فلسطيني وصل مصابا إلى مجمع الشفاء الطبي. ولكن بين هذين الحدثين كان هنالك استهدافات كانت قد شهدتها مدينة غزة وكذلك مدينة خان يونس، ولكن الكثافة الأكبر ربما كانت في مدينة غزة باستهداف مركبة في شارع الصناعة في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وصل شهيد وعدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما كانت هنالك غارات أخرى رصدت في حي الشيخ رضوان وكذلك في مخيم الشاطئ، على إثرها وصل مصابون إلى المجمع هنا. وفي جنوبي القطاع في مواصي مدينة خان يونس كان هنالك استهداف على إثره، وصل شهيد وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي. وبالتالي عمليا هو تصعيد ميداني متواصل، بينما لا تزال الحالة الإنسانية على حالها بل ربما تزداد سوءا في ضوء الإغلاق المستمر للمعابر الرئيسية لإدخال المساعدات، وبينما المنظومات المحلية التي تعمل لخدمة الفلسطينيين هنا لا تزال تعاني الأمرين فيما يتعلق بما يلزمها وما هو متاح في يديها للعمل، خاصة قطاع الدفاع المدني مثلا الذي يعمل ويكمل مهمة انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وكان قد أعلن عن إنهاء مهمته في منطقة حي الدرج بانتشال جثامين أو رفات جثامين 28 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة، وهو المنزل الذي استهدف في بداية الحرب بعد نحو 3 سنوات حتى تمكنت هذه الطواقم نظرا لنقص الإمكانات وصعوبة العمل وفق الظروف الحالية. انتظرت كل هذه المدة الطويلة لانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض هذا المنزل المدمر، بينما لا تزال ما يقرب من 8000 حالة أو جثمان إلا يزالون ينتظرون انتشال جثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة، سواء في المحافظات الشمال هنا مدينة غزة وكذلك شمالي القطاع.

0: حتى في الجنوب.
1: طيب غازي، أشرت بشكل سريع طبعا، أشرت إلى انتشال رفات الشهداء، لكن ماذا عن إخراج المصابين ذوي الحالات المستعجلة والمعقدة طبيا إلى خارج القطاع؟ هل ما تزال قائمة؟
0: هم بحالات معقدة وظروف صحية قاسية، وكذلك الحالة التي ربما ينتظرون أن يخرجون أو يخرجوا من خلالها هي الأخرى معقدة بالنظر إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر في وجه المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج القطاع. الاحتلال يسمح فقط ما بين يوم وآخر بخروج ما يقرب من 50 مريضا، وهذه الأعداد لا تكفي ولا تلبي ربما النسبة الموجودة لدى منظومة الصحة داخل القطاع هنا، حيث ينتظر ما يقرب من 18,000 مريض هم بحاجة عاجلة للعلاج خارج القطاع بالنظر إلى نقص وانهيار المنظومة الصحية طوال سنوات الحرب وعدم دخول الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم. لذلك الخيار الوحيد أمامهم هو الانتظار للخروج خارج القطاع لتلقي هذا العلاج. سياسات الاحتلال واضحة تقيد من عملية التعافي داخل القطاع، وهذا أمر بطبيعة الحال يأتي في إطار النهج التصعيدي على المستوى الإنساني كما هو على المستوى الميداني.
1: كان ذلك مشاهدينا زميل غازي العلول المتحدثا من مدينة غزة، وقد أجمل لنا آخر المعطيات على المستوى الميداني في القطاع خلال الساعات الأخيرة. شكرا جزيلا لك غازي على كل ذلك. تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية تجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار وكذلك اقتراب فصل الشتاء. تواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال فترة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل المطر لما يكون غزير، لما تمطر الدنيا بغزاره بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الارض، ودفناهن مرتين وثلاثه، والله بين والله راس الشهيد، والله بين سلفي دفن.
2: هذه عماره آيله الى السقوط، اعمدتها مدمره وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع ومن الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
7: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون في التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في هذه الساعة، وكالمعتاد

0: نتوقف وإياكم في أربع محطات رئيسية: واشنطن وطهران ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت ورام الله. والبداية من واشنطن مع الزميل فادي منصور. فادي تفضل.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا نشوان. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في نافذة جديدة من استوديوهات الجزيرة في واشنطن. بعد رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن مزيدا من المفاوضات ستجري مع إيران هذا الأسبوع. بالتزامن نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين قولهما إن جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد الاثنين. من ناحيته، علل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز رفض إدارته المقترح الإيراني بأنه يتضمن الحصول على مليارات الدولارات من الأموال المجمدة ورفع العقوبات. من جانبه، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن نفاد آخر شحنات نفطية الإيرانية العائمة خلال الأسبوعين المقبلين. لبحث آخر المواقف الإدارة الأمريكية من المقترح الإيراني لإبرام اتفاق، يسعدني أن أحاور الدكتور ويليام لورنس المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ونيل مكيب كاتب العمود السياسي في صحيفة ساوث شور بريس وهو زميل أيضا في البيت الأبيض. لكن أولا أنتقل إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، هل هذا الرفض الذي سبق أن أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني تغير بأي شكل من الأشكال في ضوء تصريحاته لأكسيوس حول انعقاد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران؟
2: فادي، رفض المقترح الإيراني لا يلغي استمرار المفاوضات في الوقت الذي عبر فيها الرئيس ترامب عن رفضه للمقترح في أول تصريح علني للإدارة الأمريكية ورد على المقترح الإيراني. كانت هناك تصريحات متزامنة لمسؤولين أمريكيين يؤكدون استمرار الوساطة وأن المحادثات غير المباشرة ما تزال جيدة وبناءة، وهذا يؤكده أيضا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، يتحدث عن أن جولة جديدة من المفاوضات يرتقب أن تكون هذا الأسبوع، والمصادر تتحدث بناء على يوم الاثنين ستكون هذه هي الجولة غير المباشرة الجديدة. ما يحدث هو رفض الإدارة الأمريكية لما طرح على طاولة المفاوضات وهي إعادة فتح مضيق هرمز، إعادة جزء من الأموال المجمدة أو الأصول المجمدة، بالإضافة أيضا إلى رفع الحصار البحري، وهذه مسائل مرفوضة بالنسبة للإدارة الأمريكية بحسب تصريحات المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. الرئيس الأمريكي أيضا قالها صراحة: لو طرح هذا المقترح لربما قبل عام لكانت الإدارة الأمريكية وافقت عليه، لكن المعطيات تغيرت. تقول الإدارة الأمريكية أنها اليوم تتحدث وتفاوض من منطلق قوة، ورقة هرمز الآن ليست بيد النظام الإيراني. يقول الرئيس ترامب إن إيران بالغت في تقدير الأوراق التي لديها، بالتالي ما تريده الإدارة هو ملامح مختلفة لهذا الاتفاق. مضيق هرمز خارج هذه الحسابات، لهذا المفاوضات ما تزال مستمرة، ولدى الإدارة الأمريكية قناعة بأن هذه العقوبات التي تفرضها خاصة مع الصلاحيات الجديدة التي منحت للخزانة الأمريكية بحسب تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة، منحت هذه الأريحية بالنسبة للإدارة الأمريكية وموقع القوة هذا حتى لربما تفرض شروطها في أي مفاوضات مستمرة.
1: أمينة سريري مراسلة الجزيرة، شكرا لك، كنت معنا من البيت الأبيض. نيل، أنت تغطي أيضا البيت الأبيض، من معرفتك بطريقة عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا في ظل هذه الحرب التي تكاد تدخل شهرها الثامن، هو يرفض من ناحية المقترح الإيراني لكنه يقول هناك مفاوضات إضافية، ما هي الرسالة التي يبعث بها الرئيس ترامب لطهران؟
3: أعتقد أنه من المهم أن نرى أن هناك تغيرا من حيث أن الرئيس وكبار مستشاريه ليسوا من الناحية العاطفية والوجدانية منخرطون في هذا النزاع مع إيران كما كانوا قبل أشهر. هم يقولون أن هناك وضع راهن تحت السيطرة وهم مرتاحون من الكيفية التي يديرون بها دخول وخروج الناقلات الرسالات عبر المضيق.

0: وأيضا وهم مرتاحون من التحكم بالناقلات التابعة لإيران ومع التعامل مع الألغام وأيضا مع التعامل مع إيران إذا ما قررت الهجوم. إذا هم الآن يريدون إبقاء الأمور على ما هي عليه حتى الانتخابات النصفية.
1: ومن ثم ماذا يحصل بعد الانتخابات النصفية؟
0: بعد الانتخابات النصفية الرئيس لديه حرية التصرف. هذا لا يعني أن الرئيس لن يجيب على الهاتف إذا ما تم الاتصال به. هو منفتح على أي اتصالات ومفاوضات. لو أن أحدا من الجانب الإيراني هو يراه قادرا على الالتزام بأي اتفاق ويقدم له اتفاقا جيدا سيقبل بذلك. واضح من أن أركان إدارة جارد كوشنر وستيف ويتكوف وماركو روبي هم لديهم حرية التصرف للحديث مع من يشاءون لرؤية إن كان بالإمكان تحقيق أي شيء. لكن الرئيس نفسه كما هو واضح قد تغير وهو يركز على أمور أخرى مثل الانتخابات النصفية.
1: يمكن للمرأة أن يفترض ويليام إذا كان الرئيس يركز على الانتخابات النصفية أن أي صفقة أو الصفقة المطروحة من الجانب الإيراني ستريح أسواق الطاقة الأسعار في الولايات المتحدة وبالتالي تساعد الحزب الجمهوري في الانتخابات. لماذا يرفض الرئيس دونالد ترامب هذا المقترح الإيراني إذن؟
0: قد تكون هناك أسئلة أجوبة مختلفة. من بينها أن العقوبات يجب أن ترفع وأيضا التعويضات، ليس التعويضات ولكن الأموال الإيرانية يجب أن يفرج عنها 5 أيام قبل فتح المضيق وقد تعطيهم المال ولا يفتحون المضيق. أيضا بعض جوانب المقترحات الإيرانية حسب مذكرة التفاهم ببنودها 14 من هذا المعنى هذا المقترح الإيراني ليس جادا لأنه هذا يغذي ما قاله زميل هنا أن ترامب يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه. أيضا حتى اللحظة ترامب يتلقى الكثير من الانتقادات بسبب غلاء المعيشة وكثير من الأمريكيين يربطون بين ذلك وبين آثار الحرب. هناك الكثير من الساسة ينأون بأنفسهم عنه ويترجونه لعمل شيء ما حول الحرب. وأيضا الرئيس يبدأ فجأة أيام الأحد والاثنين بإعطاء تصريحات لتهدئة الأسواق. لهذا السبب نحن في يوم الأحد وهو يفعل ذلك. أيضا هو سيحاول تهدئة الأسواق. طبعا الصينيون يساعدونه أيضا في قطع الواردات 40%. أيضا موسم الصيف وقيادة السيارات بدأ ينتهي الآن. الرئيس ترامب قد إذا لم يهتم بهذا الأمر حتى انتخابات الرسمية بشكل كامل سيدفع ثمنا سياسيا رغم أن كلا الطرفين يقول أنه لا يعبه بالانتخابات النصفية.
1: تحدثت أن أحد المحاذير أن يحصل الإيرانيون على هذه الأموال ولا يقومون بفتح مضيق هرمز، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المضيق مفتوح.
0: إذن كلا الطرفين يدعي أنه يسيطر على المضيق لكن لا طرف يسيطر على المضيق. وطالما أن هناك سفن تمر عبر الممر العماني والسفن الإيرانية تخضع للسيطرة إذا ما كان تدفق النفط قد تراجع وخط الأنابيب الروسي قد أغلق. إذن فكرة أن الولايات المتحدة في السيطرة الكاملة هذا يتنافى مع المنطق. ما زلنا نرى أن كل طرف يسيطر على بعض الأشياء لكننا لسنا أبدا في موقف كامل. وأعود إلى ما قاله زميل، لدينا ما يكفي من السيطرة لعدم التسرع، وقد يكون مفتوحا إذا ما أخرجنا سفننا 24. نحن نبقي عليه مفتوحا، لكنه أمر مكلف من ناحية الزمن والكلفة. إذا ما غادرنا المنطقة كل شيء سيكون على ما يرام.
1: هل تعتقد أن ما أشرت إليه نيل بأن الرئيس الأمريكي يود الانتظار حتى ما بعد نهاية الانتخابات النصفية، هل هناك ما يمكن أن يقدمه الإيرانيون قد يجعله يغير توجهه؟ هل هذا توجه نهائي أم أنه محاولة ضغط على الإيرانيين لتقديم مقترح أفضل من وجهة نظره؟
0: أعتقد حاليا أن الرئيس وفريقه محبطون. ويليام كان يتحدث عن النقاط السامة التي قد تعطل أي شيء، والتصريحات المتناقضة والتباهي. لماذا لا يكون هناك مقترح واضح؟ وقف دعم الوكلاء الإرهابيين الذين يهاجمون الولايات المتحدة وأصدقائها، إيقاف برنامج السلاح النووي، إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بحيث لا يبقى مكانا لجباية الرسوم للأنظمة الإرهابية. لا أدري أن مثل هذا العرض موجود. ما يريده الرئيس هو أن يكون هناك تهديد وجودي لهذا النظام، بحيث يجعل هذا النظام يشعر أنه ليس أمامه خيار، لأن وجوده يعتمد على الأمور التي يريد الرئيس ترامب منهم أن يوقفوها.
1: الضيفان يتحدثان عن هذه الدينامية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هناك دور تلعبه إيران. هذا صراع فيه طرفان. وزير الخارجية عراقجي اليوم في مقابلة مع NBC قال أنه في نهاية المطاف أن إيران ستواجه أي عدوان حتى لو وصل الأمر إلى حرب مدمرة شاملة. في الوقت الذي يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحرب، إيران أيضا تقول أنها قادرة على خوض الحرب. هل يغير هذا الأمر من حسابات الرئيس الأمريكي؟ هل يعتقد أنه استمرار الضغوط سوف تجلس إيران وتنتظر حتى ما بعد الانتخابات النصفية وتتعامل مع مصيرها؟
0: أعتقد أن هذه الرسالة تم إيصالها وتم تجاوزها الآن، لأن كلا الطرفين لا يبدوان في عجلة من أمريهما. كلا الطرفين يطلق تصريحات كبيرة حول ما يمكن أن يفعلوه بطريقة متكررة ومتوقعة، لكنه لا علاقته بمآلات الأمور. مثلا الخطابات التي سبقت من ذكر التفاهم لم تتطابق معها. إذا كان هناك اتفاق، كلا الطرفين سيتراجع عن المواقف القوية المعلنة مسبقا. أنا كدبلوماسي سابق شاركت في التفاوض من أجل اتفاقات. النقاط 14 بالنسبة لي تتيح لإيران مثلا أن تخصب اليورانيوم بنسبة 3.65. إيران ممكن، هذا حد مسموح به، ممكن أن تسمح، تتمتع إيران ببعض مزايا ذلك. لكن هناك تفسيرات متباينة حول البند الأول والخامس، هذا يمكن تجاوزه في التفاوض. أنا أقول ومنذ أسابع أن الوسطاء أكثر اهتماما بإبرام عقد أكثر من الأطراف المعنية. فهم طبعا كلا الطرفين يتعاملون بهذه الطريقة التي أدت بنا إلى المأزق الذي نحن فيه الآن.
1: ويليام لورنس المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا لك. وأشكر أيضا نيل مكيب كاتب العمود السياسي في صحيفة ساوث شور بريس. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم نافذة واشنطن، والآن مع نافذة من طهران يقدمها الزميل نور الدين الدغير.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث الأنظار تنتظر ماذا سيخرج من اجتماعات نيويورك والمفاوضات الجارية هناك بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الوسطاء. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال بشكل واضح بأن إيران تنخرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يقول العالم بأن طهران ترفض المفاوضات. في سياق ما يحدث الآن في نيويورك، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن طهران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية على المقترح الإيراني رغم إعلان الرئيس الأمريكي رفض المقترح، كما أن الأنباء تشير على أن المفاوضات متواصلة والوسطاء يسعون في هذه الأثناء إلى تقريب وجهة النظر وفك العقدة القائمة ما بين طهران وواشنطن في هذه المفاوضات. فما هو المتوقع من اجتماعات نيويورك؟ ما هي نقاط الخلاف وما السيناريوهات المحتملة ما بين الذهاب إلى المفاوضات واتفاق أو فشل هذه المفاوضات؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران على الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق. لكن قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة واستقراء ما يمكن أن يحدث خلال المراحل المقبلة، نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، ما هي آخر المواقف خاصة فيما يرتبط بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك؟
3: نعم نور الدين، يعني رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني، لكن طهران تؤكد أنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة للسلام. وفي هذا السياق يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده رغم يعني التجارب مع الولايات المتحدة والهجمات والحرب التي شنت من قبل الولايات المتحدة على إيران كما يقول الرئيس مسعود بيزشكيان، إلا أن بلاده ما زالت تنخرط في المحادثات، وذلك حتى لا يقول العالم أن إيران غير مستعدة الحوار. قال أيضا أنه في حال وافقت الولايات المتحدة على الأطر القانونية الإيرانية فإنه بالإمكان يعني أن يكون هناك حل، ولكن في حال رفضت فإن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها والصمود أمام الضغوط. هذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، والذي قال أن إيران تنتظر الرد الرسمي النهائي من قبل الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وقال أنه يعني رغم أيضا التجارب السابقة لكن يجب منح الدبلوماسية فرصة، وقال أن بلاده كما هي مستعدة للدبلوماسية أيضا مستعدة للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة، وقال أنه من أجل فتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات معينة وأن تنفذ الشروط الإيرانية التي اعتبر أنها ليست جديدة، وقال أنها منطقية وأنها تأتي في إطار يعني التفاهمات السابقة وأن الولايات المتحدة كانت قد وافقت عليها سابقا، ولذلك أعاد التأكيد على أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وأن على واشنطن أن تتخذ الإجراءات، مشيرا إلى أن مقترح السبعة أيام هو مقترح منطقي، وفي حال قامت الولايات المتحدة بتنفيذ ما هو يعني ما ورد فيه فبالإمكان فتح مضيق هرمز في اليوم الخامس السادس والدخول في مفاوضات نهائية في اليوم السابع. تؤكد إيران أنها لن تتراجع عن مقترحها وشروطها، تقول أن على الولايات المتحدة أن تغير رأيها إذا كانت تريد بالفعل أن تفتح مضيق هرمز وأن تتوصل إلى حل للأزمة القائمة حاليا. نور الدين.
2: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، عراقشي يقول بأنهم ينتظرون الرد الأمريكي رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفضه للمقترح الإيراني. ماذا يحدث في بالتحديد الآن؟ هل فعلا هناك شيء ما متوقع رغم هذا الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي؟ خاصة أن اليوم الرئيس الأمريكي تحدث بشكل واضح على أن من المتوقع أن تكون هناك مفاوضات واستمرار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
4: أولا تصريحات الرئيس الأمريكي ليس تصريحا رسميا، إيران تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على المقترح الإيراني بصورة رسمية. هذا يعني أن الوزارة الخارجية الأمريكية يجب أن تصدر إما بيان رسمي وإما عبر المفاوضات وعن طريق الوسطاء تعبر عن رأيها الرسمي فيما يتعلق بالمقترح الإيراني. يوم أمس كنا نأمل أن تستمر المفاوضات وفعلا هذا ما حصل، وأعتقد بأن الوسطاء وتحديدا الوسيط القطري يحاول بصورة حثيثة جدا أن يقرب الوجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألتين. المسألة الأولى تزامن المواقف،
2: التزامات
4: تنفيذ الالتزامات بين الجانبين، هذا لم يكن في المقترح الإيراني. أعتقد بأن الوسيط القطري يحاول في هذه المرحلة، وأعتقد أنه سينجح في يعني أعتقد بأن ما سيجري خلال الأيام ستكون قضية حاسمة جدا. لماذا؟ لأن الوسيط القطري يعتقد بأن إلى آخر هذا الأسبوع سيكون هناك شيئا ما للإعلام.
2: دكتور أفقهي، سقف مطالب مرتفع محدد هنا من مجلس الأمن القومي الإيراني، 7 شروط قدمت ضمن مقترح 7 أيام، هل يمكن القول بأن هذه الشروط هي شروط نهائية أم أنها قابلة للتفاوض أو قابلة للتنفيذ عبر مراحل؟ كيف يفكر المسؤول الإيراني في هذه الأثناء؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ودكتور شمس الواضين والمشاهدين. أنا في ظني هذه المفاوضات مهمة جدا لعدة أسباب. السبب الأول المكان الذي تجري فيه المفاوضات، وهي أهم منبر عالمي تستغله إيران لإيصال رأيها. كذلك الوسيط القطري والباكستاني، وكذلك طبعا الدور الآن للقطري أكثر، مصر على أنه لا تنفرط في الحقيقة هذه المفاوضات وهذه المكاتبات إلى أن تصل إلى تثبيت من إما بناء لمرحلة قادمة أو ما يتحقق في هذه في الحقيقة المرحلة. الموضوع الآخر أنه لماذا عاد المفاوض الأمريكي إلى طاولة المفاوضات؟ هو يعرف أنه المطالب هي يعني هذه عصارة مذكرة التفاهم ذات البنود 14، فلخصوها واختصروها في 7 بنود ولا هي نفسها. وأنه يرغب الجانب الأمريكي ويطلب تمديد الفرصة لا تأتي من الطرف الإيراني، تأتي من الطرف الأمريكي عبر الوسيط القطري، ولكن الإيراني يريد أن يستغلها. إذا نظرا للزمن واستنفاذ الخيار العسكري وفي الحقيقة المنبوذ الاقتصادي بدأ يفقد بريقه حقيقة، إذا لا خيار إلا أن تلتئم هذه الطاولة وتستمر هذه المفاوضات، وعسى ولعل إن شاء الله أن تفضي إلى نتيجة مرضية للطرفين. رابح
2: دكتور، ما شاء الله شمس الواحدين، يبدو أن هناك عقدة مهمة في هذه المفاوضات. كل طرف الإيراني والأمريكي لا يريد أن يتنازل عن نقاط قوته في هذه المفاوضات إلا بأخذها من الآخر. مثلا الإيرانيون لهم نقطتان، النقطة الأولى يقولون عن مضيق هرمز ولديهم الملف النووي. الأمريكيون لديهم نقاط متعددة، لديهم الحصار، لديهم العقوبات النفطية، لديهم الأموال المجمدة، ولديهم الآن الحصار الجوي. هل تعتقد أن مفاوضة نيويورك ستؤدي إلى تجاوز طرفين لهذه الإشكالية وأن يتنازل شيئا ما عن هذه المطالب، أما أن هذه المطالب ربما قد ترحل إلى مفاوضات حقيقية كما يقال ربما في إحدى عواصم المنطقة؟
4: هذا سؤال مهم. هناك إحساس في الأوساط الإيرانية وخاصة الرسمية حكومة الدكتور مسعود بزشكيان تشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي حساسية الرئيس الأمريكي على أن لا يقترب أي حل من أولا مذكرة التفاهم حتى بالشكل وليس بالمضمون طبعا كما أشار الدكتور أفقهي. هذا أولا، وثانيا لا يشبه أي اتفاق مع إيران مفاوضات الرئيس أوباما مع إيران في
2: اتفاق
4: نووي 2015 عمل المشتركة. هذا مهم جدا. هذا الإحساس يدفع المفاوض الإيراني لقبول بعض المرونة فيما يتعلق بالشكل وليس المضمون. وأعتقد بأن ما سيحصل في مفاوضات نيويورك، أعتقد بأنه بالشكل سيكون يعني سيحظى بنوع من المرونة من جانب إيران لكي يعطي انتصارا ما ولو رمزيا للرئيس الأمريكي حتى يتمكن من تسويق هذه المفاوضات والاتفاق في الوساطة الأمريكية، وخاصة في هذه المرحلة الرئيس الأمريكي بحاجة شديدة جدا لتفاهم الداخلي مع الجمهوريين، ونحن على أعتاب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.
2: دكتور أفقهي، تحس من المسؤول الإيراني، وهنا نستحضر دكتور عراقتشي حينما قال بأنه إذا لم تنجح المفاوضات فنحن مستعدون للدفاع. أولا، هل فعلا هناك نوع من الأمل بأن تنجح هذه المفاوضات؟ هذه نقطة أساسية ومهمة. والنقطة الثانية، ما هي التقديرات العسكرية والأمنية هنا في طهران حاليا؟
6: يعني صحيح نحن نسمع بعض التغريدات، بعض التهديدات من ترامب، وآخر تهديد وآخر تصريح له أنه أنا أرغب أن أستمر دائما باستمرار الضربات كي تأتي إيران صاغرة وضعيفة لطاولة المفاوضات. الجانب الإيراني يعرف لماذا يقول هذا الكلام ترامب، أن يأخذ في الحقيقة مكاسب وامتيازات أكثر من وفد المفاوض الإيراني، ولهذا الجانب كذلك يصعد ويحاول أن يحرز على يعني مصادر وانتصارات ومكاسب. اليوم مثلا اختلفت كذلك إحدى الغواصات بالذكاء الاصطناعي، معنى أنه نحن موجودون في المضيق ونحن الذي ندير المضيق. إذن المنطق العسكري في الحقيقة هو على أهبة الاستعداد، وحتى تفاؤل السيد عراقشي هذا لا ينفي عندما قال إذا وصلنا لطريق مسدود مستعد أن نقاتل إلى آخر الزمان، حرب
2: الآن
6: آخر
2: في هذا
6: الزمان.
2: التوقيت دكتور، ما هو التقدير الأرجح؟ هل هو التقدير الدبلوماسي أم التقدير الأمني العسكري؟
6: أنا في ظني الآن تقرير الدبلوماسي، لأنه الطرف الأمريكي كذلك لا يريد أن ينهي المفاوضات بدون نتيجة، هذا واحد. الموضوع الآخر أنه التوجس في الجانب الإيراني، عسى ولعل ترامب يبحث عن شراء الوقت كي يتجاوز مرحلة الانتخابات النصفية، ومن ثم يكون طريق اليد في كل قرار يتخذه سواء كان العسكري أو الاقتصادي أو السياسي.
2: دكتور شمس وعيدين، هناك نقطة أساسية، هل تجاوز العقل السياسي الإيراني عقدة الانتخابات النصفية وأصبح لا يراهن عليها والإسراع في تنفيذ الاتفاق، أم لا يزال يؤمن بأنه لا بد من إيصال الأزمة إلى ما بعد الانتخابات؟
4: هذا التقدير كثير دقيق أستاذ نور الدين. لماذا؟ لأنه كان يعول في الماضي القريب طبعا على الانتخابات النصفية، ولكن بسبب التلاعب الأمريكي مع هذا المفهوم بأننا سننتصر وليس لدينا أي مشكلة حتى إن خسرنا، لأن الرئيس له صلاحيات أكبر من الكونغرس الأمريكي، لذلك أعتقد بأن الإيرانيين تجاوزوا هذه المرحلة، وكان تقديرك دقيق جدا. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا يعيرون أو يعولون على نقطة ما، ومن ثم الأمريكيين يتجاوزوا هذه النقطة، هذه كانت خسارة دبلوماسية لإيران في المجال التفاوض. أعتقد بأننا خلال يومين أو ثلاثة سنسمع أخبار جيدة من نيويورك.
2: بحسب ما يقول الدكتور، بسرعة وبإيجاز، ما هي الأخبار الجيدة التي يمكن أن نسمعها وبإيجاز في حدود 10 ثواني؟
6: على الأقل لا يغلق باب التفاوض وننتقل إلى مرحلة أكثر تقدما وأمل لتحقيق بعض المكاسب.
2: إذن دكتور هادي أفقهي، دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، شكرا لكم على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا، إذن الجميع هنا يترقب يتفاءل بأن تصبح اجتماعات نيويورك مدخل لمفاوضات أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا كان مشهدنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى بيروت والمشهد اللبناني مع الزميل مازن إبراهيم.
7: شكرا نور الدين، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت، والتي سنخصصها اليوم لاستطلاع كامل المواقف السياسية التي صدرت في بيروت، لا سيما ما يتعلق بالموقف الذي خرج من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب. اليوم قاسم قال واتهم الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية بأنها تساعد ما وصفه بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي في لبنان، ودعا السلطة إلى وقف المفاوضات المباشرة. كذلك أضاف قاسم بأنه مستعد وأن حزبه مستعد للحوار الداخلي اللبناني، ولكنه أعلن رفض الحوار مع أي قوى تصف المقاومة بأنها خارج إطار الشرعية وخارج إطار القانون. كل هذه التفاصيل والعناوين التي جاءت في كلمة الشيخ نعيم قاسم سنأتي على تفصيلها وتفكيكها مع ضيفينا هنا في استوديو بيروت، مع الكاتب والمحلل السياسي السيد علي الأمين، وكذلك الأمر مع الأكاديمي والباحث السياسي علي أحمد. ولكن قبل أن نغوص في هذه التفاصيل دعونا نستوضح مع مراسلة الجزيرة هنا في بيروت كاترين حنا أبرز ما جاء في هذه الكلمة. كاترين، أين تكمن النواة الصلبة في هذا الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله اليوم؟
8: كانت نواة الصلبة مازن في نقطتين أساسيتين أراد حزب الله التأكيد عليهما، وهما من ثوابته: أولا تأكيده استمرار المقاومة طالما أن هناك احتلال، وثانيا تأكيد رفضه مجددا لاتفاق الإطار وما نتج عنه ولمبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي اعتمدته السلطات اللبنانية منذ أشهر. فهو أكد بأن الحزب سيبقى في الميدان طالما أن هناك احتلال، وقال أنه نجح فعلا في منع العدو الإسرائيلي وفقا لقوله من تحقيق أهدافه في جنوب لبنان ومن تثبيت احتلاله. وبما يتعلق باتفاق الإطار، هاجم هذا الاتفاق مجددا واصفا إياه بالمخزي وبأنه تنازل عن السيادة، دعا السلطة اللبنانية إلى تجميد المفاوضات المباشرة والذهاب نحو التفاوض غير المباشر، وقال إن إسرائيل تريد من الدولة اللبنانية أن تضغط عليها من أجل أن تنجز ما عجز هي عن إنجازه على مدى عامين، في إشارة إلى هدف نزع سلاح حزب الله. وقال إن الجيش اللبناني يجب أن لا يكون أداة لتحقيق هذا الهدف الإسرائيلي. وهاجم أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون حين قال إنه صحيح أن من حقه التفاوض، ولكن ليس من حقه أن يخالف الدستور والطائفة والبيان الوزاري وخطاب القسم وأن يمنع عن لبنان حقه بمقاضاة إسرائيل. إذن هذه المواقف ثابتة يعبر عنها حزب الله مازن كما نعلم منذ أشهر، وهي تؤشر اليوم بالتحديد في ذكرى اغتيال إسرائيل للأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين إلى أن الانقسام في لبنان في الداخل لا يزال على حاله، لا سيما وأن هذه المواقف تزامنت مع مشهدين، أو المشهد الميداني كانت هناك غارات مستمرة واعتداءات في جنوب لبنان من بينها على بلدات ميفادون وحريص والخيام ووادي سلوقي، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات للمنازل والمنشآت في الجنوب. والمشهد الثاني هو المشهد السياسي الذي عبر ويعبر عنه باستمرار الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من المتوقع يلتقي غدا في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام كان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية قد شدد على تمسك لبنان بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل وباتفاق الإطار كحل لا بديل عنه من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان والوصول إلى استقرار وأمن مستدامين في الجنوب.
7: نعم، شكرا كاترين. إذن وبانتظار ما سيخرج عن هذا اللقاء غدا والمرتقب ما بين رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية الأمريكي، نتوجه الآن إلى ضيفنا السيد علي الأمين كي ندخل في تفاصيل ما صدر اليوم على الأمين العام لحزب الله. كان هنالك اتهام مباشر من قبل قاسم عندما قال بأن السلطة اللبنانية وصفها بأنها تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي في لبنان ودعاها إلى وقف المفاوضات المباشرة. تحديدا هذا الموقف هل سيعمق من الهوة بين الطرفين هنا في الداخل اللبناني؟
9: تحياتي مازن للضيف الكريم وللمشاهدين. برأيي ليس مفاجئا، هو تكرار لمواقف سلسلة مواقف يعبر عنها مسؤولين حزب الله والشيخ نعيم قاسم تجاه الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية عندما ذهبت في خيار التفاوض المباشر، والجميع يعلم أنه لم يكن لدى الحكومة أو السلطة أي خيار بديل، باعتبار أن التفاوض غير المباشر كما يطالب أمر أساساً ليس وارداً لا لدى الأمريكيين ولا لدى الإسرائيليين، الطرفين المعنيين أيضاً في هذه المفاوضات. بتقديره ولم يقدم شيئاً جديداً، تكرار للمواقف، الرهان على أن الحكومة اللبنانية أو السلطة تتخلى عن المفاوضات في وقت أن الخيار العسكري وخيار المواجهة لا يبدو أنه خيار يلبي المطالب أو يلبي مصالح لبنانية، لا بل أثبتت الوقائع الأخيرة أنه يستدرج مزيد من العدوان ومزيد من الخسائر.
10: ولكن تحديدا هذا الاتهام كيف ستتعامل معه الحكومة، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية؟
9: بعتقد يعني إزاء هذا الموقف، يعني على رغم كل السلوك الإيجابي وعلى رغم كل الحرص من قبل السلطة في التعامل مع موضوع حصرية السلاح بشكل إيجابي بمحاولة إيجاد نقاط مشتركة، نرى أن حزب الله يذهب إلى التصعيد دائما، إلى تخوين الطرف الآخر، إلى اتهامه بالعمالة، وأيضا لا يقوم بأي خطوة على المستوى الديمقراطي أو مستوى المؤسسات. يعني ما بنلاحظ حزب الله، وخاصة الشيخ نعيم اللي قال أنه أكثرية اللبنانيين يرفضون أو التفاوض، ما بنشوف أي خطوة سياسية فليذهب ليضغط من خلال المؤسسات على السلطة بأن يظهر أكثرية نيابية تقول أن هذه المفاوضات غير شرعية ولا نريدها. وأعتقد أن ذلك إذا كان فعلا يريد ومحقا في كلامه، فهي أفضل وسيلة ليضغط على رئيس الجمهورية، وربما يعطيه مبرر لرئيس الجمهورية أن يخرج من هذه المفاوضات. أما الاتهامات بالشكل المباشر بالطريقة، برأيي هي ستزيد الشرخ وستزيد عزلة حزب الله، لأن واضح أن معظم اللبنانيين وأكثرية القوى السياسية
10: هذه الفكرة تحديدا
9: السياسية تؤيد المفاوضات على رغم
10: نعم. انطلاقا هذا الكلام الذي سمعناه للتو، وأيضا تعقيبا على ما قاله الأمين العام لحزب الله، كيف ينظر الحزب إلى هذه المرحلة؟ ما هي البدائل التي يطرحها عندما يقول دعونا نوقف المفاوضات المباشرة؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو يفتح الباب ويترك مواربا للحوار الداخلي، ولكنه يعطف على هذا الكلام بأنه لا يمكن أن يفاوض من يتهم المقاومة بأنها خارج عن القانون، وبالتالي ما هو البديل؟
11: بداية عندما نتحدث مثلا عن البديل، ما هو البديل؟ يعني بالحد الأدنى أن الخيار بالتفاوض هو ليس الخيار الصائب، الخيار الذي أنتج شيئا جيدا، لأنه حتى الآن النتيجة بعد 7 أشهر من بدء الحرب و6 أشهر من المفاوضات، هذا الخيار لم يعطي أي ورقة ولو بسيطة جدا لتعطي وجه لهذه السلطة أن هذه المفاوضات قدمت شيئا. هذا الأمر محسوم بالكامل، أن الإسرائيلي والأمريكي لم يعطي لهذه السلطة ما يمكن القول أنه يبنى عليه للقول اللبنانيين أننا حققنا شيئا. واستطلاعات الرأي بلشت تتحدث أنه هذا المسار لم، حتى من مؤيدي التفاوض يقولون أنه هذا المسار لم ينتج شيئا، بل أكثر من ذلك هناك حديث حتى عن رئيس الوفد التفاوضي وكلامه بالصالونات وحديثه للكثير من الصحفيين أن الأمر، أن المسار مغلق، الإسرائيلي لا يريد تقديم أي شيء. أمام هذا المشهد لماذا أذهب وأكرر الذهاب إلى التفاوض وأكرر القول أن التفاوض هو نقطة أساسية وأنني سأستمر بعملية تفاوضية في وقت أن هذا المسار أصبح ساقطا نتيجة عدم وجود أي قيمة إضافية لها، بل أكثر من ذلك هي تستنزف من رصيد هذه السلطة أمام اللبنانيين. عندما نرى اليوم السلطة تتحدث بالشكل الذي تحدثت به، عندما نرى السلطة اليوم لا تستطيع أن تلزم الأمريكي ولا أن تلزم الإسرائيلي بأن تعطيها ولو ورقة بسيطة، معناها أنه هذا المسار التفاوضي كله مسار سلبي يعني، والاستمرار به هنا يطرح علامات استفهام. عندما يتحدث الشيخ نعيم قاسم أن السلطة تنفذ المشروع الإسرائيلي في لبنان، هي علمت أم لم تعلم، قصدت أم لم تقصد، هناك مشروع إسرائيلي أمريكي هدفه جعل لبنان ورقة من أوراق التفاوض عندما يكون هناك نقاش حول المنطقة. هذه الورقة تقوم السلطة اللبنانية بتقديمها للإسرائيلي مجانا دون أن تحصل بالمقابل على أي شيء. إذن علمت أم لم تعلم، نكرر، هي تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في هذه المنطقة.
10: أنا هنا أمام هذا المشهد البحث اليوم تحل الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام لحزب الله، وأيضا نحن على أبواب السنة الثالثة لانطلاق معركة الإسناد التي قام بها حزب الله في أكتوبر عام 2023. وجه السؤال هنا إلى السيد علي الأمين. قبل أيام كان هنالك كلام لرئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد عندما وصف بأن ما حصل خلال السنوات الماضية بأنه خطأ أو وفق تعبيره خلل جزئي تكتيكي. هذه هي المقاربة التي قدم من خلالها كل المسار الذي حصل خلال الأعوام الماضية. كيف برأيك يمكن أن نفهم تحديدا هذه القراءة النقدية لحزب الله ربما يعني للمرحلة السابقة؟
9: هذه الأزمة وعمق المأزق لدى حزب الله واللي عاجز عن يعمل أي مراجعة جدية، وإذا عمل مراجعة جدية فبيطلع أخطاء تكتيكية كل ما تسببت به هذه الحرب من

0: الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني بيطلع هي نتيجة خلل معين تفصيلي وليس نتيجة خيارات سياسية. حزب الله لا يرى له شريكا في لبنان، يرى نفسه هو الذي يقرر وهو الذي يحدد الصح والخطأ. حزب الله لا يعتبر أن هناك شركاء آخرين، كما هو موجود الآخرين موجودين، لا يمكن أن يتصرف بمفرده كما فعل في عملية الإسناد الأولى وعملية الإسناد الثاني. وفي القراءة لا مفجعة، قراءة مفجعة، أنه على الأقل لابد من النظر إلى أن هذه الخيارات السياسية أو الخيارات التي اعتمدها أو هذا المسار الذي اعتمده حزب الله، ألا يحتاج فعلا في أحد يمكن أن يقتنع بأنه ما جرى هو ونتيجة ما جرى هو نتيجة خطأ وخلل؟ كل هذا الخرق الذي حصل، كل هذه الدمار اللي حصل في لبنان، كل هذه حتى أسلوب
1: دعنا هنا تحديدا نسمع رأي الدكتور علي أحمد في هذه الجزئية تحديدا. هل أنجز حزب الله بالفعل مراجعة للمرحلة الماضية لهذه السنوات الثلاث الماضية، وما هي الخلاصة التي وصل إليها؟
2: هو حكما حزب الله أنجز هذه المراجعة بشكل واضح، ومن هذه المراجعة أن ما حصل هو خلل تكتيكي بسيط، لأنه من التبسيط للأمور القول أن الإسرائيلي لم يكن يحضر لحرب، دخل حزب الله الإسناد أم لم يدخل، معركة أو عملية البيجر والتحضير منذ 10 سنوات تدل أن الإسرائيلي كان يريد العمل يخطط لعملية منذ 10 سنوات لهذا النوع من العمليات. أيضا الإسرائيلي والأوراق وكل الكلام الذي صدر عن الإسرائيليين أنهم كانوا بصدد بدء الحرب منذ بعد 7 أكتوبر بعدة أيام. أيضا حتى في هذه المعركة الأخيرة في 2 آذار عندما أطلقت الصواريخ هناك كلام واضح وتقارير واضحة وهناك إعلانات واضحة وأوامر عمليات صدرت في 27 شباط أي قبل اغتيال السيد الخامنئي من قبل قادة الألوية والألوية العسكرية الإسرائيلية العامية في لبنان لجنودهم، وقالت أننا بدأنا عملية واسعة في لبنان، هذا في 27 شباط. إذن لم يكن الست الصواريخ هي من بدأت الحرب، ولم يكن الإسرائيلي ليتوقف او ليمنع نفسه ليمنع من بدء الحرب بعد 7 اكتوبر والقول ان الاستاذ هي من قامت بهذا الموضوع. أما الفكرة الأخيرة التي يمكن الحديث عنها انه تحميل حزب الله انه ليس لا يوجد شريك والخيارات السياسيه
1: الخيارات السياسيه للخروج من دائره المراوحه
2: لا يوجد سبيل للخروج من هذا الواقع الا بالعوده الى وحده وطنيه واضحه، قراءه واضحه، ان يكون هناك رئيس جمهوريه يجمع اللبنانيين، لا ان يكون طرفا يمنع القاده العسكريين اليوم من المعيب ان يكون هناك قرار برئيس الجمهوريه بمنع الذهاب
0: الوحده الوطنيه متمثله في الحكومه في السلطه. حزب الله انتخب رئيس الجمهورية أعطى ثقة لهذه الحكومة.
2: انتخبوا يا سيد انتخبوا هو خان بناء الاتفاق وخان الاتفاق
0: بنظر
2: خان الاتفاق
0: بنظر الآخرين
1: هذا للأسف. شكرا جزيلا على مشاركتكما هنا في هذه النافذة من بيروت دكتور علي أحمد السيد علي أمين شكرا لكم. والآن ننتقل إلى زميل وليد العمري في رام الله.
3: شكرا للزميل مازن إبراهيم في بيروت وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قال زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية الوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش في حديث أدلى به لصحيفة دعوت أحرونوت اليوم إنه يريد شن حرب في الضفة الغربية يفعل فيها ما فعلوه في قطاع غزة، يفككون السلطة الفلسطينية ويجمعون السلاح ويقتلون من وصفهم بالمخربين. وجاء تصريحه في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي تجديد إجراءاته داخل الضفة الغربية وعزز من حصاره الداخلي والخارجي عليها، بينما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على نطاق واسع فيها. للوقوف على تصريحه وتداعياته وماذا يخفي وراءه وماذا يكشف، نستضيف هنا في الاستوديو في رام الله كلا من الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وأيضا حسام شاهين المحلل في الشأن الفلسطيني. لكن نبدأ بداية مع الزميل محمد الأطرش من الخليل ليطلعنا على أهم التطورات التي جرت في هذا اليوم. تفضل محمد.
4: نعم وليد، وصل

مستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع طوق أمني شامل وعسكري واضح في الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها تحديدا عبر الحواجز العسكرية التي خلفت الاختناقات المرورية وتكدس المركبات لساعات طويلة بفعل هذا الإغلاق الذي يستمر حتى يوم السبت. نحن نتحدث عن حالة أمنية واضحة يتلمسها المواطن الفلسطيني بشكل واضح في عدد

0: هذا الهجوم هجم مستوطنون أيضا منزلا فلسطينيا في منطقة خلت الحمص إلى الشرق من مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. بالتزامن مع ذلك كان هناك أيضا انتشار للمستوطنين واستفزازات واضحة، لكن الأهم وأن هذه الهجمات تمت بتواجد الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق. اللافت أن معظم الهجمات التي وقعت هذا اليوم وفي الساعات الأخيرة تركزت في محيط مدينة رام الله والبيرة على وجه التحديد، أبرزها في قرى الخط الشرقي لمحافظة رام الله. منذ ساعات الصباح أحرق مستوطنون 3 مركبات في قرية أبو فلاح وحاولوا اقتحام منزل فلسطيني يقطنه مسن ومسنة، وخلال هذا الاقتحام قاموا بتحطيم النوافذ. أيضا هاجموا تجمع في بلدة الطيبة تحديدا إلى الشمال الشرقي من محافظة رام الله وقطعوا خطوط الكهرباء وسرقوا مبالغ مالية واعتدوا على متضامنين أجانب. إلى جانب ذلك كان هناك سلسلة اعتداءات أخرى وقعت في كل من ترمس عيا والمغير وبرقة ويبرود وغيرها من المناطق، حتى أن المستوطنين كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية على أطراف مدينة رام الله في مختلف المناطق. الجيش الإسرائيلي ينتشر يكثف من حواجزه العسكرية. رصدنا قبل قليل بالخليل مشهد لإقامة احتفالات صاخبة في مستوطنات أقامها الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، وذلك بحضور وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا للزميل محمد الأطرش، وننتقل إلى ضيوفنا للإطلاع على تداعيات كل هذه التطورات. دكتور وليد، قطع سموتريتش عمليا الشك باليقين وكشف عن النوايا المبيتة وراء كل هذا التصعيد الذي يتشارك فيه الجيش مع المستوطنين، أليس كذلك؟
2: نعم، يعني سموتريتش يعني أعلن هذا في السابق، يعني على الأقل في خطط الحسم اللي نشرها 2017، ولكن دعنا نركز هنا تحديدا على موضوع السلطة الفلسطينية. بتسأل سموتريتش يعني هو ليس وحيدا، وإنما لديه قاعدة اجتماعية تشاركه هذا الرأي. هو يعتقد أن وجود السلطة الفلسطينية يبقي الأمل لدى الفلسطينيين بإمكانية تحقيق دولة، ولكن لدى سموتريتش وجهة نظر. هو يقول أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين دخلوا في دوامة، لا إسرائيل راضية أن تذهب في المفاوضات أو تجديد المفاوضات، ولا السلطة قادرة على انتزاع الدولة. فبالتالي إبقاء هذا الأمل من شأنه يعني أن يبقي إسرائيل في هذه الدوامة. الحل الوحيد هو الإجهاز على السلطة الفلسطينية، وبهذا ينتهي الأمل السياسي نحن نقصد هنا فيما يخص الفلسطينيين، وما دون ذلك يبقى تفاصيل كيف يهجر الفلسطينيين. هذه هي رؤية خلاصية توراتية يتبناها سموتريتش، وعلى ما يبدو الحكومة الإسرائيلية على مدار 4 سنوات رفعت اليد عن ممارسات سموتريتش ودعته يعني ينفذ ما يبتغي.
1: حسام، ما نفهمه من حديث الدكتور وليد هو أنهم يريدون القضاء على المشروع الوطني عمليا، ولكن ما هي السيناريوهات التي يتوقعها الفلسطينيون رسميا وشعبيا بعد هكذا تصريحات والتصعيد الجاري في الضفة الغربية وهو حرب عمليا؟
3: يعني في البداية شكرا على الاستضافة ومساء الخير لكل المشاهدين أينما كانوا. أعتقد أنه لا يمكن التعاطي مع ما تحدث به سموتريتش اعتباره تصريح سياسي أو تصريح فقط. هو اعتراف كلي بما يحدث من جرائم ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، وبالتالي هناك ممارسات كثيرة تمت ضد الفلسطينيين وأعلنت هذه الحرب على الفلسطينيين في المخيمات. مثلا خذ مخيم طول كرم ومخيم جنين تم التهجير، وهذا ما حدث في جباليا. اليوم أيضا يتم الحديث عن يمكن أن نقول مع تقسيم الضفة الغربية. اثنين، هو يتحدث عن تفكيك السلطة. ما الذي يريد أن يفككه؟ هي سلطة بالأساس لا تمتلك السلاح ولا تمتلك المال حتى هذه اللحظة، عدا عن أن السلطة هي تسيطر على ما يقارب 18% من مساحة الضفة الغربية التي تسمى بمناطق ألف. أضف إلى ذلك أنه كل مناطق بي وفق التصنيفات بناء على اتفاقية أوسلو تم تحويلها إلى مناطق سي، وبالتالي هناك حرب. يعني هو يعترف بهذه الحرب التي الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وقد تكون في هذه المرحلة هي إبادة سياسية. لذلك المطلوب من الفلسطينيين أن يكون هناك ردود مختلفة على أكثر من صعيد، ويجب أن يكون هناك دور للجاليات الفلسطينية في الخارج أكثر يعني فاعلية فيما يحدث. باعتقادي أن السلطة الفلسطينية من حيث المبدأ هي في أضعف حالاتها في هذه المرحلة.

0: ويجب إعادة الاعتبار من الآن فصاعدا إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما أصبحت هي صاحبة التمثيل السياسي للفلسطينيين فبالتالي هي ستمثل 14 مليون فلسطيني، وهذا ما لا يرغب فيه الإسرائيليين من خلال مسألة اللي هي.
1: وهل هذا ممكن أن يكون مخرجا لمواجهة هذه الحرب التي تشنها
0: إسرائيل؟ باعتقادي أنه طبعا هناك اعترافات دولية متتالية بالمشروع الفلسطيني، ولكن لما تم نقل الولاية السياسية أو التمثيل السياسي من إطار السلطة التي في أضعف حالتها في هذه المرحلة إلى منظمة التحرير، وأصبح هناك دور أوسع للجاليات الفلسطينية والفلسطينيين أينما كانوا بالضغط في كل المجتمعات التي يتواجدون فيها، برأيي أن هذا سيكون أكثر، يعني لأن أوسلو عمليا فككت، وإذا ما كان الرد الفلسطيني بأن أوسلو انتهت وعمليا هو إعلان ما قال به سموتريتش هو إعلان نهاية أوسلو، وبالضبط هذا ما حدث. لذلك المطلوب من الفلسطينيين هو تصورات وأن يكون هناك سيناريوهات مختلفة في مواجهة هذه الحرب التي تدار ضد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات. إذا ما قررنا ذلك وربطنا كل هذا ما يحدث بالاعترافات الدولية المتتالية، المطلوب من الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية أن تساهم الآن باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية المشروع الفلسطيني أو مشروع حل الدولتين، إن تبقى هناك حل دولتين في هذه المرحلة التي أنهكها الاستيطان.
1: حسام شاهين يتحدث عن اعترافات دولية وعن جاليات الفلسطينية وعن كل هذه الأمور، لكن سموتريتش يقول في تصريحه بأنه يريد احتلال الضفة الغربية وإلغاء اتفاقات أوسلو وإنهاء الخطوط ABC على حد تعبيره، وأوسلو وقع في البيت الأبيض، فإذا كانت الولايات المتحدة لا تردع سموتريتش وهذه الحكومة، فهل بالإمكان التعليق على قوى أخرى؟
2: نعم، يعني بداية اتفاق أوسلو عندما وقع لم يوقع وكان هناك طرف رقابي خارجي قادر أن يرصد الانتهاكات من كلا طرفين وليس فقط من إسرائيل وأن يضعها عند حدها، هذا لم يكن الحال عند اتفاق أوسلو، وإنما تحول إلى اتفاق ثنائي ولكن هناك يعني رعاية دولية لا قدرة للتدخل لها. دعني أقول هنا أنه يعني باعتقادي أنا يعني أتحدث هنا كباحث استطاع أن يرصد أكبر قدر ممكن من الحالات المشابهة في التاريخ، أعتقد هناك ثلاث مخارج. المخرج الأول أو الحل الأول هو أن يكون هناك حرب، لأنه ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة. المخرج الثاني أن يكون هناك ضغط دولي ليس على صعيد التصريحات وإنما على عزلة إسرائيل دبلوماسيا وعسكريا إلى آخره. نتذكر هنا على سبيل المثال أن بريطانيا يعني تنتقد إسرائيل ولكن ما تزال مستمرة في تنسيق استخباراتي وبيع أسلحة إلى آخره. هذا ليس هو طبيعة الضغط الدولي. والسيناريو الثالث أن يكون هناك انفجار من داخل إسرائيل، بمعنى أن يكون فعلا هناك فرقاء داخل إسرائيل يعتقدون أن ما تقوم به بالضفة الغربية هو هدام لدولة إسرائيل وفكرة الصهيونية، وقد يكون هذا مسلك للتحالف مع الفلسطيني أو العرب، لكن هذا أيضا سيناريو شاهدناه في تجارب أخرى. أنا لا أعتقد أنه الفلسطينيين لوحدهم قادرين على إيقاف ما تقوم به إسرائيل اليمينية الدينية الفاشية اليوم داخل الضفة الغربية.
1: إذن تصريحات سموتريتش تحمل نذر سوء الطالع
2: بالطبع، ولكن أكثر من ذلك هي قابلة للتطبيق.
1: قابلة للتطبيق في عهد هذه الحكومة
2: ضمن الظروف الدولية والإقليمية والإسرائيلية والفلسطينية، أربع ظروف. ضمن هذه الظروف نعم ما تفوه به سموتريتش هو أمر قابل للتطبيق.
1: حسام، وما هو الحل في مثل هذه الحالة فلسطينيا إذا كانت قابلة للتطبيق وتحمل سوء الطالع للفلسطينيين وللمنطقة كلها؟
0: باعتقادي أنها هي ليست قابلة للتطبيق، هي طبقت كليا وهي تطبق بشكل تدريجي ولكن بشكل تصاعدي. ما يحدث على الأرض هو عملية، يعني ما تحدث به سموتريتش هو غطاء وإعلان سياسي لممارسات الجيش والمستوطنين اليومية على الأرض. الفلسطينيون مطلوب منهم اليوم أن يكون هناك أكثر يعني انتقاء للسياسات التي يمارسها. أعتقد أن المطلوب إعلان موت أوسلو فلسطينيا، لأن الذي أعلن وقتل أوسلو هو إسرائيل. وكما سبق وسلفت يجب إعادة التمثيل والاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولتمثيل كل الفلسطينيين، بما في ذلك حتى تم الحديث عن الانتخابات الفلسطينية القادمة التي ستعني تمثيل الفلسطينيين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما لا تريده إسرائيل بالمناسبة بتعطيل الانتخابات، وأعتقد أنها سيتم تعطيلها حتى لا يكون الجسم الموحد ما بين الضفة والقطاع. لذلك المطلوب هناك سياسيا واقتصاديا وأيضا ميدانيا على الميدان يجب أن يكون هناك مواجهة الفلسطينيين، نحن تحت الاحتلال ونخضع للاحتلال، ولم يتغير واقع الحال. يجب أن يكون هناك تعريف جديد،
1: تعريف جديد لكل الأسرى عمليا في المنطقة ككلها. ونصل إلى هنا، نشكر ضيفينا المحلل حسام شاهين والدكتور وليد حباس الخبير بالشأن الإسرائيلي، ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونعود وإياكم إلى استديوهات الجزيرة في الدوحة مع الزميل نشوان.
3: شكرا، شكرا جزيلا للزميل وليد العمري ولضيفيه في الاستوديو، وأيضا لبقية الزملاء في الفقرات المتنوعة التي كانت قد تناولت جملة من التطورات في ما يتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني، وأيضا الوضع في الضفة الغربية وكذلك في لبنان. سألقاكم بحول الله رأس الساعة.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن

0: حياكم الله مشاهدينا، وقد وصلنا بكم إلى رأس الساعة. التغطية مستمرة من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. إذن في آخر مستجدات كل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من ناحيته قال وزير الخارجية الإيراني عباس رفشي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من رفض لمقترحها. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن، في تطورات اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. أما في الضفة الغربية فأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. الآن مشاهدينا سنستقصي مزيدا من التفاصيل، والبداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز. انضمت إلينا من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية مراسلة الجزيرة أمينة أسريري، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. سأبدأ معك أمينة، كالمعتاد سنتابع الموقف الأمريكي. لدينا تصريحات أمريكية جديدة للرئيس ترامب أدلى بها لأكسيوس، وأيضا بالإضافة إلى الرفض لمقترح الإيرانيين المتعلق بحلحلة الأزمة مع الولايات المتحدة.
1: نعم نشوان، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لأكسيوس تؤكد تلك التصريحات الصادرة عن بعض المصادر والمسؤولين لوسائل إعلام أمريكية يوم أمس، مفادها أن هذه المفاوضات عن طريق الوساطة وعلى رأسها قطر ما تزال مستمرة، حتى أن أحد المسؤولين الأمريكيين كان يصفها بالجيدة والبناءة في الوقت نفسه الذي كان فيه الرئيس الأمريكي يصرح معلنا رفض الولايات المتحدة الأمريكية المقترح الإيراني. الإدارة الأمريكية تقول إنها لا ترفض مبدأ التوصل لاتفاق. الرئيس ترامب نفسه قال إنه رجل الاتفاقات، لكن هذا ليس هو الاتفاق الذي يريده. ما طرح على طاولة المفاوضات من قبل طهران ليس بالشيء الذي يمكن للإدارة الأمريكية أن تقبله من موقعها الآن، وهو موقع قوة كما تصف بذلك في هذه الفترة، على اعتبار أن الجانب الإيراني بحسب تصريح عدد من المسؤولين وعلى رأسهم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز طلبت برفع الحصار البحري، الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، ورفع العقوبات أيضا، وهذا مقابل فتح أو إعادة فتح مضيق هرمز. لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية التي ظلت طيلة اليومين إلى 3 أيام الماضية تعيد وتكرر معطيات تدفق النفط عبر مضيق هرمز لا لشيء، فقط تؤكد وتثبت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المضيق. اليوم وزير الخزانة سكوت بيسنت يتحدث عن معدلات ما بين 15 إلى 22 مليون برميل يوميا، وهذا يفوق بحسب الوزير المعدلات التي كانت تعبر المضيق حتى قبل 28 من فبراير، أي قبل بدء هذه الحرب. في هذا تأكيد على مسألة السيطرة على المضيق، وهذا مرة أخرى يساعد الإدارة على سحب هذه الورقة من طاولة المفاوضات. والرئيس ترامب قالها اليوم صراحة، قال إن إيران بالغت في تقدير الأوراق التي لديها، في إشارة بطبيعة الحال إلى مسألة المضيق التي تقول الإدارة إنها ورقها سحبتها من الجانب الإيراني. والرئيس ترامب عاد ويقول إن لو طرح المقترح الذي طرحته إيران في هذه الفترة قبل عام لربما وافقت عليها الإدارة الأمريكية، لكنها ليست مستعدة للموافقة عليه اليوم بما أنها ليست في موقف ضعيف، تراهن على مسألة العقوبات والحصار، خاصة وأن سكوت بيسنت يقول بأنه خلال الأسبوعين المقبلين إيران، ما تبقى لدى إيران هو 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر، بعدها لن تتمكن من مقايضة النفط بالسلع وستكون في موقف اقتصادي سيء جدا، وهذا لربما ما سيجبرها على قبول التنازلات التي تطلبها واشنطن.
0: بالتوازي مع كل ذلك، شكرا أمينة، بالتوازي مع كل ذلك بابا، في طهران حين يتحدث الوزير العراقي عن أن إيران بانتظار الرد الرسمي الأمريكي ربما من الوسطاء هنا، هل هي إشارة إلى الرد الرسمي الخطابي المكتوب، أم هي إشارة ربما إلى أمل لدى الإيرانيين أيضا في مسألة تدخل الوسطاء على الأقل لتغيير الموقف أو تليين الموقف الأمريكي؟
2: نعم نشوان، بالفعل بعد ذلك التصريح للرئيس دونالد ترامب برفضه المقترح الإيراني جاءت التعليقات الإيرانية عليه تؤكد أن طهران قد رصدت ذلك الرد وحاطت به علما، لكنها ربما في انتظار تدخلات من الوسطى، في انتظار ذلك الرد الرسمي الذي سيأتي عبر قناة الوسطى، وهي القناة التي أبلغ عبرها الإيرانيون الأمريكيين بمقترحهم لفتح مضيق هرمز وأجل 7 أيام، لأنه تأكيد إيراني ربما في انتظار ذلك الرد الرسمي الذي سيأتي عبر الوسطى، تعويلا ربما على جهود الوسطاء على الوقت على أي تغير قد يحدث في موقف الرئيسي الأمريكي من ذلك المقترح الذي ربما هي آمال لدى طهران. لكن طهران تؤكد أيضا افتتاحها على المفاوضات وتقول في نفس الوقت أنها على استعداد للرد على أي هجمات تطال أراضيها. يقول العباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني أن إيران منفتحة على التفاوض لكنها أيضا مستعدة وعلى أهبة الاستعداد للرد على أي حرب على أي ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. وهناك هذه التصريحات الأبرز في هذا الشأن للمسؤولين العسكريين، سواء تعلق الأمر بقائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، وكذلك ببيانات الحرسية الثورية الإيراني قائد الجيش الإيراني يؤكد هذه الأهبة هذا الاستعداد لدى واشنطن، ويقول إن التقديرات الإيرانية مسؤولين العسكريون خلال الساعات الماضية مسؤولين العسكريون في إيران يرون وفي تقديراتهم أن واشنطن ربما تذهب نحو شن هذه العمليات العسكرية ضد إيران، وبالتالي فإن هناك هذا الإعلان عن الاستعداد للرد بحزم على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. كان هناك هذا الإعلان أيضا من طرف الحرسية الثورية الإيراني عن هذه الغواصة المسيرة التي باتت بحوزة إيران، الغواصة المسيرة الأمريكية التي باتت بحوزة إيران بعد أن كانت تقوم بعمليات تجسس في مضيق هرمز وفق تصريحات بحرية الحرسية الثورية الإيراني. هناك أيضا هذه التأكيدات من سعود بزشكان بشأن ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، توسيع الجبهة الداخلية وتقويتها وعدم السماح بحدوث أي شرخ وانقسام، تلبية لتلك التطلعات التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما يؤكده الرئيس بزشكان. وهناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين الإيرانيين في عمومهم عسكريين وسياسيين على أنهم منفتحون، خاصة السياسيين على أنهم منفتحون على الحوار. يؤكد مسعود بزشكان أن بلاده تفاوض حتى لا يقال في العالم أن إيران ترفض السبل الدبلوماسية، ويقول أن بلاده تعرضت لهذه الهجمات هذه العقوبات الاقتصادية، بينما كانت تسير في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد ذلك التمسك، ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفي وتفي لإيران بتلك التعهدات وأن تضمن الحقوق الإيرانية حتى تنتهي تلك العداوة، ويقول حتى لا تكون هناك مشاكل بين البلدين، ويقول إنه ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم الحقوق الإيرانية فإن إيران لن تستسلم، ستواصل الصمود والدفاع عن حقوقها بشتى الوسائل عبر سبل الدبلوماسية وأيضا عبر التصدي لأي هجمات ضدها.
0: شكرا جزيلا لك وبولد حرمة في طهران مراسل الجزيرة. بعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
0: سنناقش أبرز التطورات. معنا من واشنطن العقيد ويليام كاغان، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، ونرحب هنا في الاستوديو بالدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. العقيد كاغان، سأبدأ معك. أولا، هل تعتقد بأن بإمكان الوسيط القطري أو تتوقع أن بإمكانه أن يحقق اختراقا في محاولة التوفيق بين الإيرانيين وترامب، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني؟
4: نعم، أنا أعتقد أن هذا ممكن. لماذا أعتقد أن هذا ممكن؟ هذا لأن إيران توقعت رفضا للمقترح الأساسي، لأن عرفت أنه يشبه كثيرا إن لم يكن نفس المقترح الأول، حيث تفرض شروطا مسبقة قبل أن تعمد إلى إعادة فتح المضيق، ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الأسلحة النووية. طبعا هذا يأتي على نقيض مما تطالب به الولايات المتحدة، حيث أنها تطلب إعادة فتح المضيق، ومن ثم سيكون هناك تخفيف للعقوبات الاقتصادية واستيفاء لبعض الشروط الإيرانية. يرفض كل من الطرفين أن يبادر بالخطوة الأولى، إنها لعبة عد الأصابع، ولا لكن على الرغم من تصعيد اللهجة بقيت المباحثات مفتوحة أمام المفاوضين. ربما يمكن لهذه المباحثات أن تحصل بدون أن تبدو إيران قلقة بشأن الاستسلام للولايات المتحدة أو الركوع. إذن هذا أيضا يعزز ثقة الولايات المتحدة بأن العالم لن يكون ضحية سيطرة إيران على المضيق، بينما عانت من قبل من خلال تهديد المضيق من خلال الاعتداءات عبر المسيرات.
0: دكتور عاطفة، المقترح الإيراني بالبنود أو الشروط السبعة الذي نظر إليه أحيانا على أنه تعديل للمذكرة لكن يصب في نفس الإطار، ألا يبدو سقفا عاليا إيرانيا، سقفا عاليا مقصودا؟
4: لقد وقع ترامب على هذه المذكرة وقد تعهد الوفاء بها. التحاليل التي نسمعها على قناتكم ومن الجانب الأمريكي أيضا قد تقول إن إيران هي التي انتهكت هذه المذكرة، وإذا لم يكن هناك مقترح ملائم ربما يجب تقديم مقترح مضاد، ولكن حتى الآن لم يحصل ذلك.
0: لقد كان، لماذا يرفض الرئيس ترامب المقترح؟ هل هو ينتظر أثرا أوضحا للعقوبات على إيران لتكون في

0: موقف أضعف وبالتالي تقبل بشروطه؟
1: هذا جزء من السبب لكنه ليس السبب الرئيسي. مرد ما يقوم به هو أنه لا يريد أن يتخلى عن الكثير من نقاط قوته وأوراق ضغطه قبل الدخول في المفاوضات كما حصل من قبل. الأمر سيئ بالنسبة إلى إيران لأن قدرتها على الضغط محدودة ولم يبقى لديها سوى القليل من قدرة الضغط عبر مضيق هرمز، ولهذا لا تريد أن تخسر هذه القوة. ما نراه هنا هو نوع من الجمود، الطريق المسدود، ولتخطيه يجب التوصل إلى ترتيبات مشتركة بما يتيح حصول المفاوضات. أعتقد أن هذا ممكن وأن رئيس ترامب منفتح على هذه أو الخيارات، ولكنه لا يريد تكرار ما حصل في مذكرة التفاهم حيث وقع عليها الرئيسان وبعد أيام قامت المسيرات بالاعتداء على السفن. هذا سيعتبر مضيعة للوقت. كذلك أحد الجوانب الرئيسية في هذا المجال هو أن الولايات المتحدة مستعدة لممارسة بعض الصبر الاستراتيجي لأنها تعرف أن العقوبات والحصار البحرية يؤتيان أكلهما، وهي تعمل من أجل تغيير أو تعديل موقف إيران لحملها على الموافقة على الجلوس إلى طاولة المباحثات والانطلاق بالمفاوضات.
0: الوزير العراقي دكتور عاطفة، الوزير العراقي قال إن إيران تنتظر الرد الأمريكي من الوسطاء. ترامب رفض شفهيا، لكن هل معنى هذا أن الإيرانيين يريدون ردا مختلفا، بمعنى ينتظرون على الأقل هنا تأثير الوسطاء على ترامب، يأملون في ذلك، أم ينتظرون فقط الرد الرسمي المكتوب أمريكيا أو الخطاب الرسمي الأمريكي؟
1: ما يقوله ترامب عادة في أو أمام وسائل الأعلام يهدف من خلاله أن يظهر بمظهر القائد القوي والمسيطر، وأنني أنا من أقبل أو أرفض. إذن هذا كله لكي يعرض قوته وعضلاته. وأنا أعتقد أن إيران لا تنتظر الرفض الرسمي، بل تنتظر رد الوسطاء، قطر بالتحديد، لترى إن كان هناك على الطاولة مقترح سوف يقبل به الطرفان، ويجب عليها أن تنتظر. ولكن هناك شعور داخل إيران بأنهم يريدون أو أن إيران تريد العودة إلى المفاوضات. الولايات المتحدة تحسب أن إيران في موقف ضعيف، ولكن إيران ليست كذلك، لديها نقاط القوة وأوراق الضغط الخاصة بها. الجانب الأمريكي أيضا يخضع لضغوطات جمة. إذن هنا لا يزال الطرف الآخر يعتقد أننا في موقف ضعف، ليس الوقت ملائما للتفاوض لأنه لا يعود لمطالبه سقف.
0: في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، أشكرك شكرا جزيلا. وأيضا من واشنطن العقيد ويليام كاغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، شكرا جزيلا. والآن ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز وفي محيطه.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل، وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، هذا على الصعيد الدبلوماسي. أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
3: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح التعبير، فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه، ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغوصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغوصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريم 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريمس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام جي بي اس للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء، على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية، لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين في 8 من سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه الغواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر، يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام، مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة، هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز، ولكن بطبيعة الحال لكل روايته. الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها، كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
2: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
4: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير، آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام وبالتالي لماذا لا يستمر فيها. ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قايد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
2: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
4: هذا هو الرئيس الأمريكي، هناك مقولة في السياسة الأمريكية: If you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك

0: العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس، وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا بخلال هذه الحرب، يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
1: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء. كيف يبدو في هذه المعادلة؟
0: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها، وبالتالي هي تتحدث عن شروط ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات ولا تحديدا الحصار البحري، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذا الورقة يجري عمليا فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين، مسار التحالف مكة الدفاعي والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثات.
1: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
0: بالضبط، هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق. هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
1: بالتالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها. هل المهمة أصعب هذه المرة؟
0: لا شك مريم، في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا. لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لمريم، ومنها مباشرة إلى التطورات في اليمن مشاهدينا، إذ قالت القوات الحكومية أنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل يوسفي. ياسر سأبدأ معك، بطبيعة الحال ننتظر منك معلومات أكثر تفصيلا حول حيثية الوضع الميداني خلال الساعات القليلة الماضية.
3: نعم، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي صرح أن القوات الحكومية نفذت عمليات كبيرة جدا ضد الحوثيين، وقال إنها نفذت 756 عملية ضد الحوثيين خلال 72 ساعة فقط، وأكد أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أنها قتلت 4 خبراء إيرانيين متخصصون في الصواريخ والطائرات المسيرة في تعز، كما قال الناطق باسم القوات الحكومية. وأكد أن تلك العمليات تنوعت ما بين الغارات الجوية بالطيران الحربي وكذلك بالطيران المسير وأيضا بالمدفعية والمواجهات المباشرة. وأكد أن تلك العمليات ضد الحوثيين كانت في عدة محافظات، منها تعز ومأرب ولاحق وصعدة وغيرها من المحافظات، أيضا البيضاء والضالع أيضا. فهذه هي أبرز العمليات التي صرح بها الناطق باسم القوات الحكومية. أيضا محور تعز العسكري كان قد أعلن اليوم عن غارات شنت على الحوثيين، 5 غارات شنت على معسكر، وقال إنها شنت على معسكر وعلى آليات وتجمعات للحوثيين شرق تعز تحديدا في مفرق ماوية، وأكد أن هناك قتلى وجرحى. قبل قليل كانت القوات الحكومية أو مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية صدت هجوما للحوثيين في منطقة العنين بجبل حبشي غربية تعز. أيضا هناك في جبهة كهبوب على الساحل الغربي المطلة على باب المندب، القوات الحكومية هناك أكدت أنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المواجهات. أيضا في البيضاء كانت هناك غارات استهدفت الحوثيين، وكذلك استهدفت موقع اتصالات تابع للحوثيين في منطقة ناطع بالبيضاء. هذا مجمل ما جاء في الوضع الميداني. أيضا الأوضاع السياسية هنا ما زال لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي صداها عند الناس وعند الأحزاب وعند المكونات السياسية وفي كل المجتمع اليمني، لأنها كانت كلمة قوية أكدت أنه لا بد من مساندة الجيش ولا بد من التعبئة العامة والنفير العام حتى تسيطر الدولة على كامل أراضيها، وذلك كذلك دعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تسيطر على كامل أراضيها، وقال إنه لا بد للدولة أن تسيطر على كامل أراضيها.
2: شكرا جزيلا لك. وأيضا انضم إلينا الزميل أحمد شرفي هنا في الاستوديو محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. لو بدأنا من هذه الصورة الإجمالية، 756 عملية خلال آخر 72 ساعة، عدد كبير، كيف قرأت هذا؟ كيف يؤثر على المشهد؟
4: هو طبعا العدد كبير جدا، نتحدث عن 756 عملية خلال 72 ساعة، هذا يعني رفع وتيرة العمليات
2: تشمل بري العسكرية وجوي أيضا؟
4: بالتأكيد طبعا، هو لم يحدد بالضبط ما هي العمليات، لكن من الواضح أن العمليات يعني متعددة، يعني تحدث عن طيران جوي، عن يعني سلاح الجو، عن طيران أيضا مسير، عن عمليات مدفعية، عن صواريخ، عن عمليات قناصة، عن عمليات متعددة، وهذا يعني رفع وتيرة العمليات العسكرية، ويعني أيضا أن الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية بدأت فعلا يعني تضرب في اتجاهات عديدة، وأيضا تحدد موقفها في هذا القتال. صحيح أنه لم يعلن حتى هذه اللحظة عن عملية شاملة أو عن مواجهة شاملة في هذا الوقت، ولكن واضح أن هذه العمليات دارت في مناطق كثيرة، يتحدث عن توزعها في كل المناطق، ربما 756 عملية خلال 72 ساعة، ربما 10 عمليات كل ساعة، يعني إذا ما قرأناها بالأرقام
2: بالحسابات.
4: نعم، هذا يدل أيضا على اتساع بنك الأهداف، اتساع رقعة العمليات، اتساع الخريطة، مسرح العمليات. العمليات أيضا لم تعد بس فقط في مكان واحد،
2: تغير الواقع العسكري. هذا العدد الكبير من العمليات، هل له نجاعة؟ هل يغير شيئا في الواقع العسكري، في السيطرة؟
4: بالتأكيد طبعا في ميزان القتال تغير، ولكن تغيره جزئيا. أولا تحتاج الحكومة اليمنية إلى تحديد الهدف بالضبط. حتى هذه اللحظة صحيح أن رئيس المجلس القيادي الرئاسي تحدث عن أن العمليات العسكرية هدفها الوصول إلى صنعاء، لكن عمليا الضربات الجوية لا تحسم قتالا، ولكن أيضا مسرح العمليات لهذه الضربات المتنوعة، سواء سلاح الجو، الطيران المسير، المدفعية، الصواريخ، كل هذه الأدوات تتوزع في مسرح عمليات واحد. الهدف منها طبعا إشغال الحوثيين، أيضا يعني إبعادهم عن هذه المناطق التي يقومون بتكثيف الهجمات عليها. أيضا تقوم هذه العمليات والضربات باستهداف الحشود، كما حدث اليوم مثلا في شرقي تعز، في المعسكر الذي أعلنت الحكومة اليمنية أن استهدفته في هذه المناطق. الإمدادات والتعزيزات أيضا باتجاه لحج، باتجاه عدن، أيضا في مناطق مأرب اليوم تم استهداف يعني مناطق أو مواقع للحوثيين، سواء بالطيران الحربي أو بالطيران المسير. فإذا التغير قد يكون جزئيا، ولكن دائما ومن رصدنا خلال الفترات الماضية، طبعا تعلم الحرب اليمنية منذ 2015 الضربات الجوية كانت عنوان رئيسي للقتال خلال هذه الفترات، لم تكن تحسم الضربات الجوية أي عمل ميداني يحتاج إلى تقدم بري. حتى هذه اللحظة ليس هناك يعني إعلانا بتقدمات برية. التقدم البري فقط تم من خلال الحوثيين في ساحل البحر الأحمر والمخا وباب المندب، ويتم أيضا الاشتباكات برية في مواقع غربي تعز، جنوبي تعز، أو في المناطق المحيطة بمدينة تعز.
2: هل يبدو الطرفان عفوا قادم

0: متساويين في مسألة خطوط الإمداد من الطرفين، بمعنى أنهما لا يحرمان المدد سواء على المستوى الجنود، على مستوى الآليات، على مستوى بقية القضايا اللوجستية.
1: توزيع الخارطة اليمنية يمنح الطرفين طبعا يعني رفاهية الإمداد في كل المناطق. لماذا؟ الحوثي يسيطر على شمال غرب البلاد كاملة، ولديه أيضا حضور في الحديدة، ولديه أيضا مناطق تماس في تعز، في الضالع، في مناطق معينة. لذلك الجميع يتقاتلون على الوصول والإمدادات والتعزيزات والتحشيدات حتى هذه اللحظة. الحوثي مثلا في تعز، المدينة تنقسم إلى قسمين، قسم يتبع الحوثي وقسم تتبع الحكومة اليمنية. الآن كل طرف يحاول أن يطوق الطرف الآخر حتى لا تصل التعزيزات والإمدادات. لذلك رفعت الحكومة اليمنية وتيرة عملياتها العسكرية ل 756 خلال فقط 72 ساعة، يعني أن هذا تحاصر تحشيدات الحوثي وإمداداته وتقطع أيضا طرق الوصل بما فيها الجسور، بما فيها الإمدادات الأخرى.
0: شكرا جزيلا لك زميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة في الاستوديو. الآن إلى لبنان، إذ أفاد مراسلنا بأن مناطق عدة في الجنوب تعرضت لقصف إسرائيلي شمل محيط بلدات حاريس والقنطرة وكفر تبنيت. سياسيا قال الأمين العام لحزب الله أن السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. ودعا الأمين العام لحزب الله السلطة في لبنان إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. الآن معنا لمناقشة هذا الملف من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، معنا من جبل لبنان واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي. وسأبدأ معك سيد واصف عواضة، بناء على ما قاله الأمين العام لحزب الله، الحقيقة يعني هو جزء مما قاله تقريبا امتداد لموقف الحزب، لكن هل قرأت جديدا بشكل عام في خطابه إزاء مسألة الصراع مع إسرائيل وأيضا إزاء قضية التفاوض؟
2: يعني حقيقة الأمين العام لحزب الله لم يقل شيئا جديدا بارزا في خطابه اليوم. خطابه يعبر عن طبيعة المرحلة، وهي مرحلة جمود وتجميد ورهان على الوقت بانتظار ما ستأتي به التطورات على أكثر من صعيد، سواء على صعيد الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، أم على صعيد التطورات المتعلقة بالواقع الإيراني الأمريكي. لذلك خطاب الأمين العام لحزب الله أكد المؤكد، أكد على مواقف سابقة، وبالتالي لم يطرح أي مبادرة في هذا المجال سوى تكرار الحديث عن دعوة السلطة اللبنانية إلى وقف المفاوضات وإلى بالتالي يعني وضع استراتيجية جديدة. رسالة كانت أيضا رسالة داخلية للحزب الله، رسالة تعبئة، تأكيد على استمرارية الموقف. هنالك بعد، كما قلت، بعد تعبوي في كلام الأمين العام لحزب الله، رفض للضغوط الرامية لنزع السلاح، الالتزام بالقضية الفلسطينية. غلب إذن كما قلت عليه الطابع التعبوي، وأكد أن الاستسلام يعني نهاية الحزب ونهاية لبنان بشكل عام حسب تقديري. لذلك كما قلت الخطاب منسجم مع طبيعة هذه المرحلة التي تتسم بالجمود والتجميد.
0: طيب سيد بشارة الشربل، يعني ربما بالتوازي مع هذا الخطاب سمعنا تصريحات إسرائيلية من سموتريتش على سبيل المثال، الذي كان يتحدث عن غزة وعن الضفة، لكن ربط موضوع غزة بموضوع لبنان من حيث ضم الأراضي، مسألة الضم. قال يجب على إسرائيل أن لا تتوقف عن مسألة الضم وأن لا تستثني الضم الأراضي في لبنان حتى الليطاني. وبالتالي ألا يعزز هذا فكرة ما يطرحه الأمين العام لحزب الله من أن إسرائيل لا تفهم إلا مبدأ القوة في الصراع؟
3: سموتريتش تعود أن يدلي بتصريحات متطرفة من هذا النوع. المؤسف في تصريحات سموتريتش أنه يجعل نتنياهو أكثر اعتدالا، علما أن نتنياهو خاض كل الحروب المتطرفين في إسرائيل الأساسية في المرحلة الأخيرة. لكن على العكس من ذلك، كلام سموتريتش يمكن أن يدعو اللبنانيين إلى مزيد من مطالبة حزب الله بالانضواء في كنف الدولة لكي تستطيع الدولة استعادة الأرض التي تسبب حزب الله باحتلالها من جديد وتستعيد سيادتها على أرضها. هذا كلام يجب أن يحض لبنان ويحض المسؤولين اللبنانيين ويجعلهم يشعرون أكثر فأكثر

0: التالي ليقول ماذا جنى في أولي البأس حين تضامن مع يحيى السنوار، وفي السأر لخامنئي حين تضامن مع إيران. حزب الله لم يجري أي مراجعة جدية، استنتج حزب الله الاستنتاج الوحيد أنه كان هناك خلل تكتيكي في تقديره للمسائل، وبالتالي يضيف خطرا سموتريتش على خطر عدم مراجعة حزب الله، ويدفع الدولة اللبنانية ويجب أن يدفع اللبنانيين جميعا الإحساس بأن التطرف الإسرائيلي يتخادم مع التطرف الذي يمارسه حزب الله في على الأراضي اللبنانية خدمة لإيران، والضغط على حزب الله لكي نبدأ عملية التفاوض بجدية وتطبيق ما يلتزم به لبنان وما تلتزم به إسرائيل بواسطة الضغط الأمريكي وبواسطة الإرادة اللبنانية الداخلية لبدء مسار يمكن أن يري اللبنانيين ضوءا في نهاية النهار.
1: طيب سيد واصف عواض، هل لمست أي إشارة في خطاب الأمين العام لحزب الله لإمكانية الموافقة فعلا وبشكل عملي على الحوار مع بقية الأطراف لا سيما الحكومة في لبنان؟
2: حقيقة حزب الله لا يعارض الحوار مع أي طرف يعني، ولكن على أي أساس؟ هذا هو السؤال. إذا كان الموضوع هو موضوع حوار من أجل نزع السلاح، نعم حزب الله يرفض هذه المقولة ولا يحاور على هذا الأساس. ربما يحاور حزب الله على أساس استراتيجية وطنية دفاعية تضعها السلطة اللبنانية، وهذا ما نادى به رئيس الجمهورية ونادت به الحكومة في جلسة الثقة، وبالتالي لذلك حزب الله لا يمكن أن يحاول على أساس نزع السلاح. نعم حزب الله يريد الآن كما فهمت من يعني بعض قياداته أنه على الأقل فلتقدم إسرائيل يعني ولو خطوة معينة، انسحاب من منطقة يعني وتسلم الجيش اللبناني لكي يفتح باب الحوار. أما في هذه المرحلة فلا أعتقد أن حزب الله في وارد التحاور مع السلطة حول موضوع نزع السلاح من دون أن تقدم إسرائيل أي شيء، لأنه يعتقد أن هذا الحوار لن يوصل إلى نتيجة وسيكون مجرد حوار طرشان لا أكثر ولا أقل. على كل حال يعني هذه المرحلة هي التي تفرض نفسها على كل الأطراف. قبل أسبوع قال لي سفير عربي يعني فاعل في بيروت أن هذه المرحلة هي مرحلة عدم اليقين، بمعنى أنه إذا أحد ما قال لك أن هنالك تصعيد لا تستطيع أن تصدق، وإذا قال لك أن هنالك اتجاه نحو الحلول أيضا لا تستطيع أن تصدق. إذن المرحلة هي التي تفرض طيب. نفسها على حزب الله وعلى غير حزب الله.
1: سيد بشارة شربل، في مقابل موقف الحزب وأمينه العام، ما المحفز الذي يمكن أن يعول عليه لبنان ليجعل إسرائيل تعدل عن فكرة البقاء في المناطق التي تحتلها الآن في جنوب لبنان؟
0: ليس أمام لبنان أوراق كثيرة ليلعبها لبنان الرسمي. هو الورقة الوحيدة التي لجأ إليها والتي كانت أفضل الممكن هي التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا مسار معقد وطويل يفترض أن تمارس خلاله الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لكي تبدأ الانسحاب أو تلتزم باتفاق الإطار بما يمليه من انسحاب إسرائيلي من جهة ونزع سلاح حزب الله يقوم به الجيش اللبناني، أو حصر السلاح، ممكن التسمية أن تكون حصر السلاح، انضواء حزب الله بكنف الدولة، تسليم سلاحه للدولة. لبنان لا يستطيع إلا الرهان على التفاوض، لأن الرهان على السلاح أنتج الكوارث وأنتج 70 قرية مهدمة و 8% من الأراضي اللبنانية محتلة وكوارث إيواء ومشردين، وبالتالي مسار المفاوضات هو المسار الوحيد الذي يمكن الرهان عليه.
1: من جبل لبنان الكاتب المحلل السياسي بشارة شربل، وأيضا من جبل لبنان واصف حواض الكاتب المحلل السياسي، شكرا لكما. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مشاهد

0: مشاهدينا، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. سنحاول استقصاء مزيد من المعلومات المحدثة في القطاع مع الزميل هاني الشاعر، انضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة. لك الكلمة هاني. هاني، سنتابع معك أبرز المعلومات المحدثة في القطاع، لا سيما بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة وأثر ذلك على ما يجري في القطاع. نتابع معك آخر المعلومات المحدثة خلال الساعات الأخيرة. هاني تفضل.
1: نعم نشوان، نبدأ من أحدث تطور ميداني في منطقة شمال قطاع غزة، حيث سجل استشهاد فلسطيني قبل قليل وإصابة 3 آخرون بجروح مختلفة، نقل إلى مشافي شمال قطاع غزة بفعل إطلاق نار مكثف من آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة عند حدود بلدة بيت لاهي ورا الشرقي من مخيم جبالي. طلقات نارية لا تزال تصل خيام النازحين، ويتحدث نازحون عن أن إطلاق النار بشكل مباشر يستهدف الخيام منازل يسكن أو منازل آيل للسقوط يسكن فيها نازحون في منطقة شمال قطاع غزة، في منطقة نتوام، منطقة السلاطين إلى الغرب من بيت لاهي تحديدا، وفي منطقة الصفطاوة أيضا شمال مدينة غزة، وفي منطقة أبو شرخ ومناطق أخرى تتعرض لإطلاق نار مباشر منذ ساعات بالتزامن مع تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط مدارس بيت لاهي شمالية القطاع. أما الوضع في المنطقة الوسطى فأفدنا به أو أفدنا قبل قليل بإصابة فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أما هنا في المنطقة الجنوبية من القطاع فسجل استشهاد فلسطينيين 2، أحدهما طفل تعرض لرصاصة في رأسه في منطقة وسط مدينة خان يونس بعد أن أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار من المناطق الشرقية إلى وسط مدينة خان يونس. نقل الطفل هنا إلى مجمع ناصر الطبي. وصباح هذا اليوم أيضا سجل استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي إلى الغرب من المدينة، تلك المنطقة المكتظة التي تقصف بين فينة وأخرى من مسيرات ومن آليات عسكرية إسرائيلية، على اعتبار بأن هناك أيضا توسعة لمنطقة أو للخط الأصفر في المنطقة الجنوبية لمواصي خان يونس، كذلك مواصي مدينة رفح جنوبية القطاع. أما في مدينة غزة بالعودة إلى حدث استهداف مركبة مدنية كانت مع ساعات المساء من قبل طائرة مسيرة، أدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، ودمرت هذه الغارة أيضا المركبة بشكل كامل. كما هو واضح بأن معظم الغارات تؤدي إلى احتراق وتدمير المركبات وأيضا استشهاد من هم بداخل هذه المركبات، قليل من ينجو من هذه الغارات من شدة الصواريخ المستخدمة في هذه الغارات من المسيرات التي تحلق على مستويات منخفضة في مختلف أجواء قطاع غزة. كل ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة. قبل قليل سقطت بعض القذائف المدفعية في حي الشجاعية المدمر شرقي مدينة غزة، بعض القذائف تسقط في محاذاة الخط الأصفر وتصل الشظايا إلى الخيام التي تؤوي عائلات فلسطينية نازحة. بحكم الاضطرار تسكن هذه العائلات في مناطق خطرة في محاذاة الخط الأصفر، لكن التوسعة الإسرائيلية تضيق من المساحات التي يمكن للنازحين أن يتوجهوا إليها في داخل حدود قطاع غزة. التوسعة وصلت تقريبا أو قرابة 70% من مساحة قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وفي منطقة شمال قطاع غزة ونقصد بيت حنون وبيت لاهية وجباليا، هذه مناطق محتلة بشكل شبه كامل من قبل القوات الإسرائيلية، عدا أيضا مدينة رفح المحتلة بشكل شبه كامل أيضا من قبل القوات الإسرائيلية، وهناك أيضا احتلال شبه كامل لمناطق شرق قطاع غزة تقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين، عمليات هدم مستمرة من قبل آليات عسكرية إسرائيلية، عدا الحفريات المستمرة وإقامة سواتر ترابية على طول المناطق الشرقية تعزل أو تفصل المنطقة الصفراء عن بقية مناطق قطاع غزة، إلى جانب إضافة مواقع مستحدثة من قبل جيش الاحتلال في المناطق الشرقية من قطاع غزة. نشوان
0: هاني الشاعر من خان يونس، شكرا لك. إلى سوريا، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة دهم وتفتيش في بلدة كودنا في ريف القنيطرة جنوبية سوريا. للمتابعة معنا من ريف القنيطرة مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. هل اتضح هدف قوات الاحتلال في ريف القنيطرة منتصر؟
2: نعم، يعني قوات الاحتلال كانت قد قصفت أراضي زراعية بين بلدتي كودنا وبريغا بريف القنيطرة الأوسط بعدة قذائف مدفعية. وحقيقة هذه السياسة يعني هي سياسة جديدة تستخدمها قوات الاحتلال منذ نحو الشهر تقريبا، سياسة استهداف الأراضي الزراعية إذا ما حست أو شكت بأي أمر، أو من خلال محاولتها يعني استهداف مصادر الرزق للأهالي في محافظة القنيطرة، كون هذه المنطقة تعتمد على الزراعة وعلى رأي الأغنام. لكن هذه المرة بعد عملية القصف التي استهدفت الأراضي الزراعية بين قريتي كودنا وبريغا، توغلت يعني أكثر من 15 آلية ودخلت إلى بلدة كودنا وبدأت بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل. على ما يبدو أن قوات الاحتلال لديها معلومات لأمر ما، لأمر طارئ، وعادة ما يكون هنالك إنذارات يعني تقول قوات الاحتلال لاحقا بأنها كانت كاذبة أو غير صحيحة لخطر ما على يعني قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل. لكن بطبيعة الحال توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي هي تكون عادة توغلات اعتيادية يومية في محافظة القنيطرة وكذلك في ريف درعا الغربي تحديدا في حوض اليرموك. أما هذا التوغل فهو يتميز بأنه جاء بعد عملية قصف استهدفت يعني أراضي زراعية قرب قرية كودنا. حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي عملية اعتقال في هذا التوغل. وبطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هذا التوغل اليوم، ويعني حقيقة يوم السبت والأحد عادة قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تنفذ تحركات عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية، ربما بسبب أيام العطلة، لكن في الأيام العادية يوميا أو بشبه يومي يكون هنالك تحركات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إما من خلال عمليات التوغل ونصب الحواجز بين القرى والبلدات، أو من خلال يعني الدخول والتفتيش ومداهمة بعض المنازل في هذه القرى، كذلك عمليات القصف التي بدأت تستهدف قرى وبلدات قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. طبعا نتحدث عن أطراف هذه القرى وتستهدف كما ذكرت الأراضي الزراعية وهي مصادر رزق للأهالي. وأكثر عمليات القصف تكون قرب قرية الرفيد وكذلك قرية الحميدية. وبطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي تصل عملياته العسكرية لانتهاك لاتفاقية فض الاشتباك عام 1974 حتى يعني أطراف ريف دمشق الغربي القريبة من جبل الشيخ تحديدا بلدة بيت جن. يوم أمس كان هناك توغل بعمليات عسكرية على أطراف هذه البلدة.
0: الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة، يصحبكم جلال شهده.

0: مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ثقة مفقودة وتجاذب بين التهديدات والدبلوماسية ومخاوف في أسواق الطاقة من شح الإمدادات قبل دخول الشتاء، تلك هي الصورة الغالبة على الصراع الإيراني الأمريكي على مشارف شهره الثامن. فطهران لا تزال تعلق آمالا على الدبلوماسية في انتظار رد رسمي أمريكي على مقترحها الأخير، لكن قائد جيشها يهدد في الوقت ذاته بأن أحدا لن يتمكن من التجارة وممارسة الحياة في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من ذلك. أمريكيا لا تبدو إدارة ترامب وهي في غمرة حملة الانتخابات النصفية في عجلة من أمرها، مراهنة كما تقول على تردي الوضع الاقتصادي في إيران لتفتح ملفات أكثر وتفرض شروطا أقصى. في الأثناء تكشف المصادر عن سعي الوسطاء القطريين لجسر الهوة بين الموقفين، فهل سيتمكن أحد الطرفين من لي ذراع الآخر أم سيعود الصراع إلى سيرته الأولى؟ ولماذا تتجدد تهديدات طهران لدول الجوار وسط الحراك الدبلوماسي؟ وإلى متى سيبقى مؤشر الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة رهنا بتسوية قد تأتي أو لا تأتي؟ هذه القضايا وغيرها نضع على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، السيد معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد، الدكتور سليم زخور، الباحث المتخصص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسيد أمين أموري، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. رغم رفض الرئيس دونالد ترامب للمقترح الإيراني الأخير، إلا أنه هناك لا يزال في نيويورك رهان على الدبلوماسية، خاصة قبل الوسطاء يبذلون جهودا مكوكية، وأيضا طهران حيث أعلنت بأنها متمسكة بما يحصل في نيويورك. على ماذا تراهن دكتور حسن؟
1: تقديري كما تفضلت، هناك دأب من الوسطاء لاستمرار هذه العملية التفاوضية باعتبار البدائل خطيرة على المنطقة. الإيرانيون أبدوا رغبة في التوصل لحل، طبعا تمسكوا بشروطهم بل وازدادوا يعني تصلبا كما أرى، لكن بكل الأحوال أتى الرد غير رسمي من لسان رئيس الولايات المتحدة رافضا الرد الاقتراح الإيراني، ولم يردوا. يعني غالبا إذا كان هناك طرف يدأب للدبلوماسية عندما تقدم له مقترح يأتيك برد يعدل بعض البنود، إلى الآن لم تتلقى طهران ذلك الرد. هناك دوائر في إيران ترى أو تتفائل بأن هذا المسار بدفع الوسطاء، خاصة قطر منخرطة بشكل قوي كما يبدو، أنها تؤدي إلى تجسير الهوة. لكن تقديري أن هذا صعب جدا، لأن القضيتين الرئيسيتين المستعصيتين، ما أولا المسار في مضيق هرمز، الإيرانيون يصرون على التفاهم الإيراني العماني كأساس، الأمريكيون يريدون مسارا لهم خارج الرقابة الإيرانية العمانية، وثانيا البرنامج النووي. خلافا لمذكرة التفاهم، الأمريكيون يصرون على أن يكون جزءا من الاتفاق منذ بدءه، بينما الإيرانيون يصرون على إرجائه لمرحلة لاحقة، أي ما زالوا يفصلون بين ما أتت به الحرب وما سيستجد بعد ذلك والعودة لما قبل الحرب من مفاوضات نووية. ولذلك هذين ملفين شائكين يصعب جسر الهوة فيهما، لكن هناك دأب للوسطاء ولذلك هناك من يعني يعول عليه.
0: دكتور باترسون، ما مغزى عدم يعني تبني الإدارة الأمريكية فعلا لرفض هذا المقترح الإيراني ويبقى حتى الآن غير رسمي؟ طبعا الرئيس دونالد ترامب قال بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة مباحثات هذا الأسبوع. طالما بأنه رفض بشكل غير رسمي المقترح الإيراني، التفاوض على ماذا؟
2: رفض الرئيس المقترح لأن هذا المقترح كان قد رفض من قبل وتضمن الشروط التي أصلا لم تكن الولايات المتحدة ستقبلها، والوسطاء يدخلون في مباحثات مع إيران، وأقترح عليهم أن ينصحوا إيران بتقديم مقترح مختلف يقبله الرئيس ترامب. فالفكرة مفادها أنه يجب فتح المضيق قبل أن تعمد الإدارة الأمريكية إلى التفكير في تخفيف العقوبات أو غيرها من المطالب الاقتصادية الإيرانية. لا يحق لإيران السيطرة على مضيق هرمز ولا يمكنها أن تتحكم به، وبالتالي يجب أن تفتح المضيق. هذا هو موقف الرئيس ترامب، وهو يقول أنه لن يدفع لإيران مقابل ذلك، لن يحرر أي أموال مجمدة ولن يخفف العقوبات ولا يدفع تعويضات ب 350 مليار.
0: نعم دكتور لقاء، أنت قبل يومين على هذه الطاولة قلت لماذا سيقبل الرئيس دونالد ترامب بشروط لم يقبلها سابقا وهو يعتقد بأنه يحقق مكاسب. اليوم قال دونالد ترامب ما قدمه الإيرانيون مرفوض وكان يمكن أو ربما كنا لنقبل به قبل عام بحسب ما أشار. إلى أين يؤدي هذا؟
3: هو طبعا لأنه هو يعتقد أنه المناخ الاستراتيجي الآن على الأرض لصالحه وليس لصالح إيران. أولا هناك نفط يخرج من حسب كلام الأمريكان بكميات ممتازة من المضيق، وثانيا الحظر الجوي والاقتصادي أو الحصار البحري أيضا بدأ يفرض على إيران قدر كبير من الضغوط. ما تبقى لإيران في البحر حوالي 15 مليون برميل حسب كلام بيسنت وزير الخزانة، وبالتالي حينما تنتهي هذه تنفذ قدرة إيران على بيع أي شيء. ولا أعرف إن كان قد تفاهم مع الرئيس الصيني على شيء، ولكن يبدو أنه طلب منه عدم مساعدة إيران في المستقبل بشؤون الاستخبارية على الأقل أو بتصدير الأسلحة أو معدات الصواريخ والمسيرات. بالتالي هو يعتقد أنه يربح في الحرب غير العسكرية، وربما يكون هناك أيضا تحضير للحرب العسكرية هو يحتاج المزيد من الوقت. وظني أن كل هذه الإجراءات الدبلوماسية هي لكسب الوقت وإضاعة الوقت ومنع إيران من المبادرة في اللحظة أو في الوقت القاتل له الآن قبل الانتخابات أو عشية الانتخابات أو قبل أن تجهز الولايات المتحدة العدة والعدد والتفاصيل الدقيقة مع إسرائيل لتصعيد عسكري. هذه تسويات أو مفاوضات لن تنتهي، وسيكون هناك يعني إيران تستغرق فيها وتعتقد أنها يمكن أن تفضي إلى نتائج لكنها بالحقيقة لن تفضي إلى شيء. وبالمناسبة يعني العرض الإيراني هو ليس فيه شيء جديد، يعني كان ممكن أن يقبل بالمناسبة، يعني حتى الأموال اللي طلبوها 12 مليار ممكن تخفيضها 3 مليار مثل ما كانت. يعني ممكن أمريكا تناقش بالتفاصيل لو كان هناك رغبة أو إرادة بالتسوية، لكن القضية لا تتعلق بحتى القضية النووية، ليست هناك إرادة بالتسوية على الأقل الآن، لأنه هذه لا تتضمن استسلام. إحياء النظام من جديد، يعني سيكون لديه القدرة على بيع النفط وسيكون لديه القدرة على استعادة النشاط، استعادة العافية الاقتصادية، وهذا أمر ليس مطلوبا الآن أمريكيا. التسوية ليست هي الهدف في هذه المرحلة، الاستسلام هو الهدف. طبعا إيران ترفض ذلك أنا أعرف ولديها القدرة على هذا، لكن هذا ليس رفع الراية البيضاء. ما يهيئ له بعد الانتخابات الأمريكية هو عملية عسكرية بقوانين وقواعد جديدة مختلفة على صعيد الميدان. نعم.
0: دكتور محجوب، أمام هذا التصلب المواقف، إيران ملتزمة بالشروط، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا المقترح، ما خيارات الوسطاء الذين لا يزالون حتى الآن يعملون على جسر الهوى؟
4: جلال، خلينا نعترف أولا أن هناك غموض حول ما يسمى بالمقترح الإيراني، والشيء الذي يلفت الانتباه بحق هو لا الولايات المتحدة تقول ماذا قدم لها ولا إيران تقول ماذا قدمت. نحن لا نعرف إلا فكرة السبع أيام، لكن لا نعرف أي شيء آخر قابل للثقة وقابل الاعتماد عليه. نعرف ونخمن بأنه أشياء كانت تطرح حول رفع العقوبات، حول الأموال، استرجاع الأموال إلى غير ذلك. هذا الغموض في حد ذاته ملفت الانتباه. لماذا يصر الطرفان على ألا يقول ما الذي يجري الحديث حاله؟ وربما هذا في حد ذاته نوعا من حماية المقترح وليس قتله، حتى وإن بدت الولايات المتحدة رافضة له. هناك تفصيلة مهمة جلال، ما الذي تغير بالنسبة لإيران والولايات المتحدة خلال أسابيع القليلة الماضية؟ هناك متغيرين مهمين ومعطيين. المتغير الأول سياسة المنبوذ الاقتصادي، ليس فقط فرضها إنما التسارع في فرضها والذهاب للحصار الجوي، بحيث أن هذه العقوبات التي كان يمكن أن ينتظر شهور لتظهر آثارها أصبحت في نفس الساعة مؤثرة على الإيراني، وبالتالي أصبح هناك ليس فقط ضربة بل أنها تؤثر في تفاصيل الحياة وتؤثر على صانع القرار دفعته لأن يتحدث في الأضرار. المسألة الثانية، هنالك تحسن واضح في كميات النفط التي تصدر من قبر المضيق. نحن نتحدث اليوم عن 13 مليون برميل، السابق كان 20 مليون برميل. معنى ذلك أن ورقة المضيق تسحب تدريجيا ويضعف تأثيرها على الولايات المتحدة كورقة ضغط. ومن هنا تجد الرئيس الأمريكي في وضع وكأنه يتحدث أنه ليس عليه ضغوط. ثم الأمر الثالث باعتقادي لا يقل أهمية، أن الرئيس الأمريكي يبدو مرتاحا من موضوع الانتخابات النصفية وكأنها لن تحدث، ولا يبدو أنها موجودة في أجندته كعامل ضاغط. بالنسبة لا نعرف، لسنا متأكدين إن كان يمثل أو أنها حقيقة، لكن لا يبدو أنها تؤثر كثيرا على قرار. هذا المشهد برمته عمليا يجعل التصعيد هو سيد الموقف بشكل كبير. الذهاب للخيارات العسكرية وبمعنى آخر الغير السياسية هو خيار وارد حتى اللحظة الأخيرة ما بعد الانتخابات النصفية. لكن أيضا هناك قضية أساسية تتعلق بدور الوسطاء. الوسطاء والمجتمع الدولي لا يريد تصعيدا، يريد حالة ما يسمى exit strategy، سياسة خروج بالمشهد الآن تضمن فتح المضيق في أسرع وقت ممكن.
0: دكتور صالح، انطلاقا من هذا دور الوسطاء رغم الانخراط في هذا الدور وفي الوساطة، من جديد إيران عبر قائد الجيش تهدد دول المنطقة إذا لم تصدر إيران نفطها وليس لديها حرية طيران مدني فلن ينعم أحد بهذا. كيف تفهمون هذا رغم انخراط دول المنطقة؟
5: إذا سمحت لي أستاذ جلال، راح أتساءل، هل هذا التهديد موجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني يريد أن يقول لهم بأن حصاركم وضغطكم الاقتصادي ومنع الطيران والتهديد لم ينفع ولن ينجح معنا، أم هو تهديد لنا لدول المنطقة أو لنا؟ شكرا. إذن هو للوسطاء يريد أن يقول لهم تحديدا، أنا بظني أنكم أنتم ستدفعوا الثمن إذا عادت مرة أخرى، أو إذا لم تستطيعوا أن تقنعوا واشنطن بحل وقبول لشروط إيران. هكذا تفسر. وبالتالي ماذا يقصد ومحسن رضائي عندما قال لا طيران ولا مطارات إذا لم نستطيع نطير قبلها، لا موانئ في المنطقة إذا لم تتح موانئ، لا نفط يصدر. اليوم يقول لا تجارة إذا لم تكن لدينا تجارة. أنا
0: لا علاقة مع الولايات المتحدة، حتى يقول طيب عليكم أن تتراجعوا علاقتكم مع الولايات المتحدة.
5: في مقولة يعني لا يمكن أن تقنع شخصا بالمنطق إذا كان هو يتبنى فكرة لا منطقية. وبالتالي عندما نقول يا جماعة لا يجوز أن تدفعون دفعا إلى المظلة الأمريكية بهذا التهديد ثم تقولوا له تتخلوا عن هذه المظلة وتخلوا عن هذا التحالف الاستراتيجي وتعالوا لكي نتفاهم معكم أو نشكل يعني مفهوما أمنيا أو منظومة أمنية تحت هذا التلويح وتحت هذا الارتهان. وبالتالي أنا أعتقد يعني سيد عرقجي اليوم لما قال الحل التفاوضي وحده هو الذي سيخرج من هذا المأزق، هو المأزق الإيراني أم المأزق الأمريكي؟ أنا كنت أسمع في بداية هذه الحرب وأظن هنا على نفس الطاولة قيل هذا الكلام، ترامب في مأزق استراتيجي، إذن لماذا ننقذ ترامب؟ وأنا أذكر رديت على أحد الزملاء في هذا البرنامج، هذا خروج ترامب من المأزق يخرج المنطقة كلها. فبالتالي أعتقد الآن من هو الأقرب للتفوق، المأزق الأمريكي الذي هو لم يحسم الحرب الإيرانية أم المأزق الإيراني الذي هو يخضع الآن تحت هذه العقوبات وتحت هذا الضغط ويقول لن أختنق لوحدي؟
0: طيب أسمع رد منك دكتور حسن، يعني كيف تهدد الوسطاء الذين يبذلون جهودا كبيرة لوقف الحرب وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، وأنت تهددهم بأمنهم باقتصادهم بالأجواء، كيف يعني كيف يستوي هذا؟
1: نقطتين جلال، المجلس الأعلى للأمن القومي قال بأنه لا يوجد تهديد على المطارات في المنطقة، اليوم التهديد، اساسا التهديدات في الاسبوع
5: فسرت خطا.
0: قائد الجيش اليوم، قائد الجيش الايراني،
1: قائد الجيش لاحظ انه التهديدات ازدادت في الاسبوع الماضي. لماذا؟ بعد ان انتهت صلاله، توقفت وذهب البعض لبرلين والتقى بإيال زامير الاسرائيلي. بعباره اخرى ايران تقول باننا نعلم، والتهديد اذا اصطف جارنا، تكلم أمين المجلس الأعلى الأمن القومي بوضوح،
0: لم يؤكد ولا مصدر موثوق
1: الإيرانيون يؤمنون،
0: لم يؤكدوا هذا.
1: أمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني قال ذلك وهو مؤمن بذلك.
0: طيب،
1: مخطئ أو مصيب هذا نتركه للرسميين، لكن بكل الأحوال الرؤية الإيرانية أن هناك اصطفاف لجانب العدو، وبالتالي أنت لديك أداة للضغط، لماذا لا تستخدمها؟ ولذلك يزداد حجم التهديدات. النقطة الثانية جلال، أنا تقديري لماذا رفض الرئيس ترامب هذا المقترح؟ لأنه أنا اطلعت على أجزاء من المقترح الإيراني، لأنه استسلام كالمذكرة التفاهم. إيران تريد إيذاء ترامب حربا أو سلما، بالدبلوماسية أو بالحرب، وإسقاطه، بالتالي إسقاطه في الانتخابات، ثم الضغط عليه أكثر، ثم ربما نذهب في يعني تستهدفه في الداخل الأمريكي. هذا هو المقصد الإيراني، ما زالت سائرة على هذا
0: في الانتخابات.
1: تجد الرئيس ترامب يقول بأنه 20 مليون يمر، مرة قال مليار برميل مر، لكنه في نفس الوقت مهووس بإيران. يعني عندما تنظر إلى خطابه هو مهووس بإيران. خطابه في الأمم المتحدة حلله أحد الإيرانيين، الباحثين الإيرانيين، 25% تقريبا من ركز على إيران، انتصرنا على إيران، نسيطر على هرمز، نمر بالنفط. طب لماذا تكرر هذا؟ ما سبعة أشهر من الانتصار، سيطر على هرمز، إذن لماذا هذا الفرح بأن إيران أتت للمفاوضات؟ تتذكرون كيف كان يتكلم في بداية قبل عرض المقترح عليه؟ لذلك نحن إزاء واقع مختلف عن الذي يراد تصويره إعلاميا في الولايات المتحدة. والخطاب الأمريكي مبني على هذه الدعاية الرسمية.
5: إذا سمحت لي، هي ما زالت حرب دعاية وحرب رواية. عرقجي يقول الولايات المتحدة بحاجة إلى صفقة أو اتفاق لكي تخرج من المأزق. بالمقابل ترامب يقول الإيرانيون هم الذين يستعجلوا ويريدوا أن يصلوا إلى هذا المأزق. لماذا لا تفصح إيران كما أفصحت قبل المذكرة التفاهم عن بنودها في التلفزيون الإيراني، عن ما الذي قدمته من ورقة، وتخلصنا من هذا القرار؟
1: تفصح يا دكتور،
5: أفصحته المرة اللي فاتت دكتور حسن.
1: يوم قبلها كنا مع جلال، أنا تكلمت في المحو في الفحوى، لكن لم يكن معلن. يعني اليوم الثاني
5: يعني لم تقدم فعلا. إيران دكتور حسن، لم تقدم إيران عبر الوسيط القطري أي ورقة إلى الولايات المتحدة.
0: طبعا نسمع دكتور جيمس قبل المتابعة مع باقي ضيوف. دكتور جيمس،
2: هل سمعتك تقول أن المقترحات التي تقدمت بها إيران هي للاستسلام؟
0: بالعربي دكتور لو سمحت.
2: بوشكيان قال أنه لن يكون هناك استسلام، هو للولايات المتحدة. المقترح هو لاستسلام الولايات المتحدة. المقترح هو اقتصادي، مطالب اقتصادية من الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي ليس في موقع ليدفع لإيران حتى تفتح المضيق.
0: دكتور معن، في هذه النقطة أن تهدد الوسيط الذي يبذل الجهود لجسر الهوة ولوقف هذه الحرب، كيف تفهمها؟
6: يعني أفهمها من باب الفائض الثقة بالذات الموجودة عند الجانب الإيراني. هناك في حالة من الاستخفاف بالآخر، أيا كان الآخر، سواء الولايات المتحدة أو غيرها. وبالمقابل يعني في المقابل نفس الشيء، المنطق الأمريكي المتخم بقوته وبزهوه وبثقته الفائضة بنفسه. إحنا في يعني في حرب كلامية وتصعيد كلامي عالي باعتقادي. صحيح. لكن في مفارقة، إنه في مفاوضات جارية، يعني بيجلسوا مع بعض بيتكلموا هيك. يعني ثلاث ساعات في نيويورك جلسها بوتكوف وكوشنر مع عراقجي ومع في الوسيط القطري، وقال بعدها الرئيس الأمريكي نفسه أن المباحثات كانت بناء للغاية. إذا كانت بناء للغاية في نيويورك ثم بقيت، ثم هو يعدنا اليوم بأن في هناك مزيد من المباحثات. إذا عندما يجتمعوا، هل غبار هذا الكلام الكثيف العالي النبرة العالي التصعيد هو الذي يجري بين الطرفين، أم أنه يعني هناك شيء ما سيتمخض عنه هذه المباحثات تفاجئنا، بالتالي بنروح لمسار آخر وتبعد الحرب نتيجة حرص المجتمع الدولي، حرص دول الخليج، حرص قطر، نتيجة الإرهاق الهائل والإنهاك الشديد اللي بتمر فيه المنطقة والأكلاف العالي اللي صار بتأثر على اقتصاديات الناس واقتصادات البلدان. ما بعرف يعني في هناك مفارقة عايزة توضيح. يعني أنا يعني كلام التهديد الوسيط كلام الجيش وكلام بصراحة الكلام الكثير الإيرانيين صديقانا الإيرانيين بيتكلموا كثير. يعني إذا بدك تلاحظ كل جملة بيقولوها في كل نص ساعة فأنت بتتعب ذهنيا وبربكك. في المقابل الرئيس ترامب يعني ما أن يصح من النوم إلا ويثرثر. فأنت لكن في هناك أنا يعني سؤالي أو اللي بيخليني أفكر شوي ماذا يجري في هذه المباحثات الغامضة الشبحية.
7: وكان لديهم مشكلة مع البديل العسكري. كأن الطرفين يعني لديهم مشكلة في حسمها عسكريا.
0: نسمع دكتور سليم، ما إمكانية فعلا نجاح دور الوسطاء الآن في نيويورك طالما يعني استطاعوا أن يجمعوا من جديد بين الطرفين؟
8: يعني هناك إمكانية، يعني هناك رغبة أولية عند الطرفين في استمرار التفاوض، ولا كان توقف المفاوضات. عرقجي مستمر في نيويورك، والجانب الأمريكي يؤكد على أن المفاوضات مستمرة على أرجح غدا جلسة أخرى. هناك تأكيد من الجانبين أن على المسار التفاوضي. دور الوسيط في هذا الموضوع مهم عندما نريد أن نتبين إمكانيات التوصل إلى حل. أعتقد أن هناك فرصة في تفكيك مذكرة التفاهم. يجب أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم أخذت 60 يوما من المفاوضات. كان هناك بعض الثغرات نتيجة الاستعجال في إنهاء الحرب، بمعنى وقف عملية القتل والذهاب بالحد الأدنى. هذا الحد الأدنى تفجر فيما بعد. الآن هناك محاولة لإعادة تفكيك هذه البنود وإعادة رسم خريطة زمنية، جداول زمنية مختلفة. الجانب الأمريكي يريد إدخال الملف النووي، ويمكن ذلك بمعنى يعني عندما نتحدث بخطوات محددة. على سبيل المثال دخول المفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان

0: أحد الإشكاليات التي فجرت مذكرة التفاهم، لأن مبدأ الخطوة مقابل خطوة في مذكرة التفاهم تفجر في هذه الخطوة. بمعنى في اليوم الأول بعد المفاوضات نائب الرئيس الأمريكي تحدث أنه تم التواصل مع خبراء مع مفتشي الوكالة وكانوا يستعدون للذهاب إلى إيران، أتى الرفض من إيران. خطوة المفتشين مهمة لماذا؟ لأن مقابل هذه الخطوة كان سيقابلها فك التجميد عن الأموال الإيرانية. الآن في محاولة إعادة صياغة هذه البنود يجب أن يكون هناك جداول زمنية واضحة ويكون آلية تحقق واضحة في تنفيذ هذه الخطوات وآلية لحل الإشكاليات. عندما تكون الجداول الزمنية واضحة، وأهم من هذا كله هو اللغة، أن لا تكون مطاطة، أن لا تكون غامضة، وأن تكون واضحة. في حال تمكن الوسطاء من تشكيل هذه التوليفة في الاتفاق الجديد، أعتقد أنه هناك إمكانية في الوصول إلى
1: الخطوات المتزامنة. دكتور،
2: هو الخطر سيد أمين أنه الآن أن يحصل شيء قبل الانتخابات النصفية، سواء كان من جانب إيران للتأثير على الرئيس دونالد ترامب كما قال الدكتور حسن أحمديان، أو من الرئيس دونالد ترامب لخلق واقع جديد قبل الدخول في هذه الانتخابات.
3: اليوم دخلنا الشهر الثامن، يعني الشهر التاسع بعد الشهر التالي، يعني وبالتالي الشهر التاسع هو شهر الولادة، ويصادف في الوقت نفسه للانتخابات النصفية الأمريكية. خلال هذه الأشهر التسعة شهدنا ما شهدنا، شهدنا الحرب، محاولة الحسم العسكري التي لم تؤدي نتائجها. شاركت الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية في العالم ومعها إسرائيل، كانت النتيجة أن أصبح مضيق هرمز الذي كان منثى بالكامل هو الورقة الأساسية. انتهت المرحلة الأولى بمرحلة ثانية أشد صعوبة، هي محاولة الخنق الاقتصادي، وهذا الخنق الاقتصادي تخلله إنزالات مثل إنزال النورماندي اقتصادية، يعني قصة الحصار البحري، مسألة حصر الطيران. لكن كذلك الأمر كانت النتيجة هي تشبيك أو محاولة التشبيك ما بين هرمز وباب المندب، وهذا لم يحصل في التاريخ أن قوة واحدة استطاعت أن تسيطر على مضيقين مهمين بالنسبة للتجارة. ليس بالضرورة أن يفعل هذا التشبيك الآن، لكنها ورقة. اليوم مع الحظر الجوي هناك رفع ورقة أخرى بأن كل مطارات هذه المنطقة ستكون معطلة. إذن بشهر الولادة لابد من شيء، إما تفجير لهذه الحرب، وأنا واثق من البداية أن كل من الطرفين يريد انتصار واضح. واضح أن إيران بالنسبة لها مذكرة التفاهم هذا نصر، واضح أن بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للولايات المتحدة عادت النظر في هذه المذكرة وتريد شيء آخر مختلف تماما. لكن السؤال، إذا لم يكن هناك اتفاق وواضح وصريح بين الطرفين، وهذا على ما يبدو حتى هذه اللحظة لا يزال صعبا، هل الحلول الحسموية التي تحسم هي الحل؟ هل مزيد من القصف سيؤدي إلى النتائج، أم سيورط العالم في والاقتصاد العالمي في مشاكل أكبر؟ هل الدخول إلى إيران نفسها سيؤدي إلى إسقاط النظام أو إضعافها، أم سيؤدي فعلا إلى إعادة أخذ الأمور إلى منحى آخر، وبالعكس تصليب هذا النظام وجعله أكثر تشددا وبالتالي أكثر تهديدا لكل ما
2: يجري؟ تعليق دكتور محمد.
4: من المهم جلال نتذكر يعني هالمشهد الذي نشاهده اليوم وتصريحات الرئيس الأمريكي على وقع ماذا حصلت، إضافة لما ذكرت سابقا. هناك تطور كان يحصل وأنهته روسيا والصين بالقرار بالفيتو. هذا القرار وهذا يجعلنا نركز على أن الرئيس الأمريكي في استراتيجيته بعد حرب 13 يوما يريد استعادة البرنامج النووي كأصل في التفاوض وكجوهر في عملية التفاوض. ما الذي فعله؟ ذهبوا للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخرجوا تقييما جديدا قالوا فيه أن إيران غير متعاونة وأنها لديها أنشطة نووية في جبل الفأس إلى غير ذلك، وذهبوا إلى مجلس الأمن وحاولوا أن يصدروا قرارا أفشلته روسيا والصين. لكن ما الذي فعلته إيران؟ إيران ذهبت وفعلت مضيق باب المندب، وبالتالي نحن أمام المشهد أمريكا لا زالت تبادر وإيران في موقع ردة الفعل. هذا ما الذي يعكسه عمليا؟ الذي يعكسه عمليا أننا نحن أمام نفس نسق الحرب منذ يومها الأول. إيران تتلقى الضربات وترد، لكن ردود فعلها لا تستطيع

0: أن تحسم موقفا لصالحها بالكامل، بالعكس أحيانا تزيد من أعبائها. ولذلك الآن الرئيس الأمريكي بسياسة المنبوذ الاقتصادي وكأنه أضاف حربا عسكرية أشد أثرا على إيران.
1: دكتور لقاء،
2: يعني عند حقيقة ملاحظتين مرتبطات ببعضهم. يعني الأولى نبدأ من كلام قائد الجيش الإيراني التهديد، وهو مرتبط بالمفاوضات، يعني هو يبدو كذا ليس كذلك، لكنه سنعرف كيف. أولا هذا التصريح يدل على أن الحصار التجاري أو الحصار البحري قد بدأ يؤدي نتائج عميقة، لأن الجيش كان دوما يتحدث عن الأمور طيبة وليس هناك مشكلة في إيران، الحرس الثوري خصوصا، في حينما يتحدث قائد الجيش عن أنه إذا إحنا من تاجر ما حد يتاجر، معناته أنه وضعهم صعب. طيب الأمر الثاني متعلق هنا في هذه، هو بالحقيقة طبعا يعني نمط فج تعلمنا عليه للأسف. يعني بالبداية قالوا قواعد أمريكية وضربنا اللي ضربون وكذا، ثم استمرت ميناء بميناء، سفينة بسفينة، واليوم تجارة بتجارة، لا بأس. لكن ربما قائد الجيش هذا كان أعتقد عبد الله هو
3: شيكارتش،
2: أي لا يعرف أو يعرف لا أدري، أظنه لا يعرف أن أمريكا تريد يوقف التجارة مع الخليج. بالعكس تفضل، أصلا هي تفعل ذلك حتى يوقف التجارة، يعني تعرف ردود الفعل. خلي يوقف التجارة شنو يعني؟ يوقف النفط حتى، اضرب، ما عندنا أي مشكلة، لأنه أصلا واحدة من أهداف هذه الحرب رفع أسعار النفط بطريقة أو بأخرى حتى يستفيدون هم الشركات الأمريكية، وإبقاء الأمور تحت السيطرة، وإساءة العلاقة بين ضفتي الخليج إلى أدنى حد ممكن، بحيث دول الخليج هذه تقول لترامب تعال خلصنا،
4: تصبح الحاجة لأمريكا أكثر إلحاحا،
2: خلصنا كنا نقول لك بطل هسه، نقول لك خلصنا. صحيح. هذول مين عاش معاهم؟ شنو تهدد تجارتي؟ ليش يعني؟ ليش؟ أولا هو تجارة واقفة بسبب هرمز، وصحيح واقفة، وفي بر، يعني شو راح تضرب البر مثلا؟ تضرب العراق لو تضرب طريق سوريا
4: والأردن. والمشكلة أن تجارتهم عبر الممالك الخليجية، يعني الدول الخليجية فاتحة كل
2: نجي الآن التفاوض. لما نجي أنه ترامب أصلا لا يهمه فتح مضيق هرمز، هو فتحه بطريقة مقننة مسيطر عليها، يقول أنا المسؤول، أنا الحاكم، بحيث يسمي باسمي، يسمي المضيق باسمه. والأهم هنا أنه هو فيما يتعلق بهذه التسويات، والأستاذ معن سأل مفاوضات وكلام شيء ما يشبه شيء، صحيح، لأنه كله لعب. الأمريكان برا الإيرانيين، الأمريكان أعطوهم مقترح بقوا أسبوعين، تذكرون؟
4: صحيح،
2: كان أكثر من أسبوعين، قالوا عندنا أطر دستورية تناقشها والمرشد صعب يوصلوا له، ممكن ترامب يضيع وقت بهذه، يقول لهم والله احنا من نفسكم، عندنا مرشد اعلى اسمه ترامب يريد يناقش الموضوع.
4: لكن هالمره الايرانيين هم اللي ينتظروا.
2: بالضبط،
4: المره هذه هم اللي ينتظروا. الرئيس الرسمي،
5: الرئيس اعلن امام العالم
4: وهم ينكروا،
6: ولكن بشكل غير رسمي، بشكل غير رسمي.
5: شوف
6: عاده يتم تبادل الرسائل، يعني حتى الان الوفد،
2: شوف ايران،
5: هذا حكي بيروقراطي.
2: شوف ايران بس هي ملاحظه،
5: رجل رد وحكى رام أرفض، يعني رئيس الجمهورية، رئيس البلد.
6: ولكن يقول هناك جولة جديدة من المحادثات.
5: ماشي شيء آخر، أنا بنتظر رد رسمي. الرد رسمي
4: لا يريد أن يقتنعوا.
5: الرد الرسمي وصل.
6: اسمحوا لي عفوا دكتور جيمس، عفوا دكتور جيمس، عفوا. ترد أنباء الآن عن إيرنا، عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك، لا خطط لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، ووزير الخارجية سيعود الثلاثاء إلى البلاد بعد استكمال البرنامج المقرر للزيارة. ما البديل يعني دكتور أحمد يعني؟
7: أنا كنت أريد أن أعلق، كتبت هذا، عراقشي على الأغلب لما يذهب الفريق الإيراني كل سنة إلى نيويورك يبقى عدة أيام يجري حوارات مع قنوات مختلفة، يذهب إلى دور الفكر، يلقي خطب، لذلك لم يكن الأمر تقديري مرتبط مباشرة بمفاوضات أو تبادل الرسائل، لأنه تبادل الرسائل يحدث من بعيد أيضا كما حدث سابقا. يعني بكل الأحوال الولايات المتحدة إلى الآن لم ترد على إيران. أنا تقديري أنه علينا أن أيضا ننظر للأمر من زاوية مختلفة، أن الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران تتهاوى، تخنق وتنتهي 15 مليون برميل، وأنه وضعها سيء جدا، واليوم أيضا هدد بأنه يفكر بقصف إيران. طب اتركها تتهاوى، هذه البلاد آيلة للسقوط. ما يقول لي بأن القضية أبعد من ذلك، وكما قلت هو مهووس بإيران الآن لأن سياسته غير مجدية. النهاية إذا كانت مجدية بالفعل وإيران على وشك الانهيار الاقتصادي، وأن هذا الضغط يعني هو مسيطر على هرمز، هو مسيطر على كل شيء، لماذا يكرر هذا بشكل مضطرد؟ ثم كيف يمكن لنا أن نفكر أن الولايات المتحدة تدفع ناقلات النفط للعبور وتمنع إيران من نقل نفطها؟ هذين لا يمكن أن يحدثان.
6: طيب يمكن نعكس السؤال دكتور أيضا، لماذا تراهن إيران على الدبلوماسية طالما أن هي أيضا تسيطر على مضيق هرمز وترفع أسعار النفط وتؤثر على الرئيس دونالد ترامب داخليا في الانتخابات النصفية؟
7: الأجود لإيران أن لا تدخل حربا جديدة، يعني هذا هو واضح بالنسبة لإيران أنه لا تريد حرب جديدة، لكنها تعلم أنه هذه الحرب قد تبدأ في أي ساعة. يعني كلام السيد شيكارتشي الذي أشار له الدكتور لقاء وكلام ضد ما يقال في الولايات المتحدة، هناك تقدير تكلم به ليس فقط شيكارتشي، تكلم فيه رضاي، تكلم فيه قاليباف، وتكلم فيه أيضا الرئيس الإيراني في اليومين الماضيين، أن هناك استعدادات، نستشعر استعدادات أمريكية لشن هجوم على إيران، ولذلك يزداد منسوب التهديدات الإيرانية. إيران لا تريد حرب، لكنها ترى نفسها تذهب بهذا الاتجاه، تطرح أفكارا لتبرئ نفسها أمام الداخل وأمام الخارج أننا ذهبنا بالدبلوماسية. لا بعد
5: تفصيلية صغيرة، يعني سفر عراقي من نيويورك ما بتصور أنه بيلغي المفاوضات، المفاوضات ممكن تجري على مستويات الدنيا يعني محادثات والتبادل زي ما تفضل الدكتور حسن، يعني المفاوضات ممكن أن تجري مستويات الدنيا، وفود في وفد كان في وفد قطري في طهران قبل ما راحوا على نيويورك قعد أسبوعين، يعني عملية المحاورة الحوار غير المباشر جاري يسموها مفاوضات يعني مش طيب. ضروري العراق يضل في نيويورك للأبد. يعني
6: دكتور جيمس طرح تساؤل، دكتور أحمد يان سأعطيك الفرصة، وطرح تساؤل، طالما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق وتخرج كمية جيدة جدا كما يقول الرئيس دونالد ترامب من النفط، لماذا تسعى للتفاوض مع إيران المهزومة بحسب وصف الرئيس دونالد ترامب؟
1: I want to أن أقول أن رئيس ترامب قد قلب السيناريو مع إيران في هذه المفاوضات قبل توقيع مذكرة التفاهم، زادت الأزمة أو بالأحرى ارتفعت الأسعار، ومن ثم وقعت المذكرة ومن ثم ارتفعت الأسعار بسبب النزاع على المياه العمانية، تتراجع الأسعار، إيران تعاني بسبب عملية المنبوذ اقتصاديا وتسعى إلى حل. سمعنا ما قالته التصريحات في اليومين الأخيرين. ما الذي يريده ترامب؟ المزيد من المفاوضات ليتركهم يعانون بسبب ما قاموا به في الماضي، وسوف يجر الموضوع كما فعل. هذه طريقته في التفكير، وسنرى إلى أي مدى سيذهب. ولكن المعاناة الاقتصادية التي ذكرت، يتحدث ترامب عن الموضوع ويمكنه أن يقتبس من الرئيس بوشكين الذي تحدث في مقابلات في الولايات المتحدة عن معاناة إيران بسبب فعالية الضغوطات الاقتصادية ومشاركة الحلفاء مع الولايات المتحدة في حملة المنبوذ اقتصاديا. الفترة عصيبة، وترامب يريد أن يتركهم ليرى إلى متى سيطالبون برفع العقوبات بدون فتح المضيق، ويريد اتفاقا استراتيجيا حتى لا تتكرر الأزمة. ذكر ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة، قال إنه سوف ينهي هذه الأزمة وبالتالي لديه خطة لإنهائها.
6: ماذا عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ جالون البنزين 4.50 سنتا للجالون البنزين، الديزل 6، ارتفاع بالرهن العقاري. هذه الأزمة ألا تؤرق الرئيس دونالد ترامب وتؤثر على انتخاباته النصفية باقتضاب لو سمحت؟
1: بلى طبعا، هو قلق بشأن أسعار الوقود، ولكننا رأينا تصريحاته حين قال إن قراراته بالنسبة إلى إيران والانتخابات النصفية غير مترابطة. هو هادئ ورزين، هو أكيد أنه على المسار الصحيح، ويذكرنا بالرئيس السابق جون أف كينيدي الذي قال الولايات المتحدة مستعدة لدفع أي ثمن للتصدي لأي خصم يريد تدمير الحرية في العالم. وكذلك جيمي كارتر قال سنستخدم القوى العسكرية إذا اضطررنا، إذا اعتدي علينا في الخليج.
6: تفضل.
0: ازدياد أسعار النفط إلى 100،
3: هل هي ضرر على الدولة الأمريكية أم فقط على المستهلك الأمريكي؟ لأن الولايات المتحدة وتحديدا للقطاع النفطي المسيطر يعني في تكساس وغيرها والنفط الفنزويلي بحاجة إلى أسعار مرتفعة بعدما سيطرت عليه الولايات المتحدة، فبالتالي سعر 100 دولار للبرميل
6: طبعا مناسب مفيد. مناسب، وهذا ما قاله دكتور لقاء قبل قليل، ولكن الناخب الأمريكي والذي
4: هو لأول مرة يرتفع ترتفع صادرات الولايات المتحدة لأول مرة إلى 13 مليون برميل خلال هذه الفترة، وكذلك في الغاز المسال وهي قضية مهمة. بالتالي لو تسمع لأكبر 5 شركات في الولايات المتحدة حققت أرباعا في الفصل الأخير في 2026 أرباعا خيالية مستدامة، لكن تجار سلاح حققت هذه الشركات الأربع الرئيسية يعني أطول قائمة انتظار على مدى التاريخ. لكن اسمع لي، صحيح الشارع الأمريكي 17% في آخر استطلاع يرفض إجراءات أو غير راضي عن إجراءات إدارة ترامب المعيشية، 34% حتى هذه اللحظة هم من يؤيد ضربات على إيران. فبالتالي أنا أعتقد وإن بدأ ترامب غير مرتاح لنتائج الانتخابات النصية أو يبين يعني على الأقل أنه غير مكترث وغير مبالي، أنا أعتقد بأن المراهنة على الانتخابات يجب ألا تستمر.
3: ربما لهذا السبب غضت الطرف عما يجري في باب المندب.
4: تمام. أيوة. لحظة دكتور. يعني بلع هذه القضية.
6: نسمع تقنيك دكتور حسن.
7: يعني هناك كلام مستفز يا جلال عندما يتكلم عن أنه ستفعل الولايات المتحدة كل شيء لنشر الحرية في العالم. حرية في غزة. حرية في إيران في مدارس إيران 750 مدرسة أطفال قتلوا. حرية في ليبيا شهدناها. في كل فعل أمريكي في منطقتنا أدت إلى إبادات.
2: مين يصدق؟
7: أذن يأتيك ويكلمك عن أننا سنقوم بكل شيء لنشر الحرية في المنطقة. يعني هذا مستفز لكل المنطقة مش بس للإيرانيين.
1: المتحدة لا تستهدف المدارس بل المواقع العسكرية والمواقع الإرهابية، وإيران قد أعدمت المزيد من المعارضين أكثر بكثير.
7: أنتم قتلتم القيادة السياسية في إيران وقتلتم أطفال إيران في المدارس، ضربتم 59 مستشفى في إيران، 750 مدرسة في إيران.
1: الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس.
7: الدفاع عن هذه آلة القتل هذه لا يليق بهذه الجلسة. هذا يا جلال يمكن الدفاع عن في الولايات المتحدة في تلك الغرفة المغلقة اللي فيها فقط أمريكيين، في هذه المنطقة لا يمكنك الدفاع عن هذا.
6: طيب. حتى الآن لم يتم الحسم بموضوع استهداف المدرسة، ولكن على كل حال
2: عدد المدرسة جلال الولايات المتحدة قبل
4: هذه الحرب
2: الولايات المتحدة ارتكبت جرائم لا حصر لها في المنطقة. طيب. في غزة وفي العراق
3: في العالم
2: وفي ليبيا في العالم في قبل.
6: طيب. نخرج من هذه النقطة ونبقى في نقطة الانتخابات.
4: دكتور هم لا يخجلون من ذلك، يعني ما يحتاج الإعلام الأمريكي يفصح هذه العمليات. من كشف عمليات الإجرام التي حدث سواء في العراق أو في أفغانستان على فكرة هو الإعلام الأمريكي وليس الإعلام العربي يعني أو الإعلام الفارغ. يعني لسنا بحاجة إلى إثبات أو عدم إثبات ذلك. لكن اليوم جلال هي قضية مهمة حقيقة حتى ما يروح هذا الموضوع بين لأول مرة ترامب يربط ساعة الانتخابات بساعة الحرب. إذا لاحظت يعني حدد
6: ممكن أن نستأنف بعد الانتخابات يعني النصفية
5: كأن العالم هنا العالم ما قبل ما بعد الانتخابات.
6: وهنا نسأل دكتور محجوب عن يعني ما هاجس الرئيس دونالد ترامب خلال هذه المرحلة، وهل يمكن أن يقدم قبل الوصول إلى هذه المرحلة، خاصة إذا شعر بأنه فعلا إيران تؤثر على قاعدته الانتخابية؟ ما الذي يمكن أن يفعل؟
0: الحقيقة جلال أن الرئيس الأمريكي لا زال في مربع الحصول على جائزة من هذه الحرب تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بمعنى آخر هو يريد المشهد الختامي أن يكون شيئا له علاقة بإضعاف البرنامج النووي، تدميره إلى غير ذلك، وبقية القضايا ستكون أقل اهتماما له. ولذلك هو يربط بالانتخابات النصفية. هو يعرف أن شعبيته تتراجع، شعبية حزبه تتراجع، وهو يعرف بالتأكيد أن احتمالية أن يخسروا الانتخابات واردة بشكل كبير جدا. حديثه عن الحرب وعن إنهاء وعن العمل العسكري وإنهاء الحرب أنا باعتقادي هو أمر مكمل وليس تناقضا. بعبارة أخرى أنا لا أرى أن الرئيس الأمريكي يريد الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية. أنا أعتقد بأنه يريد إنهاء الحرب، لكن يريدها أن يخرجها وفق ما وفق تصوري، وفي تصوري أنه يريد أن يقوم بعمل عسكري مشهدا ختاميا للحرب. خاصة إيران لم تمنحه الفرصة أن يسجل نقاط نصر كثيرة.
2: صحيح.
0: المضيق صحيح ضعف سيطرة إيران عليه، لكنه لم يحسب في المحصلة. التجارة ضعيفة، لا يستطيع أحد استخدم المضيق بالطريقة، التأمين عالي، هناك أزمة في العالم بسبب إغلاق المضيق، باب المندب وضعه هش، الدول تشكو من من من وضع الإقليمي، الدول الإقليمية وغير الإقليمية، وعلاقته ملتبسة حتى مع أوروبا بفعل المضيق. الدول الأوروبية تقول له إن لم تعطي مرونة في مضيق الهرمز لا نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار في باب المندب. وهناك أرقام أن شركات التأمين بدأت تدرس أسعار وتراجع أسعارها فيما يتعلق بالبحر الأحمر. كل هذه عوامل باعتقادي ستؤثر على الرئيس الأمريكي وستجعله يتجه إلى منطق الحسم، وهذا منطق الحسم بالتأكيد سيكون مرتبط بالانتخابات الأمريكية. بس
6: دكتور زخور، أسمع رأيك أيضا في هذه النقطة. هل هناك مبرر للرئيس دونالد ترامب بأنه غير مهتم فعليا بالانتخابات المصفية؟
5: يعني حسب استطلاعات جلال، يعني مجلس النواب شبه محسوم إلى الديمقراطيين، وهذا ليس سابقة وليس أمر جديد، وهذا ما يبني عليه الرئيس الأمريكي. تقريبا في 50 سنة السابقة من الممكن مرة واحدة أن فاز وهو مع جورج بوش الابن بعد 11 سبتمبر استطاع الحفاظ على المجلسين،
4: وفي الولاية الثانية خسرها،
5: وفي كل الحالات الأخرى في الانتخابات النصفية يخسر الرئيس، يخسر حزب الرئيس على الأقل مجلس من المجلسين، وعلى الأرجح حسب استطلاعات هذا ما يحصل. الآن هناك محاولة لعدم خسارة مجلس الشيوخ، يعني المعركة أكثر احتداما في مجلس الشيوخ لأن الولايات أقل، وهناك تقارب في بعض الولايات لم يكن متوقعا أن يكون هناك تقارب، ولايات جمهورية أصبحت أقرب إلى الديمقراطيين يعني، ولكن ليست محسومة. ولكن في كل الأحوال يعني عبر التاريخ عندما يخسر الرئيس الانتخابات النصفية إن كان مجلس واحد أو مجلسين يكون التركيز على السياسة الخارجية، وهذا حصل مع أوباما، حصل مع كلينتون، وحصل مع رئيس ترامب في الولاية الأولى. الآن في حال خسر الرئيس ترامب ماذا سيحصل؟ سيكون كل تركيزه، لأن العملية التشريعية في الداخل ستتعطل، سيكون هناك الكثير من جلسات الاستماع، محاولة عزل من مجموعة من المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الرئيس ترامب، فسيكون التركيز على الخارج، والتركيز على الخارج سيعطي مساحة أكبر في هذا العمل. والإشكالية الأهم أو النقطة الأهم في هذا الموضوع أنه بعد الفوز في الانتخابات في 3 نوفمبر في حال حصل، وبين دخول هذا المجلس هناك فترة شهرين أو شهرين ونصف، هذه الفترة مهمة للعمل لرئيس ترامب لأنه سيكون بعيد عن أي قيود. المجلس السابق لا يمكن القيام بأي شيء، والمجلس الجديد لم تبدأ ولايته بعد.
6: دكتور صالح،
4: أنا وحصل إضافة إلى ما ذكر الصديق دكتور سليم، حصل مع هاري ترومان في الحرب الكورية أن خسر، وحصل مع ريغن. يعني هي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، خصوصا مع شخصية مثل شخصية الرئيس ترامب. لا أعتقد بأنه هو يعني بهذه الشخصية، يعني بالله عليك هل تعتقد بأنه مكترث للجمهوريين أم الديمقراطيين؟ أنا أعتقد المشكلة الآن أنه المحيط الخليجي أصبح جزءا مهما في المشكلة وليس فقط في التفاوض، يعني ليس مجرد متفرج. أعتقد بدأت تزيد الآن الأصوات التي تقول لا يجب أن نصل إلى تسوية تعطي امتيازا لطرف ما، خصوصا فيما يتعلق في حرية الملاحة سواء في مضيق هرمز أو حتى في باب المندب. لماذا ارتفعت التكلفة دكتور محجوب الآن التي ذكرها في البحر الأحمر؟ لأن نشاط القرصنة قد زاد في مثل هذه البيئة، وبالتالي أضاف عباء على شركات التأمين، حيث نشطت في الصومال الآن مرة أخرى، ورجعنا إلى ما كان عليه في السابق المبرر الأوروبي في الدخول، وبالتالي هذه بيئة خصبة لمثل هذه المضائق والملاحة هشة أستاذ جلال، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تمسكا مستداما لدولة ما أو امتيازا معينا تحت أي ذريعة.
6: دكتور لقاء، عندك تعليق
2: بسرعة؟ جلال، أنا اللعبة الديمقراطية في أمريكا، يعني أنا احترم ما قاله الزملاء، صحيح كل الكلام صحيح، لكن هناك نظرية، يعني أنا أتكلم نظرية وافتراضات. هو ترامب كيف يجي للحكم إن شاء الله؟ يعني هو يستحق الحكم المرة الثانية؟ ما هو كان 50 قضية قضائية عليه وكان متهم.

0: بأمور يعني أخلاقية أخلاقية.
1: الأمريكي صوت له يا دكتور.
0: صحيح
1: الأمريكي صوت له.
0: هو كيف وصل أصلا
1: بشكل ساحق،
0: كيف وصل إلى الصندوق؟ يعني هو
2: كان أصل حزب جمهوري، هو حزب جمهوري حقيقة.
0: يعني كيف رشح وفاز على الجمهوريين بين
3: ما عندهم مجلس صيانة دستور ليمنع هكذا شخص؟

0: به ولم يأتي. جيء به لهذه المهمة يا دكتور، ليش يكرر 50 مرة إيران؟ هو شغله هذا، شغله أنتو صح. هذا هو إجى علشانكم
1: تغيير المنطقة،
0: شلون إجى بوش علشان،
2: ولذلك لذلك
0: ترامب يا دكتور إجى علشانكم. وبالمناسبة هذه المهمة ليست مهمة ترامب وحده، قصدي هو مو مزاجه أنه يحتل إيران، هذا إرادة. النفط فنزويلا وأنتو، يعني أقصد نفط إيران ونفط الخليج، هذه أمريكا تتحكم بالقرن 21. إحنا نقول الدولار راح ينهار والوضع الاقتصادي وأربعين تريليون ديون، شلون نسيطر أمريكا وتستعيد قوة الدولار بأن تحصل ما تحت الأرض من ثروات، يصير هي قوة الدولار مش الذهب اللي طلعوا منه بالسبعين.
2: بالفعل هذا التحليل إلى حد كبير دارج في إيران، أن الرجل لا يعبه من يحكم وكيف يحكم والناس وغير ذلك، هو الآن يعاقب الناس في إيران. لكن بكل الأحوال لأنه يواجه إيران واجه مشكلة، لذلك لهذا التحليل الإيرانيين يركزون عليه في الداخل رغم التحليلات التي طرحت. لاحظ جورج بوش لما خسر المجلسين الكونغرس برمته، أتى عليه ذلك بضغط كبير، حتى الفاصل شهرين ونصف، يعني العادة هي أن النواب في هذين الشهرين والنصف
3: لا يتخذ
2: يفكرون يعني لا يتعارضون مع ما سيأتي، بالتالي هناك حسابات إيرانية، يعني يفكرون بهذه الأمور ثم يركزون عليه، يريدون إسقاطه بالدبلوماسية. هذه الورقة حسب ما اطلعت، قد أكون مخطئ في بعض أجزائها، لكنها تصلب أكثر، إذا قبلها ستكون مكلفة له سياسيا، إذا رفضها ستكون مكلفة له لأنه
3: حتى بس نستفيد يعني من هذا الطرح، يعني المأزق أمريكيا فقط، ليس هناك من مأزق في إيران عسكري ولا اسمح لي بس
2: في إيران،
3: بس خلني بس أكمل فكرة وتعلق، ليس هناك من مأزق عسكري ولا مأزق تجاري ولا مأزق سياسي.
1: اسمع دكتور جيمس، وإن خسر الرئيس دونالد ترامب مجلس النواب، ما الذي يمكن أن يحدث؟ هل سيغير سياسته تجاه إيران في خضم الحرب القائمة والدور الذي جاء ليلعبه كما قال الدكتور لقاء معك قبل قليل؟
4: يمكنه أن يفاوض مع الديمقراطيين القادة الجدد بحيث يستمر بعملية الأعمال الحربية على إيران. ليس مضمونا أن يخسر أي من المجلسين. لنسأل هيلاري كلينتون، فهناك طريقة للحفاظ على عدد من المقاعد وقد يفعل ذلك هذه المرة. المراقبون تحدثوا عن هذا الموضوع وعن تحليل النتائج قبل أن تصدر رسميا، يجب أن ننتظر. هو رجل صفقات وهو يتعامل مع الديمقراطيين منذ عقود في نيويورك. نيويورك هي مدينة ديمقراطية، سوف يستخدم قدرته على التفاوض مع الديمقراطيين لنرى كيف سينجح.
5: نعم دكتور، تعليق. الحقيقة نموذج ترامب في الجوفرنس في الحوكمة مختلف عن رؤساء كثيرين. هو جاء على أجندة واضحة، أمريكا أولا، أعطى الأمريكيين وعود أن حياتهم ستكون مختلفة، أقنعهم بأنه سيجلب لهم مستقبلا أفضل. الآن الأمريكيون من الجيل الجديد وغيرهم، يعني الفئة العمرية من 20 إلى 55، كلهم يطرحون أسئلة أساسية حول الديمقراطية الأمريكية. يعني هو الهزيمة في الانتخابات ليست فقط هزيمة للرئيس الأمريكي، هي هزيمة لفكرة مشروع أمريكا أولا. بعبارة أخرى، أن أمريكا لا تستطيع أن تعيش إلا دولة تتدخل في شؤون الآخرين وتخوض حروبا، وبالتالي باعتقادي ستكون هزيمة، وهزيمة كبيرة لمشروعه، لفكرته، وكذلك لفكرة الديمقراطية الأمريكية بشكل عام، أنها لم تستطع أن تقدم نموذجا يستطيع أن يحل الأزمات. بالعكس أوجدت، يعني هو جاء على أنه لا حروب خارج أمريكا الجديدة، لا معاناة للشعوب الأخرى. هو الآن سينهي رئاسته بحروب ومعاناة وقتل.
1: طيب لنعود إلى الإقليم بما تبقى لنا من دقائق، وهل البديل الآن عن هذا المسار التفاوضي الذي يعود ويبدو بأنه شائك التصعيد الشامل، وأين باب المندب من هذا؟ اليوم تصريحات عسكرية دكتور أحمديان تقول بأن سيطرة جماعة أنصار الله على باب المندب هي خطوة إضافية في هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. إدراج باب المندب في هذا السياق إلى ماذا يؤشر؟ وهل الحرب الشاملة هي سيناريو ممكن في هذه الفترة؟
2: نلاحظ أنه بالرؤية الإيرانية أنصار الله جماعة

0: مستقلة من الولايات المتحدة، حكومة مستقلة من الولايات المتحدة، ولذلك سيطرتهم
1: مستقلة من الولايات المتحدة؟
0: من الولايات المتحدة لها حلف مع إيران، سيطرتها على باب المندب يعني عبء على الولايات المتحدة ومناصرة لإيران مباشرة أو بشكل غير مباشر ساد على منطقتهم، بالتالي هناك هذا الحلف يفيد إيران. التصعيد تقديري إذا حدث سيحدث بشكل أوسع من ذي قبل، لأنه الإيرانيون يدركون شيئين. النقطة الأولى هي أنه الولايات المتحدة نظرا للدفاعات المترهلة التي قالها البنتاغون ووضع 50 شخص أمام أدوات يعني الكشف عن الكذب ليروا من سرب المعلومة، من البنتاغون خرجت المعلومة، يريدون حرب قصيرة، ضربة لجبل الفأس أو غير ذلك. أمام ذلك إيران ترى بأنه إذا أرادت لردعها أن يتعزز أمام الولايات المتحدة عليها توسيع الحرب زمنيا وجغرافيا، وفي ذلك مكسبا لها ولحلفائها، لأنهم لن يستهدفوا بسهولة بعد ذلك، أو يتعزز الردع شيء إلى حد ما. النقطة الثانية هي أنه الإيرانيون يرون بأنه هذه مرحلة الحسم، الولايات المتحدة إن ضربت إيران يجب حسم الموقف، لا يجب أن نتركها، وهذا يناقش بشكل كبير في الدوائر الاستراتيجية، نتركها تعود بعد أشهر. طيب، كما قالوا في الحرب السابقة آذوا الولايات المتحدة، ظنوا بعد 40 يوم أن الردع تعزز بشكل كبير، لكن اتضح لهم أن الولايات المتحدة لا تقبل بفشلها، يعني هذه المرة يريدون فرض الفشل وقبول الولايات المتحدة بالفشل، وبالتالي أقلمت الصراع تقديري سيكون فعل أمريكي وفعل إيراني وسيزداد الأمر.
1: يعني بديل إيران عن القبول لشروطها هو إشعال المنطقة بأكملها.
2: صحيح جلال، يعني هذا منطق، ولكن لا أعتقد أنه يمكن القبول به إلى أقصى حد. يعني إيران تتحاشى هذا التصعيد، لو كانت تريد هذا التصعيد كانت ذهبت إليه، هي ذهبت إلى الخيار التفاوضي الآن. في حال أجبرت على خيار التصعيد من الممكن أن تذهب إليه، ولكن هو ليس خيارا إيرانيا، لأن إيران تعرف أنه في اللحظة التي ستشعل أو تغلق باب المندب الأمور ستكون مختلفة، بمعنى هذا التوسيع الإقليمي لن يكون في صالح الردع الإيراني، بل على العكس. يعني الآن بعض الهجمات من الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وتابعنا كيف اتفاق مكة الدفاعي كيف يتم تسريع التفعيل لهذا الاتفاق،
3: يعني وأيضا باب المندب مفتوح فقط ضد السعودية، يعني احنا مش ما في أزمة في باب المندب إلا السعودية تحديدا، يعني
1: ولكن قد تفعل إيران استغلال هذا
4: الاضطراب في الملاحة
1: بحاجة إلى هذا.
4: لا لا، الاضطراب في الملاحة يهدد كل الدول وليس بالضرورة. صحيح أن الموتي وجه قيوده على المملكة،
1: وهرمز ممر دولي،
2: حتى تجربة مضيق هرمز سقطت عمليا، سقطت. صحيح أن المضيق ليس مفتوحا، ولكن مضيق هرمز كورقة ردع
5: يفعلان فعلا أكبر بكثير.
2: صحيح صحيح، ولكن كما تم
5: ولو كان
2: كما تم تخطي
4: مجرد التهديد
2: كورقة، يتم تخطي باب المندب كورقة، وباب المندب لن يكون مسألة سهلة، لا الإقليم سيكون متفرجا ولا المجتمع الدولي سيكون صحيح متفرجا. لذلك إيران تخشى هذا الموضوع وتحتاط من عدم الوصول يعني إلى هذه الخطوة، ولكن من الممكن في حال كانت مضطرة من الممكن أن تفجر المنطقة، ولكن تفجير المنطقة من جانب الإيراني لن يأتي بالردع. مضيق هرمز أتى بردع لفترة معينة، والآن فكرة الردع في مضيق هرمز سقطت.
1: هل هكذا هي المقاربة الإيرانية فيما يتعلق باب المندب؟
0: بس معلومة، قبل يومين نشرت الولايات المتحدة البنتاغون دون إعلان زاد من عدد الجرحى في الحرب، منهم 37 شخص من البحرية الأمريكية الباخرة التي قالت إيران ضربناها في بداية سبتمبر وقالوا لم يحدث شيء. لذلك الأمر يعني مختلف هذه المرة. طيب، تقديري أنه هناك قدرات، لكن جلال النقطة التي أردت أن أشير لها هي أنه ما يجمع إيران وأنصار الله لأن الاثنين لا يقبلان سيدا عليهم، مستقلين إلى حد كبير. أن يقال بأنه إيران تفعل، طيب لو استطعت لفعلت
1: هذه وجهة نظر
0: قبل هذا بالحرب وصار لها،
1: هذه وجهة نظر دكتور. طيب أيضا في لبنان
0: هناك معلومة لم يدخلوا،
1: ولكن هي وجهة نظر. بلبنان أيضا سيد أموري يعود القصف الإسرائيلي بشكل أوسع، واستخدام الأباتشي طائرات الأباتشي المروحية لأول
5: يعني
1: مرة.
5: معنى ذلك أن إسرائيل أخذت تمارس حرية التصرف في الأجواء.

0: لبنانية كما تريد. في لبنان غدا هناك اجتماع مهم جدا للغاية بين نواف سلام رئيس الوزراء وماركو روبيو يعول عليه أهمية كبيرة، والأرجح أنه لن ينتهي إلى نتيجة. يعني إذا غير الكلام أن يقول روبيو فعلا أنه يدعم جديا إعطاء الدولة اللبنانية شيء، إذا لم تأخذ الدولة اللبنانية شيء مجدي وفاعل على طريق الانسحاب الإسرائيلي، أعتقد أن الأمور ستكون صعبة، وهي فعلا ستكون صعبة، لأن الجانب الإسرائيلي اليوم يخوض انتخاباته بالاقتراع بالدم في لبنان، في فلسطين، في غزة، في كل الأماكن. والموقف الأمريكي الحقيقي ليس بعيدا عن الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بمسألة أساسية لبنانية داخلية، ألا وهي السلاح. يعني إسرائيل تقول لا أنسحب، وهي لا تريد أصلا الانسحاب قبل سحب سلاح حزب الله، بمعنى معركة في الداخل.
1: طب هذا يعزز موقف حزب الله، حيث قال أمينه العام اليوم بأن الدولة اللبنانية تساهم في
2: التنازلات.
3: هذا نوع من تكرار الاتهامات من قبل حزب الله للدولة اللبنانية. يعني الدولة اللبنانية وجدت نفسها في هذا الوضع، هي لم تذهب إلى المفاوضات من تلقاء نفسها، لم ترد التواصل مع الإسرائيليين،
1: ولكن النتيجة يا دكتور مزيد من قضم الأراضي، مزيد من القصف، مزيد من من التوغل.
3: صحيح. ما هو خيار الدولة اللبنانية؟ أن تجلس وتسلم لبنان إلى إيران من أجل أن تفاوض على هذه على المسألة اللبنانية مع الولايات المتحدة؟ لا يوجد أي خيارات. صحيح أن هناك إشكالية للدولة اللبنانية في هذا الموضوع، ولكن لا يوجد خيارات كبيرة عندها. هناك رهان على الراعي الأمريكي، على الدعم الأمريكي، وقد لا يأتي بالنتيجة المعول عليها.
4: بس ولكن أمريكا لا يوجد خيار. يا دكتور آخر. أمريكا كما قال السيد أمين
1: انتهى الوقت،
4: أعادت النظر في مذكرة التفاهم، أعيد النظر في التفاهم.
1: شكرا
4: دكتور
1: أحمد. شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.
5: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. نبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. وفي الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من ناحية ثانية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لشبكة NBC الأمريكية إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن رفضه لمقترحها. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. ومن جهة ثانية دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية كالحرب التي شنت على غزة، كما دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. وفي غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 من المستوطنين اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. في تطورات قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في مضيق هرمز، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد وتصريحات الرئيس الأمريكي والمسؤول الأمريكي بشأن احتمال استئناف الضربات وأيضا المفاوضات.
2: نعم زين، الرئيس دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الذي قال فيه بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران، لكنه في نفس الوقت كشف بأن الجانبين سيجريان محادثات هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد يوم واحد من رفض الرئيس دونالد ترامب رسميا العرض الإيراني الذي تقدم به وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء مسؤولون أو أكسيوس نقلت عن مسؤولين بأن الوسطاء يعملون على إجراء مفاوضات بين الجانبين ابتداء من غد الاثنين. يفترض بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي موجود في نيويورك لغاية الاثنين وربما حتى لغاية الأربعاء. والآخر جولة من المفاوضات جرت بين الأطراف في نيويورك عبر الوسطاء، وفيها تم نقل العرض الإيراني وكذلك الرد الأمريكي على هذا العرض الذي نقله كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأن إيران عمليا لا تسيطر على المضيق وبالتالي لا يحق لها فرض شروط بشأن الرئيس دونالد ترامب. وفي مؤشر على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وتسحب عمليا هذه الورقة من جانب إيران، أشار إلى عبور مستويات قياسية من النفط عبر المضيق. وفي هذا السياق أحدث الأرقام قدمها مسؤول دفاعي لأكسيوس بالقول إن أكثر من 22 مليون برميل من النفط عبرت ليلة الجمعة، وهذا يضاف إلى الأرقام التي قدمها ترامب وقدمها المسؤولون الأمريكيون خلال يوم أمس بأن أكثر من 60 مليون برميل من النفط عبرت خلال الأيام الثلاثة الماضية. وهي كلها تصريحات تؤكد من خلالها الإدارة الأمريكية بأنها تسيطر عمليا على حركة العبور من المضيق في الوقت الذي تواصل فيه فرض هذا الحصار الخانق على إيران. وهذا الاقتصاد وهذا الضغط الاقتصادي مستمر ومتواصل كما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أشار بأن الاقتصاد الإيراني في تدهور وتراجع مستمرين وبأن إيران في غضون أيام قليلة فقط ستفقد السيطرة على مقايضة النفط بالسلع، وأشار إلى أنها تمتلك فقط حوالي 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر. وبالتالي هذه المفاوضات زين وإن كانت تدل على أن الولايات المتحدة لا تغلق باب الدبلوماسية، لكنها في نفس الوقت تجري في الوقت الذي تمارس فيه إدارة ترامب أقصى مستويات الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران بهدف دفعها إلى تنازلات أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن أحدث مقترح إيراني غير مقبول وبأن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإبرام هذا الاتفاق، في مؤشر على أن ترامب لا يعتبر نفسه مقيدا بأي ضغوط داخلية سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو فيما يتعلق بأسعار الوقود. وبالتالي هناك حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه المفاوضات الجديدة وما إذا كانت ستنجح في رأب الفجوة بين الجانبين زين.
5: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات محمد الأحمد من واشنطن. بابا ولد حرمة من طهران، ماذا في جديد التصريحات الإيرانية وكيف نفهم السياق الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة قد تقدم على ضربات لأنها تعاني الفشل في المنطقة؟
6: نعم زين العابدين، تلك التصريحات تأتي في إطار الردود الإيرانية على تلك التهديدات التي يطرقها الرئيس الأمريكي تجاه إيران من وقت لآخر. يقول الإيرانيون وعلى لسان المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين أيضا أنهم على استعداد دائم للرد على أي عدوان، للرد على أي هجمات. يقول مثلا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده منفتحة على الحلول الدبلوماسية مستعدة لها، لكنها مستعدة بالقدر ذاته للرد على أي عدوان حتى لو أفضى ذلك وقاد إلى حرب شاملة كما يقول الوزير الإيراني. بالنسبة للمفاوضات والمسار الدبلوماسي، يؤكد عرقجي أن بلاده سلمت رؤيتها، مطالبها، مقترحها عبر الوسيط القطري للأمريكيين يمثل الثاني الماضي في تلك المشاورات، خلال تلك المشاورات التي خاضها الطرفان بوساطة من دولة قطر، وكانت وكانت محادثات ومفاوضات غير مباشرة كما يؤكد الإيرانيون. يقولون إنهم سلموا تلك الرؤية الإيرانية، مقترحاتها لحل هذه الأزمة، لفتح مضيق هرمز للأمريكيين، وبالتالي فإنهم ينتظرون هذا الرد. يقولون إنهم أخذوا علما، نحطوا علما بذلك التصريح الذي أدرى به الرئيس الأمريكي بشأن رفضه للمقترح الإيراني، لكنهم ينتظرون الرد عبر الوسطاء كما سلموا رسائلهم ومقترحاتهم عبر الوسطاء، بالتحديد عبر الوسيط القطري. عسكريا هناك هذه التأكيدات من طرف قائد الجيش الإيراني، من طرف الحرس الثوري الإيراني، التي تقول إن إيران على استعداد، إنها على استعداد للمواجهة، وتقول إن وضع الولايات المتحدة الأمريكية سيء، وبالتالي فقط يقودها ذلك إلى شن هجمات على إيران. يؤكدون أن هناك هذه الاستعدادات العسكرية الدائمة وعلى مختلف الجبهات كما يأتي في تصريحات المسؤولين الإيرانيين على مدى الأيام الماضية ومنذ أن بدأ ترامب هذه التلويحات. طيب والتهديدات باستئناف الضربات ضد إيران. نعم،
5: فيما يتعلق بالغواصة التي قال الجانب الإيراني أنه تم السيطرة والاستيلاء عليها، ما التفاصيل التي أعطيت عن هذه الغواصة ومهامها ومواصفاتها؟
6: نعم، يقول الإيرانيون بحية الحرس الثوري بالتحديد أنها سيطرت على تلك الغواصة المسيرة، وهي تقوم بأعمال تجسس في مضيق هرمز، وهي الغواصة الثانية من نوعها التي يعلن الحرس الثوري عن السيطرة عليها. خلال الأيام الأسابيع القليلة الماضية كان هناك إعلان مشابه عن السيطرة على غواصة مسيرة أمريكية بعد أن حاولت اقتراب من مضيق هرمز قبل نحو 10 أيام من طرف بحرية الحرس الثوري الإيراني. وكانت هناك أيضا هذه الإعلانات منذ نحو أسبوع تقريبا إلى 10 أيام عن إسقاط أيضا مسيرات أمريكية من طراز MQ-9، من طراز MQ-1، وكذلك من طراز أوربيتر، وفق ما أفاد الحرس الثوري الإيراني. وفي مضيق هرمز كان هناك أيضا هذا الإعلان قبل قليل الذي نقلته وكالة فارس عن مصادر قولها تقول إن سفينة كانت تحاول المرور من ممر يصف إيرانيا بأنه غير قانوني قد استهدفت بصاروخ من طراز كروز. هناك هذه التأكيدات على هذه السيطرة على مضيق هرمز، وهذه الإعلانات عن استهداف والتعامل مع عدد من السفن التي حاولت العبور بطريقة تصفها طهران بغير القانونية. يتعلق الأمر بالممر الجنوبي وبمحاولة العبور من مضيق هرمز التي دون التنسيق ودون التشاور مع طهران. تأكيدات مستمرة في هذا الصدد يطلقها الحرس الثوري ويطلقها المسؤولون العسكريون عموما بشأن هذه السيطرة، بشأن التعامل مع السفن التي تحاول العبور دون التشاور مع طهران، بالإضافة إلى السيطرة على هاتين الغواصتين المسيرتين الأمريكيتين.
5: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة. وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزنادة، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف في التقرير التالي على الفارق بين هذين المسارين العقابيين.
7: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية. وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية

0: الإسلامية تختلف عن العقوبة الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومن واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. سأبدأ مع ضيفنا من واشنطن السيد فون شيراخ. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين عارضوا الصفقة وهو رفضها لأنها لم تعجبه، وإنه كان ليوافق عليها لو كانت قد عرضت عليه قبل عام. فما الذي تغير في هذا العام؟
2: ما تغير هو الحسابات، ما تغير هو التصور، والذي قد يكون صوابا أو خطأ، لكن هذا هو ما يدور في واشنطن. الحسابات الأمريكية والتصور الأمريكي سواء كان ذلك حقا أو باطلا هو أن أمريكا تنتصر، ليس هذا انتصارا عسكريا أو باستهداف أهداف إيرانية، ولكن من خلال حصار اقتصادي ممنهج يؤدي إلى خنق إيران اقتصاديا. نعلم أن هناك حصارا بحريا، وهناك عقوبات أساسية، عقوبات ثانوية، والعقوبات الإضافية التي فرضت قبل أيام والتي استهدفت أيضا ليس خطوط الطيران فقط، بل سلاسل الإمداد وحركة السيطرة على الملاحة الجوية وما إلى ذلك من تبعات، وأيضا حجب المؤسسات المالية التي تتعامل مع أي إيران أفرادا أو كيانات. التصور في واشنطن إن هذا كله ينجح، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة وبلدان الخليج على ما يبدو استطاعت ليس لإعادة تدفق النفط بكامله من وإلى مضيق هرمز، لكن بدرجة كبيرة. هذا أمر ليس كاملا، لكن بحماية أمريكية من الأسطول الأمريكي، الناقلات تدخل وتخرج، تحمل وتفرغ، والسعوديين يستخدمون خط الأنابيب رغم أن هذا الخط تضرر بسبب الهجمات. العراقيون لديهم سبلهم في تفادي مضيق هرمز باستخدام خط أنابيب آخر. لكن من نقطة نظر استراتيجية، التقييم في واشنطن إن هذا كله ينجح، أي أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الاقتصاد العالمي لم يتحقق. نعم، أسعار النفط ارتفعت، لكن لم نصل إلى مرحلة الأزمة، وليس الأمر وكأنه لم يعد هناك نفط في الأسواق، أو الناس بسبب مصيبة أزمة الطاقة فقدوا وظائفهم. هذه هي الحسابات في واشنطن.
1: هل هذه الحسابات دقيقة دكتور محمد شرقاوي؟ عذرا ضيفنا من واشنطن دكتور محمد شرقاوي، هل هذه الحسابات دقيقة وما مصداقية هذه الأرقام؟ يعني حينما يتحدث الأمريكيون عن 22

0: 20 برميل من النفط في يوم، هذا أكثر مما قبل حتى قبل الحرب. حينما يتحدث ترامب ووزير طاقته ووزير خزانته عن مليار برميل من النفط، حينما يتحدثوا في الأيام الثلاثة الماضية عن 60 مليون برميل من النفط، هذا أكثر حتى مما قبل الحصار. هل هذه الأرقام فعلا حقيقية لها مصداقية أم هي في إطار الحرب النفسية؟
1: نقول في علم لتسوية الصراعات إن أولى الضحايا هي الحقيقة في أي حرب أو صراع مسلح، بمعنى نحن أمام صراع السرديات المتنافرة والمتضاربة فيما بينها، وبالتالي هناك جهات ثالثة قد لا نعتد بالرواية الأمريكية ولا الإيرانية، ولكن بعض الوكالات سواء وكالات دولية أو وكالات مستقلة لا تؤكد هذه الأرقام، لأن البيت الأبيض الآن سواء على لسان ترامب والآن على لسان وزير الخزانة وأيضا وزير الطاقة، جميعهم يحاولون أن يظهروا أن هناك خنقا فعالا ضد إيران وأن الولايات المتحدة تستفيد من هذا الوضع. ولكن أسعار الطاقة، بمعنى لو كانت هذه البراميل بالملايين تتدفق عبر المضيق، كان هذا سينعكس إيجابيا بالنسبة لانخفاض أسعار الوقود، بمعنى الجالون يعود إلى ما دون 3 دولارات بدل أن يبقى في حدود 5. البرميل الواحد ينزل من 100 وما يزيد إلى ما كان عليه قرابة 70 دولار. أرى أن الأرقام أحيانا يتم نفخها لاعتبارات السياق الأمريكي، خاصة وأننا الآن أيضا في وقت الحملات الانتخابية، فمن باب الدعاية أيضا أن تظهر هذه التصريحات أن حكومة ترامب هي التي تفعل أفضل ما يمكن فعله في مثل هذه الأوضاع. إذن هي فقط إدارة المرحلة بخطاب غير واقعي فيه الكثير من المبالغات، وأيضا هو خطاب يخفي خلفه أن هناك تعثرا أمريكيا فواضحا في تسوية مضيق هرمز، وأيضا هناك انتقادات عالمية على أن الوضع في مضيق هرمز يضر بالملاحة البحرية. هناك أوروبا الآن تستيقظ الآن مع اقتراب فصل الشتاء على أن أسعار التدفئة هي في أرقام عالية جدا، كل العالم لا يؤيد هذه الأرقام، فبالتالي نعتبرها أداة من أدوات الخطاب، أدوات إدارة الصراع حتى إشعار آخر، بمعنى أن نصل إلى أيضا ربما تأتي الرواية الإيرانية تقول شيئا آخر، ولكن الحقيقة تكمن لا عند هذا الطرف ولا عند الآخر،
0: بين هاتين. لكن هنالك حقيقة واقعة أن أسعار النفط لم ترتفع بشكل جنوني،
1: لم تصل إلى 150 و200 دولار كما كان الحرس الثوري يعول على هذا في بداية الحرب، بمعنى أن ورقة الطاقة لم تفعل فعلتها السحرية كما كان يود الإيرانيون، بمعنى الخنق الاقتصادي وإحراج ترامب في عقر داره. والآن حتى موضوع الطاقة لا يؤثر حتى على موضوع انتخابات الكونغرس، بمعنى ترامب تحرر من عقدة الانتخابات، فبالتالي الحسابات بين الطرفين لم تعد بتلك الدقة التي كنا نعتقد أنها مناورة ستكون إما في صالح البيت الأبيض أو في صالح الحرس الثوري.
0: سيد شريعة مدار، محمد سيد محمد حسين أنصاري فرد من طهران، الحسابات الإيرانية الآن على ما تعول؟ هل تعول على أن إيران مسيطر على المضيق رغم ما تقوله الولايات المتحدة من أن هذا غير حقيقي؟ على ما تعول إيران في هذه المرحلة سواء من المواجهة أو من المفاوضات؟
2: أعتقد أن الأمر واضح هنا، هو أن الإيرانيون يتصدون للولايات المتحدة ويدفعون أمريكا، والأمر ينجح لأن أسعار النفط والبنزين والغاز ارتفعت في أوروبا، وهي الآن 2.8 دولار لللتر، والاقتصاد العالمي الآن يعاني. وأعتقد أن ما تقوله صحيفة الغارديان هو وأن إيران عرضت فتح مضيق هرمز وهذا ما فرض ضغوطا على الولايات المتحدة، لأن الآخرون يقولون لماذا لا تسمح بفتح المضيق والاستجابة لشروط إيران. طبعا الآن إيران تشعر أن لديها سلاحا استراتيجيا مهما وهو مساعدة الصين لها، إيران تعاملت مع الصين من قبل ولا يوجد تغيير بسبب العقوبات والضغوط الأمريكية على خطوط الطيران الإيرانية، لأن الصين هي الشريك التجاري الأول والأهم لإيران، والتجارة مستمرة معها، وإيران تحصل على أموال نتيجة هذه التجارة وسوف تستمر في ذلك. وطبعا إيران لا تتعامل تجاريا مع أوروبا حسب علمي، لهذا السبب ليس صحيحا ما يقوله الأمريكيون إنهم أغلقوا كل خطوط الطيران الإيرانية إلى أوروبا، لأن إيران ليس لديها أصلا هذه الخطوط التي تذهب إلى أوروبا. وكل من الصين وروسيا قالتا إنهم لن يفعلوا ما يريده الأمريكيون، وهذا هو موقف إيران.
0: من اللافت أيضا سيد بون شيراخ فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي لأكسيوس أنه دائما يفكر في توجيه ضربات لإيران، ومع ذلك يقول إن هنالك مفاوضات ستجري الأسبوع المقبل. كيف نفهم هذه الازدواجية؟
2: هذا ليس واضحا تماما، لكن إذا ما عدنا إلى ملاحظاتنا السابقة، لو كان الأمر صحيحا كما تدعي حكومة إيران بأنهم يسيطرون على مضيق هرمز وكل ما يقول الأمريكيون ليس صحيحا، فإن هذا يعني إن سعر النفط سيبلغ 200 دولار للبرميل، لأن 20 مليون.
0: طب بعيدا عن تفنيد السرديات، فيما يتعلق بكلام الرئيس عن التفكير الدائم في توجيه ضربات لإيران، يعني إذا كانت السياسة الأمريكية ناجحة ومضيق هرمز مفتوح والنفط يتدفق في كل مكان بهذه الصورة، لماذا يفكر في ضرب إيران؟ لماذا يهتم أصلا بمضيق هرمز أو بالمفاوضات؟
2: نعم تماما، أمريكا لا تعبه بالمفاوضات الآن، والشروط التي وضعها الجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز من جديد، وهو رفع الحصار وإخراج القواعد الأمريكية من المنطقة وسحب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار وتحرير الأصول الإيرانية، طبعا إيران بذلك تدرك أنها في خاتمة المطاف المرور عبر مضيق هرمز هذا سيكون خاضعا لسيطرة إيران، هذا أيضا غير مقبول تماما. لو كان هذا هو أساس بدء أي مفاوضات، هذا أيضا في واشنطن لا يشجع على البدء بأي مفاوضات.
0: وضحت هذه الفكرة دكتور محمد شرقاوي، ما الذي سقط من حسابات الطرفين؟
1: أولا، أول سقوط كان للمعادلة الصفرية. لا أحد يستطيع الآن، لا ترامب في البيت الأبيض ولا الحرس الثوري يستطيعان ادعاء أن هناك نصرا حتميا أو نصرا مطلقا على الطرف الآخر، بالرغم من كل هذه المناورات وكل عمليات التصعيد على اختلافها. جمع ترامب بين الحرب لأربعين يوما، ضربات متقطعة لثلاثة عشر يوما، لفترة المفاوضات بين إسلام أباد وسويسرا والدوحة، وأيضا جاءت المرحلة الأخيرة جمع فيها الخنق الاقتصادي مع الوعيد بالضربة العسكرية. كل الخيارات الممكنة يركبها يجربها، ولكنها لا تعطيه اليد العليا. في المقابل أيضا الحرس الثوري يسيطر على مضيق هرمز، يعرقل حركة الملاحة البحرية، يفتعل أزمة الطاقة، يقدم كل المناورات لعل وعسى أن يضيق الخناق على ترامب من الناحية السياسية ومن الناحية الاستراتيجية. إذن لا أحد يستطيع أن يدعي التفوق. وأيضا المشكلة أن كل طرف بهذا نوع من المغالاة في تقدير قدرة الذات وتقليص قدرة الآخر سواء أمريكيا أو إيرانيا، جعلت الفريقين أعتقد كل واحد يعيش في ملكوت خاص، وحتى هذه اللحظة لم تحضر القناعة بأننا في مرحلة صفرية من حيث ضياع كل هذا الإنفاق العسكري والتصعيد والتجنيد والقصف. وفي النهاية كل طرف تواق بشكل مختلف عن الآخر إلى المفاوضات، ولكن ليس هناك المنطق العملي أو المنطق العقلاني الذي يبدأ. بمعنى لحظة نيويورك كانت لحظة دبلوماسية بامتياز، جاء بيزيشكيان يقدم عرضا فتح المضيق لمدة 7 أيام، تنازل عن قضية اليورانيوم عالي التخصيب. كان من الأولى أن يحضر العقل الأمريكي أيضا أن يقول ترامب نحن نقدم أيضا بادرة في الاتجاه الآخر، ثم تتحرك قاطرة المفاوضات بشكل معقول.
0: سيد محمد أنصاري، فرض بقاء الوفد الإيراني في نيويورك حتى هذه اللحظة في الولايات المتحدة، هل هو أولا مخول لأن يصل لتعديل لما طرحته إيران في الورقة التي قدمت عبر الوسطاء الولايات المتحدة؟
2: أعتقد أن إيران جادة في التفاوض، لأن إيران لا تريد الحرب ولا تريد الدمار، وأيضا هذا طبعا إيران تعاني لأن الإيرانيون يضربون القواعد الأمريكية، لكن الأمريكيون يريدون تدمير كل شيء. أيضا ليس من صالح إيران أيضا أن تبقى في حالة اللا سلم واللا حرب، لأن هذا يضر باقتصاد إيران. إيران تحاول أن تلعب أوراقها بذكاء وتحظى بدعم من الصين، وأعتقد أن الشريك الرئيسي لإيران هي الصين، وإيران تحصل على أموال جيدة من الصين، وهي تحاول السيطرة على معدلات التضخم. الأمر جيد لإيران، لكن أمريكا هي التي تخضع للضغوط. نعم إيران أيضا تخضع للضغط، لكن الولايات المتحدة هي تحت ضغوط أكبر، والاقتصاد العالمي بات أسيرا لمواقف إيران وهذه الحروب.
0: أشكرك شكرا جزيلا من طهران محمد حسين أنصاري، فرد المستشار الحكومي السابق. ونشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. نشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إلى الملف اللبناني الآن. قال الأمين العام لحزب الله إن السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. ودعا الأمين العام لحزب الله السلطة في لبنان إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. معنا من جبل لبنان الدكتور إدمون شدياق، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك. يعني نريد أن نقف على آخر تطورات هذا الملف فيما يتعلق سواء ملف التفاوض أو ملف الجدال الداخلي بشأن هذا المسار. هل تغيرت أي قناعات طيلة الأيام والأسابيع الماضية مع استمرار القصف الإسرائيلي في عدة مناطق بالجنوب اللبناني؟
3: نعم، يعني أول شيء يعني بما يخص المفاوضات، هناك انقسام، لا انقسام بل اختلاف مبدئي بين حزب الله والدولة اللبنانية. بالنسبة لحزب الله، التفاوض مع إسرائيل شيء لا يمكن أن يقبله، لأن حزب الله طبعا لا يمكن أن يعترف لأسباب عقائدية، لا يمكن أن يعترف بإسرائيل. وعندما تجلس مع مفاوض بالمباشر فأنت حكما تعترف بوجوده، بالأقل بوجوده. أما بالنسبة للدولة اللبنانية، لقد فاوضت إسرائيل بالمباشر في الماضي، كان آخر مرة بالسنة 83 وحصل التفاوض بالمباشر، وبالتالي هلا صحيح انه من حيث القانون يعني الدولة اللبنانية لا تعترف بعد بوجود إسرائيل، انما لقد وقعت مع اتفاقية الهدنة سنة 49 والتفاوض سنة 83 بالمباشر، وبالتالي انه لا مشكلة للدولة، لا مشكلة مبدئية للدولة بالتفاوض مع إسرائيل. وهنا الاختلاف طبعا المبدئي بين الدولة وحزب الله. هلا بما خص المسار الحالي، هناك شيء يعني يمكن لازم نشير له بخطاب الشيخ نعيم قاسم اليوم، لأنه من جهة بيقول أنه التفاوض لم يأتي بجديد ولم يأتي بشيء، ويتهم السلطة بأنها أعطت كل شيء وتنازلت بكل شيء عن لإسرائيل، ومن جهة ثانية يقول للدولة أوقفوا المسار التفاوض المباشر وباشروا بغير المباشر. طيب ماذا لو تفاوضت الدولة بالأسس ذاتها وبالمواضيع ذاتها مع إسرائيل إنما بغير المباشر، فهل يقبل حزب الله؟ فهناك شيء
0: طيب
3: غير واضح.
0: فيما يتعلق أيضا بتصريحات الأمين العام، نعم، فيما يتعلق حتى بالحوار الداخلي، كيف نحاور من حكموا على المقاومة بعدم الشرعية، فيما يتعلق بعلي الطاهر أن المقاومين قاوموا 3 أشهر وأن الحفاظ على المكان ليس الأساس، كيف نفهم هذه التصريحات؟ لأنها أول تصريحات من جانب أمين عام حزب الله عما حدث في علي الطاهر، هل يمكن اعتبار أن معركة علي الطاهر بهذا الحال حزب الله يقول أنها انتهت وأنها لم تنتهي لصالحه؟
3: هلا حزب الله طبعا دائما السرديه يلي بيعتمدها هلا عاده هي سرديه الانتصار، اليوم ما حكى بانتصار الشيخ نعيم قاسم، ما حكى بانتصار لانه طبعا صعب انه ينقبل هالكلام حتى ببيئته هو، انما ما قاله هو ان المقاومه صدت العدوان ومنعت العدوان من التقدم إلى ما هنالك، وأوقفت الجيش الإسرائيلي في علي الطاهر لمدة 3 أشهر. يعني من جهة تانية في عنا الرئيس نبيه بري يلي بعد سقوط منشآت علي الطاهر، الرئيس نبيه بري قال إنه إسرائيل تقدر تجتاح المنطقة اللي بديها، عندها القدرة، لديها القدرة ولديها الإمكانيات. فهون في تناقض واضح يعني ما بين رؤية الرئيس بري ورؤية حزب الله. هيدي من جهة، من جهة تانية يعني إذا بدنا نحكي بموضوع
0: طيب
3: يعني
0: هذا التراجع لماذا لم يدفع المفاوضات قدما؟ لماذا لم يساعد المفاوضات وتجمدت كما تجمد المسار الإيراني الأمريكي؟
3: اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة بسبب الانتخابات الإسرائيلية. بعد إسرائيل مش عارفة لهلأ، مش واضح مين رح يكون رئيس حكومة، في الانتخابات وفي الائتلافات والتحالفات اللي بدها تحصل بعد الانتخابات لحتى نقدر نعرف مين رح يكون رئيس وزراء ومين رح يكفي بهالملف بنفس الطريقة أو مش بنفس الطريقة. لهالسبب يعني اليوم ما فيها الجانب الإسرائيلي ما بيقدر يدخل بمفاوضات ومش عارف بعد شهر في عنده انتخابات.
0: أشكرك شكرا جزيلا من جبل لبنان الدكتور إدمون شدياق، أستاذ العلاقات الدولية. في الضفة الغربية فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل، ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وإلى تفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس أن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، كل يوم هنالك جديد من الاقتحامات والتوغلات الإسرائيلية، ماذا في جديد هذا اليوم محمد؟
4: الأبرز بالنسبة للفلسطينيين أنهم سيكونوا أمام أسبوع صعب. هذا الأسبوع يتخلله إغلاق للحواجز العسكرية وتجديد واضح للإجراءات الأمنية، بدأ ذلك منذ ساعات صباح هذا اليوم بعد قرار وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاس بهذا الخصوص، وذلك بالتزامن مع عيد العرش اليهودي. عمليا هناك عدة مشاهد في الضفة الغربية، أبرزها اعتداءات المستوطنين، اقتحامات لأكثر من منطقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشديد على الحواجز العسكرية وفرض إجراءات أمنية. هذه المشاهد كلها تحاصر الفلسطينيين زين في الضفة الغربية خاصة، ونحن نتحدث عن أكثر من 942 حاجزا عسكريا حولت الضفة الغربية إلى جيوب معزولة وإلى كانتونات. هذه الكانتونات هي بمثابة سجون كبيرة يسجن بها قرى وبلدات مختلفة تم تجزئتها بشكل واضح ضمن منظومة واضحة للحواجز العسكرية. عمليا هذا الحال في الضفة الغربية ما يزيده صعوبة واعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش التي تتم بشكل متزامن.
0: طبعا الوضع يعني نفهمه جيدا وأنت تعيشه يوميا محمد، لكن نريد أن نفهم معنى كلمة تحويل القرى إلى سجون. يعني ما الذي طرأ بهذه الحواجز على حياة الفلسطيني في قريته وعلى رحلاته داخل أوصال الضفة المقطعة؟
4: عمليا نحن نتحدث عن ما يزيد عن 400 قرية وبلدة فلسطينية إلى جانب مدن فلسطينية كبيرة. عمليا الاحتلال قام في السنوات الثلاث الأخيرة بتوزيع ما يعرف بالأبواب الصفراء بين المدن والبلدات المختلفة. مفاتيح هذه الأبواب الصفراء مع الدوريات العسكرية الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان مع مستوطنين يسكنون في بؤر استيطانية قريبة. عمليا الجيش الإسرائيلي حينما يريد فرض حالة أمنية وعسكرية في أي منطقة يقوم بإغلاق هذه الأبواب بأكملها، يعزل القرى المجاورة عن بعضها البعض. من يسكن في المدينة لا يمكن له أن ينتقل إلى القرية أو حتى إلى مدينة أخرى. شبكة الطرق الالتفافية يتم التحكم بها بالكامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أتحدث هنا عن الخليل لوحدها 220 حاجز عسكري يقام في هذه المحافظة بين مدينة وأخرى وبين بلدة وأخرى. هناك عدد كبير من الأبواب الحديدية التي تجزئ المجزأ. قدرة مركبات الإسعاف على التنقل لإجلاء حالات مرضية أصبحت غاية في الصعوبة. قدرة طلبة الجامعات للوصول إلى جامعاتهم أصبحت ترتبط أيضا بموعد الحاجز العسكري. أضيف إلى ذلك أن الفلسطينيين في الآونة الأخيرة عادة ما يستخدمون التطبيقات الذكية التي جرى استحداثها لحالة الحواجز العسكرية على الأرض إذا ما كان هذا الحاجز مفتوح أو مغلق. حتى وإن كانت هذه الحواجز مفتوحة فإن الجيش الإسرائيلي يركز في الأونة الأخيرة على فكرة التنكيل بالفلسطينيين على الحواجز. مجرد المرور من هذه الحواجز خلال مرحلة التدقيق والتفتيش يعني أن الهوية سيتم التدقيق بها. ربما تتعرض على يد جيش الاحتلال للضرب والاعتداء والتنكيل والإهانة، ومعظم الإصابات التي تتم عبر الحواجز تتم لهذا السبب فقط، لأن الجيش يفتح ويفتح بهواتف الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من الخليل مراسل الجزيرة، ومعنا من رام الله هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني. 942 حاجزا تستطيع أن تغلق الضفة بأكملها في 5 دقائق، هذا الوضع جديد على الفلسطينيين أم كان يحدث من قبل؟
5: مساء الخير. يضاف إلى الحواجز أكثر من 300 بوابة، والبوابة يعني أنها تغلق شارع يؤدي إلى قرية أو إلى مدينة، ولا يستطيع أهل القرية أو المدينة التجول، وهذا يحول القرى والمدن إلى سجون مفتوحة. تستطيع أن تتحرك داخل المدينة أو القرية، ولكن لا تستطيع أن تتحرك إلى خارجها إلا إذا قمت بمغامرة يمكن أن تؤدي إلى اعتقالك أو إلى إطلاق النار عليك، وربما إلى ما هو أكثر من ذلك. نعم كان مثل هذا الشيء موجود، ولكن في هذا العام بشكل عام وفي الأسابيع الأخيرة بشكل خاص هناك تصعيد شامل في الإجراءات الإسرائيلية، سواء التي يقوم بها جيش الاحتلال أو التي يقوم بها مجموعات المستوطنين المسلحين. لا أبالغ بالقول أن هناك أكثر من 60 اعتداء في اليوم. هذا يعني أن هذه الصورة لم تعد مثل ما كان الأمر في السابق. وإذا تذكرنا أن سموتريتش الذي يطلق التصريحات النارية عن شن حرب في الضفة شبيهة بالحرب التي شنتها قوات الاحتلال في غزة، وعن تفكيك السلطة، هو نفسه صاحب نظرية الحسم، هذه النظرية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وأبعادها. أنا طيب أحذر من اعتبار هذا التصعيد هو دعاية انتخابية، إنه أكثر من دعاية انتخابية.
0: هو سياسة في
5: صحيح
0: رأيي.
5: أن لا يوجد قرار بحرب شاملة، ولكن

0: لكن هناك تصعيد متدرج يجب الاستعداد لكي يتحول إلى تصعيد أكبر.
1: يعني من اللافت في تصريحات سموتريتش أنه يتحدث عن إنهاء فكرة الدولة، لكن ماذا سيفعل في 3 ملايين فلسطيني؟
0: هناك نظريات متعددة يعني عند الإسرائيليين، هناك نظرية الإمارات الفلسطينية التي طرحت من قبل باحث صهيوني واسمه مردخاي كيدار، وهناك أيضا فكرة التي أعلنها ليبرمان منذ أيام بأن يتم يعني ضم مناطق ألف وباء تحت السيطرة الأردنية مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الأراضي وعلى السيادة. وهناك يعني أفكار يعني طرحها سموتريش بأنه يريد ضم 82% من أراضي الضفة الغربية ويبقي 18%، أي المناطق المصنفة ألف فقط، لكي تكون تحت إدارة فلسطينية ولكن أيضا تحت السيادة الإسرائيلية. هم كل ما يهمهم هو السيطرة على الأراضي
1: على
0: وطرد
1: الأراضي.
0: السكان
1: طيب،
0: انتظارا إلى وقت يستطيعوا فيه تهجير الفلسطينيين، لأن الهدف الأساسي في النهاية هو إقامة دولة يهودية نقية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين.
1: يعني قد يخطئ من يظن، هل يخطئ من يظن أن هذا سينهي القضية الفلسطينية؟ يعني مثلا إذا تم هذا المشروع، هل تتوقف إسرائيل عند حدود فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، أم ستقول إن هنالك فلسطينيين في هذا البلد وفلسطينيين في هذا البلد وتهديد في هذا البلد وتهديد في هذا البلد، لأنه في النهاية أيضا هنالك مشروع آخر اسمه من النيل للفرات؟
0: أعتقد ليس من السهل بل من المستحيل أن ينجح هذا المشروع، لأن الشعب الفلسطيني صامت في أرضه ويتعرض لمجازر وحروب وتهجير يعني داخل الأراضي الفلسطينية منذ عشرات السنين، ولم يتم النجاح في تحقيق الأهداف الإسرائيلية. والدليل على ذلك أن عدد الفلسطينيين الآن أكثر من عدد يعني اليهود في فلسطين، ولكن علينا أن نتوقع أن يقوموا بإجراءات أكبر، مجازر جماعية، محاولة تهجير قسري، ولكن هذا سيثير ردود أفعال سواء فلسطينية أو عربية.
1: طيب،
0: ولكن
1: لكن
0: إذا
1: هنالك تضييق
0: سلمنا جدلا
1: للمساحة،
0: أنهم استطاعوا النجاح،
1: هنالك تضييق
0: نعم سينتقل
1: للمساحة
0: الأمراء.
1: المكانية للفلسطينيين وأيضا لمساحة الحياة بتضييق سبل العيش عليهم. يعني مثلا أريد أن تشرح لنا هذا الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، أن فلسطينيين يحملون الحليب إلى الضفة الغربية إلى قريتهم أو إلى منطقتهم عبر الحمير. كيف وصل الفلسطيني في الضفة الغربية إلى هذه الصورة؟
0: في بعض الأيام يعني منذ يومين كان هناك إغلاق مشدد في الضفة الغربية خاصة على مدينة رام الله. من أراد الانتقال إلى منطقة أخرى كان يعني لا يستطيع، وبالتالي كان يمكن أن يلجأ إلى طرق يعني خارجية ويستخدم الحمير أو يستخدم يعني المشي يعني على الأقدام. وبالتالي إذا أضفنا إلى ذلك أن نسبة البطالة والفقر تصاعدت بشكل كبير جدا، حوالي 50% نسبة البطالة الآن، لأول مرة هناك ناس تموت من الجوع في
1: شكرا.
0: الضفة الغربية. هذا يعني أن الأوضاع الاقتصادية تتردى بشكل كبير، خاصة أن هناك في قرصنة على أموال السلطة، وهناك منع للعمال يعني من العمل في إسرائيل، وهناك تضييق على العمل الفلسطيني خاصة في مناطق جيم، ومناطق جيم تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية. مثلا الآن نحن في موسم الزيتون، يعني أصدرت
1: شكرا.
0: يعني قوات الاحتلال أوامر بعدم جمع الزيتون في مناطق جيم، هذا يعني أن الموسم ضاع على أصحاب هذه الأراضي. هناك
1: وضاعت
0: تفاصيل
1: قيمته
0: كثيرة
1: المالية
0: تمس
1: وقيمته
0: كل
1: الغذائية أيضا.
0: التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك
0: نعم
1: دكتور
0: نعم
1: أستاذ هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من رام الله. نشكرك شكرا جزيلا. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. إذا نقف معك هاني على قصص هؤلاء الذين قصفوا والذين يعيشون في غزة.
2: نعم زين العابدين، 4 شهداء و15 مصابا، انهم حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. آخر هؤلاء الشهداء سقط في خيمته عند إطلاق النار من قبل آليات عسكرية إسرائيلية صوب خيام تؤوى عائلة فلسطينية نازحة بشكل مباشر، كما أكد السكان في منطقة لتوام شمال غربي مدينة غزة. لا زال إطلاق النار مستمرا منذ 3 ساعات، تشهد المنطقة الشمالية من قطاع غزة تكثيفا

0: عن استشهاد طفل بنيران آليات عسكرية إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبية القطاع، أي خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، على بعد ما لا يقل عن 1 كيلومتر عن أقرب موقع عسكري إسرائيلي، لكن يسهل وصول إطلاق النار على اعتبار بأن الثكنات العسكرية أقيمت فوق مرتفعات تقع على الشرق من قطاع غزة، وبالتالي تطلق من هذه الثكنات ومحيطها ومن آليات المتمركز أيضا في أعلى هذه المناطق النار بشكل مباشر صوب منازل وخيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة. قبل قليل أفدنا أيضا بإطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار صوب هذه الخيام في منطقة المواصي أو في مناطق أخرى في ساعات الليل ومع ساعات الفجر الأولى، وفي المحصلة يسقط ضحايا من جراء عمليات إطلاق النار على اعتبار بأن الخيام لا يمكن أن تحمي هؤلاء النازحين من إطلاق النار المباشر من آليات عسكرية ومن ثكنات ومن مسيرات أيضا تشارك في عمليات إطلاق النار. واحدة من هذه المسيرات اليوم قصفت فلسطينيا في منطقة المواصي، وأدى ذلك إلى استشهادها على الفور وإصابة عدد آخر. تلك المنطقة التي تؤوي أعداد كبيرة من عائلات فلسطينية نازحة من مختلف مناطق قطاع غزة. كذلك جرى قصف مركبة مدنية وسط مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر. كأن هذه الغارات باتت سياسة والنهج تنتهجه إسرائيل في داخل قطاع غزة بشكل يومي. تقصف المركبات كذلك تجمعات الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة. زين العابدين،
1: شكرا لك. هاني الشاعر من خان يونس مراسل الجزيرة. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية، يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات من الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل بدي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين، والله راس الشهيد، والله بين سلفي دفن.
2: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العمارة، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العمارة هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
7: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى سوريا، حيث أفاد

0: مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بريف القنيطرة بعد مداهمة عدة منازل في هذه البلدة دون تسجيل حالات اعتقال. نقف على تفاصيل ما جرى معنا من ريف القنيطرة مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. صف لنا ما جرى منتصر.
1: نعم، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت في البداية بعدة قذائف الأراضي الزراعية بين بلدتي بريغا وكودنا، وبعد ذلك توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 15 آلية عسكرية إلى داخل بلدة كودنا وبدأت بتنفيذ عمليات دهم، وليست عمليات تفتيش فقط، هي داهمت المنازل وبدأت بعدها بعمليات التفتيش. قوات الاحتلال عندما تتوغل في يعني قرى وبلدات ريف القنيطرة، عندما تدخل إلى هذه القرى تجري عمليات تفتيش ولكنها تدخل بطريقة منتظمة، لكن هذه المرة دخلت بأسلوب الاقتحام والدهم لهذه المنازل لكن لم تسجل أي حالات اعتقال. عادة قوات الاحتلال عندما تدخل في ساعات الليل تكون لديها معلومات لأشخاص محددين تقوم باعتقالهم دون معرفة سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، ثم تقوم عادة بإطلاق سراحهم أو هنالك أشخاص آخرين بقوا في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة، أو حتى لا نعرف بالضبط ماذا تفعل بهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنها تقوم باقتيادهم إلى داخل الجولان السوري المحتل. بطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني عادة يومي السبت والأحد لا تنفذ عمليات توغل كثيرة داخل الأراضي السورية على عكس باقي أيام الأسبوع، هي تدخل إلى عدة مناطق في ذات الوقت وتقوم بنصب الحواجز وتقوم كذلك بتدقيق هويات المارة وربما تقوم كذلك بعمليات التفتيش أو الدخول يعني الدخول بآلياتها العسكرية إلى داخل القرى والبلدات. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو الشهر تقريبا تستخدم سياسة جديدة وهي سياسة القصف، تستهد بها الأراضي الزراعية وأطراف القرى والبلدات وكأنها تقوم بالتضييق على الأهالي، لأن الأهالي في هذه المناطق يعيشون ويختاتون على الزراعة وعلى رعي الأغنام. كذلك رعي الأغنام كان له نصيب كبير من قبل قوات الاحتلال لأن رعاة الأغنام عادة يرعون أغنامهم ومواشيهم بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل، وقوات الاحتلال عادة إما تطلق النار على المواشي أو تقوم باعتقال رعاة الأغنام لعدة ساعات وربما أيام ثم تطلق صراحهم وتنبههم بضرورة عدم الاقتراب من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. كذلك هذه السياسة هي أو يعني عمليات التوغل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي تعتبر خرق الاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسوريا دائما تطالب قوات الاحتلال وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما قبل 8 ديسمبر والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. قوات الاحتلال تتمركز بعدة نقاط عسكرية داخل الأراضي السورية منها التل الأحمر الغربي وكذلك قاعدة نعم بقرب قرية الحميدية وكذلك القنيطرة المهدمة المتاخمة تماما للجولان السوري المحتل، ومن هذه المناطق تنفذ عمليات التوغل في القرى والبلدات
0: من ريف القنيطرة. شكرا جزيلا لك، نلتقي على رأس الساعة بإذن الله.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
3: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
4: Excellent work, team.
3: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
5: أهلا بكم من جديد إلى تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية وغزة. ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب هو فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. وفي الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للوصول للاتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لشبكة MBC الأمريكية إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن رفض المقترح الإيراني. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم بالأحرى على تنفيذ اعتداء عسكري على إيران لأن ظروفها في المنطقة سيئة كما قال. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن قالت الحكومة اليمنية إن قواتها نفذت أكثر من 750 عملية استهدفت فيها أهدافا نوعية للحوثيين خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية المحتلة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم، وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهة ثانية دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية كالحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، وكما دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 من المستوطنين اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. نبدأ بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني ومضيق هرمز، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، أهلا بكما. يعني اللافت أيضا محمد، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي والتصريحات الإيرانية، أن الوفد الإيراني ما زال في الولايات المتحدة. من الذي بقي ومن الذي غادر؟
6: نعم زين، في الحقيقة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت في وقت سابق بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي يرأس وفد بلاده التفاوضي مع الجانب الإيراني سيبقى في نيويورك إلى غاية يوم الاثنين، وهو هناك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعض التقارير أشارت إلى أنه قد يبقى في نيويورك إلى غاية يوم الأربعاء، وبالتالي ذلك يمثل فرصة لاستمرار الدبلوماسية، خاصة أن الولايات المتحدة لا زالت تؤكد بأنها منفتحة على المسار الدبلوماسي لكن وفق الشروط الأمريكية. وترامب وضع عمليا زين مسألة التفاوض وحتى مسألة استمرار الضغط في موقف واحد تقريبا من خلال تصريحاته اليوم، قال لأكسيوس في مقابلة أنه يتوقع مزيدا من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع، لكنه ذكر أيضا في نفس الوقت بأنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات العسكرية ضد طهران. وهذا الموقف يأتي بعد رفضه أمس العرض الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز، وهو العرض الذي قال بأنه غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أيضا مايك وولتز أوضح أسباب رفض هذا العرض الإيراني بقوله في تصريحات اليوم بأن طهران طلبت الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وكذلك رفع العقوبات، وبأنها وضعت مقترحا كانت تدرك مسبقا بأنه لن يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة. في هذا السياق أيضا أكسيوس نقلت عن مصدرين إقليميين بأن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران متوقعة غدا الاثنين، وهو كما قلت ما يعززه وجود عرقجي في نيويورك، أي أن الرفض العرض لم يوقف الاتصالات عمليا بين الطرفين، وخاصة بأن الوسطاء يعملون بشكل جاهد لتقريب وجهات النظر وسد الفجوات بين الموقفين. كما قلت، ما يعزز فرص حدوث هذه الجولة أن عرقجي يفترض أن يبقى في نيويورك لغاية يوم الاثنين وفق ما ذكرت نيويورك تايمز في وقت سابق، بمعنى أن الاتصالات ومسألة نقل الرسائل ما تزال مستمرة زين.
5: شكرا جزيلا لك. لكن الشيء الذي يخالف التصريحات هو أن الاتصالات مستمرة والوفد ما زال موجودا والمفاوضات أيضا مستمرة. بابا ولد حرمة، أيضا ما الذي تعكسه التصريحات الإيرانية سواء العسكرية منها أو السياسية؟
7: عم زين العابدين، التصريحات الإيرانية تؤكد على أن لدى إيران هذا الاستعداد للتفاوض للتشاور للجهود الدبلوماسية، انفتاحها على المبادرة الرامية إلى حل حالتي هذه الأزمة. يؤكد عباس عرقجي أن بلاده سلمت المقترحات والشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز والعودة إلى نوع من التفاوض من التفاهم بينها والولايات المتحدة الأمريكية، سلمت رؤيتها للأمريكيين عبر الوسيط القطري، ويقول إن بلادها تنتظر الرد الأمريكي حتى الآن على ما قدمت من مقترحات خلال هذه المشاورات التي جرت بتيسير من دولة قطر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بالفعل الوزير الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ما يزال في نيويورك. تنقل وكالة إيرنا عن مصادر مقربة من الوفد الإيراني أنه ما زال هناك، سيظل هناك حتى يوم الثلاثاء القادم. وكان عباس عرقجي قد أكد استعداد بلاده للمفاوضات لحلول الدبلوماسية، لكنه قال أيضا أنها على الاستعداد ذاته، على الاستعداد بالقدر ذاته لرد على أي عدوان عليها، بما حتى وإن أفضى ذلك إلى حرب مدمرة، يقول عباس عرقجي. وتقريبا هي نفس التأكيدات التي يدري بها الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بعد عودته من نيويورك وخلال هذا الاجتماع لحكومته هنا في طهران اليوم. يقول بازشكان إن بلاده منفتحة على الحلول الدبلوماسية، ويقول إن إذا احترمت واشنطن الحقوق الإيرانية والأطر القانونية فإنه لا نزاع بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يؤكد أن بلاده لن تتراجع في حال ما لم تحترم الولايات المتحدة الأمريكية تلك الحقوق وتلك الأطر القانونية التي تحكم العلاقة بين الدول. عسكريا، هناك هذا الإعلان من الحرسية الثورية الإيرانية عن الاستيلاء على هذه الغواصة المسيرة في مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري إنها من طراز متطور وذات كلفة وثمن باهظ وفق تقديراته، ويقول إنها تمثل غنيمة استخباراتية. يقول إنه سيطر على تلك الغواصة وهي تقوم بعمليات تجسس في مضيق هرمز، وهي الغواصة الثانية التي يعلن الحرس الثوري السيطرة عليها ويصفها بالغنيمة الاستخباراتية. ويؤكد المتحدث باسم الحرسية الثوري تلك السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، ويصفه وفق تعبيره بأنه بات ساحة لاقتناص الغواصات المسيرة.
5: شكرا جزيلا لك بابولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة. وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في هذا التقرير.
8: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية. ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
5: معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا من طهران الدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أهلاً وسهلاً بكما، وأبدأ بجو بوريلي. كيف تفهم تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه يفكر دائما في ضرب إيران؟ لماذا يفكر دائما في ضرب إيران؟
9: أعتقد أنه في هذه اللحظة الضغط والتهديد بالضربات العسكرية التي تحرك الأوضاع. تذكروا أنه في يونيو الماضي قبيل توقيع مذكرة التفاهم كنا أقرب ما يكون إلى التهديدات، وبعد 4 أيام من الضربات العسكرية المتواصلة، وأعتقد أنه يفعل ذلك لإجبار إيران للعودة على مائدة التفاوض. نحن الآن إزاء وضع جديد. الرئيس ما زال لديه القدرة.
5: عذرا للمقاطعة سيد بوريل، ولماذا يريد إيران أن تعود لمائدة التفاوض إذا كان لا يأبه، يقول إنه لا يأبه بالتفاوض وأن هرمز مفتوح والنفط يتدفق بالملايين كل يوم وأن إيران لا تسيطر على المضيق، يريد إيران تتفاوض على ماذا؟
9: إيران عليها أن تتفاوض وإلا لن ترى سفنا ترسو في مهنيها أبدا. تتحدثون عن نقاط ضغط كانت لدى إيران في الماضي استطاعت إيران استخدامه

0: كلائها لشن ضربات عسكرية واستخدام ضغوط سياسية بسبب الانتخابات النصفية وإغلاق مضيق هرمز، كل هذه الأمور الثلاثة. لكن قدرتهم على وقف مرور السفن عبر مضيق هرمز قد تضاءلت. الرئيس عندما تحدث عن المفاوضات هو لا يتحدث عن فتح مضيق هرمز، في رأيه هذا تم قد وتم الانتهاء منه. ورأينا أيضا من خلال تصريحات السفير وولتس والرئيس والوزير روبيو، التركيز الآن هو لكي تأتي إيران إلى المفاوضات بسبب الملف النووي، هذا أولا وفي المقام الأول.
1: دكتور شاهو صبار، يعني وفق الرواية الأمريكية لا يوجد ما يضغط على الولايات المتحدة لأن النفط يتدفق من مضيق هرمز رغم مزاعم إيران بالسيطرة على المضيق، مليار برميل في 3 أشهر، 60 مليون في 3 أيام، 22 مليون برميل عبرت في يوم واحد، أكثر حتى مما قبل الحرب. لكن ما هي الرواية الإيرانية في هذا؟ هل بالفعل إيران فقدت كل الأوراق في التفاوض لتفرض أي شروط؟
0: في الحقيقة لو كان هذا هو واقع الحال فإن سعر النفط كان قد تراجع كثيرا، وأسعار المحروقات في الولايات المتحدة واستطلاعات الرأي تبين أن الحزب الجمهوري لا يحقق أداء جيدا. علينا أن نفهم أن الوضع في مضيق هرمز هو ليس شيء يبدأ وينتهي وبشكل ثنائي، الأمر يعتمد على عندما يكون هناك تهديد، فإن شركات النفط وشركات الشحن وشركات الشحن والتأمين سوف لن تتعامل بالأسعار العادية. إذن الادعاء بأن إيران هي بحاجة ماسة إلى اتفاق والولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق هو تكرار لنفس الشيء ولا يعكس الواقع على الأرض.
1: الرئيس الأمريكي قال سيد شاهو صبار إن الاتفاق الذي عرضته إيران كان يمكن أن يقبل به قبل عام، لكن الظروف الآن تغيرت. هل إيران مستعدة لتقديم تنازلات في هذه المرحلة لتجنب أولا ضربات أمريكية واسعة النطاق، وثانيا فك الحصار الأمريكي على موانئها؟
0: سأكون متفاجئا جدا لو أن إيران وافقت على إدخال عناصر جديدة في الاتفاق. علينا أن نفهم أن واحدة من أسباب التي جعلت مذكرة التفاهم تفشل هو عدم الثقة العميق بين الطرفين. كذا البلدين وبسرعة كبيرة بمجرد إعلان المذكرة الإعلان عن أن الطرف الآخر خرقها، حتى لم يتوفر لديهم الصبر لرؤية شيء من حسن النية من الطرف الآخر. عندما يكون هناك غياب للثقة بهذه الدرجة فإن القضايا وخاصة القضايا العميقة والعالقة مثل الملف النووي لن يصار إلى حلها. أنا متأكد ومتفاجئ إذا إيران وافقت على إدراج هذه القضية في المفاوضات.
1: سيد جو بوريلي، فيما يتعلق بالمقاربة الأمريكية للمفاوضات، يعني هل صحيح أن الولايات المتحدة تدخل المفاوضات وهي ليست تحت ضغط رغم أن أسعار النفط مرتفعة وأسعار الوقود مرتفعة في السوق الأمريكية، وأن التهديد يعني مرور حتى نفط من مضيق هرمز لا يعني أن التهديد انتهى وأن شركات التأمين سترفع الكلفة على أي الأحوال؟ لماذا تضطر الولايات المتحدة للخوض في مفاوضات إذا كانت رواياتها صحيحة؟
0: ما أملت إيران في تحقيقه من خلال وكلائها في الإعلام ومن خلال الخطب التي ألقوها في الأمم المتحدة هو لفرض ضغوط على الرئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية. رغم تدفق النفط الآن عبر المضيق، لكن أسعار النفط الخام تزال مرتفعة نسبيا، وهذا يعني أن النفط لن يصل إلى المصافي الأمريكية وإلى المستخدمين قبل الانتخابات النصفية. طبعا هذا الآن الرئيس ترامب لم يعد يهتم بهذه الأمور، وهذا يزيل الضغط عنه. في الحقيقة خطابه أمام الأمم المتحدة شبه تجاهل هذه القضايا، وقال أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وخلاص انتهى الأمر. الرئيس قال أن الحرب ستنتهي بعد 6 أسابيع وكان مخطئا، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر ربما. نحن نقترب من هذا الوقت وإيران منخنقة اقتصاديا. أنا عبأت سيارتي بالبترول هذا اليوم ولم أكن سعيدا بالمبلغ الذي دفعته، لكن لا يمكن أن تقارن وضعنا بما يعانيه الشعب الإيراني والضغط الذي يفرضه على حكومته.
1: هذا الضغط يعني ما وزنه في حسابات واسأل ضيفنا من طهران الدكتور شاه صبار، هذا الضغط الذي يعاني منه المواطن الإيراني، التضخم غير المسبوق، الارتفاع في الأسعار، الضغط الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، يعني ضغط على المواطن الإيراني إلى أي مدى له وزن كبير في حسابات صانع القرار الإيراني حينما يقارب المفاوضات؟
0: الشعب الإيراني يعاني من ضغط اقتصادي لا شك في ذلك، لكن على أي حال فكرة أن أسباب التفاوض في الماضي لم تنجح وأن إيران في نظر الأمريكيين لم تتصرف كما ينبغي لأن الضغط لم يكن كافيا، وفكرة أن قليلا من الضغط الإضافي سيأتي بالنتيجة، هذه هي العقلية التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، وهذا خطأ في الحسابات خطير جدا. نعم بعض النقاط التي سيكون لها تأثير، والحكومة الأمريكية قد لا تكون ذات علاقة للحكومة الأمريكية الآن، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة الإيرانية، لكن فكرة أنه بعض الضغط الإضافي سيكسر إرادة الحكومة الإيرانية ويدفع إلى إبداء كل هذه التنازلات، هذا خطأ في الحسابات.
1: سيد بوريلي، يعني الإدارات الأمريكية فضلت الدبلوماسية مع إيران ما عدا إدارة الرئيس ترامب التي اختارت الخيار العسكري، يعني ما الذي يمكن أن يتغير في المعادلة إذا لجأ ترامب إلى خيار غير التفاوض الآن؟ هل سيتغير أي شيء؟
0: الرئيس ترامب استخدم الدبلوماسية كما رأيناها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بروسيا والصين، رغم أن الولايات المتحدة ليست مشاركة في ذلك النزاع، لكن أمريكا تقود العالم على مستوى العالمي، وقد استضافت الولايات المتحدة الزعيم الصيني، وأيضا تعاملت مع عدد من القضايا التي تهم الطرفين. إذن لدينا الرئيس لا يخشى من استخدام الدبلوماسية. مجلس السلام الذي نصلي ونأمل أنه سيحل بعض المشكلات في غزة. أما اتفاق النووي الإيراني الذي توصل إليه أوباما لم يحظى بالشعبية حتى في صفوف حزبه. جاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لم يكن سعيدا. كانت لدينا مشكلات مختلفة، تحول تحقق والتفتيش ومواطنين أمريكيين معتقلين وإيران تطلق هجمات عن طريق الوكلاء. إذن الدبلوماسية لم تكن ناجحة في التعامل مع إيران على مدى العقدين الماضيين. ربما القشة التي قسمت ظهر البعير كان ما حدث مؤخرا، وجاء الرئيس ترامب ليعدل الوضع.
1: سيد دكتور شاهو صبار، يعني ألا يخشى الإيرانيون أن تكون حساباتهم خاطئة؟ لأنه التعويل على أن ترامب قد لا يضرب الضربات الكبيرة من قبل كان تعويلا خاطئا، وربما يلجأ إلى ما هو فوق توقع الجانب الإيراني. أليست هنالك خشية أن تكون هذه الحسابات خاطئة وأن فرصة الآن يتم تضييعها؟
0: بالنسبة لإيران الأمر لا يتعلق بحسابات إن ترامب لن يهاجم ولن يضرب إيران أو لن يصعد أكثر. حساباتهم هي على أساس الدفاع عن البلد الذي تعرض للهجوم والعدوان من بلد آخر. ما أحاول قوله أنه حتى لو أن الحكومة الإيرانية تصبح متأكدة من الولايات المتحدة سوف تقوم بهجوم وتصعد، هذا لن يجعلهم يقبلون أي اتفاق مهما كان شكله. بل في الحقيقة فكرة أنهم جعلوا تخويفهم بهذه الطريقة سيجعلهم يقبلون يبدون تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز ويسموه مضيق ترامب، أو يتنازل على اليورانيوم المخصص وما إلى ذلك.
1: عندما من طهران
0: علينا أن نأخذ كل هذه الأمور بعيدة
1: سال العلاقات الدولية بجامعة طهران، للأسف انتهى وقتنا. ونشكر كذلك ضيفنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. الآن ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز ومحيطه.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل، وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لاعبان رئيسيان في هذا الملف الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في

0: بوجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، هذا على الصعيد الدبلوماسي، أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
1: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح التعبير، فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغوصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغوصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريموس 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريمس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام جي بي اس للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين في 8 من سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه الغواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر، يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة، هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة

0: شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز. ولكن بطبيعة الحال لكل روايته، الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
1: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
2: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير، آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل، وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام، وبالتالي لماذا لا يستمر فيها. ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قايد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
1: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا، يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
2: هذا هو الرئيس الأمريكي. هناك مقولة في السياسة الأمريكية، if you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس، وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا خلال هذه الحرب، يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
1: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء. كيف يبدو في هذه المعادلة؟
2: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها، وبالتالي هي تتحدث عن شروط، ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات، ولا تحديدا الحصار البحري، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذه الورقة يجري عمليا فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين، مسار التحالف مكة الدفاعي والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثة.
1: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
2: بالضبط، هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف.

0: ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق، هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
1: بالتالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها، هل المهمة أصعب هذه المرة؟
0: لا شك مريم، في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا. لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله أن السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. ودعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج العقوري، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لكلمة الشيخ نعيم قاسم، ما الذي قرأته فيها؟
3: تحية لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. لم تحمل أي جديد أو أي مبادرة كلمة الشيخ نعيم، لا بل تؤكد أنه ما زال في مربع الأول ما قبل 7 أكتوبر. الشيخ نعيم اليوم في حديثه وكل ما طرحه تمسك بسلاحه، واصل إنكار الواقع الميداني عمليا،
2: واستمر
3: بمهاجمة.
2: نعم، يعني ما الذي أنكره؟
3: يقول
2: إذا كان قد أقر،
3: يقول الشيخ نعيم،
2: اسمح لي أكمل السؤال، إذا كان قد أقر بأن علي الطاهر أصبحت في يد الإسرائيليين وإن ضمنيا بقوله أن المقاومة قاومت 3 أشهر وأن الأولوية ليست للمكان.
3: أولا، أنكر أن حزب الله هو من استجلب الحرب الإسرائيلية جراء وحدة الساحات. هذا الأمر الذي أكدت عليه الدولة اللبنانية وليس السلطة كما يسميها. الدولة اللبنانية الرئيس جوزيف عون أكد أن لبنان قبل هذه الحرب، والجميع يدرك، لم يكن لديه مشكلة إلا مزارع شبع العالقة مع سوريا. أنكر هنا المسؤولية. ثانيا، حمل السلطة مسؤولية استمرار الوضع الأمني المضطرب، في حين أن المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية اليوم. هناك إسرائيل التي تواصل، وهناك حزب الله الذي يتمسك بلعب دوره ويتمسك ب ارتباطه بإيران، والنتائج على الأرض. يطالب الشيخ نعيم بالدولة بأن تقوم بواجباته ما يتعلق بالإعمار وما إلى ذلك. ووفاته أنه لا يمكن أن تستمر الدولة، أن يقدم هو على الدمار، وهي الدولة اليوم يطالب منها الإعمار في ظل الواقع الراهن، في ظل وضعيتها، في حين أن كل هذا الدمار الذي تتسبب به إسرائيل كنا بغنى عنه.
2: طيب، وضحت هذه الفكرة. ينضم إلينا أيضا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر. لعلك استمعت إلى ما قاله الدكتور جورج العقوري، كيف تعلق؟
4: تحية لكم بداية. يعني كان هناك أيضا مجموعة نقاط إيجابية يجب التوقف عندها فيما قاله الشيخ نعيم قاسم اليوم، هي مسألة الحوار مع السلطة، وأن حزب الله مستعد للحوار أيضا في المقابل في حال قامت السلطة أيضا في الانفتاح عليه، ومسألة رئيس الجمهورية بأنه يجب أن يكون المظلة التي تحمي الدستور وتحفظ الدستور وتأخذ جميع أبناء هذا الوطن تحت عباءتها، وبالتالي أن يكون رئيس الجمهورية جامع لكل اللبنانيين في حال أراد التواصل مع المقاومة ومع حزب الله، وأنه يمكن أن يكون هناك انفتاح، وتأكيده على مسألة الوحدة وضرورة بناء الدولة كل المكونات مع بعضها البعض. هذه من النقاط الإيجابية التي تحدث عنها. مسألة الإعمار الذي دمر هي إسرائيل وليس حزب الله الذي دمر لبنان. لا ننسى أنه هناك حرب كانت تشنها إسرائيل على مدار 15 شهرا، وكان حزب الله قد دخل قبل ذلك في مسألة الإعمار ومسألة الإيواء. والآن يعني الشيخ نعيم قاسم أكد على هذه المسألة، وأن الحزب سيقف إلى جانب اللبنانيين في مسألة الإيواء، وأنه هو يدعو السلطة إلى تحمل المسؤولية، ولكن أيضا على السلطة أن لا يعني لا تفرض حصار في المقابل أو تشارك في حصار على حزب الله لكي يعني يحصل على أموال أيضا في المقابل من أجل أن يساعد الناس في مسألة الإيواء والإعمار. يعني أن حزب الله مستعد وأيضا الدولة مستعدة. في النهاية نحن أمام أمر واقع حصل، هي أن إسرائيل شنت هذه الحرب وأن هناك دمار حصل، وبالتالي يجب أن نبدأ في الإعمار لا أن نرمي المسؤوليات فقط. الدولة التي تقول أنها تريد أن تبني لبنان وأن تكون صاحبة السيادة أيضا عليها أن تقف إلى جانب المواطنين، وبالتالي أن تساهم معهم في مسألة الإعمار، وأن ترفع اليد عن مسألة المساعدات التي يمكن أن تأتي من دول من الخارج، فضلا عن أصدقاء وفضلا عن المغتربين. عائلات الجنوب هناك الكثير من المغتربين الذين يمكن أن يساهموا في الإعمار.
2: من إيران المحاصرة اقتصاديا ومحاصرة موانئها، من أين ستأتي المساعدات طالما أن حزب الله ما زال محتفظا بسلاحه؟
4: هناك دول عربية سابقا قالت أنها مستعدة للإعمار. قطر شاركت عام 2006 في إعمار
2: كل الدول العربية المعنية لا تريد سلاحا خارج نطاق الدولة. اسمح لي فقط دكتور علي، كل الدول العربية المعنية والمهتمة بلبنان لا تريد سلاحا خارج سلطة الدولة.
4: هو قال اليوم، قال الشيخ نعيم قاسم، أن نحن مستعدون لبحث مسألة السلاح، لكن على الاحتلال أن ينسحب بداية وينسحب حزب الله جنوب الليطاني، ومسألة السلاح تبحث، فضلا عن أنه حتى الدول العربية مقتنعة أن السلاح لا يسحب بالقوة من قبل يعني الحرب في لبنان أو في الداخل اللبناني ولا من قبل الإسرائيلي. لابد من الوصول إلى تسوية شاملة لمسألة السلاح. أعتقد أن حتى الدول العربية تؤمن بذلك.
2: سيد جورج العقوري، رغم كل شيء لكن حزب الله أعطى السلطة في لبنان والدولة في لبنان الفرصة لإتمام المسار التفاوضي، لكن المشكلة أن هذا المسار يعني به عيوبه الخاصة به التي لا تفضي إلى شيء، والنتيجة كما نرى لا يوجد أي تقدم على الأرض بسبب مسار التفاوض. كيف ترد على ذلك؟
3: أولا لا يوجد تقدم على الأرض ولن يوجد، وكنت قد ذكرته على شاشاتكم الكريمة، ما لم يتم الانتهاء من مسألة سلاح حزب الله، هذا ممر إلزامي ولا مفر منه. وهنا دعني أؤكد أن أي اندفاع جدية للمسار التفاوضي أساسها بسط سلطة الدولة، بسط سلطة الدولة أي الانتهاء من ظاهرة السلاح غير الشرعي، هذا أولا. ثانيا بما يتعلق بمسألة الحوار وما طرحه الشيخ نعيم قاسم اليوم، كما ذكرت ما زال يعيش قبل 7 أكتوبر، انتهت مرحلة دور سلاح حزب الله في لبنان. هناك دولة لا يمكن أن تقوم، وهناك من يشاركها في مسألة السلاح. الحوار لا يجب أن يكون على بقاء السلاح، الحوار يجب أن يكون على إسراع حزب الله بتسليم سلاحه، خصوصا على التجارب السابقة بالحوار مع حزب الله.
2: تسليمه إلى من؟ لا دكتور جورج، تسليم السلاح إلى من؟
3: تسليمه إلى الدولة اللبنانية،
2: وماذا
3: الدولة
2: ستفعل
3: اللبنانية
2: به؟
3: على حزب الله أن يقتنع. نعم،
2: وماذا ستفعل به الدولة اللبنانية؟
3: هذا شأن الدولة اللبنانية كما شأن أي دولة في العالم، أن تمتلك هي حصرية السلاح وهي مسؤولة عن حماية شعبها. ولكن لا يمكن أن أسائل الدولة في حين أن قرارها مخطوف، وأن هناك من يتفرد بفتح الجبهة متى يشاء ويقحمها بحروب متى يشاء.
2: طيب دكتور علي مطر، لا توجد مبادرة، يعني الحديث عن أن حزب الله مستعد للحوار بشأن سلاحه ليس كافيا، لم يعد كافيا، ألا ترى ذلك؟
4: يعني أولا هناك سؤال يطرح اليوم، عندما نقول أن الدولة تحمي مواطنيها، نحن جميعا نريد الدولة، لا أحد لا يريد الدولة في لبنان، لكن هل الدولة حمت المواطنين؟ هل المسار الذي تقوم به الدولة الآن حمى اللبنانيين؟ هل اتفاق الإطار منع الإسرائيلي مما يقوم به في جنوب لبنان؟ هذه أسئلة يحق للجميع أن يسألها. المسألة الثانية، حزب الله ألم يلتزم في مسألة جنوب الليطاني في 15 شهرا السابقة؟ الجيش اللبناني ألم يرفع تقاريره إلى الحكومة بمسألة حصريات السلاح بأنه كان يقوم بدوره على أتم الوجه وكان حزب الله يتعاون مع ذلك؟ الميكانيزم أشادت بدور الجيش.

0: آلة حرب. المبادرة إذا قام حزب الله الآن بتسليم السلاح، من يضمن أن إسرائيل ستنسحب؟ نحن نتعامل مع إسرائيل، الحرب ليست بين الدولة اللبنانية،
1: ومن الذي حققه السلاح؟
0: الحرب مع العدو الإسرائيلي،
1: سوى مزيد من القضم للأراضي اللبنانية من جانب إسرائيل.
0: على الأقل قبل وقف إطلاق النار كان حزب الله لا يزال يقاتل في بنت جبيل وفي الخيام، هذا كان واضحا في الأشهر الأولى. مسألة وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين جعل الإسرائيلي عندما التزمت المقاومة جعل الإسرائيلي يدخل إلى هذه القرى، لكن كانت المقاومة تقوم بدورها في ذلك الحين، وهي تقول اليوم أنا مستعدة لكي تكون ورقة إلى جانب الدولة اللبنانية، يعني في مسألة التفاوض أن تكون هذه ورقة في نهاية المطاف، وأن يكون حزب الله عنصر قوة إلى جانب الدولة اللبنانية، ولا يريد مصادرة قرار الدولة، يريد أن يدعم الدولة في مواجهة الاحتلال. أنا أعتقد أن الجميع شكرا. في لبنان في نهاية المطاف يريد انسحاب إسرائيل وتطبيق الاتفاق كما يجب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر أيضا ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج العقوري. إلى الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي، فقد فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على معابر الضفة خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، كما دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك قالت محافظة القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. معنا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد. الإغلاقات يعني عادة إسرائيلية مع هذه الأعياد اليهودية، لكن ما الجديد فيها هذا العام؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. الجديد أنها تأتي في سياق حرب ضروس تشنها إسرائيل على الضفة الغربية، يعبر عنها موقف سموتريتش الذي يريد أن يصل إلى الحسم مع الضفة الغربية بتفريغها من سكانها وبتفكيك السلطة الفلسطينية وبنزع السلاح منها، ويمثلها هذا الانفلات الجنوني لقطعان المستوطنين وعصابات المستوطنين، بل لجيش المستوطنين، وأيضا موقف الدولة الرسمية التي يقول فيها وزير الأمن الداخلي أو الأمن القومي بن غفير أن يعني حياة الإسرائيليين أو حق الإسرائيليين والمستوطنين في الحياة مقدم على حق الفلسطينيين في الحركة، كما أنه مقدم وفق هذه السياسة التي تتبناها الحكومة على حق الفلسطينيين في الوصول إلى مصادر رزقهم وإلى أماكن عبادتهم وإلى التحرك بشكل عام، بل إلى مقدم على حق الفلسطينيين في الحياة. ولذلك هذا جزء من أدوات تتخذها إسرائيل كحكومة بشكل رسمي اليوم في محاولة خنق الفلسطينيين، خلق الظروف الخانقة الطاردة للفلسطينيين في محاولة لتنفيذ سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على حسم الصراع مع الفلسطينيين، الحواجز والإغلاقات ونشر القوات الإسرائيلية، انفلات الاستيطاني، التدمير الذي يجري للبنى التحتية في المدن والبلدات الفلسطينية، اقتلاع الزيتون والأشجار، أيضا منع الفلسطينيين من الوصول إلى قطف زيتونهم، وأنت تعلم أننا في موسم قطاف الزيتون، هذا يعني طيب. حرمان آلاف بل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية من مصادر رزقها، هذه كلها أدوات قهر للفلسطينيين تريد أن تصل في نهاية المطاف إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين لا إدارته كما كانت تفعل حكومات سابقة.
1: وكل هذا حدث والسلطة الفلسطينية قائمة ولم تمنعه، فلماذا يطالب سموتريتش بتفكيك السلطة الفلسطينية؟
2: أولا كما تعلم سموتريتش يقوم أو تقوم سياسته على فكرة ليس فقط يعني ضم الضفة الغربية، إنما وأد فكرة الكينونة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. هو يعتقد وما زال يبني وهم ويحاول أن يسوق للإسرائيليين أن وجود السلطة الفلسطينية قد يقود في يوم من الأيام إلى قضية إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الانتهاء من هذه الرمزية السياسية بوجود السلطة الفلسطينية قد يعني تفكيك فكرة الدولة الفلسطينية مرة وإلى الأبد. ثم لا ننسى بأننا أيضا يعني أمام مشهد انتخابي إسرائيلي، ولذلك من المهم بالنسبة لهذا اليمين الذي يحكم أن يخلق عدوا فزاعة، خاصة بأن المستويات الأمنية في إسرائيل تقول بأن التهديدات التي تأتي من الضفة الغربية باتت خفيفة، وأن مستوى ما تسميه إسرائيل الإرهاب الفلسطيني قد انخفض بشكل كبير. إذن ما العمل؟ العمل هو خلق فزاعة جديدة، خلق الانطباع لدى الداخل الإسرائيلي بأن السلطة قد تشكل خطرا، الحديث عن انقلاب البنادق وبأن هذه البنادق مع أجهزة الأمن الفلسطيني قد

0: تنقلب يوما ما لتوجه إلى الإسرائيلي والمستوطنين. هذا يخدم أجندة اليمين الحاكم، لكنه في نهاية المطاف ليس فقط يعني سياق انتخابي دعائي في محاولة لتقديم سموتريتش وأركان اليمين بأنهم يتخذون خطوات لحسم الصراع مع الفلسطينيين، إنما هو جزء من واقع سياسي، أجندة سياسية حكومية تقوم على إنهاء كل ما له علاقة بالكينونة الفلسطينية. أنت تذكر بأنهم خاضوا حربا ضد الأونروا وضد مؤسسات المجتمع الدولي المرتبطة باللاجئين، دمروا 3 مخيمات واحتلوها، بدأوا في احتلال جزء كبير جدا من المناطق الموجودة في وفق أوسلو تصنيف بي، لا يرون الفرق بين A و B و C. هذه كلها يعني في نهاية المطاف تصب في نهاية يعني الطريق إلى الوصول إلى وأد الكينونة الفلسطينية، إنهاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، ومرة أخرى حسم الصراع مع الفلسطينيين.
1: وأريد أن أعود مرة أخرى إلى الذهنية الإسرائيلية التي تفضلت بذكرها، وكيف تنظر للفلسطيني على هذه الأرض. هل تنظر إليه كإنسان يستحق أن يتمتع ببعض الحقوق، كشيء زائد عن الحاجة يجب التخلص منه، أم ينظرون إليه كماذا؟
0: أولا، في أحسن الأحوال ينظر إلى الفلسطينيين كمجموعات بشرية يجري التعاطي معها إنسانيا، أو لها حاجات إنسانية اقتصادية اجتماعية في أفضل الأحوال، وممنوع أن يكون للفلسطيني كينونة سياسية، وهذا ما أشرت إليه في إجابتي على سؤالك السابق. لكن أيضا هذا اليمين الذي يحكم تسكنه نوازع تلمودية عنصرية استعلائية ترى الإسرائيلي فقط في دائرة القداسة، فيما الآخرين وعلى رأسهم الفلسطينيين خارج دائرة هذه القداسة، ولذلك يسمونهم الجوئيم الأغيار، فيما الإسرائيلي هو من الشعب المختار، الآخر وتحديدا الفلسطيني هو من الأغير الذين يجوز قتلهم وإبعادهم وتهجيرهم وطردهم في سبيل أن يحيا الإسرائيلي. ولذلك أنا أشرت إلى أن بين غفير يقول أن حق الإسرائيليين في الحركة مقدم على حق الفلسطينيين في الحياة، وهذا يعني يعبر عن أن هذه الحكومة تنظر إلى الفلسطيني بأنه خارج دائرة الإنسانية. وربما تذكر الشعار الكبير الذي رفعه جزء من قادة إسرائيل، أنه لا أبرياء في داخل القطاع وبأن هؤلاء حيوانات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مشاهدينا، تغطية مستمرة بإذن الله على رأس الساعة لكافة هذه الملفات، في أمان الله.
2: الآن نسمع
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
4: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
3: نرصد البداية،
7: مع أن النار لم تتوقف يوما،
3: نتابع التحول،
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
9: حديفة سقطت،
3: الجزيرة،
10: صاروخ باليستي،
3: نرى العالم من كل زوايا.
11: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأضاف لموقع إكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من ناحيته قال وزير الخارجية عباس عرقجي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من رفض لمقترحها. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريمو 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة كالحرب التي شنت على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. إذن نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز والمواقف الأخيرة والمستجدة. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، آخر المواقف التي سجلت للرئيس ترامب فيما يتعلق بالمقترح الإيراني الأخير وفيما يتعلق بمضيق هرمز وإمكانية استئناف الضربات العسكرية.
1: نعم، الرئيس دونالد ترامب عمليا أبقى الخيارين في موقف واحد حسن. هو أشار إلى أن البلدين قد يستأنفا المفاوضات ابتداء من هذا الأسبوع أو يتوقع ذلك. في الوقت نفسه قال بأنه يفكر باستمرار في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. لكن الجديد في مسألة المفاوضات حسن أن التركيز يبدو أنه ينتقل الآن من مسألة مضيق هرمز إلى الملف النووي الإيراني. وول ستريت جورنال نقلت قبل قليل عن مصادر مشاركة في المحادثات بأن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات في مسألة برنامجها النووي في محاولة لإعادة ترامب إلى مسار وقف إطلاق النار، وذلك بعد رفضه المقترح الإيراني الذي تقدم به عباس عرقجي. لكن طهران بحسب الصحيفة لم تعطي الوسطاء حتى الآن أي مؤشرات تذكر على استعدادها لتقديم تنازلات نووية جديدة، وتريد في المقابل أن تبدأ واشنطن بخطوات أولا من جانبها. وهنا تحديدا تتركز الفجوة بين الطرفين. إيران تريد عمليا أن تبدأ التسوية برفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز، وهذا ما أكده أيضا عرقجي في تصريحات لي وسائل إعلام أمريكية اليوم، بينما تريد واشنطن تنازلات إيرانية في المسألة الأساسية وهي الملف النووي. الموقف الأمريكي يستند أيضا إلى تقدير بأن ورقة هرمز لم تعد بالقوة نفسها. وأكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأيام القليلة الماضية. ترامب أيضا أشار في مقابلته مع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي يساعد في تمرير كميات قياسية من النفط. وفي هذا السياق مسؤول عسكري أمريكي كشف لأكسيوس عن أحدث الأرقام في هذا السياق بقوله بأن نحو 22 برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الجمعة لوحدها. بالتالي واشنطن ترى أنها ليست مضطرة للتعجل في إبرام اتفاق، بينما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأن الحصار والعقوبات تستمر في الضغط على الاقتصاد الإيراني بشكل خانق، وهو ما أكده أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم. مع ذلك التفاوض لا يزال مستمر. ترامب قال لأكسيوس بأنه يتوقع مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، فيما يواصل الوسطاء بشكل نشط نقل الرسائل بين الطرفين ومحاولة تعديل المقترح الذي طرحته إيران. في المقابل أيضا ترامب أبقى الخيار العسكري مفتوحا. عندما سئل عن احتمال استئناف الضربات قال لأكسيوس أنه يفكر في ذلك باستمرار. وول ستريت جورنال كانت قد نقلت عنه أنه متشكك أصلا في فرص نجاح الدبلوماسية ويرى عودة القصف لإيران أمرا مرجحا بعد انتخابات التجديد النصفي. لذلك قد نشهد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في موعد ربما يبدأ غدا الاثنين، خاصة أن عرق جي وفق وول ستريت جورنال بقي في نيويورك بعد الجمعية العامة، ويتوقع أن يبقى هناك لغاية يوم الاثنين وربما حتى لغاية يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء اتصالاتهم المكثفة بين مفاوضي البلدين لسد هذه الفجوات. حسن،
0: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة حدثنا من واشنطن. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وسعدتها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
0: ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور توماس ووريك بمواقف الرئيس ترامب. هي مواقف متكررة كما هو معلوم، ولكن إلى أي مدى جانب التفاوض الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب ما زال مفتوحا بالفعل لدى إدارته؟
3: ما بعد مساءكم وللضيوف الضيفان الكريمين والمشاهدين. الرئيس ترامب ما زال يريد رؤية حل للحرب من خلال الدبلوماسية، لكنه يريد الحل أن يكون حسب شروطه. نعم، إيران قدمت عرضا لكنها قالت قدموا لنا كل ما أردناه مسبقا ثم نفتح المضيق. طبعا لا حاجة للقول بأن هذا رفض من قبل الرئيس ترامب. في هذه اللحظة هناك احتمالات دبلوماسية مستمرة، لكن واقع الحال يفيد أن الضغوط الاقتصادية ستستمر، وحتى بعد الانتخابات النصفية ستستمر، وقد يلجأ بعد ذلك الرئيس ترامب للخيار العسكري أيضا.
0: سيد هادي أفقهي، رئيس ترامب رفض المقترح الإيراني، هل ستقدم إيران مقترحا آخر أو معدلا أو جديدا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هذه المقترحات هي تقليص واختصار لمذكرة التفاهم التي أعلنها بداية اللواء محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، وقال إذا أرادت أمريكا أن ترجع على طاولة المفاوضات أو فتح باب أي تفاوض آخر فيجب أن تعد الثقة، والثقة لا تعود بالتفاوض ومن ثم الحرب ومن ثم وقف اطلاق النار ومن ثم التفاوض. إذا لنخرج من هذه الدائرة المغلقة يجب أن تثبت أمريكا حقيقة تريد أن تحل المشكلة، لأنه سئمنا من التفاوضات، تفاوضنا وأفضت إلى حرب الاثني عشر يوما أستاذ حسن، تفاوضنا أفضت إلى حرب الأربعين يوما، تفاوضنا وكتبنا مذكرة التفاهم وقع عليها الرئيسان وأفضت الحرب الثلاثة عشر يوما. إذن من أجل أن نقطع هذه الدائرة المفرغة اقترح هذه المقترحات السيد محسن الرضائي، وأعلنها في الحقيقة السيد عراقشي من خلال الوسيط القطري، وفي أدق وأحس في الحقيقة أدق مكان وأحس مرحلة من ناحية الزمنية، وهي التقارب والاقتراب من موعد انتخابات النصفية. إذا في كل الأحوال ممكن، يعني أنا لا أقول هي أشياء مقدسة ولا أقول أنها وحي منزل، ولكن هي عروض. كيف سيرد عليها الأمريكي إن رفضها في الحقيقة جملة؟ لماذا لا يرجع السيد عراقشي إلى طهران؟ لماذا بقي في نيويورك؟ من الذي شجعه؟ من الذي التمسه أو طلب منه أنه ابقى؟ ربما هناك أفكار جديدة، ربما هناك فرص أخرى سيفتح الجانب الأمريكي. ومن هنا نسمع يعني ما زال ترامب، صحيح هو يستخدم لغة التصعيد الحربي، وأنا أرغب أن أوجه ضربات لإيران، ولكن لا أريد أن أقول هذه العصا، ولكن الجزرة هي ما تحت الطاولة، أنه حقيقة يريد أن يحصل على شيء قبل الدخول إلى مرحلة الانتخابات النصفية، مع أنه هي بدأت فعلا عبر التصويت البريدي. إذن في كل أحوال هناك مجال وهناك أمل في أنه نصر على الحل الدبلوماسي كما صرح أخيرا السيد بيزشكيان.
0: نقطة في غاية الأهمية لفت إليها السيد أفقهي دكتور شرقاوي، وهي لماذا بقي عراقجي في الولايات المتحدة في نيويورك ما دام المقترح قد رفض جملة وتفصيلا؟ ألا يعني ذلك أن الباب لم يقفل وأن هناك إمكانية لتعديلات ما أو مقترحات أمريكية مضادة أو شيء من هذا القبيل؟
5: لم يقفل الباب تماما، لا زال الباب مفتوحا، ولا زال الأمل في أن من المحتمل أن يعود ترامب إلى مراجعة موقفه المعلن من العرض الإيراني، بمعنى أن ما أسميه بأسبوع الدبلوماسية في نيويورك، أسبوع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الجانبية بين الإيرانيين والأمريكيين ووفود دول أخرى، هذا الأسبوع ربما لم يفقد بريقه أو لم يفقد زخمه بشكل نهائي، بمعنى أن هناك إيمان سواء عند عراقجي أو حتى عند الوسيطين الباكستاني والقطري بأن من الممكن أن يأتي رد يقترب من إن حييتم بتحية فردوا بمثلها أو بأحسن منها، بمعنى أن الاقتراح الإيراني بفتح مضيق هرمز لسبعة أيام على الأقل، وأيضا الموقف الجديد بما يخص اليورانيوم عالي التخصيب، هذان أمران لم يكونا مرتقبين في الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعتد بالعناد وب يعني ترك الأمور على عواهنها. الآن هناك مبادرة إيرانية ويبدو أن عراقجي لا زال يأمل أنه ربما قد تأتي مبادرة من البيت الأبيض بالحد الأدنى، بمعنى ألا يكون هذا النداء الإيراني يعني يذهب يعني يضيع في لكن أيضا ترامب الآن يعني كان ترامب ميالا إلى لغة الدبلوماسية عندما كان في نيويورك، يعود إلى البيت الأبيض، يعود إلى نفس المستشارين والوزراء، إلى هيكسيت، إلى وزير الطاقة،
0: يتشدد
5: يعود إلى ما يسمى بالكومفورت زون أو منطقة الرخاء الاستراتيجي، أو يفكر بأنه. وربما ما أخشاه الآن أننا شاهدنا ترامب خلال الأشهر الستة الماضية يدير الصراع بعدة خيارات، لكن الآن بعد فترة نيويورك ونهاية أسبوع المفاوضات ربما أصبح يعود الآن إلى العقيدة الاستراتيجية التي تجمع بين حتمية الخنق الاقتصادي وربما حتمية الضربة العسكرية القياسية ضد إيران.
0: طيب سيد توماس ووريك، ما هو الحد الأدنى الذي يريده الرئيس ترامب كي يفتح باب التفاوض أو باب التفاهم على مصراعيه مع إيران؟ مضيق هرمز، إيران مستعدة لفتحه، الملف النووي الإيراني، الرئيس بيزشكيان تحدث عن إمكانية التخلص من اليورانيوم المخصب 60%.
3: لو أن إيران تخلصت من كل الشروط المسبقة في عرض عراقجي وذهبت مباشرة إلى فتح المضيق، أعتقد أن هذا سيكون بداية لمفاوضات إيجابية أكثر. لكن المشكلة أن ما قاله عراقجي وأن على الولايات المتحدة أن تعطي إيران كل ما تريده، في رأي واشنطن هذا يعني دفع الأموال ورفع الحصار وما إلى ذلك. لا سبيل إلى أن الرئيس ترامب سيعطي إيران كل ما تريده قبل أن تفتح المضيق. وطبعا العرض المعاكس تماما قد ينجح مع ترامب، فتح المضيق أولا ثم نحل قضية الملف النووي ثم يرفع الحجز عن الأموال المجمدة وترفع العقوبات. هكذا يريد الرئيس ترامب للأمور أن تسير.
0: سيد هادي أفقهي، وهذا الترتيب الذي ذكره السيد توماس ووريك مرفوض إيرانيا؟
4: طبعا، لأن كأنه يريد يقترح على الإيراني أنه أنا أبيعك الماء بالبحر، لا أقدمك السمك، يعني أبيعك السمك بالبحر ولا أقدمه لك. افتح المضيق أولا ومن ثم الله يعلم إن إلى أين ستذهب الأمور. لا، هذا مرفوض أساسا، لأنه على الأقل يعني عندما يريد أن يعني توقيتيا يكون تزامنا، فتح المضيق جزئيا ورفع الحصار عن الموانئ جزئيا، هذه معادلة ربما تكون مقبولة. وربما الآن تتأخر هذه المفاوضات إلى ربما حتى تطول وتنتقل إلى عواصم أخرى حسن.
0: نعم،
4: أما أنه يفتح المضيق هذا غير مقبول بالجملة، وعلى لأنه الذي نقض في الحقيقة هذه المذكرة وذهب إلى الحرب ثلاث مرات هو الأمريكي. طيب، لماذا أكد السيد محسن رضائي من أنه هناك يجب أن تكون هناك خطة عملانية؟ نعم، ولو خطة واحدة كي نثق أنه حقيقة الأمريكي يريد أن يحل المشكلة.
0: هناك نقطة يعني بدأ يتحدث عنها الأمريكيون والرئيس ترامب تحديدا، لها علاقة بورقة مضيق هرمز. هذه الورقة لم تعد بنفس القوة السابقة، الآن هناك سفن تمر، ويقول الرئيس ترامب إنه يسيطر على المضيق وهو غير مغلق، وبالتالي لماذا سيقبل الرئيس ترامب استخدام إيران لهذه الورقة إذا كانت قد فقدت أهميتها؟
4: طبعا الجانب الإيراني ينفي نفيا قاطعا، خصوصا القادة العسكريين المعنيين بالمواجهة العسكرية والاستعدادات اللوجستية والاستنفارات في الحقيقة، خصوصا في البحر ليس في الجو. وهذه في الحقيقة الانتكاسات التي تحصل لبعض القطع البحرية مثل قصف الزورق المسير بالذكاء الاصطناعي، كذلك استيلاء على غواصتين ومتطورتين كذلك تتحرك بالذكاء الاصطناعي. هذا يعني أنه الجانب الإيراني هو الذي صاحب الاستشراف، هو الذي صاحب المبادرة، هو الذي مسيطر، وأي حركة أي قطعة عسكرية تتجاوز في الحقيقة المياه الإقليمية وتريد أن تفتح المضيق أو تدخل في المضيق، تتجسس على المضيق، أين موجودة في الحقيقة الألغام، أين تمر السفن، من أين يمكن تسريب بالشكل قطار كذلك، خصوصا عبر دولة الإمارات ما يسمى بالنفط المنقول، هذا موجود، هذا التسريب قليل جدا. كذلك على الممرات الإيرانية موجودة تسريبات، ولكن هذه لا تغير في الحقيقة ميزان يعني تدفق النفط، ولا يؤثر على انخفاض أسعار النفط. طيب. وما زال ثابتا 105 تقريبا.
0: دكتور شرقاوي، إذا كان الأمر كما يصوره الرئيس ترامب، لماذا ما زال يتحدث عن فتح مضيق هرمز إذا كان المضيق مفتوحا؟
5: وإذا كان فعلا مفتوحا، لماذا يتحدث عن الخلاف أو عن الصراع مع الإيرانيين ليظهر أمام الكاميرات ويعلن أنه حقق النصر النهائي وانتهى الأمر؟ لا طبعا، عندما تكون هناك حرب أو هناك صراع، طبعا أول ما نفتقده هو الحقيقة، فبالتالي لا يمكن الاتكال لا على ما يقوله ترامب ولا على ما يقوله الإيرانيون في آن واحد، بمعنى أن هناك منطقة رمادية يختلف فيها الطرفان، ولكن الهيئات المستقلة، الهيئات الدولية لها وجهة نظر أخرى، لها تقييم آخر. فبالتالي حتى إذا كان كما يقول وزير الطاقة أن هناك ملايين البراميل من النفط التمر، إذا كان هذا حقيقة، المفروض أن ينعكس إيجابا على تقلص أسعار الطاقة، تقلص الوقود، الجالون ينزل إلى 3 دولارات وليس ولا يبقى في حدود 5. إذن المعطيات الواقعية من حيث الأرقام لا تزكي ولا تدعم رواية ترامب ورواية كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي. الآن يبدو أن، وأعود إلى لماذا عرق جيف نيويورك، أعتقد لعدة اعتبارات، أهمها الآن أننا ينبغي أن نأخذ السياق، بمعنى ما سبق هذه الزيارة، ونضع عرقجي ونضع أيضا بيزشكيان، كان حريصين قبل الزيارة على أساس التفاعل مع الحرس الثوري ومع التيار المتشدد وإقناعهم بضرورة الاستثمار في هذه النافذة وهي الأمم المتحدة. نعم. والقدوم إليها بمنطق أننا نريد تسوية. يبدو الآن أن عرقجي ربما لا زال يواصل أيضا اجتماعاته مع بعض مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول أخرى مؤثرة، بمعنى أنها عملية دبلوماسية إيرانية على أكثر من مستوى. إذن هذا هو المد الذي بدأ به عرقجي وبيزشكيان باتجاه نيويورك. الآن إذا أيقن عرقجي وبيزشكيان بأن لا رد أفضل مما سمعه، سنبدأ الآن في مرحلة الجزر، والجزر هو الذي يخيفني. لماذا؟ لأن خيار
0: الجزر بما معنى التشدد.
5: بالضبط. ونصبح الآن بالضبط أمام غلبة رأي الحرس الثوري بأنه ينبغي التصعيد والمجابهة وعسكرة الموقف، فبالتالي نفقد فرصة ذهبية للتفاوض.
0: إلى أي مدى سيد توماس هورك الرئيس ترامب جدي بالتهديد بالعمل العسكري من جديد أو استئناف الضربات العسكرية؟
3: أعتقد أنه جاد للغاية، وهو يريد أن يفعل كل ما هو لازم لكي لا يخسر، فهذه بالنسبة إليه قيمة عليا. لكن السؤال، هل سيستمر في الضغوط الاقتصادية إذا كان يعتقد أن هذا ما سيحقق له النجاح من دون المجازفة في عمل عسكري؟ هو تحدث عن التصعيد الذي قد يدخل ضمنه قوات برية أو حملات قصف جوي وكثير من الخيارات العسكرية. مساعدوه قدموا له مقترحات، لكنني لا أعتقد أنه حسم أمره. علينا أن ننتظر ما يحدث بين الآن وبين الانتخابات النصفية.
0: يعني يمكن أن يكون هناك استئناف للضربات قبل

0: قبل الانتخابات النصفية؟
1: كلا. أعتقد أنني شبه متأكد من أن الحصار الاقتصادي سيستمر. السؤال الوحيد حول هل سيكون هناك هجمات عسكرية على الحوثيين إذا ما استمروا بمحاصرة مضيق باب المندب. الرئيس ترامب حتى اللحظة يعتقد أن السعودية هي أفضل من يقرر كيف يتم التعامل مع هذا الوضع، والولايات المتحدة تقدم للسعودية دعما استخباريا وبريطانيا دعما لوجستيا، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن هناك خطط عاجلة لشن عمل عسكري.
0: فقط باختصار، بما أنك أشرت إلى الانتخابات النصفية، الاتفاق مع إيران يدعم موقفه في هذه الانتخابات، موقف الرئيس ترامب، أم العكس؟
1: كلا. الرئيس ترامب من الآن قبل احتمالية أنه لن يحصل على أي شيء قد يروحه في الانتخابات النصفية، فهو يدرك أن لا شيء سيحدث لتنخفض أسعار المحروقات في 5 أسابيع ويتفادى الجمهوريين بموجبه تلك الخسارة المتوقعة.
0: هذا الأمر سيد هادي أفقهي يطرح سؤالا على إيران، الرهان على الوقت عند الرئيس ترامب لم يعد مجديا أيضا.
2: كذلك إيران يعني لا تراهن على الوقت، وإنما تراهن على موضوع التصعيد، موضوع هرمز، موضوع الملف النووي، موضوع أرصدة مجمدة، موضوع نهاية الحرب، وما تؤول إليه في الحقيقة إما المفاوضات كي نحل العقدة يعني رؤوس الأصابع، أو نحل العقدة بالأسنان. فكأنه ترامب في الحقيقة يعني حائر وتائه حقيقة، لا يدري إلى أين يذهب. عندما يريد أن يفاوض يجد أنه هناك عنادا إيرانيا ومنطقيا، ولكن في نفس الوقت الإيراني يقول إذا فشلت في الحقيقة قوة المنطق أنا لا ليس لي خيار آخر إلا أن أذهب إلى منطق القوة. وكذلك ترامب الآن لماذا يتلاعب بهذه المواقف؟ مرة يقول أن أرغب أن أحلها دبلوماسيا، ولكن أرغب كذلك أن أشاهد ضربات على إيران. هذا التلاعب بالألفاظ التراشق معناه أنه كلا الطرفان مترددان أن يذهب إلى الحرب أو يخير يفضل الدبلوماسي.
0: نعم، وهذا يوصلنا إلى استنتاج دكتور محمد شرقاوي، أنه من الآن وحتى الانتخابات النصفية سنبقى في هذه الدوامة.
3: هي دوامة مفتوحة أيضا على أكثر من احتمال. قد نبقى على هذا الواقع بمعنى الخنق الاقتصادي المستمر، وهذا لن يعطي لترامب ما يريد من ضعف الإيرانيين، بمعنى أن ترامب يرحل الأزمة مع الإيرانيين إلى بقية فترته الرئاسية من الآن إلى 20 يناير عام 29. لكن الخيار الآخر أيضا المحتمل أيضا، وأختلف مع زميلي من الولايات المتحدة، أن هناك أيضا مؤشرات على أن الخطة العسكرية قد تفاجئ أيضا ب يعني إما قصف إما ضربة عسكرية مركزة قبل الانتخابات، بمعنى يحتاج أيضا في آخر لحظة ربما قبل أسبوع أو 10 أيام من موعد الانتخابات لكي يحرك هذه الحماسة القومية عند اليمين الأمريكي أنه أنهى أو ينهي إيران بطريقة بأخرى، ويحول هذا إلى مكسب مؤقت ينفعه في على الأقل تفادي السيناريو الأسوأ، وهو أنه قد يواجه أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ.
0: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تصوير الصراعات الدولية. شكرا لهادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا من طهران. وأشكر الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، كان معنا من واشنطن. وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
4: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزينات، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالاً إيرانياً جوهرياً ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوماً. فإذا لم يعتمد المجلس قراراً باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائياً دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضاً جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة، كما أعلنت إحباط محاولات تسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي غربية تعز. ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وآخر التطورات الميدانية وفقا للبيانات الحكومية. ياسر،
5: نعم حسن، آخر التطورات ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم القوات الحكومية، أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين خلال 72 ساعة، وقال إن تلك العمليات تنوعت بين الغارات الجوية للطيران الحربي وغارات بطيران مسير، وكذلك بالمدفعية وأيضا بالمواجهات المباشرة. وقال إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين قال إنهم قتلوا في تعز وكانوا خبراء في المدفعية والطيران المسير. أيضا قال إن العمليات استهدفت أو الحوثيين في عدة محافظات منها تعز وأيضا لاحق ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وغيرها. أيضا محور تعز العسكري أكد أن القوات الحكومية نفذت 5 غارات جوية على معسكر للحوثيين شرق تعز تحديدا في مفرق ماوية. قال إنها نفذت الغارات على معسكر الاستقبال وكذلك سلاح المهندسين التابع للحوثيين، وأيضا قال إن هناك قتلى وجرحى في تلك الغارات. أيضا صد محور تعز العسكري صد عدة هجمات للحوثيين في مديرية جبل حبشي، صد هجوما للحوثيين كان في منطقة العنين في جبل حبشي غربية تعز، وقبل قليل أعلنت القوات الحكومية عن صد محاولة تسلل من عدة جهات في منطقة بني بكاري في جبل حبشي أيضا غربية تعز. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في تعز تحديدا. في مأرب أو في مأرب ما زالت الاشتباكات مستمرة، لكن اليوم لم تكن هناك اشتباكات قوية كما كانت في الأيام الماضية. في البيضاء كانت هناك غارات في الصباح على منطقة ناطع في البيضاء. أيضا منطقة كهبوب التي ما زالت مشتعلة بين الطرفين على الساحل الغربي بالقرب من باب مندب، ما زالت القوات الحكومية تؤكد أنها تصد هجمات للحوثيين. وكانت قوات العمالقة قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها دمرت مركبتين للحوثيين إحداهما مدرعة، وقالت إنها قتلت كل من كان على متن هاتين المركبتين.
0: ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله إن السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة في لبنان إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لنقاش هذا الموقف ينضم إلينا في الاستوديو أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد أمين. موقف حزب الله اليوم كان رافعا للسقف أو متشددا إلى حد ما تجاه السلطة اللبنانية الحكومية اللبنانية، على الرغم من أنه أبدى انفتاحا على الحوار، لكنه حوار مشروط على ما يبدو.
6: طبعا يعني كلنا نعرف صعوبة الوضع في لبنان، وخاصة الإشكالية القائمة بين السلطة وحزب الله. يعني طبعا كلنا نعرف أن السلطة اللبنانية رأت أن لابد من خيار التفاوض، لأنه الطريق الوحيد الذي يمكن الوصول منه إلى شيء يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وإلا فأن الطريق الآخر هو طريق مسدود وكلفته كبيرة جدا، في حين حزب الله كان له رأي مخالف تماما في موضوع المفاوضات. هو إذا كان لابد من المفاوضات أن تكون مفاوضات غير مباشرة، وأن تحافظ على السقف الحد الأدنى من الحفاظ على السيادة الوطنية وما إلى ذلك. لكن في الواقع إذا دققنا في الموضوع فعلا نجد أن هذه المفاوضات يعني تكاد تصل إلى طريق مسدود، يعني وكل الأمال معلقة غدا على لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. وبطبيعة الحال هناك سؤال يسأل، هل مارك روبيو يستطيع أن يقدم شيء جدي للبنان؟ طبعا واضح من السلوك الإسرائيلي ومن التصرف الإسرائيلي ومن العدوانية الإسرائيلية التي تزداد في الأيام الماضية وتوسع من دائرة الهجمات أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ وليس إلى ما هو أفضل، وبدأ الحديث عن توسع للجانب الإسرائيلي. ومن الواضح أن الموقف الأمريكي ليس بعيدا كثيرا عن الموقف الإسرائيلي في هذا الموضوع. لذلك تبدو أن هذه المفاوضات إذا استمرت على هذا المنوال لن تصل إلى شيء.
0: في أي سياق تضع هذه الدعوة؟
6: طبعا هو هناك المناسبة، يعني هذه المناسبة استشهاد الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وبالتالي هناك يعني حديث للجمهور، لكن أيضا هناك حديث للدولة اللبنانية أن الأمور بلغت إلى حد صعب للغاية. لكن هذا لا يلغي أن لحزب الله يجب السؤال أيضا حزب الله ما هو البديل. حتما ما يراه حزب الله هو البديل. يبدو أنه بنظر القسم الثاني والآخر من اللبنانيين أنه لن يؤدي إلا المزيد من احتلال الأراضي وتوسع الاحتلال والخسارة. لذلك فعلا أعتقد أن الطريقين باتا واصلين إلى أفق مسدود. لذلك لابد من إعادة النظر بالكامل في كل هذه التركيبة. أولا الولايات المتحدة رأيناها تعيد النظر في مذكرة التفاهم التي وقعتها على مستوى رئيس جمهورية مع إيران. لماذا لبنان لا يستطيع إعادة النظر
0: في هذا الموضوع؟ السؤال كنت سأطرحه عليك، هل يستطيع أصلا لبنان أن يعيد النظر
6: طبعاً
0: في الاتفاق الإطار؟
6: طبعا يستطيع إعادة النظر على أساس تغيير المرجعيات، على أساس إعادة النظر في آلية وأسلوب وطريقة التفاوض. لا أحد يرفض أو يطلب من الدولة اللبنانية أن توقف التفاوض. طبعا البعض يقترح أن التفاوض غير المباشر هو الحل لأنه يجمع عليه الجميع، لكن الكل موافق على مبدأ التفاوض. لكن على أي أساس نفاوض؟ نفاوض على أساس إعادة النظر بالمرجعية، القرار 1701، هناك اتفاقية الهدنة لعام 1949، هناك أهم

0: ذلك كله هو وحدة اللبنانيين على موقف موحد.
1: لكن ليست هناك إرادة من
0: واضح
1: من
0: ليس
1: الحكومة
0: هناك إرادة هناك
1: بتغيير.
0: أعتقد أن هناك مشكلة، هناك ثقوف خارجية تتحكم بمواقف الطرفين. الحكومة اللبنانية محكومة بسقف،
1: يعني بسقف خارجي،
0: بسقف خارجي حتما، وحزب الله أيضا إلى حد كبير محكوم بسقف خارجي، هناك الأمريكي وهنا الإيراني، وبالتالي هل يمكن إيجاد صيغة ما؟ على ما يبدو أن حتى هذه اللحظة أن الأمور ذاهبة إلى طريق
1: نعم
0: مسدود إلى حد كبير، لكن أعتقد أن الأمور في لبنان باتت تتطلب فعلا إعادة النظر في كل هذه الصياغات وكل هذه التركيبة، لأن ما يحدث في الشارع وما يحدث في الأرض خطير للغاية.
1: شكرا لك أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية، يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلعن القبور الكفن بيطلعن على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلف دفن.
2: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع، من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
7: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن حالة طوارئ كبرى في القاعدة التابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني، حيث جرى اعتقال عدة رجال وإخلاء منازل مجاورة للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة الجوية الأمريكية. من محيط قاعدة فيرفورد الجوية مراسلة الجزيرة مينا حربلون تنضم إلينا. مينا، هل اتضحت الصورة أكثر حول طبيعة الاعتقالات والأهداف أو الخطط التي كان ينوي المعتقلون تنفيذها؟
8: لم تتضح الصورة بعد بشكل جيد، لكن نحن أمام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية عن حالة طوارئ كبرى في القرية المجاورة لهذه القاعدة العسكرية، حيث تم اعتقال 5 أشخاص. تقول الشرطة مكافحة الإرهاب بأنه تم اعتقالهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 من سكان هذه المنطقة المجاورة لهذه القرية لهذه القاعدة العسكرية، وذلك كشكل احترازي. الشرطة أعلنت أيضا أنها ضربت طوقا أمنيا حول 3 سيارات فان التي كانت تم الإبلاغ عنها في الساعات الأولى من يوم الأحد على أساس أنها كانت تتجه باتجاه هذه القاعدة العسكرية، وهناك فريق عسكري متخصص في تفكيك المتفجرات يعمل على تفتيش غير بعيد من هنا على تفتيش هذه السيارات وأيضا تحليل أي أجهزة يمكن العثور عنها وقد تؤدي أو يعني توصلهم إلى أي ما كان هؤلاء المتورطون في هذه العملية يعني القيام به. لكن في المقابل هناك أيضا حالة من يعني الاحتياط أو التحوط من أي شائعات قد تروج هنا، لكن الشرطة شرطة مكافحة الإرهاب لا تستبعد أي شيء، بما في ذلك نعتقد بأنها تقوم أيضا بالتحقيق فيما إذا كان هناك يد لإيران في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد أعلنت وحذرت من استخدام القواعد العسكرية البريطانية من قبل القوات المسلحة الأمريكية، واعتبرت بأنها قد تصبح أو أصبحت هدفا مشروعا في حربها ضد الولايات المتحدة أيضا.
1: شكرا لك مينا حربلو مراسلة الجزيرة من محيط قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. الآن مشاهدين إلى هذه النافذة الاقتصادية نسلط فيها الضوء على تفاقم أزمة نقص الأدوية في إيران مع تشديد العقوبات والحصار البحري الأمريكي، يقدمها زميل جعفر سلامت.
9: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وعلى أسعار الخام التي تتقلب مع كل تصريح سياسي، تتكشف في الداخل الإيراني أزمة نقص حاد في الأدوية تفاقمت مع العقوبات وتشديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعطل الشحن البحري والجوي. تعتمد إيران البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة على استيراد المواد الخام والمكونات الدوائية خصوصا من الهند، إضافة إلى الأدوية واللقاحات القادمة من أوروبا ودول أخرى. أدى الحصار الأمريكي في الموانئ الجنوبية وإلغاء رحلات دولية إلى تعطيل أهم مسارات دخول الأدوية والمواد الخام إلى إيران، كما تفاقمت أزمة نقص الأدوية بسبب صعوبة تحويل العملات الأجنبية، إذ أصبحت البنوك الدولية أكثر حذراً في التعامل مع المؤسسات الإيرانية حتى في المعاملات المستثناة من العقوبات. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن المتحدث باسم نقابة الصيادلة الإيرانية هادي أحمدي أن البلاد تعاني من نقص نحو 60 دواءً تستخدم في علاج أمراض خطيرة لا تتوفر لها بدائل، كما امتدت الأزمة إلى أصناف أساسية مثل المسكنات. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بنحو 5 أضعاف بسبب زيادة نفقات النقل والخدمات اللوجستية مع ارتفاع تكلفة المواد الخام الطبية، وأجبرت صعوبة النقل البحري بسبب الحصار الأمريكي إيران على اللجوء إلى الشحن الجوي ثم النقل البري ما رفع تكلفة إدخال بعض الشحنات بمعدل وصل إلى 10 أضعاف، كما تفاقمت أزمة الأسعار بعد تغيير سعر الصرف المستخدم لاستيراد معظم المواد الدوائية من 280 ألف ريال إلى 1,600,000 للدولار، ما ضاعف تكلفة تأمين المدخلات المستوردة. أزمة نقص الدواء في إيران مرت بمحطات زمنية عدة شكلت ملامحها، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على خلال الولايات الأولى لترامب منذ 8 سنوات، واجه القطاع الدوائي الإيراني صعوبات أكبر في التحويلات المصرفية واستيراد الأدوية والمواد الخام رغم الاستثناءات الإنسانية الرسمية. وفي يوليو من عام

0: تحتاج إلى أسعار صرف أعلى. وفي يونيو الماضي تفاقمت الأزمة بسبب نقص السيولة والعملات الأجنبية وتأخر مستحقات التأمين وصعوبة تحويل الأموال، ما هدد قدرة الشركات على شراء المواد الخام ومواصلة الإنتاج المحلي. وفي الشهر ذاته قالت هيئة الغذاء والدواء الإيرانية إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بأكثر من 40 شركة أدوية وتوريد معدات طبية. وفي أغسطس الماضي قالت رابطة الصيادلة الإيرانيين إن أكثر من 18 ألف صيدلية خاصة تنتظر الحصول على مستحقاتها من شركات التأمين المقدرة بنحو 300 مليون دولار. كما أدت الحرب واضطرابات الشحن إلى زيادة حادة في تكلفة استيراد الأدوية والمواد الخام للتصنيع عبر مسارات بديلة. وخلال الشهر الجاري اتسعت أزمة النقص إلى مئات الأصناف الدولية بما فيها أدوية منقذة للحياة، بالتزامن مع ارتفاعات قوية في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة. الآن معنا من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران. سيد بهرام، إذن رغم إعلان واشنطن استثناء الأدوية من العقوبات، لماذا تصل الأزمة إلى هذا الحد؟
1: نعم، عندما ننظر إلى قطاع صناعة الأدوية في إيران، فإيران تعتبر من الدول التي تتوفر على اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص، حيث تنتج إيران حوالي 90% من حاجياتها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فإيران تعتمد بشكل كبير على دول أخرى، حيث تعمل إيران على استيراد هذه الأدوية من تلك البلدان، حيث ينبغي استخدام الطائرات لجلب كل تلك الحاجيات من المواد الخام. والآن مع حظر الطيران وحظر حركة مجموعة من شركات الطيران، فهذا يجعل الأمر صعبا.
0: كيف تترجم القيود المصرفية وقيود الشحن إلى نقص في رفوف الصيدليات؟
1: في الحقيقة بالنسبة لبعض الأمراض صعبة، فهناك بالتأكيد تأثير على الصيدليات وصعوبة الحصول على هذه الأدوية من قبل المرضى. وحتى قبل حظر مجموعة من شركات الطيران كان الوضع صعبا بالنسبة لمجموعة من الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يجلبوا ويحصلوا على مجموعة من الأدوية، خاصة تلك مرتبطة بمرض السرطان، وهذا بالتأكيد وضع صعب بالنسبة لطالبي العلاج في إيران. الأمر لا يرتبط فقط بعدم تمكن من توفير المال، ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، ولا يمكن أيضا الحصول على هذه الأدوية في الصيدليات، وهذا بالتأكيد يجعل من الصعب بمكان بالنسبة للمرضى أن يتابعوا علاجهم.
0: إلى أي حد يمكن أن يشكل هذا الملف الدوائي ورقة تفاوضية إضافية في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز؟
1: في تصوري أعتقد إيران ما زالت تحتفظ بمجموعة من الأوراق للضغط في هذه المفاوضات، ومن أجل أيضا أن تضغط على 15 من جيرانها، تستخدم المجال الجوي وتحرك الطائرات من أجل جلب كل الحاجيات التي تحتاجها إيران. نتحدث عن العراق وعن تركيا، مجموعة من الدول ستعمل مع إيران لكسر هذا الحصار الجوي المفروض على إيران. بالتالي إيران بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات من أجل كسر هذا الحصار.

0: صار الجوي والبحري.
1: أسعار بعض الأدوية ارتفعت بخمسة أضعاف، ما العلاقة بين تراجع قيمة العملة الإيرانية وتوقف الدعم الحكومي وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية؟
0: بنظر للوضع القائم والأزمة الراهنة في إيران، فالحكومة الإيرانية لا تتوفر على الأموال التي كانت تجنيها بالأساس من صادراتها من النفط. بالتالي ورغم أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتعامل مع هذا الوضع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فأعتقد أن الأسعار ستبقى في ارتفاع مستمر لأن إيران لا تتوفر على الأموال الضرورية لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشكل كبير. هناك طبعا تراجع للعملة المحلية الريال وأيضا زيادة في نسب التضخم، وهنا نتحدث عن حلقة مفرغة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
1: من طهران بهرام أشكاني أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نشكر الزميل جعفر سلامات على هذه النافذة الاقتصادية، ونحن مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية على رأس الساعة للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. إلى اللقاء.
3: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
10: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.

Schade.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأضاف لموقع إكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رفض لمقترحها. ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600، قال إنها كانت تنفذ عمليات تجسس في مضيق هرمز. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب تول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مواقف الرئيس ترامب آخرها أن المفاوضين الأمريكيين سيبحثون أو يفاوضون خلال هذا الأسبوع مع الجانب الإيراني، على أي أساس وما الذي سيفاوضه الجانب الأمريكي مع إيران بعد رفض المقترح الأخير لطهران؟
2: نعم، واضح جدا حسن بأن التركيز الأمريكي ينتقل عمليا من مسألة مضيق هرمز، والذي تعتبر الإدارة الأمريكية أنه مفتوح بالنسبة لحركة العبور وتدفق النفط وفق الأرقام التي قدمها ترامب وكبار المسؤولين، وبالتالي هذه الورقة تسحب عمليا من يد إيران. وعليه فإن ترامب يريد اتفاقا يشمل المسألة الأهم وهي المسألة النووية، وهذا ما أكده في الواقع في تصريحات قبل قليل مع شبكة فوكس نيوز، حيث أعاد وضع هذا الملف النووي في صدارة أي تفاوض مع الجانب الإيراني. ترامب قال لفوكس نيوز بأن أهم شيء بالنسبة إليه هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبأنه يرى بأن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب عسكريا ودبلوماسيا، مع تأكيده في نفس الوقت أن ذلك لا يعني توقف العمليات العسكرية، وهو نفس الموقف الذي كرره في مقابلته لأكسيوس حسن، في أنه يفكر دائما في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بالرغم من أنه يؤكد في نفس الوقت أنه منفتح على المسار الدبلوماسي، لكن في حال إذا قدمت إيران اتفاقا تقبل به الولايات المتحدة وفق الشروط الأمريكية. عندما سئل في هذه المقابلة أيضا مع فوكس نيوز عن احتمال توجيه ضربات جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي تحديدا، قال إن ذلك ممكن ولكن من دون أن يؤكد بأنه سيحدث، بمعنى حسن أن ترامب يبقي حالة الغموض الاستراتيجي سواء فيما يتعلق بنهجه العسكري تجاه إيران أو فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي في نفس الوقت. بالمقابل أيضا ترامب كان قد صرح لموقع أكسوس بأنه يتوقع مزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأوضح أن طهران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده واشنطن، بعد رفضه رسميا وعمليا المقترح الذي قدمه عرقجي والقائم على مهلة السبعة أيام لفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات النووية. وهنا في الحقيقة هي جوهر الخلاف وفق تصريحات عرقجي لإن بي سي، تريد إيران أن تبدأ التسوية برفع الحصار ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة أو جانب من هذه الأموال مقابل فتح مضيق هرمز. عرقجي أيضا في هذه المقابلة شدد على أنه في الوقت الذي تبدي فيه إيران انفتاحا على المفاوضات لكنها سترد بالمثل على أي عدوان بحسب وصفه، في إشارة إلى احتمال استئناف الولايات المتحدة للضربات العسكرية. لكن بالمقابل تعتبر واشنطن وفق تصريحات ترامب وكبار مسؤوليه أن ورقة مضيق هرمز تسحب عمليا من يد إيران، وبالتالي هي تريد التركيز على الملف النووي. وما يعززه هذا الموقف حسن هو الأرقام التي قدمها ترامب وعدد من المسؤولين بأن ملايين من براميل النفط تتدفق بشكل يومي من مضيق هرمز حتى بمستويات أكبر من ما كان عليه الوضع قبل الحرب وفق ما ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لكن في نفس الوقت حسن، وهنا أختم، المفاوض أو الوسطاء يعملون بشكل مكثف في هذه المرحلة لسد الفجوات بين الجانبين، وذلك لتلافي عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن.
1: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
3: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية واستعدادها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: ينضم إلينا من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. وهنا في الاستديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد كينيث كاتسمان، ما الذي يدفع الرئيس ترامب إلى استمرار التفاوض مع إيران إذا كان الخنق الاقتصادي يؤتي ثماره وإذا كان مضيق هرمز تحت سيطرة واشنطن؟
4: شكرا لكم على استضافتي، وأنا كالعادة أمثل مركز صوفان للدراسات والأبحاث والذي يقع مقره في نيويورك. الرئيس ترامب يريد اتفاقا، وطبعا هذا الأمر مكلف، وهناك عنصر خطر يتمثل في تواجد البحرية الأمريكية لمواكبة ناقلات النفط عبر المضيق، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق بشكل كامل من دون أعمال عنف ومن دون المزيد من التوتر وإطلاق النار المتبادل والأعمال القتالية، ويعيد فتحه أيضا من دون رسوم ومن دون ضرائب. هذا الحل أفضل بكثير، ومن شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة نشر قواتها العسكرية المتواجدة حاليا في المنطقة لخوض هذه الحرب. إذن التوصل إلى اتفاق هو خيار أفضل بكثير. في الواقع أحد المسؤولين الحكوميين أفادني أن 30% من القطع البحرية الأمريكية تشارك في الحصار البحري المفروض على إيران، وتشارك أيضا في عملية مواكبة الناقلات عبر مضيق هرمز، وبالتالي من الأفضل بكثير التوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق من دون الحاجة إلى عمليات للبحرية الأمريكية.
1: ماذا عن إيران دكتور حامد موسوي؟ أيضا إيران على الرغم من أنها تقول أنها مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري، هي أيضا حريصة ربما أكثر من الإدارة الأمريكية على هذا التفاوض.
4: في الواقع أنا أعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من منظور طهران فإن الجانب الإيراني قلق من أن الرئيس ترامب قد يستخدم المفاوضات كتكتيك لتخفيض أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي وليس للتوصل إلى اتفاق. بمعنى آخر، سينخرط في المفاوضات وستنخفض أسعار النفط من دون أن يؤدي ذلك إلى اتفاق نهائي. لهذا السبب تقول إيران إن أي مفاوضات أو أي اتفاق يجب أن يكون سريعا جدا، ولهذا السبب اقترح الإيرانيون اتفاقا في غضون 7 أيام ويتوج بإعادة فتح مضيق هرمز. في الوقت الحالي يبدو لي أن الرئيس ترامب ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق فعلي، لأن هذه الخطوة قد تمثل خطرا له قبل الانتخابات. قد ينتقده الديمقراطيون لأنه قدم تنازلات كثيرة برأيهم، ومن الجانب الإيراني أعتقد أن إيران ستصر على خطوطها الحمراء. أذكركم أنه العام الماضي خلال حرب الأيام 12، ما أن اقترح الأمريكيون والإسرائيليون وقفا لإطلاق النار وافق الجانب الإيراني فورا، ولكن إلى ما أدى ذلك؟ بعد أقل من عام تعرضت إيران لهجوم جديد على نطاق أوسع، وبالتالي فإن إيران تريد اتفاقا يؤدي إلى رفع العقوبات ويحول دون مهاجمة الأمريكيين لإيران مجددا، ويؤدي أيضا إلى رفع الحصار، وتريد إيران أن تتفاوض أيضا على المسألة النووية في مرحلة لاحقة. إذن بعد اتفاق أولي تنطلق المفاوضات النووية.
1: دكتور شرقاوي، سيد موسوي استبعد أن يكون هناك أي اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأن هذا سيكون مدعاة لهجوم من الديمقراطيين على الرئيس ترامب.
5: المسألة ليست رهينة بموقف الديمقراطيين، بمعنى ترامب لا يأخذ بعين الحسبان موقف الديمقراطيين. هو رجل منذ البداية يتمرد على المؤسسة السياسية ويعتقد أنه أعلى من الديمقراطيين، وإن كانت هناك معركة الكونغرس، بل الآن هو يجازف بحتميتين وشيكتين. الحتمية الأولى خسارة الأغلبية لصالح الديمقراطيين في مجلس النواب وأيضا في مجلس الشيوخ. إذا وصل به الحد إلى هذه المجازفة لا يبدو أنه يكترث بموقف الديمقراطيين، وإن كانت هناك معارك في الداخل. فإذا بالتالي هو الآن لا زال متمسكا بأنه هو الذي سيدخل التاريخ السياسي الأمريكي بأنه الرئيس الأكثر جرأة والأكثر فعالية في احتواء الإيرانيين وقهرهم، لذلك الآن هو متشبع حتى النخاع بفكرة الجمع بين الخنق الاقتصادي والخيار العسكري بشكل مفاجئ، إما قبل أو خلال أو حتى بعيد الانتخابات على مستوى الكونغرس. إذن أرى أن المسألة هي بين ترامب ومستشاريه أكثر من علاقته مع الديمقراطيين.
1: سيد كينيث كاتسمان، هل يمكن وصف موقف الرئيس ترامب وواقع الرئيس ترامب حاليا بأنه متردد ولا يستطيع أن يتخذ قرارا؟
4: شكرا لك على السؤال. الرئيس ترامب ليس مترددا فيما يتعلق باتخاذ قرار. المشكلة في الواقع هي أن الرئيس ترامب سحب أكثر من أداة عن الطاولة، على سبيل المثال القوات البرية، الاجتياح البري، والعمليات العسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية الطاقوية في إيران على سبيل المثال. ولهذا السبب يمكن القول أن الرئيس ترامب خاض الحرب بيد واحدة فقط، ولهذا السبب لم يتمكن ربما من تحقيق نتائج حاسمة. وكما سبق وذكرت فإن البحرية الأمريكية حققت نجاحا نسبيا في مواكبة الناقلات عبر المضيق، لكننا لم نستعد حتى هذه اللحظة كمية الإمدادات من النفط والغاز التي كانت سائدة قبل بداية الحرب. إذن لم نستعد هذه الكمية بشكل كامل، والرئيس ترامب لم يهزم إيران بالمعنى التقليدي. لقد أضعف القدرات الإيرانية التقليدية لكنه لم يهزم الإيرانيين، بل في الواقع يمكن القول أن الإيرانيين يعتقدون أن لهم اليد العليا في النزاع بشكل عام بعد الدمار الذي تسببوا به في دول الخليج. إذن من الواضح أن الرئيس ترامب لم يهزم الإيرانيين، والكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا يعتبرون أنه كان يجب أن يستخدم المزيد من القوة منذ البداية لكي يحقق نصرا حاسما. نتنياهو وإسرائيل يتلقيان الكثير من الانتقادات في العالم العربي، لكنه يفهم أنه في حال وجود نزاع في الشرق الأوسط فلا بد من استخدام القوة الحاسمة. الرئيس ترامب لم يستخدم القوة الحاسمة، ولهذا السبب لم يحقق نتائج حاسمة.
1: طيب إذا لم يحقق نتائج حاسمة وفشل في هزيمة إيران، أليس عليه أن يدفع ثمن ذلك تنازلات لإيران؟
4: في الواقع لقد قدم تنازلات في مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر يونيو. قدم الرئيس ترامب تنازلات كبيرة، سمح لإيران ببيع نفطها مجددا، وافق على الشروع في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وافق أيضا على إنهاء الحصار، ووجه نتنياهو بالاكتفاء فقط بالرد على حزب الله بدل شن عمليات هجومية في لبنان. وبالتالي قدم الرئيس ترامب الكثير من التنازلات، وأنا لا أتوقع أن يقدم المزيد من التنازلات، بل هو سوف يطالب بإعادة فتح المضيق بشكل كامل.
1: لا تنازلات إضافية دكتور حامد موسوي من قبل الرئيس ترامب، وعلى إيران أن لا تنتظر ذلك.
4: أعتقد أن الإيرانيين مستعدون لإبرام اتفاقية شبيهة بمذكرة التفاهم. هناك عدد كبير من القادة الإيرانيين الذين يعتبرون مذكرة التفاهم بمثابة إطار ملائم، وهم يعتقدون أن الجانبين قدما تنازلات ذات معنى وأن الاتفاق كان عادلا. لكن مشكلة مذكرة التفاهم هي أنها كانت قصيرة جدا، أقل من صفحتين، وكانت مبهمة جدا. على سبيل المثال المادة الخامسة التي يتم التطرق فيها إلى إعادة فتح مضيق هرمز، كل من الجانبين، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، كان لديه تفسير مختلف وفهم مختلف لمعنى هذه المادة. وبالتالي بسرعة كبيرة تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك مذكرة التفاهم. ولهذا السبب نحن نحتاج هذه المرة إلى مفاوضات أكثر جدية وإلى اتفاقية أكثر تفصيلا. ولكن لا بد من التذكير أن التوصل لاتفاقيات من هذا النوع يستغرق وقتا، الاتفاق النووي الأصلي بين إيران وإدارة الرئيس أوباما استغرق عامين لعملية التفاوض، وكانت وثيقة طويلة جدا ومفصلة جدا، وبالتالي هذا أمر بالغ الصعوبة لإدارة الرئيس ترامب، لأن إدارة الرئيس ترامب تريد إنجاز كل شيء بسرعة كبيرة، كما أن الفريق الدبلوماسي كوشنر وويتكوف لا يمتلك الخبرة الدبلوماسية إذا جاز القول. إذن الوضع صعب، لكنني أعتقد أن إيران ما زالت مستعدة للعودة إلى اتفاق شبيه بمذكرة التفاهم.
1: في أي موقع دكتور شرقاوي يمكن أن توضع كل من إيران والولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن نصف موقفيهما؟
5: هذا يتوقف متى ينزل ترامب ومتى ينزل الحرس الثوري من أعلى الجبل، لأن كلاهما لا يرى الآن إلا الضباب، إلا السحاب، لا يريان حقيقة الواقع على الأرض. الواقع على الأرض يقول إن هناك أزمة حقيقية في مضيق هرمز، أزمة دولية ترتبط بالطاقة. أيضا ترامب الآن في ورطة من أمره.

0: ينتقد جمهوريا وينتقد ديمقراطيا وينتقد حتى داخل حركة ماغا. زميلنا السيد كينيت حاول أن يقدم تبريرا مبالغا فيه تجعله ترامبيا أكثر من ترامب، فبالتالي لا يمكن أن نعتد بأن ترامب الآن يعيش أو هو في لحظة بحبوحة استراتيجية بالمقاييس الأمريكية. هو في الآن استطلاعات الرأي العام تضعه في أسفل، في درك أسفل 32% فقط. أيضا أزمة الطاقة، والآن كل ما يقدمه ترامب وأيضا وزير الطاقة كريس رايت أن كلاهما يهدئ من روع الأمريكيين أن أسعار البنزين ستنخفض لاحقا. دائما لغة التسويف، لغة ترحيل المشاكل الحقيقية الآن إلى ما بعد انتخابات الكونغرس. إذن بالنسبة لترامب الآن لا يريد، يعني هو الذي وقع مذكرة التفاهم، وكان من الممكن من خلال مذكرة التفاهم أن يساهم في بلورة خط وسط، بمعنى مثلا لو قدم مجموعة من المليارات من الأرصدة المجمدة كان هذا يكون إجراء لبناء الثقة. كان من الممكن أن يبدأ في رفع بعض العقوبات الأمريكية عن إيران بدل من الخنق الاقتصادي. فكان من الممكن لترامب أن يمد يده إلى الإيرانيين، وأيضا على الحرس الثوري أيضا أن يمد بادرة أقوى من التي سمعناها. فبالتالي لا يمكن أن نرى أن الطرفين مخلصا حقيقة لفكرة التسوية، ولكن فقط نوع من المبارزة الخطابية.
1: بالحديث عن بناء الثقة، سيد كينيث، ما الذي يضمن لإيران فعلا أن لا يكون الرئيس ترامب يريد اتفاقا مؤقتا من أجل تمرير الانتخابات ثم يقوم بضربها عسكريا تحت أي مبرر وتحت أي عنوان؟ أليس هذا تخوف واقعي؟
2: في الواقع يمكن أن أتفهم شعور الإيرانيين بهذا القلق، ولكن كما سبق وقلت فأن الرئيس ترامب لم يحقق النتائج المنشودة. نحن جميعا نعرف أنه كان يتوقع نتيجة حاسمة وسريعة، لا سيما بعد مقتل المرشد الأعلى في إيران، وأعتقد أيضا أن ابنه مجتبى قتل هو الآخر، ولكن يمكننا أن نتناقش في هذا الأمر في مرحلة لاحقة. لا أعتقد أنه على قيد الحياة. إذن الرئيس ترامب توقع نتيجة حاسمة وسريعة لم يحصل عليها، ولا أعتقد أن لديه شهية لمزيد من النزاعات. هذا الأمر أثر على نسبة تأييده وسيؤثر على نتائج الانتخابات كما ذكرتم، ولا أعتقد أن لديه شهية لمزيد من النزاع، ولكن على الأقل يتعين عليه أن يحقق إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز من دون قيود ومن دون سيطرة إيرانية ومن دون نيران أو صواريخ إيرانية، وعليه أيضا أن يضمن حصول المحادثات النووية. يمكنه ربما أن يتحلى بالمرونة فيما يتعلق بمخرجات المحادثات النووية، ولكن يتعين على الجانب الإيراني على الأقل أن يبدأ هذه المحادثات بنية حسنة. هذان هما المخرجان الأساسيان غير القابلين للتفاوض بالنسبة للرئيس ترامب لكي لا يعود الجانبان إلى الأعمال القتالية.
1: سيد حامد موسوي، يعني ما يقوله السيد كينيث كاتسمان ألا يشكل فرصة لإيران؟ الرئيس ترامب ليست لديه شهية لاستئناف الحرب لأنه جرب وفشل، وبالتالي على إيران أن تقدم شيئا من أجل إقفال هذا الملف.
2: أعتقد أن الإيرانيين يعرفون تمام المعرفة أن لديهم فرصة هنا، ولكن بالنسبة للمشهد السياسي الإيراني فإن اللاعب الأساسي هو الحرس الثوري الذي أصبح أقوى اليوم مما كان عليه قبل بداية هذه الحرب. وأعتقد أن الحرس الثوري يشعر بثقة أكبر مقارنة بالثقة التي كانت لديه قبل بضعة أشهر. فبالنسبة للحرس الثوري الأمريكيون رغم المحاولات الحثيثة عجزوا عن إعادة فتح مضيق هرمز، كما أن الحرس الثوري يعتقد أنه في حال شن الرئيس ترامب حملة عسكرية ضد إيران بعد الانتخابات فإن هذه الحملة لن تكون ناجحة إلا في حال اعتمد الرئيس ترامب ثلاثة خيارات: أولا القوات البرية التي ينطوي استخدامها على مخاطر عالية نظرا لاحتمال وقوع إصابات، ثانيا استهداف جبل الفأس الإيراني بسلاح نووي تكتيكي، ولا أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى استسلام إيران، وبالإضافة إلى ذلك فإن خطوة من هذا النوع قد تشجع دولا أخرى مثل روسيا على استخدام الأسلحة النووية، والخيار الثالث متمثل طبعا باستهداف البنية التحتية الطاقوية في إيران، وهذا أيضا خيار ينطوي على خطورة عالية لأنه سيفاقم أزمة الطاقة وسيفاقم الحرب الإقليمية بين إيران ودول الخليج. لهذا السبب من منظور الحرس الثوري فإن الرئيس ترامب لا يمتلك أي خيارات عسكرية جيدة، لهذا السبب قلت في أكثر من مناسبة إن إيران ستصر على خطوطها الحمراء، بالرغم من ذلك ما زلت أعتقد أن الإيرانيين يريدون اتفاقا في نهاية المطاف.
1: رهان كبير للحرس الثوري كما يقول السيد حامد الموسوي، واقع إيران قوي من منظور الحرس الثوري،
0: لكنها ليست معادلة تنم عن بعد نظر بأن الهزيمة ستكون أمريكية والنصر إيراني. أعتقد أنها مجازفة إيرانية أمريكية على حد سواء. الآن لا شك أن الحرس الثوري هو أقوى بكثير مما كان عليه الحال قبل هذه الحرب، ولكن أيضا إذا تمسك الحرس الثوري فقط بعسكرة الموقف أو رؤية الواقع ورؤية المستقبل بعدسة عسكرية محضة، هذا ليس فيه المعية استراتيجية، بمعنى أيضا كل المعارك كل الحروب تدار عسكريا وتدار أيضا تفاوضيا، وينبغي أن تكون هناك المرونة متى نغير.
1: أليس هذا ما يحصل حاليا؟
0: للأسف يحصل على مستوى ما قدمه بيزيسكيان بادرة جيدة أن هناك فكرة قبول إيران بفتح مضيق هرمز لسبعة أيام، وأيضا الموضوع اليورانيوم عالي التخصيب. للأسف تحية إيجابية من طهران لم تلاقيها تحية مماثلة من ترامب. ترامب الآن يعني كأنه يترفع، هذا هو البيت القصيد، يترفع عن النظر في هذا العرض، وهذا بالتالي سوف يعود ببيزيشكيان وعرقجي وكل تيار المفاوضات والتسوية الدبلوماسية إلى منطقة الظل، بمعنى أن صقور الحرس الثوري وصقور المجلس الأعلى للأمن القومي هم الآن من يقولون أعطيناكم الفرصة، أعطيناكم ورقة خضراء أو أعطيناكم الضوء الأخضر لكي تبحثوا مع ترامب ومع البيت الأبيض الخيار الدبلوماسي، وها هو ترامب يعني يصفعكم على خدكم، عدتم خاوي الوفاض. فبالتالي للأسف ترامب الآن ينسف هذه الانفراجة، وأيضا يدفع الإيرانيين إلى مزيد من ليس التشدد فقط، ربما حتى التطرف.
1: طب هذا سأسأله لسيد كينيث كاتسمان، ألا يقوي الرئيس ترامب برفضه العروض الإيرانية؟ ألا يقوي موقف المتشددين في إيران، موقف الحرس الثوري تحديدا الذي يعتبر نفسه بأن له اليد الطولة عسكريا في هذه المرحلة؟
2: بالنسبة للحرس الثوري فطبعا هو يرى ويعتقد أمورا كثيرة، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية موضوعية فإن الحرس الثوري لا يسيطر فعليا على المضيق. نعم لديهم صواريخ ومسيرات، ولكنهم فقدوا جزءا كبيرا من سيطرتهم على المضيق. إذا أردنا أن نركز على الوقائع ولا شيء سوى الوقائع فإن الحرس الثوري فقد في الواقع بين 4000 و5000 مقاتل نتيجة القصف الأمريكي. أما الجانب الأمريكي ففقد 16 جنديا، 4000 مقابل 16، والولايات المتحدة أكبر من إيران بأربعة أضعاف. إذن الأرقام لا تقدم صورة جيدة بالنسبة للحرس الثوري ومواقفه. السيد بازشكيان والسيد عرقجي وحتى السيد قليباف يقولون للحرس الثوري توقفوا عن التباهي، توقفوا عن البحث عن حل عسكري، ليس لديكم حل عسكري ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم لم تحققوا انتصارا حاسما بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع، ويتعين عليكم أن تسمحوا للدبلوماسيين بأن يتوصلوا إلى حل لهذا النزاع. هذا ما يقوله هؤلاء القادة المنتخبون المعتدلون للحرس الثوري. وعلى فكرة فإن الحرس الثوري ليس لديه أي رد منطقي على هذه الأمور، فالحرس الثوري لم يقدم أي خارطة طريق موجودة لديه لتحقيق انتصار في هذا النزاع. وبالتالي فإن معظم الإيرانيين برأيي يريدون من الحرس الثوري أن يعود إلى ثكناته وإلى مقراته وأن يلزم الصمت.
1: ولكن قدم مقترح للرئيس ترامب، وكانت هناك بادرة إيجابية من الرئيس بزشكيان لها علاقة بالملف النووي، ورفضها الرئيس ترامب، وهذا أعاد الأمور، أو بالأحرى أعطى الحرس الثوري زخما لمواقفه المتشددة.
2: المسألة لم تنتهي، الوزير عراقجي ما زال موجودا في نيويورك، أنا من نيويورك وهو ما زال في مسقط رأسي رغم أنني لست موجودا هناك حاليا. ما زال الوزير عراقجي يفاوض، المفاوضات ما زالت جارية، وهناك أفكار ومقترحات بالاتجاهين. إن هذا الرفض المزعوم من الرئيس ترامب ليس نهائيا، هذه ليست الكلمة الأخيرة، المفاوضات ما زالت مستمرة. وبالتالي فإن تصريح الرئيس ترامب الذي رفض فيه هذا المقترح الإيراني الأول لا أعتبر بأنه أنهى المسألة أو أنهى الجهود الدبلوماسية بأي شكل من الأشكال.
1: سيد حمد موسوي، مجازفة أن يستمر الحرس الثوري على موقفه وموقف الرئيس ترامب الرافض للمقترح ليس نهائيا، ما رأيك؟
2: أولا أود أن أشير إلى أن الحروب لا تتعلق فقط بالأرقام. حين اجتاحت الولايات المتحدة العراق وأفغانستان فقد قتلت عددا أكبر بكثير من العراقيين والأفغان مقارنة بالقتل الأمريكيين، ولكن في نهاية المطاف استمرت هذه الحروب وقتا طويلا جدا ولم ينتصر الجانب الأمريكي. وبالتالي صحيح أن الجانب الأمريكي يحقق ضررا أكبر في إيران مقارنة بالضرر الذي يحققه الإيرانيون، لكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى النصر. فيما يتعلق بالمقترح الإيراني ورفض الرئيس ترامب، يتعين علينا أن نفهم حاليا أن المشهد السياسي في إيران بالغ التعقيد. على المقلب الأول لدينا حكومة الرئيس بزشكيان التي تريد اتفاقا، وهذه الحكومة مسؤولة عن الاقتصاد، وبالتالي فهي تشعر بشكل فعلي بتأثيرات الحصار الاقتصادي، ما دفعها لتقديم مقترح جيد. ولكن علينا أن نفهم أن هذه الحكومة تتلقى انتقادات لاذعة داخل إيران، وبالتالي حين عاد الرئيس بزشكيان إلى طهران كان هناك تظاهرة خارج المطار، والمتظاهرون كانوا يهتفون ضده ويتهمونه بتقديم الكثير من التنازلات للأمريكيين. وحاليا يتلقى الوزير عراقجي انتقادات على عدد كبير من وسائل الإعلام الإيرانية بما في ذلك التلفزيون الإيراني الرسمي، وبالتالي يتعين على الجانب الأمريكي أن يفهم أنه حين يرفض هذا النوع من المقترحات فهو في الواقع يضعف الطرف الإيراني الذي يرغب بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي، وهو على المقلب الآخر يقوي موقف الصقور والحرس الثوري. وأنا أتفق في الواقع مع الضيف الذي قال إن التسوية أو الاتفاقية الدبلوماسية هي الحل المثالي، لكن الوضع في إيران بالغ التعقيد والسياسة الداخلية من الجانبين تطلع بدور هي الأخرى.
1: ما رأيك دكتور شرقاوي؟
0: أعتقد أن كل ما كان يمكن أن نأمله من تطور الموقف الإيراني وصلنا إلى نهايته، بمعنى كان هناك خلاف أن على أن من له الكلمة النهائية أو الكلمة العليا في طهران، وكثر الحديث لشهور أن طهران لها رأسان، رأس الصقور ورأس المعتدلين دعاة المفاوضات. الآن أعتقد أن بزشكيان عراقجي قليباف ذهبوا إلى نهاية المشوار، وللأسف إذا عاد عراقجي بعد غد أو بعد أيام إلى طهران وليس هناك عرض موازي من ترامب، بمعنى لا تتحرك قاطرة المفاوضات على السكة المرتقبة بين نيويورك واشنطن طهران، أرى أن هذا يعني هذه المجازفة الآن هي أن في النهاية سندفع الإيرانيين إلى تخندق جديد بأن الأسلوب الوحيد للتعامل مع الأمريكيين هو قوة السلاح، هو القوة مقابل القوة. إذن أعتقد أن هناك فرصة لا تستغل الآن. لحظة نيويورك تموت فقط لأن هناك نوع من العناد، وأيضا ترامب حتى إن كان يجازف بخسارة الأغلبية للحزب الجمهوري ولا يكترث، على الأقل مستوى الشعبية أن الأغلبية الأمريكيين يعانون الأمرين بسبب ارتفاع الأسعار. مشكلة الطاقة تفرض أعباء سياسية ومعيشية متراكمة على الأمريكي، فإلى أي حد يستطيع ترامب أن يهدئ روح هؤلاء الأمريكيين ومحاولة تصبيرهم أن الأسعار ستنخفض لاحقا؟ تنخفض لاحقا وفق ماذا؟ ما الذي سيحدث؟ هل فقط أن الخلط
1: ويقول الحرب ستنتهي بعد الانتخابات
0: المصرية. ومن أين ستنتهي فكرة الحرب؟ إذا لم قال إينشتاين إذا كنت تحلل بنفس الطريقة مرتين وتخرج أو تتوصل إلى نفس النتائج فربما قد يكون هناك شيء غير سوي في بنية التفكير. فإذا كان البيت الأبيض يبني كل رهاناته على أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات الكونغرس أو أن أسعار الطاقة ستنزل، ينبغي أن يحدد هل ما هي خارطة الطريق. إلى حد الآن ليس هناك تطور في وضع مضيق هرمز وليس هناك تغيير إيجابي، بالعكس الآن نعم. سيكون التغيير سلبيا في الموقف الإيراني. إذن ليست هناك عملية تحول شكراً. في طبيعة الصراع لكي نتفائل بما يعتزمه.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي في مركز صوفان، حدثنا من واشنطن. وشكرا لحامد موسوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلتون، كان معنا من أوتاوا. وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على هذا الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية. ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين، كما أعلنت إحباط محاولات تسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي غربي تعز.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهة المباشرة، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بوكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب، وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الأحد. على الصعيد الإنساني، ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية، يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار.
5: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
6: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناه مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين سلفي دفنه.
5: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
7: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
5: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
8: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
5: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
9: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
10: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
11: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية على العاصمة كييف ومقاطعة زابوروجيا وخاركيف وأوديسا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. الآن مشاهدين، إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة تسلط الضوء على تداعيات استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت تكرير النفط الروسية. تفاصيل مع أنس الصبر.
12: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مصافي الروسية على امتداد آلاف الكيلومترات، وضربات أوكرانية تعيد رسم خريطة الطاقة في روسيا، فقد تحولت ثالث أكبر دولة منتجة للمشتقات النفطية في العالم إلى مستورد للبنزين والديزل، بعدما فقدت القدرة على تكرير ما يقارب ثلث إنتاجها من الخام. تراجع في معالجة النفط إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وحظر على تصدير الوقود. فهل الأزمة عابرة أم بداية اختناق طويل الأمد؟ أحدث الهجمات الأوكرانية دفعت السلطات في مقاطعة روستوف الروسية يوم الجمعة إلى تعليق عمليات مصفاة نوفو شاختينيسك إثر تعرضها لأضرار نتيجة هجوم بمسيرات. وتعالج المصفاة نحو 100,000 برميل من النفط يوميا، وتصدر معظم إنتاجها من الوقود.
13: روسيا ما زالت قادرة على استخراج النفط، لكن قدرتها على تحويله إلى بنزين وديزل ووقود الطائرات أصبحت تحت ضغط متزايد بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي. 32 مصفاةً رئيسية تمتلكها روسيا بطاقة تكرير تقارب 6,500,000 برميل يومياً، ما جعلها تاريخياً ثالث أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. لكن كمية الخام التي تعالجها المصافي الروسية في يونيو هبطت بنحو 30% عن العام السابق لتصل إلى 3,800,000 برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً. أثر الضربات الأوكرانية ظهر بوضوح في إنتاج الديزل الذي تراجع بنحو 30% وفق وكالة الطاقة الدولية، بينما انخفض إنتاج البنزين بنحو 20% مقارنة بمستويات العام السابق، بل إن مدى الضربات اتسع إلى العمق الروسي. فعلى بعد 2500 كيلو متر من الحدود الأوكرانية تعرضت للقصف في يوليو مصفاة أومسك التابعة لغاز بروم نفط، أكبر مصافي البلاد، بطاقة تقارب 450,000 برميل يومياً. وضع حدا بالسلطات الروسية للتدخل لحماية السوق، فقامت بفرض حظر على تصدير البنزين ثم وقود الطائرات. أعقب ذلك حظر هو الأول على صادرات الديزل، بل إنها اضطرت لاستيراد البنزين من بيلاروسيا وكازاخستان، إضافة إلى الهند وتركيا وكوريا والمغرب. ساهم كل ذلك في زيادة الاضطراب بأسواق الوقود العالمية، حيث هبطت في أغسطس صادرات الديزل مجتمعة من روسيا والشرق الأوسط بنحو 75% على أساس سنوي إلى قرابة 520,000 برميل يومياً. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تحتاج مصافي التكرير التي استهدفت في روسيا إلى ما يصل إلى 8 أشهر لإصلاحها، نظرا لأثر العقوبات على موسكو التي تحد من الحصول على معدات غربية بديلة. وكل ذلك قد يعني في النهاية أن أزمة الديزل لن تشهد انفراجا في المدى المنظور على مستوى العالم.
12: الآن معنا من موسكو أولغا كراسنياك، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. أولا، ما الذي يعنيه هذا الوضع الحالي من هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة في روسيا؟
14: نعم، لا يمكن نفي بعض الآثار السلبية لهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي في روسيا، وهذا أدى إلى تراجع كميات من الديزل في روسيا. لكن نحن ندرك إن عندما تكون هناك حالة حرب لخمس سنوات طبعا فهذا يؤدي إلى وضع حساس، ولكن ليس بمستوى كارثي. روسيا الآن تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية. عندما قامت روسيا باستهداف البنى التحتية لأوكرانيا فكان أيضا نفس الوضع أو أسوأ بكثير، وهناك أيضا نفس التأثير على القطاع الصناعي في روسيا.
12: نعم، هذا في روسيا. ما تبعات ذلك على الدول التي كانت تستفيد من هذا القطاع خارج روسيا؟
14: روسيا تتوفر على ما يكفي من الغاز والنفط، ولكن هناك تأثير على المصافي بعضها.

0: المستوى الداخلي والاستهلاك الداخلي، وليس هناك تأثير على قدرة روسيا للتصدير.
1: وفي حال استمرار هذه الهجمات وهذا التأثر، إلى أي حد روسيا قادرة على الحفاظ على المستوى ذاته من توفير هذا الوقود، وأيضا الحفاظ على احتياجاتها وتأمين احتياجاتها الداخلية؟
2: Yes, I think so. So it will not have a huge negative impact.
0: هذا لن يكون له آثار سلبية كبير. الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لسوق الطاقة الدولية في خضم قضية هرمز وباب المندب، فهذا بالتأكيد أمر هام جدا، لأن الصادرات الروسية تتجه نحو الصين والهند، بالتالي هذه دول قريبة، وهناك أيضا تصدير إلى أوروبا عبر أطراف ثالثة، بالتالي روسيا لن تتأثر في المدى القريب. وهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي روسيا لن تؤثر بقدر كبير.
1: طيب، على المدى البعيد في حال استمرار هذه الأزمة، تتحدثين عن المدى القريب أنت.
0: بالنسبة للمدى البعيد فالوضع سيكون مختلفا، و ستتراجع هذه الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، لأن الأوروبيين هم من يزودون أوكرانيا بهذه القدرات العسكرية، وأعتقد أن القدرات الإنتاجية لأوروبا الآن في تراجع، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي الأوروبي يعاني بشكل كبير، وهو يواجه مجموعة من الصعوبات، بالتالي لا أعتقد أن أوكرانيا ستحظى بنفس الدعم العسكري من قبل شركائها. إذن على المدى البعيد فأوكرانيا لن تستطيع أن تقوم بهذه الهجمات بشكل مستدام.
1: نعم، وعمليات إصلاح هذه المصافي وفقا للتقديرات تستغرق أشهرا، قد تصل إلى 8 أشهر. كيف تقرر القيادة السياسية في روسيا إصلاح هذه المصافي وأيضا حماية أخرى قد تكون في مرمى النيران الأوكرانية؟
0: نعم، أنتم محقون، من الضرورية حماية هذه المصافي، بل هي من الأولويات القصوى بالنسبة لروسيا. وما هو الأثر بالنسبة للرأي العام؟ ما نتوقعه طبعا من الجانب الأوكراني والأوروبي والاستفادة من هذه الوضعية السياسية من أجل التأثير على الوضع الداخلي في روسيا، لكن الواقع هو مختلف. نحن كروس نعرف أن الهجمات تأتي ليست من أوكرانيا ولكن من الغرب، وهذا شيء يوحد الروس من الناحية الداخلية، وأعتقد أن هذا يقوي الرأي العام الداخلي في روسيا، وهذا سيدفع أيضا الجيش الروسي للتفكير باستهداف دول أوروبية التي توفر السلاح لأوكرانيا. إذا الاستهداف قد لا يقتصر على أوكرانيا ولكن على دول أخرى أوروبية داعمة لأوكرانيا.
1: أولغا كراسنياك، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: في بريطانيا، أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية بمقاطعة جلوسترشير جنوب إنجلترا، حيث جرى اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة.
4: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه

0: في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي حسب الشرطة البريطانية، التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان. تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
3: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
4: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
5: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
6: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
7: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
8: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
9: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
10: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
11: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
12: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
13: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
14: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
12: نفكك تفاصيله.
15: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
12: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
16: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
17: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
18: كلا هذا لم يحصل.
12: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
19: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
12: لإيضاح المعنى.
20: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
12: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
21: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
22: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
23: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
24: جوا علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
25: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
26: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
27: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
28: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
29: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
30: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
31: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة.